0: مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي شأن اللبناني، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما جرى التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث.
1: يمكن القول أن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال، الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات، والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
0: حول آخر التطورات المتعلقة بالمواقف والتصريحات الأمريكية، ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم. أحمد، مرحبا بك. طبعا في صورة آخر التطورات بشأن ما رشح من مواقف رسمية هناك في واشنطن، خاصة فيما يتعلق بمحادثات الدوحة.
2: مراد، محادثات الدوحة بالنسبة لواشنطن أو على أقله بالنسبة للتصريحات التي خرجت من الإدارة الأمريكية، ليس هناك تفاصيل، لكن هناك ارتياح لدى الإدارة عن مخرجات هذه المحادثات، وتعويل على أن الخلافات حول تفسير بعض البنود في مذكرة التفاهم عادت مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي بعد سلسلة من الهجمات المتبادلة عسكريا بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس الأمريكي تحدث من أنه تحقق شوط كبير باتجاه الغاية الأمريكية من هذا الاتفاق، هو الوصول إلى حرمان إيران من امتلاك سلاح نووي في المستقبل. وهناك مسؤول أمريكي تحدث أن تم الاتفاق على تهدئة الأوضاع في المنطقة خلال هذا الأسبوع ليتسنى إجراء مزيد من المحادثات وتضييق ربما الفجوة بين التفسيرات الأمريكية والإيرانية لبنود مذكرة التفاهم. هناك خلاف نحن نعلم بشأن حول البند الخامس من هذه المذكرة والمتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث أن هذا البند يعطي إيران المسؤولية لضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز، وأمريكيا تفسر هذه المسؤولية بأن تقوم إيران بإزالة العوائق التي وضعتها هي بنفسها منذ بداية الحرب في مياه المضيق، وأن تعود الملاحة كما كانت قبل الحرب. بالنسبة لإيران، التفسير هو أن تدير هي عملية العبور في مضيق هرمز لسفن الشحن وناقلات النفط. بالنسبة للولايات المتحدة أيضا، البند الأول هناك خلاف حوله. الإيران ترى بأن هذا البند يلزم الولايات المتحدة بأن تلزم إسرائيل عبر المسار السويسري

0: مراد، نجحت محادثات الدولة في أربعة أشياء. القضية الأولى التهدئة، الاتفاق على أن التهدئة ستسود لمدة أسبوع، وهذا في غاية الأهمية، لأن ما يجري في مضيق هرمز كان يمكن أن يكون الصاعق الذي يفجر المذكرة برمتها. وهذا الاتفاق أنا بتقديري على التهدئة لمدة أسبوع حتى يتم تشييع المرشد الإيراني، وهذا يعطي فسحة من حتى للوسطاء لكي يتحدثوا أكثر مع طرفي النزاع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، رفع الحذر عن 3 مليار دولار. ونحن نعرف بأن الجانب الإيراني كان دائما يصر على أن العقوبات يجب أن ترفع عن إيران، وفي مقدمتها رفع الحظر عن الأموال المجمدة. هنا الحديث عن 3 مليار لا تدفع نقدا إلى إيران، وإنما تشتري سلع أساسية. جزء من هذه السلع سيكون من الولايات المتحدة، وهذا ربما يخلق أيضا نوع من إجراءات بناء الثقة، وإن كانت خطوات صغيرة جدا. النقطة الثالثة هي الاتفاق على أن يعقد لقاء آخر في الفترة القادمة. وهذا اللقاء واللقاءات من هذا النوع يمكن أن أيضا تؤسس لنوع من الثقة. أنا لا أقول ثقة كاملة لأنها مفقودة بين الجانبين، لكنها تكون البدايات. والنقطة الأخرى هي الاتفاق على آلية لحل التوتر، بمعنى الخط الساخن، الاتصالات المباشرة بين الجانبين فيما يتعلق بأي نوع من الاستفسارات، من أجل لأنه ما زالت إيران والولايات المتحدة الأمريكية لا تتفقان على التأويل والتفسير البند الخامس الذي يمكن أن يعود مرة أخرى. فبالتالي وجود خط ساخن ربما يعني يزيل التوتر نوعا ما، أو ينزع فتيل تصعيد جديد يمكن أن يؤدي إلى انزلاق نحو مواجهات عسكرية. فبالتالي أنا بتقديري هذه 4 قضايا حققتها الاجتماع الدوحة.
1: سيد حداد، قبل قليل سيد البراري تحدث عن موضوع الخط الساخن وضرورة وجود تواصل مباشر مع الأمريكيين. سيد أدولفو فرانكو كان كذلك تحدث عن رفض أو تأسف لرفض الإيرانيين لقاء المبعوثين الأمريكيين لهذه المحادثات بشكل مباشر. لماذا ترفض إيران هذا التواصل المباشر مع الأمريكيين؟
2: هي عقدت هذه اللقاءات المباشرة من خلال وبحضور الوسطاء، وهذا ليس يعني حل المشكلة بأن هناك مثلا يتم لقاء مباشر كل يوم يلتقوا مباشر، ولكن عندما هناك لم تنفذ مذكرة التفاهم تبقى المشكلة مستمرة. يعني هذا يؤكد بأن المسألة ليست في اللقاءات المباشرة، في الاتصالات المباشرة، المسألة هو في التزام أمريكا في بنود مذكرة التفاهم. هناك كل يوم يلتقوا، كل يوم يتصلوا، يتحدثوا، يتواصلوا مع بعض، ولكن عندما لا يتم تنفيذ مذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة، سوف ما هو الذي سيكون تأثير اللقاء؟ يكون مباشر أو غير مباشر، أو يكون عبر الوسيط؟ في نهاية المطاف باعتقادي هو الوسيط يساعد يعني في تقريب وجهات النظر، في إذا هناك يحدث أي سوء فهم يقوم بحل هذه المشاكل. فلذلك يعني هناك الوسيط يكون له دور مؤثر وجيد جدا. ولكن أن مثلا تكون هناك لقاءات مباشرة واتصالات مباشرة ولن يحدث شيء ولن نشأ تطور في موضوع مذكرة التفاهم، لا أعتقد يعني هذا يكون الآن أمر ملح أو مهم للغاية. في نهاية المطاف يعني
1: طيب سيد
2: المهم
1: حداد،
2: هو الآن تنفيذ مذكرة التفاهم.
1: هل يمكن أن نفهم من هذا الموقف الإيراني تحفظا إيرانيا على التجربة الوحيدة التي حصلت في التواصل المباشر مع الأمريكي في إسلام أباد والطريقة التي جرت بها؟
2: يعني هناك إيران لا تثق حقيقة بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني قبل هذه المفاوضات مرتين مفاوضات ومرتين يعني حرب. نتذكر يعني عندما المفاوضات التي كانت سبقت حرب الاثنا عشر يوما، يعني كانوا يستعدون يوم الاثنين يوقعوا على ورقة مبدئية وحدثت الحرب. يوم 28 فبراير كذلك الأمور يعني خرج الجميع من المفاوضات وقال أن الأمور إيجابية وستتجه إلى يعني تطورات مهمة وتقريب وجهات النظر وممكن أن نصل إلى اتفاق، وحدثت الحرب. إسلام أباد كذلك تم التوصل يعني إلى نقاط مشتركة، وبعدها جاء الحصار البحري. فلذلك يعني المشكلة هو في عدم وجود ثقة تجاه الولايات المتحدة من جانب إيران.

0: سيد أدولفو فرانكو، مثلما يقول سيد حداد، هناك أزمة ثقة بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وبالتالي كيف يمكن جسر هذه الهوة بينهما باعتقادك حتى تمضي المفاوضات قدما؟
1: لا أعتقد أنه بإمكاننا أن نصل إلى الثقة، خصوصاً مما يقوله الضيف الذي يبدو أنه منفصل عن الواقع. عملية التفاوض التي كانت تجري قبل 28 من فبراير، وقالت إيران بسبب ذلك أنها لن تقوم بترقيق اليورانيوم وأنها ستكون متعنتة، وبالتالي هم كانوا يقومون بإرجاء كل عملية على حدة ل47 سنة، وهذه حسب التقارير الأممية وليس فقط ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نتحدث عن دولة ترعى الإرهاب، وليس بإمكاننا أن نثق بالإرهابيين، لكن نحتاج أن نتعامل مع الواقع، واقع سلطة موجودة بهذه البلاد، وبالتالي الضيوف هم لطفاء لكنهم ليسوا حقيقيين فيما يقولونه. وبالنسبة للبند رقم 5، لا يشير أن المضيق هو ملكية لإيران، هذا ما تقوله الجهات الإيرانية، ومنذ توقيع المذكرة قاموا باستهداف عدد من السفن، قاموا بالهجوم على دولة قطر وعلى البحرين وعلى الكويت، وذلك دون ما استفزاز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو الواقع الموجود. القضية الحقيقية هي أن إيران تفهم حاجتين أو مسألتين: القوة العسكرية والتي قد تكون ضرورية مجددا، وكذلك تفهم الضغوط الاقتصادية. لن أتفاجأ إذا ما عاد الحصار البحري مجددا عند الضرورة طبعا، لكن على سبيل المثال بالنسبة لرفع الحصار ورفع كذلك التجميد عن الأصول، سيكون في إطار منتجات زراعية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة لم تكن عليها أي عقوبات، لكن فرضت عقوبات على إيران، وهذا يشي بنوع النظام الذي نتعامل معه. في نهاية المطاف فإن كلا الطرفين يريدان أن يصلا إلى هدنة لفترة من الزمن، وهذا الأمر يقتضي التعامل مع القضايا الأكثر صعوبة التي استغرقت عقودا دون محل لها، ويجدر بهذه القضايا أن يتم حلها في غضون 45 يوما، ولا أحد يصدق ذلك. وكل هذه الأمور ما لم يتم أخذ جهود بشأنها لن تحل. ما الذي نقوم به؟ نحن ننتظر شيئين اثنين: أن يكون هناك استقرار لفترة من الزمن، وكذلك تثبيت لهذا الوضع. نحن كانت لدينا حرب باردة مع الاتحاد السوفيتي، وقد تكون هناك حرب باردة مع الإيرانيين. الخلافات لم تتغير، الولايات المتحدة لا تزال نفس الدولة بنفس الأهداف، وإيران لم تتغير، لا تزال دولة ذات إيديولوجية إرهابية. وعندما تتساءل بشأن الثقة، فقط الشخص المجنون بإمكانه أن يثق بإيران. الرئيس ترامب ليس بإمكانه أن يثق بإيران، ونفس الشيء بالنسبة للقيادة الإيرانية. هناك رأيان أساسيان بشأن هذه الرؤية، ودعونا نكون واضحين: كيف بإمكاننا نحقق السلام؟ ليس ممكنا، بإمكانك فقط أن تتعامل مع الوضع، وهذا ما تسعى إليه هذه الجهود. لكن إذا ما نجحت هذه الجهود ستكون فقط مؤقتة، لأن إيران ستعود مجددا إلى سابق عهدها.
0: دكتور حسن البراري، مثلما أشار سيد فرانكو، إن الجهود التي تحققت أو نتائج الجهود التي تحققت هي جهود ظرفية، وبالتالي ليست مستدامة، وهذا يبين لنا عمق الاختلافات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. وبالتالي باعتقادك، إلى أي مدى ستكون المهمة صعبة بالنسبة للدول الوسيطة، إيران، باكستان وقطر، في جسر الهوة بين الطرفين؟
2: يعني اولا دعني اتفق مع أدولفو في ان الملفات صعبه جدا، وان مستوى الثقه بين الطرفين هو في الحضيض، لكنني ربما اختلف في ان يكون هذا هو نهايه المطاف، لان

0: انه عندما يكون هناك، احنا لنا خبره في هذه المنطقه، مصر واسرائيل كان في حربين، في حروب متتاليه، اخر حرب 73 ثم بدات اللقاءات وثم توصل الى معاهده السلام. فالقول بان الولايات المتحده وايران لا يمكن لهما ان يتوصلا الى اتفاق، انا اعتقد ان هذه بمعنى نبوءه تحقق نفسها، وهي طبعا بعيده ومنفصله عن الواقع. هنا الدور الوسطاء، يعني فقط عوده على سؤالك، الوسطاء يقومون بما ينبغي ان يقوموا فيه، هو جمع الاطراف، جمع طرفي النزاع، تقديم مقترحات، تذليل الصعوبات الفنيه واللوجستيه ايضا، ثم البناء على اي شيء صغير يتحقق. الان في الدوحه تحقق انجاز انا بتقديري في غايه الاهميه، لانه هو الذي انقذ مذكره التفاهم من الفشل الذريع. كان يمكن ان يعلن عن فشل ذريع في الايام القادمه، لكن الان نتحدث عن اسبوع من هدوء، نتحدث عن خط ساخن، نتحدث عن الافراج عن جزء من الاموال المجمده، وهو هذا طبعا مطلب ايراني. ثم ايضا نتحدث عن المساله الرابعه، التهدئه، بمعنى انه لا عوده الى العمليات العسكريه، وبالتالي هذا يمكن ان يؤدي الى خلق يعني ستيك، بمعنى مصلحه لطرفي النزاع لكي يستمر في هذا الموضوع. في نهايه المطاف الولايات المتحده الامريكيه تريد معالجه الملف النووي، لا يمكن الوصول الى هذه النقطه الا اذا تم تنفيذ مذكرة التفاهم. هذا هو مربط الفرس، بمعنى محاولة التملص أو التنصل من طرفي نزاع لهذه البنود هو في النهاية سيؤدي إلى ديناميكية تؤدي إلى انزلاق أو سيناريو الانجراف، الذي في النهاية ربما يفجر هذا الاتفاق. لا مصلحة لإيران في تفجير الاتفاق، ولا مصلحة لإيران في العودة إلى الحرب،
1: لكن يا
0: وهذا أيضا
1: دكتور،
0: ينطبق على الولايات.
1: دكتور
0: نعم
1: ربما
0: تفضل.
1: الإشكالية في مذكرة التفاهم ليس في المذكرة، وربما حتى قد لا نلوم الطرفين فيها بقدر ما نلوم التفسير أو نص المذكرة الذي ترك الباب مفتوحا للتأويل والتفسير، كل على هواه.
0: لغاية الآن مراد، نحن أنا معك طبعا، كلامك دقيق 100%. التفسير خاصة البند الخامس والبند الأول معروف، يعني الولايات المتحدة ترى بأن هذا يعني إزالة الألغام وكل الإعاقات التي خلقتها إيران، في حين أن إيران ترى بأن هذا اعتراف ضمني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة وسيطرة والهيمنة على هذا المضيق. هذا معروف، لكن السؤال، يعني سؤالك هو أنه إلى متى، بمعنى هذا التفسير المتناقض لدى الطرفين هو في الإعلام، يعني بمعنى إذا تم الجلوس على طاولة المفاوضات ووضع كل القضايا على الطاولة، هنا تحدث في المفاوضات وفي علم التفاوض الدولي المقايضات، تريد أوف. هلا إذا كان في بالإمكان تقديم يعني مقايضات، هذا سيلين كل طرف، فبالتالي كل طرف يعتقد بأن هذه الاتفاقية ستحقق على الأقل جزء كبير جدا من مطالبه، وهذا هو علم المفاوضات، هكذا تستطيع الدول أن تصل إلى تسويات. أما المواقف المعلنة هي مواقف صفرية، بمعنى أن إيران تريد الكل ولا تقبل، وتريد أن تقدم ذلك في سياق سردية النصر، وهذا أيضا ينطبق على الولايات المتحدة
1: والمعادلة
0: الأمريكية.
1: الصفرية
0: لكن
1: لا تخدم هذه المفاوضات. دكتور دعني أنت، نعم إن كانت لديك إضافة لكن باختصار لو سمحت.
0: لا، هي صفرية في الإعلام، يعني بمعنى ما يقولوه في الإعلام، لكن إن تم الجلوس على طاولة المفاوضات وتمت المقايضات، ربما ما يحدث في الغرف المظلمة أو من وراء الكواليس هو شيء مختلف عما يعلن ويتم تداوله في الإعلام.
1: سيد حداد، سيد فرانكو قبل قليل توقع عودة الحصار البحري وأن لا تمضي ربما هذه أو نتائج هذه المحادثات لن تكون طويلة الأمد، حتى أنه توقع حربا باردة مثل ما حصل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مع إيران. ما ردك على قوله؟
2: يعني الضيف من أمريكا هو يعبر عن عقلية إرهابية أمريكية، وللأسف يعني هو يتحدث دائما بمثل هذا السلوك المسيء، ويعني هذا حقيقي، لأنه يعمل في الحزب الجمهوري ولا نتوقع منه أكثر من ذلك. يعني يتحدث عن الإرهاب والجميع يعرف ولا يختلف أحدا بأنه إذا أريد نجسد الإرهاب الآن في العالم هي الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وترامب ونتنياهو، هم صورة الإرهاب في العالم، ولا نذهب يعني بعيدا كثيرا. يعني هم يحتفلون بعد أيام ب 250 عاما بيسموه عيد الاستقلال، ولكن يعني 250 عاما من خلق مشاكل لدول العالم والأزمات والحروب والإرهاب واستخدام قنبلة نووية وحرب عالمية والكثير من النماذج ممكن أن أذكرها، ولكن لا نبعد كثيرا فيها. يعني هو دعم الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الصهيوني الذي أدى حرب الكيان الصهيوني فقط على قطاع غزة إلى استشهاد 70,000 فلسطيني، أو ما نشهده في لبنان من آلاف أبناء الشعب اللبناني يستشهدون على يد الكيان الصهيوني، ولا بعيدا الحرب على إيران التي أدت إلى استشهاد آلاف من أبناء الشعب الإيراني فقط اليوم الأول من الحرب. العمليات الإرهابية الأمريكية أدت إلى اغتيال قادة الدولة، يعني قائد الثورة الإسلامية الشهيد، المسؤولين، إلى جانب ذلك استهداف المدرسة في ميناء، 170 طفل بريء في المدرسة، من ثم استهداف نادي الفتيات في مدينة لامرت واستشهاد العشرات من الفتيات في مدينة لامرت، واستهداف المدرسة في أبيك في قزوين،
1: لكن
2: استهداف
1: سيد حداد
2: المدرسة في مدينة قومين، هذا في اليوم الأول.
1: ما توقعاتك
2: يعني
1: لطبيعة العلاقة؟
2: لا اسمح لي،
1: ما لا فقط
2: لأنه
1: حتى لأنه لم يبقى لدينا الكثير من الوقت سيد حداد.
2: لا هو يتحدث ويسيء ويهين ويستخدم كل هذه الألفاظ، فلذلك يعني هذا الشخص يعني واضح يعبر عن هذه العقلية
1: سيد حداد.
2: بعيدا المتحدة.
1: بعيدا عن الشخصنة وعن الرد على هذه الإساءات وقد رددت عليه، لكن بما ما هي توقعاته؟ هو يتوقع حرب باردة بين الولايات المتحدة وإيران. ما هي طبيعة العلاقة التي تتوقعها أنت بالنسبة للبلدين، أو مستقبل التي ستطبع مستقبل البلدين؟
2: كذلك قال أن إيران تفهم يعني لغة الحرب فقط ولغة الحصار، وأنا أقول له يعني أمريكا فقط تفهم لغة فتاح وخيبر شيكن. الرئيس الأمريكي الذي يتخرص ويتحدث أن أدمر إيران، عندما كان يرى إيران تهدده بقوة كان يرى قوة إيران كان يتراجع. هذه كذلك تجربة لدى إيران، يعني تم إثباتها بالنسبة لإيران. ولكن في نهاية المطاف إذا أمريكا حقيقة جادة في هذه المفاوضات، جادة في هذه مذكرة التفاهم، هذه فرصة أمامها. وإلا إذا دخلت مرة أخرى في الحرب، يعني يجب على العالم أن هناك يخاف من الولايات المتحدة بأن هناك دولة منتهكة لمذكرات التفاهم والاتفاقيات، ودولة لا تحترم يعني أي اتفاق. فلذلك يعني هناك الآن فرصة أمام الولايات المتحدة، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة يعني هي لا تريد أن تستخدم أو تستفيد من هذه الفرصة، بل تريد أن تفرض يعني بقوة كلامها، وهذا ترفضه إيران. ولا أعتقد أن هناك سيكون تراجع من جانب إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية.
1: سيد أدولفو فرانكو، لدي سؤال أخير باختصار لو سمحت. أين ترى مذكرة التفاهم بعدما حصل في الدوحة يوم أمس؟
3: أرى أن الآفاق هي صعبة للغاية، ولا أرد لن أرد على الدعاية التي تحدث عنها الضيف الإيراني، والأفكار التي تناولها الضيف الإيراني هي مهمة، وتحدث عن مسألة تتعلق بالتفسير. عندما تحدث عن المادة رقم 5، هل هذه المادة تقول إن إيران تملك مضيق هرمز؟ الأمر لم يشر إليه بهذه الطريقة. نعم، هناك نقاشات مشروعة تتعلق بالتفسير والتنفيذ، لكن إيران لا تتصرف بنية جيدة، وبالتالي لا أحد يتوقع بأن يتم عملية تفسير مادة رقم 5 وتقول إن إيران تملك المضيق. لا أحد يصدق ذلك. العالم ككل، دول الخليج وحلفاؤنا العرب والعالم ككل يرفض ذلك ويقول إن هذا ممر مائي دولي. وهنا الإشكالية، إيران توقع وببساطة تقول إن هذه البنود تعني شيئا آخر. هذا ليس تفسيرا وإنما فبركة لمعاني جديدة، وهنا تكمن الإشكالية بشأن هذه المذكرة. هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، هي تحت أجهزة الإنعاش، وبالتالي ليس هناك إمكانية لتحقيق الأهداف إلا إذا ما كان هناك تدخل من قبل الأمم المتحدة أو ربما تحالف للراغبين أو من خلال الحصار.
1: شكرا جزيلا لك سيد أدولفو فرانكو، وشكرا لدكتور حسن البراري والسيد مختار حداد من طهران. كيف أثرت الحرب على إيران؟ وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
4: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحادت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
5: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
6: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجياً.
4: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
7: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
8: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
9: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
4: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
10: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
4: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
11: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
4: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
12: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
4: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما،
13: وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
1: إلى لبنان، فبعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية وانتظار التعويض وإعادة الإعمار.
14: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
15: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
16: والله ما حدا عارف لأمتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضوا لنا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
14: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
17: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عندنا عيال وعندنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
14: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
18: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا ناكل، بدنا نسترزق، مثل ما بتعرفوا أنتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
14: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف لبنانيين.
19: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: والآن إلى الزميل سام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مسار المحادثات بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة، وأولويات كل طرف والتحديات التي يواجهها.
20: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية في محاولة لترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية. ففي واشنطن يتحدث الرئيس الأمريكي عن تقدم أحرزته المفاوضات، مؤكدا المضي في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، ومتوعدا برد حاسم إذا تعرضت السفن في مضيق هرمز لأي استهداف. في المقابل تؤكد طهران أن أول اجتماع لفريق تنفيذ المذكرة عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني، وأن إيران ناقشت مع باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن. وبين الموقفين تواصل قطر وباكستان جهود الوساطة بالتأكيد على استمرار العمل على دفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل. فإلى أي مدى تعكس هذه التصريحات تقدما في تنفيذ المذكرة؟ وهل تمهد المحادثات الفنية الطريق إلى مفاوضات نهائية؟ أم أن الخلاف حول أولويات التنفيذ لا يزال يفرض نفسه على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن بلاده عقدت اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وأن طهران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق. ترامب أكد كذلك أن بلاده ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. أما نائبه جيدي فانس فقال إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج نووي أو استأنفت استهداف السفن فذلك سيغير حسابات واشنطن. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، مضيفا أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقال إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من المذكرة مع الولايات المتحدة. قاليباف أكد أيضا أن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وأنها لن تتخلى عنه بأي شكل. بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن إيران ناقشت مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة. الآن سنتعرف أكثر على بنود الاتفاق من مذكرة التفاهم التي قالت إيران إنه لن يكون هناك اتفاق نهائي قبل تنفيذها، والأولويات الأمريكية في هذه المذكرة مع الزميل صهيب العصا.
0: سهام، لازلنا نتحدث عن اتفاق أو مذكرة اتفاق، والآن كل طرف من الأطراف يضع بنود كأولويات لتنفيذ هذه المذكرة للمضي قدما. نعلم أن هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، لذلك كل طرف الآن بدأ يضع أولويات في هذا الاتفاق. لنتحدث عن إيران. إيران على لسان مجموعة من قادتها والمسؤولين فيها أكدوا على أن هذه البنود هي البنود الأساسية التي تريد إيران الآن أن تتحرك وبشكل سريع. أهمها البنود التي تحدث عنها محمد باقر قاليباف رئيس الوفد، وهو رئيس البرلمان الإيراني، رئيس الوفد التفاوضي. أهمها إنهاء الفوري للعمليات العسكرية، أن تضمن إيران حرية الحركة في مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. وهاتان النقطتان الأساسيتان، نقطة تمويل صادرات النفط لأن إيران تريد تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد وأن يتم فتح المجال أمام النفط الإيراني ليتم تصديره بكثافة. والنقطة الثانية وهي الأهم والتي يركز عليها المسؤولون الإيرانيون كثيرا، هي عملية رفع العقوبات عن الأموال المجمدة، وتحديدا الآن الحديث كان في بنود الاتفاق عن 24، الآن يجري الحديث عن 6 مليارات موجودة، بمعنى هذه 6 مليارات ستكون فاتحة لهذا الملف بحيث يتم تحريك هذا الملف، لأن إيران الآن أزمتها الأساسية هي أزمة ملف اقتصادي تريد تحريكه بشكل عاجل من خلال تحرير الأصول أو الأموال المجمدة، ومن خلال تحرير أو تمويل صادرات النفط أو فتح المجال أمام النفط. الولايات المتحدة الأمريكية نقاطها الأساسية لا تزال على ما هي عليه في بنود هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، أهمها أن يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل، لذلك يكرر دونالد ترامب الحديث عن هذا الموضوع كثيرا، أن يتم أيضا التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي البرنامج النووي الإيراني أن يتم أن يكون مفصليا وواضحا في هذا المجال. طبعا الإيرانيون يقولون أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولكن لا زال دونالد ترامب يؤكد كثيرا على هذه النقطة، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وضمان أمن الشركاء الإقليميين، لأنه شاهدنا في هذه الحرب كيف تغيرت مجموعة كبيرة من المفاهيم فيما يتعلق بأمن الإقليم. وبالتالي لازلنا نتحدث عن الأزمة نفسها، أزمة مضيق هرمز، أزمة هذه الخريطة، وأزمة هذه النقطة التي لا تزال تشغل بال الجميع، ولكنها في الوقت نفسه هي الورقة والأداة القوية بيد إيران، كما قال مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز هو بالنسبة للإيرانيين أقوى من السلاح النووي.
20: شكرا لك صهيب على هذا الشرح، وسنذهب الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض مطالب الطرفين الرئيسية والتحديات التي يواجهانها. الولايات المتحدة ترغب في فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهي أيضا تركز على حل الملف النووي الإيراني وكذلك النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة. لكنها تواجه تحديات أبرزها موضوع الضغط على إسرائيل. التحدي الثاني يتعلق بعقبات تشريعية أمام رفع العقوبات المتعلقة بإيران. وأما التحدي الثالث فهو مرتبط بالضغوط الداخلية والتبعات الاقتصادية. بالنسبة لإيران فمن أولوياتها إنهاء الحرب بشكل كامل، إضافة إلى أولوية أخرى تتعلق بحزمة اقتصادية تشمل رفع العقوبات واستعادة الأموال وبيع النفط. ولكنها تواجه أيضا تحديات أبرزها الاستقطاب الداخلي وشكل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، إضافة إلى تحديات اقتصادية خلفتها الحرب والعقوبات. أعيد الترحيب بك دكتور محجوب الزويري. يعني هل تكمن العقدة الآن في اختلاف الأولويات للطرفين وكل منهما يدخل بأهداف مختلفة إلى هذه المحادثات، أم أن هناك مشاكل أخرى؟
2: الأولويات أحد أهم العقبات. كل طرف لديه أولوياته التي يريد أن يعود بها إلى قاعدة الشعبية، إلى جمهور الداخلي. لكن المهم أيضا أن ننظر للأطراف. إيران ترى نفسها ضحية لحربين متتاليتين خسرت بهما 300 مليار دولار من بنيتها التحتية، لكنها لم تهزم. الولايات المتحدة تنظر لنفسها مع شركتها إسرائيل، قوة عظمى خاضت حربا تعتقد أنها حققت أهدافها وتريد أن تفرض مزيدا من الأهداف. لكن الذي أفسد كل هذا المشهد هو إغلاق مضيق هرمز. أفسد ذلك على الأمريكيين وقال لهم أن هناك سلاحا قويا بيد الإيرانيين يشبه القنبلة النووية، ما استطعتم حله، ما استطعتم فتحه، ولا استطعتم مع النيتو ولا الأوروبيين. لذلك الأولويات بناء على ذلك الأطراف تفرض أولوياتها. الإيرانيون بالنسبة لهم أولوية الأولى والأساسية الحقيقة هي مسألة القضايا الاقتصادية. النظام خسر كثيرا في العقوبات طوال 47 سنة وخسر في هذه الحرب، ولذلك أولويته الاقتصادية رقم واحد، يريد أن يحصل على مكتسبات مالية. لذلك تشاهدين في الساعات الماضية الحديث عن 6 مليار دولار وكأنها إنجازا كبيرا، رغم أنها لا تمثل نسبة بسيطة من الأموال المحتجزة في الخارج وهي 100 مليار دولار.
20: طيب لماذا تصر إيران على تنفيذ بنود معينة تحديدا 1 4 5 10 و 11 قبل بدء مفاوضات الاتفاق النهائي؟
2: السبب أن البند الأول يتعلق بلبنان، هو عبارة عن رسالة أن إيران نفوذها الإقليمي لم يختفي وأنها لا تترك حلفائها لوحدهم. هذه مسألة مهمة. القضايا الأخرى تتعلق بالمضيق، ترتيبات المضيق، وهي بمعنى آخر تفرض إرادتها على المضيق وأن المضيق لن يفتح طوال 60 يوما إلا وفق برنامجها وفق إرادتها. وأنا أرى بأن الإيرانيين غير عازمين حتى اللحظة على فتح المضيق بالشكل الكامل، يريدون أن يستخدمونه ورقة ولا حتى إزالة الألغام لأنهم غير واثقين بالأمريكيين. ثم المسألة الأخرى هي مسألة الاقتصادية، رفع العقوبات، سماح بيع نفط الداخلي ومخالفة المفاوضات والانتقاد لعملية التفاوض مع أمريكا.
20: طيب مجرد الوصول إلى هذه المحادثات الفنية بعد جولات القتال الأخيرة، هل يعكس تقدما بالفعل أم نحن ما زلنا في مرحلة إدارة الخلاف عمليا؟
2: حتى اللحظة لا خيار أمام واشنطن وطهران للتقدم. كلاهما لا يتمتع بما يسمى الشهيرة المخاطرة، بعبارة أخرى لا تريد الولايات المتحدة العودة للحرب ولا إيران تريد العودة للحرب إلا إذا اضطرت لها، وبالتالي هذا الأمر معناه أن المسار المفاوضات هو المسار المفضل. صحيح هناك مطبات، صحيح هناك معقبات على رأسها وأهمها فقدان الثقة، لكن واضح أن الأطراف تستطيع أن تتأقلم مع هذا المشهد تدريجيا وتحقق بعض المكتسبات. يعني نحن اليوم في اليوم 14 أو 15 منذ توقيع مذكرة التفاهم، ما من إنجاز حصل إلا بيع 50 مليون برميل نفط بالنسبة لإيران، ولكن بالمحصلة بقية القضايا بقيت معلقة. أمريكا لا تريد الضغوط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، ولا إيران تريد تغيير وضع في مضيق هرمز إلا إذا حصلت عوائد اقتصادية.
20: طيب رأينا كيف نجحت الوساطة في مراحل سابقة، أيضا عاشت انسدادا كبيرا في تحقيق اختراقات. في هذه المرحلة كيف ترى فرص نجاح الوساطة أيضا في تقريب وجهة النظر؟
2: أنا أرى بأنها ستنجح، وأول نجاح سيتحقق وهو موضوع 6 مليار. هذه الأموال كان في قناة إنسانية فعالة قطر نجحت فيها في فترة سابقة، أوقفها الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018، وبالتالي مع عودته للرئاسة الثانية أعاد وقف هذه القناة الإنسانية. هذه القناة الإنسانية ستعمل وهي بالرقم المطروح الآن موجود، أو على الأقل هو بالوساطة القطرية موجود في قطر أو خارج قطر ولكنه مرتبط بالدوحة بشكل أساسي. هذا المبلغ ومبالغ أخرى باعتقاد استحصل عليها إيران بشكل تدريجي خلال هذه الفترة، وما ستعتبره إيران إنجازا كبيرا. لكن في المقابل أنا أعتقد بأن الضغوط ستمارس على إيران من أجل تغيير الواقع في مضيق هرمز ولو تدريجيا، وهنا سيبقى الاختبار الحقيقي.
20: في اعتقادك ما السيناريو الأقرب؟ هل نقترب من اتفاق شامل أم تفاهمات مرحلية أم نقترب من تجدد التصعيد العسكري؟
2: تفاهمات مرحلية تقود اتفاق شامل.
20: وما موقع الضربات العسكرية التي
2: أرى بأنها أرى يعني هذا منطق التفاهمات لا ينفي سهام حصول بعض الاشتباك هنا وهناك، اعتراض هنا وهناك، لكن التفاهمات البسيطة

0: ستقود إلى اتفاق شامل
1: دون استئناف الحرب.
0: بالضبط بالضبط.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإيضاحات. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: بالعودة إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز، تطلق إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، توجه عززته أزمة المضيق خلال الشهور الماضية وشعور دول آسيان بتهديد أمن الطاقة لديها.
3: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد، إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
4: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
3: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 91، ومنذ نحو عقدين بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد عقدين إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعاً من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
5: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات.
3: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض مزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة، الذي يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
6: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا لنحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
3: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية ارتفاعاً آخر. وهذا الارتفاع ليس جديدا، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالميا تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحدياً ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر من 2 مليون مزارع، إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
7: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى 35 عاما أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطا بإنتاج زيت النخيل وأسعاره وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محليا وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وصلنا إلى رأس الساعة، وهذه التغطية مستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد اجتماع أو الاجتماع المقبل في أقرب وقت.
8: يمكن القول إن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق تتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
2: في إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول اليوم. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. إلى ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما جرى التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان مؤكدا أن ذلك لن يحدث. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم. أحمد مرحبا بك، ضعنا في صورة آخر التطورات المتعلقة بالمواقف الأمريكية فيما يتعلق بمخرجات محادثة الدوحة.
9: مراد، إذا تحدثنا عن هذه المحادثات والتي أريد منها بالأساس أن تلغي التصعيد الأخير الذي جرى بعد توقيع الطرفين لمذكرة التفاهم، خصوصا فيما يتعلق بالردود العسكرية الأمريكية على استهداف الحرس الثوري الإيراني لسفن وناقلات كانت تعبر بغير المسار الإيراني عبر المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية أو حتى عبر المسار الدولي. الولايات المتحدة ردت عسكريا وكانت واضحة حينها من أن هذا الرد هو رد على استهداف الحرس الثوري للناقلات، وأنها لا تزال تؤمن أن مذكرة التفاهم الموقعة في سويسرا هي أساس للوصول إلى نهاية لهذه الحرب أولا، ومن ثم الوصول إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران يعطي للولايات المتحدة شروطها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. الآن وبعد أن عاد هذا الخلاف حول بتفسير بعض البنود في مذكرة التفاهم وتحديدا البند الخامس الذي على إثره حصلت هذه المواجهة العسكرية بين الطرفين، هناك ارتياح أمريكي لعودة الخلافات إلى الحل عن طريق المسارات الدبلوماسية سواء بالمفاوضات المباشرة أو حتى بتلك غير المباشرة عبر الوسطاء القطري والباكستاني. والرئيس الأمريكي تحدث في هذا المجال وقال أن قطع شوط باتجاه تنفيذ بنود هذه المذكرة وأيضا الوصول إلى الغاية وهي حرمان إيران من امتلاك سلاح نووي في المستقبل. أيضا مسؤول أمريكي تحدث أنه تم الاتفاق على إبقاء الوضع هادئا في المنطقة طيلة هذا الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل لكي يتسنى للطرفين المضي قدما في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، خصوصا وأنه عندما نشرت هذه البنود كان هناك حديث من أن تنفيذ هذه البنود سيكون خطوة مقابل خطوة، أي خطوة إيرانية مقابل خطوة أمريكية أو خطوة أمريكية مقابل خطوة إيرانية. حتى اللحظة هناك نوع من الاختلاف في تفسير من سيبدأ وعلى عاتق من تقع بعض المهام، منها مثلا مسؤولية إيران حول تسهيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، إيران تفسرها بأنها هي المسؤولة عن إدارة المضيق، الولايات المتحدة تفسرها بأنها هي مسؤولة عن إزالة العوائق التي كانت تحول دون عبور السفن وناقلات النفط على مضيق هرمز، وأن هذا العبور يجب أن يكون حرا ومن دون رسوم. الآن وبعد أن عادت كما ذكرت الخلافات إلى المسار الدبلوماسي، يتوقع من الأطراف المشاركة حسب ما رشح عن الدوحة الالتئام مرة أخرى للوصول إلى تقريب وجهات النظر حول كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة. نتذكر أيضا مراد أن هذه المذكرة لاقت انتقادات شديدة هنا في الداخل الأمريكي، منها من الجمهوريين حتى من وصفها بأنها أسوأ تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية. ومبعث هذا الانتقادات هي أولا أنهم يرون أنها تلبي كثيرا من الشروط الإيرانية، وثانيا هناك من انتقد فيها هلاميتها وأنها ليست واضحة ودقيقة حول المسؤوليات والتعهدات لكل طرف ضمن مذكرة التفاهم هذه. وهذا الغموض يبعث على تفسير مختلف لكل طرف حول ماذا يعني هذا البند أو ذاك، ومن هنا ربما تأتي هذه المشاورات الحالية لوضع وضوح أكثر على هذه البنود وحول المسؤوليات عن تنفيذ هذه البنود.
2: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ينضم إلينا الآن من طهران سيد مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كما ينضم إلينا من واشنطن سيد ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، ومن عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد مختار حداد، من مخرجات محادثة دوحة إنشاء قناة اتصال عاجلة بين الجانبين الأمريكي والإيراني، ما أهمية ذلك؟
10: لكم والمشاهدين الكرام، هذا الإجراء يبدو مهما، ولكن سيصبح مهما عندما هناك أمريكا تكون ملتزمة بمذكرة التفاهم، وهناك يعني ممكن أن يكون هناك قناة اتصال لرفع سوء التفاهم بين الجانبين أو حل بعض المشاكل العاجلة، ولكن المهم يعني حل تلك المشاكل العاجلة وكذلك يعني تنفيذ مذكرة التفاهم بشكل كامل. يعني هذا إجراء مهم للغاية، ويعني سيؤدي إلى نقل الوجهات النظر بشكل سريع، أو مثلا عندما هناك يحدث أمرا أو شيئا أو هناك تكون حادثة، يعني هناك الجانبان يتحدثان بالسرعة لكي لا تتطور الأمور إلى أزمة، ولكن في نهاية المطاف كل ذلك يعني منوط بأن الجانب الأمريكي يكون ملتزم بشكل كامل بمذكرة التفاهم وليس على الوضع الحالي. يعني في الوضع الحالي كذلك هناك كانت اتصالات ناقل رسائل، وكذلك حتى رأينا يعني لقاءات مباشرة بحضور الوسطاء، ولكن الولايات المتحدة يعني تسير على نفس النهج، نهج عدم تنفيذ مذكرة التفاهم حتى هذه اللحظة.
2: سيد ماركو مسعد، سمعت إلى ما ذكره سيد حداد يتحدث عن ضرورة التزام الولايات المتحدة، فهل بالفعل الولايات المتحدة تخرق هذه الاتفاقية أو مذكرة التفاهم؟
11: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية وضعت شروط، أو دعنا نقول وضعت تفاهمات في مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، وكان من المنتظر ومن المتوقع أن يدخل الطرفان في نقاش ومفاوضات على ملفات أخرى، من بكل تأكيد من ضمنها مضيق هرمز، ولكن من مضيق هرمز كان تم الاتفاق عليه بأنه يتم فتحه بدون قيود ودون شروط من قبل النظام الإيراني مقابل كسر حصار البحر الأمريكي على المواني الإيرانية، والستين يوما خلال المفاوضات يتم التفاوض عليها من خلالها على الملف النووي الإيراني مقابل الأموال الإيرانية المجمدة، ثم نصل إلى اتفاق نهائي. ما حدث خلال الأيام الماضية من قبل الطرف الإيراني هو يعني إعادة استخدام ورقة مضيق هرمز أملا في الوصول إلى أكبر قدر من المكاسب، والهدف الإيراني الآخر هو محاولة ترسيخ بأن دعنا نقول الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما قبل الحرب يوم 28 فبراير. هذا كان تم رفضه من قبل الطرف الأمريكي والطرف الخارجي، وايضا يوم تم رفضه من خلال المفاوضات الحادثه في قطر في الدوحه. فما حدث اليوم هو بكل تاكيد هو تهدئه للاوضاع من خلال هذه المشاورات بسبب الوسيط القطري، ولكن في اعتقادي ايضا هو تم وضع النقاط على الحروف مع الجانب الايراني بان ورقه مضيق هرمز لا يمكن التلاعب بها، وان حريه الملاحه لا يجب المساس بها، وان كان هناك مطالب ايرانيه من دعنا نقول رفع التجميد عن 3 مليار دولار مقابل شراء مواد غذائية، فهذا أمر ليس بالمرفوض أمريكيا، هذا أمر مقبول أمريكيا، وعندما نتحدث عن باقي الأموال الإيرانية المجمدة يكون مقابل تنازلات في الملف النووي الإيراني ومقابل اتفاق شامل وكامل، فإذا عندما نتحدث عن 3 مليار دولار وهناك آلية لصرفهم هذا مقبول أمريكيا وكان مرفوض إيرانيا، ولكن الآن من خلال التصريحات الإيرانية ومن الواضح بأن الإيرانيين قبلوا بذلك، فإذا لا بأس في هذا الموضوع، ويجب علينا أن ننظر إلى الأمام والوصول إلى بنود الاتفاق والوصول إلى اتفاق شامل وكامل عندما نتحدث عن الاتفاق الأمريكي الإيراني بصورة عامة.
2: دكتور حسن البراري، مما تحقق يوم أمس هو التهدئة، الاتفاق على التهدئة لأسبوع، وبالتالي هل هي عملية شراء وقت فقط أم أنها تأسيس ربما لمرحلة جديدة تتفوق فيها الدبلوماسية على التصعيد؟
12: بكل تأكيد مراد هي المقصود فيها التأسيس لبناء ولو جزء يسير من الثقة، لأن أنت والمشاهدون يعرفون بأنه الثقة بين الطرفين معدومة، وعلى الأقل هكذا تقول الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بأنهم لا يثقان ببعضهم البعض. فبالتالي فسحة أسبوع أنا بتقديري في ظل هذا التوتر هي في غاية الأهمية، وتعد اختراقا كبيرا في الدوحة. يعني ما حققته الدوحة اليوم في الوساطة هو في الأمس عفوا هو أمر إيجابي جدا، ويؤسس لمسار ضمن المسار العام المتفق عليه في هذه المذكرة. وصلنا إلى نقطة لو عدنا وراء مراد، وصلنا إلى نقطة من الرغبة أو على الأقل من الجهود الطرفين لربما العودة إلى ما قبل حتى مذكرة الاتفاق من خلال الضربات.

0: جزء من الأموال بشروط طبعا على أن لا تصرف نقدا، خط ساخن. أنا أعتقد أن هذا سيخلق زخما، لكن هذا الزخم يعني يجب أن لا نبني أمالا كبيرة على هذا الموضوع، أنه خلال أسبوع إذا تم
1: لكن
0: التوافق على عقد قرار.
1: دكتور حسن، دعنا نأخذها نقطة نقطة. بما أننا نتحدث عن موضوع التهدئة، أنت أشرت إلى أن هذه التهدئة لفترة أسبوع قد تساهم في عودة الثقة بين الجانبين، لكن هل تعتقد أن فترة أسبوع كافية لأن تصلح ما فعلته سنوات من العداء منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في العام 79 بين واشنطن وطهران؟
0: لا مراد، دعني أصحح نفسي، أنا ربما أسأت التعبير. أنا لم أقل أو لم أقصد بأن أقول بأنه تعيد الثقة بين الطرفين، أي جزء يسير من الثقة، هذا ما قصدته. وألا المسار الطويل، عقود من العداء المعلن والخفي، وأيضا التعاون في بعض الملفات في الثمانينات كان هناك فضيحة الكونترا، ويعني وهذا موثق به، حتى مؤلفين إيرانيين يتحدثون عن هذا الموضوع. فبالتالي المسألة ليست أبيض وأسود، لكن الجو العام في العلاقات هي عداء، هي عدم الثقة، هي محاولة من أجل احتواء إيران. مارتن إنديك جاء بفكرة
1: وعندما
0: الاحتواء
1: تحضر
0: المزدوج
1: المصالح تحضر التفاهمات.
0: هذا المأمول، يعني هذا ما يحاول الوسطاء خلال أسبوع أن يقنع الطرفين بأنه ربما المسار الدبلوماسي يحقق لهما أكثر بكثير من المسار العسكري أو الصدام أو اللا حل، بمعنى اللا سلم أو اللا حرب. وهي الحالة الآن، التفاهمات البسيطة يمكن أن تؤدي إلى الدومينو، يعني بمعنى يعني القطع تتساقط، أو بمعنى أنه نجاح صغير يؤدي إلى نجاح صغير إلى نجاح أكبر، وهكذا هكذا تبنى المفاوضات. لكن الحديث عن اتفاق مانع جامع شامل يتم تنفيذه بكبسة زر، هذا لم يجري في التاريخ، يعني فما بالك بين الولايات المتحدة وإيران آخذين بالاعتبار كل هذه العقود من العداء المتبادل بين الطرفين.
1: سيد مختار حداد، رفع الحظر عن 3 مليارات دولار، يقول الأمريكيون إنها ستوجه لشراء سلع من الولايات المتحدة. الإيرانيون يقولون إن ذلك سيحصل بناء على احتياجات إيران، وبالتالي هل فرضت الولايات المتحدة إرادتها على الجانب الإيراني في هذه النقطة أم أنها مجرد تصريحات للإعلام؟
2: باعتقادي ادعاءات امريكيه، يعني ايران لا تقبل بان هناك يتم شراء السلع فقط من الولايات المتحده، ايران تحدد من تشتري السلع، هذا امر واضح، ولا اعتقد يعني انه ايران تقبل بذلك. واساسا كان من المفترض ان يقوم بالافراج عن 6 مليارات دولارات، كذلك هذه الان الروايه الامريكيه 3 مليارات دولارات، هذا التنص الامريكي جديد كذلك، يعني هناك كان من المفترض يعني الافراج عن 6 أو 12، وبعد يعني هناك في المرحلة الأولى 12 مليار دولار، وفي الجزء الأول 6 ومن ثم 6، وهذا أصلا غير مرتبط كذلك باعتقادي كان بموضوع الاتفاق النووي، يعني أو التوصل إلى اتفاق نووي، هذا الجزء من مذكرة التفاهم يعني من البداية. ويعني هناك الآن أمريكا تقول 3 مليارات دولار ويتم الشراء من الولايات المتحدة، لا، هذا باعتقادي يعني كلام أمريكي، وإيران لن تقبل يعني بمثل هذا الإجراء بأن يتم الشراء فقط من الولايات المتحدة أو حتى جزئيا من الولايات المتحدة، وإيران وضحت ذلك عدة مرات، لأنه أصلا لا يوجد مثل هذا الشيء داخل مذكرة التفاهم، هذا يعد خرقا من جانب أمريكا لمذكرة التفاهم، يعني أمريكا تريد أن تفرض أمور جديدة داخل مذكرة التفاهم، فلذلك هذا سيشكل يعني مشكلة جديدة أمام أحد أهم بنود مذكرة التفاهم، وهو رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، ويكون يعني عدم احترام لمذكرة التفاهم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى لم تلتزم بهذه الجزئية الواضحة جدا ضمن مذكرة التفاهم.
1: طيب، حتى نفهم الوضع الاقتصادي في إيران، ما هي أهم احتياجات البلاد في هذه المرحلة؟
2: يحدده المسؤولين، يعني هناك توجد بعض الامور ايران تريد شراؤها، ولكن هذا لا شان للولايات المتحده بانه ايران ما هو الذي تريد ان تشتريه او تريد ان تستورده، هذه نقطه يعني مهمه للغايه، لانه امريكا تريد ان تبيع لايران اشياء هي يعني تريد ان تروج لها او هي لديها مشكله في مبيعات تلك السلع، وهذا واضح كان من خلال اخر تصريحات الرئيس الامريكي امام المزارعين الامريكان.

0: فلذلك هذا شأن إيران أن تشتري أي شيء، وهي التي تختار الدولة التي تشتري منها.
1: سيد ماركو حداد، لماذا تحاول الولايات المتحدة فرض إرادتها وإدخال حساباتها الاقتصادية الداخلية إلى مذكرة التفاهم التي وفرضها على مذكرة التفاهم مثلما أشار سيد حداد قبل قليل؟
2: مسألة رفع التجميد على الأموال القرنية المجمدة كان في اعتقادي مفهوما منذ البداية. يعني عندما تحدث الجانب الأمريكي عن رفع التجميد كان يقصد بأن رفع التجميد مقابل الاتفاق الشامل والكامل مع إيران، ليس اتفاق مرحلي وليس لمقابل فتح مضيق هرمز وليس حتى لملف واحد من الملفات التي تحدث بها الأمريكي مع الإيراني. فإذا عندما نتحدث عن رفع التجميد الآن عن 3 مليار دولار، ففي اعتقادي هذا أمر مهم لإظهار حسن النوايا الأمريكي مقابل أن يكون هناك حسن نوايا إيراني للوصول إلى اتفاق شامل وكامل بعد فترة الستين يوما. وعندما نتحدث أيضا عن رفع التجميد عن الأموال الإيرانية المجمدة، من غير المنطقي أن ننظر بأن هناك أموال يتم إعطائها للنظام الإيراني نقدا وشيكا على بياض. لماذا؟ لأن هناك مخاوف من الغرب ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه الأموال يتم استخدامها لصناعة الأسلحة والمسيرات ودعم الميليشيات، وهذا أمر أصلا مرفوض بالنسبة للإدارة الأمريكية وأيضا مرفوض لدول الجوار، لأنه يسبب زعزعة في الاستقرار وأن هذه الأموال تصرف لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. فإذا عندما نتحدث أن هناك صرف 3 مليار دولار الآن، فاعتقادي هذا أمر جيد بالنسبة من قبل الإدارة الأمريكية، ولكن هو يعني لكي نتحدث عن رفع التجميد عن باقي الأموال الإيرانية المجمدة، ماذا عن الطرف الإيراني؟ الطرف الأمريكي الآن قام بكسر الحصار البحري، الطرف الأمريكي الآن قام برفع تجميد عن 3 مليار دولار، وأعتقد الباقي في الانتظار. ولكن ماذا عن الجانب الإيراني؟ الجانب الإيراني يروح مكانه ما بين استخدام ورقة مضيق هرمز لاعتبارات أمنية، ويروح مكانه من استخدام ورقة مضيق هرمز لاعتبارات بيئية. وعندما نتحدث عن الملفات ذات الصلة، وهو بكل تأكيد الملف النووي الإيراني، النظام الإيراني يعود إلى ورقة مضيق هرمز مجددا. فإذا فاعتقادي الآن الوضع أصبح سهلا وسيطا، هناك إصرار ما بين الوسطاء القطري والباكستاني على إنجاح الجهود الدبلوماسية، وهناك ايضا اظهار لحسن النوايا الامريكي لانجاح هذه المفاوضات. الباقي الان ان يكون هناك اظهار لحسن النوايا من قبل الطرف الايراني والعمل ومناقشه الملفات الحساسه التي تاخذ كثيرا من الوقت، وعدم اغراق المفاوضات بتفاصيل التفاصيل كما يريدون، لعدم يعني اظهار انهم يريدون تقديم تنازلات في الملف النووي الايراني. فاعتقادي الملف او دعنا نقول الاموال الايرانيه المجمده امر منتهي مقابل اتفاق شامل وكامل، وبكل تاكيد لن يتم رفع التجميد بشكل بدون قيود من قبل الطرف الامريكي، لانه يوجد مخاوف امنيه كبيره ليس فقط من قبل الولايات المتحده الامريكيه ولكن من دول الجوار ودول الاقليم بشكل عام.
1: دكتور حسن البراري، رفع التجميد عن 3 مليارات دولار بعدما كان الحديث عن 6 مليارات، وقبلها في مذكره التفاهم كنا نتحدث عن 12 مليار دولار كدفعه اولى. هل يمكن اعتبار هذا إنجازا يرضي الطرف الإيراني ويجعله ربما أكثر سلاسة في تقديم تنازلات مستقبلا؟
3: يفترض مراد أن الجانب الإيراني يخرج راضيا عن هذا الإنجاز، هل هو أقل بكثير مما يريدون، لكن أيضا هناك مشاكل كثيرة في كل المذكرة. والبند 11 الذي يفترض أو يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية رفع الحظر عن هذه الأموال عند التنفيذ، هل هو عند انتهاء التنفيذ أو عند بدء التنفيذ؟ أنا كمراقب لا أستطيع أن أقطع وأجزم بهذا الموضوع، لكن موافقة الولايات المتحدة في الدوحة على هذا الأمر هو يتناقض مع تصريحات ترامب قبل أسبوع عندما كان يقول لن أمنح في دولار واحد للنظام الإيراني، وكان يصفه طبعا بكلمات أنا لن أردده هنا. لكن الموافقة الآن على 3 مليارات هو تنازل الولايات المتحدة الأمريكية في سياق خلق أسبوع من التهدئة، وربما هذا ينعكس على مضيق هرمز والبند الخامس في إشكالية كبيرة جدا في التفسير. هو أقل مما تريد إيران لكن يساعد إيران. إيران تعاني من مشاكل اقتصادية داخلية بعد الدمار الكبير الذي حل بمنشآتها، يعني تقريبا 39 يوم من الحرب والاستهداف وأكثر من 13,000 هدف تم تدميره في داخل إيران، هذا بحاجة إلى الكثير. وأيضا هناك حاجة إعادة إعمار إيران، لكن الأهم ربما أنه ما كيف سيجيب النظام في إيران لمطالب الناس، المطالب الاقتصادية، الضنك الاقتصادي. ونحن نعرف بأنه حتى قبل الحرب في 28 فبراير كان هناك بشهر ديسمبر ويناير كان في هناك احتجاجات كثيرة في إيران بسبب الاقتصاد، وطبعا الذي قاد هذه الاحتجاجات هم تجار البازار، بمعنى هؤلاء الناس لا يطالبون بسياسة وإنما يطالبون بمطالب اقتصادية. الآن الحرب ربما أدت إلى مفاقمة الوضع الاقتصادي في إيران، فإيران بحاجة ماسة إلى رفع الحظر عن هذه الأموال المجمدة، فثلاثة مليار هو أقل بكثير مما تريد، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
1: خطوة في الاتجاه الصحيح سيد مختار حداد، والرئيس ترامب يقول إنها خطوة نحو أو في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. وبالتالي إذا ما قسنا ما حصل أو مخرجات محادثات الدوحة يوم أمس بالمشهد العام والمسار العام للمفاوضات المتعلقة بمذكرة التفاهم، فما الذي تحقق بالنسبة لإيران؟
0: نوضح نقطة، أن ما حدث في شهر يناير هو كان باسم البازار، وكان ولم يخرج تجار البازار، يعني هؤلاء جاءوا خرجوا مسلحين بالأسلحة وبدأوا بإطلاق النار باتجاه المواطنين، وكانت مجموعات إرهابية وهي كانت تمهيد.
1: لكن سيد
0: لهذه
1: حداد
0: الحرب.
1: ربما اخترق،
0: يعني تذكر
1: ربما اخترق الحراك، لكن نعلم جيدا أن الحراك بالفعل كانت بدأ اقتصاديا وقاده تجار البازار وانضمت إليه فئات أخرى ثم اخترق على حسب الرواية الإيرانية.
0: لا أستاذ مراد اسمح لي.
1: نعم.
0: لا أستاذ مراد اسمح لي.
1: أنا أقول لك ما نعرفه، ما نعرفه حتى الآن.
0: تجار البازار. لا أنتم ما تعرفونه، ولكن نحن ما شاهدناه هؤلاء الذين خرجوا لم يكونوا تجار بازار. كانوا يأتوا يهددوا بالأسلحة أصحاب المحلات بأنه أغلقوا محلاتكم، وقاموا بتلك باليومين المعروفين يعني بتلك الأعمال. يعني هناك ممكن أذكر لكم الكثير من الأمثلة، حتى حرقوا بعض أصحاب المحلات داخل المحلات من قاوموهم. يعني هذا أمر معروف، هذا ذلك كان وسماه يعني نتذكر قائد الثورة الشهيد في إيران بالانقلاب الأمريكي الجديد ضد إيران، الذي وكان تمهيد لهذه الحرب. نتذكر يعني ترامب بذريعة ذلك تلك الايام بدا يهدد ايران ويقول انا ساقوم باستهداف ايران. يعني هذه كانت امور مرتبطه ببعض. وانا اقول لكم الثلاث مليار دولارات لا تحل مشكله لايران. اولا ايران الان لديها عمليات تصدير، تجاره، ايران في ذروه الحرب حافظت على الاقتصاد داخل البلاد ولن ينهار الوضع الاقتصادي في داخل البلاد. وحتى الان هناك من يزور ايران ممكن يرى ايران، يعني هناك يرى انهيار داخل ايران، خراب كبير في ايران، دمار كبير في، بل سرعان يعني ايران لم تبقى حتى بانتظار يعني مثلا صندوق الاعمار وبدات باعمار البلاد. والان هذه العمليه نشهدها نحن، حتى على الاقل نحن المتواجدين في طهران نرى هذه العمليه، ومن يزور طهران لديكم مكتب يعني ممكن يرى، هل يرى خراب في شوارع طهران ومثلا يعني هناك عمل جار، البلدية، المسؤولين المعنيين يقوموا بحل مشاكل المواطنين خاصة بما يخص
1: سيد
0: يعني
1: حدا أنت لم تجبني
0: الطاقة.
1: عن سؤالي، ما في من خلال مذكرة التفاهم وما نصت عليه وبإسقاط مخرجات محادثة الدوحة عليها، ما الذي حققته إيران؟
0: الحقيقة يعني أنا باعتقادي إيران المهم كان لديها ليس ما هو الذي الآن تحققه، تنقل وجهة نظرها عبر الوسيط. أمريكا طلبت هناك تعقد جولة من المفاوضات، والجانب الإيراني ذهب على مستوى مساعد وزير الخارجية التي يتابع هذه الأمور تقنيا وقانونيا، والمسؤول عن الجانب القانوني والتقني والرقابة يعني على مدى، ونقلت إيران وجهة نظرها. ولكن أن يظن يعني الجانب الأمريكي حقق إنجازا كبيرا، أعطى لإيران 3 مليار دولارات ومثل هذا الكلام، وأن فتح خطا ساخنا، قلت لكم هذا ليس الإنجاز، هذا واجب على الولايات المتحدة، وإيران لا ترى في هذه الأمور إنجازات. إيران ترى الإنجاز بأن أمريكا تنفذ كامل تعهداتها في مذكرة التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك يا سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، كنت معنا من طهران. وشكر كذلك للسيد ماركو مسعد، وهو الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، كان معنا من واشنطن. وشكر للدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، حدثنا من عمان. كيف أثرت الحرب على إيران، وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني، في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
4: هذه إيران وهذه إيران أيضا، كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
5: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
6: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
4: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
7: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
8: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
9: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
4: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
10: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
4: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا، لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
11: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
4: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
12: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
4: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
1: والآن إلى الزميلة سام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مسار المحادثات بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة، وأولويات كل طرف والتحديات التي يواجهها.
13: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية في محاولة لترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية. ففي واشنطن يتحدث الرئيس الأمريكي عن تقدم أحرزته المفاوضات مؤكدا المضي في مسار نزع السلاح النووي الإيراني ومتواعدا برد حاسم إذا تعرضت السفن في مضيق هرمز لأي استهداف. في المقابل تؤكد طهران أن أول اجتماع لفريق تنفيذ المذكرة عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني، وأن إيران ناقشت مع باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن. وبين الموقفين تواصل قطر وباكستان جهود الوساطة بالتأكيد على استمرار العمل على دفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل. فإلى أي مدى تعكس هذه التصريحات تقدما في تنفيذ المذكرة؟ وهل تمهد المحادثات الفنية الطريق إلى مفاوضات نهائية؟ أم أن الخلاف حول أولويات التنفيذ لا يزال يفرض نفسه على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن بلاده عقدت اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وأن طهران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق. ترامب أكد كذلك أن بلاده ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. أما نائبه جيدي فانس فقال إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج نووي أو استأنفت استهداف السفن فذلك سيغير حسابات واشنطن. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، مضيفا أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقال إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من المذكرة مع الولايات المتحدة. قاليباف أكد أيضا أن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وأنها لن تتخلى عنه بأي شكل. بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن إيران ناقشت مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة. الآن سنتعرف أكثر على بنود الاتفاق من مذكرة التفاهم التي قالت إيران إنه لن يكون هناك اتفاق نهائي قبل تنفيذها، والأولويات الأمريكية في هذه المذكرة مع الزميل صهيب العصا.
14: سهام، لازلنا نتحدث عن اتفاق أو مذكرة اتفاق، والآن كل طرف من الأطراف يضع بنود كأولويات لتنفيذ هذه المذكرة للمضي قدما. نعلم أن هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، لذلك كل طرف الآن بدأ يضع أولويات في هذا الاتفاق. لنتحدث عن إيران. إيران على لسان مجموعة من قادتها والمسؤولين فيها أكدوا على أن هذه البنود هي البنود الأساسية التي تريد إيران الآن أن تتحرك وبشكل سريع. أهمها البنود التي تحدث عنها محمد باقر قاليباف رئيس الوفد وهو رئيس البرلمان الإيراني، رئيس الوفد التفاوضي، أهمها إنهاء الفوري للعمليات العسكرية، أن تضمن إيران حرية الحركة في مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. وهاتان النقطتان الأساسيتان، نقطة تمويل صادرات النفط لأن إيران تريد تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد وأن يتم فتح المجال أمام النفط الإيراني ليتم تصديره بكثافة، والنقطة الثانية وهي الأهم والتي يركز عليها المسؤولون الإيرانيون كثيرا هي عملية رفع العقوبات عن الأموال المجمدة، وتحديدا الآن الحديث كان في بنود الاتفاق عن 24، الآن يجري الحديث عن 6 مليارات موجودة، بمعنى هذه 6 مليارات ستكون فاتحة لهذا الملف بحيث يتم تحريك هذا الملف، لأن إيران الآن أزمتها الأساسية هي أزمة ملف اقتصادي تريد تحريكه بشكل عاجل من خلال تحرير الأصول أو الأموال المجمدة ومن خلال تحرير أو تمويل صادرات النفط أو فتح المجال أمام النفط. الولايات المتحدة الأمريكية نقاطها الأساسية لا تزال على ما هي عليه في بنود هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، أهمها أن يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل، لذلك يكرر دونالد ترامب الحديث عن هذا الموضوع كثيرا، أن يتم أيضا التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي البرنامج النووي الإيراني أن يتم أن يكون مفصليا وواضحا في هذا المجال. طبعا الإيرانيون يقولون أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولكن لا زال دونالد ترامب يؤكد كثيرا على هذه النقطة، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وضمان أمن

0: الشركاء الإقليميين، لأنه شاهدنا في هذه الحرب كيف تغيرت مجموعة كبيرة من المفاهيم فيما يتعلق بأمن الإقليم. وبالتالي لازلنا نتحدث عن الأزمة نفسها، أزمة مضيق هرمز، أزمة هذه الخريطة، وأزمة هذه النقطة التي لا تزال تشغل بال الجميع، ولكنها في الوقت نفسه هي الورقة أو الأداة القوية بيد إيران، كما قال مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز هو بالنسبة للإيرانيين أقوى من السلاح النووي.
1: شكرا لك صهيب على هذا الشرح، وسنذهب الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض مطالب الطرفين الرئيسية والتحديات التي يواجهانها. الولايات المتحدة ترغب في فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهي أيضا تركز على حل الملف النووي الإيراني وكذلك النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة، لكنها تواجه تحديات أبرزها موضوع الضغط على إسرائيل. التحدي الثاني يتعلق بعقبات تشريعية أمام رفع العقوبات المتعلقة بإيران، وأما التحدي الثالث فهو مرتبط بالضغوط الداخلية والتبعات الاقتصادية. بالنسبة لإيران فمن أولوياتها إنهاء الحرب بشكل كامل، إضافة إلى أولوية أخرى تتعلق بحزمة اقتصادية تشمل رفع العقوبات واستعادة الأموال وبيع النفط، ولكنها تواجه أيضا تحديات أبرزها الاستقطاب الداخلي وشكل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، إضافة إلى تحديات اقتصادية خلفتها الحرب والعقوبات. أعيد الترحيب بك دكتور محجوب الزويري، يعني هل تكمن العقدة الآن في اختلاف الأولويات للطرفين وكل منهما يدخل بأهداف مختلفة إلى هذه المحادثات، أم أن هناك مشاكل أخرى؟
2: الأولويات أحد أهم العقبات، كل طرف لديه أولوياته التي يريد أن يعود بها إلى قاعدة الشعبية، إلى جمهور الداخلي. لكن المهم أيضا أن ننظر للأطراف. إيران ترى نفسها ضحية لحربين متتاليتين خسرت بهما 300 مليار دولار من بنيتها التحتية، لكنها لم تهزم. الولايات المتحدة تنظر لنفسها مع شركتها إسرائيل قوة عظمى، خاضت حربا تعتقد أنها حققت أهدافها وتريد أن تفرض مزيدا من الأهداف. لكن الذي أفسد كل هذا المشهد هو إغلاق مضيق هرمز، أفسد ذلك على الأمريكيين وقال لهم أن هناك سلاحا قويا بيد الإيرانيين يشبه القنبلة النووية، لا ما استطعتم حله، ما استطعتم فتحه، ولا استطعتم مع الناتو ولا الأوروبيين. لذلك الأولويات بناء على ذلك الأطراف تفرض أولوياتها. الإيرانيون بالنسبة لهم أولوية الأولى والأساسية الحقيقة هي مسألة القضايا الاقتصادية. النظام خسر كثيرا في العقوبات طوال 47 سنة وخسر في هذه الحرب، ولذلك أولويته الاقتصادية رقم واحد، يريد أن يحصل على مكتسبات مالية. لذلك تشاهدين في الساعات الماضية الحديث عن 6 مليار دولار وكأنها إنجازا كبيرا، رغم أنها لا تمثل نسبة بسيطة من الأموال المحتجزة في الخارج وهي 100 مليار دولار.
1: طيب لماذا تصر إيران على تنفيذ بنود معينة تحديدا 1 4 5 10 و 11 قبل بدء مفاوضات الاتفاق النهائي؟
2: السبب أن البند الأول يتعلق بلبنان، هو عبارة عن رسالة أن إيران نفوذها الإقليمي لم يختفي وأنها لا تترك حلفائها لوحدهم. هذه مسألة مهمة. القضايا الأخرى تتعلق بالمضيق، ترتيبات المضيق، وهي بمعنى آخر تفرض إرادتها على المضيق وأن المضيق لن يفتح طوال 60 يوما إلا وفق برنامجها وفق إرادتها. وأنا أرى بأن الإيرانيين غير عازمين حتى اللحظة على فتح المضيق بالشكل الكامل، يريدون أن يستخدمونه ورقة ولا حتى إزالة الألغام لأنهم غير واثقين بالأمريكيين. ثم المسألة الأخرى هي مسألة الاقتصادية، رفع العقوبات، سماح بيع نفطهم والعوائد المالية. هذه قضايا مصيرية بالنسبة للنظام السياسي في إيران، جزء من مواجهته للاستقطاب السياسي الداخلي ومخالفة المفاوضات والانتقاد لعملية التفاوض مع أمريكا.
1: طيب مجرد الوصول إلى هذه المحادثات الفنية بعد جولات القتال الأخيرة، هل يعكس تقدما بالفعل أم نحن ما زلنا في مرحلة إدارة الخلاف عمليا؟
2: حتى اللحظة لا خيار أمام واشنطن وطهران إلا التقدم. كلاهما لا يتمتع بما يسمى الشهيرة المخاطرة، بعبارة أخرى لا تريد الولايات المتحدة العودة للحرب، ولا إيران تريد العودة للحرب إلا إذا اضطرت لها. وبالتالي هذا الأمر معناه أن المسار المفاوضات هو المسار المفضل. صحيح هناك مطبات، صحيح هناك معقبات على رأسها وأهمها فقدان الثقة، لكن واضح أن الأطراف تستطيع أن تتأقلم مع هذا المشهد تدريجيا وتحقق بعض المكتسبات. يعني نحن اليوم في اليوم 14 أو 15 منذ توقيع مذكرة التفاهم، ما من إنجاز حصل إلا بيع 50 مليون برميل نفط بالنسبة لإيران، ولكن بالمحصلة

0: بقية القضايا بقيت معلقة. أمريكا لا تريد الضغوط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، ولا إيران تريد تغيير وضع في مضيق هرمز إلا إذا حصلت عوائد اقتصادية.
1: طيب رأينا كيف نجحت الوساطة في مراحل سابقة، أيضا عاشت انسدادا كبيرا في تحقيق اختراقات، في هذه المرحلة كيف ترى فرص نجاح الوساطة أيضا في تقريب وجهات النظر؟
0: أنا أرى بأنها ستنجح، وأول نجاح سيتحقق هو موضوع 6 مليار. هذه الأموال كان في قناة إنسانية فعالة قطر نجحت فيها في فترة سابقة، أوقفها الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018، وبالتالي مع عودته للرئاسة الثانية أعاد وقف هذه القناة الإنسانية. هذه القناة الإنسانية ستعمل، وهي بالرقم المطروح الآن موجود، أو على الأقل هو بالوساطة القطرية موجود في قطر أو خارج قطر، ولكنه مرتبط بالدوحة بشكل أساسي. هذا المبلغ ومبالغ أخرى باعتقادي ستحصل عليها إيران بشكل تدريجي خلال هذه الفترة، وما ستعتبره إيران إنجازا كبيرا. لكن في المقابل أنا أعتقد بأن الضغوط ستمارس على إيران من أجل تغيير الواقع في مضيق هرمز ولو تدريجيا، وهنا سيبقى الاختبار الحقيقي.
1: فاعتقادك ما السيناريو الأقرب؟ هل نقترب من اتفاق شامل أم تفاهمات مرحلية، أم نقترب من تجدد التصعيد العسكري؟
0: تفاهمات مرحلية تقود اتفاق شامل.
1: وما موقع الضربات العسكرية التي
0: أرى بأنها أرى يعني هذا منطق التفاهمات لا ينفي سهام حصول بعض الاشتباك هنا وهناك، اعتراض هنا وهناك، لكن التفاهمات البسيطة ستقود إلى اتفاق شامل
1: دون استئناف الحرب.
0: وبالضبط بالضبط.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: في لبنان بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار.
3: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
4: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
5: والله ما حدا عارف لإمتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مختصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضوا لنا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
3: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
6: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عندنا عيال وعندنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
3: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
7: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا ناكل، بدنا نسترزق، مثل ما بتعرفوا انتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
3: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف اللبنانيين.
8: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
2: بالعودة إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز، تطلق إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، توجه عززته أزمة المضيق خلال الشهور الماضية وشعور دول آسيان بتهديد أمن الطاقة لديها. المزيد في تقرير صهيب جاسم.
9: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد، إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
10: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
9: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 91، ومنذ نحو عقدين بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد عقدين إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعاً من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
11: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات.
9: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض مزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة، الذي يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
12: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا لنحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
9: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية ارتفاعاً آخر. وهذا الارتفاع ليس جديدا، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالميا تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحدياً ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر

0: من 2 مليون مزارع إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
1: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى 35 عاما أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطا بإنتاج زيت النخيل وأسعاره وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محليا وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
2: نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سلطات العاصمة الأوكرانية كييف قولها إن شخصا قتل نتيجة ضربات روسية على العاصمة، وكانت رويترز نقلت عن عمدة كييف قوله إن 11 آخرين أصيبوا إثر هجوم روسي على العاصمة. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، تتعرض شبه جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة لهجمات أوكرانية مكثفة بالمسيرات والصواريخ تستهدف طرق الإمداد الرئيسية ومنشآت الطاقة، ما تسبب في فقدان الوقود وتعقيد إمداد القوات الروسية في شبه الجزيرة. في التقرير التالي يرصد مراسل الجزيرة زاور شوج تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة وتعقيدات المشهد هناك.
3: هكذا تبدو ليالي القرم، وحين يسدل الليل ستاره تشتعل السماء. لا تكاد تتوقف الدفاعات الجوية الروسية طوال الليل وفي محطات نهارية كثيرة عن التصدي لمئات المسيرات والصواريخ الأوكرانية. زادت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة وتيرة هجماتها على القرم في مسعى لا تخفيه كييف لعزل شبه الجزيرة وإطباق الحصار عليها. تتركز الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة والمواصلات والكهرباء وعلى طرق الإمداد البرية. الضربات شلت فعليا حركة صهاريج الوقود والشاحنات التي تستخدم طريق الإمداد الرئيسي المعروفة بأوتوستراد نوفروسيا، ويربط القرم عبر شريط بري ضيق بمناطق سيطرة روسيا في دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. ضربات تسببت في أزمة وقود حادة في شبه الجزيرة.
4: نقص الوقود يرفع تكلفة نقل البضائع وتعطل الحركة، والسكان يشعرون بذلك بشكل مباشر، فهم يواجهون صعوبة في شراء الوقود وارتفاع أسعار السلع، كما أن جزءا كبيرا من اقتصاد القرم يعتمد على الموسم السياحي. محاولات أوكرانيا استهداف البنية التحتية للنقل التي تربط القرم بالمناطق الروسية الأخرى تزيد القلق، ومن الواضح أن أوكرانيا تحاول عزل القرم وربما تحسين موقعها العسكري في هذا الاتجاه.
3: تعاني مناطق القرم إلى جانب فقدان الوقود من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء بسبب استهداف أوكرانيا محطات الطاقة الكهربائية الرئيسية في شبه الجزيرة، ما يزيد العبء على قطاع الخدمات والأعمال وحتى المواصلات العامة، حيث يعمل كثير من حافلات النقل الداخلي بالكهرباء. ويبقى ضمان إمداد القوات المسلحة الروسية والقواعد العسكرية الكثيرة في القرم التحدي الاستراتيجي الرئيسي لروسيا في الإقليم لإفشال محاولات حصار شبه الجزيرة وأي عمليات إنزال أوكرانية محتملة على شواطئها.
5: لقد كنا ندرك دائما أن القرم هدف مهم بسبب موقعها، إذ لا يربطها بالبر الرئيسي سوى برزخ ضيق، بالإضافة إلى جسر القرم الذي استهدف بشكل متكرر، لذلك ينشأ انطباع بوجود بعض الهشاشة، لكن جميع التدابير اتخذت لتقليل ذلك، وليس هناك أي فرصة لأن تخسر روسيا سيطرتها على القرم.
3: من جديد تعود شبه جزيرة القرم إلى قلب الحدث. منها بدأت عام 2014 فعلياً الخطوات الأولى نحو الحرب في أوكرانيا، منطقة لطالما حملت رمزية خاصة لكل من سيطر عليها. لتظل التساؤلات الكبرى عن قدرة روسيا في ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ بزمام المبادرة في منطقة تشكل في وجدانها التاريخي رمز المجد العسكري الروسي. زاور شوج الجزيرة، شبه جزيرة القرم.
6: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وكذلك للأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت.
7: يمكن القول أن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات، والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
6: في إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول اليوم. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم من خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. أضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. إلى ذلك قال الديوان الأمري القطري إن أمير قطر تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. أضاف الديوان الأمري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. في الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما جرى التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. جاتي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان، مؤكدا أن ذلك لن يحدث. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. أحمد مرحبا بك، ما الذي تتحدث به الأوساط الأمريكية عن زيارة وجولة مباحثات الدوحة؟

0: محمد، أمريكيا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس دونالد ترامب، ترى في هذه الجولة أو هذه المحادثات عودة مرة أخرى إلى المسار الدبلوماسي بعد التصعيد الأخير والهجمات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن هذا المسار هو المعني بحل الخلافات حول تفسير بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين؟ كان هناك إشكالية تعتبرها الولايات المتحدة في تفسير البند الخامس في هذه المذكرة بين إيران التي ترى من أن المسؤولية تعني أنها هي من يدير المضيق وهي من تسمح أو لا تسمح بعبور الناقلات وسفن الشحن وتحدد مسارات هذا العبور، بينما الولايات المتحدة تعتبر أن المسؤولية ككلمة ذكرت في هذا البند على عاتق إيران هي أن تزيل إيران العوائق التي وضعتها هي بنفسها منذ بداية الحرب في مضيق هرمز لكي تعود حرية الملاحة إلى المضيق ويعود العبور فيه إلى مستويات ما قبل الحرب. ومن هنا أتى هذا التصعيد العسكري عندما قامت إيران باستهداف ناقلات وسفن شحن حاولت عبور مضيق هرمز عبر مسار، سواء المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية أو حتى المسار الدولي. بالنسبة للولايات المتحدة أيضا، هي تريد أن تضع آلية لتنفيذ هذه المذكرة عبر هذه المحادثات حول كيف تبدأ خطوات تنفيذ المذكرة عبر خطوة مقابل خطوة. من يبدأ أولا بتلك الخطوات؟ الولايات المتحدة كانت قد أعلنت رفع الحصار البحري، لكن الوقاعة على الأرض تفيد أنه ليس هناك رفع كلي لهذا الحصار. الولايات المتحدة ترى أن إيران لم تفي ببعض الالتزامات فيما يتعلق بمضيق هرمز. إيران ترى أن الولايات المتحدة لم تفرج عن التجميد الأصول الإيرانية في الخارج. كل هذه الأمور هناك يجب أن تكون لآلية خطوة مقابل خطوة توضع لكي يتم تقييم من ينفذ تعهداته ضمن هذه المذكرة ومن يخلي بها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن هناك تحقق تقدم ملموس فيما يتعلق بتنفيذ هذه بنود مذكرة التفاهم، وأن الوصول إلى غاية حرمان إيران من امتلاك سلاح نووي بات أقرب. مسؤول أمريكي تحدث أن تم الاتفاق على تثبيت الهدوء في المنطقة على مدى أسبوع كي يتمكن الطرفان من ربما عقد جولات مباحثات أخرى حتى الوصول إلى تفاهمات وسد الفجوة في التفسير. وهذا ما كان ينتقده الكثير هنا في الداخل الأمريكي عندما كان يرون بأن مذكرة التفاهم هذه فيها الكثير من الغموض، فيها الكثير من الإبهام، ليس هناك وضوح ودقة حول طبيعة التعهدات والمسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف في هذه المذكرة. ومنهم من وصفها حتى بأنها أسوأ تخبط في تاريخ السياسة الخارجية الأمريكية. هناك الآن ارتياح أمريكي من وجود هذه المحادثات، وارتياح أمريكي من خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، والتعويل مرة أخرى على مسار سياسي لحل الخلافات أو حتى جسر الهوة بين تفسيرين مختلفين من كل طرف لبند أو بنود في هذه المذكرة. محمد،
1: شكرا جزيلا لك. أحمد هزيم، مراسل الجزيرة من واشنطن. للنقاش ينضم إلينا من طهران دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من نيوجيرسي دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للحملة الانتخابية للرئيس ترامب سابقا. من عمان دكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. جابرييل سوما، أريد أن أبدأ معك بالسؤال عن موقف الرئيس الأمريكي وهو يتحدث بإيجابية عما يجري في الدوحة، ومرة أخرى يعود للتذكير بناقلات النفط وبالأسعار وبأهمية ذلك على الاقتصاد، في حين أن الأيام الماضية شهدت توترا وقصفا أمريكيا أثر على كل هذه المسارات. كيف تفهم تصريحات الرئيس الأمريكي التي ما زالت تروج أيضا لهذا الاتفاق على أنه انعكاس سينعكس طبعا على الاقتصاد؟
2: أولا شكرا للاستضافة وتحياتي لك وللمشاهدين الكرام. ما يريده الرئيس ترامب بالدرجة الأولى هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. يريد اتفاقية جديدة تختلف عن أوسع من الاتفاقية التي عقدت سنة 2015، لأن اتفاقية 2015 بين الولايات المتحدة وإيران لا تمنع إيران من إنتاج السلاح النووي، في حين أن الرئيس ترامب يريد اتفاقية جديدة بموجبها يكون هناك بند توقع عليه إيران بأنها لن تمتلك السلاح النووي. فإذا هذا هو لب المشكلة بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالسلاح النووي.

0: ابقى معي دكتور حسين. في طهران حينما يتحدث المتحدث باسم الخارجية القطرية عن هذا الاجتماع ومشاركة طبعا الباكستانيين فيه إنه أحدث تقدم إيجابي، برأيك ما هو نوع هذا التقدم وفي أي الملفات تحديدا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري أن أهم يعني شيء في المباحثات في قطر أنها استأنفت التواصل بين الطرفين وإن كان بشكل غير مباشر، وموضوع الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يعني عن 6 مليارات وهو جزء من الأموال المجمدة الإيرانية أيضا هو مهم باعتبار أنه جزء مما تم الاتفاق عليه، ويعكس أن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم جارية بشكل طبيعي وهي تشمل أمور جديدة. من هنا أتصور أن نجاح قطر في استمرار التواصل وإن بشكل غير مباشر وتنفيذ بند جديد من بنود مذكرة التفاهم يعتبر خطوة إلى الأمام لدفع مذكرة التفاهم للتطبيق على أرض الواقع.
0: طيب دكتور حسن، هل نحن بحاجة إلى جولة تصعيد لاحقة يتبعها مباحثات تنتج اتفاقا لأسبوع من أجل دفع بند في مذكرة التفاهم في كل مرة؟
2: لا محمد، لا نحتاج إلى جولة من التصعيد، نحتاج إلى جرعة من حسن النية عند الطرفين وجرعة من الثقة، وربما هذا ما قام به الوسيط القطري والباكستاني في الدوحة عندما قدم خبرتهما من أجل تذليل بعض العقبات وبالتالي التوصل إلى هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هو خطوة في الاتجاه الصحيح ويمكن أن يبنى عليه في قادم الأيام. العودة إلى الحرب مرة أخرى والعمليات العسكرية قد ترفع من كلفة العودة إلى المذكرة مرة أخرى، لذلك أنا بتقديري أن لا إيران تريد الحرب والعودة إلى العمليات العسكرية ولا الولايات المتحدة، لكن أيضا المذكرة محمد وأنت قرأتها جيدا أنا متأكد، صياغة الجمل سيمانتكس الألفاظ اللي فيها هي الذي أدى إلى هذا البون الشاسع في التفسيرات. هنا يأتي الوسيط القطري ويقول لهم اجتمعوا في الدوحة وتقدموا بعض التنازلات وإن كانت بسيطة مثل الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة 3 مليار، أيضا هذا شيء مهم جدا بالنسبة لإيران لأن إيران تريد الأموال للحاجة الاقتصادية الداخلية بعد أن حصل معها ما حصل في الحرب، ضنك اقتصادي موجود في إيران. الولايات المتحدة أيضا تريد أن تعالج البند الخامس الذي فسر إيرانيا بأنه تفويض من قبل الولايات المتحدة للسيطرة والهيمنة على هذا المضيق، فبالتالي فتح المضيق أمام الملاحة الدولية وتدفق النفط سينعكس على الأسواق في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يمكن تكييشه في الانتخابات النصفية. يعني هذا الاتفاق محمد هو وين وين، رابح رابح، لكنه ليس كافيا، يعني لا يمكن القول بأنه هذا هو نهاية المطاف، هو البداية الصغيرة.
0: طيب والمهمة جدا لأن يعني هل التقدم في أي من البنود يعني رفع التفسير المختلف للأطراف عن عدة بنود والإشكالية حول المذكرة بحد ذاتها؟
2: في ظني أن التباين في التفسيرات هو في الأساس موقف بالإعلام، بمعنى التصريحات الطرفان، كل طرف يريد أن يتخندق خلف مقولات معينة، لكن هذا الاتفاق قدم شيء ضرب التفسيرات أنه هل ترفع الأموال المجمدة الآن خلال التنفيذ أو بعد التنفيذ. الآن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت وهذا مكسب بالجانب الإيراني، هلأ أنا متأكد بأنه مطلوب من الجانب الإيراني أن يكون مرنا فيما يتعلق بالبند الخامس. قد يظهر محمد باقر قليباف ويقول ما يريد أن يقوله في البند الخامس، لكن عمليا ستفتح هذه المسارات ويتدفق النفط. هل هذا إنجاز الولايات المتحدة الأمريكية وإنجاز أيضا الإيران يمكن البناء عليه. الآن إذا أصبح لدينا مجموعة من الإنجازات الصغيرة في مذكرات في بنود المذكرة ستخلق زخما يصعب التراجع عنه في قادم الأيام، وهكذا تجري المفاوضات الدولية في العادة. لا يمكن القول بأنه ستحل كل هذه المشاكل بكبسة زر، هذا من المحال من الخيال، والتمسك بهذا هو نوع من المماطلة بالمناسبة، بصرف النظر عن موقف أي طرف يريد أن يتمسك بحرفية النص كما يفهمه، هو نوع من المماطلة، لأنه في المفاوضات الدولية هناك مقايضات، والمقايضات موجودة حتى في داخل البنود، هناك مقايضات، هرمز مقابل رفع الحصار البحري، وهكذا تجري المفاوضات.
0: طيب دكتور حسن، على هذه الشاكلة ما مصير مدة 60 يوما؟
2: ال60 يوم محمد تحدث عنها ترامب ليلة أمس عندما قال بأنه مستعد أن يمد

0: بالإمكان التوصل إلى اتفاق، لكن ليس اتفاق نهائي. لا يمكن التوصل إلى البحث الملف النووي خلال 60 يوم، صعب جدا في قضايا فنية. والولايات المتحدة ليست طرفا لوحدها، هناك وكالة الطاقة الذرية أيضا لديها خبراء ولديها برامج، آليات تفتيش، آليات تحقق. فالمسألة ليست مسألة موقف سياسي يمكن حله. فبالتالي، لكن مرة ثانية هو السير في تنفيذ بنود هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم، يعني هو المفتاح الذي يفتح المسار الآخر وهو الملف النووي. هل يمكن لملمة كل هذا الموضوع في 60 يوم؟ من مستحيل. يفهم الطرف الإيراني ويفهم الطرف الأمريكي هذا المنطق، ومن هنا يأتي التصريح على لسان الرئيس ترامب، يقول بأنه من الممكن تمديد هذه الفترة، لم يحدد إلى متى، إلى شهر، إلى شهرين، إلى أسبوع، إلى أسبوعين، لا أعرف. لكن لا يمكن حسم كل هذه الملفات قبل 18 يوليو، لا يمكن.
1: دكتور حسين، أعود إليك في نقطة إيرانية. هذه المدد والمهل، المواعيد، استمرار المباحثات حول كل بند يخدم رؤية إيران في تبريد الحرب وتأجيل العودة إلى أي تصعيد عسكري؟
2: يعني في تصوري أن صمود وقف إطلاق النار هو إلى حد ما نعم يمنع العودة إلى الحرب، خاصة يعني أن ظروف الأطراف المختلفة هي يعني لا تساعد للعودة إلى الحرب. يعني أمريكا ذاهبة باتجاه انتخابات، وبالنهاية هذا الظرف لا يمكن أن يسمح بعودة القتال بين الطرفين، خاصة أنه أمريكا بعد 40 يوما لم تستطع أن تحقق أهداف الحرب، القدرة على الحسم غير موجودة في الحرب. من هنا أتصور أن موضوع الاستمرار في تنفيذ مذكرة التفاهم هو يمنع الانزلاق إلى الحرب، خاصة أن يعني هناك سلوك كان أمريكي أو سلوك من قبل الرئيس ترامب، كان يحدد مهل خلال يومين، خلال 3 أيام، خلال يعني مدة قصيرة. الآن يعني من دون أن يكون هناك طلب إيراني، هو يقول أن هذه يمكن أن لا تحدث يعني الاتفاق خلال فترة 60 يوم، وأن هناك قد تكون حاجة لتمديد هذا الاتفاق. هذا الكلام جديد من قبل ترامب، الذي كان يعني غير صبور، وكان يحاول أن يطرح مهل زمنية بسيطة لخلافات عميقة ولعشرات يعني تراكمت لعشرات السنين. من هنا أتصور أن موضوع الفترة الزمنية الآن أصبحت أكثر فهماً من قبل الطرف الأمريكي، خاصة لاعتبارات أن الأمور معقدة وأن الخلافات قد تحتاج إلى فترة زمنية أكبر للوصول إلى نتيجة.
1: دكتور جابرييس، هما بالنسبة للرؤية الأمريكية للتقدم في هذه المذكرة، هل فعلا مرتبطة بجداول زمنية في الداخل الأمريكي مثل الانتخابات، مرتبطة أكثر بالوضع الاقتصادي، مرتبطة مما أشرت عليه أيضا في السؤال الأول بمدى استجابة طهران من وجهة النظر الأمريكية؟
3: شك بأن الناخب الأمريكي يريد أن يرى هدوءا في منطقة الشرق الأوسط. لا توجد أصوات في الوقت الحاضر تشير إلى أن هناك جماعات تريد أن يكون نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران. كل الأطراف في الولايات المتحدة على مختلف الأصعدة تشير إلى أنهم يريدون حل هذا النزاع بالطرق السلمية. هناك قضايا يختلف فيها الطرفان، مثلا قضية البرنامج النووي الإيراني. ماذا سوف تفعل إيران؟ لأن الولايات المتحدة وبصورة خاصة الرئيس ترامب بشدة يرفض أن يكون لدى إيران السلاح النووي. فإذا لو أن إيران تابعت هذا المسار لتخصيب اليورانيوم إلى درجات بحيث يمكنها من إنتاج السلاح النووي، ماذا سوف يكون موقف الرئيس ترامب؟ هل سيستعمل القوة العسكرية الأمريكية أم أنه سوف

0: تابع هذا المسار بصور مختلفة، مثلا زيادة العقوبات الاقتصادية، العزلة السياسية الإيرانية، كل هذه الأمور في الوقت الحاضر تدرس في البيت الأبيض.
1: دكتور حسن، ما هي أوراق قوة يعني الوسطين القطري والباكستاني لوضع مزيد من إجراءات بناء الثقة على الطاولة في هذا التوقيت الصعب؟
2: نقطة القوة الأولى عند الوسيط القطري والوسيط الباكستاني هي الثقة، بمعنى أنهما يحظيان بثقة طرفي النزاع. إيران تنظر بعين من الثقة لكل من إسلام أباد الدوحة، وأيضا الارتباط الدوحة وإسلام أباد بالولايات المتحدة الأمريكية في علاقة استراتيجية. علينا أن لا ننسى بأن قطر هي يعني حليف في الولايات المتحدة خارج الناتو، وبالتالي هناك استثمار كثير كبير جدا في العلاقة بين البلدين. هذا يعطي يعني يعمل بوزيشننج، بمعنى موضعة قطر في موقف مثالي يمكن له من نقل الرسائل من وإلى، تذليل الصعوبات وتقديم أيضا الدعم اللوجستي للمفاوضات، وهذا أيضا ينطبق على باكستان. هذا أولا. النقطة الثانية، مصادر القوة هي الخبرة. يعني قطر لديها خبرة واسعة وممتدة على مدار أكثر من عقد ونصف أو عقدين حتى في الوساطة الناجحة، وقد لعبت دورا بارزا في أفغانستان وأمنت الانسحاب الأمريكي، ولعبت دورا بارزا في الوساطة أيضا بين غزة وإسرائيل، ولعبت أيضا في دارفور وفي لبنان، بمعنى أن لها باع طويل في هذا الملف، لدرجة عندما تذكر الوساطة في العالم أصبحت وكأنه هي المرادف لدولة قطر. هذا ثابت عند الطرفين. فبالتالي قدرة قطر والباكستان على تقديم الدعم المفاهيمي اللوجستي أيضا هو في غاية الأهمية لتذليل العقبات. لكن أيضا لا يمكن لأي وسيط في العالم مهما بلغ من المكانة أن يتغلب على هواجس الطرفين إن لم يكن لديهما الاستعداد الفعلي للميل الأخير بسباق الألف ميل، بمعنى خاضوا حربين إلى حد ما، والآن توصلوا إلى إدراك متبادل بأنه ثمن عدم الاتفاق هو مرتفع جدا، وبالتالي لابد من حل هذا الموضوع ليس عسكريا، الحسم العسكري ليس على الطاولة الآن، إذا لا يوجد بديل إلا المفاوضات لتحقيق أو التوصل إلى ما يسمى بحل رابح رابح دون أن تكون هذه العلاقة صفرية. هنا يأتي دور الوسطاء. أنا أعتقد أن الوسطاء لديهم الخبرة ويحظيان بثقة طرفي النزاع.
1: طيب دكتور حسين، ماذا عن الملف الذي فجر الأزمة، ملف المضيق؟ تصر إيران أن موضوع المسارات ليس له علاقة بالمباحثات الفنية، لكن ألا يمكن إيجاد صيغة للتفاهم حول المسارات سواء الجديدة أو التي تفرضها إيران لي يعني إعادة وضع المضيق على رأس بنود المذكرة، وبالتالي الحل يبدأ منه؟
3: يعني ما هو مطلوب ضمن إطار مذكرة التفاهم هو فتح المضيق، وإيران فتحت المضيق، وهناك اعتراف أمريكي من قبل ترامب ويوم أمس السيد فانس أن حركة الملاحة الآن أكثر مما كانت قبل الحرب.
1: ما هو دكتور، من هنا ممكن أن تكون الإشارة هذه من الإدارة الأمريكية إلى المسارات الجديدة، يعني إلى أثر المسارات الجديدة في خروج هذا العدد من الناقلات، وليس يعني لفتح إيران حتى المسارات التي تفرضها.
3: لا، يعني الآن أولا المسار العماني الذي فتح أغلق بسبب أن أحد ناقلات الكانتينرات أنه دخلت هذا المسار وعلقت بسبب أن عمق هذا المسار هو أقل، والآن هناك حاجة عفوا لإخراج هذه الناقلة من هذا المسار. في المسار الإيراني يعني الآن تقريبا هناك المرور مستمر، ويوميا أكثر من 100 ناقلة تعبر ذهابا وإيابا.
1: ابقى معي دكتور جابرييل سوما. السؤال، إلى أي مدى هنالك تعويل من الولايات المتحدة بعدما جربت سواء عسكريا أو حتى دبلوماسيا مع عمان على فتح مسارات جديدة لسحب هذه الورقة من طهران، إلى أي مدى هذه المرة هناك تعويل على دبلوماسية لحل مشكلة المسارات والتوصل إلى اتفاق مع إيران فعلي يتجاوز سوء التفسير في ملف السيطرة على المسارات البحرية؟
0: الولايات المتحدة تدرك بأن إيران لديها نفوذ كبير في المنطقة من خلال الأذرع الإيرانية، مثل حزب الله في لبنان، مثل الحوثيين في اليمن، فصائل المقاومة في العراق. هذه الفصائل تأتمر بأوامر إيرانية، يعني إذا قررت إيران التصعيد في مضيق هرمز هناك من بإمكانه أن يصعد في مضيق هرمز. إذا أرادت التصعيد فيما يتعلق بالملف النووي بإمكان حزب الله أو أي طرف تابع لإيران أن يلبي طلب إيران. ولكن ما تريد الولايات المتحدة أن تصل إلى اتفاق أوسع من الاتفاق الذي جرى عام 2015، اتفاق جديد بموجبه إيران توقع على وثيقة بحيث أنها لن تنتج السلاح النووي. ما يهم الرئيس ترامب في الوقت الحاضر هو الملف النووي الإيراني، لأنه يرفض بشدة أن يكون لدى إيران سلاح نووي.
1: ولكن إلى غاية الوصول دكتور جابرييل، إلى غاية الوصول إلى هذه النقطة، نقطة المفاوضات النووية، كيف ستدار العلاقة مع إيران؟ لأن المباحثات حول هذا الملف غير مطروح على الطاولة إلى الآن.
0: صحيح، ولكن إيران يعني إذا نظرنا إلى الناحية الاقتصادية في إيران تجد بأن الاقتصاد الإيراني في انهيار، العملة الإيرانية في انهيار. لا أعتقد بأن الشعب الإيراني ولا المسؤولين الإيرانيين يريدون أن يكونوا في هذا الوضع. الطريقة الوحيدة التي بإمكانها أن تساعد إيران على النهوض بوضعها الاقتصادي هو أن تعقد اتفاق مع الولايات المتحدة. ما لم تعقد اتفاق يمنع بموجبه إيران من إنتاج السلاح النووي، هذا يعني بأن إيران تسير في مسار اقتصادي سيء جدا، ومسار يتعلق بانهيار كامل للعملة الإيرانية.
1: أختم معك في دقيقة دكتور حسن لو تكرمت، في نفس النقطة، نقطة يعني بشكل مباشر، متى من الممكن أن تبدأ مباحثات الملف النووي؟
2: الملف النووي مؤجل أنا بتقديري إلى أن يتم تنفيذ بنود هذه المذكرة وجزء كبير جدا من هذه البنود، أو تبدأ عندما يكون هناك خشية للعودة إلى عمليات عسكرية حقيقية وموسعة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن البراري، وشكرا للدكتور حسين ريوران من طهران، وشكرا أيضا لضيفنا دكتور جابرييل سوما، شكرا جزيلا لكم. إذن كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني، وفي هذا التقرير قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعد ما خلفته الحرب وبعد قرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
4: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
5: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
6: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجياً.
4: هنا يشرب الناس القهوة،
7: ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
8: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل، الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
9: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
10: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
7: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
11: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد بل في خارطة السياسة أيضا.
7: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا، لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
12: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
7: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
13: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
7: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
1: واستمرارا في البحث حول الأولويات وكذلك المباحثات التي تجري ومدى تأثيرها على النقاط في مذكرة التفاهم، نذهب الآن إلى هذه النافذة من تقديم الزميلة سهام أشطو، وفي فقرة سياق الحدث تحديدا ضمن نوافذنا نسلط الضوء اليوم على مسار المحادثات بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة وأولويات كل طرف والتحديات التي يواجهها.
14: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية في محاولة لترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية. ففي واشنطن يتحدث الرئيس الأمريكي عن تقدم أحرزته المفاوضات، مؤكدا المضي في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، ومتوعدا برد حاسم إذا تعرضت السفن في مضيق هرمز لأي استهداف. في المقابل تؤكد طهران أن أول اجتماع لفريق تنفيذ المذكرة عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني، وأن إيران ناقشت مع باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن. وبين الموقفين تواصل قطر وباكستان جهود الوساطة بالتأكيد على استمرار العمل على دفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل. فإلى أي مدى تعكس هذه التصريحات تقدماً في تنفيذ المذكرة؟ وهل تمهد المحادثات الفنية الطريق إلى مفاوضات نهائية؟ أم أن الخلاف حول أولويات التنفيذ لا يزال يفرض نفسه على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن بلاده عقدت اجتماعاً ممتازاً مع الجانب الإيراني وأن طهران قطعت شوطاً كبيراً بشأن الاتفاق. ترامب أكد كذلك أن بلاده ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. أما نائبه جيدي فانس فقال إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج نووي أو استأنفت استهداف السفن فذلك سيغير حسابات واشنطن. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، مضيفا أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقال إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من المذكرة مع الولايات المتحدة. قاليباف أكد أيضا أن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وأنها لن تتخلى عنه بأي شكل. بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن إيران ناقشت مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة. الآن سنتعرف أكثر على بنود الاتفاق من مذكرة التفاهم التي قالت إيران إنه لن يكون هناك اتفاق نهائي قبل تنفيذها، والأولويات الأمريكية في هذه المذكرة مع الزميل صهيب العصا.
15: سهام، لازلنا نتحدث عن اتفاق أو مذكرة اتفاق، والآن كل طرف من الأطراف يضع بنود كأولويات لتنفيذ هذه المذكرة للمضي قدما. نعلم أن هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، لذلك كل طرف الآن بدأ يضع أولويات في هذا الاتفاق. لنتحدث عن إيران. إيران على لسان مجموعة من قادتها والمسؤولين فيها أكدوا على أن هذه البنود هي البنود الأساسية التي تريد إيران الآن أن تتحرك وبشكل سريع، أهمها البنود التي تحدث عنها محمد باقر قاليباف رئيس الوفد وهو رئيس البرلمان الإيراني، رئيس الوفد التفاوضي، أهمها إنهاء الفوري للعمليات العسكرية، أن تضمن إيران حرية الحركة في مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وهاتان النقطتان الأساسيتان، نقطة تمويل صادرات النفط لأن إيران تريد تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد وأن يتم فتح المجال أمام النفط الإيراني ليتم تصديره بكثافة، والنقطة الثانية وهي الأهم والتي يركز عليها المسؤولون الإيرانيون كثيرا هي عملية رفع العقوبات عن الأموال المجمدة، وتحديدا الآن الحديث كان في بنود الاتفاق عن 24، الآن يجري الحديث عن 6 مليارات موجودة، بمعنى هذه 6 مليارات ستكون فاتحة لهذا الملف بحيث يتم تحريك هذا الملف، لأن إيران الآن أزمتها الأساسية هي أزمة ملف اقتصادي تريد تحريكه بشكل عاجل من خلال تحرير الأصول أو الأموال المجمدة ومن خلال تحرير أو تمويل صادرات النفط أو فتح المجال أمام النفط. الولايات المتحدة الأمريكية نقاطها الأساسية لا تزال على ما هي عليه في بنود هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، أهمها أن يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل، لذلك يكرر دونالد ترامب الحديث عن هذا الموضوع كثيرا، أن يتم أيضا التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي البرنامج النووي الإيراني أن يتم أن يكون مفصليا وواضحا في هذا المجال. طبعا الإيرانيون يقولون أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولكن لا زال دونالد ترامب يؤكد كثيرا على هذه النقطة، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وضمان أمن الشركاء الإقليميين، لأنه شاهدنا في هذه الحرب كيف تغيرت مجموعة كبيرة من المفاهيم فيما يتعلق بأمن الإقليم. وبالتالي لا زلنا نتحدث عن الأزمة نفسها، أزمة مضيق هرمز، أزمة هذه الخريطة، وأزمة هذه النقطة التي لا تزال تشغل بال الجميع، ولكنها في الوقت نفسه هي الورقة أو الأداة القوية بيد إيران، كما قال مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز هو بالنسبة للإيرانيين أقوى من السلاح النووي.
14: شكرا لك صهيب على هذا الشرح. وسنذهب الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض مطالب الطرفين الرئيسية والتحديات التي يواجهانها. الولايات المتحدة ترغب في فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهي أيضا تركز على حل الملف النووي الإيراني وكذلك النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة، لكنها تواجه تحديات أبرزها موضوع الضغط على إسرائيل. التحدي الثاني يتعلق بعقبات تشريعية أمام رفع العقوبات المتعلقة بإيران، وأما التحدي الثالث فهو مرتبط بالضغوط الداخلية والتبعات الاقتصادية. بالنسبة لإيران فمن أولوياتها إنهاء الحرب بشكل كامل، إضافة إلى أولوية أخرى تتعلق بحزمة اقتصادية تشمل رفع العقوبات واستعادة الأموال وبيع النفط، ولكنها تواجه أيضا تحديات أبرزها الاستقطاب الداخلي وشكل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، إضافة إلى تحديات اقتصادية خلفتها الحرب والعقوبات. أعيد الترحيب بك دكتور محجوب الزويري. يعني هل تكمن العقدة الآن في اختلاف الأولويات للطرفين وكل منهما يدخل بأهداف مختلفة إلى هذه المحادثات، أم أن هناك مشاكل أخرى؟
16: الأولويات أحد أهم العقبات. كل طرف لديه أولوياته التي يريد أن يعود بها إلى قاعدة الشعبية، إلى جمهور الداخلي. لكن المهم أيضا أن ننظر للأطراف. إيران ترى نفسها ضحية لحربين متتاليتين خسرت بهما 300 مليار دولار من بنيتها التحتية، لكنها لم تهزم. الولايات المتحدة تنظر لنفسها مع شركتها إسرائيل، قوة عظمى خاضت حربا تعتقد أنها حققت أهدافها وتريد أن تفرض مزيدا من الأهداف. لكن الذي أفسد كل هذا المشهد هو إغلاق مضيق هرمز، أفسد ذلك على الأمريكيين وقال لهم أن هناك سلاحا قويا بيد الإيرانيين يشبه القنبلة النووية، ما استطعتم حله، ما استطعتم فتحه، ولا استطعتم مع النيتو ولا الأوروبيين. لذلك الأولويات بناء على ذلك الأطراف تفرض أولوياتها. الإيرانيون بالنسبة لهم أولوية الأولى والأساسية الحقيقة هي مسألة القضايا الاقتصادية. النظام خسر كثيرا في العقوبات طوال 47 سنة وخسر في هذه الحرب، ولذلك أولويته الاقتصادية رقم واحد، يريد أن يحصل على مكتسبات مالية. لذلك تشاهدين في الساعات الماضية الحديث عن 6 مليار دولار وكأنها إنجازا كبيرا، رغم أنها لا تمثل نسبة بسيطة من الأموال المحتجزة في الخارج وهي 100 مليار دولار.
14: طيب لماذا تصر إيران على تنفيذ بنود معينة تحديدا 1 4 5 10 و 11 قبل بدء مفاوضات الاتفاق النهائي؟
16: السبب أن البند الأول يتعلق بلبنان، هو عبارة عن رسالة أن إيران نفوذ الإقليمي لم يختفي وأنها لا تترك حلفائها لوحدهم. هذه مسألة مهمة. القضايا الأخرى تتعلق بالمضيق، ترتيبات المضيق، وهي بمعنى آخر تفرض إرادتها على المضيق وأن المضيق لن يفتح طوال 60 يوما إلا وفق برنامجها وفق إرادتها. وأنا أرى بأن الإيرانيين غير عازمين حتى اللحظة على فتح المضيق بالشكل الكامل، يريدون أن يستخدمونه ورقة ولا حتى إزالة الألغام لأنهم غير واثقين بالأمريكيين. ثم المسألة الأخرى هي مسائل الاقتصادية، رفع العقوبات، سماح بيع نفطهم والعوائد المالية. هذه قضايا مصيرية بالنسبة للنظام السياسي في إيران، جزء من مواجهته للاستقطاب السياسي الداخلي ومخالفة المفاوضات والانتقاد لعملية التفاوض مع أمريكا.
14: طيب مجرد الوصول إلى هذه المحادثات الفنية بعد جولات القتال الأخيرة، هل يعكس تقدما بالفعل أم نحن ما زلنا في مرحلة إدارة الخلاف عمليا؟
16: حتى اللحظة لا خيار أمام واشنطن وطهران للتقدم. كلاهما لا يتمتع بما يسمى الشهيرة المخاطرة، بعبارة أخرى لا تريد الولايات المتحدة العودة للحرب، ولا إيران تريد العودة للحرب إلا إذا اضطرت لها. وبالتالي هذا الأمر معناه أن المسار المفاوضات هو المسار المفضل. صحيح هناك مطبات، صحيح هناك معقبات على رأسها وأهمها فقدان الثقة، لكن واضح أن الأطراف تستطيع أن تتأقلم مع هذا المشهد تدريجيا وتحقق بعض المكتسبات. يعني نحن اليوم في اليوم 14 أو 15 منذ توقيع مذكرة التفاهم، ما من إنجاز حصل إلا بيع 50 مليون برميل نفط بالنسبة لإيران، ولكن بالمحصلة بقية القضايا بقيت معلقة. أمريكا لا تريد الضغوط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، ولا إيران تريد تغيير وضع في مضيق هرمز إلا إذا حصلت عوائد اقتصادية.
14: طيب رأينا كيف نجحت الوساطة في مراحل سابقة، أيضا عاشت انسدادا كبيرا في تحقيق اختراقات. في هذه المرحلة كيف ترى فرص نجاح الوساطة أيضا في تقريب وجهات النظر؟
16: أنا أرى بأنها ستنجح، وأول نجاح سيتحقق وهو موضوع 6 مليار. هذه الأموال كان في قناة إنسانية فعالة قطر نجحت فيها في فترة سابقة، أوقفها الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018، وبالتالي مع عودته للرئاسة الثانية أعاد وقف هذه القناة الإنسانية. هذه القناة الإنسانية ستعمل، وهي بالرقم المطروح الآن موجود، أو على الأقل هو بالوساطة القطرية موجود في قطر أو خارج قطر، ولكنه مرتبط بالدوحة بشكل أساسي. هذا المبلغ ومبالغ أخرى باعتقادي ستحصل عليها إيران بشكل تدريجي خلال هذه الفترة، وما ستعتبره إيران إنجازا كبيرا. لكن في المقابل أنا أعتقد بأن الضغوط ستمارس على إيران من أجل تغيير الواقع في مضيق هرمز ولو تدريجيا، وهنا سيبقى الاختبار الحقيقي.
14: في اعتقادك ما السيناريو الأقرب؟ هل نقترب من اتفاق شامل أم تفاهمات مرحلية أم نقترب من تجدد التصعيد العسكري؟
16: تفاهمات مرحلية تقود اتفاق شامل.
14: وما موقع الضربات العسكرية التي
16: أرى بأنها أرى يعني هذا منطق التفاهمات لا ينفي سهام حصول بعض الاشتباك هنا وهناك، اعتراض هنا وهناك، لكن التفاهمات البسيطة ستقود إلى اتفاق شامل
14: دون استئناف الحرب.
16: وبالضبط بالضبط.
14: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
1: ونعود مشاهدينا ولكن من لبنان هذه المرة، وبعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار. وراسل الجزيرة رصد معاناة آلاف النازحين في الضاحية الجنوبية، حيث يعرقل الدمار والعوامل الاقتصادية والقدرة المالية عودة العائلات النازحة.
17: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
18: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
19: والله ما حدا عارف لأمتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضوا لنا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
17: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
20: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عندنا عيال وعندنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
17: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
21: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا نأكل، بدنا نسترزق، مثل ما بتعرفوا أنتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
17: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف لبنانيين.
22: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: الآن مشاهدينا من جديد إلى تداعيات أزمة مضيق هرمز وتأثيرات ذلك على الاقتصاد العالمي والسياسات الاقتصادية في عدد من الدول. من هذه الدول نتحدث عن إندونيسيا التي أطلقت فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين مع مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، توجه عززته أزمة المضيق خلال الشهور الماضية وشعور لدى دول أسيان بتهديد أمن الطاقة لديها. المزيد حول هذه الأزمة وعن هذه السياسة الجديدة في إندونيسيا في تقرير الزميل صهيب جاسم.
0: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد، إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
2: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
0: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 91، ومنذ نحو عقدين بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد عقدين إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعاً من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
3: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات.
0: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض مزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة، الذي يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
23: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا إلى نحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
0: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية ارتفاعاً آخر، وهذا الارتفاع ليس جديدا، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالميا تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحدياً ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر من 2 مليون مزارع، إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
4: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى

0: 35 عاما أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطا بإنتاج زيت النخيل وأسعاره وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محليا وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
1: في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، تتعرض شبه جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة لهجمات أوكرانية مكثفة بالمسيرات والصواريخ تستهدف طرق الإمداد الرئيسية ومنشآت الطاقة، ما تسبب في فقدان الوقود وتعقيد إمداد القوات الروسية في شبه الجزيرة. في هذا التقرير يرصد مراسل الجزيرة زور شوش تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة وتعقيدات المشهد هناك.
2: هكذا تبدو ليالي القرم، وحين يسدل الليل ستاره تشتعل السماء. لا تكاد تتوقف الدفاعات الجوية الروسية طوال الليل وفي محطات نهارية كثيرة عن التصدي لمئات المسيرات والصواريخ الأوكرانية. زادت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة وتيرة هجماتها على القرم في مسعى لا تخفيه كييف لعزل شبه الجزيرة وإطباق الحصار عليها. تتركز الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة والمواصلات والكهرباء وعلى طرق الإمداد البرية. الضربات شلت فعليا حركة صهاريج الوقود والشاحنات التي تستخدم طريق الإمداد الرئيسي المعروفة بأوتوستراد نوفروسيا، ويربط القرم عبر شريط بري ضيق بمناطق سيطرة روسيا في دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. ضربات تسببت في أزمة وقود حادة في شبه الجزيرة.
3: نقص الوقود يرفع تكلفة نقل البضائع وتعطل الحركة، والسكان يشعرون بذلك بشكل مباشر، فهم يواجهون صعوبة في شراء الوقود وارتفاع أسعار السلع، كما أن جزءا كبيرا من اقتصاد القرم يعتمد على الموسم السياحي. محاولات أوكرانيا استهداف البنية التحتية للنقل التي تربط القرم بالمناطق الروسية الأخرى تزيد القلق، ومن الواضح أن أوكرانيا تحاول عزل القرم وربما تحسين موقعها العسكري في هذا الاتجاه.
2: تعاني مناطق القرم إلى جانب فقدان الوقود من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء بسبب استهداف أوكرانيا محطات الطاقة الكهربائية الرئيسية في شبه الجزيرة، ما يزيد العبء على قطاع الخدمات والأعمال وحتى المواصلات العامة، حيث يعمل كثير من حافلات النقل الداخلي بالكهرباء. ويبقى ضمان إمداد القوات المسلحة الروسية والقواعد العسكرية الكثيرة في القرم التحدي الاستراتيجي الرئيسي لروسيا في الإقليم لإفشال محاولات حصار شبه الجزيرة وأي عمليات إنزال أوكرانية محتملة على شواطئها.
4: لقد كنا ندرك دائما أن القرم هدف مهم بسبب موقعها، إذ لا يربطها بالبر الرئيسي سوى برزخ ضيق، بالإضافة إلى جسر القرم الذي استهدف بشكل متكرر، لذلك ينشأ انطباع بوجود بعض الهشاشة، لكن جميع التدابير اتخذت لتقليل ذلك، وليس هناك أي فرصة لأن تخسر روسيا سيطرتها على القرم.
2: من جديد تعود شبه جزيرة القرم إلى قلب الحدث. منها بدأت عام 2014 فعلياً الخطوات الأولى نحو الحرب في أوكرانيا، منطقة لطالما حملت رمزية خاصة لكل من سيطر عليها. لتظل التساؤلات الكبرى عن قدرة روسيا في ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ بزمام المبادرة في منطقة تشكل في وجدانها التاريخي رمز المجد العسكري الروسي. زاور شوش، الجزيرة، شبه جزيرة القرم.
5: السلام عليكم ورحمة الله. السادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز، وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء

0: القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت.
1: يمكن القول أن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
0: في إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بدءا من اليوم. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني إنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع الجوانب المتعلقة بمذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. إلى ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما جرى التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أحمد هزيم. أحمد، مرحبا بك. ما الذي يقال في واشنطن بشأن محادثات الدوحة وما توصلت إليه؟
2: مراد، إذا أخذنا ما تحدث به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فهو قال أن هذه المباحثات حققت تقدما وستوصل إلى الغاية الأمريكية وهي أن لا تمتلك إيران مستقبلا أي سلاح نووي، ويعول هنا أمريكيا على هذا المسار من المباحثات لتذليل أو حتى سد الفجوة في الفروقات في تفسير بنود مذكرة التفاهم والتي أدت الأسبوع الماضي إلى صدام عسكري وإن كان خفيف إلا أنه خرج عن نطاق وقف إطلاق النار، وتم توجيه ضربات عسكرية سواء من قبل الولايات المتحدة إلى مواقع داخل الأراضي الإيرانية أو حتى الردع الإيراني الذي طال البحرين والكويت. الولايات المتحدة وحسب مسؤولين أمريكي توصلت خلال هذه المباحثات إلى تثبيت هدنة أو هدوء في المنطقة لمدة أسبوع حتى يتم الاتفاق على بعض التفسيرات حول بنود مذكرة التفاهم أو حتى الخطوات المقبلة لتنفيذ كل طرف مسؤوليته وتعهداته ضمن هذه المذكرة. الولايات المتحدة لديها تفسيرات مختلفة لبعض البنود عن التفسيرات الإيرانية، وهذا يخلق إشكالية حسب بعض المراقبين كون أن مذكرة التفاهم وصياغتها تحديدا، وهذا ما انتقدت فيه، كانت غامضة ومبهمة وتحمل أكثر من تفسير، منها مثلا تفسير المسؤولية الملقاة على العاتق الإيراني في تسيير وتأمين الملاحة في مضيق هرمز الذي أخذتها إيران من أنها إدارة لهذا المضيق وأن على الجميع الالتزام بتعليمات الحرس الثوري الإيراني، بينما الولايات المتحدة ترى أن القصد من هذه المسؤولية هو إزالة العوائق والألغام التي زرعتها إيران في مياه مضيق هرمز منذ بداية هذه الحرب. لذا فهذا التفاهم أو هذه المباحثات التي جرت بوساطة قطرية وباكستانية في الدوحة تحاول تذليل هذه الفوارق، تحاول إعادة هذا الملف إلى المسار الدبلوماسي بدل الصدام العسكري، وهناك ارتياح أمريكي لهذه الخطوات.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل مشاهدينا إلى ضيوفنا في طهران، دكتور حسين رويران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، وفي واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور حسين رويران، بداية كيف ينظر الإيرانيون إلى ما أنتجته محادثات الدوحة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح أن هناك تململ إيراني من السلوك الأمريكي، يعني سواء كان في موضوع وقف إطلاق النار الذي نقض في إيران وفي لبنان، وكذلك عدم تطبيق بعض البنود منها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهذا ما يعني دفع إيران على عدم الحضور إلى قطر وجعل المفاوضات بدل أن تكون مباشرة أن تكون غير مباشرة. ولكن في تصوري هناك جهد قطري مهم في هذا الإطار لإعادة الأمور بشكل أو بآخر إلى السكة الصحيحة. يعني هناك مباحثات جرت بين الوسيط القطري والأمريكي في هذا الإطار، والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية قطعا سيؤدي إلى يعني ليونة في الموقف الإيراني، رغم كل الاعتراض والإحباط التي تشعر به تجاه يعني الطرف الآخر. لا زالت أمريكا تعربد، لا زالت أمريكا تهدد يعني إيران، وهذا يتناقض مع البند الأول الذي يمنع حتى مجرد التهديد من الطرف الأمريكي بالذهاب إلى الخيار العسكري، في حين نرى أنه في أمريكا حتى أن هناك اجتماعات لمناقشة يعني العودة إلى الخيار العسكري. يعني كل هذه الأمور هي تتنافى مع روح المذكرة ونص المذكرة في نفس الوقت. من هنا إعادة الزخم لمذكرة التفاهم وتنفيذ أجزاء لم تكن منفذة، مثل موضوع الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، في تصوري هو خطوة إلى الأمام، رغم أن إيران تتوقع أن تكون مثلا خطوة الإفراج عن الأموال المجمدة أنه مبلغ 12 مليار دولار وليس أقل من ذلك، ولكن مع هذا أتصور أن بدء تنفيذ هذه المادة يعني وإن كان بحجم أقل هو يعني الذهاب إلى الأمام في تنفيذ هذه المذكرة.
0: سيد محمد المنشاوي.

0: ما الإنجاز الذي حققته واشنطن من خلال محادثات الدوحة؟
1: تحياتي لك دكتور حسين والمشاهدين. أعتقد أن الإنجاز الأهم في هذه الجولة هو التأكيد على الجانب الإيراني أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب لن تقبل بأن تسيطر إيران سيطرة مطلقة على مضيق هرمز، وأن تحدد هي خطوط الملاحة وأن تفرض رسوم على السفن الداخلة والخارجة من المضيق. أعتقد أن هذا هو الهدف الأسمى من هذه الجولة من المفاوضات، لأن هذا هو ما دفع إلى وجود أو قيام إيران بشن هجمات على بعض السفن الأسبوع الماضي، واضطرار الولايات المتحدة لرد عسكري عليها في المرتين. وأعتقد أن هذه الجولة تريد ألا يتكرر ذلك السلوك العدائي من إيران، وألا تضطر الولايات المتحدة لرد عسكري عليها. هذه هي النقطة الأهم. النقطة الثانية هي ما يتعلق بموضوع الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك الغربية والبنوك الشرق أوسطية خاصة في الدوحة، وهناك حديث عن 6 مليارات دولارات كان هناك تفاوض كبير حولهما خلال اليومين الماضيين. وأعتقد أن أي حلحلة في هذه النقطة تحديدا ستشير إلى تقدم في بقية الملفات. وأعتقد أن بقية الملفات هناك إرث دبلوماسي تفاوضي بين الطرفين فيها، سواء ما يتعلق بالملف النووي أو ملف رفع العقوبات، لكن ملف مضيق هرمز وملف الأموال المجمدة هما يترقى إليها بصورة جديدة وصورة لم تكن موجودة من قبل. وأعتقد أن هذا هو سبب التفاؤل الأمريكي أن إذا تم حل هاتين النقطتين ستصير المفاوضات للأمام على مدار 60 يوما المقبلة كما تتوقع واشنطن وتريد. والإدارة الأمريكية أعتقد وضعت كثير من رأس مالها في هذه المفاوضات وفي مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب وقع هذه المذكرة في أمام زعماء العالم في قمة الدول السبع، ونائب الرئيس جي دي فانس وضع اسمه عليها بسفره إلى جنيف واللقاء المفاوضين والوسطاء. وأعتقد أن البيت الأبيض يريد لهذه الاتفاقية أن تستمر، لأن هناك تحسن في الوضع الاقتصادي الأمريكي، هناك انخفاض ملحوظ في أسعار النفط وأسعار المواد الأساسية خلال الأسبوع الأخير فقط، وهو ما يذكره الرئيس ترامب كثيرا ويغني به ويرجع لنفسه الفضل فيه. فأعتقد أنه من الصعب جدا على واشنطن أن تضحي بكل ذلك. فأعتقد أن واشنطن جادة في التفاوض وترى أن على الجانب الإيراني الالتزام كي يتم التقدم للأمام في هذه المفاوضات الصعبة والمعقدة بصورة كبيرة.
0: دكتور إيران، مثل ما أشار قبل قليل سيد المنشاوي، يبدو أن هذه المحادثات ربما نقلتنا إلى مرحلة مختلفة، وإن كان الإنجاز ليس بالضخم إذا ما قسناه ببنود مذكرة التفاهم، لكن مجرد أن يتجاوب الأمريكي مع متطلبات أو أولويات الإيراني من خلال رفع التجميد على جزء من الأموال المجمدة، ثم استجابة الإيراني للأمريكي فيما يتعلق بمضيق هرمز، هل دخلنا هنا إلى مرحلة جديدة من التفاوض التي يتم فيها التعاطي بالإيجابي بين الجانبين، أم من المبكر الحديث عن هذه المرحلة؟
2: لا، في تصوري يمكن الكلام عن هذه المرحلة. يعني واضح إذا أخذنا من زاوية مختلفة تطبيق الاتفاق، يعني إيران تفتح المضيق في مقابل يعني أمرين أساسيين أمريكيين، وهو يعني رفع التجميد المؤقت عن صادرات النفط الإيراني والإفراج عن الأموال المجمدة الإيرانية، وهذا بشكل أو بآخر الآن حدث. الخطوة الثانية أن حل المسألة النووية في مقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران. يعني هذه الخطوتين هي تلخص كل مذكرة التفاهم، وإذا ما حدثت أتصور أن هناك اختراق في العلاقة العدائية منذ انتصار الثورة الإسلامية لحد الآن بين إيران وأمريكا، يعني ستكون كذلك. من هنا
0: اختراق إلى أين سيفضي دكتور؟
2: يعني هذا الاختراق إذا إن حدث، يعني في تصوري يمكن أن يغير ملامح الشرق الأوسط، لأن يعني المعادلة الإقليمية برمتها هي كانت تتأثر ب

موضوع العداء بين أمريكا وإيران، خاصة أن أمريكا كانت تتبع أسلوب يعني إسقاط النظام بصراحة في إيران، سواء كان عبر الأزمات أو الاحتجاجات أو تسليح المعارضين الإيرانيين، وهذا قاله ترامب. يعني كل هذه الأمور كانت تحدث ضمن إطار أن أمريكا تريد إسقاط هذا النظام الذي تعتبره

0: فاجأ إيران من الدائرة الأمريكية منذ انتصاره. من هنا أتصور أن مذكرة التفاهم إن حدثت في الشقين الأول والثاني ستنقل المنطقة إلى وضع جديد. ولكن إسرائيل كانت دائما وأبدا هي الطرف الذي يعني يقلب الطاولة ومن خلال قدرتها على التأثير على أمريكا أو من خلال القيام بمغامرات في المنطقة، هي كانت تقوم بضرب أي برنامج عمل يريد إنهاء الأزمة في المنطقة. وفي تصوري إن كانت أمريكا حريصة للوصول إلى هذا التغيير، يعني هي مضطرة إلى أن تلجم يعني الكيان الصهيوني، خاصة نتنياهو الذي يعني يدخل المغامرات تلو المغامرات في المنطقة.
1: هذا ربما عقدة أخرى من عقد هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق ببندها الأول والمتعلق بإنهاء الحرب في جميع الساحات. طيب سيد المنشاوي، هل يمكن القول إن الدوحة خفضت احتمالات التصعيد أو العودة إلى التصعيد أم أنها أجلتها فقط؟
2: أعتقد أن هناك تخفيض في التصعيد على الجانبين الأمريكي والإيراني، الطرفين لا يريدان التصعيد أن يستمر، وكان ما حدث خلال الأيام الأخيرة خارج عن إرادة الطرفين نظرا لسوء الحسابات وسوء التقدير. الآن هناك خطوط ساخنة بين الدبلوماسيين من الطرفين ومن خلال الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، وأعتقد أن هناك أيضا جهود ليكون هناك خط ساخن في النواحي العسكرية كي لا يتم سوء تقدير فيما يتعلق بحماية السفن أو الهجوم على السفن في مضيق هرمز. فأعتقد أن كل هذا ينبئ أن واشنطن وطهران لا تريد للتصعيد أن يستمر، وأن ما حدث كان حدثا عارضا فقط، وتم توي صفحة التصعيد العسكري والتصعيد المتبادل بينهما. وأعتقد أن الآن الجهود تتركز على الدفع للأمام من أجل إنجاز نقاط التفاوض المعقدة والطويلة والكثيرة في هذه المذكرة، 14 بندا يتم التفاوض حولها في مسارات متوازية بين فرق فنية. وأعتقد أن الرغبة موجودة، إيران ترى نفسها انتصرت وعليه يجب أن يترجم ذلك عمليا في رفع العقوبات والحصول على الأموال المغمدة، وواشنطن ترى نفسها منتصرة كذلك، وأن إيران أنهت برنامجها النووي وتعهد بذلك. فأعتقد أن الطرفان يرى أن كلاهما انتصر، وهذا هو لب العمل التفاوضي، كل طرف يبيع أو يروج في الداخل الإيراني أو الأمريكي أنه انتصر وحقق ما يريد من هذه الحرب. وأعتقد أن هذا دافع كافي أو دافع يمكن أن يبنى عليه أن يتم هناك
1: سيد المنشاوي، دعني أستفسر حول هذه النقطة بالذات. هل يعتقد كل طرف أنه بالفعل انتصر، أم أنه وصل إلى قناعة أن التصعيد لن يأتي بجديد ولن يؤثر على الطرف الآخر، وبالتالي ينزع كل طرف هنا إلى الحوار بدل التصعيد؟
2: أعتقد أن النقطتين هما وجهان لعملة واحدة. لا أحد انتصر في هذه الحرب. الحرب جاءت بخسارة كبيرة جدا للداخل الإيراني والاقتصاد والقوى العسكرية الإيرانية، وجاءت بخسارة كبيرة جدا في الداخل الأمريكي لأسعار الطاقة لأغلب المواطنين والاقتصاد العالمي. فلا يوجد منتصر في أي حرب في العصر الحديث، هناك خسائر في كل الأطراف، لكن كل طرف يروج أنه انتصر، وهذا مبرر في العملية السياسية معقدة، وحيث لا يوجد انتصار أو استسلام كامل. لم نرى واشنطن أو طهران خرج يعلن الاستسلام وانتصار الطرف الآخر، هذا من الماضي، لن يحدث ولم يحدث في التاريخ أو في الأحداث القادمة. أعتقد أن هذا هو رب الادعاء أن كلاهما انتصر. الطرفان أدرك أن القوة العسكرية لن تفيد، خاصة الجانب الأمريكي والإسرائيلي كذلك، وأن المزيد من الضربات لن يغير الموقف الإيراني، وإيران تدرك أنها أمام القوة العسكرية الأكبر في التاريخ، ولا يمكن لها مجابهة المتحدة عسكريا بطرق التقليدية. من هنا كان هناك نقطة وعودة مضيق هرمز. فأعتقد أن ادعاء الطرفين بالانتصار هو شيء مبرر، ورغم أن كلاهما خسر من هذه المعارك.
1: الدكتور ران، ما هو الاختبار حقيقي في الأيام المقبلة؟

0: اكشف لنا إن كانت محادثات الدوحة بالفعل نقطة تحول في المسار التفاوضي بين البلدين، أم أنها مجرد هدنة سياسية أو توصلت إلى هدنة سياسية؟
1: يعني إذا سمحت لي دعني أستكمل ما تفضل به الأستاذ محمد من زاوية مختلفة. يعني لم تكن إيران تهدد أمريكا عسكريا، ولكن أمريكا كانت تهدد إيران، ولطالما كانت تقول أن الخيار العسكري على الطاولة وتهدد به. أمريكا ذهبت إلى الخيار العسكري ولم تستطع أن تحقق أهدافها. من هنا الخيار العسكري أزيل من على الطاولة. يعني صمود إيران لأربعين يوم وإفشال تحقيق أهداف الحرب أزال موضوع الخيار العسكري بشكل كبير جدا، يعني قد أقول إلى غير رجعة. وهذا ما الآن فتح الأبواب مشرعة باتجاه موضوع إيجاد حل سياسي لموضوع الخلاف بين إيران وأمريكا. يعني أحد أسباب تجاوز الأزمات إن صح التعبير في تطبيق مذكرة التفاهم هو أن الخيار العسكري غير موجود، يعني رغم التلويح به من الطرف الأمريكي مرة أخرى في بعض الأحيان. يعني إزالة الخيار العسكري يعطي فرصة كبيرة للمباحثات وورقة التفاهم وتجاوز الكثير من العقبات التي تظهر في عملية التفاوض أو تطبيق ومتابعة موضوع ورقة التفاهم.
0: إذن الخيار العسكري أو الردعة لنقل بين الطرفين وصل إلى مستوى التكافؤ، هذا ما تريد أن تقولها دكتور؟
1: نعم، يعني الخيار العسكري كان هناك تصور أمريكي أنه القوة الأقوى في العالم، وهو كذلك، ولكن أنها تستطيع أن تحسم وبسرعة وخلال ساعات أو أيام. هذا لم يحدث، وهذا هو الذي جعل يعني الذهاب إلى الخيار العسكري، الخيار التفاوضي، هو الطريق الوحيد. في حين أنه في السابق إيران كانت على طاولة التفاوض وأمريكا تهدد بأن هناك خيار عسكري أيضا موجود إلى آخره، الآن ليس هناك من خيار إلا التفاوض، وهذا ما يدفع الطرفان إلى التفاوض والوصول إلى نتيجة. وهذا
0: طيب دكتور، ما هي التحديات يعني التي سيواجهها هذا المسار التفاوضي في الفترة القادمة، خاصة بعد ما تم الاتفاق عليه في الدوحة يوم أمس؟
1: في تصوري أن التراكمات كبيرة، يعني 47 عاما أمريكا كانت تفرض العقوبات تلو العقوبات ضد إيران، إلى أن جاء الرئيس ترامب في دورته الأولى وفرض العقوبات القصوى ضد إيران، وفي الدورة الثانية جاء وفرض الحرب أيضا. هذه التراكمات يعني ليست بالقليلة، وتجاوزها طبيعي يستغرق وقتا. ترامب كان يقول أنه خلال يومين، خلال ثلاثة أيام، وكان يعني هو غير صبور بشكل أو بآخر، ولكن هذا أيضا تغير بخلال ما رأينا ما صرح به يوم أمس. قال قد تكون فترة 60 يوما غير كافية، وقد نضطر إلى التمديد والتمديد، ولكن الهدف هو الوصول إلى اتفاق. هذا يعكس أن هذه القناعة بدأت تترسخ حتى عند الرئيس الأمريكي المعروف بأنه غير صبور وأنه يبحث عن نتائج سريعة جدا.
0: سيد منشاوي، الرئيس الأمريكي كان متفائلا وقال إن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. هذا يجعلنا نتساءل، ما الذي تغير بالنسبة للملف النووي والمفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني؟
2: أعتقد أن المفاوضات لم تتطرق بدقة أو بتفاصيل إلى الملف النووي الإيراني حتى الآن. الرئيس ترامب يبالغ كما عهدنا منه في التجمعات الانتخابية الحاشدة ويظهر نفسه بصورة المنتصر الكبير. المذكرة تضمنت نقاط واضحة بخصوص الملف النووي الإيراني وأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وإشارة إلى أن التخصيب يمكن أن يتم تخفيض نسب الأجرانهم العالية في داخل إيران. وأعتقد أن هذا يمثل نصرا للولايات المتحدة. الولايات المتحدة تريد تأكيدا، وترامب يريد تأكيدا، أنه لن يقع في خطأ الإدارة السابقة التي منحت إيران فترة زمنية قصيرة يمكن بعدها أن تعاود بناء برنامجها النووي العسكري. وأعتقد أن الرئيس ترامب أكد الآن ويؤكد كبار أركان إدارته أن هذا أصبح من الماضي، وأن إيران تعهدت بعدم العودة للبرنامج النووي أو العمل على تخصيب الأورانيوم أو الأجهزة الدافعة له. وأعتقد أن هذا يمثل انتصارا يروج له الرئيس ترامب، رغم أنه كان بعض هذه النقاط موجودة في الاتفاق السابق الذي ألغاه الرئيس ترامب. لكن الجديد اليوم أن الولايات المتحدة دمرت بنسبة كبيرة جدا مشاهدة أن النووية الإيرانية في يونيو الماضي وأكملت المهمة في الأشهر الأخيرة بعد العدوان مع إسرائيل على الأهداف في إيران. وأعتقد أن هذا هو
0: طيب ما يشير إليه الرئيس ما مصير محادثة في ظل مخرجات محادثات الدوحة؟ ما سيكون مصير المحادثات المتعلقة التي بدأت في سويسرا أو مسار سويسرا التفاوضي؟
2: المسار سيستمر لمدة 60 يوما، مر منها 10 أيام الآن. وأعتقد أن الفرق الفنية لديها إرث تفاوضي كبير حول كل نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن. هناك مفاوضات جرت بين الطرفين لمدة 3 سنوات في عهد الرئيس السابق باراك أوباما أدت إلى الاتفاق النووي الذي ألغاه الرئيس ترامب. فهناك تراكم معرفي في طهران وفي واشنطن حول النقاط الخلافية. النقطة الجديدة الوحيدة هي مضيق هرمز وتعقيداته الكبيرة. وأعتقد أن اجتماع الدوحة أمس كان بخصوص هذه النقطة تحديدا. وأعتقد أن هناك على ما يبدو اتفاق بين الطرفين على عدم عودت مهاجمة إيران لسفن تمر في المضيق، ولا أن تقوم واشنطن برد العسكري بالهجوم على أهداف في موانئ إيران الجنوبية. وأعتقد أن هذا يبشر أن الطرفان لا يريدان معاودة القتال أو التصعيد، وأنهما وضع النجاح في المسار التفاوضي.
0: نعم، كان هناك اتفاق على التهدئة أو إبقاء الأمور هادئة لمدة أسبوع، نتمنى أن تستمر أكثر من ذلك. شكرا جزيلا لك سيد محمد المنشاوي، كنت معنا من واشنطن، والشكر للدكتور حسين رويران حدثنا من طهران. كيف أثرت الحرب على إيران؟ وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض المسار أو مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
3: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحادت الحرب الناس. أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
4: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
5: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
3: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
6: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ، لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
7: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
8: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
3: المطالب كثيرة، وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن
9: لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
10: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
9: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا، لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
11: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
9: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
12: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
9: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
0: والآن إلى الزميلة سهام أشتو وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مسار المحادثات بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة، وأولويات كل طرف والتحديات التي يواجهها.
13: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية في محاولة لترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية. ففي واشنطن يتحدث الرئيس الأمريكي عن تقدم أحرزته المفاوضات، مؤكدا المضي في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، ومتوعدا برد حاسم إذا تعرضت السفن في مضيق هرمز لأي استهداف. في المقابل تؤكد طهران أن أول اجتماع لفريق تنفيذ المذكرة عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني، وأن إيران ناقشت مع باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن. وبين الموقفين تواصل قطر وباكستان جهود الوساطة بالتأكيد على استمرار العمل على دفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل. فإلى أي مدى تعكس هذه التصريحات تقدماً في تنفيذ المذكرة؟ وهل تمهد المحادثات الفنية الطريق إلى مفاوضات نهائية؟ أم أن الخلاف حول أولويات التنفيذ لا يزال يفرض نفسه على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن بلاده عقدت اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني، وأن طهران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق. ترامب أكد كذلك أن بلاده ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. أما نائبه جيدي فانس فقال إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج نووي أو استأنفت استهداف السفن فذلك سيغير حسابات واشنطن. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، مضيفا أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقال إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من المذكرة مع الولايات المتحدة. قاليباف أكد أيضا أن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وأنها لن تتخلى عنه بأي شكل. بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن إيران ناقشت مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة. الآن سنتعرف أكثر على بنود الاتفاق من مذكرة التفاهم التي قالت إيران إنه لن يكون هناك اتفاق نهائي قبل تنفيذها، والأولويات الأمريكية في هذه المذكرة مع الزميل صهيب العصا.
14: سهام، لازلنا نتحدث عن اتفاق أو مذكرة اتفاق، والآن كل طرف من الأطراف يضع بنود كأولويات لتنفيذ هذه المذكرة للمضي قدما. نعلم أن هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، لذلك كل طرف الآن بدأ يضع أولويات في هذا الاتفاق. لنتحدث عن إيران. إيران على لسان مجموعة من قادتها والمسؤولين فيها أكدوا على أن هذه البنود هي البنود الأساسية التي تريد إيران الآن أن تتحرك وبشكل سريع. أهمها البنود التي تحدث عنها محمد باقر قاليباف رئيس الوفد، وهو رئيس البرلمان الإيراني، رئيس الوفد التفاوضي، أهمها إنهاء الفوري للعمليات العسكرية، أن تضمن إيران حرية الحركة في مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. وهاتان النقطتان الأساسيتان، نقطة تمويل صادرات النفط لأن إيران تريد تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد وأن يتم فتح المجال أمام النفط الإيراني ليتم تصديره بكثافة، والنقطة الثانية وهي الأهم والتي يركز عليها المسؤولون الإيرانيون كثيرا هي عملية رفع العقوبات عن الأموال المجمدة، وتحديدا الآن الحديث كان في بنود الاتفاق عن 24، الآن يجري الحديث عن 6 مليارات موجودة، بمعنى هذه 6 مليارات ستكون فاتحة لهذا الملف بحيث يتم تحريك هذا الملف، لأن إيران الآن أزمتها الأساسية هي أزمة ملف اقتصادي تريد تحريكه بشكل عاجل من خلال تحرير الأصول أو الأموال المجمدة، ومن خلال تحرير أو تمويل صادرات النفط أو فتح المجال أمام النفط. الولايات المتحدة الأمريكية نقاطها الأساسية لا تزال على ما هي عليه في بنود هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، أهمها أن يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل، لذلك يكرر دونالد ترامب الحديث عن هذا الموضوع كثيرا، أن يتم أيضا التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي البرنامج النووي الإيراني أن يتم أن يكون مفصليا وواضحا في هذا المجال. طبعا الإيرانيون يقولون أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولكن لا زال دونالد ترامب يؤكد كثيرا على هذه النقطة، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وضمان أمن الشركاء الإقليميين، لأنه شاهدنا في هذه الحرب كيف تغيرت مجموعة كبيرة من المفاهيم فيما يتعلق بأمن الإقليم. وبالتالي لازلنا نتحدث عن الأزمة نفسها، أزمة مضيق هرمز، أزمة هذه الخريطة، وأزمة هذه النقطة التي لا تزال تشغل بال الجميع، ولكنها في الوقت نفسه هي الورقة والأداة القوية بيد إيران، كما قال مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز هو بالنسبة للإيرانيين أقوى من السلاح النووي.
13: شكرا لك صهيب على هذا الشرح، وسنذهب الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض مطالب الطرفين الرئيسية والتحديات التي يواجهانها. الولايات المتحدة ترغب في فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهي أيضا تركز على حل الملف النووي الإيراني وكذلك النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة، لكنها تواجه تحديات أبرزها موضوع الضغط على إسرائيل. التحدي الثاني يتعلق بعقبات تشريعية أمام رفع العقوبات المتعلقة بإيران، وأما التحدي الثالث فهو مرتبط بالضغوط الداخلية والتبعات الاقتصادية. بالنسبة لإيران فمن أولوياتها إنهاء الحرب بشكل كامل، إضافة إلى أولوية أخرى تتعلق بحزمة اقتصادية تشمل رفع العقوبات واستعادة الأموال وبيع النفط، ولكنها تواجه أيضا تحديات أبرزها الاستقطاب الداخلي وشكل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، إضافة إلى تحديات اقتصادية خلفتها الحرب والعقوبات. أعيد الترحيب بك دكتور محجوب الزويري. يعني هل تكمن العقدة الآن في اختلاف الأولويات للطرفين وكل منهما يدخل بأهداف مختلفة إلى هذه المحادثات، أم أن هناك مشاكل أخرى؟
15: الأولويات أحد أهم العقبات. كل طرف لديه أولوياته التي يريد أن يعود بها إلى قاعدة الشعبية، إلى جمهور الداخلي. لكن المهم أيضا أن ننظر للأطراف. إيران ترى نفسها ضحية لحربين متتاليتين خسرت بهما 300 مليار دولار من بنيتها التحتية، لكنها لم تهزم. الولايات المتحدة تنظر لنفسها مع شركتها إسرائيل، قوة عظمى خاضت حربا تعتقد أنها حققت أهدافها وتريد أن تفرض مزيدا من الأهداف. لكن الذي أفسد كل هذا المشهد هو إغلاق مضيق هرمز، أفسد ذلك على الأمريكيين وقال لهم أن هناك سلاحا قويا بيد الإيرانيين يشبه القنبلة النووية، ما استطعتم حله، ما استطعتم فتحه، ولا استطعتم مع النيتو ولا الأوروبيين. لذلك الأولويات بناء على ذلك الأطراف تفرض أولوياتها. الإيرانيون بالنسبة لهم أولوية الأولى والأساسية الحقيقة هي مسألة القضايا الاقتصادية. النظام خسر كثيرا في العقوبات طوال 47 سنة وخسر في هذه الحرب، ولذلك أولويته الاقتصادية رقم واحد، يريد أن يحصل على مكتسبات مالية. لذلك تشاهدين في الساعات الماضية الحديث عن 6 مليار دولار وكأنها إنجازا كبيرا، رغم أنها لا تمثل نسبة بسيطة من الأموال المحتجزة في الخارج وهي 100 مليار دولار.
13: طيب لماذا تصر إيران على تنفيذ بنود معينة تحديدا 1, 4, 5, 10 و11 قبل بدء مفاوضات الاتفاق النهائي؟
15: السبب أن البند الأول يتعلق بلبنان، هو عبارة عن رسالة أن إيران نفوذ الإقليمي لم يختفي وأنها لا تترك حلفائها لوحدهم. هذه مسألة مهمة. القضايا الأخرى تتعلق بالمضيق، ترتيبات المضيق، وهي بمعنى آخر تفرض إرادتها على المضيق وأن المضيق لن يفتح طوال 60 يوما إلا وفق برنامجها وفق إرادتها. وأنا أرى بأن الإيرانيين غير عازمين حتى اللحظة على فتح المضيق بالشكل الكامل، يريدون أن يستخدمونه ورقة ولا حتى إزالة الألغام لأنهم غير واثقين بالأمريكيين. ثم المسألة الأخرى هي المسألة الاقتصادية، رفع العقوبات، سماح بيع نفطهم والعوائد المالية. هذه قضايا مصيرية بالنسبة للنظام السياسي في إيران، جزء من مواجهته للاستقطاب السياسي الداخلي ومخالفة المفاوضات والانتقاد لعملية التفاوض مع أمريكا.
13: طيب مجرد الوصول إلى هذه المحادثات الفنية بعد جولات القتال الأخيرة، هل يعكس تقدما بالفعل أم نحن ما زلنا في مرحلة إدارة الخلاف عمليا؟
15: حتى اللحظة لا خيار أمام واشنطن وطهران للتقدم، كلاهما لا يتمتع بما يسمى الشهيرة المخاطرة. بعبارة أخرى لا تريد الولايات المتحدة العودة للحرب، ولا إيران تريد العودة للحرب إلا إذا اضطرت لها، وبالتالي هذا الأمر معناه أن المسار المفاوضات هو المسار المفضل. صحيح هناك مطبات، صحيح هناك معقبات على رأسها وأهمها فقدان الثقة، لكن واضح أن الأطراف تستطيع أن تتأقلم مع هذا المشهد تدريجيا وتحقق بعض المكتسبات. يعني نحن اليوم في اليوم 14 أو 15 منذ توقيع مذكرة التفاهم، ما من إنجاز حصل إلا بيع 50 مليون برميل نفط بالنسبة لإيران، ولكن بالمحصلة بقية القضايا بقيت معلقة. أمريكا لا تريد الضغوط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، ولا إيران تريد تغيير وضع في مضيق هرمز إلا إذا حصلت عوائد اقتصادية.
13: طيب رأينا كيف نجحت الوساطة في مراحل سابقة أيضا عاشت انسدادا كبيرا في تحقيق اختراقات، في هذه المرحلة كيف ترى فرص نجاح الوساطة أيضا في تقريب وجهة النظر؟
15: أنا أرى بأنها ستنجح، وأول نجاح سيتحقق وهو موضوع 6 مليار. هذه الأموال كان في قناة إنسانية فعالة قطر نجحت فيها في فترة سابقة، أوقفها الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018، وبالتالي مع عودته للرئاسة الثانية أعاد وقف هذه القناة الإنسانية. هذه القناة الإنسانية ستعمل، وهي بالرقم المطروح الآن موجود، أو على الأقل هو بالوساطة القطرية موجود في قطر أو خارج قطر، ولكنه مرتبط بالدوحة بشكل أساسي. هذا المبلغ ومبالغ أخرى باعتقاد استحصل عليها إيران بشكل تدريجي خلال هذه الفترة، وما ستعتبره إيران إنجازا كبيرا. لكن في المقابل أنا أعتقد بأن الضغوط ستمارس على إيران من أجل تغيير الواقع في مضيق هرمز ولو تدريجيا، وهنا سيبقى الاختبار الحقيقي.
13: في اعتقادك ما السيناريو الأقرب؟ هل نقترب من اتفاق شامل أم تفاهمات مرحلية أم نقترب من تجدد التصعيد العسكري؟
15: تفاهمات مرحلية تقود اتفاق شامل.
13: وما موقع الضربات العسكرية التي
15: أرى بأنها أرى يعني هذا منطق التفاهمات لا ينفي سهام حصول بعض الاشتباك هنا وهناك، اعتراض هنا وهناك، لكن التفاهمات البسيطة ستقود إلى اتفاق شامل
13: دون استئناف الحرب.
15: بالضبط. بالضبط.
13: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإيضاحات. وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: تطلق إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، توجه عززته أزمة المضيق خلال الشهور الماضية وشعور دول آسيان بتهديد أمن الطاقة لديها. المزيد في تقرير صهيب جاسم.
16: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد، إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
17: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
16: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 91، ومنذ نحو عقدين بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد عقدين إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعاً من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
18: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات.
16: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض مزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة، الذي يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
19: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا إلى نحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
16: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية ارتفاعاً آخر. وهذا الارتفاع ليس جديدا، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالميا تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحدياً ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر من 2 مليون مزارع، إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
20: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى 35 عاما أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطا بإنتاج زيت النخيل وأسعاره وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محليا وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
0: في لبنان، بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض أو إعادة الإعمار.
21: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خياراً، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
22: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
23: والله ما حدا عارف لأمتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضونا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
21: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
24: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عنا عيال وعنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
21: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
25: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا ناكل، بدنا نسترزق، مثل ما بتعرفوا انتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني افتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
21: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف لبنانيين.
26: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 34 آخرين نتيجة ضربات روسية على العاصمة. وقال عمدة كييف إن ضربة روسية مباشرة أسفرت عن انهيار جزئي لمبنى من 9 طوابق في العاصمة. وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر في وقت سابق من أن تقارير استخباراتية تشير إلى احتمال هجوم وشيك على كييف. وهذه صور مباشرة للمبنى الذي تعرض لانهيار جزئي جراء ضربة روسية، هي واحدة من أعنف الضربات التي وجهتها روسيا ضد أوكرانيا، علما أن هذا الصراع احتدم في الفترة الماضية من خلال حرب المسيرات والاستهدافات المتركزة على قطاعات الطاقة، لكن هناك تحول في هذه المرة إلى المباني والمنشآت المدنية. وفي تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، تتعرض جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة لهجمات أوكرانية مكثفة بالمسيرات والصواريخ تستهدف طرق الإمداد الرئيسية ومنشآت الطاقة، ما تسبب في فقدان الوقود وتعقيد إمداد القوات الروسية في شبه الجزيرة. في التقرير التالي يرصد مراسل الجزيرة زاور شاوج تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة وتعقيدات المشهد هناك.
1: هكذا تبدو ليالي القرم، وحين يسدل الليل ستاره تشتعل السماء. لا تكاد تتوقف الدفاعات الجوية الروسية طوال الليل وفي محطات نهارية كثيرة عن التصدي لمئات المسيرات والصواريخ الأوكرانية. زادت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة وتيرة هجماتها على القرم في مسعى لا تخفيه كييف لعزل شبه الجزيرة وإطباق الحصار عليها. تتركز الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة والمواصلات والكهرباء وعلى طرق الإمداد البرية. الضربات شلت فعليا حركة صهاريج الوقود والشاحنات التي تستخدم طريق الإمداد الرئيسي المعروفة بأوتوستراد نوفروسيا، ويربط القرم عبر شريط بري ضيق بمناطق سيطرة روسيا في دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. ضربات تسببت في أزمة وقود حادة في شبه الجزيرة.
2: نقص الوقود يرفع تكلفة نقل البضائع وتعطل الحركة، والسكان يشعرون بذلك بشكل مباشر، فهم يواجهون صعوبة في شراء الوقود وارتفاع أسعار السلع، كما أن جزءا كبيرا من اقتصاد القرم يعتمد على الموسم السياحي. محاولات أوكرانيا استهداف البنية التحتية للنقل التي تربط القرم بالمناطق الروسية الأخرى تزيد القلق، ومن الواضح أن أوكرانيا تحاول عزل القرم وربما تحسين موقعها العسكري في هذا الاتجاه.
1: تعاني مناطق القرم إلى جانب فقدان الوقود من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء بسبب استهداف أوكرانيا محطات الطاقة الكهربائية الرئيسية في شبه الجزيرة، ما يزيد العبء على قطاع الخدمات والأعمال وحتى المواصلات العامة، حيث يعمل كثير من حافلات النقل الداخلي بالكهرباء. ويبقى ضمان إمداد القوات المسلحة الروسية والقواعد العسكرية الكثيرة في القرم التحدي الاستراتيجي الرئيسي لروسيا في الإقليم لإفشال محاولات حصار شبه الجزيرة وأي عمليات إنزال أوكرانية محتملة على شواطئها.
4: لقد كنا ندرك دائما أن القرم هدف مهم بسبب موقعها، إذ لا يربطها بالبر الرئيسي سوى برزخ ضيق، بالإضافة إلى جسر القرم الذي استهدف بشكل متكرر، لذلك ينشأ انطباع بوجود بعض الهشاشة، لكن جميع التدابير اتخذت لتقليل ذلك، وليس هناك أي فرصة لأن تخسر روسيا سيطرتها على القرم.
1: من جديد تعود شبه جزيرة القرم إلى قلب الحدث. منها بدأت عام 2014 فعلياً الخطوات الأولى نحو الحرب في أوكرانيا، منطقة لطالما حملت رمزية خاصة لكل من سيطر عليها، لتظل التساؤلات الكبرى عن قدرة روسيا في ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ بزمام المبادرة في منطقة تشكل في وجدانها التاريخي رمز المجد العسكري الروسي. زاور شوج، الجزيرة، شبه جزيرة القرم.
5: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز، وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات مفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت.
3: يمكن القول أن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات، والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
5: في إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بدءا من اليوم. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. أضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. إلى ذلك قال الديوان الأمري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأمري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. في الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما جرى التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. مراد، إلى آخر التصريحات الأمريكية والمواقف بشأن مباحثات الدوحة، ومنها طبعا موقف الرئيس الأمريكي حيث قال إن الأمور تسري بإيجابية.
6: مرحبا محمد. بالفعل وإن كانت التصريحات والمواقف الصادرة في واشنطن شحيحة نسبيا مقارنة بالأيام الماضية، لكن الجامع بينها أنها تصريحات متفائلة، ولا سيما إزاء ما دار خلال جولة المفاوضات الفنية غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين. الرئيس ترامب قال إن إيران قطعت شوطا في تنفيذ الاتفاق أي مذكرة التفاهم، وهي إشارة تظهر الارتياح وتظهر إيجابية بشأن ما تم تحقيقه حتى هذه اللحظة في المفاوضات. أيضا نائبه جيدي فانس قال إن المفاوضات على المستوى الفني أو الفنية تسير بشكل جيد وإيجابي، وأن الولايات المتحدة حريصة على نجاح هذا المسار، وأنها سوف تعطي هذا المسار فرصة للنجاح. لكنه قال إن الأمر يتوقف على إيران، وإن حسابات الولايات المتحدة سوف تتغير إذا قامت إيران بمهاجمة الملاحة في مضيق هرمز، أو أعادت أنشطتها فيما يتعلق بإعادة إحياء البرنامج النووي. قال إن توجيهات الرئيس ترامب للفريق التفاوضي تدعو إلى التفاوض بحسن نية، التفاوض لتنفيذ أو للتفاوض بشأن بنود مذكرة التفاهم، لكنه قال إن هذه المفاوضات ما تزال في مراحلها المبكرة، وأنه تم مناقشة، وهو يتحدث بطبيعة الحال عن الجولة التي تمت في الدوحة، تمت مناقشة بنود هذه المذكرة وكذلك ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. قال إن هناك قلق فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالملف النووي، لكنه قال إجمالا إن الأمور تسير بشكل جيد، وإن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق تقدم في هذا المسار. إذن هي رسائل متفائلة وإيجابية بشأن ما تحقق حتى الآن. الرئيس ترامب في كلمة في نورث داكوتا وفي إطار احتفالات الولايات المتحدة بعيد الاستقلال أو بالذكرى 250 لعيد الاستقلال، ركز بشكل لافت على الحرب مع إيران، ومن الواضح أنه كان يتحدث لحسابات انتخابية حينما شرح أسباب انخراط الولايات المتحدة بهذه الحرب، وكيف أنه منذ 2015 وعد، كان من ضمن وعوده ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وأنه يفي بهذا الوعد حينما شن هذه الحرب، وقال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مشيرا إلى أنه لو لم يقم بضرب البرنامج المنشآت النووية الإيرانية، ولو لم يقم بهذه الحرب، لكانت إيران امتلكت سلاحا نوويا. بطبيعة الحال هو بعد ذلك أشار إلى ما يتحقق خلال هذه المفاوضات، بما في ذلك أن مضيق هرمز الآن عاد إلى وضعه السابق تقريبا. قال حينما الآن تتدفق السفن بأعداد كبيرة كما أشار، وأن أسعار النفط سوف تنخفض. إذن هو خطاب واضح متفائل، بعضه لحسابات انتخابية، وبعضه يكشف حقيقة الارتياح مما تم في مفاوضات الدوحة الفنية غير المباشرة، ولا سيما أنه من الواضح أنه تم مناقشة ما يتعلق بالملاحة، وهي النقطة التي أدت إلى توتر كبير خلال الأيام الماضية، وتبادل للضربات بفعل قيام إيران كما تقول واشنطن باستهداف سفن كانت تعبر، ورد واشنطن بضربات على إيران. الآن هناك اتفاق لتهدئة بهذا الشأن عززته بطبيعة الحال هذه النتائج الآن في جولة الدوحة. أيضا تم مناقشة لبنان وتثبيت وقف إطلاق النار، تم مناقشة ما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة، على الأقل هذا متضح في العناوين، ولكن في التفاصيل ومن الذي تحقق تحديدا لا يعرف حتى الآن. محمد،
5: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. إلى النقاش الآن مع ضيوفنا من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من واشنطن دكتور جيمس روبنز كبير الباحثين في المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية. مرحبا بكم دكتور حسين. أبدأ معك بقناة الاتصال العاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي أعلن عنها كاظم غريب أبادي، إلى أي مدى هناك فرصة لنجاح هذه القناة في معالجة أي توترات تحصل في المنطقة أو خلاف على بنود الاتفاق؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني واضح وفي إدارة الأزمات يعني وجود خط اتصال ساخن بين الطرفين هو يجنب الطرفين أي فهم خاطئ وأي سلوك خاطئ بين الطرفين. من هنا أتصور أن استعمال هذه الآلية في هذه الأزمة هو طبيعي، سيساعد في عدم تكرار ما حدث. بعبارة أدق، أنه وجود قناة اتصال وإن كانت عبر قطر الآن يعني وليست مباشرة تساعد كثيرا في عدم الذهاب إلى خيارات أصعب. من خلال التفاهم ومن خلال التواصل. من هنا أتصور أن هذا يمكن أن يعتبر آلية جيدة لمنع الصدام بين الطرفين، وهذا يعني يمكن أن يجنب الطرفين أمور تهدد تطبيق ورقة التفاهم هذه. رأينا ما حدث يعني بالنهاية، و يعني هذه الطريقة طريقة أتصور أنها ستساعد في تجاوز الخلافات على أرض الميدان.
5: طيب دكتور جيمس روبنز، يعني حينما نتحدث عن المليارات المجمدة الإيرانية، يقول نائب وزير الخارجية الإيراني إن الإفراج عن بعضها بناء على احتياجات إيران. كيف تجد ذلك متوافقا أو مختلفا عن الإعلان الأمريكي السابق تحديدا للرئيس لأنها محصورة في بعض البضائع الأمريكية؟
8: شكرا جزيلا لاستضافتي في هذه الحلقة. أعتقد أن مبعث القلق الأساسي بالنسبة للولايات المتحدة المخاوف تتعلق باستخدام هذه الأصول المجمدة في أشياء غير احتياجات الشعب الإيراني أو مسائل تتعلق بإعادة البناء أو قضايا إنسانية أخرى. هناك مخاوف أن تستخدم هذه الأموال في التسلح أو إنتاج أسلحة وذخيرة، أشياء لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تراها، لا تريد أن تراها. ربما قد تكون هناك آليات أخرى من خلال استخدام الأصول من أجل شراء منتجات بشكل مباشر، منتجات يحتاج إليها الشعب الإيراني، أو ربما قد يكون هناك نوع من المقايضة ولا تكون العملية بشكل نقدي، إما في مقابل منتجات، في مقابل بضائع أو في مقابل خدمات، حتى لا يتم استخدام هذه الأموال لشراء بضائع أو دعم وكلاء في المنطقة.
5: لكن بحد يعني ذاتها هذه القضية، قضية الإفراج عن أموال مجمدة، هل تجدها تقدما في مذكرة التفاهم؟ لأننا في مرحلة مبكرة وكثير من البنود متعطلة، والإلحاح الإيراني كان على الأموال، هل تجدها استجابة أيضا أمريكية؟
8: أعتقد أن هذه الخطوة ترمي إلى بناء الثقة. أي شيء يفيد إيران هو يظهر نية حسنة من قبل الولايات المتحدة من أجل إطالة مسار عملية التفاوض. ربما قد يكون هناك خلاف بشأن المبالغ المالية، الجدول الزمني أو الآلية، لكن كون أن الولايات المتحدة ترغب بالمضي قدما في عملية رفع التجميد عن هذه أصول حتى لو كان ذلك جزئيا، هذا يظهر بأن المفاوضين يتحركون بسياق التسوية، بسياق الإيفاء بالالتزامات المتضمنة في مذكرة التفاهم. بالتأكيد هذا يظهر تقدما.
5: دكتور حسين، في السياق يقول الرئيس الأمريكي أن إيران قطعت شوطا كبيرا في هذه المحادثات بشأن الاتفاق، لكن في موضوع النووي يقول إن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية. يعني هل بدأت فعلا مثل هذه النقاشات؟ إلى أي حد تتوافق تصريحات الرئيس الأمريكي مع ما يجري من مباحثات؟
7: أولا واضح أن تصريحات الرئيس الأمريكي هي انتخابية يعني للداخل الأمريكي ولجمهور الحزب الجمهوري، هذا أولا. ثانيا يعني موضوع الملف النووي، يعني إيران عندما توقع على معاهدة الحد من الانتشار النووي، يعني هي تعطي ضمانة أنها لا تريد الذهاب إلى عسكرة هذا المجال. والكلام الأمريكي أن الرئيس ترامب منع إيران من الذهاب إلى صنع قنبلة نووية، كلام يعني هو لا قيمة له. إيران من خلال التوقيع عام 1974 أنه هي التزمت بموضوع عدم الذهاب إلى عسكرة هذا المجال. وحتى ثلاث سنوات الأخيرة رأينا فتوى القائد الشهيد أنه عدم صناعة قنبلة نووية، هذه فتوى شرعية تلزم النظام السياسي. على أي حال أنا أتصور الملف النووي هو الآن ليس ملفا شائكا. لماذا؟ لأن مذكرة التفاهم تطرح الموضوعين الأساسيين، الموضوع الأول هو موضوع التخصيب، والموضوع الثاني هو اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. في اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هناك آلية تسييله إلى مستويات تخصيب متدنية، وهذا هو يحل المشكلة بالكامل. موضوع التخصيب هناك حق مكتسب لإيران حسب القانون

0: تلبية حاجات إيران في هذا المجال. هناك اقتراحات يعني موجودة على الطاولة، أن تعترف أمريكا بحق إيران في التخصيب بنسب متدنية، أن تجمد إيران طوعيا أنه لفترة معينة أنه هذا الحق. من هنا الموضوع النووي الآن من خلال مذكرة التفاهم، آليات حل هذا الموضوع هي جاهزة تقريبا، تبقى التوقيتات يعني يجب أن تحدد والآليات ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإشراف على تنفيذ هذه الاتفاقات. هذا تقريبا في تصوري إمكانية الوصول إليه الآن سهلة، ليست معقدة كثيرا، خاصة هناك تجربة وتراكم في التفاوض وفي الآليات. يعني الآن قد يكون مضيق هرمز هو أعقد من موضوع النووي بالمناسبة. من هنا أتصور أن تجاوز موضوع مضيق هرمز ووصول إلى المفاوضات في الجانب النووي سيجعل الأمور تكاد تكون محسومة باتجاه إنهاء الخلافات بين إيران وأمريكا.
1: إذن دكتور جيمس روبنز، إلى أي مدى تختلف الأولويات الآن؟ إيران تركز على المضيق وقد يكون أهم بالنسبة لها من الملفات الأخرى كفرض للملاحة، والرئيس الأمريكي في كل تصريح يؤكد على نزع إيران سلاحها النووي.
2: أعتقد أن كلا الموضوعين أولويتان بالنسبة للرئيس الأمريكي، ليس فقط الموضوع النووي، أخذ النظر الاعتبار أن إيران لابد أن لا تقوم بالتخصيب بنسبة معينة وأن لا تستخدم أي من هذه التكنولوجيا لصناعة السلاح النووي، وكذلك التعامل مع اليورانيوم عالي التخصيب الموجود أصلا لدى إيران. نفس الشيء ينطبق على مضيق هرمز، فتح المضيق، وحسب المذكرة كان لابد من فتح المضيق في أول يوم، وبالتالي أن يكون هناك إيفاء بمتطلبات الملاحة والعبور السلس، وهذا من منظور الأمريكي ومنظور المجتمع الدولي، فإن المضيق هو ممر مائي حر للملاحة البحرية، وهنا تكمن التعقيدات المرتبطة بعملية التفاوض، لأن إيران تدعي سيادتها على المضيق وليس هناك أي دولة تقر بهذه السيادة. هنا ستكمن بعض الصعاب في عملية التفاوض، وإذا ما وصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الملف النووي هذا سيتم بسهولة أكبر، لكن مضيق هرمز سيستغرق وقتا أطول. لا أعتقد أن هناك دولة ستدعم موقف إيران.
1: أكمل معك في يعني خطوات بناء الثقة، ما يجري في الدوحة إلى ما يؤشر، يعني ما هي الخطوة المقبلة بعد التوافق على فرق قد تباشر عملها لحل الخلافات؟
2: بالنسبة لخط الساخن هو فكرة مهمة تسمح للطرفين ليتحدثا ويتحاور مع بعضهم البعض، قد يكون من المفيد إذا ما كان هناك تساو تطابق من حيث المستوى ما بين الوفدين، وكان هناك احتجاج بسبب تبادل إطلاق النار وكذلك التراشق المتبادل، وربما إذا كان هناك نفس المستوى من حيث التمثيل الإيراني للتمثيل الأمريكي فهذا سيكون جيدا، لكن تم إحراز بعض التقدم في الجولة السابقة. أعتقد أن كلا الطرفين بدأ يصلان إلى مستوى من التفاهم وربما بعض المستوى من الثقة، لكن مذكرة التفاهم لا تزال في جعبتها 7 أسابيع ولا تزال هناك الكثير من القضايا التي تحتاج للتفاوض بشأنها.
1: دكتور حسين، أولويات الجانب الإيراني أيضا في الدوحة بالنظر إلى التطورات التي حصلت مع عمان فيما يتعلق بالمسارات، هل من الوارد أن يتم طرح هذه القضايا والوصول في وجود الوسطاء

0: الوصول إلى صيغة جديدة للتعامل في مضيق هرمز؟
1: يعني في تصوري نعم، إلى الآن 3 أو 4 جولات من التفاوض بين إيران وعمان كان موجود، و يعني إيران أيضا تقول أنه وضع مضيق هرمز يجب أن يعني يوضع على الطاولة في حوار مع كل الدول المتشاطئة في المنطقة. بالنهاية إيران تقول هذه المنطقة هي منطقة نفطية، هناك يعني موضوع الرسوم أو موضوع أن إيران تريد أن تفرض سيادة على المضيق غير صحيح. إيران تقول تريد أن تتعامل مع المضيق يعني ضمن إطار القانون الدولي. إيران تقول هذه منطقة نفطية، هناك تلوث نفطي، من هنا هناك ضرورات بيئية تفرض نفسها، وإيران وعمان والدول المتشاطئة يمكن أن تصل إلى صيغة معينة تحفظ البيئة البحرية ضمن إطار معين من خلال البوابة الأساسية وهي مضيق هرمز. فمن هنا الموضوع ليس معقد بشكل كبير، يعني لحد الآن يعني إيران تجاوزت موضوع الرسوم، تجاوزت موضوع السيادة. إيران الآن تقوم أولا حسب مذكرة التفاهم بما عليها من فتح المسارات، وأمريكا اعترفت يعني على لسان نائب الرئيس بأن عدد السفن التي تدخل وتخرج هي أكثر من ما كانت عليه قبل الحرب. من هنا أتصور أن موضوع المضيق الآن لا يشكل عقدة أساسية، رغم أن الأمور لم تحسم نهائيا في هذا الإطار.
0: دكتور روبنز، هل انتهت محاولات الرئيس الأمريكي أو الإدارة الأمريكية لفتح المضيق بعملية عسكرية؟ هل انتهت المناوشات في المضيق بعد تجربة الحرية 1 ومشروع الحرية 2 والقصف الأخير؟
2: نعم، المناوشات وصلت إلى نهايتها. كان هناك تراشق وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين، لكنه بقي محدودا. لابد أن نتأكد ونعيد بالتذكير أن إيران استخدمت المسيرات ضد سفن تحمل أعلام دولية، ولأن هذه السفن استخدمت المسارات التي لا تريد إيران أن تستخدم، أو تريد إيران أن تستخدم هذه السفن وتفرض مسارات محددة، وتريد أن تفرض قواعد على بعض السفن وذلك بالقوة من خلال إطلاق النار. الولايات المتحدة لا توافق على ذلك، وليس هناك دولة قد توافق على ذلك. طالما أن السفن سيسمح لها بالعبور عبر هذه المسارات بالطريقة المعتمدة حسب منظمة الملاحة الدولية وكذلك حسب القانون الدولي، الملاحة هي نصف ما كانت عليه قبل بداية الحرب. هناك مباعث القلق تتعلق بالألغام وقضايا أخرى، لكن إذا ما توقف إطلاق النار بإمكان الملاحة.
0: شكرا جزيلا لك، نعتذر عن المقاطعة. شكرا لك ضيفنا من واشنطن وضيفنا من طهران دكتور حسين، شكرا جزيلا لكما. كيف أثرت الحرب على إيران؟ وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في هذا التقرير قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
3: هذه إيران، وهذه إيران أيضاً. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
4: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
5: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
6: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
7: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
8: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
9: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
6: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
10: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك. ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف. اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
6: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
11: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
6: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
12: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
6: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بوريني، الجزيرة، طهران.
0: أما الآن مشاهدينا فمع الزميلة سهام أشطو في فقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على مسار المحادثات بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة وأولويات كل طرف والتحديات التي يواجهها.
13: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نناقش الليلة المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية في محاولة لترجمة مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية. ففي واشنطن يتحدث الرئيس الأمريكي عن تقدم أحرزته المفاوضات، مؤكدا المضي في مسار نزع السلاح النووي الإيراني، ومتوعدا برد حاسم إذا تعرضت السفن في مضيق هرمز لأي استهداف. في المقابل تؤكد طهران أن أول اجتماع لفريق تنفيذ المذكرة عقد بالدوحة بحضور إيراني وقطري وباكستاني، وأن إيران ناقشت مع باكستان وقطر تقارير بشأن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن. وبين الموقفين تواصل قطر وباكستان جهود الوساطة بالتأكيد على استمرار العمل على دفع المسار التفاوضي نحو اتفاق شامل. فإلى أي مدى تعكس هذه التصريحات تقدما في تنفيذ المذكرة؟ وهل تمهد المحادثات الفنية الطريق إلى مفاوضات نهائية؟ أم أن الخلاف حول أولويات التنفيذ لا يزال يفرض نفسه على مسار التفاوض؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته، وهما الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشار إلى أن بلاده عقدت اجتماعا ممتازا مع الجانب الإيراني وأن طهران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق. ترامب أكد كذلك أن بلاده ماضية في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. أما نائبه جيدي فانس فقال إنه إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامج نووي أو استأنفت استهداف السفن فذلك سيغير حسابات واشنطن. الموقف الإيراني عبر عنه وزير الخارجية عباس عراقجي بقوله إن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في تل أبيب، مضيفا أن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته سيقابل برد فوري وحاسم. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف فقال إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من المذكرة مع الولايات المتحدة. قاليباف أكد أيضا أن ضبط الملاحة في مضيق هرمز حق لإيران وأنها لن تتخلى عنه بأي شكل. بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن إيران ناقشت مع مسؤولين قطريين مسائل بشأن إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة. الآن سنتعرف أكثر على بنود الاتفاق من مذكرة التفاهم التي قالت إيران إنه لن يكون هناك اتفاق نهائي قبل تنفيذها، والأولويات الأمريكية في هذه المذكرة مع الزميل صهيب العصا.
14: سهام، لازلنا نتحدث عن اتفاق أو مذكرة اتفاق، والآن كل طرف من الأطراف يضع بنود كأولويات لتنفيذ هذه المذكرة للمضي قدما. نعلم أن هناك حالة من عدم الثقة بين الطرفين، لذلك كل طرف الآن بدأ يضع أولويات في هذا الاتفاق. لنتحدث عن إيران. إيران على لسان مجموعة من قادتها والمسؤولين فيها أكدوا على أن هذه البنود هي البنود الأساسية التي تريد إيران الآن أن تتحرك وبشكل سريع. أهمها البنود التي تحدث عنها محمد باقر قاليباف رئيس الوفد وهو رئيس البرلمان الإيراني، رئيس الوفد التفاوضي، أهمها إنهاء الفوري للعمليات العسكرية، أن تضمن إيران حرية الحركة في مضيق هرمز، إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران. وهاتان النقطتان الأساسيتان، نقطة تمويل صادرات النفط لأن إيران تريد تحريك عجلة الاقتصاد في البلاد وأن يتم فتح المجال أمام النفط الإيراني ليتم تصديره بكثافة، والنقطة الثانية وهي الأهم والتي يركز عليها المسؤولون الإيرانيون كثيرا هي عملية رفع العقوبات عن الأموال المجمدة، وتحديدا الآن الحديث كان في بنود الاتفاق عن 24، الآن يجري الحديث عن 6 مليارات موجودة، بمعنى هذه 6 مليارات ستكون فاتحة لهذا الملف بحيث يتم تحريك هذا الملف، لأن إيران الآن أزمتها الأساسية هي أزمة ملف اقتصادي تريد تحريكه بشكل عاجل من خلال تحرير الأصول أو الأموال المجمدة ومن خلال تحرير أو تمويل صادرات النفط أو فتح المجال أمام النفط. الولايات المتحدة الأمريكية نقاطها الأساسية لا تزال على ما هي عليه في بنود هذا الاتفاق أو هذه المذكرة، أهمها أن يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل، لذلك يكرر دونالد ترامب الحديث عن هذا الموضوع كثيرا، أن يتم أيضا التأكيد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وبالتالي البرنامج النووي الإيراني أن يتم أن يكون مفصليا وواضحا في هذا المجال. طبعا الإيرانيون يقولون أنهم لن يمتلكوا سلاحا نوويا، ولكن لا زال دونالد ترامب يؤكد كثيرا على هذه النقطة، بالإضافة إلى ضمان أمن الطاقة وضمان أمن الشركاء الإقليميين، لأنه شاهدنا في هذه الحرب كيف تغيرت مجموعة كبيرة من المفاهيم فيما يتعلق بأمن الإقليم. وبالتالي لازلنا نتحدث عن الأزمة نفسها، أزمة مضيق هرمز، أزمة هذه الخريطة وأزمة هذه النقطة التي لا تزال تشغل بال الجميع، ولكنها في الوقت نفسه هي الورقة والأداة القوية بيد إيران، كما قال مسؤولون إيرانيون أن مضيق هرمز هو بالنسبة للإيرانيين أقوى من السلاح النووي.
13: شكرا لك صهيب على هذا الشرح. وسنذهب الآن إلى تحليل كل هذه المعطيات مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. لكن قبل النقاش معك دكتور، دعنا نستعرض مطالب الطرفين الرئيسية والتحديات التي يواجهانها. الولايات المتحدة ترغب في فتح مضيق هرمز بشكل كامل، وهي أيضا تركز على حل الملف النووي الإيراني وكذلك النفوذ الإقليمي لطهران في المنطقة، لكنها تواجه تحديات أبرزها موضوع الضغط على إسرائيل. التحدي الثاني يتعلق بعقبات تشريعية أمام رفع العقوبات المتعلقة بإيران، وأما التحدي الثالث فهو مرتبط بالضغوط الداخلية والتبعات الاقتصادية. بالنسبة لإيران فمن أولوياتها إنهاء الحرب بشكل كامل، إضافة إلى أولوية أخرى تتعلق بحزمة اقتصادية تشمل رفع العقوبات واستعادة الأموال وبيع النفط، ولكنها تواجه أيضا تحديات أبرزها الاستقطاب الداخلي وشكل الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، إضافة إلى تحديات اقتصادية خلفتها الحرب والعقوبات. أعيد الترحيب بك دكتور محجوب الزويري. يعني هل تكمن العقدة الآن في اختلاف الأولويات للطرفين وكل منهما يدخل بأهداف مختلفة إلى هذه المحادثات، أم أن هناك مشاكل أخرى؟
15: الأولويات أحد أهم العقبات. كل طرف لديه أولوياته التي يريد أن يعود بها إلى قاعدة الشعبية، إلى جمهور الداخلي. لكن المهم أيضا أن ننظر للأطراف. إيران ترى نفسها ضحية لحربين متتاليتين خسرت بهما 300 مليار دولار من بنيتها التحتية، لكنها لم تهزم. الولايات المتحدة تنظر لنفسها مع شركتها إسرائيل قوة عظمى، خاضت حربا، تعتقد أنها حققت أهدافها وتريد أن تفرض مزيدا من الأهداف. لكن الذي أفسد كل هذا المشهد هو إغلاق مضيق هرمز. أفسد ذلك على الأمريكيين وقال لهم أن هناك سلاحا قويا بيد الإيرانيين يشبه القنبلة النووية، لا ما استطعتم حله، ما استطعتم فتحه، ولا استطعتم مع النيتو ولا الأوروبيين. لذلك الأولويات بناء على ذلك الأطراف تفرض أولوياتها. الإيرانيون بالنسبة لهم أولوية الأولى والأساسية الحقيقة هي مسألة القضايا الاقتصادية. النظام خسر كثيرا في العقوبات طوال 47 سنة وخسر في هذه الحرب، ولذلك أولويته الاقتصادية رقم واحد، يريد أن يحصل على مكتسبات مالية. لذلك تشاهدين في الساعات الماضية الحديث عن 6 مليار دولار وكأنها إنجازا كبيرا، رغم أنها لا تمثل نسبة بسيطة من الأموال المحتجزة في الخارج وهي 100 مليار دولار.
13: طيب لماذا تصر إيران على تنفيذ بنود معينة تحديدا 1, 4, 5, 10 و11 قبل بدء مفاوضات الاتفاق النهائي؟
15: السبب أن البند الأول يتعلق بلبنان، هو عبارة عن رسالة أن إيران نفوذها الإقليمي لم يختفي وأنها لا تترك حلفائها لوحدهم. هذه مسألة مهمة. القضايا الأخرى تتعلق بالمضيق، ترتيبات المضيق، وهي بمعنى آخر تفرض إرادتها على المضيق وأن المضيق لن يفتح طوال 60 يوما إلا وفق برنامجها وفق إرادتها. وأنا أرى بأن الإيرانيين غير عازمين حتى اللحظة على فتح المضيق بالشكل الكامل، يريدون أن يستخدمونه ورقة ولا حتى إزالة الألغام لأنهم غير واثقين بالأمريكيين. ثم المسألة الأخرى هي مسألة الاقتصادية، رفع العقوبات، سماح بيع نفطهم والعوائد المالية. هذه قضايا مصيرية بالنسبة للنظام السياسي في إيران، جزء من مواجهته للاستقطاب السياسي الداخلي ومخالفة المفاوضات والانتقاد لعملية التفاوض مع أمريكا.
13: طيب مجرد الوصول إلى هذه المحادثات الفنية بعد جولات القتال الأخيرة، هل يعكس تقدما بالفعل أم نحن ما زلنا في مرحلة إدارة الخلاف عمليا؟
15: حتى اللحظة لا خيار أمام واشنطن وطهران للتقدم. كلاهما لا يتمتع بما يسمى الشهية المخاطرة، بعبارة أخرى لا تريد الولايات المتحدة العودة للحرب، ولا إيران تريد العودة للحرب إلا إذا اضطرت لها. وبالتالي هذا الأمر معناه أن المسار المفاوضات هو المسار المفضل. صحيح هناك مطبات، صحيح هناك معقبات على رأسها وأهمها فقدان الثقة، لكن واضح أن الأطراف تستطيع أن تتأقلم مع هذا المشهد تدريجيا وتحقق بعض المكتسبات. يعني نحن اليوم في اليوم 14 أو 15 منذ توقيع مذكرة التفاهم، ما من إنجاز حصل إلا بيع 50 مليون برميل نفط بالنسبة لإيران، ولكن بالمحصلة بقية القضايا بقيت معلقة. أمريكا لا تريد الضغوط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، ولا إيران تريد تغيير وضع في مضيق هرمز إلا إذا حصلت عوائد اقتصادية.
13: طيب رأينا كيف نجحت الوساطة في مراحل سابقة أيضا عاشت انسدادا كبيرا في تحقيق اختراقات، في هذه المرحلة كيف ترى فرص نجاح الوساطة أيضا في تقريب وجهات النظر؟
15: أنا أرى بأنها ستنجح، وأول نجاح سيتحقق وهو موضوع 6 مليار. هذه الأموال كان في قناة إنسانية فعالة قطر نجحت فيها في فترة سابقة، أوقفها الرئيس ترامب عندما انسحب من الاتفاق في عام 2018، وبالتالي مع عودته للرئاسة الثانية أعاد وقف هذه القناة الإنسانية. هذه القناة الإنسانية ستعمل، وهي بالرقم المطروح الآن موجود، أو على الأقل هو بالوساطة القطرية موجود في قطر أو خارج قطر، ولكنه مرتبط بالدوحة بشكل أساسي. هذا المبلغ ومبالغ أخرى باعتقاد استحصل عليها إيران بشكل تدريجي خلال هذه الفترة، وما ستعتبره إيران إنجازا كبيرا. لكن في المقابل أنا أعتقد بأن الضغوط ستمارس على إيران من أجل تغيير الواقع في مضيق هرمز ولو تدريجيا، وهنا سيبقى الاختبار الحقيقي.
13: في اعتقادك ما السيناريو الأقرب؟ هل نقترب من اتفاق شامل أم تفاهمات مرحلية أم نقترب من تجدد التصعيد العسكري؟
15: تفاهمات مرحلية تقود اتفاق شامل.
13: وما موقع الضربات العسكرية التي
15: أرى بأنها أرى يعني هذا منطق التفاهمات لا ينفي سهام حصول بعض الاشتباك هنا وهناك، اعتراض هنا وهناك، لكن التفاهمات البسيطة ستقود إلى اتفاق شامل
13: دون استئناف الحرب.
15: وبالضبط بالضبط.
13: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الخبير في سياسات الشرق الأوسط على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عود الآن إلى غرفة الأخبار.
0: تطلق إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، وهو توجه عززته أزمة المضيق خلال الشهور الماضية وشعور دول آسيان أيضا بتهديد أمن الطاقة لديها.
16: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد، إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
17: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
16: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 91، ومنذ نحو عقدين بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد عقدين إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعاً من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
18: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات.
16: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض مزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة، الذي يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
7: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا إلى نحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
16: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية ارتفاعاً آخر، وهذا الارتفاع ليس جديدا، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالميا تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحدياً ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر من 2 مليون مزارع، إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
19: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى 35 عاماً أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطاً بإنتاج زيت النخيل وأسعاره وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محلياً وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو، في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
0: إلى لبنان الآن. بعد وقف إطلاق النار الأخير، شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت عودة خجولة للأهالي، فبين بيوت متضررة وتكلفة ترميم تثقل كاهل أصحابها، باتت العودة بالنسبة إلى كثيرين قرارا تحكمه القدرة المالية أو انتظار التعويض وإعادة الإعمار.
20: نجا بيت بلال من السقوط، لكن حيه لم ينجو من الدمار. كان الحي يعج بالحياة قبل أن تفرق الحرب أهله بين نازح وشهيد. من النزوح يتردد بلال على منزله مع كل وقف لإطلاق النار. الركام هنا فاتورة لم تسدد بعد، وفي كل غرفة حياة مؤجلة. لم يبق شيء في المنزل على صورته الأولى، فالعودة إليه كما يقول بلال لم تعد خيارا، بل هي كلفة يعجز عن تحملها.
21: لمتى ممكن تقدر تتحمل هذا الوضع؟
22: والله ما حدا عارف لامتى، يعني ما حدا بيحدد. هذا مقتصر الموضوع على وقف الحرب، ولا ما نضلنا هيك. قبل الحرب ما في كشف، بعد الحرب ممكن يكشفوا وممكن يعوضوا لنا لحتى نصلح، نقدر نصلح ونسكن بالبيت.
20: مئات المحال التجارية هدمت وتضررت بفعل الحرب، وبما تفرضه كلفة النزوح والمعيشة من أولويات على النازحين، لجأوا إلى إعادة بناء أعمالهم قبل بناء منازلهم، وبعضهم يراهنون على استئناف أعمالهم لتمويل ترميم منازلهم. وما بين محل يرمم وبيت ينتظر، يحدد البحث عن الرزق أولويات العودة إلى الضاحية.
23: صرنا 3 أشهر قاعدين لأنه ما عندنا مدخول تاني إلا كان هيدي المصلحة نحن عم نشتغل فيها، فمضطرين إنه نحن نبلش قبل ما يجي حدا يسألنا شو الضرر عندكم، فمضطرين لأنه عنا عيال وعنا ناس مسؤولة منا كمان، فمضطرين إنه كنا نبلش.
20: 3 أشهر دون عمل كانت كافية حتى يدرك حسين أن انتظار التعويض ليس خيارا. استدان مبلغا من المال للترميم وعاد من جديد، وجل ما يتمناه أن تنتهي الحرب وألا يتجرع مرارتها مرة أخرى.
24: بدنا نشتغل، بدنا نعيش، يعني بدنا ناكل، بدنا نسترزق، مثل ما بتعرفوا أنتم الوضع على الكل يعني، والحمد لله بأقل تكلفة يعني فتحنا وبعدنا مستمرين على هذا الشيء يعني.
20: وإلى أن تنتهي الحرب ويتضح المشهد كاملا، يبقى الانتظار عنوان المرحلة لآلاف اللبنانيين.
1: لا تزال عودة آلاف العائلات مرهونة بما هو أكثر من وقف لإطلاق النار، فبين بيوت تنتظر من يرممها وعائلات تنتظر من يساعدها في نزوحها، تبقى الحرب حاضرة في تفاصيل الحياة وإن غابت عن الميدان. أدهم أبو الحسام، الجزيرة، الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: إلى قطاع غزة الآن، حيث يعاني هذا القطاع من أبسط حقوقهم في الحصول على الماء. يقول هؤلاء إن الحصول على مياه نظيفة أصبح صعبا للغاية، ويطالبون بتوفير المياه مؤكدين أن الأزمة تجاوزت حدود التحمل.
2: طبعا احنا بنناشد كل المؤسسات الدوليه والفاعله على الارض انه تحاول يعني تنقل الرساله انه في حاجه، الناس قاعده بتموت، احنا داخلين على الصيف وفي عنا ازمه مياه ضاغطه في المنطقه هنا في قطاع غزه. طبعا بحوالي 90% من مرافق المياه والصرف الصحي اخرجت عن الخدمه، فالموقع ككل هذا كان بيخدم حوالي 200 الف من مجموع سكان مدينه غزه، فتخيل لما هذا يطلع من الخدمه بالمره ويتدمر، كيف انت بدك تخدم الناس؟ الموضوع مش سهل بالمره، لكن الموضوع صعب جدا وبملامس حياه الناس اللي مش النازحين. الشغله الوحيده المتبقيه اللي هو سهريج الميه اللي هو بنعبيه من محطات التحليه عشان نخدم السكان واهلنا الموجودين سواء في البيوت او سواء في المخيم.
3: المية ملوثة، كل يوم بدنا أفلاجين، بصير معانا من الأمراض لسوء المية. طبعا إحنا لما منجيب المية طبعا منجيبها من مكان عالي، منطقة مرتفعة، ومنجيبها بالجرادل بالقرب اللي احنا بنستعملها للمية، وطبعا ما بتكفيناش، ومنضلنا طبعا من قلة المية لا منحب نجلي كتير ولا نغسل كتير، دوبها اللي تكفينا، فهذه عنا معاناة كتير كتير في المية. وبعدين برضو مش صحية للشرب، يعني ما بتنفعش للشرب، يعني احنا بنطلب ان البلدية انها توفر لنا من الامور اللي هي المية هذه، تعمل لنا مثلا خط اللي نعبي منه كل يوم بدل ما نستنى السيارة يوم تيجي يجي ويوم ما تجيش.
2: المي معاناة، معاناة كتير يعني، وبعدين مش بتكفي ل 150 خيمة. طب احنا يعني هذه المعاناة يعني كل اشي بنعاني منه وقلنا سهل، بس لعند المي والله العظيم ما احنا قادرين نتحمل. المي هي حياتنا، ما ضلش ان حياة غير المي في غزة، ما فيش بديل، وهي السيارة اللي بتجينا واللي بلحق بلحق بلحقش بتروح عليه بعبيش. يعني اليوم احنا بنطالب اللي هو مي عادية تنمدلنا خطوط تريح الناس، مشوار صورنا طويل، احنا ما خلصناش من الحرب هذه، تعبنا. يعني اقول لك شغله والله العظيم، معظم الناس يتمنى هذه مش حياة.
0: في تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 56 بينهم طفلان نتيجة ضربات روسية على العاصمة. ونقلت رويترز عن عمدة كييف أن الهجوم الروسي أسفر أيضا عن انهيار جزئي لمبنى يتألف من 9 طوابق في العاصمة. في المقابل، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية أعلانها أنها شنت غارات على منشآت عسكرية وأخرى للطاقة في كييف ردا على غارات أوكرانية. وقالت الوزارة أن الهجوم واسع النطاق، تم بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة وبمسيرات أطلقت برا وبحرا وجوا. وهذه صور مباشرة إذن تصلنا من كييف بعد القصف الذي تعرضت له، وما زالت الصور تأتي من التطورات في العاصمة الأوكرانية. شأن ذي صلة، تتعرض شبه جزيرة القرم في الأسابيع الأخيرة لهجمات أوكرانية مكثفة بالمسيرات والصواريخ تستهدف طرق الإمداد الرئيسية ومنشآت الطاقة، ما تسبب في فقدان الوقود وتعقيد إمداد القوات الروسية في شبه الجزيرة. في هذا التقرير يصدر مراسل الجزيرة زورشوج تطورات الأوضاع في شبه الجزيرة وتعقيدات المشهد هناك.
4: هكذا تبدو ليالي القرب. وحين يسدل الليل ستاره تشتعل السماء. لا تكاد تتوقف الدفاعات الجوية الروسية

0: طوال الليل وفي محطات نهارية كثيرة عن التصدي لمئات المسيرات والصواريخ الأوكرانية. زادت أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة وتيرة هجماتها على القرم في مسعى لا تخفيه كييف لعزل شبه الجزيرة وإطباق الحصار عليها. تتركز الهجمات الأوكرانية الأخيرة على البنية التحتية للطاقة والمواصلات والكهرباء وعلى طرق الإمداد البرية. الضربات شلت فعليا حركة صهاريج الوقود والشاحنات التي تستخدم طريق الإمداد الرئيسي المعروفة بأوتوستراد نوفروسيا، ويربط القرم عبر شريط بري ضيق بمناطق سيطرة روسيا في دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون. ضربات تسببت في أزمة وقود حادة في شبه الجزيرة.
1: نقص الوقود يرفع تكلفة نقل البضائع وتعطل الحركة، والسكان يشعرون بذلك بشكل مباشر، فهم يواجهون صعوبة في شراء الوقود وارتفاع أسعار السلع، كما أن جزءا كبيرا من اقتصاد القرم يعتمد على الموسم السياحي. محاولات أوكرانيا استهداف البنية التحتية للنقل التي تربط القرم بالمناطق الروسية الأخرى تزيد القلق، ومن الواضح أن أوكرانيا تحاول عزل القرم وربما تحسين موقعها العسكري في هذا الاتجاه.
0: تعاني مناطق القرم إلى جانب فقدان الوقود من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء بسبب استهداف أوكرانيا محطات الطاقة الكهربائية الرئيسية في شبه الجزيرة، ما يزيد العبء على قطاع الخدمات والأعمال وحتى المواصلات العامة، حيث يعمل كثير من حافلات النقل الداخلي بالكهرباء. ويبقى ضمان إمداد القوات المسلحة الروسية والقواعد العسكرية الكثيرة في القرم التحدي الاستراتيجي الرئيسي لروسيا في الإقليم لإفشال محاولات حصار شبه الجزيرة وأي عمليات إنزال أوكرانية محتملة على شواطئها.
2: لقد كنا ندرك دائما أن القرم هدف مهم بسبب موقعها، إذ لا يربطها بالبر الرئيسي سوى برزخ ضيق، بالإضافة إلى جسر القرم الذي استهدف بشكل متكرر. لذلك ينشأ انطباع بوجود بعض الهشاشة، لكن جميع التدابير اتخذت لتقليل ذلك، وليس هناك أي فرصة لأن تخسر روسيا سيطرتها على القرم.
0: من جديد تعود شبه جزيرة القرم إلى قلب الحدث. منها بدأت عام 2014 فعلياً الخطوات الأولى نحو الحرب في أوكرانيا، منطقة لطالما حملت رمزية خاصة لكل من سيطر عليها. لتظل التساؤلات الكبرى عن قدرة روسيا في ظل الظروف الحالية على الاحتفاظ بزمام المبادرة في منطقة تشكل في وجدانها التاريخي رمز المجد العسكري الروسي. زاور شوج، الجزيرة، شبه جزيرة القرم.
3: مشاهدينا مرحبا بكم في هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والأوضاع في مضيق هرمز وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. إذن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا. وأكد الأنصاري أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت.
4: يمكن القول أن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصف وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية، هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات، والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
3: وفي إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بدءا من اليوم. كما قال نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. أضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. إلى ذلك قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. أضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. في الشأن اللبناني قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. نرحب بمراسلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، وفي تطورات الملف اللبناني سيكون معنا من بيروت أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. مرحبا بكم جميعا. مراد هاشم، إذن نبدأ معك بالمواقف الأمريكية والانطباعات عن هذه الجولة والمحادثات المستمرة في الدوحة على إثر إذن التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الرئيس الأمريكي.
5: إيجابية بالفعل محمد، والانطباعات تعكس حالة من الارتياح من التقدم الذي تحقق في جولة الاجتماعات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة. سمعنا ذلك على لسان الرئيس ترامب، وكذلك على لسان نائبه جيدي فانس والمتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، وكذلك مسؤولين أمريكيين تحدثوا لوسائل الإعلام عن هذه الجولة، بمن فيهم مسؤول تحدث إلى الجزيرة عن هذا التقدم. الرئيس ترامب قال إن اجتماعات الدوحة كانت جيدة للغاية وأن الأمور تسير بشكل جيد حينما سئل عن ذلك، وقال إن إيران قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالاتفاق. نائبه جيدي فانس أيضا قال إن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بالمفاوضات الفنية، والتي وكان يشير إلى ما يجري وما جرى في الدوحة. قال إن الملاحة في مضيق هرمز كانت من ضمن النقاشات، وكذلك بنود مذكرة التفاهم. كان لافتا أن يعبر عن بعض القلق فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالملف النووي، ما يوحي من أنها من أن القضايا الأكثر تعقيدا على الأقل لم يبدأ بمناقشتها، لكن قال الأمور إجمالا في هذه المفاوضات تسير بشكل جيد. قال إن لدى الفريق التفاوضي توجيهات من الرئيس ترامب بالتفاوض على بنود هذه المذكرة بحسن النوايا، لكنه قال أيضا أن النجاح الذي تحرص عليه

0: هذه الولايات المتحدة والتقدم في هذه المفاوضات أيضا مرهون بالجانب الإيراني وما سيفعله الجانب الإيراني، ومن أن حسابات الولايات المتحدة ستتغير إذا هاجمت إيران الملاحة في مضيق هرمز أو بدأت بأي نشاط من شأنه إعادة إحياء البرنامج النووي، وهو يشير بطبيعة الحال لما خلفته الضربة الأمريكية في يونيو من العام الماضي على هذه المنشآت. لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة تفضل المضي قدما في هذا المسار الدبلوماسي، وكذلك آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض في تصريحات أو في مقابلة مع فوكس نيوز أشارت إلى ذات الاتجاه. التلويح بالخيار العسكري ما يزال قائما، ولكنه مرتبط بما ستفعله إيران في حال مهاجمة مضيق هرمز على سبيل المثال، هذا ما ذكرته أيضا آنا كيلي. لكنها تؤكد أن الولايات المتحدة الرئيس ترامب يفضل المضي في هذا المسار الدبلوماسي من أجل إبرام اتفاق نهائي. كما قالت، كان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي من أن حالة من أن هناك اتفاق تم الأحد الماضي على تهدئة في المنطقة، بالإشارة بطبيعة الحال لما حدث خلال الأيام الماضية وعطلة نهاية الأسبوع الماضي من تبادل للضربات على خلفية هجمات إيرانية على الملاحة في مضيق هرمز كما تقول واشنطن، وأن هذا الاتفاق يشمل تهدئة لمدة أسبوع. يفهم أيضا أن هذه المحادثات غير المباشرة التي جرت في الدوحة أيضا أسهمت في هذا المسار وهذه التهدئة. وصفت محادثات ستيف ويتكوف ومبعوث الرئيس ومستشاره جيريد كوشنر مع أمير قطر وأيضا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية في قطر من أنها كانت جيدة للغاية على لسان أكثر من مسؤول، ومن أنها أيضا وضعت أسسا لما دار في المستوى الفني مستوى الفرق الفنية من مفاوضات فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، وتحديدا ما تم الإشارة إليه فيما يتعلق بالملاحة وكذلك فيما يتعلق بالأموال والأرصدة الإيرانية المجمدة، وكذلك ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، وإن لم تعلم بطبيعة الحال التفاصيل محمد بهذا الشأن.
1: مراد هاشم، شكرا جزيلا لك، مراسل الجزيرة من واشنطن. نرحب الآن بضيوفنا لمتابعة النقاش في هذا الموضوع. معنا من واشنطن باتريك مارا، الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن. من طهران، عباس أصلاني، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما. عباس أصلاني، لأبدأ معك من التصريحات الإيرانية حول إنشاء قناة اتصال عاجلة لمراقبة بنود مذكرة التفاهم. إلى أي مدى هنالك تعويل إيراني إذن على نجاح هذا الفريق هذه المرة؟
2: مرحبا بكم. وبسبب الاختلافات في تفسيرات وتأويلات بنود مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان وكذلك الوسطاء على إنشاء لجنة اتصالات تستطيع بشكل ما تسهيل تنفيذ المذكرة، وإذا كانت هناك خلافات تنشأ في كيفية العمل على حل هذه الخلافات والاختلافات، هذا إلى حد ما سينفع الأمور. لكن حتى اللحظة رأينا ومن خلال بعض التواصلات أن الطرفان حاولا السيطرة على الأمور وأن يتفاديا أي تعقيدات وصولا إلى المرحلة التالية. وبجولة المحادثات التي تمت في الدوحة سنرى كيف ستكون مآلات الأمور، خاصة في وقت نرى فيه اختلافات في حالة التنفيذ. أعتقد أن هذا سيساعد في النهاية.
1: باتريك مارا، يعني مواصلة الحديث في المواقف الإيرانية، يتحدثون عن الإفراج عن الأموال المجمدة، وهنالك تأكيد من نائب وزير الخارجية الإيراني حول جزء من 6 مليارات المجمدة وإنها ستستخدم بناء على احتياجات إيران. هل هنالك موافقة أمريكية فعليا على أن تحدد إيران احتياجاتها وبالتالي صرف أموالها؟

0: كما قال الجانب الأمريكي بشكل متكرر على لسان الرئيس ترامب وأيضا وزير الخزانة بيسنت ووزير الخارجية روبيو ونائب الرئيس فانس بأن الأموال التي يفرج عنها ستتعلق وتعتمد على مدى أداء إيران، وينبغي أن تكون هناك مؤشرات قبل القرار بالإفراج عن أي أموال. الرئيس ترامب أيضا قال أنها لن تكون على شكل أموال نقدية، بل سترسل بشكل عيني كبذور صويا أو ما إلى ذلك من المنتجات الزراعية، لأن هناك بواعث قلق أمريكية من أن الأموال المفرج عنها قد تنفق على إعادة تأهيل الحرس الثوري أو تسليح إيران. إذا هذا هو ما يصلنا من جانب الرئيس ترامب، بأن الولايات المتحدة تفضل رؤية الأموال تذهب إلى السكان المدنيين في إيران والذين يعانون، لأن 45% من السكان يعيشون في حالة فقر. إذا الولايات المتحدة دائما كررت بأن الإفراج عن هذه الأموال سيعتمد على مدى سلوك إيران والامتثال لبعض المؤشرات والموافقة على بعض الأمور. والولايات المتحدة دائما قالت إن معظم هذه الأموال ستكون مرتبطة بالملف النووي، وأيضا معظم العقوبات أيضا سترتبط بالملف النووي، والذي في النهاية سيأتي في مرحلة لاحقة من التفاوض. لكن الولايات المتحدة معنية بأن تكون كل هذه الأموال مشروطة بسلوك إيران.
1: عباس أصلاني، إلى أي مدى هنالك توافق أمريكي إيراني أنجز في هذا الملف، في ملف الأموال؟ الجانب الإيراني أكد أن هذه المباحثات في صلبها موضوع الأموال، وهل يسهم ذلك أيضا في التقدم نحو نقاط أخرى؟
0: منذ البداية كان هناك الاختلافات. الولايات المتحدة قالت إن الإفراج عن الأموال المحتجزة سيعتمد على حجم التقدم الذي يحرز في المفاوضات، لكن من الصعوبة أيضا أن نعرف كيف سيتم إيصال هذه الأموال وكيف سيتم قياس الأداء من جانب إيران إذا كان كل ذلك يحدث في جو من التوتر. إذا إيران تقول على الأقل أنه ينبغي أن تصل إلى نصف الأموال المحتجزة، وطبعا الوسطاء الإقليميون تدخلوا وخاصة قطر في محاولة لحل هذه المشكلة. كان هناك نوع من الاتفاق، ويفترض أن إيران ستحصل على جزء من أموالها المحتجزة، وفي أعقاب المحادثات التي تمت في الدوحة نرى هل سيكون هناك حاجة أو سيتم شراء مواد وسلع مقابل الأموال أو أن هناك ترتيبات. سنرى كيف سيحدث هذا. لو تم كل هذا سيعتبر هذا جزءاً من خطوات بناء الثقة في هذه المرحلة، ويجعل إيران تمضي قدما إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة التفاوض حول الملف النووي. إن لم يتم ذلك فسيكون الأثر سلبيا. فأيضا حصول إيران على أموالها المجمدة مذكور في مذكرة التفاهم، وأيضا بعض العقوبات ينبغي التخفيف منها، والبعض الآخر المتبقي سيكون ضمن مناقشات المرحلة الثانية. وفي مرحلة تنفيذ المذكرة ينبغي أن يفرج خلالها عن بعض الأموال، والبعض الآخر سيتم أثناء فترة التفاوض وصولا إلى الاتفاق النهائي. حتى اللحظة مجريات الأمور تفيد بأن

0: الأمور تسير بشكل جيد نسبيا، سنرى هل أن إيران ستحصل على أموالها وهل ستستطيع شراء السلع أم لا. لو هذا تم فسيكون له أثر إيجابي على عملية التفاوض برمتها.
1: طيب ننتقل إلى يعني التقدم في الاتفاق باتريك مارا، والسؤال إلى أي مدى يعني هذه النقاط تعزز بناء الثقة نحو التهدئة. الحديث الآن عن أسبوع

0: شيئا فشيئا عن التوتر.
1: أعتقد أن الولايات المتحدة تود تفادي التوترات والاستمرار في المسار الدبلوماسي. جزء من المشكلة التي أعاقت حتى الآن الأمور كانت الوضع في مضيق هرمز من جانب إيران عندما هاجموا بالمسيرات السفن أو سفينة تجارية، وكما رأينا قبل مذكرة التفاهم أن الولايات المتحدة شنت عمليات دفاعية تسميها عمليات دفاعية وهي وجهت ضد أماكن تخزين المسيرات والصواريخ والرادارات في مضيق هرمز. المشكلة هنا هي لو أن إيران استمرت في استخدام المسيرات أو إطلاق النار على جيرانها في الخليج، هل الولايات المتحدة سترد أو لا؟ أعتقد أن من المرجح أن تستمر الولايات المتحدة في وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم، وحسب فهمي فأن معظم الصواريخ والمسيرات التي أطلقت لم تتسبب بأي ضحايا بشرية والأضرار كانت طفيفة، ومعظم هذه الصواريخ والمسيرات تم اعتراضها. وطبعا إذا لم تستمر إيران في إطلاق المسيرات والصواريخ فستسير الأمور بشكل جيد، لكن إذا كانت هناك استمرار فيها والأمور ستتحول نحو الصعوبة فهنا ستبقى المشكلة قائمة. لكن مع ذلك نقول فإن من المرجح أن تحاول الولايات المتحدة الاستمرار في المسعى الدبلوماسي قدر المستطاع حتى لو كانت هناك مثل هذه الإعاقات بين الفينة والأخرى من جانب إيران.
0: سيد أصلاني، أعود إليك في السؤال حول الهدوء هذا الأسبوع والتعويل الأمريكي. مسؤول أمريكي تحدث لأكسس أن هذا الأسبوع ربما يمهد لمزيد من بناء إجراءات بناء الثقة والتقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. هل فعلا إيران معنية وتتطلع لإنجاز باقي النقاط سواء في مهلة هذا الأسبوع أو فيما بعد الأسبوع؟ طبعا المباحثات مستمرة.
1: بعد المناوشات التي تمت مؤخرا والتي أدت إلى توترات بين الطرفين وأخرت المفاوضات التقنية والتركيز على تلك المناوشات، كان بشكل كبير في محادثات الدوحة، ونرى الآن حالة من الهدوء النسبي في مضيق هرمز. لكن ضربات وهجمات إسرائيل على لبنان أيضا، إذا تمت السيطرة على ذلك فمن الممكن أن نتوقع استمرارا في المحادثات في المستقبل القريب. لست متأكدا طبعا، لأن إيران مشغولة أيضا في هذا الأسبوع بمراسم تشييع المرشد الراحل، وتمت مفاوضات الدوحة الآن، وهناك حاجة للتباحث داخل إيران حول نتائجها. وكل هذه الأمور تعتمد، إذا ما استمرت فترة الهدوء ولم تظهر أي توترات أو أي تطورات جديدة من شأنها أن تؤثر في مجريات الأمور، لكن من المتوقع أن جولة جديدة من المفاوضات قد تتم بين
0: المذكرة، لأن بنودا بعينها جرى خلاف على تفسيرها. فهل نحن بصدد ربما إعادة صياغة لهذه المذكرة وللبنود الإشكالية فيها؟

0: أعتقد أن إذا ما فهمت بشكل صحيح هل الفترة الأسبوع سيكون كافيا؟ لا أعتقد أن فترة الأسبوع كافية، هم يحتاجون إلى مدة 60 يوما كاملة حتى وصول نهاية نفاذية مذكرة التفاهم، وما سيحدث عند تلك النقطة إن لم نكمل تنفيذ بنود كل المذكرة حتى ذلك الوقت. نحن مضى علينا الآن نحو أسبوعين الآن، وهل سيكون هناك انخراط بشكل دبلوماسي؟ وطالما بقي المضيق مفتوحا سيعتبر هذا تقدما. والخيارات الأخرى التي لدى الرئيس ترامب بما في ذلك العودة إلى قصف إيران، لا أعتقد أن ذلك سيحدث، والرئيس ترامب لا يريد ذلك، ومعظم الأمريكيون لا يريدون ذلك. لهذا السبب لو أن المفاوضات التي تتم عبر المستطاف الدوحة مثلا، هذه تبقى خطوة إيجابية، وأيضا ستكون هناك، رغم أن هذه خطوات صغيرة، لكن الخطوات الصغيرة تبقى أفضل طالما من أن الأمر لا يتحول إلى صراع وتبقى الدبلوماسية في مسارها.
1: السيد أصلاني، لننتقل بالحديث الآن عن الوضع الإقليمي وعلاقة إيران بالدول ومنها طبعا الوسطاء وحتى عمان. إلى أي مدى تسهم هذه الزيارة في إيجاد صيغة لحل المشاكل الإقليمية ومنها الرؤية الإيرانية لإدارة هذا المضيق الذي يؤثر في جميع الدول؟
0: إيران كانت لها مناقشات مع الجانب العماني مؤخرا حول مضيق هرمز، ووفقا لمذكرة التفاهم فيفترض من أن إيران بشكل ما ستتولى إدارة المضيق، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالخدمات البحرية في مضيق هرمز. ومن المفترض أيضا أن عمان ستجري مشاورات مع عمان ومع دول الإقليم. كانت هناك خلافات حول هذه القضية، وخاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، لكن إيران تقول إن الامتثال لمذكرة التفاهم يعني أن إيران لن تتقاضى أي رسوم في مدة 60 يوما. المعنى المقارب أو المعاكس لذلك هو أن إيران يمكنها أن تتقاضى رسوما بعد فترة 60 يوما. طبعا إيران تحاول الإبقاء على تهدئة الأمور وعدم التصعيد، وإذا ما تمت حل هذه الأمور بشكل كامل فهذا قد يشكل فرقا كبيرا في المستقبل. لكن إذا ما بقي المسار الدبلوماسي وبقي التمسك بالتفاوض وتمسك كلا الطرفين بتفادي التصعيد وحل الأمور من خلال التفاوض، وأيضا يفترض أن هناك خط اتصال بين الطرفين، وأيضا هناك محادثات تمت في الدوحة، سنرى نتيجة عمل هذا الخط، خط التواصل، وهل سيستطيع مثل هذا الإجراء احتواء التصعيد ومن ثم التأثير في جودة تطبيق مذكرة التفاهم. ولكن علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتم تطبيق كل ذلك في الأيام والأسابيع القادمة.
1: سيد باتريك مارا، يعني هل ترى تغيرا في السياسة الأمريكية، تحديدا سياسة الرئيس ترامب، بحكم هذه يعني موضوع الأموال والتقدم فيه، وهو كان يعترض عليه بل ويعيب على أوباما تقديمه المال كما كان يصف الرئيس ترامب لإيران، هل تجد يعني تفهما جديدا للرئيس الأمريكي للحاجات الإيرانية وحاجات الاتفاق لكي يمضي؟

0: نعم أرى ذلك، وهذه من بين المشكلات حقيقة صراحة التي كان موقف الرئيس ترامب الذي أصر دائما على أنه اختلف مع إرسال الأموال من قبل أوباما إلى إيران، وأن أي أموال ترسل سيكون بمثابة انتقاد. لهذا السبب هو لا يود رؤية هذا الشيء يتم كإفراج عن أموال أو إيصال أموال. لهذا السبب هو يحاول تقديم الفكرة على أساس أنها بدلا من أموال نقدية تكون على شكل سلع مثل بذور الصويا أو الذرة أو ما إلى ذلك، لتنفع السكان المدنيين الذين يعانون تحت الظروف الاقتصادية، وأن يحقق كل هذا منافع اقتصادية لإيران. وأيضا على الأقل جزء من هذه الأموال سيذهب لصالح السكان المدنيين، ومن هذه الزاوية سيكون الأمر مقبولا ليس من وجهة نظر الرئيس شخصيا أو الحزب الجمهوري، أيضا من قبل صقور الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة. وإلا فستبقى هذه القضية مشكلة له، لأنه خاض انتخاباته في كلا الحملتين في كلا العهدتين قائلا بأن أوباما أعطى الأموال لإيران، وهذا طبعا واضح أن الأمور بهذه الطريقة تبسط الأمور، لكن هذه تبقى مشكلة كبيرة بالنسبة للرئيس ترامب، ويمكن أن تخفف الأمور عنه إذا ما تم ذلك في البداية من خلال تسليم السلع وليس أموال نقدية.
1: شكرا جزيلا لك باتريك مارا من واشنطن، عباس أصلاني من طهران، شكرا جزيلا لكما. إذن كيف أثرت الحرب على إيران؟ وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني في التقرير التالي، قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعدما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
2: هذه إيران، وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
3: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
4: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
2: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
5: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
6: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
7: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
2: المطالب كثيرة، وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول أن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
8: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
2: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا لعقود

0: كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
1: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
0: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
2: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما، ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
0: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى. هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
3: تطلق إندونيسيا فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين من مزيج زيت النخيل والديزل الأحفوري، وهو توجه عززته أزمة المضيق خلال الشهور الماضية وشعور دول آسيان بتهديد أمن الطاقة لديها. المزيد في تقرير صهيب جاسم.
4: في محطة الوقود هذه بجزيرة سومطرة مولود جديد. إنه فئة جديدة من الديزل الحيوي الهجين الذي يمزج بين الزيوت النباتية والديزل النفطي، وبسعر مدعوم من ميزانية الحكومة الإندونيسية. وقد عجل في تطوير هذا المنتوج أزمة مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت أسعار المحروقات وتنامى معها شعور دول جنوب شرق آسيا بأن الطاقة باتت خاصرتها الرخوة.
5: سيستمر استخدام الوقود الهجين B50 بغض النظر عن تطورات مضيق هرمز بهدف تحقيق استقلاليتنا في توفير الديزل. نتطلع بإيجابية إلى اتفاق السلام، لكننا لا نزال مضطرين إلى توقع كل الاحتمالات. توجيهات الرئيس واضحة لبدء تنفيذ استخدام الوقود الهجين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
4: انطلقت البحوث والتجارب الإندونيسية الساعية لخلط زيت النخيل بالديزل النفطي عام 1991، ومنذ نحو عقدين بدأ إنتاج فئة أولى لا تتجاوز فيها نسبة الزيت النباتي 10%، حتى وصل المكون النباتي اليوم في كل لتر وبعد عقدين إلى 50%. يشارك في إنتاج الديزل الحيوي نحو 30 مصنعا من القطاع الخاص بالشراكة مع شركة نفطية حكومية بهدف تقليل الاعتماد على النفط المستورد. لكن استهلاك الوقود الهجين أظهر إشكالات فنية كما يؤكد أصحاب الشاحنات والسيارات، مشيرين إلى الفارق في المسافة التي يقطعها كل لتر مقارنة بالديزل النفطي المعروف، كما أنه يضطرهم إلى تغيير بعض قطع المحركات بوتيرة أسرع بسبب ترسبات الديزل الحيوي حسب شهادات بعضهم. ويعمل باحثون على إيجاد حلول لهذه الإشكالات الفنية.
6: نطور مكونات مضافة حيوية من الزيوت العطرية، واختبرنا هذا المزيج في خليط الوقود. أثبتت الاختبارات انخفاضا فعليا في نسبة الرطوبة بعد استخدام المكونات المضافة الحيوية تلك، والتي تقلل من محتوى الجسيمات المسببة للترسبات، إضافة إلى انخفاض الانبعاثات.
4: وصول إندونيسيا إلى خليط من الزيت النباتي والديزل الأحفوري بنسب نباتية عالية يعود إلى أنها أكبر منتج ومصدر لزيت النخيل في العالم. هذه بعض

0: ومزارع زيت النخيل في إقليم رياو وسط جزيرة سومطرة، الذي يعد أكثر أقاليم إندونيسيا إنتاجاً لزيت النخيل، ويحتضن ما نسبته 21% من نحو 17 مليون هكتار مزروعة بزيت النخيل. وتسعى إندونيسيا إلى زيادة إنتاج مزارعها لكفاية ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
1: لزيادة نسبة الديزل الحيوي من 40 إلى 50% تحتاج إندونيسيا إلى نحو 3 ملايين طن إضافي من زيت النخيل الخام سنوياً. نواجه التحدي في رفع إنتاجية المزارع، ونحن مهتمون بهذا الأمر خصوصاً في إقليم رياو، لأن مزارعيه يديرون أكبر نسبة من المزارع التي توفر ثمارها نحو 60% من احتياجات مصانعنا.
0: ومع بدء إندونيسيا رفع نسبة المكون النباتي في الديزل الحيوي، تشهد أسعار زيت النخيل في الأسواق العالمية ارتفاعاً آخر، وهذا الارتفاع ليس جديداً، إذ سجلت موجات ارتفاع سابقة خلال السنوات الماضية بسبب حرب أوكرانيا، ثم بسبب أزمة مضيق هرمز. فعالمياً تسهم مزارع إندونيسيا بنحو 60% من إنتاج زيت النخيل في العالم، ولذلك فإن الدول ذات الكثافة السكانية التي تستورد معظم ما تصدره إندونيسيا من زيت النخيل تراقب تكثيف إنتاج الوقود الحيوي. وتواجه إندونيسيا تحدياً ومعادلة معقدة في الحفاظ على توفير زيت النخيل لأسواقها العالمية التي تجلب عملة صعبة هي مورد حيوي للشركات الزراعية ولأكثر من 2 مليون مزارع، إلى جانب حاجة سوقها المحلية مقابل توفير ما يحتاجه إنتاج الديزل الحيوي.
2: مسيرة بحث وتجارب وإنتاج على مدى 35 عاماً أوصلت إندونيسيا إلى صناعة وقود حيوي يمزج بين الديزل الأحفوري وزيت النخيل بنسب متساوية، لكن من تحديات ذلك أنه يظل مرتبطاً بإنتاج زيت النخيل وأسعاره وعلاقة ذلك بالأمن الغذائي محلياً وفي أسواقه العالمية. صهيب جاسم، الجزيرة، إقليم رياو في جزيرة سومطرة الإندونيسية.
3: الآن مشاهدينا إلى تطورات الملف اللبناني، فينضم إلينا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أدهم، مرحبا بك معنا. إذن لنقرأ فيها التصريحات والمواقف السياسية، ومنها ما جاء لرئيس الحكومة اللبنانية والحديث عن أولويات المرحلة المقبلة.
4: نعم محمد، تتعمق يعني الانقسامات السياسية في لبنان حول كيفية مقاربة تطبيق اتفاق الإطار الذي وقع ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في 26 من الشهر الجاري. أيضا يعني طيلة الأيام الماضية كان هذا الاتفاق الإطار هو محط سجال بين القوى السياسية على اختلافها هنا في بيروت. نواف سلام خلال مقابلة تلفزيونية تحدث بأن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو ليس اتفاقية وليس معاهدة، وإنما إطار توجيهي الهدف منه التوصل إلى اتفاق، وأن الأولوية خلال الجلسات في الجولات المقبلة في واشنطن هو وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، كما أنه طالب حزب الله بأن يفي بتعهداتها المنصوص عليها سواء باتفاق الطائف أو وقف الأعمال العدائية لعام 2024، كما أنه قال لسنا بصدد يعني خوض نزاع مسلح مع حزب الله، وأيضا لن نخضع لابتزازه، وقال بأن لبنان لن يتراجع عن حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية في الإطار ذاته. محمد، أيضا الرئيس عون خلال أيضا لقائه مع وفد من المحامين والهيئات الاقتصادية أكد أيضا بأن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي وليس معاهدة وليس أيضا اتفاقية. وذكر الرئيس عون وأكد مرارا على أن لبنان اتخذ قرارا مستقلا بالتفاوض عن نفسه ولن يسمح لأحد بأن يفاوض عنه، وهنا إشارة أيضا وتأكيد من لبنان الرسمي بحديثه عن خيار هو الأقصر والأقل كلفة لتحقيق الثوابت.

0: الوطنية اللبنانية والأهداف الوطنية بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عودة الأسرى، استعادة الأسرى وعودة النازحين وإعادة الأعمار. وذكر أيضا عون بأنه طيلة العام الماضي طالب ببديل من الأطراف الرافضة لمسار واشنطن، طالب بديل ولكن دون جدوى. وذكر بأن ما تم التوصل إليه بمسار واشنطن خلال الأيام الماضية وإطار الاتفاق تم يعني تشويهه من قبل كثيرين عن قصد أو غير قصد، وطالبهم أيضا، طالب جميع الأطراف بأن يكون هناك بديل في ظل بأن لن يسمح لأحد بالتفاوض عن لبنان. في بتزامن محمد مع هذه المفاوضات، الشارع الآن ينتظر الكثير من الأجوبة حول آلية التنسيق ما بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي التي لم تضح حتى الآن، أيضا النقاط للملحق الأمني الذي تم التوصل إليه في الاتفاق، في اتفاق الإطار. أيضا هناك يعني أجوبة يجب أن تقدم من جانب لبنان الرسمي حول المناطق التجريبية، خصوصا بعد التصريحات من الجانب الإسرائيلي بأنه لن يبدأ باتفاق الإطار أو بالمناطق التجريبية حتى ينسحب، حتى يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. هذه أيضا إشارة، كان هناك تصريحات سابقة لحزب الله بأنه لن يسمح بنزع سلاح المقاومة ولن يسمح لأحد بأن يسلب المقاومة حقها في الدفاع عن الأرض والشعب. واتهم أيضا الحكومة حين توقيع الاتفاق بأنه شرعنا بقاء الاحتلال الإسرائيلي ربما لسنوات، وأيضا ربما الأمر يصل إلى ضم أراضي اللبنانية إلى الاحتلال الإسرائيلي.
1: أدام أبو الحسين من بيروت، شكرا جزيلا. ورغم مرور أكثر من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار، ما تزال عودة ألاف النازحين من أبناء مدينة النبطية جنوب لبنان محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة لمنازلهم، لا سيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
2: مدينة النبطية بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار، دمار وخراب في معظم أرجائها. القصف الإسرائيلي ترك أثره في كل زاوية وحول سوقها الأثرية إلى هذه الحال، حال لم تشجع كثيرين على العودة باستثناء قلة قررت تحدي الظروف الصعبة. زينب واحدة منهم.
3: جينا بدنا نقعد بالنباطية، خلص ما نش نتركها لأنه نحن معلقين فيها وهي معلقة فيها، شو ما صار الدمار رح نبقى بالنباطية، أنا رح أبقى.
2: رغم وقف إطلاق النار ما زالت هذه المدينة غير آمنة. الجيش الإسرائيلي يحتل بلدات ومرتفعات محيطة بها كقلعة شقيف، احتلال يبقيها في مرمى الرصد والمراقبة وحتى الغارات. معظم من التقينا بهم هنا ومن بينهم نغم، أتوا لتفقد مدينتهم وليس للبقاء فيها.
4: احنا من هيدي المنطقة وما بنطلع منها أكيد.
5: باقي هون؟
4: هلأ باقي لحد ما نشوف الظروف الأمنية، يعني أول ما نحس أنه خلص صار في غارات، لأنه العدو الإسرائيلي ما عم بيرحم صراحة، مضطرين نترك.
2: أما طارق فلم يترك النبطي طوال الحرب إلا عندما نقل للعلاج بعد إصابته في غارة إسرائيلية، لكن غيابه عنها لم يطل.
6: نزلت على صيدا يومين، بس طلعت من صيدا على النبطية شميت ريحة النبطية، نبطية أمنا الحنونة.
2: لا طمأنينة بعد إذن ولا أمان، بل خسارات ولدت حسرة، ولا سيما في قلوب من كبروا بين ربوع هذه المدينة وعرفوها في زمن عزها.
7: مثل ما شايفي هلأ تبرمي 360 درجة، كله دمار دمار وموت، ما فيها حياة. هيك النبطية إذا بتضرب بالمثل بالتراث وبالحياة وبالشغل وبالازدهار تجي على النبطية. إذا واحد نفسيته ميتة بيجي ليحييها بالنبطية، ما عاد فيها شيء.
2: وأمام قسوة هذا المشهد لم يبقى للأهالي سوى ترقب مآلات وقف إطلاق النار، فإما أن ينعم قريبا بالاستقرار أو يشهد على فصل جديد من الحرب والدمار. بانتظار اتضاح مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تبقى مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الخطر. فالقوات الإسرائيلية تتمركز على بعد كيلومترات من هنا وتحتل مواقع تشرف

0: على المدينة، ما يجعلها في عين الاستهداف بما لها من رمزية وطنية وسياسية وتاريخية. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
1: وينضم لنا الآن مراسل الجزيرة من رام الله محمد خيري. مرحبا بك معنا محمد. لنقرأ معك إذن التفاعلات لهذا الاتفاق في إسرائيل وردود الأفعال أيضا الإسرائيلية حول ملف لبنان سياسيا وشعبيا بشكل عام أيضا من الحرب.
2: كل ما يجري حول هذا الاتفاق محمد منذ توقيعه قبل عدة أيام هي تصريحات من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيرهم من المسؤولين في الائتلاف الحكومي. لعل غالبية هذه التصريحات والتي عاد نتنياهو ليكررها حتى مساء يوم أمس تشير إلى أن إسرائيل باقية في جنوب اللبناني في المنطقة الأمنية وما يسميه نتنياهو في الحزام الأمني. هذا ما قاله يوم أمس، وهو يشير إلى أن ذلك سيبقى ما بقي التهديد لسكان بلدات الشمال الإسرائيلي وما دام سلاح حزب الله موجودا في تلك المنطقة. يضيف نتنياهو على هذه التصريحات تصريحا هو مكرر أيضا خلال الأيام الأخيرة بأن إيران حاولت إجبار إسرائيل على الانسحاب من الجنوب اللبناني بالقوة، ولكن هذا لن يحدث وإسرائيل ستبقى في تلك المناطق. وهذا ما أكده وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم أمس أيضا عندما قال بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا إضافة إلى قطاع غزة. دعني أشير إلى أن كل هذه التصريحات تأتي في خضم الحديث عن انتخابات مقبلة في إسرائيل ولعلها قريبة ووشيكة في ظل التقارير التي تشير إلى ذلك في حقيقة الأمر. هذه التصريحات تأتي في ظل انتقادات من الشارع الإسرائيلي وكذلك من المعارضة الإسرائيلية لنتنياهو والحكومة الإسرائيلية بسبب عدم تحقيق أهداف الحرب سواء في لبنان أو كذلك في إيران، ووسط انتقادات كثيرة لاتفاق وقف في إطلاق النار الذي جرى في لبنان أيضا قبل هذا الاتفاق. بمعنى أن الإسرائيليون الآن هناك لديهم حالة من شبه الإجماع لهذا الاتفاق الذي وقع مع لبنان مؤخرا، خاصة أنه يحفظ للجيش الإسرائيلي البقاء قبالة البلدات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. هناك حديث إسرائيلي جرى مؤخرا بأن إسرائيل تؤجل عملية الانسحاب من المواقع التي كانت تتحدث عنها وبخاصة زوتر الغربية، وكذلك يقول الجيش الإسرائيلي أنه غير موجود في الفرون وكذلك في موقع آخر في الجنوب اللبناني، الغندورية أيضا، وأن الجيش اللبناني يمكنه الدخول إليها ولكن بعد اتخاذ قرار حول هذا الموضوع. محمد، اليوم هو ذكرى 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 1000 يوم على 7 أكتوبر، ولا تزال إسرائيل تقاتل في جبهات مختلفة كما يقول نتنياهو رئيس الأركان في لبنان وكذلك في قطاع غزة، وهي موجودة أيضا في سوريا. اليوم يتظاهر آلاف الإسرائيليين هنا في مدينة القدس بالإضافة إلى تل أبيب وحيفا ومقابل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيسارية، يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر وما يسمونه بإخفاقات 7 أكتوبر. تحاول السلطة الإسرائيلية كما تشير القناة 12 الإسرائيلية قبل قليل قمع المتظاهرين قبالة مقر الكنيسة الإسرائيلي في مدينة القدس، وكذلك تحشد قواتها ضد المتظاهرين في مدينة تل أبيب وتحاول عرقلة التظاهر أمام منزل نتنياهو في قيسارية. من المقرر لهذه المظاهرات بحسب الدعوات أن تتسع رقعتها مع مرور الساعات المقبلة. يرفع الإسرائيليون لافتات تتهم الحكومة الإسرائيلية بالفشل، يقولون لن ننسى ما وقع خلال ذلك اليوم، ويطالبون بالتحقيق في مجرياته وبالإخفاقات الإسرائيلية.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله. وفي قطاع غزة يعاني أهالي القطاع من أبسط حقوقهم في الحصول على المياه، ويقول سكان القطاع إن الحصول على المياه النظيفة أصبح صعبا للغاية ويطالبون بتوفير المياه مؤكدين أن الأزمة تجاوزت حدود التحمل.
3: طبعا احنا بنناشد كل المؤسسات الدوليه والفاعله على الارض انه تحاول يعني تنقل الرساله انه في حاجه، الناس قاعده بتموت، احنا داخلين على الصيف وفي عنا ازمه مياه ضاغطة في المنطقة هنا في قطاع غزة. طبعا بحوالي 90% من مرافق المياه والصرف الصحي أخرجت عن الخدمة. فالموقع ككل هذا كان بيخدم حوالي 200 ألف من مجموع سكان مدينة غزة. فتخيل لما هذا يطلع من الخدمة بالمرة ويتدمر، كيف أنت بدك تخدم الناس؟ الموضوع مش سهل بالمرة، لكن الموضوع صعب جدا وبملامس حياة الناس اللي مش النازحين. الشغلة الوحيدة المتبقية اللي هو سحريج المية اللي هو بنعبيه من محطات التحلية عشان نخدم السكان وأهلنا الموجودين سواء في البيوت أو سواء في المخيمات.
4: المية ملوثة، كل يوم بدنا أفلاجين، بصير معانا من الأمراض لسوء المية. طبعا إحنا لما منجيب المية طبعا منجيبها من مكان عالي، منطقة مرتفعة، ومنجيبها بالجرادل بالقرب اللي إحنا بنستعملها للمية، وطبعا ما بتكفيناش. ومنضلنا طبعا من قلت المية لا منحب نجل كتير ولا نغسل كتير، دوبها اللي تكفينا. فهذه عنا معاناة كتير كتير في المية. وبعدين برضو مش صحية للشرب، يعني ما بتنفعش للشرب. يعني إحنا بنطلب إن البلدية إنها توفر لنا من الأمور اللي هي المية هذه، تعمل لنا مثلا خط اللي نعبي منه كل يوم بدل ما نستنى السيارة يوم تيجي ويوم ما تجيش.
5: المي معاناة كتير، يعني بعدين مش بتكفي ل 150 خيمة. طب احنا يعني هذه المعاناة، يعني كل اشي بنعاني منه وقلنا سهل، بس لعند المي والله العظيم ما احنا قادرين نتحمل. المي هي حياتنا، ما ضلش ان حياة غير المي في غزة، ما فيش بديل. وهي السيارة اللي بتجينا واللي بلحقش بتروح عليه بعبيش. يعني اليوم احنا بنطالب اللي هو مي عادية تنمدلنا خطوط تريح الناس. مشوار صارنا طويل، احنا ما خلصناش من الحرب هذه، تعبنا. يعني اقول لك شغله والله العظيم، معظم الناس يتمنى هذه مش حياة.
1: إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف مقتل 13 شخصا وإصابة 56 آخرين بينهم طفلان نتيجة الضربات الروسية على العاصمة. ونقلت رويترز عن عمدة كييف أن الهجوم الروسي أسفر أيضا عن انهيار جزئي لمبنى يتألف من 9 طوابق في العاصمة. في المقابل، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع الروسية إعلانها أنها شنت غارات على منشآت عسكرية وأخرى للطاقة في كييف ردا على غارات أوكرانية، وأن الهجمات شملت مطارات دينيبرو بتروفسك وبولتوفا الأوكرانيتين. وقالت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم واسع النطاق تم بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة وبمسيرات أطلقت برا وبحرا وجوا. ونتابع وإياكم هذه الصور المباشرة لأثار القصف الروسي الذي طال هذه الليلة العاصمة كييف. ينضم إلينا من دينيبرو مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، مرحبا بك. إذن على واقع هذه الصور التي تصل مباشرة، أجمل لنا ما دار هذه الليلة، المناطق التي استهدفت حسب الرواية الأوكرانية.
6: نعم محمد، وفقا لتقارير نشرتها هيئة الطوارئ الأوكرانية تحدثت فيها عن هجمات تركزت على العاصمة كييف إضافة إلى مجموعة من المقاطعات الأخرى. الهجمات هذه بدأت عند الساعة 3 بالتوقيت المحلي، وكما ذكرت استهدفت العاصمة كييف، والهجوم جاء عبر مسيرات إضافة إلى صواريخ بعيدة المدى. وكذلك السلطات تتحدث عن طائرات حاملة للصواريخ شاركت في هذا الهجوم. ولكن الغريب أن وزارة الدفاع على غير العادة لم تنشر تقريرا مفصلا حول أعداد هذه الصواريخ أو الطائرات وأنواعها. النتيجة حتى الآن هي 13 قتيلا وفقا لهيئة الطوارئ الأوكرانية، التي تشير إلى أن الأعداد مرجحة للارتفاع وأن هناك بحثا عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض. أبرز المناطق هي الضفة اليسرى لمنطقة للعاصمة كييف التي يفصلها نهر دنيبرو إلى جزئين. الضفة اليسرى هي التي تركزت فيها هذه الهجمات، والهجمة الكبرى التي أدت إلى انهيار جزئي في مبنى مؤلف من 9 طوابق حدثت في تلك المنطقة، بينما عانت الضفة الأخرى من المكان وتحديدا حي أبلون إلى هجمات بالطائرات المسيرة. كما تذكرت العدد مرشح للارتفاع وفقا لهيئة الطوارئ، هناك 34 جريحا بعضهم في حالة خطر، وهناك بحث عن جثث تحت الأنقاض، وهذا هو الهجوم الأوسع منذ أكثر من 3 أسابيع. وبالمناسبة الرئيس زيلينسكي كان قد هيأ ربما الأوكرانيين لمثل هذا الهجوم، إذ أنه قطع يوم أمس زيارة بدأها ليوم واحد في إيرلندا، عاد مباشرة وقال إن الاستخبارات الأوكرانية متأكدة من أن هجوما واسعا.
1: عمر، يعني هذا ربما يدفعنا للسؤال عن خلفية هذا التصعيد، حيث تتهم روسيا طبعا أوكرانيا باستهداف مناطق فيها.
6: هذا الهجوم كان متوقعا ربما حتى في وقت أبكر محمد، نظرا للمعطيات. أوكرانيا ومنذ نحو أكثر من 30 يوما تشن هجمات هي وصفت حتى من روسيا بالجريئة ومن حلفاء أوكرانيا أنها تستهدف المراكز الاستراتيجية لتكرير النفط للمصارف النفطية، كما أنها استهدفت قبل نحو أسبوعين مدينة سانت بطرسبرغ ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة للروس والرمزية، وفي وقت كان الرئيس الروسي هناك في مؤتمر الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى الهجمات التي شنت على موسكو، وإلى تحويل كما يقول البعض حياة الروس أو حياة الأوكرانيين في شبه جزيرة القرم المحتلة إلى جحيم، بعد أن حددت بكميات التزود بالوقود، وهناك أزمة حتى في الغذاء. السلطات الأوكرانية تقول إنها تتعمد ضرب الأهداف الاستراتيجية التي تدر الأموال على روسيا وتساعدها في مجهودها الحربي، بدلا من أن تركز فقط على رد أو صد الهجمات والحاق الخسائر فيها. وهذا ما خلق أزمة حقيقية، ليس فقط حسب الرواية الأوكرانية، بل رواية الكثير من المؤسسات الدولية تتحدث عن مشكلة حقيقية تسببها هذه الهجمات البعيدة المدى. أيضا هناك تطور ملحوظ في نوعية الأسلحة التي تستخدم، تحدث عن صواريخ وحتى طائرات تصل إلى أكثر من 2000 كيلومتر بعيدة عن الحدود الروسية الأوكرانية، ليس فقط مصافي النفط، تجمعات الأسلحة، وأيضا محطات المراقبة الفضائية المسؤولة عن الاستطلاع والاتصالات للجيش الروسي.
1: شكرا جزيلا لك مراسل الجزيرة من دنيبرو عمر الحاج. ومشاهدينا، تتابع معكم هذه التغطية الزميلة وسيلة علمي على رأس الساعة لاستكمال التطورات في المنطقة وكذلك في لبنان.
7: شكرا جزيلا لك محمد. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا، وأكد أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت. إلى ذلك، قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي إيران، أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وأضاف أنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. المزيد بشأن تطورات اللقاءات التي شهدتها العاصمة القطرية في تقرير صهيب العصا.
8: يمكن القول أن إعلان الدوحة انتهاء هذه الجولة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في العاصمة القطرية جاء تتويجا لمسار طويل من الوساطة القطرية، ابتدأ في سويسرا عند الحديث والخوض في تفاصيل مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. إعلان الناطق باسم الخارجية القطرية اليوم جاء في نقطتين أساسيتين، الأولى بأنه تم الاتفاق أو تم إحراز تقدم إيجابي كما وصفه الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية. هذا التقدم الإيجابي جاء خلال المفاوضات التي جرت خلال الساعات القليلة الماضية بين الأمريكيين والإيرانيين في العاصمة القطرية الدوحة. الأمريكيون جاءوا بوفد يتضمن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وجاء الإيرانيون على رأس هذا الوفد الإيراني كان مساعد وزير الخارجية الإيراني. الدكتور ماجد الأنصاري أكد بأنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي فيما يتعلق بالنقاط الخلافية أو النقاط العالقة في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. والنقطة الأساسية الأخرى في إعلان الدوحة وإعلان الدكتور ماجد الأنصاري هي أنه تم الاتفاق على استمرار المناقشات خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتم تعيين موعد آخر لجولة مفاوضات أخرى بعد الانتهاء من عملية تشييع جثمان المرشد الإيراني السابق في إيران. وبالتالي نحن نتحدث عن إعلان قطري بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، وتحرك القطري جاء ملحوظا وفاعلا كما يرى ويلاحظ من هذا الإعلان بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات. على كل الأحوال الأيام القليلة المقبلة ستكشف مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق تتعلق بالجولات المقبلة، ولكن نحن أمام نقطتين أساسيتين هذه الليلة، وهما أنه تم إحراز تقدم ملحوظ وإيجابي في هذه الجولة، وأنه تم الاتفاق أيضا على استمرار المناقشات، والاتفاق أيضا على عقد جولة مقبلة سيحدد موعدها لاحقا.
7: معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومعنا من طهران مراسلة الجزيرة نارنيا قاسمي. أهلا بكما مراد. في أعقاب ما وصف باللقاءات الإيجابية بالدوحة أمس، ما جديد الموقف في واشنطن؟
9: مرحبا وسيلة. نعم، هناك حالة من الارتياح لما تحقق في جولة المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية الدوحة، وكذلك لما تحقق خلال لقاءات ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ومستشار الرئيس جاريد كوشنر مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهي المحادثات التي وضعت أسسا لهذه المحادثات الفنية التي سارت بشكل جيد. الرئيس ترامب حينما سئل عن هذه المحطة من جولة المحادثات قال إنها جرت بشكل جيد للغاية، وأن الأمور تسير على ما يرام، وأن إيران قطعت شوطا في الاتفاق. أيضا نائبه جيدي فانس في تصريحات صحفية أيضا وفي رد على الأسئلة قال إن الجولة المفاوضات الفنية في الدوحة سارت بشكل جيد وأن الأمور تسير بشكل جيد. إجمالا قال إنه تم بحث بنود مذكرة التفاهم وكذلك ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز. قال إن لدى الفريق التفاوضي تعليمات بالتفاوض بحسن نية. قال إن هناك قلق فيما يتعلق بمناقشة المسائل النووية، لكن أو المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي، لكنه قال إن الأمور إجمالا وبشكل عام تسير على نحو جيد. في المجمل هو أيضا قال إن أن حرص الولايات المتحدة على نجاح هذه المفاوضات وكذلك إحراز تقدم فيها يعتمد أيضا على ما سيقوم به الجانب الإيراني. وقال إن الولايات المتحدة قد تغير حساباتها في حال هاجمت إيران الملاحة في مضيق هرمز، أو في حال رفضت دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران ولزيارة المواقع النووية في إيران، أو في حال بدأت بإحياء أو بالقيام بنشاطات لإحياء الأنشطة النووية في هذه المواقع. قال إن الولايات المتحدة ستغير حساباتها، وهو تلميح بطبيعة الحال هنا للعودة إلى الخيار العسكري، والذي تحدثت بصراحة عنه آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض حينما أشارت إلى أن هذه الخيارات قائمة، وأنه مع ذلك أن الرئيس ترامب يفضل المفاوضات ويفضل التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران وسيلة.
7: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. رانيا، كيف تبدو أصداء مخرجات لقاءات الدوحة بالأمس، لا سيما فيما يتعلق بالشق الخاص بالأموال المجمدة وكذلك إنشاء قناة اتصال عاجلة؟
10: نعم وسيلة، يعني هناك تأكيد إيراني على مواصلة المشاورات والمتابعة مع الوسطاء من أجل تثبيت ما جرى من تفاهمات تمهيدا للتوصل إلى الاتفاق النهائي. وفي هذا السياق أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الدولية كاظم غريب أبادي، والذي ترأس الوفد الإيراني الذي توجه إلى الدوحة أمس، قال أنه عقد مع الوسطين القطري والباكستاني في الدوحة الاجتماع الأول لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. قال أن هذا الاجتماع تركز على متابعة تنفيذ الولايات المتحدة لبنود المذكرة بشقيها العسكري والاقتصادي. تم أيضا بحسب غريب أبادي مناقشة ما تقول إيران أنه انتهاكات أمريكية للبند الأول الخاصة والمتعلقة بإنهاء الحرب في لبنان، هذا بالإضافة إلى مناقشة موضوع تهديدات واشنطن لطهران، بالإضافة إلى تقارير عن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة. الجزء الأهم في هذه المحادثات كان هو بالفعل ما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، خاصة وأن إيران كانت قد أكدت من خلال وزارة الخارجية أنها تسعى للإفراج عن 12 مليار دولار من أموالها المجمدة على دفعتين. وبالفعل كما أكد كاظم غريب أبادي، فقد تقرر الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، ونتحدث هنا عن 6 مليارات دولار. تم الاتفاق على يعني تخصيص جزء من هذه الأموال من أجل شراء السلع التي تحتاجها إيران. هناك أيضا يعني أمر مهم تم يعني التوصل إليه في اجتماعات يوم أمس، ويتعلق بإنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. سيكون من شأن هذا الخط تلقي يعني البلاغات بشأن القصور في تنفيذ مذكرة التفاهم ومناقشتها واتخاذ قرار بشأنها. فيما يبدو أن هناك يعني محاولات للإسراع في تنفيذ بنود المذكرة وصولا إلى المفاوضات الفنية التي من شأنها أن تنهي الحرب بشكل كامل بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بالتوصل إلى اتفاق نهائي. بالفعل حتى الآن لم تبدأ المفاوضات الفنية فيما يتعلق بهذا الشأن، وقال كاظم غريب أبادي أنه حينما يعني تكون الظروف مناسبة تبدأ هذه المفاوضات، وأوضح أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء من أجل تحديد مكان وزمان هذه المفاوضات. وهنا يجب أن أشير إلى ما قاله يعني رئيس الوفد الإيراني المفاوض وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليبوف، الذي أكد أنه لن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات وسيلة إلا عندما يتم تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم. هذا البند ينص على أنه يجب تنفيذ كل من البند الأول، الرابع، الخامس، العاشر والحادي عشر من أجل الدخول في المفاوضات الفنية. هذه البنود يمكن تلخيصها بأنها هي البنود الأهم في هذه المذكرة، تتعلق بإنهاء الحرب على جميع الجبهات، بالإضافة إلى مناقشة وضع مضيق هرمز ورفع الحصار، بالإضافة إلى الشق الاقتصادي وهو الذي يعد الشق ربما الأكثر أهمية حاليا بالنسبة لإيران، خاصة وأن إيران تؤكد أنها استفادت حتى الآن من يعني تنفيذ هذه المذكرة وتنفيذ بنودها، خاصة فيما يتعلق برفع الحصار، حيث أشار محمد باقر قاليباف أنه أن إيران خلال الأيام القليلة الماضية استطاعت أن تصدر 40 مليون برميل من النفط، وهناك يعني تأكيدات على أهمية هذا الموضوع بالنسبة لإيران، ولذلك نشهد هذا التأكيد الإيراني والمتابعة الإيرانية من أجل تنفيذ بنود المذكرة من أجل الدخول في المفاوضات الفنية وسيلة.
7: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. كيف أثرت الحرب على إيران وكيف تعاد صياغة المعادلات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا في البلاد؟ أسئلة كبرى تطرح في الداخل الإيراني. في التقرير التالي قراءة في المشهد الاجتماعي والسياسي في إيران بعد ما خلفته الحرب وقرار خوض مسار المفاوضات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
11: هذه إيران وهذه إيران أيضا. كثيرة هي الوجوه بقدر اتساع جغرافيا البلاد وعمق تاريخها، وكثيرة هي التباينات. زمن الحرب ليس كزمن السلم، وحدت الحرب الناس، أما الآن عادت الأسئلة عما يريده الجميع. لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. في جنوب طهران هنا يشرب الناس الشاي، يتحدثون عما يريدون وما لا يريدون. هنا يحضر الاقتصاد كأساس.
12: على رأس الأولويات يجب أن يسود مبدأ تقديم مسؤولين خدمات للناس في كل أنحاء البلاد، وأن يتعاون الناس فيما بينهم.
13: على الحكومة الاستفادة من آراء الناس والخبراء، وعندها ستحل المشكلات تدريجيا.
11: هنا يشرب الناس القهوة، ولشكل المكان وموقعه أثر على موضوعاتهم. هنا تحضر مطالب الحريات الاجتماعية.
14: أمور كثيرة كانت حلما أصبحت أفضل. الاقتصاد أسوأ لكن تحسنت الجوانب الاجتماعية.
15: يمكن القول إننا مقارنة بما كنا عليه قبل 20 عاما أصبحنا أكثر مطالبة بحقوقنا.
16: هذا يعود لأسباب منها وصولنا للإعلام، فالإنترنت أصبح أسهل. هذه الحرية ليست بمستوى الطموح لكنها مرضية.
11: المطالب كثيرة وغيرت الحرب موقف الكثيرين، لكن لا نستطيع القول إن كل الناس يتعاملون بأريحية مع قول كل ما يريدون.
17: ما كان ممنوعا أو محظورا لم يعد كذلك، ما كان نادرا بات سائدا أو أخذ حجمه الطبيعي. تخرج التصريحات واضحة، على الجميع قبول الاختلاف، اختلاف لا يقتصر على المجتمع وحرياته والاقتصاد، بل في خارطة السياسة أيضا.
11: لم تعد إيران دولة الصوت الواحد. أحد أهم القرارات المصيرية في البلاد بإنهاء الحرب والدخول في الاتفاق خرج متعسرا. لم يكن التوافق سهلا. لعقود كانت الخلافات في منظومة الحكم تقطع بكلمة فصل. لم يكن الأمر كذلك هذه المرة.
18: لو أن أي دولة تعرضت لهذا الحجم من اغتيال قادتها لانهارت، لكنكم ترون أن دولتنا تواصل مهامها، ولذلك من المحتمل أن أجواء الحرب وانشغال القوات العسكرية وإعادة الإعمار، كل ذلك لم يسمح بظهور الوحدة بصورة أوضح.
11: إذن هو وضع جديد ليس واضحا بعد. قتلت الحرب المرشد الإيراني السابق ومعه عدد كبير من هيكل النظام، وجاء مرشد جديد ومعه هيكل جديد، وربما حذفت معادلات ووضعت أخرى.
19: شئت أم أبيت فإن الجمهورية الإسلامية تغيرت بالكامل. قتل المرشد الذي كان في السلطة المطلقة أكثر من 30 عاما ومعه مئات الجنرالات. هناك أدوات جديدة اكتسبتها، ولا أقصد فقط مضيق هرمز أو الصواريخ التي أثبتت قدراتها، وإنما التغيرات التي طرأت على قناعات الناس حتى المعارضين. الجمهورية ستكون مضطرة لإبداء مرونة تجاه مطالب الشعب اقتصاديا وسياسيا وحتى أسلوب الدعاية الدينية. قد يكون ذلك تكتيكيا، لكنني أعتقد أن هذه المرة ستكون استراتيجية.
20: في ظل التغيرات وترقب الاستقرار تحضر أسئلة كبرى: هل ستعيد إيران تعريف ذاتها داخليا وخارجيا؟ هل ستخرج من مساحة الثورة إلى مساحة الدولة بعد قرابة 5 عقود؟ مساحة يكون فيها المجتمع والاقتصاد محددين للحركة أكثر من غيرهما، وتستبدل فيها أوراق النفوذ بأخرى. عدنان بورين، الجزيرة، طهران.
7: معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايت، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومن طهران معنا عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكم. نبدأ معك سيد أصلاني للوقوف عند ما تعتقد أن إيران حققته من خلال لقاءات الدوحة وهذا الحديث عن الإفراج عن الدفعة الأولى من الأموال المجمدة بهذه الصيغة التي يجري الحديث عنها.
21: على أعتاب أعقاب التوترات رأينا تأخيرا في النقاشات الفنية بين إيران والولايات المتحدة، لكن مع ذلك رأينا أن طهران عقدت محادثات في الدوحة وقطر.

0: وإذا ما هذا الأمر استمر فمن الممكن أن نتوقع ربما جولة جديدة من المحادثات تتضمن إيران والولايات المتحدة مع الوسطاء. بالتالي كان هنالك بعض التوتر حول مضيق هرمز ومؤخرا وحول لبنان، وأيضا إيران لم تمتلك بامتلاكها إمكانية عدم الوصول إلى الأصول المجمدة. أعتقد أنه تم التعامل مع هذه الأمور، مع أيضا الوضع في مضيق هرمز، وأيضا تحت مناقشة العمليات التنسيق. بالتالي مع ذلك علينا أن ننتظر ونرى إذا ما استمر هذا الهدوء النسبي خلال الأيام القليلة القادمة، وإذا ما حصل ذلك أعتقد أنه في خلال المستقبل القريب وخلال أيام أو أسابيع قليلة قد نتوقع جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، وهم يعملون بشكل ثابت، لكن كما قلت بسبب التوترات الأخيرة ربما أمل أنهم يتم التعامل مع هذه الأمور.
1: دكتور ريتشارد وايت، يجري الحديث الآن عن أسبوع هادئ مقبل وإنشاء قناة اتصال عاجلة لتلقي البلاغات بشأن أي قصور في حال لم تنفذ بنود مذكرة التفاهم. إلى ماذا يؤشر ذلك باعتقادك؟ هل نحن أمام تقدم حقيقي أم ربما محاولة لكسب الوقت ليس أكثر؟
0: بإمكانه أن يكون تقدما حقيقيا، الخط الساخن تحديدا بإمكانه أن يكون مفيدا، لكنني أريد أن أؤكد على مسألة الظرفية، بمعنى أن الولايات المتحدة تاريخيا كان هنالك خطان ساخنان للتواصل ووسيلة التواصل السريع، أولهما كان مع الاتحاد السوفيتي، ومؤخرا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مع روسيا الاتحادية، والذي يسمح لكبار القادة العسكريين والسياسيين في واشنطن وفي موسكو أن يتواصلوا مع بعضهم البعض بشكل مباشر. هذا الخط تم استخدامه بشكل متكرر نوعا ما، مثلا حول مناقشة الأمور في سوريا من أجل تفادي الصراع بين والصدام بين القوات الأمريكية والروسية عندما كانوا يعملان في المنطقة، وأيضا مؤخرا في منطقة البحر الأسود والناتو عندما كانت القوات الروسية والأمريكية على مقربة من بعضهما البعض. هذا الأمر كان نافعا في مسألة توضيح سوء الفهم أو تفادي حصول أي تصادم بين الطرفين. مع ذلك فإن خبرة الولايات المتحدة مع الصين كانت على العكس من ذلك، كلما كان هنالك أزمة، مثلا ما حصلت الطائرات وتصادم الطائرات الحربية الصينية الأمريكية، ومؤخرا عندما كان هنالك منطاد التجسس الصيني والولايات المتحدة حاولت أن تتصل بنظرائهم الصينيين، لم يكن هنالك أحد ليجيب على هذه المكالمة. بالتالي هذه الآلية بإمكانها أن تكون نافعة إذا ما تمكن الطرفان من استخدامها بطريقة فعالة.
1: وهل تتفق سيد أصلاني بأن إنشاء هذه القناة الاتصال العاجلة ستكون مفيدة وناجعة بالنسبة للجانب الإيراني؟
0: كما تعرفون قبل أيام قليلة وعلى إثر المحادثات في سويسرا كان هنالك مبادرة لإطلاق خط التواصل هذا، لكن مع ذلك كان هنالك بعض الاختلافات حول مسألة كيفية تطبيق هذا الخط الاتصال. بالتالي كان هنالك محادثات ونقاشات وسنرى مدى فعاليته خلال الأسابيع القليلة القادمة، لكن هو بالتأكيد بإمكانه أن يسهل التنسيق وأيضا يسهل الحركة في مضيق هرمز في حالة أي خلافات أو أي توترات، بإمكانه أن يساعد في تنسيق الأمور، وبإمكانه أن يسهل مسألة التفادي التصعيد نحو توترات إضافية كما حصل خلال الأيام القليلة الماضية في هرمز. إذا ما كان الوضع استمر بالهدوء بإمكان هذا الأمر أن يساهم في عملية المفاوضات بشكل إيجابي. لحد الآن فإن الطرفين لم يدخلا في المفاوضات النووية. إذا ما كانوا قادرين على التعامل مع قضية مضيق هرمز فإن إيران تريد أن تضمن أنها تستطيع الوصول إلى أصولها المجمدة وأن يكون هنالك هدوء.

0: واستقرار في لبنان. أعتقد أنه بإمكاننا أن نتوقع بداية ربما المفاوضات النووية، والتي من المفترض أن تكون مفاوضات مطولة وعملية بالغة التعقيد. بالتالي خط الاتصال هذا إذا ما كان، أعتقد أنه سيساهم في الهدوء والسلام في المنطقة، وبإمكانه أيضا أن يدفع بشكل إضافي أحداث تقدم خلال النقاشات المستقبلية.
1: المفاوضات النووية إن بدأت ستكون مطولة كما قلت سيد أصلاني، لكن الوصول إليها من الأساس كذلك مساره طويل. دكتور وايدز، وإيران تشترط قبل الدخول في هذه المفاوضات الفنية المفصلة تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم، أبرزها وقف التصعيد على جميع الجبهات بما فيها لبنان. إلى أي مدى يؤرق ذلك الجانب الأمريكي في ضوء النوايا والسياسة المعلنة لنتنياهو في لبنان؟
0: هذا مبعث قلق كبير لواشنطن، وليس بالضرورة للسبب الذي قدمتيه. نعم، الرئيس ترامب هو قلق نوعا ما حول السياسة الإسرائيلية في لبنان، لكن الأكثر من ذلك، ربما القلق الأكثر إلحاحا، هو ممارسات إيران في مسألة النقاشات حول أو تأخير هذه النقاشات في القضية النووية، ووضعها رهينة لكل مطالب الأخرى التي قدموها. المحادثات النووية هي الأولوية الأعلى للولايات المتحدة. كان هنالك حديث يوم أمس ركزوا فيه على مضيق هرمز وعلى الأمر الأكثر إلحاحا والذي يمكن حله، لكن بالمضي قدما الولايات المتحدة لن تكون راضية إذا ما كانت تحاول أن تحرز تقدما في القضية النووية، فإن الإيرانيين سيشيرون إلى قلة التقدم المحرز في مسألة العقوبات أو لبنان أو وجود القوات الأمريكية عن قرب لإيران، أو ربما يذكروا سببا آخر.
1: وفي هذا الصدد المتعلق بالنووي، إيران أعلنت السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش محطة بوشهر ومفاعل طهران البحثي. هل يمثل ذلك سيد أصلاني تغيرا في السياسة النووية، أم مجرد خطوة لبناء الثقة في هذه المرحلة باعتقادك؟
0: فيما يتعلق بالمفتشين، فإنه إذا ما كان هنالك أي اتفاق نهائي، فمن المتوقع أن يحصل هذا الأمر. حاليا هنالك تفتيش جزئي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تقوم به الوكالة، وأيضا في منشآت مثل بوشهر، بالإضافة إلى مفاعل طهران البحثي أيضا يتوقع أن يخضع للتفتيش من قبل الوكالة. لكن من أجل أن نزيد من مستوى التفتيش، فإن هذه المنشآت التي تم قصفها خلال لكي تشمل تلك المنشآت التي تم قصفها في البحر أو التي ألحق بها أضرار، على الطرفين أن يتفقا على بروتوكول، وهذا الأمر لم يتم مناقشته لحد الآن أو التوافق عليه. إذا ما كان هنالك اتفاق نهائي، وإذا كان وضعهم اللمسات الأخيرة، يجب أن يكون هنالك بروتوكول حول كيفية القيام بعمليات التفتيش وما الذي يمكن القيام به فيما يتعلق بتلك القضايا. إذا ما كان هنالك اتفاق هذا متوقع، لكن الآن عمليات التفتيش مرتبطة فقط بالمنشآت العملياتية. بالنسبة للمنشآت الأخرى وبالنقاشات الأخرى، أعتقد أنها ستجري، والإيرانيون العقيدة الإيرانية لم تتغير فيما يتعلق بنشاطاتها النووية. إيران أصرت على أنها ستستمر بنشاطاتها النووية السلمية، وكيف سيبدو الاتفاق النهائي، هذا الأمر سيعتمد على النقاشات المستقبلية، وهنالك بعض الإشارة لهذا الأمر في مذكرة التفاهم. إيران هنالك الولايات المتحدة تريد أن تضمن أن إيران لم تسعى لامتلاك سلاح نووي، وإيران هي أيضا أوضحت بشكل كامل أنها لا تسعى للحصول على سلاح نووي، وأن كل نشاطاتها النووية سلمية. أعتقد أنه إذا ما كان هنالك نية للتوصل إلى اتفاق نهائي، سيكون هذا الأمر ممكنا. النقاشات قد تكون ربما مفصلة أو صعبة، لكن مع ذلك هي ممكنة لإيران، ولأن الشفافية

0: فهي ليست مشكلة لها، والأمر يعتمد أيضا على ما إذا كانت الولايات المتحدة راغبة باحترام التزاماتها تجاه إيران فيما يتعلق برفع العقوبات أو تطبيق مذكرة التفاهم ببنودها المختلفة والمتفق عليها وإنهاء الحرب، رفع العقوبات بالإضافة إلى تطبيق كل تلك النقاط، بإمكانه أن يسهل التوصل إلى اتفاق نووي، وهذا هو أمر ممكن. بالتالي الأمر يعتمد على سلوك الولايات المتحدة أيضا.
1: دكتور وايتس، هذا الإعلان الإيراني بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش محطة بوشهر ومفاعل طهران البحثي، ما أهميته لدى الجانب الإيراني باعتقادك؟
0: ليس بذلك بتلك الأهمية. هذه المواقع ليست بالضرورة مواقع عسكرية. مفاعل بوشهر معروف، لأن هنالك الكثير من الأوروبيين والشركات الروسية ساعدت في بنائه، وهنالك الكثير من الطواقم الروسية التي تعمل هناك. ليس هنالك أي دليل أنه سيستخدم لإنتاج أسلحة، بالتالي إيران عليها أن تقوم بإعادة معالجة الوقود. والقول أن بالنسبة لمركز طهران، مفاعل طهران البحثي، القول أنه ينتج ربما يورانيوم بمستويات عالية لأغراض طبية وبكميات قليلة. القلق الأساسي يأتي من المواقع التي تم قصفها والتي تقع تحت الأرض ولا يمكن التحقق منها، وهذا هو ما تريده الولايات المتحدة، أن تعيد المفتشين هناك. والأكثر من ذلك، هنالك خوف من أن هنالك ربما بعض النشاطات النووية الغير المعلن في مواقع غير معلن عنها. بالتالي الولايات المتحدة تريد لإيران أن ترجع إلى ما يسمى بالبروتوكول الإضافي للوكالة محددات الأمان والسلامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، حدثنا من واشنطن. الشكر لضيفنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. كان الرئيس اللبناني قد قال إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطقة دولة وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا. معنا من القصر الجمهوري في بعبدة مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار، ومن رام الله معنا مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما. نبدأ معك كارمن لرصد جديد المشهدين السياسي والميداني، مع التركيز على ما قاله رئيس الحكومة والرئيس اللبناني كذلك.
2: الموقف الرسمي اللبناني يؤكد مرارا وتكرارا على أن لبنان هو من يمسك بزمام السيادة والمبادرة في التفاوض. هذا موقف عبر عنه الرئيس اللبناني جوزيف عون، وأكده على الرغم من التباينات إزاء اتفاق الإطار الذي أكد أنه ليس معاهدة مبرمة أو اتفاقا نهائيا، ولكنه اتفاق إطاري يحدد المرحلة المقبلة والسياق المقبل للتفاوض. وكما أنه قال أكد على جملة مواقف مواقف مرتبطة بالفتنة، أن لبنان يتسع لكل الآراء وهناك هامش للتعبير عن المواقف، ولكن بعيدا عن الفتنة التي يحذر منها كافة السياسيين في هذه المرحلة. أيضا أكد على دور الجيش اللبناني وأن وضحد كل ما تم الحديث عنه ربطا بإمكانية إقالة أكان قائد الجيش أو أي قيادات أمنية، نظرا للأهمية البالغة التي يلعبها الجيش اللبناني انطلاقا من الاتفاق الإطاري ومن الدور المناط به في المرحلة المقبلة إذا ما انسحبت إسرائيل من المناطق المناطق التجريبية وانتشر الجيش في هذه المناطق، هي بطبيعة الحال في المناطق التجريبية لا تتواجد كما شاهدنا في فرون وفي زوتر الغربية، ولكن إذا ما انسحبت من منطقة الدفاع المتقدم وفق توصيفها وانتشر الجيش اللبناني في تلك المنطقة. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك مواقف متطابقة بين رئيس الحكومة الذي أكد أن لبنان لم يتنازل عن حقوقه في الاتفاق الإطاري وأن لبنان يسعى ويضغط باتجاه انسحاب إسرائيلي مجدول في المرحلة المقبلة. الفتنة أيضا كانت على الرأس ما تحدث عنه رئيس الحكومة نواف سلام، وهو كل هذا المشهد جله الذي يسعى لبنان إلى تحقيقه من خلال الاتفاق الإطاري هو يلقى بطبيعة الحال معارضة من أطياف واسعة في لبنان، أكان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أو حتى أطياف أخرى انضمت إلى المعارضين بالإضافة إلى حزب الله وحركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن لبنان الذي يؤكد على موقفه السيادي الذي يفاوض من خلاله ويقول رئيس الجمهورية إنه حصل أفضل الممكن في مفاوضات واشنطن، اليوم في هذا الإطار السيادي أيضا يستقبل رئيس الجمهورية في هذه الأثناء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي يزور لبنان للمرة الثانية في غضون أشهر. هناك في جدول أعماله زيارات حافلة لرؤساء الثلاثة أكيان رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب نبيه بري بالإضافة إلى شخصيات سياسية أخرى. أبرز جدول أعماله مرتبط بإنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة بعد حل المجلس الأعلى السوري الذي كان قد أنشئ في اللبناني السوري الذي كان قد أنشئ في تسعينيات القرن الماضي. اليوم لبنان يطوي بشكل رسمي وعلى الورق أيضا وفي إطار الاتفاقيات مرحلة من العلاقات السورية التي كانت في المرحلة السابقة قبيل سقوط نظام بشار الأسد وما شابه من علاقات لبنان، الذي يؤكد على لسان رئيس حكومته إنه ماض في تطبيق اتفاق الطائف الذي ذكر العلاقات اللبنانية السورية وأن مدماكها الأساس حسن الجوار وألا يشكل أي من البلدين خطرا على الآخر خطرا سياديا بطبيعة الحال. هناك عدد من الملفات الأخرى مرتبطة باللاجئين السوريين الذين عاد مئات الألاف منهم عقب سقوط نظام الأسد، بالإضافة إلى ملفات أخرى مرتبطة بالواقع الإقليمي والواقع الذي يشهده أكان جنوب لبنان أو جنوب سوريا، بالإضافة إلى ترتيبات مرتبطة للمرحلة المقبلة أكان اقتصادية أو حتى أمنية نظرا لما يشهده لبنان من والحدود اللبنانية السورية من تهريب في هذه المنطقة. سعى الجيش اللبناني في الفترة الماضية إلى تفكيك عصابات التهريب وفق بيانات يعلنها تباعا وخاصة تلك المرتبطة بتجارة المخدرات والكبتاجون والأسلحة وغيرها، وكان قد دخل إلى أنفاق وإلى مصانع في تلك المنطقة. ننتظر هذه الجولة وانعكاساتها وارتباطاتها إلى بمجمل المشهد العام.
1: شكرا جزيلا لك كارمن جوخدار مراسلتنا من القصر الجمهوري في بعبدة. محمد خيري، ماذا عن جديد ما يقول له الإسرائيليون بخصوص جبهة لبنان؟
3: هم يكررون القول بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية العازلة أو ما يسميه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالحزام الأمني، طالما كانت هناك ضرورة لها علاقة بأمن إسرائيل وكذلك بسكان بلدات الشمال. وقال إن إسرائيل ستعيد الأمن لسكان الشمال والازدهار أيضا، وكان قد قارن ذلك بسكان جنوب إسرائيل بمحاذاة قطاع غزة. قال نتنياهو أيضا يوم أمس إن إسرائيل ستبذل كل ما بوسعها من أجل التوصل إلى سلام مع لبنان. يحاول نتنياهو كما يرى مراقبون في إسرائيل أن يفصل ما بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، ويتطلع إلى السلام من ناحية كما يقول، وإلى استمرار العمليات العسكرية والانتشار الإسرائيلي في الجنوب اللبناني من الناحية الثانية، خاصة في ظل وعودات يقطعها لسكان شمال إسرائيل بأن يحقق الأمن وبأن يبقى الجيش الإسرائيلي منتشرا بمحاذاتهم وعلى مقربة منهم لدرء ما يسميه بأخطار حزب الله وسلاح حزب الله، خاصة في ظل الحديث الإسرائيلي المتزايد عن انتخابات عامة مقبلة ومزمع ربما خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي لم يحصل نتنياهو حتى الآن فيها وفق الاستطلاعات على ما يؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة، حتى أنه بالأمس قد أعلن في أحد الاستطلاعات بأنه فقد مزيدا من المقاعد لو أجريت هذه الانتخابات. على صعيد آخر قال أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل ستبقى في الجنوب اللبناني ولن تنسحب قريبا. وهناك مصادر إسرائيلية قالت للقناة 12 الإسرائيلية بأن عملية الانسحاب من المواقع التي حددت بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقع قبل عدة أيام في واشنطن، فإن هذا الانسحاب سيؤجل ربما إلى الأسبوع المقبل أو إلى ما بعده، خاصة في ظل عدم وجود آلية واضحة للتنسيق. وهناك حالة من التنسيق الإسرائيلي مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذا الأمر، ويقول الجيش الإسرائيلي بأن الانسحاب ربما من فرون والغندوري قد يجري الأسبوع المقبل، ويمكن

0: الجيش اللبناني الدخول إليها إذا ما جرى التوافق على ذلك. اليوم يحيي الإسرائيليون بينما هم في هذه الجبهات الذكرى ألف يوم للحرب، يوم 7 أكتوبر، يحيونه بالتظاهر في القدس، في تل أبيب، في حيفا، وقبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيسارية، يرفعون اللافتات التي تشير إلى إخفاقات يوم 7 أكتوبر، ويتهمون الحكومة الإسرائيلية بالتخلي عن ضحايا 7 أكتوبر كما يقولون، وهم يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بتلك الأحداث. وتحاول الشرطة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة تفريق هذه المظاهرات في القدس وقبالة نتنياهو على وجه الخصوص.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. رغم مرور أكثر من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار، ما تزال عودة آلاف النازحين من أبناء مدينة النبطية في جنوب لبنان محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة لمنازلهم، لا سيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
2: مدينة النبطية بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار، دمار وخراب في معظم أرجائها. القصف الإسرائيلي ترك أثره في كل زاوية وحول سوقها الأثرية إلى هذه الحال، حال لم تشجع كثيرين على العودة باستثناء قلة قررت تحدي الظروف الصعبة. زينب واحدة منهم.
3: جينا بدنا نقعد بالنباطية، خلص مناش نتركها لأنه نحن معلقين فيها وهي معلقة فيها، شو ما صار الدمار رح نبقى بالنباطية، أنا رح أبقى.
2: رغم وقف إطلاق النار ما زالت هذه المدينة غير آمنة. الجيش الإسرائيلي يحتل بلدات ومرتفعات محيطة بها كقلعة شقيف، احتلال يبقيها في مرمى الرصد والمراقبة وحتى الغارات. معظم من التقينا بهم هنا ومن بينهم نغم أتوا لتفقد مدينتهم وليس للبقاء فيها.
4: نحن من هيدي المنطقة وما منطلع منها أكيد.
5: باقي هون؟
4: هلأ باقي لحد ما نشوف الظروف الأمنية، يعني أول ما نحس أنه خلص صار في غارات، لأنه العدو الإسرائيلي ما عم بيرحم صراحة، مضطرين نترك.
2: أما طارق فلم يترك النبطي طوال الحرب إلا عندما نقل للعلاج بعد إصابته في غارة إسرائيلية، لكن غيابه عنها لم يطل.
6: نزلت على صيدا يومين، بس طلعت من صيدا على النبطية شميت ريحة النبطية، نبطية أمنا الحنونة.
2: لا طمأنينة بعد إذن ولا أمان، بل خسارات ولدت حسرة، ولا سيما في قلوب من كبروا بين ربوع هذه المدينة وعرفوها في زمن عزها.
7: مثل ما شايفي هلا تبرمي 360 درجة كله دمار دمار وموت، ما فيها حياة. هيك النبطية إذا بدك تضرب بالمثل بالتراث وبالحياة وبالشغل وبالازدهار تجي على النبطية. إذا واحد نفسيته ميتة بيجي ليحييها بالنبطية، ما عاد فيها شيء.
2: وأمام قسوة هذا المشهد لم يبقى للأهالي سوى ترقب مآلات وقف إطلاق النار، فإما أن ينعم قريبا بالاستقرار أو يشهد على فصل جديد من الحرب والدمار.
8: بانتظار اتضاح مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تبقى مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الخطر، فالقوات الإسرائيلية تتمركز على بعد كيلومترات من هنا وتحتل مواقع تشرف على المدينة، ما يجعلها في عين الاستهداف بما لها من رمزية وطنية وسياسية وتاريخية. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
1: معنا من بيروت الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي، ومن جبل لبنان معنا بشارة شربل الكاتب الصحفي. ونبدأ معك سيد بشارة، الحكومة تصف ما تحقق بأنه إطار توجيهي فقط وليس اتفاقا، على الأرض ما الذي سيختلف في التسمية باعتقادك؟
9: هو فعلا كذلك، ليس اتفاقا نهائيا باعتبار أن أي اتفاق يحتاج إلى موافقات وإلى إبرام في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب. هذه بداية. يأمل الذين وقعوا على الاتفاق أي الدولة اللبنانية أن تكون المناطق التجريبية هي الفاتحة الإيجابية فيها. طبعا تلقت الدولة اللبنانية تطمينات من رئيس القيادة المركزية الوسطى الأمريكية بأن اللجان التي ستراقب هذه العملية هي قيد الإنشاء، وبأن الإسرائيليين سينسحبون من منطقتين في جنوب لبنان تم تحديدها، وهي أكثر من قرية، زوتر الشرقية وزوتر الغربية وفرون ومجموعة من القرى كما قال رئيس الحكومة أمس. وعلى هذا الأساس تنتظر الحكومة اللبنانية بداية التنفيذ.
1: طيب دكتور مطر، الحكومة تقول إنها لن تخضع لابتزاز حزب الله لكنها لا تريد صداما معه، كيف يقرأ حزب الله برأيك موقف كهذا؟
10: صباح الخير بداية. يعني بكل المواقف التي صدرت عن حزب الله هو لم يبتز الحكومة، يعني حتى تصريحات أمينه العام أو مسؤوليه لم يكن فيها ابتزاز، هو يحق له في نهاية المطاف، هو طرف رئيسي ومكون أساسي في هذا البلد، وهو كان يقاوم في الجنوب اللبناني ويقف في مواجهة العدو الإسرائيلي، وبالتالي هو يحق له أن يرفض هذا الاتفاق عندما يقرأ أن بنود هذا الاتفاق لا تصب في المصلحة اللبنانية، ويرى فيها تنازل عن السيادة اللبنانية وعن وحدة الأراضي اللبنانية، وأن ليس هناك ضمانات لأي انسحاب إسرائيلي. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، حزب الله حريص جدا وواضح أنه حريص جدا في من خلال التعامل الذي تم حتى الآن مع اتفاق الإطار بأنه لا يريد ضرب السلم الأهلي ولا أن يكون هناك فتنة، وهو يفهم جيدا أن هناك محاولات إسرائيلية لإشعال فتنة ما بين الجيش اللبناني والمقاومة، لكن هو يعمل قدر الإمكان لمنعها وألا تحصل، ويؤكد على نياته ويؤكد على موقفه في هذا الإطار، وبالتالي عندما يرفض لا يعني ذلك ابتزاز، وبالتالي لا يمكن أيضا للدولة أن تأتي لتقول أنني لا أريد أن أتصادم مع حزب الله علما أنه هذا موقف جيد، لكن في المقابل أن تحمله مسؤولية الابتزاز الذي يبتز اليوم من الواضح أنه العدو الإسرائيلي. وأكثر من ذلك، طب عندما تريد الدولة أن تقول أو الحكومة تقول أن حزب الله يبتزها، في المقابل سيأتي الحزب أيضا أمام هذا الموقف ليقول أن الحكومة هي من تبتز المقاومة وحزب الله بعد كل القرارات التي اتخذتها وبعد اتفاق الإطار. لذلك هذا التصريح أنا أعتقد أنه في غير محله وليس وقته أبدا، كان يمكن لرئيس الحكومة أن يتجنب هذه اللغة لكي يفتح نوافذ للحوار وإمكانية معالجة ما يحصل في الداخل وفي مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يريد أن يبقى في المنطقة العازلة.
1: وهو رغم ذلك قال لن نتراجع عن حصر السلاح، كيف إذا نفهم هذه المعادلة؟ سيد بشارة رئيس الوزراء اللبناني يقول لا نسعى للصدام مع حزب الله، لن نخضع لابتزازه، لكننا مصممون على نزع سلاحه، كيف نقرأ هذه المعادلة؟
9: هو رئيس حكومة لبنان الشرعية ورئيس الجمهورية هو الرئيس الشرعي، ليس من حق حزب الله أن يعتبر نفسه هو الأساس وأن الحكومة وأن رئاسة الجمهورية تابعة له ويحدد ماذا يمكن أن يحصل وكيف يمكن أن يحصل. رئيس الحكومة كان صريحا أمس، قال أن حصر السلاح أو عدم وجود مسلحين أو سيطرة الدولة بقواها الذاتية هي موجودة في اتفاق الطائف، موجودة في القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن، موجودة في الاتفاق الذي حصل ووقعت عليه حكومة ميقاتي بتشرين الثاني 2024، وكل ذلك ينص على عدم وجود مسلحين. ثم أن هذا الاتفاق الإطار جاءت به الدولة اللبنانية المكتملة الشرعية. حزب الله يساجل الحكومة على شرعيته، هو لا يستطيع أن يقول أنه هو من يحدد ما هي المصلحة اللبنانية، المصلحة اللبنانية تحددها المؤسسات الدستورية. لكن مشكلة حزب الله اليوم هو أنه في عزلة، وأن القوة التي كان يريد تجميعها بالتعاون مع حليفه الرئيس نبيه بري لم يستطع جمعها، بدليل أن الرئيس نبيه بري قال اليوم في الصحافة أنه مستعد لتسوية مع الحكومة، والحليف وليد جنبلاط الذي سجل ملاحظات على اتفاق الإطار قال أنه لن يذهب إلى جبهة معادية للحكومة،
1: لكن هؤلاء الذين ذكرتهم سيد بشارة يرفضون هذا الاتفاق الذي تقول الحكومة اللبنانية إنه ليس فيه تنازل. هل أنت مقتنع بأن ما وقعت عليه لبنان أو ما وقع عليه لبنان

0: يتضمن تنازلات برأيك؟
1: طبعا مقتنع ليس هناك من تنازل، هو اتفاق الضرورة بين طرف قوي هو إسرائيل وطرف مستعد لاستخدام آلته الحربية الإجرامية، وبين لبنان الذي اضطر إلى هذا الاتفاق بسبب الحروب التي أطلقها حزب الله منذ 25 عاما، وآخرها الحربين، حرب الإسناد الأولى تضامنا مع يحيى السنوار، والحرب السأر للخامنئي باعتباره فصيلا إيرانيا.
0: دعنا
1: وصلنا
0: نستمع
1: إلى هذا
0: إلى دكتور
1: الاتفاق
0: علي.
1: بسبب هذا الموقف.
0: طيب دكتور علي، الحكومة ترى أن التفاوض هو الخيار الوحيد لاستعادة الأراضي والانسحاب إسرائيل من لبنان. بالنسبة لحزب الله، ما البدائل الواقعية التي تأخذ في عين الاعتبار هذه التطورات والتغيرات في الإقليم والمنطقة؟
2: المشكلة تكمن أن الحكومة قالت أن الدبلوماسية هي خيار وحيد خلال 15 شهرا، فبقي الإسرائيلي محتل النقاط في الجنوب اللبناني وكان يقتل اللبنانيين بكل دم بارد ويدمر قراهم دون أن نسمع أي تحرك لا من الدولة اللبنانية ولا من راعي الاتفاق الذي هو الأمريكيين، واستمرينا على هذا المنوال. فيما بعد أتت الدولة والحكومة لتقول أن المفاوضات المباشرة هي خيار ضروري ولا بديل عنه، فذهبت إلى المفاوضات وبدأ التنازل، فذهبنا إلى مذكرة أعطت لإسرائيلي حرية التحرك، ومن ثم ذهبنا إلى وقف إطلاق نار باتفاق كان واضح أن هناك تنازل، ووصلنا إلى اتفاق الإطار الذي الجميع يتفق الآن، ليس هناك إلا بعض الأحزاب التي لا تعبر عن موقف وطني كامل هي من تقول أنه ليس فيه تنازل على عكس كل المواقف الأخرى، وبالتالي قالت الحكومة أنه الخيار الضرورة. لما تحصر الحكومة دائما نفسها في مسألة أن لا خيار ثالث أمامنا، إما هذا الخيار إما لا خيار؟ هذا لا يعني إدارة أزمة صحيحة. إدارة الأزمة تعني أن نبتكر مجموعة مصطلحات ومفاهيم وخيارات يمكن أن نحافظ فيها على السيادة اللبنانية. هنا يمكن أن نقول إضافة إلى خيار المقاومة الذي يعتبره حزب الله خيارا رئيسيا، كان هناك العديد من الخيارات الأخرى. كان يمكن للدولة أن تستند على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وأن تحاول أن تستثمر وتستفيد منها قدر الإمكان لتوقف محاولات التغول الإسرائيلي، لأننا نفهم جميعا أن إسرائيل دائما تريد أن تكون كل المواقف، كل البنود، كل الاتفاقات لمصلحتها وليس لمصلحة أي طرف آخر. نحن نتحدث هنا عن إسرائيل وليس عن دولة طبيعية جارة أخرى يمكن التفاهم معها والاتفاقات كما يحصل مع كل الدول الطبيعية. لذلك أيضا كان يمكن أن نستند إلى مذكرة التفاهم، كان أمامنا اتفاق 2024 هو كان يمكن أيضا أن نستند إليه، 1701 يمكن أن نستند إليه، مروحة الاتصالات الكبيرة التي يمكن أن تحصل من أجل أن يتم الضغط على الأمريكيين أن تأتي على الأقل في بنود لمصلحة لبنان. إذن كل ذلك تركته الدولة اللبنانية لتقول ليس أمامنا خيار آخر، فذهبنا إلى أسوأ خيار الذي هو خيار المناطق التجريبية، وحتى الآن لم يتم إعطاء الدولة أي بند فيه لمسألة الانسحاب، ولا نفهم ولا نرى أن الإسرائيلي فعلا سينسحب. ليس هناك أي ضمانة لكي تنسحب إسرائيل، وبالتالي
0: طيب
2: عديدة في هذا الاتفاق الذي
0: إسرائيل تقولها صراحة ستظل في الحزام الأمني. دكتور وسيد بشارة شربل رئيس الحكومة عندما يقول نوثق ما نعتبره انتهاكا للقانون الدولي ولم نتخلى عن حق اللجوء للمحاكم الدولية بل علقناه، في أي إطار يدخل هذا الكلام، لا سيما أن إسرائيل ارتكبت الكثير من الجرائم في لبنان؟
1: فسر رئيس الحكومة البند المتعلق بوقف أي شكاوى من الطرفين أمام المحافل الدولية، أي من لبنان وإسرائيل، والذي انتقدت الدولة اللبنانية باعتبار أن الادعاء على إسرائيل بسبب جرائمها هي مسألة مشروعة. فسر هو قاض وكان رئيس المحكمة الدولية، وقال أن هذا البند موجود أيضا في اتفاق الهدنة للعام 1949، وأن هذا البند لا يحول دون أن يدعي لبنان أمام المحافل الدولية. هذه مسألة قانونية هو الأجدر بتفسيرها، وليس كل شخص يستطيع الاجتهاد وأن يقول أن الدولة اللبنانية تنازلت عن حقها، وبدليل أن نائب رئيس الحكومة الأستاذ طارق متري موجود كان في جنيف،

0: إطار تحميل إسرائيل أمام الأمم المتحدة مسؤولية جرائم ارتكبتها. طبعا في السجال الذي يخوضه حزب الله وجماعة حزب الله والممانعون، يستغلون أي فكرة من أجل تشويه هذا الاتفاق، والذي هو عمليا يختصر إذا أردت اختصاره بشيئين: انسحاب إسرائيلي مقابل نزع سلاح حزب الله، ونزع سلاح حزب الله بالنسبة إلى اللبنانيين مساو للانسحاب الإسرائيلي لا أكثر ولا أقل.
1: دكتور علي مطر، المسار التفاوضي واضح أنه ماض في طريقه بغض النظر عن الانتقادات والاعتراضات، وبغض النظر كذلك عن التسميات. في هذه الحالة، ما هي البدائل والخيارات بالنسبة لحزب الله؟
2: طبعا يملك حزب الله العديد من البدائل. هو لنتفق على نقطة رئيسية، البدائل التي يتخذها ضمن مسار تطوري وتصاعدي بحسب الأوضاع والظروف وكيف ستؤول إليه. هو لا يزال حتى الآن بطبيعة الحال يؤكد على أمرين أساسيين: مسألة أن هناك مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية يمكن أن نستفيد منها، ومسألة أن هناك دول عربية عديدة كانت تشارك في مذكرة التفاهم ويمكن أن نستفيد أيضا منها، مثل قطر وغيرها من الدول. وبالتالي هذا مسار. مسار آخر يمكن أن يعتمده هو بحسب التطور فيما يتعلق بمسألة التعاون مع الحكومة، مسألة الذهاب والاستفادة من المؤسسات الدستورية المتعددة من أجل إفشال الاتفاق أو عدم يعني تطبيقه. لكن حزب الله لن يلتزم بطبيعة الحال باتفاق تريد تطبيقه إسرائيل فقط، ولا يمكن تطبيقه من لمصلحة الجانب اللبناني. طالما أنه ليس هناك انسحاب إسرائيلي، حزب الله يصر على أن لا عودة إلى ما قبل 2 أذار، لن يكون هناك احتلال إلا من خلال مواجهة، وأي انتهاكات للاتفاقات أيضا يمكن مواجهتها.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت دكتور علي مطر، الأكاديمي والباحث السياسي، وشكر لضيفنا من جبل لبنان شارة شربل الكاتب الصحفي. إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، حيث أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف. كما أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية استهداف مصافي نفط روسية في مقاطعة كوستوفو ومنشآت عسكرية ومخازن مسيرات بالعمق الروسي. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت منشآت عسكرية وأخرى للطاقة في كييف ردا على غارات أوكرانية. معنا الآن من دنيبرو مراسل الجزيرة عمر الحاج. عمر، نرصد معك الجديد بخصوص هذا الهجوم الروسي الكبير.
3: وسيلة، هذا التصعيد وهذا الهجوم كان أمرا متوقعا بالنسبة للأوكرانيين، ولكن ربما شدته وعدد الأسلحة والصواريخ التي استخدمت فيه ربما فاقت التوقعات. نتحدث عن 48 صاروخا، من بينها أكثر من 20 صاروخا باليستيا أطلقت من حاملات للصواريخ الباليستية، إضافة إلى سفن حربية في البحر الأسود. نتحدث عن قرابة 500 مسيرة هجومية ومتنوعة الأغراض نفذ فيها هذا الهجوم، وجل هذه الأسلحة استخدمت ضد كييف، هذا وفقا لقيادة الأركان الأوكرانية. حتى الآن الحصيلة هي 13 قتيلا، ولكن العدد مرشح للارتفاع، خاصة وأن عمليات البحث تجري عن عائلة ما تزال تحت الأنقاض في العاصمة كييف. السلطات وأيضا الصور تظهر إلى أن الاستهداف وقع في مناطق مدنية، في مجمعات سكنية، إضافة إلى مخازن للأدوات الكهربائية مدنية في العاصمة. السلطات الأوكرانية تقول إنها تدين بكافة الأشكال هذا الهجوم الذي تسميه بالانتقامي، وأن الروس لا يستهدفون على الأقل بالمثل منشآت عسكرية، هذا مرة أخرى وفقا للرواية الأوكرانية. كما ذكرت، هذا الهجوم كان متوقعا، لأن زيلينسكي الذي غادر البلاد يوم أمس إلى إيرلندا لزيارة كانت ستستمر لعدة أيام، ثم أعلنت الرئاسة أنه سيعود في ذات اليوم، لأن الاستخبارات الأوكرانية الأوكرانية حصلت على معلومات تتحدث عن هجوم روسي وشيك ربما سيبدأ اليوم. وبالمناسبة حتى وقت قريب السلطات الأوكرانية تتحدث عن هذه الهجمة لما تنتهي بعد أن هناك العديد من المسيرات وأيضا بعض حاملات الصواريخ تستعد للإطلاق من الأراضي الروسية. الرد الأوكراني على ما يبدو كذلك لم يأتي متأخرا وسيلة، فبعد نحو 3 أو 4 ساعات تعلن قيادة الأركان استهدافها للعمق الروسي مرة أخرى.

0: والهدف كان مصفاة نفط في مقاطعة كوستوب، وإضافة إلى مجموعة من المصانع العسكرية كما تقول أوكرانيا الخاصة بإنتاج مكونات الصواريخ وأيضا الأسلحة، وكذلك استهدفت مخازن للطائرات المسيرة. والاستهداف لم يقتصر على الأراضي الروسية على العمق الروسي، بل إنها قالت أنها استهدفت كذلك محطات للقيادة وأيضا للتحكم في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، سواء في خاركيف وحتى في زاباريجيا. القصف وإن تركز على كييف، ولكنه لم يقتصر على العاصمة. مقاطعة دنيبرو حيث نحن، إضافة إلى زاباريجيا وكذلك خاركيف، تعرضت لهجمات وإن كانت أقل وتيرة مما شهدته العاصمة، والآن الهجمات والرد بالمثل. السلطات الأوكرانية تتحدث عن استهداف المخازن الاستراتيجية ومصافي النفط، وأيضا هنا على الأرض يكون هناك استهداف لمخازن النفط وحتى لمحطات الوقود المدنية. مقاطعة خاركيف، وأختم بهذا، على الأقل أعلنت أنها يوم أول أمس شهدت تدمير 8 محطات من الوقود المدنية، وكذلك مقاطعة دنيبرو يوم أمس شهدت تدمير 5 محطات للوقود في عموم المحافظة.
1: عمر، طبعا تحدثت عن مقتل 13 شخصا حتى الآن، لكن فيما يبدو أن العدد مرشح للارتفاع، أليس كذلك؟
0: هذا صحيح، كما كنت أتحدث عن عالقين تحت الأنقاض وأيضا عن 20 موقعا جرى فيها الاستهداف. هناك فنادق في وسط العاصمة، نتحدث عن وسط العاصمة كييف وليس عن الأطراف، استهدفت بهذه الهجمات. هناك كما ذكرت في المنطقة في الضفة اليسرى لمقاطعة كييف، لمدينة كييف، هناك عمليات البحث، وقبل قليل حاكم المقاطعة عمدة كييف بالتحديد تحدث عن جهود لمئات الأفراد من فرق الإنقاذ تحاول انتشال العالقين من تحتها.
1: شكرا جزيلا لك عمر الحاج، مراسلنا من دنيبرو، رأس الساعة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. وفي آخر المستجدات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية مجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا، وأكد أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت. إلى ذلك، قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف ديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي إيران، أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأضاف أنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران معنا مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما مراد، كيف يتم التعامل في واشنطن مع هذه المستجدات من إعلان عن تهدئة على الأقل لمدة أسبوع في ضوء توافقات تم التوصل إليها هنا في الدوحة؟
2: وسيلة، هناك حالة من الارتياح والتفاؤل يعبر عنها المسؤولون الأمريكيون هنا في واشنطن على مستويات مختلفة. سمعنا من الرئيس ترامب ذاته وكذلك من نائبه جيدي فانس وأيضا من المتحدثة باسم البيت الأبيض

0: أناكيلي، إضافة إلى تصريحات لمسؤولين أمريكيين لوسائل إعلام لم تذكر أسماؤهم، ولكنها جميعها تصب في ذات الاتجاه بشأن إبداء التفاؤل والارتياح في بشأن ما جرى من اجتماعات فنية غير مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين. الرئيس ترامب قال إن هذه الاجتماعات كانت جيدة للغاية وأن الأمور تسير على ما يرام، وقال إن إيران قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالاتفاق. نائبه جي دي فانس أيضا قال إن الأمور تسير على ما يرام فيما يتعلق بالمفاوضات الفنية، وقال إن هذه المفاوضات بحثت بنود مذكرة التفاهم وكذلك ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، وقال إن إجمالا المفاوضات تسير بشكل جيد، لكنه عبر عن القلق فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بالبرنامج النووي. وهنا الإشارة فهمت على أنها القضايا الأكثر تعقيدا، أي ما يتعلق بالتخصيب وكذلك كميات اليورانيوم عالية التخصيب التي من الواضح أنه لم يبدأ بمناقشتها بعد، مع أن بعض القضايا المرتبطة بالبرنامج كما يفهم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين أيضا أو أنها قد بدأ بمناقشتها، مثل مسألة المراقبين والمفتشين الدوليين. بانس كان لافتا حينما قال إن الولايات المتحدة تسعى إلى إنجاح هذه المفاوضات وإحداث تقدم وإحراز تقدم فيها، وأن الرئيس ترامب وجه بالتفاوض مع إيران بنوايا حسنة، لكنه قال إن الأمر يعتمد على إيران أيضا، وقال إن الولايات المتحدة ستغير حساباتها في حال هاجمت إيران الملاحة في مضيق هرمز وفي حال رفضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران، وكذلك في حال بدأت إحياء أو القيام بأنشطة في المواقع النووية في هذه الحالات. قال إن الولايات المتحدة سوف تلجأ إلى الخيارات الأخرى، وهو تلميح أو أوضحت كانت واضحة كانت آنا كيلي المتحدثة باسم البيت الأبيض في مقابلة مع فوكس نيوز أكثر وضوحا في مسألة احتمالات اللجوء إلى القوة، بل إن الرئيس ترامب ذاته الذي اختار كما نقل القيام بضربات محدودة في حال انتهكت إيران البنود المذكرة، وليس القيام بعملية عسكرية واسعة كما يوصي العسكريين. لكنه في كلمة أمام الجمهور في نورث داكوتا بمناسبة الذكرى الاستقلال أو الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة أيضا أرسل رسائل في ذات الوقت فيها بعض التهديد والوعيد لإيران في حال تراجعت عن هذا المسار التفاوضي ولم تفي بالتزاماتها. في المجمل هناك حالة تفاؤل في هذا المسار، وهناك تأكيد على دعم أمريكي وأولوية لهذا المسار على كل المسارات الأخرى وسيلة.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسلنا من واشنطن. إذن تفاؤل أمريكي لهذا المسار. رانيا، ماذا عن الجانب الإيراني؟ كيف ينظر لآخر ما تم التوصل إليه مع الأمريكيين؟
2: نعم، يعني وصيلة هناك مواصلة للمشاورات الإيرانية مع قطر وباكستان، وذلك من أجل متابعة التفاهمات والمسار التفاوضي تمهيدا لبدء وانطلاق المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق نهائي. هذا ما تم التأكيد عليه من قبل كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والذي ترأس الوفد الإيراني الذي توجه بالأمس إلى الدوحة وعقد اجتماعات مع الوسيط القطري والباكستاني في الاجتماع الأول لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أكد غريب أبادي أن هذا الاجتماع ركز على أمرين مهمين بالنسبة لإيران، الأول يتعلق بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها في مذكرة التفاهم وخاصة البند الأول، بالإضافة إلى البند 11 والمتعلق بالأفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. فيما يتعلق بالبند الأول، قال غريب أبادي أن إيران ناقشت مع الوسطاء في الدوحة بالأمس ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية للبند الأول، وخاصة الجزء المتعلق بإنهاء الحرب في لبنان، وذلك باعتبار أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان وما زالت مستمرة، وأن القوات الإسرائيلية لم تنسحب حتى الآن من الأراضي اللبنانية، وهو ما تعتبره إيران في من مسؤولية الولايات المتحدة. هناك أيضا تمت مناقشة التهديدات الأمريكية لطهران، وأيضا تقارير تتحدث عن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة. هذا ما ناقشه غريب أبادي مع الوسطاء. ناقش أيضا الشق الاقتصادي والمتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وهي النقطة الأكثر أهمية بالنسبة للمفاوض الإيراني على الأقل حتى الآن، خاصة وأن إيران يعني كانت قد أكدت على أنها تسعى للحصول على أموالها المجمدة. نتحدث عن 12 مليار دولار تريد إيران أن تحصل عليها على دفعتين. فيما يتعلق بهذه النقطة، أكد غريب أبادي أنه تم الاتفاق مع الوسطاء على تخصيص جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، وهنا تحدث عن 6 مليارات دولار. سيتم تخصيص جزء من هذه الأموال من أجل شراء السلع التي تحتاجها إيران. هناك أيضا أمر مهم خرج به اجتماعات يوم أمس، تتعلق إنشاء قناة اتصال خاصة لفريق متابعة بنود مذكرة التفاهم تنفيذها، وهذه القناة ستتولى تلقي البلاغات بشأن وقوع أي قصور في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وذلك من أجل مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها. أكد كاظم غريب أبادي أن اجتماعاته كانت فقط مع الوسطاء، ولم يكن هناك أي اجتماعات مع الجانب الأمريكي، وقال أن أي مفاوضات فنية يجب أن تتوفر ظروفها من أجل أن تنطلق، وأن المشاورات مع الوسطاء مستمرة من أجل تحديد مكان وزمان هذه المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلتنا من طهران. معنا هنا في الاستوديو سيرجيو ديلا بينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكم. نبدأ معك سيد سيرجيو، ما الذي حققته واشنطن باعتقادك حتى يقول ترامب إن الاجتماعات مع الجانب الإيراني كانت ممتازة؟
3: أعتقد أن حقيقة أننا نعقد اجتماعات بحد ذاته هي خطوة بالاتجاه الصحيح كبداية، لكن أيضا هذا أظهر أنه حتى عندما بدت الأمور وأنها في انحدار، أن هناك جانبا إيجابيا يمكن أن نراه. وما تمخض عن هذه الاجتماعات أنه سيكون هناك إقامة لخط ساخن بين واشنطن العاصمة وبين إيران، كما أن هناك احتمال أو نية في الاستمرار في هذه المحادثات، وهذا ما يعني أن المفاوضات ما تزال قائمة وأننا لن نعود إلى استخدام القوة العسكرية. آمل أن يبقى الأمر كذلك، لأن هذا هو المسار مأمول، ونأمل أن يؤدي بنا إلى سلام.
1: هل تتفق مع ذلك دكتور صدقيان، إقامة خط اتصال عاجل هل باعتقادك بإمكانه أن يتفادى من خلاله الطرفان التصعيد؟
4: تحية لك. صباح الخير. صباح الخير إلى سيد سيرجيو والمشاهدين. حقيقة أنا لا أدري على ماذا استند الرئيس ترامب عندما قال أن المباحثات ناجحة، حتى في قضية الخط الساخن الذي أعلنته الولايات المتحدة ولم تؤكده طهران لحد الآن، لم نسمع لا من الجانب القطري الوسيط، ولم نسمع لأن المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث عن ذلك وعن اجتماع يوم أمس، ولا كاظم غريب أبادي رئيس الوفد الإيراني ونائب وزير الخارجية الإيراني لم يتحدثوا عن، عندما قيموا المباحثات لم يتحدثوا عن إنشاء هذا الخط أو تفعيله إذا كان موجود، وبالتالي لم نسمع ذلك. كل ما سمعنا بأن كاظم غريب أبادي قال بأننا سوف نحن لم نذهب لحد الآن إلى مفاوضات الستين يوم، وإذا ما تهيئت الظروف المناسبة سوف نقوم إلى ذلك. وهناك عدة نقاط يعني وجدتها في مباحثات يوم أمس. أولا، كنت أتوقع أن يكون هناك اختراق بقبول الجانب الأمريكي إطلاق سراح الأرصدة الإيرانية المجمدة، وهي عملية اختبار للجانب الأمريكي. لم نسمع ذلك.
1: الصيغة المطروحة هي الإفراج عن جزء من هذه الأموال المجمدة، عبارة عن أسلحة، سلع تحتاجها إيران. هذه الصيغة ما الذي تعنيه بالنسبة لإيران؟
4: هذا لم نسمعها، يعني المتحدث في الخارجية القطرية لم يقل ذلك. غريب أبادي رئيس الوفد الإيراني أيضا صرح وقيم المباحثات، لكنه لم يقل ذلك. نحن سمعنا ذلك
1: فقط. دكتور صدقيان، كاظم غريب أبادي وهو نائب وزير الخارجية الإيراني قال بالحرف الواحد: تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وقال كذلك: تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. هو قالها صراحة.
4: نعم. هاي كلها بالسوف والس، لكن لم يعلنوا بأننا أنشأنا وافقنا. هذه أفكار مطروحة. يعني أنا قرأت ما جاء في تصريحات غريب أبادي، حتى كما قلت حتى مفاوضات الستين يوم، قال سوف نبدأ بها إذا تحسنت الظروف لهذه المفاوضات.
1: يعني هو بالتأكيد يتحدث بلغة المستقبل، لأن الاجتماع عقد بالأمس، وما تقرر كما قال تقرر استخدام جزء من 6 مليارات. هل هذا يرضي الجانب الإيراني باعتقادك؟
4: يعني بالنسبة لي لن يرضيني، لأنه لم ألمس شيء يتحرك على الأرض. هذه المعلومات الآن منذ توقيع مذكرة التفاهم لحد الآن نحن نسمع الولايات المتحدة أمريكا، يعني رئيس ترامب قال بأن إيران يجب أن نحن نبيع لها ما من المواد الغذائية وكذا. طيب. ولذلك هناك يعني لا توجد فسحة أمل، يعني كل الذي سمعناه أيضا بأن الأمور يجب أن لا يتم تصعيد فيها حتى نهاية الأسبوع القادم. يعني لا توجد هناك كلمة بيقول بأننا وافقنا على إنهاء الحرب في لبنان وفي إيران.
1: أنوه لهذا الخبر العاجل: قائد مقر خاتم الأنبياء نحذر أعداءنا خصوصا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من ارتكاب أي خطأ في الحسابات. هنا أتوجه
4: وسيلة إذا سمحتي لي، هذا مهم. نعم. هذا أنا ما كنت أقصده، يعني الجو ليس الجو عسكري. يعني
1: يبدو أن طبعا نستمع إلى سيد سيرجو في مقابل أجواء الارتياح في واشنطن، هذا التصريح عن قائد مقر خاتم الأنبياء والتحذير من أي خطأ في الحسابات ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. كيف تفهم أنت هذا الكلام؟
3: الولايات المتحدة لديها أفضل النوايا من أجل التفاوض، ونحن نقول إن إيران بدأت تتراجع عن بعض الأمور التي كانت تعمل من أجل إنفاذها، فهم مستمرون في الإصرار على امتلاك حق الحوكمة على مضيق هرمز. هذا أمر غير مقبول. هناك اتفاقية أمم متحدة حول قانون أعالي البحار يفيد بأن هذه مياه دولية، ولحين التوصل إلى نقطة نستطيع من خلالها أن ندخل ونخرج كسفن من المضيق، لن يكون هناك وضع يتيح المضي قدما إلى الأمام. قبل 28 فبراير كان هذا واقع الحال، والآن إذا ما قرر الإيرانيون الآن هم والعمانيون وبشكل عشوائي يسيطرون على المضيق ويفرضون رسوما، هذا غير مقبول. عندما نصل إلى تلك النقطة ممكن نتحدث عن الإعفاء من العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة بعض الأمور التي قد تساعد إيران في العودة إلى نوع من الوضع الاقتصادي الإيجابي.
1: ونكمل فقط في عرض هذه الأخبار العاجلة، دائما عن قائد مقر خاتم الأنبياء دكتور صدقيان يقول: على أعدائنا أن يفكروا مليا في رد قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان يستهدف أراضينا. ما دلالة هذا الكلام ساعات فقط بعد لقاءات هنا في الدوحة؟
4: هذا ما كنت أتحدث عنه. الجو الآن والحديث الآن حديث عسكري. اجتماعات يوم أمس لم تعطينا شيء واضح على أن مذكرة التفاهم بدأت بالتنفيذ. لازلنا نحن في الفقرة الأولى، لازال الجانب الأمريكي لا يريد وليس لديه رغبة في تنفيذ الفقرة الأولى التي نصت على أنها

يجب أن يبدأ التنفيذ بها منذ التوقيع على هذه المذكرة. لم يحدث ذلك. ما يتحدث عنه مقر أو قائد مقر خاتم الأنبياء هو يتحدث ويرد على تلك المعلومات التي تقول بأن الجانب الأمريكي يحضر لعملية برية ولحرب برية يريد أن ينفذها في إيران، سواء كان في

0: خاتم الأنبياء أيضا يبدو أنه لا يمر عليها بمرور الكرام، وبالتالي الوضع خطير. وهذا الاجتماع يوم أمس نحن لم نسمع شيء لا من ويتكوف ولا من كوشنر ولا من يتحدث ذلك، ما عدا الرئيس ترامب قال الاجتماعات جيدة، وهو قال الكثير من هذه الأمور لكنها طيب لم تكن دقيقة.
1: سيد سيرجيو، واضح أن الجانب الإيراني لم يعد يقتنع عندما يقول ترامب بالتحديد أن الوضع رائع والمحادثات كانت جيدة، هناك قناعة واعتقاد بأن الجانب الأمريكي يحضر لغزو بري. عندما يقول مسؤول أمريكي لأكسيوس تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل، حديث عن أسبوع واحد فقط، ألا يثير ذلك الكثير من التساؤلات باعتقادك؟
2: أولا الدكتور صدقيان يعود إلى ذكر النقطة الأولى في مذكرة التفاهم التي تتحدث عن وقف لإطلاق النار وثم يتوقف الأمر عند ذاك الحد، لكن مذكرة التفاهم تقول أيضا أنه بمجرد التوقيع على المذكرة سيكون هناك حركة مرور عبر مضيق هرمز حرة بالاتجاهين. هذا لم يحصل، إذا لا يمكن أن نزيل حالة المأزق الحالية والانسداد ما لم يكن هناك تنازلات من كلا الطرفين. القول بأن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى العمل العسكري هذا صحيح، هناك دائما احتمال العودة إلى العمل العسكري والقوة العسكرية لا تفيد أحدا، ولكنها ليست شيئا ستستبعده الولايات المتحدة. الرئيس ترامب يقول دائما أنه يفضل مسارا تفاوضيا وحلا تفاوضيا، لكنه سيلجأ إلى العمل العسكري إذا ما رغب الإيرانيون في ذلك. إذا دعنا نتعامل بحكمة ونعود إلى التفاوض ونضع بعض المحددات ثم بعد ذلك نأخذ الأمور. إذا كيف سيحكم على هذه الأمور؟ علينا أن نرى حتى النهاية عندما نصل إلى نوع من الحلول.
1: سيرجيو دي لابينا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، شكرا جزيلا لك. الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. كان رئيس اللبناني قال إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطقة دولة وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا. معنا من بلدة قانا قضاء صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنة، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكما، نبدأ معك كاترين لرصد آخر التطورات وكيف يبدو المشهد الميداني وكذلك المواقف السياسية.
3: المواقف السياسية على حالها وسيلة لناحية الانقسام المستمر والمتزايد بين الفريق الرسمي وعلى رأسه الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، اللذان دافعا بالأمس عن وجهة نظرهما لناحية التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وبين الفريق الآخر من حزب الله ورئيس البرلمان وغيرهم من الأفرقاء من أطياف أخرى طائفية وسياسية اعترضوا وما زالوا ينتقدون هذا الاتفاق ويرون فيه تنازلا عن السيادة اللبنانية. أما ميدانيا فعلى الرغم من أن الخروقات مستمرة وإن كانت بنسبة محدودة جدا في الأيام الماضية، لكن عودة الأهالي بدأت إلى عشرات القرى في جنوب لبنان، لاسيما هنا في قضاء صور. سنرصد بالكاميرا في بلدة قانا في هذا القضاء هنا كيف أن الحركة بدأت تعود وأعمال التصليحات التي تقوم بها السلطات المحلية أيضا انطلقت، لسيما وأننا أفدنا من السلطات المحلية في قانا بأن غالبية السكان عادوا خلال الأيام الماضية بعد وقف إطلاق النار، على الرغم من أن هناك أكثر من 100 منزل مدمر بشكل كامل، أكثر من 1000 منزل آخر متضرر بشكل جزئي، هناك أعطال كثيرة في الشبكة الكهربائية وشبكة المياه وكذلك في الطرقات والبنى التحتية، الدمار كبير. كما نعلم قانا تعرضت لغارات عنيفة على مدى الأشهر

0: الأشهر الماضية، ولكن على الرغم من كل هذه التحديات يبدو أن هناك محاولات للعودة من قبل معظم سكان هذه البلدة التي لها رمزية كبيرة في نفوس اللبنانيين جميعا وسيلة، ولا سيما في نفوس الجنوبيين، بالعودة إلى مجزرة قانا في العام 1996 التي نفذها الجيش الإسرائيلي هنا في هذه البلدة، وأيضا مجزرة أخرى في حرب العام 2006. نجول مجددا على مزيد من المشاهد من هذه البلدة، حيث هناك العديد من المؤشرات التي تدلنا على أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها. بائعو الخضار والفاكهة بالتوازي مع الجرافات التي تعمل على إزالة الأنقاض وفتح الطرقات في هذه البلدة التي تضم أكثر من 3000 نسمة، وكما ذكرنا أكثر من 90% من هؤلاء عادوا خلال الأيام الماضية. أيضا القرى التي مررنا بها هذا الصباح لكي نصل إلى قانا من بينها باتولي وحنوي وغيرها، كانت هناك حركة ناس، حركة سيارات وحركة عودة متزايدة، علما أن أكثر من 40% تقريبا وفقا لأرقام الأمم المتحدة من النازحين اللبنانيين كانوا عادوا بعد وقف إطلاق النار إلى قراهم في جنوب لبنان، بينما يبقى بطبيعة الحال العدد الأكبر نازحين، لأن كما نعلم هناك منطقة واسعة لا تزال محتلة في جنوب لبنان لا يمكن العودة إليها، إضافة إلى الدمار الذي يحول دون عودة آلاف العائلات الأخرى إلى قراها وبلداتها في الجنوب.
1: كاترين حنا مراسلتنا من قانا في قضاء صور، شكرا جزيلا لك. محمد، ما النقاش المطروح حاليا داخل إسرائيل بخصوص جبهة لبنان وبخصوص هذا الحديث اللبناني رسميا أن الأولوية الآن هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان؟
2: بشكل قاطع إسرائيل لا تتحدث عن أي جدول زمني للانسحاب من الأراضي اللبنانية. بالأمس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة أو ما يسميه بالحزام الأمني طالما هناك ما يدعو إلى البقاء في تلك المنطقة، هو يقصد الظروف الأمنية، وكذلك كان قد تحدث عن وجود عناصر حزب الله وسلاح حزب الله، وجعل ذلك منوطا بنزع سلاح حزب الله، بمعنى أنه لا يضع أي وقت أو تحديد زمني ولا أصلا تعبير ومصطلحات تؤكد متى ستقول إسرائيل بأن السلاح قد نزع وأن الأمر بات مهيئا من أجل هذا الانسحاب. يقول نتنياهو بالوقت ذاته بأنه يريد ويسعى إلى التوصل إلى سلام مع الحكومة اللبنانية، وكذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيبقى متمركزا في المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني بالإضافة إلى سوريا وكذلك قطاع غزة. من الواضح بأن اللهجة الإسرائيلية لا تتحدث عن أي انسحاب، إنما على النقيض من ذلك فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري والتوافق على الانسحاب من عدة مواقع في الجنوب اللبناني. تقول إسرائيل وفق القناة 12 الإسرائيلية إنها لن تنسحب في هذه الأثناء، ربما يؤجل موضوع الانسحاب وكذلك إنشاء المناطق التجريبية لأسبوع آخر أو أيام إضافية بعد تأكد إسرائيل من وجود آلية للتنسيق تجدي نفعا أيضا مع الجيش اللبناني. وكذلك تقول إسرائيل بأنها ربما تنسحب بعد أسبوع من زوطر الغربية، وهي تؤكد بأنها غير موجودة في فرون وكذلك في موقع آخر في تلك المنطقة في الجنوب اللبناني، ويمكن للجيش اللبناني الدخول إليها بعد أن يتكرر ذلك بشكل رسمي. إلى ذلك وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية وكذلك كافة الجبهات التي تخوضها إسرائيل منذ 7 أكتوبر، يحيي الإسرائيليون اليوم الذكرى 1000 يوم للسابع من أكتوبر بعد ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين جميعا منذ بداية هذه الحرب إلى أكثر من 2105 إسرائيلي ما بين الجنود والعناصر الأمنية وغيرهم من الإسرائيليين في كافة الجبهات، لبنان وإيران والضفة الغربية وقطاع غزة والصواريخ اليمنية وغيرها أيضا من التي فتحت منذ 7 أكتوبر يحييها الإسرائيليون بالتظاهر في مدينة القدس وفي تل أبيب وقبالة منزل رئيس الوزراء في مدينة قيسارية. ومن المقرر أن تكون هناك هذا اليوم مظاهرة حاشدة في مدينة تل أبيب يغير خلالها اسم ميدان المخطوفين إلى ميدان الذكرى، ويقولون أنهم سيبقوا يتذكرون هذا اليوم وما يسمونه بإخفاقات الحكومة الإسرائيلية. وشاهدنا لافتات اليوم رفعت قبالة منزل نتنياهو تطالب بلجنة تحقيق رسمية بما يسمونه إخفاقات 7 أكتوبر، وهم يحملون الحكومة الإسرائيلية كافة المسؤولية عن هذا الأمر وتداعيات هذا الهجوم وما إيالت إليه الأوضاع سواء السياسية أو الأمنية في إسرائيل.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري مراسلنا من رام الله. معنا من جبل لبنان الدكتور وليد صافي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، ومعنا من بيروت الدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما دكتور وليد صافي. إسرائيل لا تتحدث عن أي انسحاب حاليا من لبنان عدا بعض المواقع ضمن الاتفاق الإطاري، وبالتالي على أي أساس يتحدث رئيس الوزراء اللبناني عن أن الأولوية الآن للحكومة اللبنانية هي وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل؟
3: صباح الخير لك ولضيفك من بيروت وللمشاهدين كافة. نعلم أن الحكومة اللبنانية عندما ذهبت للتفاوض المباشر مع الحكومة الإسرائيلية كانت تهدف إلى تأمين أولا وقف الحرب على لبنان، توصل إلى وقف إطلاق نار ثابت، وتأمين انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وعودة النازحين. بعد توقيع اتفاق الإطار مع الحكومة الإسرائيلية في الأيام الماضية تبين أن هناك أكثر من تفسير لموضوع الانسحاب الإسرائيلي. ربط موضوع الانسحاب الإسرائيلي بموضوع نزع سلاح حزب الله استفادت منه إسرائيل بشكل كبير لتتمسك بالبقاء في المنطقة الأمنية، والاتفاق ربما أعطى أيضا الحكومة الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي حق التقدير إذا كانت الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني قام بالتزاماته بموجب اتفاق الإطار. التحديات كبيرة، صحيح الأولوية اليوم أن تتوصل الدولة اللبنانية إلى وضع جدول انسحاب تدريجي للإسرائيليين. التحديات كبيرة لأن الإسرائيليين في الأساس يربطون، يعني لنعود وسيلة إلى التصريح الذي أتلى به نتنياهو منذ عدة أيام، وهذه لأول مرة يعلنون عن ذلك عن مصدر رسمي، أن وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية مرتبط بالعقيدة الأمنية الجديدة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر. تحديات كبيرة أمام الحكومة اللبنانية، ولا أعتقد أن من السهل انتزاع جدول انسحاب تدريجي بانتظار ربما زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية إلى الولايات المتحدة اللبنانية ولقائه الرئيس الأمريكي والبحث في هذه النقطة، لأن هذه النقطة هي أساسية بالنسبة للبنان، وربما إذا حصل ذلك تخفف من حدة الانقسام اللبناني وتفتح الطريق نحو تنفيذ الاتفاق، علما برأيي الشخصي الاتفاق يواجه عقبات محلية داخلية وإقليمية وإسرائيلية كبيرة أمام تنفيذه.
1: ومعارضات كذلك في الداخل اللبناني. دكتور علي شكر، في مقابل هذه التحديات التي واجهها الاتفاق الإطاري وهذه المعارضات كذلك، شاهدنا صور قبل قليل مع مراسلتنا كاترين حنا من قانا في قضاء صور لعائلات وهي تعود لمنازلها، عمليات إصلاح كذلك. ألا يعتبر ذلك مشهدا إيجابيا أو على الأقل إنجازا حققته الحكومة وهي التي تقول حققنا أقصى ما يمكن تحقيقه في ضوء هذه الظروف؟
4: أطيب التحيات في البداية لك وللزميل العزيز ولجميع المشاهدين. أعتقد بأننا إذا ما أردنا توصيف المشهد اللبناني بدقة علينا أن نفصل بين أمرين. أولا، وقف إطلاق النار الذي لم تستجلبه الحكومة اللبنانية ولا المفاوضات هو فرض من خلال نتائج المعركة التي حصلت في الإقليم، فرضتها إيران فيما يتعلق بمفاوضاتها مع واشنطن، ضغطت على واشنطن التي بدورها ضغطت على الكيان الإسرائيلي الذي قام بتوقف نسبيا بشكل كبير عن عملياته العدوانية في لبنان. وبالتالي إيقاف الحرب وعودة الناس إلى الجنوب الآن ليس هناك أي دور للحكومة اللبنانية بالتحديد فيها. فيما يتعلق بالتفاوض والإطار الذي تم التوصل إليه، أعتقد بأننا في ظل حكومة يرأسها شخص كان بأعلى المنابر القضائية الدولية، وبالتالي لا يفوته أن يكون هناك دقة في التعبير ودقة في سياق هذا الاتفاق إلا إن لم يكن مطلع عليه، وهذا الأمر أعتقد بأنه يعني سيكون كارثة. لذلك من الواضح بأننا علينا أن نفصل بين الأمرين. عودة الناس الآن، هذا الاستقرار لم تستجبه الحكومة اللبنانية، أخفقت الحكومة فيما يتعلق بالوصول والاستفادة من هذه المرحلة الحاصلة في المنطقة وإعادة التوازنات في وضع نص يحفظ سيادة لبنان ويحدد مهل زمنية، يحدد حتى العبارات المستخدمة، يعني تفتح في المواد 11 12 13 و14 أعتقد تفتح الباب كثيرا حتى لمقاضاة الأشخاص الذين لاحقا ربما يستخدمون عبارات هي موجودة في سياق الدستور والقوانين اللبنانية فيما يتعلق بالعدو الإسرائيلي واحتلاله للأراضي اللبنانية. أعتقد بأننا أمام إشكالية كبيرة في هذا المضمار، وهذا ما انعكس بالعديد نحو تقريبا 20 قوى بين حزب كبير وصغير وقوة موجودة في التركيبة السياسية اللبنانية هي أصبحت رافضة لهذا الاتفاق. هناك نحو 4 قوى فقط تذهب بهذا الاتجاه، وهذا سينعكس عمليا على أداء السلطة السياسية في إمكانية التطبيق داخل المؤسسات الدستورية وعمليا على الأرض. لذلك أعتقد بأننا أمام معضلة كبيرة في هذا الإطار.
1: سيد دكتور وليد، تحدثت قبل قليل عن عودة الحكومة إلى واشنطن لبحث موضوع الانسحاب الإسرائيلي غير المطروح حاليا من قبل إسرائيل نفسها. هذه المراهنة على الدور الأمريكي باعتقادك، هل هي صائبة؟ هل هي في مصلحة لبنان أم العكس هو صحيح؟
3: هي المراهنة على الولايات المتحدة الأمريكية هي من قبيل الواقعية السياسية التي تعمل بها الحكومة اللبنانية ورئاسة الجمهورية. والسؤال المطروح، هل من خيارات أمام لبنان غير خيار الاعتماد على الأمريكيين؟ وهل هناك قوة في العالم أو رئيس في العالم يستطيع أن يلزم نتنياهو ببعض الالتزامات فيما يتعلق بلبنان أكثر من الرئيس الأمريكي؟ التجربة واضحة، الرئيس الأمريكي عندما يقرر ألزم نتنياهو بوقف الحرب في غزة وأن يستمر وقف إطلاق النار في غزة هشا، ألزمه أيضا بوقف إطلاق النار في لبنان. أما القول يعني أن هذا جلد
1: وهل توقف إطلاق النار؟ اسمح لي فقط، هل توقف إطلاق النار في غزة؟
3: لا، أقول أن الحرب توقفت ولكن هناك إطلاق نار هش، ولكن في الأخير يعني تمكن الرئيس الأمريكي على سبيل المثال في لبنان من الطلب أو إلزام نتنياهو عدم استهداف الضاحية الجنوبية، يعني تحييد بيروت. هناك ضغوطات عندما يقرر الرئيس الأمريكي أن يقوم بتلك الضغوطات، وعندما يعني تكون هناك مصلحة أمريكية بإجراء الضغوطات على نتنياهو يقوم بها. أنا أعتقد ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خيارات أخرى. ذهب حزب الله إلى يعني ينسى الرفيق علي، الأستاذ علي، الدكتور علي زميلنا، ينسى أن الحزب انخرط في هذه الحرب بتعليمات وأوامر إيرانية ولمصالح إيرانية لا تتفق بأي شكل مع المصالح اللبنانية. ذهبت الدولة إلى التفاوض لوقف هذه الحرب التي طبعا افتعلتها إيران وممثلها في لبنان حزب الله. يجب أن لا ننسى هذا الأمر أبدا.
1: شكرا لك دكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية من جبل لبنان. الشكر لدكتور علي شكر الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت. تكمل الحرب على غزة ألف يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. ألف يوم توقف القتال بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لم تتوقف الحرب. صهيب العصا يستعرض في تقريره آثار ألف يوم من الحرب على قطاع غزة.

0: في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم، قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة، بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط، بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة، بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي، بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط، بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق، تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال ألف يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب، بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع، بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقراراً، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلاً في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه، لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضاً يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: نتحول الآن إلى قطاع غزة ومؤتمر صحفي لاتحاد بلديات قطاع غزة في مقر بلدية خان يونس بمناسبة مرور 1000 يوم على حرب غزة.
2: البلدية الأساسية ونداء عاجل لإنقاذ الحياة في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية، وبعد مرور 1000 يوم على هذه الحرب و255 يوما على وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025، يحذر اتحاد البلديات من التدهور الخطير والمتسارع في منظومة الخدمات البلدية الأساسية وفي مقدمتها خدمات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة، والتي باتت مهددة بالانهيار الكامل نتيجة الاستهداف المتواصل والمستمر للبنية التحتية ومنع إدخال مستلزمات التشغيل والصيانة. الجميع يعلم أن الحرب العدوانية خلفت دمارًا واسعًا يربو على 80% من مساحة قطاع غزة، فيما تراكم ما يقارب من 60 أو 70 مليون طن من الركام فوق الأحياء السكنية وفي الشوارع وفي المرافق العامة، في مشهد يعكس حجم الدمار الكبير وغير المسبوق الذي أصاب قطاع غزة. وعلى صعيد البنية التحتية فالكل يعلم أنه تم استهداف وتدمير شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي بما يشمل أكثر من 4 مليون متر طولي من شبكات الطرق، وحوالي 1 مليون متر طولي من شبكات المياه، وأيضا 1 مليون متر طولي من شبكات الصرف الصحي، وأيضا تم استهداف وتدمير 725 بئرا على مستوى بلديات قطاع غزة، عدا عن تدمير أكثر من 500 آلية وجرافة ومضخة وسيارة نظافة، عدا عن فقدان العديد من الزملاء، حيث فقدت بلدية قطاع غزة 300 من الشهداء من أبناء وموظفي وكوادر بلدية قطاع غزة. وفي هذه المرحلة الحرجة أيضا تطل علينا أزمة جديدة، وهي أزمة الزيوت الصناعية التي أصبحت الخطر الأكبر والأكثر إلحاحا نتيجة استمرار الاحتلال لمنع دخولها لأول مرة، فنحن منذ ما يربو على 3 شهور لم تدخل الزيوت إلى قطاع غزة، وهذا ما ألقى بظلال وخيمة أدى إلى توقف كما ترون في المشهد على العديد من الآليات، والأخطر من الآليات توقف العديد من الأبار، حيث كل يوم نشهد توقف أبار ومضخات المياه والصرف الصحي نتيجة هذه الأزمة الجديدة التي انعكست انعكاسا مباشرا على مستوى تقديم الخدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب منع إدخال قطع الغيار الآليات. إن الزيوت الصناعية تمثل عنصرا أساسيا لاستمرار عمل مولدات الكهرباء وأبار المياه ومضخات الصرف الصحي والآليات والمعدات البلدية التي ما زالت تعمل رغم الدمار الواسع. إن نفاذ هذه الزيوت سيؤدي وأدى إلى توقف مباشر للمولدات والمضخات والآليات والمنشآت الحيوية حتى في حال توفر كميات محددة من السولار، الأمر الذي سيؤدي حال استمر الوضع هكذا إلى شلل كامل لما تبقى من القدرة والقوة التشغيلية للبلديات. وفي قطاع المياه والصرف الصحي حيث تواصل البلديات العمل على توصيل وضخ 140 ألف مليون متر مكعب، كل يوم 140 ألف متر مكعب من المياه يتم ضخها في بلديات قطاع غزة كل يوم وكل صباح، وبالمقابل أيضا يتم ضخ 60 ألف طن أو 60 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي، وللأسف نضخها إلى شاطئ البحر حتى نحاول أن نحمي الناس من الأخطر القادمة. إن توقف هذه المنظومة من المياه وشبكات المياه والمضخات ومضخات الصرف الصحي سيؤدي بالتأكيد إلى أزمة مياه حادة وإلى خطر تدفق مياه الصرف الصحي داخل الأحياء والمناطق السكنية والخيام وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية وبيئية. أما في قطاع إدارة النفايات فتواصل البلديات بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك جمع وترحيل ما يزيد على 3000 كوب من النفايات يوميا رغم الظروف القاسية والصعبة والإمكانيات المحدودة، إلا أن استمرار أزمة الزيوت أيضا والسولار وقطع الغيار يهدد بتوقف آليات جمع النفايات، ولعلكم تلاحظون هذه الآليات متوقفة، آليات جمع النفايات نتيجة أزمة الزيوت. وعليه فإن اتحاد البلديات يدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية والمانحين وخصوصا المؤسسات العاملة في قطاع غزة UNDP، الأوتشا، الصليب الأحمر، اليونيسف، هذه المؤسسات التي لنا لوم كبير عليها تقف اليوم عاجزة منذ 3 شهور عن إدخال الزيوت رغم أنها تدرك الحاجة الملحة والضرورية لذلك. وعليه فأننا نطالب أولا بالإدخال الفوري والعاجل للزيوت الصناعية والسولار ومواد التشغيل الأساسية إضافة إلى توفير المعدات والآليات وقطع الغيار والوقود ومواد التشغيل اللازمة لصيانة ما تبقى من شبكات المياه والصرف الصحي، ونطالب بإدخال المواسير والمضخات والأنابيب لأن ذلك من شأنه أن يضمن الاستمرار العمل بالحد الأدنى. ثانيا نطالب بتحرك عربي ودولي ومسؤول عاجل باتجاه فتح المعابر بشكل فوري وضمان تدفق المواد اللازمة والمعدات الإنسانية والبلدية الضرورية عدا عن الأشياء الإغاثية. ثالثا نحمل الاحتلال مسؤولية كاملة عما آلت إليه الظروف التي تتناقض مع القوانين الدولية، حيث نتحدث اليوم عن هذا الواقع الصعب الذي انعكس بشكل مباشر على تراجع الخدمات الأساسية التي تقدمها بلديات قطاع غزة. رابعا ندعو الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول الضامنة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حل مستدام لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه، وهو الحد الأدنى المطلوب الذي تتحدث عنه كافة المواثيق والمعاهدات بل حتى في وثيقة غزة. رابعا أو خامسا ندعو اللجنة الإدارية وعلى رأسها الدكتور علي شعل والدكتور علي برهوم مسؤول البلديات إلى التدخل الفوري والعاجل والبدء في تولي مسؤوليات مباشرة وبدء متابعة العمل على الأقل في البلديات من أجل ضمان استمرار الخدمات الأساسية وتقديم الخدمات والحفاظ على الحد الأدنى وصولا إلى تطويره بإذن الله تعالى. ختاما نؤكد كرؤساء بلديات قطاع غزة أن إعادة بناء المدن هو إعادة للحياة، وأن الحياة تبدأ بإعادة تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة والطرق وتقديم الخدمات التي تكفل الحياة الإنسانية ولو بحدها الأدنى، فبدون هذا العمل لن يكون هناك حياة وستستمر الأزمة الإنسانية. بارك الله فيكم، شكرا لكم. بيان اتحاد بلديات قطاع غزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن نرحب الآن بضيفنا من أوسلو أندرياس كرافيك نائب وزير خارجية النرويج. أهلا بك سيد أندرياس. اليوم تمر 1000 يوم على بدء الحرب في غزة. أنت قلت بالأمس أشعر بالرعب من الصور القادمة من غزة، صور الرعب ربما بدأت من أول أيام هذه الحرب، لكن ما الذي رأيته وجعلك تقول هذا الكلام؟
3: الصور التي نراها خارج من غزة مريعة فعلا، ونحن ومنذ وقت طويل نصر على إسرائيل أن تعمل المزيد للسماح بالمساعدات الإنسانية والخدمات للدخول إلى غزة، لأن غزة والسكان المدنيين يحتاجون إلى المزيد من المواد الطبية والدوائية والمساعدات من العاملين في قطاع الرعاية الصحية، ويحتاجون إلى معدات مختلفة. الآن إسرائيل تحجب كل ما هو ضروري لحياة كريمة، وهذا ما أدى إلى كارثة إنسانية، ليست هي كارثة غير ضرورية أصلا، ولكن أيضا اقترنت بممارسات تنتهك القانون. لهذا السبب نحن أصدرنا بياننا يوم أمس إزاء كل هذه التطورات.
1: ولكن هل اللوم الآن على إسرائيل التي قتلت عشرات الآلاف الفلسطينيين في غزة، أم اللوم على المجتمع الدولي التي تركها تفعل كل هذه الجرائم والآن هي تمنع حتى إدخال أبسط المساعدات؟
3: أعتقد أن من الواضح أن إسرائيل تقع عليها المسؤولية الرئيسية، فهم الذين يمنعون دخول المساعدات وهم الذين لا يمتثلون لالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي. ورغم هذا المجتمع الدولي أيضا عليه مسؤولية واضحة ليعمل ما يستطيع لضمان أن ضغوطا تمارس على إسرائيل لتفي بالتزاماتها. لهذا السبب كنا واضحين تماما الآن وفي مناسبات سابقة بإدانة الممارسات اللاقانونية والتي تتسبب بكوارث كبيرة في غزة، وسوف نستمر في ذلك. إذن مرة أخرى نقول لا يمكن أن نفتخر بما حصل فعلا، لأننا لم نفعل ما فيه الكفاية وهذه الكوارث الإنسانية تستمر، لكننا سنستمر بعمل كل ما نستطيع بالتشارك مع شركائنا في أوروبا وفي المنطقة لضمان إيصال المساعدات وأيضا الامتثال لمستلزمات القانون الدولي.
1: وبما أن إسرائيل حتى الآن لم تستجب، هل يمكن القول أن الخلل ربما في الطريقة التي يتم الضغط فيها على إسرائيل طوال هذه الفترة، والإدانة وحدها لا تكفي كذلك؟
3: نعم، أعتقد أن هذا السؤال سؤال منصف. المجتمع الدولي لم يفعل ما فيه الكفاية، لهذا السبب علينا أن نزيد من سياساتنا ونجعلها أكثر عمقا وتأثيرا. في الماضي القريب أضفنا أسماء أفراد معينين إلى قائمة العقوبات، وهذا مؤشر واضح لإسرائيل وللأفراد الإسرائيليين المسؤولين عن الجرائم أو على الأقل انتهاكات القانون الدولي ضد الفلسطينيين. نحن أيضا بصدد إعداد لوائح بالشركات النرويجية والأفراد الذين يدخلون في شراكات أو تعاملات تجارية مع المستوطنات في الضفة الغربية أو بأي شكل يدعمون الاحتلال والحصار على قطاع غزة. لهذا السبب من جانبنا نريد أن نضمن أننا لا نقتصر على التصريحات الكلامية، لكن نقرن ذلك بأفعال من فرض عقوبات وحظر لكي لا نساهم بأي شكل من الأشكال في تسهيل هذه السياسات، وأن هذه السياسات تنتهك القانون الدولي ولا يمكن دعمها.
1: دور النرويج طبعا كان كبيرا، لكن هل تعتقد أن الدول الأوروبية في المجمل التي طالما كانت تقدم نفسها كأنها حامية لحقوق الإنسان في هذا العالم، هل قامت بما يجب في وجه هذه الممارسات التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في قطاع غزة؟
3: مرة أخرى لا يمكن لأي طرف أن يدعي بأنه فعل ما فيه الكفاية، لأننا لو كنا فعلنا ما فيه الكفاية لكان الوضع اختلف على الأرض. كما قلتم طبعا بالنسبة للدول الأوروبية كان هناك تغير في المواقف تجاه القضية الفلسطينية. كثير من هذه البلدان باتت تعترف بفلسطين الآن، و النرويج إضافة إلى فرنسا وبريطانيا وغيرها اتخذت إجراءات ضد أفراد إسرائيليين متهمين بانتهاك القانون الدولي، ورأينا أيضا زيادة في الضغوط المفروضة على الفواعل الإسرائيلية المسؤولة عن انتهاكات من هذا النوع. إذن هناك تغير في أوروبا بشكل عام. لكن ما زلنا لا نفعل ما فيه الكفاية. لهذا السبب علينا أن نزيد من ضغطنا على إسرائيل المتمثل بفرض العقوبات والحظر النشاطات التجارية مع الشركات والمستوطنات، ونأمل أن هذا سيحفز بلدان أوروبية أخرى لتحذو حذونا لإعادة المصداقية للقانون الدولي، وعلينا أن نكون ثابتين في مواقفنا في التصدي لهذه الانتهاكات.
1: بعد مرور كل هذه المدة من الحرب وما بعدها من مشاكل وأزمات إنسانية كبيرة تواجه القطاع، ما أبرز ما يقلقكم لا سيما في ضوء انتشار الفقر والأمراض وتفشي أزمات عديدة داخل قطاع غزة؟
3: عندما يتعلق الأمر بغزة، ما يقلقنا هو غياب تطبيق خطة السلام التي بادر بها وقدمها الرئيس ترامب والتي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، وهي خطة ندعمها وهي كانت واضحة من البداية، وتنص أن على إسرائيل واجب الانسحاب من غزة. بدلا من ذلك نرى العكس، نرى أنه هم يحتلون الآن 60% من قطاع غزة، ويشيرون إلى احتمال زيادة ذلك إلى 70%، وهذا ينم عن مشكلات عميقة. وأيضا قيل لنا أن الخطة ستسمح بالمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا نرى ذلك، بل نرى مساعدات أقل تدخل، وحتى الإزاحة القمامة لا يسمح بنقلها خارج غزة، وهذا ما يجعل من غزة ومن سكانها المحليين المدنيين يعانون من القوارض والأمراض، وكنتيجة لهذه السياسة، وهذه فيها مشكلات عميقة. ونحن قلقون أيضا من أن النزاع ليس في غزة ولكن احتلال الضفة الغربية،
1: وكل هذا تمارسه إسرائيل. سيد أندرياس، في دقيقة واحدة، ما رسالتك التي توجهها بكل صراحة لإسرائيل والتي تسببت في هذه الأزمة الكبيرة وهذا الدمار في قطاع غزة؟
3: رسالتي الأخيرة واضحة، المجتمع الدولي لا يمكن أن يتحمل أعباء نسيان غزة والضفة الغربية والفلسطينيين في فلسطين، علينا أن نفعل كل ما نستطيع لضمان دخول المساعدات وتطبيق خطة ترامب للسلام، ونحن واضحون في معارضتنا لزيادة النشاط الاستيطاني في غزة وزيادة العنف في غزة. وأيضا
1: شكرا جزيلا لك أندرياس كرافيك، نائب وزير خارجية النرويج. التغطية مستمرة مع ليلى. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في أحدث المستجدات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا، مؤكدا أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت. أما الديوان الأميري القطري فقال إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد استمرار بلاده بمشاركة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، مؤكدا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي إيران، أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأضاف أنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. وفي الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، مضيفا أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. وينضم الآن إلينا من واشنطن مراسلنا مراد هاشم، ومن طهران تنضم إلينا رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. إذن أبدأ معك مراد لنتحدث عن الأجواء الإيجابية والصفات الإيجابية جدا التي وصف بها الرئيس ترامب محادثات الدوحة. ما هي مؤشراته لذلك؟ على ماذا استند مراد؟
4: مرحبا ليلى. بالفعل كما ذكرت، الرئيس دونالد ترامب أبدى ارتياحا وتفاؤلا بشأن نتائج جولة المفاوضات غير المباشرة التي جرت على مدى يومين في العاصمة القطرية الدوحة. ومبعث هذا الارتياح، لنتذكر أنه كانت هناك جولة من الضربات المتبادلة وتوتر على مدى أيام بسبب مضيق هرمز والاختلاف بين إيران والولايات المتحدة فيما يتعلق بتفسير المادة 5 من مذكرة التفاهم. الآن هناك حالة من الهدوء وهناك تقدم في المفاوضات، لأن على رأس هذه المفاوضات كان ما يتعلق بمضيق هرمز والملاحة في مضيق هرمز وبنود مذكرة التفاهم. إجمالا الرئيس ترامب قال إن اجتماعات الدوحة كانت جيدة للغاية، وأن الأمور تسير على ما يرام، وأن إيران قطعت شوطا في الاتفاق كما قال في تصريحات للصحفيين.
1: مراد اسمح لي أن أسألك عن التسريبات بشأن نقاش داخلي جدي حول خيار عسكري ما زال مطروحا. ما صحة هذه المعلومات؟
4: كان هذا ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، من أن الرئيس ترامب بحث على مدى الأيام الماضية خيارات لكسر الجمود مع إيران، وهذا بطبيعة الحال كان قبل اجتماعات الدوحة، وأن القادة العسكريين وأيضا وزير الحرب طرحوا على الطاولة خيارات أمام الرئيس ترامب، بينها شن عملية عسكرية واسعة. ولكن الرئيس ترامب اختار خيارا ومسارا آخر، لم يستبعد هذا الخيار العسكري، ما يزال الأمر قائم، ولكن ليس في هذه المرحلة. هو أعطى أولوية للمسار الدبلوماسي وللمفاوضات ووجه بهذا الأمر. قال إنه في حال كما نقل انتهكت إيران بنود المذكرة مجددا كما حدث خلال التوتر في مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة سترد بضربات في المقابل على النحو الذي شهدناه يومي السبت والجمعة الماضيين، أي أنه سيكون رد محدود ومدروس، لأنه يريد التوصل إلى اتفاق نهائي، ولأن أي عملية عسكرية من شأنها أولا أن تظهر الاتفاق بشأن مذكرة التفاهم على أنه اتفاق فاشل. والرئيس ترامب لا يريد أن يوصل هذه الرسالة، ولا سيما بعد التسويق لهذا الاتفاق، وأيضا ما يزال حريص على عدم حدوث شيء من شأنه عرقلة المساعي لاتفاق نهائي مع إيران. ليلى،
1: أشكرك جزيلا مراد على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك رانيا في طهران وجديد طهران فيما يتعلق بما تم التصريح به في واشنطن. ماذا تقول طهران عن ما تم التوصل إليه في الدوحة؟
5: نعم ليلى، يعني يمكن القول أن إيران في إطار متابعتها للمسار التفاوضي تتخذ مسارين، يؤكد المسار الأول على تمسكها بالدبلوماسية ومتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، والمسار الآخر متعلق بالتمسك بالخطوط الحمراء والتحذير من أي عمل عدائي. فيما يتعلق بالشق الأول، أكد كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية أنه تناول مع الوسطاء الباكستاني والقطري في الدوحة يوم أمس خلال الاجتماع الأول لفريق المتابعة متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، تناول تنفيذ الولايات المتحدة لبنود هذه المذكرة، وإيران طرحت ما وصفته بانتهاكات الولايات المتحدة للبند الأول، خاصة في الجزء المتعلق بانتهاء الحرب في لبنان، وأيضا التهديدات الأمريكية لطهران، بالإضافة إلى تقارير تتحدث عن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة. أيضا ناقش غريب أبادي والوفد المرافق له ناقش الجزء المتعلق والأهم المتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وكشف عن أنه تقرر تخصيص جزء من 6 مليارات دولار الإيرانية من أموالها المجمدة تم تخصيصها من أجل شراء السلع التي تحتاجها إيران، هذا بالإضافة إلى إعلانه أنه تم يعني إنشاء خط اتصال عاجل لفريق متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وذلك من أجل أن يتلقى البلاغات عن أوجه القصور وأن يناقشها ويتخذ قرارات بشأنها. تم التأكيد على أن هذه المفاوضات كانت فقط ما بين الوفد الإيراني والوفد القطري والمفاوض والوسطاء القطريين الباكستانيين فقط، ولم يتم التفاوض مع الجانب الأمريكي، مع التأكيد على أن المشاورات مستمرة فيما يتعلق بتحديد زمان ومكان المفاوضات الفنية التي يفترض أن تفضي إلى اتفاق نهائي ما بين إيران والولايات المتحدة، مع تأكيد أنه ستعقد هذه المفاوضات عندما تكون الظروف مناسبة. أما فيما يتعلق بالتحذيرات الإيرانية، فكان قد أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزية اللواء علي عبد الله على أن إيران مستعدة للدفاع عن نفسها والرد على أي تهديدات، وخاطب من وصفهم بالأعداء وأكد أنهم عليهم أن يفكروا قبل أن يخطئوا في حساباتهم، لأن إيران متمسكة بالدفاع عن نفسها وصون أمنها، بالإضافة إلى تأكيده على يعني إصرار إيران على تعزيز قدراتها العسكرية وأيضا تعزيز جبهة المقاومة. هذا التصريح العسكري يأتي في سياق استمرار التهديدات الإسرائيلية وقبلها الأمريكية لإيران، حيث تم تهديد إيران باستهداف شعبها وقياداتها، وكان قد رد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي على هذه التهديدات الإسرائيلية، خاصة الأخيرة منها، بالتأكيد على أنه في حال تم القيام بأي تهديد فأن الرد الإيراني سيكون قوي وحازم. ليلى،
1: أشكرك رانيا على هذه التفاصيل. رانيا قاسمي إذن من طهران، ولمناقشة تفاصيل هذه المستجدات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيرجيو دي لابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا وسهلا بكما. إذن دعني أبدأ معك دكتور صدقيان، هي مفاوضات غير مباشرة جرت في الدوحة، ولكن يصفها الرئيس الأمريكي بأنها ممتازة. من وجهة نظر إيران، هل هي كذلك؟
6: صباح الخير لك وإلى ضيفك والمشاهدين. حقيقة هناك يعني كان لدينا أمل كبير، شخصيا كان لدي أمل كبير بأن بعد التوقيع على مذكرة التفاهم تتم الأمور تسير باتجاه صحيح. الآن يبدو لي بأن الأمور ليست هكذا. ما تحدث به أول من أمس المتحدث باسم الخارجية القطرية كان مقلق جدا فيما يخص الأرصدة الإيرانية المجمدة. امبارح عندما تمت الاجتماعات اللجان الفنية بحضور ويتكوف كوشنير من الجانب الأمريكي وكاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني من الجانب الآخر، يعني هناك الكثير من الملاحظات. واليوم في أول لافت كان سمعت إلى بودكاست لجيدي فانس. جيدي فانس يقول بأن مذكرة التفاهم يقولها بشكل واضح، أدعو إلى مراجعتها. يقول بشكل واضح بأن مذكرة التفاهم كانت لعبة من قبل الرئيس الأمريكي من أجل ملء خزانات النفط في العالم، وإننا والولايات المتحدة أو الرئيس ترامب يجهز إلى حرب جديدة قادمة. هذا جي دي فانس يقول بصوته بصوت وصورة، وتأكدت من ذلك فيما يخص مفاوضات يوم أمس.
1: نعم، وهناك جانب يعني أريد أن أعود لهذه النقطة لأنها نقطة جدا مهمة، ولكن فيما يتعلق بجانب الإفراج عن الأموال المجمدة أو جزء منها على الأقل، أليس هذا ما كانت تريده إيران وتقريبا حصلت عليه؟
6: أبدا، ولم تحصل على قرش. كل الحديث أولا مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيس الأمريكي كان يفترض أنه اليوم الثاني تفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، ولحد الآن نحن أكثر من أسبوعين،
1: ولكن الحديث كان عن الموافقة على الإفراج عن جزء منها.
6: هذا على الورق لحد اليوم هذه الساعة
1: لم يصل إلى خزينة طهران أي
6: ولن
1: شيء،
6: ولن تستطع إيران أن تأخذ من طيب. هذا الأرصدة شيء.
1: سيد سيرجد بنيا، ما يقوله دكتور صدقيان يعني خطير للغاية. في الواقع يعني ما ينقله عن جي دي فانس حسب البودكاست الذي تابعه كثيرون حديث عن استفادة ولعبة أمريكية في هذه المرحلة التي لم تنتهي فيها الحرب بعد، خصوصاً لا يمكن أن نقرأ ذلك في معزل عن تسريبات تتحدث عن هناك جدل داخلي ونقاش داخلي بشأن خيار عسكري موسع في الوقت الذي يقول فيه ترامب أن الأمور والاجتماعات كانت ممتازة.

0: كيف نفهم هذه الازدواجية؟
1: هي مفاوضات، بالتالي سيكون أخذ وعطاء. بعض الأمور قد تبدو بشكل جيد في يوم ما، ولا في يوم أخرى لن تبدو بذلك. لكن في نهاية المطاف الرئيس ترامب كان واضحا منذ البداية، نحن نتوقع فتح مضيق هرمز بدون أي رسوم، ونحن نتوقع أن يكون الإيرانيين لا يقوموا بإطلاق النار على السفن التجارية التي تمر عبر الخليج، لأن هذا الشيء لن يتم السماح له، لن نسمح بهذه السابقة أن يتم التأسيس لها. بالتالي الرئيس ترامب قال أنه ما دام عندما يتم إحراز تقدم ولا نرى أي اقتتال أو أي نشاطات عدائية ضد السفن التجارية، بالتالي الباب سيكون مفتوحا للنظر لكيفية إطلاق مثلا مسألة تخفيف العقوبات، وأيضا تحرير الأصول المجمدة المذكورة في مذكرة التفاهم. هذه الاحتماليات موجودة، بالتالي لدينا مفاوضات، لكن علينا ظروف تتهيئ لتحقيق هذا الأمر. لا يمكنك أن تقوم بإطلاق النار على السفن في البحر وتتوقع أن الأمور تسير بشكل طبيعي ويتم إطلاق الأصول. يجب أن يكون هنالك أخذ وعطاء وتنازلات من كل الأطراف، ونحن لقد كنا نتحلى بصبر كبير، لكن هنالك حدود لذلك الصبر، وهذا ما تطرق إليه جي دي فانس. نحن ننظر إلى حل سلمي لهذا الصراع، ونحن نفضل المفاوضات، لكن هنالك دائما احتمالية العمل العسكري إذا لم ينجح الخيار الآخر.
0: وهنا نعود إلى قضية التنازل، يعني في أي اتفاق لابد من تنازل ربما من الطرفين، ولكن في هذه الحالة هل الولايات المتحدة مستعدة للتنازل أو إبداء شيء من المرور فيما يتعلق بالأموال المجمدة التي واضح أن إيران تحتاجها بشدة، وربما تكون المنطلق من أجل تحقيق ما تريده الولايات المتحدة في المضيق؟ هل هناك أي استعداد؟ يعني حتى الآن لم تدخل خزينة طهران أي درهم واحد أو ريال واحد بالنسبة لإيران، كيف يفسر هذا؟
1: بالتأكيد كانت فقط فرت أيام قليلة منذ العمليات العدائية ضد السفن التجارية. عندما تتوقف هذه الأمور ويكون هنالك اتفاق، أعتقد أن هذا الأمر سيفتح المجال أمام إطلاق هذه الأصول. وحسب مذكرة التفاهم وتم القيام بهذا الأمر، أنه إيران إذا ما كانت خطوط الملاحة مفتوحة، بإمكان إيران أن تبيع نفطها، وبالتالي بإمكانها أن تحصل على عوائد لكي تستطيع أن تعيد إعادة بناء إمكانياتها الاقتصادية، لأنها تستطيع أن تبيع النفط بأسعار النفط الدولية، وهذا الأمر متاح لهم الآن إذا ما كان هنالك إيقاف للعمليات العدائية ضد السفن التجارية التي تمر عبر المضيق الفارسي.
0: دكتور صدقيان، يعني يبدو وكأننا ندور في هذه الحلقة المفرغة، ولكن في هذه الأثناء التصعيد من الجانبين، يعني نتحدث عن نقاشات عسكرية داخلية في الولايات المتحدة، ولكن في المقابل أيضا مقر قيادة خاتم الأنبياء أيضا يصعد كلاميا.
2: يعني عندما يجلس الإيراني في طهران ويسمع بأن الرئيس الأمريكي يجهز إلى حرب برية، ويسمع بأن طائرات تستخدم لحرب برية ترسل للمنطقة وتجلس هنا قريبة من إيران، ويقولون بأن إيران تريد أن تنفذ إنزال جوي في داخل إيران أو في الجزر الإيرانية من الشمال المياه الخليجية إلى الجنوب، ماذا تعمل طهران؟ هذا الكلام الآن يوم أمس قالوا عن الحرب البرية، أول من أمس قالوا طائرات الشبح أو بكذا أرسلت إلى المنطقة ويتحدثون عن ذلك. اليوم جي دي فانس يتحدث بأنها خدعة. يعني هناك مشكلة عند الإيراني عندما يسمع ذلك، ولذلك نحن نقرأ قائد مقر خاتم الأنبياء يتحدث بصوت ويفكر بصوت مرتفع. بالتالي يبدو بأن الإيراني عندما يقول بأننا لا نثق بالجانب الأمريكي، الرئيس ترامب ليس له مصداقية، هو وقع على وثيقة ووقع هذا التوقيع، أنا لا أدري أن الأمريكان يحترمون هذا التوقيع.

0: توقيع أم لا. هو وقع على وثيقة وهو قال في اليوم الثاني عندما نوقع، هاي مكتوبة في الوثيقة، الوثيقة لم يجف الحبر عنها لحد الآن، يقول بأن في اليوم الثاني من التوقيع تفرج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وتنتهي الحرب،
1: مقابل طبعا فتح المضيق.

0: المحادثات ممتازة، وهذا ما نريد أن نفهمه.
1: وخدعة أيضا يقول.
0: أشكرك جزيلا دكتور صدقيان، أشكرك سيرجيو ديلابينيا. إذن ننتقل الآن إلى تطورات الملف اللبناني، إذ قال رئيس الوزراء نواف السلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وكان الرئيس اللبناني قال إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا كذلك. تنضم إلينا مراسلة الجزيرة كاترين حنا من قنا في قضاء سور، ومن رام الله ينضم إلينا محمد خيري. أهلا بكما كاترين ومحمد، وأبدأ معك كاترين لكي تضعينا إذن في تفاعلات ما يجري في هذه المرحلة ميدانيا وسياسيا داخل لبنان، تفضلي.
2: إذا ما بدأنا سياسيا ليلى، الوضع والانقسام السياسي لا يزال على حاله، بل هو يزداد حدة يوما بعد يوم على خلفية المواقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. بالأمس كما أشرت كانت هناك مواقف للرئيس اللبناني ولرئيس الحكومة، كلاهما دافع عن دعمهما لهذا الاتفاق الإطاري، وأكدا أنه يحفظ حقوق لبنان على جميع المستويات، وأن أنه كان الخيار الأفضل وأفضل الممكن نظرا إلى أن الحرب أثبتت فشلها. أما طبعا في المقابل لا تزال هناك مواقف ترفض هذا الاتفاق الإطاري، وترى أنه أدى إلى التنازل عن السيادة اللبنانية، وأنه يؤدي إلى بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ربما لسنوات طويلة. إذن الموقف السياسي والانقسام على حاله، ميدانيا أيضا الوضع على حاله، بمعنى أن لا تقدم على مستوى تطبيق هذا الاتفاق الإطاري، والخروقات الإسرائيلية لا تزال مستمرة وإن كانت بنسبة محدودة جدا في الأيام الماضية. ولكن على الرغم من ذلك هناك أعداد كبيرة من النازحين بدأت تعود على مدى الأيام الماضية إلى قراها وبلداتها، لا سيما تلك البلدات البعيدة نسبيا عن الحدود، كما يحصل هنا في بلدة قانا في قضاء سور التي نحن فيها الآن منذ أكثر من ساعتين، ونحن نرصد الحركة في هذه البلدة، ولذلك سنجول معا ونحن نتحدث بالكاميرا على أحد أحياء هذه البلدة التي أفدنا بأن غالبية سكانها عادوا إليها، على الرغم من أنها كانت تعرضت لعدد كبير من الغارات على مدى الأشهر الماضية وسقط فيها شهداء كثيرون أيضا، إضافة إلى دمار المنازل، يعني أكثر من 1000 منزل متضرر بشكل كامل أو جزئي، وبالتالي لا يمكن لسكان هذه المنازل أن يعودوا. ولكن آخرون كما ذكرنا بدأوا بالعودة، وهناك أعمال تجرى في أكثر من شارع في هذه البلدة تجريها السلطات المحلية ومجلس البلدية، لا سيما لناحية إصلاح الأعطال التي نتجت عن القصف الإسرائيلي، سواء على مستوى شبكة الكهرباء أو شبكة المياه وأيضا شبكة الاتصالات. هناك أعمال تجريف كذلك في عدد من الأحياء لفتح الطرقات وإزالة الركام، ولكن طبعا هذا لا يعني أن الحياة ليلى يعني عادت إلى طبيعتها بشكل كامل في هذه البلدة أو حتى في البلدات الأخرى المجاورة هنا في قضاء سور. كما ذكرنا التحديات لا تزال كثيرة، وكذلك المخاطر لا تزال موجودة. ليس هناك اطمئنان كامل بأن وقف إطلاق النار يمكن أن يصمد وأن هذا الاستقرار سوف يكون مستداما، بالنظر إلى تلك التحديات والعقبات التي تحدثنا عنها في البداية التي لا تزال تعترض مسار وقف إطلاق النار ومسار تطبيق اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. كل المؤشرات الميدانية، سواء استمرار الغارات من وقت لآخر، استمرار القصف المدفعي والمسيرات الإسرائيلية التي تكاد لا تفارق أجواء هذه البلدات، كلها تعطي انطباعا بأن الأمور قد تتدحرج إلى الوراء في أي لحظة، ويجعل القلق سيد الموقف بشكل كامل في هذه البلدات هنا في جنوب لبنان.
0: أشكرك جزيلا كاترين، وأنتقل إلى محمد خيري في رام الله لنتابع أيضا مستجدات المواقف الإسرائيلية بخصوص لبنان تحديدا.

0: على ضوء أيضا محادثات الدوحة الأخيرة؟
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن يوم أمس، وهو بذلك كرر تصريحه الذي يقوله منذ عدة أيام، بأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة أو من الحزام الأمني في الجنوب اللبناني كما يسميه. ويقول إن إيران حاولت فرض الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بالقوة، إلا أن ذلك لن يتم بحسب قوله. وهو يشير إلى أن ذلك سيبقى منوطا بالاعتبارات الأمنية والمصالح الاستراتيجية لإسرائيل، ويقصد بقاء عناصر حزب الله وقوة حزب الله بالإضافة إلى سلاح حزب الله في تلك المناطق القريبة من الحدود الإسرائيلية، وبعد سكان الشمال الإسرائيلي بأنه سيعيد الأمن وكذلك الازدهار لهذه المناطق. وكان أيضا نتنياهو تحدث عن نيته وإرادته بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الحكومة اللبنانية في التصريح نفسه. هو يحاول كما يبدو وفق محللين إسرائيليين أن يفرق ما بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، يقول يريد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية. أما العمليات ضد حزب الله فهي مستمرة، وإسرائيل ستبقى منتشرة في تلك المنطقة. وكرر ذلك أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عندما قال إن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في لبنان وكذلك في قطاع غزة بالإضافة إلى سوريا. مصادر إسرائيلية كانت تشير إلى أن إسرائيل أرجأت عملية الانسحاب من المواقع التي اتفق عليها في إطار الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، ربما إلى الأسبوع المقبل حتى تكون هناك آلية تنسيق مؤكدة ومستمرة واضحة برعاية وبإدارة الولايات المتحدة الأمريكية. هي تقول إن الجيش اللبناني يمكنه الدخول إلى تلك المناطق التي تسميها بالمناطق التجريبية، ولكن بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي والتأكد من عمل هذه المنظومة كما تفيد هذه المصادر. إذن إسرائيل تهجئ عملية الانسحاب الآن من لبنان وتؤكد بأنها ستبقى منتشرة في تلك المواقع. هذا يتزامن في طبيعة الحال مع إحياء الإسرائيليين لمرور 1000 يوم على الحرب من قطاع غزة ولبنان وإيران وغيرها من الحروب التي لا تزال فيها إسرائيل. هم يتظاهرون الآن في الميادين في القدس وفي تل أبيب وفي غيرها من المواقع، يتهمون الحكومة الإسرائيلية بالفشل ويطالبون بلجنة تحقيق إسرائيلية رسمية بما يسمونه إخفاقات يوم 7 أكتوبر.
0: أشكرك محمد على هذه التفاصيل. محمد خيري من رام الله. ينضم الآن إلينا من جبل لبنان قولا نصيف الكاتب الصحفي، وكذلك من بيروت الدكتور مهدي عقيل الأكاديمي والباحث السياسي. أبدأ معك أول، طبعا أرحب بكما، وأبدأ معك نقول نصيف. يعني عندما يتحدث رئيس الوزراء اللبناني عن أن الهدف الآن هو وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان، على خلفية ما نسمعه من الجانب الإسرائيلي، ما واقعية مثل هذا الهدف من جولة جديدة من المحادثات؟
2: نعم طبعا، يتطابق كلام الرئيس نواف السلام مع ما قاله البارحة أيضا، والمصادفة الاثنان معا تكلما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول الإصرار على القانون على الاتفاق مع إسرائيل وبالتالي الإجراءات المتوالية. طبعا لا يملك لبنان إلا أن يؤكد التزامه هذا الاتفاق، في حين أن إسرائيل هي التي تتنصل منه وتنقض ما كانت قد وقعت عليه مع لبنان في واشنطن. إذا المشكلة هي ليست أوهام لبنانية فيما هو مطروح داخل هذا الاتفاق، بمقدار ما هو تأكيد التزام لبنان أولا الذهاب إلى الاستمرار في هذا الاتفاق وتنفيذه، وثانيا انتشار الجيش طبعا مع الانسحاب الإسرائيلي، ولكن والنقطة الأساسية الثالثة مرتبطة بحصر السلاح في يد الدولة والقرار السابق للحكومة اللبنانية في 2 آذار الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من الاتفاق، مع أنه قرار حكومي لبناني لأنه أصبح في متن الاتفاق مع إسرائيل، وبالتالي هو يعني لم يعد هذا البند التزاما لبنانيا حكوميا داخليا فحسب، بل أصبح جزءا من الاتفاق الدولي المعقود مع إسرائيل وبرعاية أمريكية. لذلك ما قاله الرئيس السلام يصب في الاتجاه نفسه الذي قاله رئيس الحكومة، لكن ليس لبنان وحده من يطبق، ليس لبنان هو من يحتل الأراضي الإسرائيلية، بل إسرائيل تحت الأراضي اللبنانية. إذن الامتحان الحقيقي ليس صدقية الموقف اللبناني، بل صدقية الموقف الإسرائيلي، خصوصا أن إسرائيل سواء رئيس حكومتها أو وزير الدفاع لا يتوقفان عن القول أنهما لن ينسحبا أولا، لكنهما أيضا عندما يتكلمان عن فكرة أو احتمال الانسحاب يجب أن يسبقه تأكيد
0: طيب
2: كامل أو تجريد كامل لسلاح لحزب الله من سلاحه، وطبعا إسرائيل هي التي تريد أن تتحقق من تجريد حزب الله من سلاحه، وهذه معضلة حقيقية.
0: معضلة حقيقية دكتور مهدي عقيل. وكما سمعنا سيد نقولة نصيف يقول لا تملك الحكومة اللبنانية خيارا آخر سوى الالتزام بالاتفاق كما تم التوقيع عليه حتى الآن، هل توافق؟
3: بداية تحياتي لك وللأستاذ نصيف. أكيد لا أوافق هذا الأمر، على اعتبار نحن وكأنه ليس لدينا أي سبيل إلا هذه المفاوضات وعلى هذه الشاكلة. نحن ليس ضد المفاوضات بالكامل، حتى لو كانت مفاوضات مباشرة، لكن ليس بهذه الطريقة تدار الأمور. هناك تنازل رهيب بأكثر من مستوى، على المستوى القانوني، على مستوى السيادة، على مستوى الكرامة الوطنية، على مستوى العملياتية للجيش اللبناني. هناك ثمة ضرورة لتعديل هذا الاتفاق، حتى لو تم تلطيفه من قبل رئيس الحكومة بالأمس على أنه هو إطار توجيهي أو أي لفظ تم استخدامه. بالنهاية
0: نعم،
3: هناك اتفاق
0: ولكن هذا الكلام
3: استغله
0: قيل
3: بنيامين نتنياهو.
0: قيل نعم، وكانت هناك انتقادات كثيرة واعتراضات كثيرة، ولكن واضح أن موقف الدولة اللبنانية رئاسة وحكومة ملتزم تماما بما تم التوقيع عليه. إذا ما هي خيارات الطرف الآخر الآن، وما الذي يمكن تجنبه في هذه الفترة كما تمت الإشارة كثيرا إلى خلافات وفتنة داخلية؟
3: إذا أخذنا موقف دولة الرئيس نبيه بري الذي يمثل بشكل أو بآخر موقف المقاومة، يحاول أن يقرب وجهات النظر، يحاول أن يستفيد من إسلام أباد ويستفيد من هذا الاتفاق، لكن لابد من ان كثير من الخطوات من رئيس الجمهوريه ومن رئيس الحكومه. لا يكفي ان نلعب على الالفاظ، مضمون الاتفاق لديه اكثر من مشكله. على المستوى القانوني مثلا بالامس يقول رئيس الحكومه بان عمليه تاجيل العمل او توقف العمل بالمرافعات القضائيه ضد اسرائيل او بامور اخرى قد تمس بالسياده اللبنانيه. المطلوب اليوم ان نستفيد من الاتفاقين، من مسار اسلام اباد ومن مسار واشنطن، لكن لا يكفي أن نعطي شعارات بأن نحن ملتزمون. بنيامين نتنياهو قطف هذا الاتفاق، هو اليوم يتحدى ويواجه في حملات الانتخابية كل خصومه في الكيان العبري على أنه قدم إنجاز كبير. بل أكثر من ذلك، قبل يومين زار المنطقة، منطقة الجنوب، وصرح من هناك على أنه هو موجود في هذه المنطقة، لم يحترم السيادة اللبنانية. مع الأسف هناك فريق وازن في لبنان يعتبر بأن مجرد أن لبنان هو من يخوض المفاوضات مع الكيان العبري تعتبر هذه سيادة، لأنه هو متنوع وهو كان مشمئز جدا من مرحلة الوصاية السورية، كانت سوريا تفاوض، أو في مرحلة بعد 2005
0: طيب.
3: كان حزب الله بشكل أو بآخر هو غير متفق بشأنه وربما كان مانع لأي تفاوض.
0: ولكن كما أشار ضيفنا يعني هناك توافق دولي، هناك تأييد، وسمعنا ما صدر عن الديوان الأميري القطري بهذا الخصوص. إلى أي درجة فعلا يمكن التعويل على هذا الدعم الدولي لموقف الحكومة المؤيد للالتزام بما تم الاتفاق عليه سيد نقولة نصيف؟
2: طبعا الدولة اللبنانية حظيت بهذا الدعم، أولا بالدعم الأمريكي وهو الأساس إذا كانت ثمت صدقية للدور الأمريكي أو نزاهة في الاستمرار في دورها. نحن نعرف أن الجملة الأولى في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي يبدأ بشكر الرئيس ترامب، والجملة الأخيرة في هذا الاتفاق تنتهي بشكر الرئيس ترامب على دوره. إذن يمكن أن يقال أن الولايات المتحدة هي المرجعية الفعلية لتطبيق هذا الاتفاق، أو على الأقل.
0: وهل هناك مؤشر لأن هذا يمثل الضمان الحقيقي لفعلا تحقيق ما تريده الدولة اللبنانية وليس ما يريده ترامب ونتنياهو؟
2: طبعا لا يمكن التعويل، لا يمكن الجزم بضمانة أمريكية. نحن جربنا هذا الأمر باتفاق وقف إطلاق نار عام 2024، وآنذاك ومرارا تحدث عن هذا الأمر الرئيس نبيه بري عندما قال أنه أصر على أن يكون هناك ضامنان في لجنة الميكانيزم، ضامن أمريكي وضامن فرنسي من أجل إلزام إسرائيل تنفيذ ذلك الاتفاق. ومع ذلك كان هناك ضامنان أمريكي وفرنسي ولم تنفذ إسرائيل وقف إطلاق النار بكل ما شاهدناه في السنتين الأخيرتين. الأمر نفسه يعني لا يمكن القول أن الضمانة الأمريكية هي مؤكدة. في نهاية المطاف الولايات المتحدة هي مع إسرائيل وليست مع لبنان إلا بمقدار ما يمكن أن يضمن لبنان أو الأمن الإسرائيلي مضمون حيال إسرائيل بالذات. لذلك أقول أنه لا يمكن التعويل تماما على الضمانات، لكن ليس لدى لبنان أي مرجعية أخرى يمكنها الضغط على إسرائيل لإرغامها على الانسحاب من لبنان. يعني إيران لا تستطيع أن ترغم إسرائيل على أن تنسحب من لبنان، ولا الأمم المتحدة ولا الغرب ولا المجتمع الدولي. الجهة الوحيدة القادرة على فرض هذا الإلزام إذا كانت تريد، وأشدد إذا كانت أمريكا تريد فعلا هذا الأمر وحريصة على لبنان بطريقة ما، والأمر النسبي في كل الأحوال، هي الوحيدة القادرة أن تفعل ذلك. إيران حاولت أن تمنح نفسها دورا ربما قد يكون صحيحا وقد يكون مبالغا به بالنسبة إلى وقف إطلاق النار. يعني إيران تستطيع أن ونستطيع أن نقول أنها تستطيع أن تحمل أمريكا على إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق حتى الآن حتى هذه اللحظة. لكن إيران لا تستطيع أن تفرض على إسرائيل الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. ربما الأمريكيون ربما أقدر على ذلك إذا كانوا يريدون. إذن هذه هي المشكلة وهذه هي معضلة لبنان، وهو ما قاله الرئيس عون: جربنا الحرب وأدت إلى كل ما أدت من خراب، الآن نجرب الدبلوماسية، عساها تستطيع أن تفعل شيء أو تقدم بعض الأمل في الوصول إلى استعادة لبنان سيادته.
0: دكتور،
2: الرئيس عون لا
0: لأنقل هذه الفكرة للدكتور مهدي عقيل، ألا تستحق هذه الفرصة إعطائها ربما قدرا من الوقت والرهان؟
3: المشكلة أن هناك تم توقيع على هذا الإطار، وبالتالي بنيامين نتنياهو لم يلتزم حتى بهذا التوقيع الذي كل البنود 14 هي لصالح العدو الإسرائيلي، لم يلتزم حتى الآن، حتى قال المنطقة التجريبية الأولى ربما يتم تأجيلها إلى أسابيع. إذا على هذا المنوال سوف تتعاطى إسرائيل مع لبنان، يعني نحن في مشكلة كبيرة جدا. أنا أوافق الأستاذ الأولى بأن ربما إيران لا تستطيع بمفردها أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كون الولايات المتحدة الأمريكية بنظر الكثيرين في لبنان بأن هي الضمانة الوحيدة للضغط على إسرائيل. طب ما هي الضمانة لحكي نضغط على الولايات المتحدة ليكون لديها الإرادة بأن تفعل ذلك؟ المشكلة بالولايات المتحدة الأمريكية لديها القوة ولديها القدرة بأن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل الإرادة الأمريكية موجودة؟ هون المشكلة. لذلك يجب أن نستثمر في الإيراني وفي العربي وفي التركي وفي الباكستاني، في أي جهة دولية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتضغط هي بدورها على بنيامين نتنياهو، لأن مشكلة بنيامين نتنياهو عدا عن مشكلة القضائية وعدا عن مشكلة الانتخابية، هو يريد أن يتوج ملكا على إسرائيل، وبالتالي وضع استراتيجية بعد 7 أكتوبر للقضاء على أي تهديد قائم أو محتمل أو وشيء.
0: أشكرك.
3: لما توقفت هذه الحرب يعني
0: أشكرك.
3: خسرت كل ما وضعه.
0: شكرا جزيلا دكتور مهدي عقيل، وشكرا جزيلا لأستاذ نقولة نصيف. إذن بعد 1000 يوم على حرب إسرائيل على قطاع غزة، تتنامى أزمات إنسانية معقدة ومركبة داخل القطاع بفعل استمرار الحرب والحصار والذي ألقى بظلال قاتمة على حياة السكان ومئات آلاف النازحين. يعاني أهالي القطاع من أبسط حقوقهم في الحصول على الماء تحديدا. لنتابع هذا التقرير.
4: طبعا احنا بنناشد كل المؤسسات الدوليه والفاعله على الارض انه تحاول يعني تنقل الرساله انه في حاجه، الناس قاعده بتموت، احنا داخلين على صيف وفي عنا ازمه مياه ضاغطة في المنطقة هنا في قطاع غزة. طبعا بحوالي 90% من مرافق المياه والصرف الصحي أخرجت عن الخدمة. فالموقع ككل هذا كان بيخدم حوالي 200,000 من مجموع سكان مدينة غزة. فتخيل لما هذا يطلع من الخدمة بالمرة ويتدمر، كيف أنت بدك تخدم الناس؟ الموضوع مش سهل بالمرة، لكن الموضوع صعب جدا وبملامس حياة الناس اللي مش النازحين. الشغلة الوحيدة المتبقية اللي هو سحريج المية اللي هو بنعبيه من محطات التحلية عشان نخدم السكان وأهلنا الموجودين سواء في البيوت أو سواء في المخيمات.
5: المية ملوثة، كل يوم بدنا أفلاجين، بصير معانا من الأمراض لسوء المية. طبعا إحنا لما منجيب المية طبعا منجيبها من مكان عالي، منطقة مرتفعة، ومنجيبها بالجرادل بالقرب اللي احنا بنستعملها للميه، وطبعا ما بتكفيناش، وبنضلنا طبعا من قلة الميه لا منحب نجلي كثير ولا نغسل كثير، دوبها اللي تكفينا. فهذه عندنا معاناه كثير كثير في الميه، وبعدين برضه مش صحيه للشرب، يعني ما بتنفعش للشرب. يعني احنا بنطلب ان البلديه انها توفر لنا من الامور اللي هي الميه هذه، تعمل لنا مثلا خط اللي نعبي منه كل يوم بدل ما نستنى السياره يوم تيجي ويوم ما تجيش.
6: المي معاناة، معاناة كتير يعني، وبعدين مش بتكفي ل 150 خيمة. طب احنا يعني هذه المعاناة يعني كل اشي بنعاني منه وقلنا سهل، بس لعند المي والله العظيم ما احنا قادرين نتحمل. المي هي حياتنا، ما ضلش ان حياة غير المي في غزة، ما فيش بديل. وهي السيارة اللي بتجينا واللي بلحقش بتروح عليه بعبيش. يعني اليوم احنا بنطالب اللي هو مي عادية تنمدلنا خطوط تريح الناس، مشوار صارنا طويل، احنا ما خلصناش من الحرب هذه، تعبنا. يعني اقول لك شغله والله العظيم، معظم الناس يتمنى هذه مش حياة.
0: ما أصعب هذه الدموع على من يذرفها ومن يتابعها كذلك. على العموم نتحول مباشرة الآن إلى قطاع غزة لمتابعة المؤتمر الصحفي للمكتب الإعلامي الحكومي وعدد من الوزارات بمناسبة مرور 1,000 يوم على حرب غزة.
7: المعابر بشكل تام فأغلقها أكثر من 670 يوما، مانع عن دخول مئات الآلاف من شاحنات المساعدات والغذاء، ما وضع أكثر من 650,000 طفل تحت خطر الموت المحقق جراء سوء التغذية والجوع، وخلف كذلك هذا العدوان وهذه الإبادة أكثر من 58,000 طفل من الأيتام فقدوا أحد والديهم أو كليهما في مأساة إنسانية يندى لها جبين البشرية. 1,000 يوم والاحتلال يغتال المستقبل، فاستهدف 100% من المدارس والجامعات بشكل كلي أو جزئي. هذه المؤسسات التعليمية التي لحقت بها أضرارا مادية نتيجة القصف والاستهداف المباشر وغير المباشر، وحرم أكثر من 620,000 طالب وطالبة من حقهم في التعليم الدراسي، بل وقتل منهم أكثر من 20,000 طالبا من الشهداء في جريمة تجهيل وإبادة فكرية ممنهجة وشاملة. 1,000 يوم ولم تسلم مقدرات الحياة الأساسية ولا حتى حرمة الأديان والأموات، فقد دمر الاحتلال 410,000 من المباني والوحدات السكنية، هدمها بشكل كلي أو جزئي وجعلها غير صالحة للسكن، وكذلك نسف أكثر من 5,000 كيلومتر من شبكات الكهرباء، كما دمر أكثر من 1,047 مسجدا بشكل كلي، وتجرأ على نبش المقابر وسرقة أكثر من 2,450 جثمانا من جثامين الشهداء والموتى، ولم يسلم الأمن الغذائي، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي 87% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة، لتبلغ إجمالي الخسائر الأولية المباشرة لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة أكثر من 80 مليار دولار أمريكي. ألف يوم ونحن نذكر العالم ونذكر المجتمع الدولي، ألف يوم ونحن نذكر المنظمات الدولية والمنظمات الأممية بالقانون الدولي والإنساني الذي وضعوه هم بأقلامهم. نذكرهم بأن هذا القانون الدولي والإنساني الذي يتم دهسه يوميا تحت دبابات الاحتلال الإسرائيلي دون أن نرى موقفا عمليا واحدا يوقف شلال الدم المتدفق هنا في قطاع غزة، ومحاولات الاستئصال والتهجير ضد شعبنا الفلسطيني العظيم هنا في قطاع غزة. ألف يوم ونحن ندين بأشد العبارات وأقساها جريمة الإبادة الجماعية والقتل والتهجير، ونجدد تحميلنا في كل مرة للاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة للإبادة الجماعية والداعمة للاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الأخلاقية والقانونية والتاريخية عن هذه الكارثة التاريخية الإنسانية العميقة التي ستبقى وصمة عار تلاحقهم أبد الدهر. إننا نطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالخروج من مربع الإدانة الصامتة إلى مربع الفعل الحاسم والضغط الفعلي لوقف هذا العدوان الوحشي ووقف الإبادة الجماعية المستمرة على شعبنا الفلسطيني وفتح المعابر وسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية وكل ما يحتاجه شعبنا من مواد الإعمار. كما وندعو الدول العربية والإسلامية إلى الانعقاد المستمر والفوري لإغاثة قطاع غزة وإطلاق خطة شاملة لإعادة الإعمار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وكل القطاعات الحيوية في قطاع غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي على مدار 1000 يوم. ختاماً، إن هذه الجريمة التاريخية لن في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني العظيم أو تمرير مخططات التطهير العرقي. إن شعبنا الفلسطيني الكريم بصموده الأسطوري وتشبثه بأرضه يثبت للعالم أجمع أن هذا الاحتلال إلى زوال وأن فجر الحرية والخلاص آت لا محالة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الشفاء التام لجرحانا الأبطال، والحرية العاجلة لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، والتحية كل التحية إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، المكتب الإعلامي الحكومي وجميع القطاعات والوزارات الحكومية في قطاع غزة. الخميس 2 من يوليو عام 2026، وفي هذه المناسبة يمر 1000 يوم على جريمة الإبادة الجماعية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد قليل سنترك المجال لجميع الزملاء الصحفيين ووسائل الإعلام إلى إجراء المقابلات المتخصصة مع القطاعات الحكومية المختلفة، وبارك الله فيكم.
0: إذن كنا نستمع إلى إسماعيل الثوابت رئيس المكتب الحكومي الإعلامي في غزة، والذي لطالما استضفناه خلال 1000 يوم الماضية مرات عديدة، تحدث فيها عن حجم الأضرار سواء على الصعيد الإنساني أو على صعيد المستشفيات والمدارس والدمار بشكل عام. وينضم الآن إلينا من العاصمة الأردنية عمان عثمان الصمادي، الباحث والناشط في العمل الإنساني والإغاثي. أهلا وسهلا بك من جديد. وأيضا أنت ظهرت على شاشتنا عدة مرات أستاذ عثمان وأنت تتحدث عن ضرورة التدخل الإنساني والإغاثي في غزة الآن، وقد مر 1000 يوم على هذه الحرب والمعاناة. كيف يمكن وصف التحدي الأكبر الذي يواجهه السكان اليوم مقارنة بما كان يحصل خلال الأيام الماضية الأولى للحرب؟
8: يعني دعيني أحكي، أتحدث ست ليلى وبوجع كبير. صحيح نحن كنا على شاشة الجزيرة نناشد الضمير الحي للعالم أن يتدخل لإيقاف كل هذه المجازر التي تحصل في غزة، لكن إذا أردت الوصف والوصف الدقيق المعتمد على الأرقام وعلى الأدلة الثابتة، فنحن اليوم نعيش أسوأ يوم في 1000 يوم التي مرت على سكان قطاع غزة. اليوم هذا اليوم 1000، إذا أردنا أن نتحدث بالأرقام فهو اليوم الأسوأ في كل معطيات ومناحي الحياة. نتحدث عن القطاع الصحي، القطاع الصحي اليوم في هذا اليوم 1000 يعاني من نقص حاد في المستهلكات الطبية، في الأدوية، في الأجهزة الطبية، أجهزة التشخيص الطبي، كلها اليوم في وضع أسوأ مما كانت عليه أثناء الحرب التي أصلا لم تتوقف، ولكن عندما كانت المجازر بشكل جماعي بشكل ممنهج، آلاف الجرحى والقتلى كانوا أحيانا في خلال أيام يمرون إلى هذه المستشفيات. اليوم مع مقارنة مع الأيام الصعبة، أيام الحصار التي استمرت لأكثر من 600 يوم على القطاع خلال هذا 1000 يوم، اليوم هو اليوم الأسوأ، الأسوأ رقما، الأسوأ واقعا، الأسوأ حالة نفسية أيضا لقطاع غزة، الأسوأ خذلانا. نحن نتحدث أن العالم يبدو أنه تعود على مشاهد الموت والقتل والدمار والجوع الذي يعيشه سكان قطاع غزة، وبالتالي اليوم سكان قطاع غزة لا يعانون فقط من الحرمان من الغذاء والدواء والماء، ولكن أيضا يعانون من إدارة المجتمع الدولي ظهره لهم، وهذا ما يعد بالنسبة لسكان قطاع غزة هو الأصعب، لأن سكان قطاع غزة ينظرون إلى المستقبل، يقولون نريد أن تتوقف الحرب ونريد أن تعود الحياة، ولكن نتحدث منذ 9 أشهر، منذ 10 أكتوبر عام 2025 عندما أعلنت الهدنة، ما زال الوضع قاتما كما هو عليه، ما زال هنالك ظلام في هذا النفق ولا يوجد ضوء في آخره يستطيع أن يراه سكان قطاع غزة. أعتقد أن الاحتلال خطط لذلك.
0: طيب، يعني كما قلت الأمور لم تتحسن على الإطلاق، بل أننا الآن يعني أمام ما أعلنته وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عن عودة المجاعة مع دخول اليوم 1000، يعني وما يصل إلى عبر المعابر من إغاثات لا يتجاوز 25% فقط من الاحتياجات، أين تكمن العقدة الأساسية؟ هل هي في عدد الشاحنات التي يسمح لها في الدخول أم في توزيع المساعدات؟ ما توصيفك لما يحدث؟
8: يعني كل ما ذكرته يدخل في ذلك، لكن العامل الأساسي في ذلك هو قلة الإدخال. يعني أنت تحدثين عن العدد ابتداء، نحن نتحدث عن كما قلت 30% الأصل أن يدخل 600 شاحنة كما تم اتفاق عليه، اليوم يدخل إلى غزة من 100 إلى 200 شاحنة يوميا، وهذا يعد ثلث ما تم الاتفاق عليه. الشيء الأهم من ذلك، نحن نسينا الأونروا والفعل الذي كانت تقوم به في أول سنة من الحرب، والتي كانت تستطيع الوصول إلى جميع عائلات غزة. اليوم الأونروا لا ذكر لها، وبالتالي هذه الطاقة البشرية واللوجستية التي كانت تستطيع الأونروا التعامل بها من خلال الكادر الضخم، من خلال المراكز، من خلال الخبرة المتراكمة في داخل القطاع، اليوم فقدناها بشكل كامل بسبب تعنت الاحتلال وعدم رغبته في التعامل معه، وأيضا موافقة المجتمع الدولي على ذلك، إما صمتا وإما إقرارا علنيا. ثانيا، حتى المنظمات الدولية اليوم كثير منها انسحب من القطاع، من داخل القطاع، والسبب هو الطلبات غير القانونية التي تخالف ميثاق الأمم المتحدة التي كانت وما زالت تطلبها الاحتلال الإسرائيلي منهم. الشيء الأهم من ذلك سيدتي، أننا إذا نظرنا إلى القطاع اليوم يطبق عليه وثيقة الخطوط الحمراء التي ظهرت في عام 2012 والتي أخرجها للعلن بعض المنظمات الإسرائيلية. الاحتلال يحسب السعرات الحرارية لما يدخل لقطاع غزة، وليس فقط السعرات الحرارية، وأيضا الأدوية نوعيتها كميتها، بحيث أنه في هذا اليوم القطاع الصحي لم يعد قادرا على استقبال لا سمح الله أي مجزرة قد تحدث كما كان يحدث في الأيام السابقة قبل الهدنة بهذا الكم وهذا القدر. وأعتقد أن الاحتلال يريد في ذلك إيأس الغزيين، إفقادهم الأمل، وإعطائهم المبرر في حال فتحت الحدود أن يخرج الجميع من قطاع غزة. للأسف وهذا شيء، أهل غزة متمسكين بأرضهم، وللأسف الاحتلال عندما حاول في 26 إثارة بلبلة في داخل القطاع، كما شاهدتي بعدما فشلت هذه الخطة عاد القصف من جديد، عاد القتل من جديد، عاد استهداف المدنيين من جديد. أعتقد أنه اليوم الخطة مستمرة منذ بداية الحرب، وهي تهجير الغزيين القصري.
0: شكرا عثمان الصمادي، الباحث والناشط في العمل الإنساني والإغاثي. وأنتقل إلى مدينة غزة مباشرة مع مراسلتنا نور خالد. نور، إذن 1000 يوم على هذه الحرب، واستمعنا إلى إسماعيل ثوابته وهو يتحدث عن مناشدة لوضع في غاية الصعوبة والقسوة، يعني ماذا تضيفين وكيف تلخصين المشهد لو سمحتي نور؟
9: ليلى، 1000 يوم مرت على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. عدد من المؤتمرات عقدت، وأحدهما كان في مدينة غزة. عقد المكتب الإعلامي الحكومي مؤتمرا وتحدث بأرقام صادمة وكشف عن حقائق ربما ارتكبت خلال 1000 يوم في الذي ارتكب الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الفلسطينيين هنا في قطاع غزة. وتحدث أن أكثر من 2 مليون فلسطيني تعرضوا للتطهير العرقي والتجويع والقصف والمجازر المستمرة. وهذه الإبادة نتج عنها أكثر من 73,000 شهيد و 9,500 مفقود، بينهم تحت الأنقاض وبينهم مجهولي المصير، ولم يتم الحديث عن مصيرهم ولا كشف مصيرهم سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو حتى المفقودين تحت الأنقاض. يمنع الاحتلال الإسرائيلي إدخال المعدات وإدخال أي من المعدات أو المرافق التي من شأنها إزالة الركام ومعرفة مصير الشهداء الذين هم تحت الأنقاض أو حتى إحصاء عددهم. ما يقال أو ما يكشف هو أعداد تقريبية، لكن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أو إدخال المعدات التي من شأنها أن تكشف عن الأعداد الحقيقية، عدا عن القطاع الصحي الذي دمر الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية حين أخرج 38 مستشفى عن الخدمة، عدا عن تدمير المرافق والقطاعات والعيادات التي كانت تقدم خدماتها للمرضى الفلسطينيين في قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا لك نور على هذه المداخلة وهذا التوضيح، شكرا لك. والآن ننتقل إلى تطورات حرب روسيا على أوكرانيا، إذ أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات في هجوم روسي استهدف العاصمة كييف. وقال الرئيس الأوكراني إن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا على أوكرانيا فجر اليوم، نصفها صواريخ باليستية. وكانت قيادة الأركان الأوكرانية أعلن استهداف مصافي نفط روسية في مدينة كوستوفو ومنشآت عسكرية ومخازن مسيرات في العمق الروسي. أما وزارة الدفاع الروسية فقالت إنها استهدفت منشآت عسكرية وأخرى للطاقة في كييف ردا على غارات أوكرانية. ولمزيد من التفصيل في هذا الوضع ينضم إلينا من دنيبرو مراسلنا عمر الحاج، ومن موسكو تنضم إلينا رانيا الدريدي. إذن أبدأ معك عمر لتصف لنا الوضع من الجانب الأوكراني فيما يتعلق بهذا التصعيد الأخير.
10: لعلي سريعا أبدأ بالعاجل الذي نشرته هيئة الطوارئ الأوكرانية تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى إلى 17 قتيلا في هجوم الفجر على العاصمة كييف. هذا التصاعد الملحوظ في عدد القتلى كانت قد هيأت له هيئة الطوارئ وأيضا المسؤولون الرسميون الأوكرانيون على رأسهم الرئيس زيلينسكي، قال إن هناك عددا من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض، هناك جرحى في حالة الخطر. زيلينسكي قال إن عدد الجرحى في عموم البلاد وصل إلى 90 شخصا أكثرهم في كييف، وهناك بعضهم في حالة خطر إضافة إلى مصابين، إلى أن هناك أطفالا ونساء بين المصابين. الهجوم تركز على كييف كما ذكرت في الخبر، 70 صاروخا أكثر من نصفها باليستي من طراز زيركون واسكندر، إضافة إلى الصواريخ التي أطلقت من السفن البحرية وكذلك من قاذفات الصواريخ الطائرات الروسية. ولكن الهجوم لم ينحصر على العاصمة قبل قليل، دوى انفجار كبير في دنيبرو، والسلطات تتحدث عن صاروخ باليستي استهدف هذه المنطقة مع تعتيم على مكان سقوط أو مكان الاستهداف.
0: أشكرك مر، شكرا جزيلا. أنتقل إلى رانيا، لم يبقى لنا إلا دقيقتين فقط. رانيا تفضلي.
11: نعم سريعا ليلى، بالفعل وزارة الدفاع الروسية تحدثت عن هجوم واسع النطاق باستخدام أسلحة عالية الدقة، تنفيذ غارات دقيقة على العاصمة الأوكرانية كييف. بحسب الوزارة تم استهداف منشآت المجمع العسكري الأوكراني وأيضا منشآت النقل والطاقة في العاصمة كييف وفي مقاطعة كييف، إضافة لاستهداف مطارات عسكرية في 5 مقاطعات أوكرانية. وزارة الدفاع تتحدث عن استهداف منشآت، مراكز، مصانع وشركات للصناعات الإلكترونية، تلك التي تقوم بتصنيع المسيرات وأنظمة التحكم المستخدمة في الصواريخ الأوكرانية، إضافة لاستهداف مستودعات الوقود، مواقع، محطات توزيع الغاز في أوكرانيا وفي مقاطعة كييف، وأيضا مخازن للغاز بالقرب من مدينة زاباروجيا. كل ذلك بحسب وزارة الدفاع يأتي ردا ليلى على ما سمته وزارة الدفاع بالهجمات الإرهابية التي تنفذها كييف داخل الأراضي الروسية.
0: إذن نتابع المشهد المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا. أشكرك رانيا جزيل الشكر، ونتابع معكم إذن التغطية مشاهدينا الكرام، ورأس الساعة، رأس ساعة إخبارية جديدة نتابع فيها التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في أحدث المستجدات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا، مؤكدا أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت. أما الديوان الأميري القطري فقال إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، مؤكدا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. أما في إيران فأعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مضيفا أنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. ينضم الآن إلينا من طهران، تنضم رانيا قاسمي، ومن واشنطن ينضم إلينا مراد هاشم. أهلا بكما من جديد رانيا ومراد، وأبدأ معك هذه المرة رانيا لنتابع معك إذن جديد المواقف الإيرانية، خصوصا في ضوء شيء من التناقض فيما يتعلق بإمكانية الاستفادة من الأموال المجمدة، ومتى سيتم فعلا يعني رفع الحصار عنها. تفضل إيرانيا.
12: نعم ليلى، يعني كما أشرت الوفد الإيراني المفاوض برئاسة كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية كان متواجدا يوم أمس في الدوحة وناقش مع الوسطاء القطريين والباكستانيين في الاجتماع الأول للجنة أو فريق متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ناقش معهما البنود التي تسعى إيران للتأكيد على ضرورة أن تنفذ من قبل الجانب الأمريكي، وهنا نتحدث عن الجانب الشق الاقتصادي وضرورة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، حيث كانت قد طالبت إيران بالإفراج عن 12 مليار دولار على دفعتين. وبالأمس كما أكد كاظم غريب أبادي تم مناقشة هذه الأمور مع الوسطاء، وأكد أنه تقرر تخصيص جزء من 6 مليارات دولار الإيرانية مجمدة من أجل شراء السلع التي تحتاجها إيران. أكد أن المشاورات مستمرة فيما يتعلق بهذا الشأن، مع التأكيد أيضا على أنه تم إنشاء خط اتصال عاجل لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وذلك من أجل تلقي يعني البلاغات المتعلقة بأوجه القصور ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها. إيران تؤكد أنها متمسكة بالدبلوماسية، ولكنها أيضا ترصد ما تصفه بالانتهاكات الأمريكية، وهذا أيضا ما تمت مناقشته ليلى يوم أمس مع الوسطاء من قبل الوفد الإيراني، خاصة ما يتعلق بالبند الأول فيما يتعلق بالحرب في لبنان، وأيضا ما تصفه إيران بالتهديدات الأمريكية وتحركات وتقارير عن تعزيزات للقوات الأمريكية في المنطقة، وهو أيضا ما أشار له بيان مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني، والذي اعتبر أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية في مضيق هرمز هو يهدد أمن المضيق والمنطقة أيضا، ويعتبره مقر خاتم الأنبياء تهديد للسيادة الوطنية الإيرانية، ولذلك حذر الولايات المتحدة أن استمرار هذا الأمر سيتم الرد عليه بشكل حازم وفوري. وتوجه يعني مقر خاتم الأنبياء المركزي بالخطاب للسفن وناقلات النفط التي تريد العبور من مضيق هرمز، وقال أنها ملزمة من أجل عبور آمن من المضيق أن تلتزم بالمسارات المعلنة من جانب إيران. واعتبر مقر خاتم الأنبياء أن أي تدخل أمريكي في الإجراءات الأمنية في المضيق، والتي تعتبرها إيران مخالفة للبند الخامس من مذكرة التفاهم، سيتم الرد عليها بشكل حازم وفوري. يأتي هذا الموقف في سياق تحذيرات إيرانية أيضا صدرت من قائد مقر خاتم الأنبياء اللواء علي عبد الله، وأيضا تحذير من قبل وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي مع تصاعد التهديدات خاصة الإسرائيلية منها بتنفيذ عمليات ضد الشعب الإيراني أو قياداته. وتم التأكيد على أن إيران ستتعامل بحسم وقوة، وأنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة كما قال عراقشي أن يعني تكبح جماح إسرائيل، فأن إيران ستقوم بتلقين تل أبيب درسا مناسبا. كما أيضا تم تحذير من وصفتهم إيران بالأعداء من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، لأن إيران أكدت أنها ستتعامل مع أي إجراء بشكل فوري وسريع، الرد مقابل الرد كما أن الالتزام مقابل الالتزام. تأكيد إيران على استعدادها للرد لا يمنع ولا ينفي تأكيدها وتمسكها بالدبلوماسية، هذا ما تقوله إيران باعتبار أن مذكرة التفاهم هي أساس المفاوضات المقبلة مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن إيران تؤكد أن هذا الالتزام يجب أن يكون من الطرفين، أي من الجانب الإيراني وأيضا من الجانب الأمريكي ومن ورائه إسرائيل. تؤكد إيران أن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لن يكون أحاديا، وأنه يجب النظر إلى بنود مذكرة التفاهم بشكل متكامل وليس بشكل منفصل. وهناك أيضا تأكيدات إيرانية الأمريكية على أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء من أجل يعني متابعة ما تصف إيران بالانتهاكات كما قلت، وأيضا تذليل العقبات التي تقف أمام تنفيذ واستكمال بنود مذكرة التفاهم. ليلى،
0: أشكرك. رانيا، أنتقل إليك مراد أيضا لنتابع آخر المواقف الأمريكية، خصوصا كما ذكرنا أن هناك يعني شيء من الازدواجية بين الخطاب المعلن والذي يتحدث عن محادثات ممتازة في الدوحة، وبين ما تسرب عن وجود خلاف ونقاش عسكري جدي بشأن التصعيد.
13: نعم ليلى، هناك حالة من الارتياح والتفاؤل نظرا لنتائج الاجتماعات غير المباشرة الأمريكية الإيرانية التي تمت في العاصمة القطرية الدوحة، وهذا انعكس بشكل واضح في تصريحات الرئيس ترامب وكذلك نائبه جيدي فانس وأيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي وعدد من المسؤولين ممن تحدثوا لوسائل الإعلام بهذا الشأن بما في ذلك للجزيرة. فيما يتعلق بالخيار العسكري، كان هذا قبل أن تختتم المحادثات في الدوحة، وكان هذا الأمر أيضا حتى قبل أن تنطلق هذه المحادثات التي استمرت يومين، إذ أن وول ستريت جورنال كانت تشير إلى الاجتماعات تمت خلال الأيام الماضية، ما يفهم أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك بالتزامن مع الضربات المتبادلة التي تمت بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية حرية الملاحة في مضيق هرمز. وفي ذاك السياق وتلك الفترة بحث الرئيس ترامب خيارات بما في ذلك ما طرح أمامه من قبل وزير الحرب والقادة العسكريين بشأن عملية عسكرية واسعة، ومع ذلك اختار أن يترك فرصة أكبر للمسار الدبلوماسي ولهذه المفاوضات، وأنه إذا احتاج للتحرك فسيكون تحركا محدودا إذا انتهكت إيران بنود هذه المذكرة بما في ذلك تهديد الملاحة بشكل ضربات على النحو الذي تم خلال الأيام الماضية. ولكن محادثات الدوحة أحدثت تغييرا في كما نلمسه في خطاب المسؤولين الأمريكيين كما أشرت، ترامب ونائبه وكذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض، من أن هناك حدث تقدم. الرئيس ترامب سئل عن اجتماعات الدوحة وقال إنها كانت اجتماعات جيدة للغاية وأن الأمور تسير على ما يرام وأن إيران قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بالاتفاق. جيدي فانس أيضا قال إن المفاوضات الفنية التي تمت في الدوحة كانت سارت بشكل جيد وعلى ما يرام، وقال إن الولايات المتحدة تسعى إلى نجاح المسار التفاوضي وإحراز التقدم فيه، وأن الرئيس ترامب يوجه بالتفاوض بحسن نية. لكن الرسائل التي أرسلت فيما يتعلق بالتحذيرات جاءت مشروطة بسلوك إيران، حينما قال إن حسابات الولايات المتحدة ستتغير إذا هاجمت إيران الملاحة في مضيق هرمز، وإذا رفضت دخول المفتشين الدوليين، وكذلك إذا أعادت تنشيط منشآتها النووية. ليلى،
0: أشكرك جزيلا مراد على هذه التفاصيل، ويسعدني أن أرحب هنا في الاستوديو بالدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وسيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا وسهلا بكما. سيد ديلابينيا، إذا كان فانس يعترف بأن مذكرة التفاهم مع إيران هي مجرد مراوغة لإعادة ملء مخزون النفط العالمي وليست من أجل السلام، مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت كيف يمكن أن تخدم المسار التفاوضي؟
14: أعتقد أولا أن ليلى المفاوضات عليها أن تركز على القضايا المحورية التي ستوصلنا إلى نوع من الاتفاق النهائي، وهذا يعني فتح المضيق، ومن ثم نصل إلى إطار يوصلنا إلى المفاوضات من أجل القدرات النووية. ما نراه الآن هو تغيير في المواقع. إيران تريد العودة إلى أمور تم تغطيتها من قبل.
0: ولكن اسمح لي، يعني الجهة التي تتحدث عن المراوغة وتعترف بها هو الجانب الأمريكي هنا، وليس أي شخص هو نائب الرئيس الأمريكي، يعني وهذا ما أسألك عنه.
14: فكرة أن ما يخص خزين النفط، واضح أن نريد رؤية تدفق النفط بحرية لكي يعيد العالم إلى الوضع الراهن قبل 28 من يناير. هذا سيكون له أثر بعيد في التخفيف من الضغط الذي ترضخ تحته دول مجلس التعاون وبقية العالم. طبعا بإمكانك أن تطلق تصريحات على الأمور التي أكثر مبعثا للقلق، وهذا ما يقوله نائب الرئيس. والوصول إلى تلك النقطة يتطلب الكثير من التفاوض والتنازلات من كلا الطرفين. الآن حاليا يبدو أننا عالقون في هذه النقطة التي تعود فيها إيران إلى النقطة الأولى والبند الأول في مذكرة التفاهم.
0: عالقون بالفعل دكتور صدقيان، ولكن الرئيس الأمريكي متفائل جدا، يقول أن المحادثات ممتازة في الوقت الذي نسمع فيه أن إيران هناك حديث على أن هناك استعدادات لحرب برية ربما، وأنها لا يبدو لا تأخذ هذا التفاؤل بمحمل الجد.
15: هذا صحيح جدا، إضافة إلى ما ذكرتيه حول تصريحات فانز في البودكاست الذي نشر اليوم. هو يقول أيضا بأن ليس فقط الحرب مراوغة، وإنما يقول بأن الرئيس الأمريكي يعني هناك خدعة نريد أن نخدع بها لبنان، ويتوقع أن تعود الحرب مرة أخرى في نفس البودكاست. وبالتالي يعني نحن أمام مشهدية معقدة جدا. الرئيس ترامب يقول بأن المباحثات جيدة وكذا، وأنا أعتقد بأن كثيرا ما قال مثل هذه التصريحات، ويبدو لي هو قال ذلك لتحسين الوضع في السوق العالمية، النفط غاز، كوشنير عند شركة، ووتكوف عند شركة أخرى، وأنصار كثيرون يعني يتعاملون مع التصريحات من الزاوية الاقتصادية وليس من الزاوية التي يريدون التوصل إليها مع إيران لسلام.
0: ولكن أليس غريبا أن الرجل الذي وقف في سويسرا يفاوض ويحاول جهده كما تحدث يقف ليقول هذا الكلام الآن؟ يعني هل هذا تكتيك تفاوضي؟ ألا يمكن أن يكون تكتيك تفاوضي لمزيد من الضغط وليس بالضرورة أن يؤخذ بمحمل آخر؟
15: في المعادلات الرياضية يوجد لدينا معادلات وحيدة أو وحيدة المجهول، ولدينا معادلات ذات أربع مجاهيل، وهناك معادلات في الرياضيات معقدة فيها 7 أو 8 مجاهيل لا يستطيع حلها إلا العارفون في العلم والراسخون في العلم. الآن نحن أمام معادلة معقدة ذات عدة مجاهيل. الرئيس ترامب يتحدث شيء، نائبه يتحدث شيء، وزير خارجيته روبيو يتحدث شيء آخر، يسيرون في عدة مسارات، يرسلون طائرات استعدادا لحرب برية، هذا ما يتم قراءته. من الجانب الآخر يقولون مباحثات جيدة. وبالتالي يعني حقيقة الأمر الله يعين المفاوض الإيراني دخل في معترك معقد جدا متشتت، وهذه يبدو لي طبيعة الحالة النفسية للرئيس ترامب، متناقض مع نفسه، يسير في كل الاتجاهات. وبالتالي لا أدري هو يعلم ماذا يفعل، نحن لا نعلم بالتأكيد، لا ندري ماذا يريد أن يفعل، لكن هو السؤال هل ترامب يدري ماذا يريد أن يعمل، إلى أن يريد أن يصل؟ هل يريد أن يأخذ هذه المنطقة رهينة للكثير من التشتت والكثير من التأزيم والحرب والتوتر؟ هذا شيء يعني يلعب بحياة المواطنين، بحياة هذه الشعوب في هذه المنطقة التي تعيش على رمال متحركة ورمال ساخنة، خصوصا في هذا الصيف الحار. وبالتالي يعني أعتقد بأن الرئيس ترامب يحتاج إلى مسؤولية أكبر عندما يتعامل مع العالم، وهو عضو في مجلس الأمن الدولي وعضو كبير في مجلس الأمن الدولي، عليه أن يعمل لتحقيق الأمن والسلام العالميين، وهي يعني مهمة مجلس الأمن الدولي.
0: سيد سيرجيو دي لابينيا، يعني في النهاية هناك مصداقية على المحك، طبعا الجانب الأمريكي يعتبر أن المصداقية مفقودة على الجانب الإيراني والعكس صحيح، ولكن ونحن نتابع مثل هذه التصريحات، ما الذي نحتاجه للخروج من هذه النقطة التي كما وصفتها نحن عالقون فيها؟ ما الذي تراه خلال الفترة المتبقية من مهلة الستين يوما؟
14: أعتقد أن أولا علينا أن نعطي الفضل لدول مجلس الخليج، دول المجتمع الخليجي، فلصبرها ولاستضافتها الوساطة، والباكستانيون يفعلون ما يستطيعون. الأمر في غاية البساطة والواقع بسيط، هو أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا من دون رسوم، وعلينا أن نتوصل إلى حل ما فيما يتعلق بالسلام النووي واليورانيوم المخصب. هذه الأمور التي ينبغي أن نركز عليها، ولتحقيق ذلك بإمكاننا أن نستخدم ركيزة العمل الدبلوماسي أو ركيزة القوة العسكرية. نحن نفضل ركيزة العمل الدبلوماسي، ربما قد نخوض في تفاصيل لا حاجة لها، نشكك في نوايا الناس ونفعل ذلك إلى الأبد، لكن في خاتمة المطاف علينا أن نركز على القضايا الأساسية، القضيتين اللتين ذكرتهما. إذا ما ركزنا على ذلك بإمكاننا أن نفكر في كيفية التخفيف العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، وكيف نسمح لإيران بأن

0: كف عن خنق مداخل ومخارج الخليج الفارسي، والذي له أثر كبير على دول الخليج والعراق وإيران وبقية العالم. إذن بإمكاننا أن نذهب جيئة وذهابا نتحدث عن هذه الأمور ونهمل القضية الأساسية التي تتعلق بمضيق هرمز.
1: سيرجيو لبنية، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان. وننتقل إلى نافذ الآن مباشرة من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، يقدمها الزميل زين العابدين توفيق. تفضل زين.
2: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت. توقع اللبنانيون أن يكون هنالك شرح مستفيض في مقابلة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالأمس للاتفاق، وهو ما حدث بالفعل للدفاع عن هذا الاتفاق. طبعا بدأ الكلام بالبداية بأنه ليس اتفاقا حتى، إنما هو وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية هو إطار ثلاثي، وهذا هذه نقطة أكد عليها رئيس الوزراء اللبناني. لكن أيضا يزور بيروت اليوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. هذه الزيارة تشمل لقاءات بمختلف الأطراف في لبنان. لم يستبعد حتى الشيباني أن يجتمع بحزب الله إذا اقتضت مصلحة البلدين ذلك، لكن لقاءات تشمل الرئاسات الثلاث وكذلك أطراف سياسية أخرى في لبنان. معنا من السراي الحكومي كارمن جو خدار، أهم ما جاء في تصريحات نواف سلام بالأمس والموقف اللبناني عموما.
3: اليوم الموقف اللبناني يؤكد على أن لبنان هو من يمسك بزمام المبادرة في التفاوض، وأن ما حصل في واشنطن هو أفضل المخرجات التي استطاع لبنان التوصل إليها من خلال التفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أمريكية. هذه المواقف كان لنواف سلام أو حتى لرئيس الجمهورية جوزيف عون تأتي في إطار وعقب انتقادات من جزء كبير من ومن أطياف سياسية واسعة في لبنان، من بينهم رئيس البرلمان نبيه بري، حزب الله بطبيعة الحال الزعيم الدرزي وليد جبلاط، بالإضافة إلى أحزاب سياسية أخرى انتقدت بنود هذا البيان، بل ذهبت أبعد من ذلك لتوصيف جوهر هذا الاتفاق أو حتى الاتفاق الإطاري. لأن اليوم نواف سلام وأيضا جوزيف عون أكدا أنه ليس اتفاقا أو معاهدة مبرمة ونهائية، بل اتفاق إطاري يحدد ملامح المرحلة المقبلة. اليوم التأكيد الرسمي من قبل الرجلين يأتي في إطاري ليس فقط هذه الانتقادات، ولكن تفسير ما جرى الاتفاق عليه، خاصة ما تحدث عنه نواف سلام لناحية جزئية مقاضاة إسرائيل. قال إن لبنان يحتفظ بهذا الحق ولم يفرط بسيادته، بل على العكس هو جمد التعامل في المحافل الدولية ومقاضاة إسرائيل في المحافل الدولية. يأتي أيضا في كلام رئيس الجمهورية كلمة السيادة ويكررها ويشدد عليها مرارا وتكرارا إزاء هذه الانتقادات، وجزئية عدم إقالة أي من القادة الأمنيين. كان قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي اطرحت تساؤلات جمة حول بقائه في منصبه، خاصة أن الجيش اللبناني كان قد اطلع بدور في المرحلة السابقة عقب اتفاق وقف الأعمال العدائية في عام 2024 لناحية تطبيق الاتفاق الانتشار في جنوب لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. هذا القرار الذي اتخذته الحكومة فقط. وأيضا دور منوط به في المرحلة المقبلة.
2: نعم كرم ننوه فقط لأننا في انتظار هذا المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية السوري الذي يزور بيروت واللبناني من السراي الحكومي. يمكن أن يحدث هذا المؤتمر في أي لحظة. لكن فيما يتعلق بلقاءات الوزير السوري في بيروت، ما أهم ما خرج منها حتى هذه اللحظة؟
3: قبل قليل كان هناك كلام للرئيس اللبناني جوزيف عون حول هذا اللقاء. هناك تأكيد على أن هناك صفحة جديدة فتحت في العلاقات اللبنانية السورية بعد عقود من التدخلات من سوريا ومن لبنان في الملفات السورية، تأكيد على أن المنبثق الأساس والمدماك الأساس لهذه العلاقة اتفاق الطائف الذي وضع هذه المحددات، بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العليا للبنانية السورية المشتركة، وهي تطوي بذلك المجلس الذي كان سابقا

0: قد أنشئ في تسعينيات القرن الماضي. صحيح أن هناك ملفات جمة يطرحها لبنان وسوريا وهي مشتركة بطبيعة الحال انطلاقا من الجغرافيا الجامعة بين البلدين، ولكن هناك أيضا تحديات جامعة أولا على مستوى الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وأيضا في جنوب سوريا. هناك ملفات مشتركة على المستوى الأمني، خاصة حين نتحدث عن التهريب الذي كافحه الجيش اللبناني وكان ينشر تباعا بيانات مرتبطة إما بالأنفاق أو حتى بتهريب السلاح أو حتى بملف المخدرات والكبتاجون أيضا. بالإضافة إلى ذلك هناك ملف اللاجئين السوريين الذين بقوا أكثر من عقد في لبنان، عاد منهم مئات الألاف إلى سوريا، وهناك تنسيق على المستوى الرسمي اللبناني والسوري للتعامل مع هذا الملف. ولا يغيب أيضا بطبيعة الحال الملف اللبنانيين المخفيين قسرا في سوريا أثناء حقبة الوصاية السورية في لبنان. آلاف من اللبنانيين اختفوا ولم يعرف مصيرهم، والسلطات اللبنانية تشدد على أنها تريد معرفة وكشف مصير هؤلاء. إذن اليوم في جعبة الوزير السوري وأيضا في جعبة المسؤولين اللبنانيين ملفات عدة. الشيباني كان قد التقى رئيس الجمهورية وكنا واكبنا هذا اللقاء من قصر بعبدة، ثم انتقل ليلتقي رئيس البرلمان نبيه بري. تحدث على هامش لقائه بأنهم معنيون بلقاء كل الأطراف اللبنانيين وهم هنا لا يدعمون فريقا دون آخر، وهذه جزئية أيضا تحدث عنها رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي قال قبل قليل إن الشيباني أبلغه بأن سوريا لا تريد الوقوف مع طرف دون آخر. ثم انتقل إلى هنا إلى السراي الحكومي والتقى رئيس الحكومة نواف سلام. نواف سلام كان قبل أشهر بالمناسبة في سوريا، وهو كان قد شدد على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف، وكما كنت قد أشرت اتفاق الطائف ينص على حسن العلاقات بين لبنان وسوريا، وألا يشكل لبنان منطلقا لأي أعمال باتجاه سوريا، وألا تهدد سوريا أيضا استقرار لبنان. بالإضافة إلى ذلك هناك تأكيد خلال المرحلة الماضية على ضرورة فتح صفحة جديدة بعد يعني ذهاب بشار الأسد من الحكم، وما كان لحكمه أثر على لبنان. عقود من الزمن بقيت الوصاية السورية في لبنان، واليوم المستوى الرسمي اللبناني يقول إن هناك صفحة جديدة فتحت، ويعبدها ليس فقط بالمواقف السياسية وباللقاءات وبالزيارات، ولكن يعبدها أيضا بالاتفاقيات الرسمية التي توقع. وبعد قليل سيكون أيضا هنا في السراي الحكومي اجتماع للحكومة تناقش فيه هذه الاتفاقية لإقرارها.
1: شكرا لك كرم جوخدر. سنعود إليك حالة يعني صدور جديد من السراي الحكومي أو عموما، لكن شكرا لك من السراي الحكومي كرم جوخدر. وكما قلنا ننتظر مؤتمرا صحفيا بعد قليل لرئيس الوزراء اللبناني ووزير الخارجية السوري من السراي الحكومي. نرحب بضيفينا في هذه النافذة من بيروت، دكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي، وجورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أبدأ معك دكتور ربيع بركات، وهذا التصريح لوزير الخارجية السوري: سوريا ليست مع طرف ضد آخر. سوريا حتى الصحف تحدثت عن مبادرة سورية لمسألة حل مسألة حصر السلاح سلميا، ولم يستبعد لقاء مع حزب الله. كيف تنظر لهذه التصريحات؟
2: هذا ليس أول تصريح من نوعه يبدي انفتاحا من ناحية على الحوار مع حزب الله، ولو أنه يعني لم يحدد موعدا قريبا أو في القريب العاجل. وهذه ليست المرة الأولى التي يعني يحصل فيها نفي، ولو أن هذا النفي غير مباشر هذه المرة، لأي نية تدخل في لبنان عسكريا. لأنه نعلم أنه في الفترة الماضية كان هناك أكثر من تصريح ورد على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا فيه لتدخل الجانب السوري في لبنان لحل المعضلة بين مزدوجين الإسرائيلية وعدم ولتجاوز عدم قدرة إسرائيل على يعني تحقيق أهدافها العسكرية في لبنان.
1: وطبعا هذا لفاه الرئيس السوري في بعد ذلك مباشرة. أيضا أستاذ جورج العقوري، مقابلة نواف سلام بالأمس تحدث فيها عن شرح لمفاهيم خاطئة من وجهة نظري روج لها بعد توقيع الإطار الثلاثي. قال أولا أنه ليس اتفاقا، لكن لم يجب على نقطة المناطق التجريبية. لماذا؟
3: لأن المناطق التجريبية الأساس هو المبدأ الذي حدد بأن هذه المناطق إسرائيل تنسحب تدخل الدولة اللبنانية، يتم تنظيفها من أي وجود عسكري غير شرعي، أي يتم إزالة أنفاق ونقاط ووجود سلاح لحزب الله. هذا المبدأ، الباقي هو تفاصيل تقنية.

0: عسكري. أتصور أن زيارة المسؤول الأمريكي كروبر إلى بيروت وما تلاها هي الخطوات العملية لبدء وضع التفاصيل من أجل الانطلاق بهذه المناطق التجريبية.
1: هل لدينا فكرة عن الجدول الزمني لهذه العملية؟
0: لم يحدد، ولكن الأساس أننا انطلقنا في مسيرة 1000 ميل. بطبيعة الحال لن يكون فترة زمنية طويلة، ولكن المبدأ أنه إذا نجحت هذه التجربة تعميمها سيؤدي عمليا إلى انسحاب إسرائيل وإلى الانتهاء من دور إيران من خلال سلاح حزب الله في لبنان.
1: يعني هذه التطورات دكتور ربيع تأتي في ظل ما وصفته الصحيفة اللبنانية اليوم بتبريد جبهة الجنوب. واضح أن هنالك تفاهما على عدم إفساد هذا المسار وإعطائه فرصة أيضا حتى من جانب حزب الله.
2: شوف، أنا أعتقد أن مسيرة الألف ميل إن كان جاز لنا يعني أن نسميها كذلك هي مسيرة دائرية، يعني تبدأ من نقطة الاحتلال وتنتهي بنقطة الاحتلال إذا ما استمر الأمر على هذا المنوال، إذا ما استمر على هذا النحو. صحيح أن البارحة يعني شاهدنا يعني توضيحات ولو لم تكن برأيي مقنعة من رئيسين عون وسلام على الأقل فيما يتعلق ببعض النقاط، لكن علينا يعني أن نعيد طرح مجموعة من الأسئلة فيما أعتقد بما يخص التالي. أولا، صحيح هذه اتفاقية إطارية، وهناك أتمنى يكون
1: هو
2: هناك
1: رفض
2: استدراك
1: أن تسمى اتفاقية، وحينما عدنا إلى
2: إطار
1: النص
2: ثلاثي
1: الذي نشرته الخارجية الأمريكية كلمة agreement اتفاق حتى لم
2: غير موجودة. إذن هو إطار ثلاثي لكنه يحدد الملامح الأساسية لما سيأتي بعده. هناك بعض المصطلحات التي وردت البارحة في إطار عملية الشرح أو التفنيد للرأي المقابل التي لم تكن في المقابل موجودة في الإطار الثلاثي. لم يكن هناك من إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى جدول زمني واحد، ولا إلى تعليق كما أفيد بالأمس حق لبنان باللجوء إلى المحاكم الدولية. لا، كان هناك استخدام عبارة وقف، وهناك فرق اصطلاحي بين هذا وذاك على المستوى القانوني وحتى على المستوى اللغوي. لكن ما علينا، أنا ما أعتقده حقيقة أن هذا الجدل حول يعني مدى حسن أو سوء هذا الإطار الثلاثي، هذا موجود فقط في الفقاعة اللبنانية. خارج لبنان يكاد لا يكون هناك يعني جدل حول سوء هذا الإطار فيما يخص لبنان، وهذا إن دل على شيء فعلى مسألة رئيسية، إنه ما هو مطلوب أو مراد من هذا الإطار الثلاثي هو أن يوظف داخليا. ثم هناك مسألة لا أدري إن كان يعني هناك متسع من الوقت تحدث عنها
1: سريع.
2: رئيس عون التجريب قال إنه فلنجرب هذا الاتفاق، إن لم يمشي فيعني بإمكاننا،
1: لأننا جربنا الحرب ولم ووصلنا إلى هذه المرحلة. لكن لم يقل أستاذ جورج أي من المتحدثين الرسميين سواء الرئيس عون أو الرئيس لام ما هي الضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق، يستند إلى ماذا، ما الذي يسنده بحيث يكون قابلا للتنفيذ، خصوصا أن المفاوض اللبناني جعل ورقة السلاح ورقة داخلية وليست ورقة تفاوض مع الإسرائيليين.
0: أولا، هي ليست بورقة رابحة، هي عبء، لأن هذا السلاح إن عدنا إلى 7 أكتوبر وتدرجنا، كلما سارع حزب الله إلى القول أن هذا السلاح سوف يردع إسرائيل كانت إسرائيل تتوغل أكثر فأكثر فأكثر. لو فوضنا قبل هذه الفترة بسنة كان الاحتلال الإسرائيلي أقل بكثير والفاتورة الدموية أقل بكثير.
1: هنالك فارق،
0: ولكن
1: دعنا نوضح فقط هذه النقطة، هنالك فارق بين أن يكون السلاح ورقة بيد المفاوض اللبناني وأن يكون السلاح مفيد أو غير مفيد بالنسبة للبنان بشكل عام. المفاوض اللبناني لم يوظف ورقة السلاح بأي شكل من الأشكال وجعلها ورقة داخلية واستحقاق داخلي قبل أن يذهب لإسرائيل، والجميع يعلم أن الإسرائيلي ما يهمه هو السلاح ولا أكثر من ذلك.
0: أولا، لأن هذه الورقة إن جاز تسميتها ورقة ليست ورقة لصالح المفاوض اللبناني، إنها ورقة إيرانية 24 قراط، لأن قرار هذا السلاح وتحريكه يأتي وفق البوصلة والأجندة الإيرانية. هذا من جهة. من جهة أخرى نتساءل عن الضمانات. قال رئيس الجمهورية حكما هذه

0: هذه الوضعية، هناك الراعي الأمريكي الأساسي وهناك احتضان دولي. نحن شاهدنا وسمعنا المواقف الدولية من الخليجية والعربية إلى الاتحاد الأوروبي إلى غيره من الدول الداعمة والمؤيدة لهذا المسار. هذه حكمة تشكل ضمانة أكثر من ضمانة السلاح. يعني لا خيارات، لا مروحة خيارات، وهناك ضمانات، ونحن ليس لدينا طرف الوقت أو رفاهية. نحن بلدنا محتل، نحن ننزف، هناك وضعية سيئة. من هنا حكما ضمانة دولة معظم اللبنانيين يلتفون حولها ولديها تأييد كبير في المجلس النيابي وفي الحكومة أكثر من فريق. طيب. يعاني من عدم احتضان شعبي له سوى من الثنائي ومن بيئته.
1: دكتور ربيع، يعني هنالك نقطة جديرة بالتأمل، لأنه كل المتحدثين الذين يدافعون عن موقف حزب الله يرهنون كل نجاح يمكن أن يحدث بإيران فقط، وكأن حزب الله فقط يرهن كل خياراته على الخيار الإيراني. هل هذا منطقي أصلا؟
2: هو تصحيحا لما ذكر، ليس حزب الله وحركة أمل أو الثنائي الوحيدان، ليس الوحيدين اللذين رفضا أو علقا سلبا على هذا الإطار الثلاثي. هناك مجموعة كبيرة من الأحزاب ولديها تمثيل نيابي التي يعني كانت لديها تحفظات جدية أو رفض لما ورد في هذا الإطار الثلاثي. المشكلة هنا فيما يتعلق بالتجريب، أعود إلى مسألة التجريب.
1: نعود إلى مسألة الارتهان.
2: ماشي.
1: هذا الارتهان، لأنه كل المتحدثين تقريبا يلومون الحكومة لأنها لم تسر خلف إيران. وهذا غير يعني يخالف منطق الدولة.
2: أوكي. أنا أعتقد أنه كان
1: أي دولة، يعني مش هذه الدولة اللبنانية، أي دولة.
2: أنا أعتقد أنه بإمكان الحكومة اللبنانية أو السلطة التنفيذية اللبنانية بشقيها الحكومي والرئاسي أولا أن يعني يبادر إلى فتح حوار داخلي في لبنان يشمل ولا يستثني حزب الله، هذا أولا، وثانيا أن يكون هناك انفتاح حتى على الحوار على المستوى الإقليمي بما في ذلك مع إيران. هذا كان المطلوب، لا الارتماء في حضن أي من الأطراف. وثالثا طبعا التعامل مع هؤلاء الذين يدافعون عن أرضهم بوصفهم لبنانيين، هؤلاء ليسوا جالية من الخارج، هؤلاء أبناء الأرض، ينبغي التعامل معهم على هذا الأساس.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي، وشكرا كذلك للأستاذ جورج العقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. وبهذا نصل لختام النافذة، لكن نترككم مع هذا المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام وكذلك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.
3: بدي أعيد ترحيب بمعالي الوزير الصديق أسعد الشيباني والإخوان المرافقين له اليوم. وهيدي الزيارة يعني هي مكملة للزيارة يلي رحت فيها أنا وعدد من الزملاء على دمشق من حوالي الشهر ونص شهرين. والمهم فيها هي بتدلل على العمل السريع اللي نحن قمنا فيه لإعادة إرساء العلاقات بين لبنان وسوريا على أسس علاقات من دولة لدولة مبنية على المصالح المشتركة لما في فائدة البلدين. واليوم هدف اللقاء هذا هو تعزيز التعاون بعدد من المجالات اللي كنا بدأنا البحث فيها بزيارة إلى دمشق، وفي مقدمتها ولكن مش هيدي واحدة طبعا، مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وعبر سوريا، موضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة مرور الناس على بين لبنان وسوريا، وطبعا تطوير العلاقات الاقتصادية. في مجال تطوير العلاقات الاقتصادية نحن كنا اتفقنا بسوريا وتم تشكيله، هو مجلس أعمال لبناني سوري واللي حينعقد قريبا اجتماعه بسوريا. اليوم يلي أنجزني أنا ومعالي الوزير هو التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية على غرار ما في بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة من لجان عليا مشتركة، وهي بتضم الوزراء المعنيين، بتلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين، وإن شاء الله كمان تلتقي قريبا مع الوزراء المختصين لتوقيع ما هناك من مذكرات تفاهم أو من اتفاقيات ممكن يتم إعدادها، والمجالات اللي عددتها هي المجالات اللي في تقدم فيها، وإن شاء الله قريبا بنكون مش بس وقعنا اليوم على هالإنشاء هاللجنة المشتركة، بنبلش نشوف ثمار عمل هاللجنة المشتركة قريبا. معاليك.
4: شكرا. بداية أشكر دولة الرئيس الأخ والصديق نواف سلام على هذا الاستقبال، وأيضا على الحوار الذي دار بيننا بشكل شفاف وصريح، وأيضا بعد لقائنا اليوم مع فخامة الرئيس جوزيف عون وأيضا مع دولة الرئيس نبيه بري وأيضا مع دولة الرئيس نواف سلام، تأتي هذه الزيارة الثانية للجمهورية العربية السورية لتترجم الموقف الداعم والمتضامن مع لبنان حكومة وشعبا، والذي سيرسخ لعلاقة مستدامة وعلاقة صحية بين البلدين. اليوم أيضا وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع الدولة الشقيقة لبنان. هذا الإطار سيكون منصة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وحتى التفاهمات الأمنية وتفاهمات توسعة نطاق التعاون بين البلدين. كل ما نحمله للبنان كل الحب والاحترام والتعاون والحرص على أن نتجاوز الإرث السيء الذي عانى منه شعب البلدين، وأن نفتح علاقة جديدة مزدهرة تستفيد منها الأجيال القادمة، ويستفيد منها الشعوب بشكل صحي، وبشكل أيضا تنعكس هذه العلاقة على الازدهار في البلدين، وأيضا توقف عدم الاستقرار وتوقف الصراعات الحاصلة في المنطقة. وشكرا لكم.
3: رامي
5: عذرا لن اتمكن من الوقوف ولعدم عرض
4: تفضلنا.
5: رامي نصار قناه ال تي في. معالي الوزير، سبق ان خضتم تجربه المفاوضات المباشره مع اسرائيل قبل حتى ان يدخل لبنان غمار هذه المفاوضات، وخضتم شخصيا هذا الموضوع مع رون دورمان. اولا، كيف تقرا الاداره السوريه اطار العمل الذي توصل اليه لبنان مع اسرائيل؟ وهل هذا هو المسار المجدي فعلا لتحقيق الانسحاب في ضوء تجربتكم التي حتى الآن ربما لم تصل إلى نتائج ملموسة في الجنوب السوري؟
4: بداية، الموقف السوري الرسمي هو يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأيضا يرفض جميع العمليات القصف والتهجير التي أيضا أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة. هذا الموقف ثابت ونحن ملتزمون به. موضوع الإطار هو أيضا شأن لبناني تحدده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي مسؤولة عن هذا المسار، ولكن نريد أيضا أن يكون هذا الإطار وهذا النقاش بجو هادئ وبجو يضع المصلحة اللبنانية أولا، ولا يكون هروبا من يعني مساحة من الضغط أو مشهد معين في يشهده الجنوب اللبناني، ونذهب به إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو لا تؤدي إلى استقرار مستدام. ما نريده في أي مسار سياسي أو ما ندعمه أيضا من للجانب اللبناني أن يكون أي نقاش أو أي مبادرة أو أي يعني محطة تراها لبنان أنها مصلحة تصب في استقرار مستدام للبنان، ولا يكون فقط يعني مسكنات أو مهدئات ومن بعد ذلك يؤثر على الجانب اللبناني أو حتى على المحيط اللبناني المجتمعي وما إلى ذلك. فبالتأكيد هذا أمر يخص لبنان، وهم يعني أحرص الناس على مصلحتي.
6: رئيس الشارع يمكن أن يزور لبنان قريبا، وسؤال ثاني عن الموقوفين الاسلاميين، ممكن تعملوا وسط؟
3: اتفقنا على سؤال واحد.
6: بتعرف ما بتتدخلوا بالموضوع اللبناني، ولكن لانه الثوره السوريه ايه العلاقه بالموقوفين الاسلاميين؟ فهل ممكن تعملوا وسط مع الدوله اللبنانيه لحل هذه الازمه؟
4: اي جهه حضرتك؟ اي منصه على
6: بيروت؟
4: نعم، تحياتي. نحن عندنا موضوع الرسالة التي حملها لنا فخامة الرئيس أحمد الشرع هي زيارتنا الفعلية. هذه أكبر رسالة اليوم نتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف في لبنان دون استثناء لنعبر أننا نؤمن بلبنان بجميع أطيافه وأعراقه وأديانه، ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية. بما يخص موضوع السجناء والمعتقلين سواء السوريين أو غير السوريين، السوريين هناك مسار قضائي تقدمنا به في الفترة الماضية، ونريد أن ينتج عنه إطلاق جميع أو تسليم جميع السجناء السوريين الموجودين حاليا في لبنان. بما يخص السجناء الغير سوريين والذين ربما اعتقلوا أو تم إيقافهم لدعمهم للثورة السورية، بالتأكيد هذا أمر أيضا نناقشه مع بكل احترام وبكل يعني انفتاح مع الجانب اللبناني، وهذا أمر أيضا ربما يحل في الفترة القريبة، وبالتالي يعني ربما أسباب الإيقاف امتنعت مع أو يعني انتفت مع إسقاط النظام البائد، ولكن نريد أن نرى حل في هذا الأمر.
3: نحن وعدناك بسؤالين. أنا لا أنا وعدت وعدنا معاني إنه سؤالين. تفضلي. لا
7: في حال ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة.
3: ما عم اسمعنا شيء من زملائي. تفضل.
7: في حال ضغطت الحكومه الولايات المتحده الامريكيه على الحكومه اللبنانيه من اجل قبول التدخل السوري في نزع سلاح حزب الله، هل ستقبلون؟ ما هو موقف الحكومه في هذا الاطار؟
4: ممكن جاوب انا؟
3: بعتقد انا لا لا لا لا, لا انت ولا انا حنجاوب. بعتقد فخامه الرئيس احمد الشرع جاوب على هالسؤال هذا واكثر من كلام. فخامه الرئيس احمد الشرع نيابه عن مع الوزير شيباني ما عنده يزيد، وانا ما حزيد على كلام الرئيس الشرع.
8: إذن تابعنا هذا المؤتمر الصحفي اللي رئيس الحكومة اللبنانية وهو يستضيف وزير الخارجية السوري، ومعنا الآن من السراي الحكومي في بيروت مراسلتنا كارمن جوخدار. كارمن، زيارة مهمة في توقيت مهم بالنسبة للبنان وللمنطقة ككل، كيف يمكن تلخيص أبرز الرسائل التي ربما بعثت في هذه الجلسة؟
9: صحيح ليلى، في هذه الأثناء يخرج وزير الخارجية السوري، سننتقل بعدسة الكاميرا، يغادر في هذه الأثناء السراي الحكومي ليستكمل لقاءاته، وهو سيعقد سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ومن أطياف حزبية وسياسية وطائفية كما كان قد أشار قبل قليل. وفيما قاله رسالة بالغة الأهمية بأن سوريا تطوي مرحلة وإرثا ثقيلا على اللبنانيين والسوريين عقب إسقاط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وتعبد وتدشن مرحلة جديدة من العلاقات. إذن في هذه الأثناء ينهي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لقاءه في السراي الحكومي، وينهي أيضا المؤتمر الصحفي مع رئيس الحكومة نواف سلام بعد اجتماع برئيس البرلمان نبيه بري، وقبلها كان هناك اجتماع في السراي في القصر الرئاسي في أبدأ مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. سأبدأ مما قاله رئيس الحكومة قبل قليل في المؤتمر الصحفي، تحدث عن أن هذه الزيارة ترسي علاقات من دولة إلى دولة مبنية على مصالح مشتركة فيها فائدة ومنفعة للبلدين. تحدث عن إنشاء اللجنة العليا المشتركة اللبنانية السورية التي ستعقد اجتماعات دورية والتي ستكون مشكلة من وزراء معنيين بالتعاون بين البلدين. أيضا تحدث عن الجزء الاقتصادي البالغ الأهمية بين لبنان وسوريا على مستوى العلاقات وحركة العبور بين البلدين، ولشبان مواقف جمة في هذا الإطار. أيضا تحدث عن كما أشرت عن الإرث الثقيل الذي يحمله كلا الشعبين اللبناني والسوري جراء عقود من حكم آل الأسد الذين كانت لهم وصاية على لبنان، وتدخلات لبنانية أيضا كانت في سوريا خلال العقود القليلة الماضية. كل هذه الصفحة لبنان الرسمي وأيضا سوريا لا تطويه ما فقط على مستوى التصريحات السياسية، ولكن اليوم التوقيع على هذه اللجنة والاتفاقيات والتعامل بندية على المستوى الرسمي بين الوزراء هي مرحلة جديدة تحدث عنها الرجلان، وقبلها أيضا تحدث عنها رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي أكد أنه سمع من الشيباني اليوم كلاما يشدد على ضرورة الاستقرار في البلدين، ولكنه أيضا تحدث عن جزئية وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتحدث عن ما يعيشه لبنان في هذه المرحلة، وقال إن ما تريده سوريا هي مصلحة لبنان وحلول مستدامة في ظل الواقع الأمني الذي يشهده كلا البلدان لناحية الاحتلال الإسرائيلي.
8: أشكرك جزيلا كارمن جوخدار من السراي الحكومي في بيروت، شكرا. الآن إلى تغطيتنا الخاصة بمرور 1000 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وفيها نستعرض منعطفات هذه الحرب ونناقش أبعادها الإنسانية والميدانية على قطاع غزة ومآلاتها السياسية وما كرسته إسرائيل من تداعيات راهنة وبعيدة المدى. ومعنا من إحدى التكايا في مدينة خان يونس مراسلنا أشرف أبو عمرة، ومن مدينة غزة تنضم إلينا نور خالد. إذن أشرف ونور أهلا بكما، وأبدأ معك أشرف من إحدى التكايا التي لطالما تابعنا خلال هذه الحرب استهدافات عديدة لعدد كبير منها بعد مرور 1000 يوم، كيف يمكن وصف الوضع؟
10: الوضع يعني حقيقة ليلى هو ذاته الذي بدأت فيه هذه التكية قبل 1000 يوم. هنا المشهد يعيد نفسه يوميا، هذه المجاعة التي ما زالت حقيقة تخيم على القطاع بشكل كبير هي سيدة الموقف في الوقت الحالي. وكما تشاهدون هذه الأعداد الكبيرة من العائلات الفلسطينية بطبيعة الحال بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، هنا يصطفون منذ ساعات الصباح الأولى فقط من أجل الحصول على وجبة طعام واحدة في الوقت الحالي. هذه تكية السعادة هنا في منطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس، هنا يتجمع المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى ولـ3 ساعات و4 ساعات من أجل فقط الحصول على هذه الوجبة من الطعام في الوقت الحالي. وسعيد أيضا من يحصل على هذه الوجبة في المرحلة الحالية ويعود لأطفاله ولعائلته داخل الخيام في المرحلة الحالية بهذه الوجبة من الطعام. نحن نتحدث عن 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية الدروس على قطاع غزة. هذه الحرب خلفت حقيقة أعباء كبيرة، ومنها المجاعة التي ما زالت تخيم حتى الآن على القطاع. المجاعة حصدت 460 شهيدا بسبب الجوع وسوء التغذية، بينهم 164 طفلا هنا في القطاع. المجاعة التي حقيقة ألقت بظلالها على العائلات الفلسطينية والوضع الإنساني الصعب والخطير هنا في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي طوال أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وطوالة 1000 يوم كان يماطل في إدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الرئيسية مع القطاع، وخاصة معبر كرم أبو سالم ومعبر كيسوفيم ومعبر زيكين في شمال القطاع، بإدخال المساعدات الإنسانية المتكدسة خارج القطاع. والاحتلال الإسرائيلي أيضا قصف التكيات الخيرية التي كانت تعمل وتقوم بتوزيع الطعام على العائلات الفلسطينية المحتاجة في المرحلة الحالية، وأخرج عديد من هذه التكيات عن الخدمة. فبالتالي نتحدث عن أزمة مجاعة ما زالت تخيم على القطاع حتى الآن حقيقة الليلة، وهذه المشاهد تتكرر وبشكل يومي هنا في القطاع فقط من أجل الحصول على وجبة طعام من هذه التكيات المتبقية والتي تعمل. هي تعمل في الوقت الحالي بالأدوات الإمكانيات المتاحة من البقوليات، من الأرز، بعض أيضا يعني الأحجيات التي هي متوفرة في السوق المحلي. الاحتلال الإسرائيلي يماطل حقيقة حتى الآن في إدخال المساعدات الإنسانية الكافية لهذه العائلات الفلسطينية. وفق نص البروتوكول الإنساني ليلى، من المفترض أن يدخل الاحتلال الإسرائيلي قرابة 600 شاحنة يوميا، ولكن في المرحلة الحالية حسب المكتب الإعلامي الحكومي يدخل فقط في متوسط اليوم الواحد 200 شاحنة، وهذه نقطة في بحر احتياجات القطاع في المرحلة الحالية.
8: شكرا جزيلا لك أشرف. طبعا صعب أن نصدق أن هذا هو المشهد نفسه الذي كنا نتابعه من الأيام الأولى، ولكن المجاعة مستمرة، وهذه يعني المناظر التي نشاهدها أكبر دليل على ذلك. نور، في مدينة غزة أيضا طبعا الوضع صعب وقاسي جدا في كل أرجاء القطاع، ولكن لكل منطقة خصوصيتها، وما زلنا نتساءل عن مصير المصابين والجرحى الذين كانوا يأملون في أن ربما يتلقوا العلاج خارج القطاع مع توقيع اتفاقية الهدنة ووصول المساعدات بشكل أكبر. كيف هو الوضع عندك نور؟ تفضلي.
11: ليلى، معاناة الفلسطينيين هنا في قطاع غزة بدأت من اليوم الأول حتى اليوم الألف، لكنها بدأت في اليوم الأول وبلغت ذروتها في اليوم.
8: للأسف انقطع اتصال مع نور خالد وهي موجودة في مدينة غزة، كانت ستحدثنا عن وضع ربما المصابين والجرحى في هذه الفترة الصعبة جدا، وكنا تابعنا المشهد من خان يونس مع أشرف أبو عمرة، وهو يجسد حجم المعاناة وحجم الوضع السيء الذي يعيشه الغزيون بعد كل هذه الأشهر، بعد 1000 يوم من الحرب. المجاعة ما زالت مستمرة، بل دخلت إذن أبعاد جديدة، وها هي إذن صور الأطفال، النساء، كلهم يحاولون الحصول على أقل قدر من الطعام ليسد جوعهم. هذه هي التكية التي تعتبر من ضمن التكيات التي استهدفت على مدى 1000 يوم الماضية. وطبعا الأرقام والحجم، حجم المساعدات الذي يدخل ضئيل جدا مقارنة بهذه المعاناة وما يحتاجه السكان. 25% فقط من الشاحنات تدخل القطاع في وقت البضائع كلها، الأغذية، المساعدات كلها شحيحة جدا. نور خالد تنضم إلينا من جديد لتحدثنا عن الوضع في المركز الصحي الذي تقف فيه. تفضلي نور.
11: نعم ليلى، تحدثنا عن القطاع الصحي الذي أصابه الضرر أو الشلل التام مع مفاقمة أو مع تفاقم المعاناة ومنع الاحتلال الإسرائيلي لإدخال ما اتفق عليه من معدات وأدوية وعلاجات ضرورية. نحن نتواجد الآن في مجمع الشفاء الطبي، تحديدا في قسم الكلى، هذا القسم الذي تجاوز نقص الأدوية ليطال المواد الأساسية الذي يعتمد عليها الأطباء يوميا لإنقاذ حياة المرضى. من بين هذه المواد بيكربونات الصوديوم التي تعد من المستلزمات الضرورية لمرضى غسيل الكلى، وأي نقص فيها يهدد باضطراب جلسات الغسيل ويضاعف المخاطر الصحية على المرضى. ولا تقتصر الأزمة على هذه المادة، فالمستشفيات باتت تعاني من نقص واسع في الأدوية والمستهلكات الطبية والمحاليل والأدوية الجراحية، إلى جانب شح قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة الطبية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطل عدد من الأجهزة الحيوية أو تشغيلها بقدرات محدودة في وقت يتزايد فيه عدد المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى الرعاية، كما نشاهد هنا مرضى من مختلف الفئات كبار السن، مرضى ربما يمرون بعدد من الأزمات والأمراض المزمنة، إلى جانب غسيل الكلى، هؤلاء يحتاجون إلى رعاية صحية ومتخصصة. هذه الأزمة التي باتت تنعكس على آلاف المرضى، حسب أحدث البيانات فإن 43% من مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية، وأيضا هناك 350 ألف مريض مزمن يواجهون خطر تدهور أوضاعهم الصحية بسبب نقص الأدوية، منهم مرضى السرطان والمرضى والمصابين الذين أصيبوا بجروح بالغة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والقطاع الصحي تعرض لخسائر جسيمة، خرج 38 مستشفى ومرفق عن الخدمة، واستشهد العديد من أفراد الطواقم الطبية منذ بدء الحرب على قطاع غزة. استمرار النقص في المواد الطبية والأجهزة وقطع الغيار فإنه يعرض هذا القطاع إلى الانهيار التام لطالما حذر.
8: شكرا آسفة نور، ولكن انتهى وقت اللقاء لأننا الآن وصلنا لرأس الساعة، وستتابع معكم ميادة. تفضلي ميادة.
12: شكرا جزيلا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا، مؤكدا أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد للاجتماع المقبل في أقرب وقت. إلى ذلك، قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي إيران، أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأضاف أنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء السلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. انضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما. أبدأ معك مراد، والأجواء الإيجابية التي يتحدث عنها الجانب الأمريكي والتي تشاع بين جميع الأطراف عقب هذه المباحثات هنا في الدوحة، ما التفاصيل المتعلقة بما أحرز من تقدم؟
13: مرحبا ميادة. بالفعل أجواء من التفاؤل والارتياح أحدثتها جولة المحادثات الفنية غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي جرت على مدى يومين في العاصمة القطرية الدوحة. عبر عن هذا التفاؤل والارتياح الرئيس ترامب وكذلك نائبه جيدي فانس والمتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي، إضافة إلى مسؤولين آخرين تحدثوا إلى وسائل الإعلام الأمريكية. الرئيس ترامب قال إن اجتماعات الدوحة كانت جيدة للغاية، وأن الأمور تسير على ما يرام، وأن إيران قطعت شوطا فيما يتعلق بالاتفاق. نائبه كذلك أشار إلى أن الأمور تسير بشكل جيد فيما يتعلق بالمفاوضات، وأن هناك توجيهات من الرئيس ترامب بالتفاوض بحسنية مع الجانب الإيراني، وأن هناك حرص من الجانب الأمريكي على نجاح المفاوضات وعلى إحراز تقدم. لكنه قال إن ما تم مناقشته يتعلق ببنود مذكرة التفاهم وكذلك ما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، لكن فيما يتعلق بالملف النووي قال إنه سيتم مناقشة هذا الأمر، لكن إجمالا الصورة إيجابية كما أشار، وأرسل رسائل تحذير بطبيعة الحال إلى إيران في حال مهاجمة مضيق هرمز مجددا، وكذلك في حال امتنعت عن استقبال المفتشين الدوليين أو أنها قامت بتنشيط المواقع النووية. في هذه الحالة قال إن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى. ومما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين فإن القضايا الثلاثة الرئيسية التي نقشت في اجتماعات الدوحة تتعلق أولا بالملاحة، وأن المسؤولين الأمريكيين أوصلوا رسالة للجانب الإيراني من أن عليهم أن ينظروا إلى الصورة الكبيرة ولا يتمسكوا بمسألة التمسك بفرض رسوم بعد انتهاء فترة الستين يوما، لأن ما سيعود عليهم من اتفاق نهائي أكبر بكثير فيما يتعلق بطبيعة الحال.

0: رفع العقوبات والإفراج عن الأرصدة، إضافة إلى
1: نعم،
0: رسائل أخرى أيضا ميادة.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. رانيا، أيضا بين تصريحات قائد مقر خاتم الأنبياء وبين تصريحات أيضا غريب أبادي، كيف تبدو سقوف التفاؤل في إيران؟
2: نعم ميادة، يعني يقول الإيرانيون أنهم يفاوضون ويتابعون المسار التفاوضي بحسن نية ولكن دون الثقة في الولايات المتحدة. هذا ما يمكن نفهمه من تصريحات المستويات السياسية والعسكرية الإيرانية. كما أكد كاظم غريب أبادي رئيس الوفد الإيراني الذي كان متواجدا بالأمس في الدوحة، والذي أكد على أنه تقرر وفقا للمحادثات التي أجراها مع الوسطاء القطريين والباكستانيين، تقرر تخصيص جزء من الأموال الإيرانية المجمدة لشراء الاحتياجات الإيرانية، بالإضافة إلى الإعلان عن قناة اتصال خاصة لفريق متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، والتي ستقوم بدراسة أي بلاغات عن أوجه قصور تشوب تنفيذ بنود المذكرة واتخاذ قرار بشأنها، بالإضافة أيضا إلى تأكيده على أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء لتحديد مكان وزمان المفاوضات الفنية التي ستكون بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي، رغم تأكيد كل هذه الأمور وأن هذا ما تم تحقيقه بالأمس. إلا أنه أيضا أكد أنه خلال اجتماعات الأمس تمت الإشارة من قبل إيران إلى ما تصفه بالانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم. تتحدث إيران عن انتهاك البند الأول فيما يتعلق بجبهة لبنان، وأيضا تهديدات واشنطن، هذا بالإضافة إلى تقارير عن تعزيزات أمريكية في المنطقة. هذا ما ربما ما دفع يعني قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي وأيضا قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي لتوجيه تحذيرات وتهديدات للولايات المتحدة. تم تحذير من تصفهم طهران بالأعداء من ارتكاب أي خطأ في الحسابات، لأن الرد الإيراني سيكون قوي وسريع. كما أيضا تم التأكيد على أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز يعتبر انتهاك للسيادة الإيرانية، ويعني يشكل خطر على أمن المضيق والمنطقة. ولذلك أكدت إيران أنه في حال استمرت هذه التدخلات الأمريكية، هكذا تصفها، فأن الرد الإيراني سيكون سريع وقوي. كما أيضا حذرت قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي ميادة السفن التي إذا كانت التي تريد العبور من مضيق هرمز أنها يجب أن تتبع المسارات الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نفتح باب النقاش ونرحب بضيوفنا. معنا سيد سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ودكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، ودكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. أبدأ معك سيد سيرجيو، هناك ارتياح أمريكي عبر عنه على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف بدأ بالفعل هذا المشهد في الدوحة، وكيف وضع صمام الأمان فيما يتعلق بعدم عودة الأمور لما اختبر في اليومين الماضيين؟
3: أعتقد أننا نمر بمرحلة في المفاوضات حيث سيكون هنالك أيام إيجابية وأيام أخرى سلبية، سيكون هنالك تفسيرات من كلا الطرفين. الرئيس ترامب يبدو وكأنه يشعر أن المفاوضات تتحرك بالاتجاه الصحيح، هو يعبر عن هذا الأمر بخطوات إيجابية، ونظرائنا الإيرانيون أعتقد أنهم ليسوا مبتهجين بالمفاوضات ولا يرونها أنها تسير بشكل إيجابي، لكن مع ذلك يجب أن نركز على القضايا المطروحة أمامنا وأن نوقف ربما الاهتمام على المواقف الجانبية التي يتخذها الأشخاص والتفسيرات المختلفة. علينا أن نركز على الأمور الأساسية لكي ننجح، أولا فتح المضيق بدون رسوم ولكي ننتقل إلى المفاوضات النووية، وبعد ذلك كل شيء سيحل في محله الصحيح. هنالك بالنسبة رغبة من الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات وتحرير الأصول والسماء، وأيضا إمكان إيران أيضا أن تبيع نفطها في الأسواق العالمية، وهذا أمر يمكن أن تقوم به إيران إذا ما بقي المضيق مفتوحا.
1: بمعنى آخر سيد سيرجي

0: جيو، هل ترى الولايات المتحدة أنه تم على الأقل وضع محددات تمنع لربما التفسيرات الواسعة التي تسببت فيها الأيام الماضية قراءة كل طرف لمذكرة التفاهم، وبالتالي يمكن لجم أي شطوح كما يقال فيما يتعلق بالتفسيرات؟
1: نعم، أعتقد أن المفاوضات دائما سيكون فيها تفسيرات مختلفة يتبناها كل طرف. هذا هو السبب الذي يتطلب المفاوضات تتطلب وقتا لمعرفة ما الذي خلق سوء الفهم ودراسة إذا ما كان بالإمكان تجاوز هذا الأمر. بالتأكيد هنالك رغبة من كلا الطرفين لكي يصلون إلى حل سلمي. أنا ليس لدي أي شيء بإمكانيات المفاوضين الإيرانيين وقدراتهم، لأن معظمهم يتحدثون بلغة إنجليزية مثالية، بالتالي فقط مسألة تفسير الأمور التي سيرضى عنها الرؤساء، لأنه في نهاية المطاف هي مفاوضات بين المرشد الأعلى ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
0: دكتور محمد، الجانب الإيراني كان تحديدا قد ركز على أهمية قناة الاتصال العاجلة وأهمية ذلك ضمن فريق مراقبة تنفيذ هذه البنود. هل يمكن أن يضمن ذلك أن يتم تنفيذ مذكرة التفاهم دون أيضا أن يذهب كل طرف نحو تفسيرات بعيدة تماما عن ما يريد الطرف الآخر؟
2: اللافت ما يادع بأن هذا الخط الساخن أول من تحدث عنه الرئيس ترامب، وبعد ذلك رأينا بأنه لم يحدث، يعني لم يكن على الواقع. بعد ذلك قالوا سوف يبدأ من يوم السبت، الآن نحن يوم الخميس، والمباحثات الفنية يوم أمس لم تذكر تم الاتفاق، لكن لم يقولوا بأننا شرعنا في هذا الخط الساخن. هذا أريد أن أقول بأننا الآن أمام مشهدية تفاوضية شأنها شأن معادلة رياضية متعددة المجاهيل. بعد أن كنا نتوقع بأن هذه المشهدية سوف تكون معادلة رياضية ذات مجهول واحد تحل بشكل سريع بستين يوما ويتم تنفيذ الفقرة الأولى ونسير بطريق سهل حتى نصل إلى نهاية الثلاثين يوما ونهاية الستين يوما، الآن يبدو لي من خلال الواقع الذي نراه يعني هناك معلومات كثيرة تتحدث عن وصول طائرات مخصصة الحرب البرية، تتحدث عن مثل ما قال جي دي فانس بأن هذه خدعة ومراوغة من قبل الجانب من الرئيس ترامب، ويريد بهذه المذكرة كما قال اليوم صباحا في بودكاست نشر اليوم، قال بأن نريد أن نملي الخزانات النفط ونخفض أسعار النفط. يعني لا، يعني عندما نراقب هذه المشهدية من الصعب علينا أن ننظر كيف تسير الأمور، إلى متى، إلى أين تسير الأمور. هل فعلا نحن أمام مفاوضات 30 يوما يفتح المضيق بها بشكل طبيعي، أم أن الحرب سائرة باتجاه آخر؟ طيب، المعلومات الأمريكية تتحدث عن حرب برية وإنزال جوي في مناطق معينة، وهناك طائرات وصلت إلى المنطقة لهذا الغرض.
0: لا ننسى دكتور محمد أن التلويح بالخيار العسكري حاضر في كل المراحل وحتى على لسان إيران، حتى تصريحات مقر خاتم الأنبياء اليوم هي في ذات الاتجاه. بالتالي هل هو ورقة تلويح من أجل دائما وضع هذه الخلفية أنني أستطيع القيام بذلك لدفع بطاولة المفاوضات، أم أنه خيار بالفعل ماثل حتى بالنسبة للإيرانيين؟
2: أنا أعتقد بأن تصريح قائد مقر خاتم الأنبياء هو يريد أن يرسل إشارات بأننا نراقب الوضع الأمريكي، من أنه يريد أن يصعد في ما سماه بالحرب البرية التي ربما تواجه إيران، وقال تصريحا يرد على ذلك الموقف، لكن أتمنى أن لا يكون ذلك. لكن كل المؤشرات التي أراها أنا حقيقة هي غير متفائلة، وأرى بأن الأمور تتجه باتجاه تعقيد وتصعيد، ولحد الآن الجانب الإيراني محبط، خصوصا الجانب الفريق يعني المفاوض. محبط جدا، لكن الجانب العسكري يرى بأن الأمور كما كان يعتقد بها بأنها خدعة وخديعة، والجانب الأمريكي غير صادق ولا يملك المصداقية في تنفيذ مذكرة التفاهم.
0: نأخذ رأي الدكتور محجوب فيما يتعلق بما قام به الوسطاء في الدوحة وهذا الضغط فيما يتعلق بإنجاز بعض النقاط الفنية أو استخدام هذه المفاوضات الفنية في إحراز نقاط سواء في الأموال المجمدة، المسار النووي، قنوات الاتصال وما إلى ذلك، هل هذا قطع الطريق أمام العودة لمربع العسكرة؟
3: ما هو واضح من يادة أن الأطراف المنخرطة في هذا التفاوض تستخدم نفس الاستراتيجية وهي المحافظة على الوضع الراهن، وأقصد بذلك بالنسبة للإيرانيين عدم إجراء أي حل لمسألة المضيق بشكل كما كان سابقا، بمعنى آخر إبقاء الورقة كما هي قابلة للاستعمال في أي لحظة. بالنسبة للولايات المتحدة غير جادة لا في إعطاء إرجاع أموال لإيران ولا في مسألة العقوبات ولا في مناقشة القضايا الحقيقية بشكل يعطي الإيرانيين نقاط تفاضل ولا ويضعف موقفها، ولا هي جادة في الضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. لماذا هذه الاستراتيجية؟ هذه الاستراتيجية تعكس مسألتين، أولا غياب الثقة الكامل، والثانية أن الأطراف تشعر بأن قد يكون هناك عودة إلى المواجهة في أي لحظة، وبالتالي كيف يعود للمواجهة بدون أوراق؟ كل منهم يحتاج أن يكون عنده أوراقه، ولذلك تجدين هذا التقدم البطيء جدا في المفاوضات في تحقيق الأشياء التي كان يجب أن تتحقق. الكل كان يتوقع أن خمسة بنود كان يجب أن تكون تحقق جزء كبير منها، نحن اليوم في اليوم 15 تقريبا لم يتحقق إلا إيران بعد 50 مليون برميل، لكن غير ذلك لم يتم تحقيقه، وبالتالي هذا يعطي انطباعا بأن المفاوضات أمس كسرت نوعا من الجمود والحرب الكلامية بين الطرفين ونقلتهم إلى مربع آخر، وهو أنه يمكن البناء على التقدم المحدود خطوات أكثر. ولذلك قضية الآن ما يجري عمليا تفكيك الملفات، تفكيك النقاط، بمعنى آخر 6 مليار خذوا 3 مليار ثم نفكر في البقية. إذا كانت القضية المتعلقة مثلا في جنوب لبنان لنفكر في استراتيجية نجبر إسرائيل على الانسحاب بالانسحاب من مزيد من الأراضي مثلا في جنوب لبنان. وبالتالي ما يجري باعتقادي الوسطاء يحاولوا الآن تفكيك هذه الملفات على أمل أن يتم تجميع نقاط تفاوضية وتقدم تدريجي خلال الفترة القادمة. موضوع الخط الساخن نقطة تقدم قد يبنى عليها، الهدوء الأسبوع القادم بتشييع الخامنئي والمرشد الأعلى السابق، وبالنسبة لأمريكا 250 سنة على الجمهورية على الاستقلال، وبالتالي هذا في حد ذاته هو محاولة بناء مستويات من الثقة. لكن يبقى السؤال الحقيقة من يادة، وهو إلى أي مدى فعلا الطرفين جادين في مغادرة معسكر يعني نقطة الحرب، إلى أي مدى هم فعلا جادين عدم العودة لها، وعدم خاصة أنه اختبروا فائض القوة لديهم.
0: ندرس المعطيات في هذا الإطار. رغبة كل طرف فعلا في عدم العودة يرتبط بعوامل لكل دولة، هل لا زالت ماثلة بقوة تلك العوامل التي ليس فقط تؤجل بل تمنع هذا الطرف من أن يذهب إلى خيار العسكرة مرة أخرى؟
3: الطرف الذي يمكن أن يبدأ العسكرة هو الولايات المتحدة، يعني إيران لن تذهب إلى الحرب، إيران تعتقد أنها تعرضت مرتين إلى حربين وبالتالي لن تذهب إلى الحرب، لكن إلا إذا اضطرت لها. الآن هناك نقاش في الولايات المتحدة باعتقادي هذا الذي يجبر يعني يجعلنا نفهم التصريحات عن الحرب، هناك نقاش عما بعد الانتخابات النصفية الأمريكية والحديث عن ما يسمى أن الرئيس قد يكون كالبطة العرجاء، يعني ليس عنده كامل الصلاحيات ولا خشية من الانتخابات، وبالتالي قد يذهب إلى عملية عسكرية برية وبالتالي يحاول فيها أن يصلح أخطاء العملية العسكرية. هذا موجود الآن في وسائل الإعلام وفي كثير من وسائل التحليل في الأمريكي، لكن باعتقادي هذا ما الذي يريد أن ينجز الرئيس الأمريكي؟ يعني إذا كان هناك عملية عسكرية فيجب أن تكون العملية العسكرية تهدف إلى إسقاط النظام بشكل كامل. هل يستطيع الرئيس الأمريكي ذلك؟ هل لديه شهية المخاطرة بإنزال آلاف الجنود؟ هو لإسقاط النظام في العراق احتاجنا 170 ألف، هو ليس لديه في المنطقة إلا أقل من 50 ألف، وبالتالي هل لدى الولايات المتحدة شهية حقيقية للمخاطرة في الدخول مع الولايات المتحدة في إيران في حرب؟ هذا سؤال كبير.
0: أنقله لضيفنا سيد سيرجيو في الدقائق المتبقية من هذا الحوار، هل هناك بالفعل شهية لدى ترامب للذهاب للخيار العسكري وقدرة على ذلك؟
1: الولايات المتحدة من الواضح أنها قالت وحسب ما قاله وكرره الرئيس ترامب أنه يفضل المفاوضات، لكن الخيار العسكري دائما متاح ومطروح على الطاولة. ما يعني هذا الأمر أنه نريد أن نرى فتح المضيق، لأنه نعرف أنه لا يؤثر فقط على دول الخليج العراق وإيران، لكنه يؤثر على بقية دول العالم، ولا يمكن لهذا الأمر أن يستمر. لا يمكن أن نسمح لهذه السابقة أن تحصل ويكون هنالك ممر مائي وأن يكون مغلقا بشكل يخالف قوانين ومواثيق الأمم المتحدة وقوانين البحار. الأمر بسيط، افتحوا المضيق

0: طويلة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. ومشاهدينا، فيما يتعلق بتطورات الملف اللبناني، قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة. وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. معنا من السرايا الحكومي في بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جخدار، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أهلا بكم، أبدأ معك كارمن، ورصد تفاصيل هذه المواقف الأخيرة في محاولة لتوضيح ماهية هذه الاتفاقية وما الذي تذهب إليه في مداياتها.
2: بعد أن شبه الكثير من الأسئلة في لبنان والانتقادات بطبيعة الحال، حتى المعارضة التي أطلقت باتجاهها توصيفات حادة للغاية من قبل حزب الله وأيضا من رئيس البرلمان نبيه بري، مروحة الاعتراض باتجاه الاتفاق الإطاري تتسع، ولكن يقابلها تأكيد على المستوى الرسمي اللبناني، أكان من نواف سلام رئيس الحكومة أو حتى من الرئيس اللبناني جوزيف عون، السيادة اللبنانية يمسك زمامه حصرا الدولة اللبنانية، الدولة اللبنانية التي سعت خلال الأشهر الماضية لتنفيذ قرار اتخذته السلطة التنفيذية هو حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، أعاقته وأخرته في مختلف المناطق اللبنانية. والمرحلة الثانية بعد جنوب الليطاني، كان من المفترض أن تكون شمال الليطاني هي السلطة السياسية تؤكد أنها تتخذ القرارات وتترجمها تنفيذا في الميدان. وما شهدناه لناحية الاتفاق الإطاري وإصرار لبنان على فصل المسار في واشنطن عن المسار التفاوضي كان في باكستان وما لحقه في سويسرا يأتي في هذا الإطار، وكان قد ترجم لناحية التوقيع على الاتفاق الإطاري هو من عدد من البنود. كما أشرت، هناك انتقادات لاذعة يمكن وصفها أحيانا من قبل بعض الأطراف السياسيين، ولكن الإجابة من قبل رئيس الحكومة أو حتى من رئيس الجمهورية بأن هذا يأتي في أفضل ممكن الذي استطاع لبنان تحصيله جراء ما حصل في الميدان خلال القتال بين لبنان وبين حزب الله وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية التي شنت على لبنان خلال الأشهر الماضية. أيضا هناك جزئيات أجاب عليها رئيس الحكومة مرتبطة بالمنطقة التجريبية وسعي لبنان لانسحاب إسرائيلي مجدول خلال المرحلة المقبلة، وأن هذا الاتفاق هو مجرد اتفاق إطاري يضع ملامح المرحلة المقبلة. وهو أيضا ما شدد عليه رئيس الجمهورية الذي بدوره أكد أن لا إقالة لا لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أو لأي من القادة الأمنيين نظرا لدورهم البالغ. وأيضا هناك جزئية مرتبطة بالفتنة التي تحدث عنها رئيس البرلمان اللبناني سابقا والتي يحذر منها الجميع في لبنان، أكان على المستوى الرسمي أو على مختلف كل الأطياف السياسيين في لبنان. وفي إطار السيادة اللبنانية وإعادة رسم الملامح، اليوم هناك زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، كان قد التقى جوزيف عون نبيه بري وأيضا التقى قبل قليل نواف سلام، وكان هناك كلام عما تريده سوريا وأيضا ما يريده لبنان، علاقات ندية تأتي وتطوي مرحلة سابقة من الإرث الثقيل على الشعبين اللبناني والسوري كما وصف أسعد الشيباني، وعلاقات اقتصادية كما أكد نواف سلام.
1: شكرا جزيلا لك من السرايا الحكومي في بيروت مراسلة الجزيرة كارمن جخدار. محمد خيري، أيضا لا تزال تصريحات نتنياهو في ذات الاتجاه فيما يتعلق بما أخذه من هذه الاتفاقية، أيضا نضع المشاهدين في تفاصيل هذه المواقف وما يريد أن يقوم به أيضا نتنياهو فيما يتعلق بالخطوات المقبلة في تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عاد وكرر للمرة الثالثة ربما يوم أمس تصريحاته التي يشير من خلالها إلى أنه في الوقت الذي تحاول فيه حكومة إسرائيل الذهاب باتجاه توقيع اتفاق سلام مع لبنان فإنها مصرة على البقاء في منطقة الحزام الأمني كما يسميه في الجنوب اللبناني، وهو يقول إن ذلك سيبقى طالما كانت هناك اعتبارات أمنية لإسرائيل. وهو هنا يقصد كما كان قد برر في تصريح سابق، ما دام سلاح حزب الله متوفرا وموجودا ولما ينزع بعد فإن الجيش الإسرائيلي سيبقى في تلك المنطقة. وكان تحدث نتنياهو في نفس السياق عن قضية السلام مع الحكومة اللبنانية بالإضافة إلى المفاوضات. هذه التصريحات جاءت أيضا على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن إسرائيل ستبقى موجودة في المنطقة الأمنية سواء

0: في لبناني أو كذلك في قطاع غزة وفي سوريا، وتزامنت أيضا مع تصريحات نقلتها القناة الثانية عشرة الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن عملية الانسحاب الإسرائيلية من مواقع مختلفة في لبنان هي المواقع الثلاث الغندورية وكذلك زوطر الغربية وينضاف إليها فرون، هذه المواقع ربما يؤجل الانسحاب منها إلى الأسبوع المقبل حتى يتسنى التوصل إلى منظومة متفق عليها بشكل مهني وكذلك برقابة ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية. تقول إسرائيل إنها غير موجودة في الغندورية وفرون، وبأن الجيش اللبناني يمكنه الدخول إلى تلك المناطق بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، ولكن ذلك بحاجة إلى مزيد من الأيام المقبلة.
1: وأيضا محمد خيري الجانب اللبناني يتحدث عن نقاش في المرحلة المقبلة على الجداول الزمنية للانسحاب، هل هناك أي حديث مماثل إسرائيليا؟
0: لا حديث إسرائيليا فيما يتعلق بجدول زمني للانسحاب من الأراضي اللبنانية، حتى أن هيئة البث الإسرائيلية كانت قد كشفت عندما انطلقت جولة المباحثات الخامسة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن بأن إسرائيل تصر على عدم وضع جدول زمني للانسحاب، وربما هذا كان السبب الرئيس أو أحد الأسباب الرئيسية في تأجيل أو زيادة أيام تلك المفاوضات إلى 4 أيام في ظل الرفض الإسرائيلي لهذا الطلب اللبناني بالانسحاب بشكل واسع من الأراضي اللبنانية. وقد وافقت إسرائيل كما يبدو فقط على الانسحاب من مواقع معينة من تلك المنطقة في الجنوب اللبناني وفق ربما جدول زمني، ولكن حتى الآن لم يوضع حتى جدول زمني للانسحاب الموقع خلال الاتفاق الإطاري بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية، ويصر نتنياهو على القول إن البقاء في لبنان سيبقى موجودا طالما هناك اعتبارات أمنية لإسرائيل.
1: رام الله محمد خيري، شكرا جزيلا لك. شدينا رغم مرور أكثر من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار، ما تزال عودة آلاف النازحين من أبناء مدينة النبطية في جنوب لبنان محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة لمنازلهم، لا سيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
2: مدينة النبطية بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار، دمار وخراب في معظم أرجائها. القصف الإسرائيلي ترك أثره في كل زاوية وحول سوقها الأثرية إلى هذه الحال، حال لم تشجع كثيرين على العودة باستثناء قلة قررت تحدي الظروف الصعبة. زينب واحدة منهم.
3: جينا بدنا نقعد بالنباطية، خلص مناش نتركها لأنه نحن معلقين فيها وهي معلقة فيها، شو ما صار الدمار رح نبقى بالنباطية، أنا رح أبقى.
2: رغم وقف إطلاق النار ما زالت هذه المدينة غير آمنة. الجيش الإسرائيلي يحتل بلدات ومرتفعات محيطة بها كقلعة شقيف، احتلال يبقيها في مرمى الرصد والمراقبة وحتى الغارات. معظم من التقينا بهم هنا ومن بينهم نغم أتوا لتفقد مدينتهم وليس للبقاء فيها.
4: نحن من هيدي المنطقة وما منطلع منها أكيد.
5: باقي هون؟
4: هلأ باقي لحد ما نشوف الظروف الأمنية، يعني أول ما نحس أنه خلص صار في غارات، لأنه العدو الإسرائيلي ما عم بيرحم صراحة، مضطرين نترك.
2: أما طارق فلم يترك النبطي طوال الحرب إلا عندما نقل للعلاج بعد إصابته في غارة إسرائيلية، لكن غيابه عنها لم يطل.
6: نزلت على صيدا يومين، بس طلعت من صيدا على النبطية شميت ريحة النبطية، نبطية أمنا الحنونة.
2: لا طمأنينة بعد إذن ولا أمان، بل خسارات ولدت حسرة، ولا سيما في قلوب من كبروا بين ربوع هذه المدينة وعرفوها في زمن عزها.
7: مثل ما شايفي هلا تبرمي 360 درجة كله دمار دمار وموت، ما فيها حياة. هيك النبطية إذا بدك تضرب بالمثل بالتراث وبالحياة وبالشغل وبالازدهار تجي على النبطية. إذا واحد نفسيته ميتة بيجي ليحييها بالنبطية، ما عاد فيها شيء.
2: وأمام قسوة هذا المشهد لم يبقى للأهالي سوى ترقب مآلات وقف إطلاق النار، فإما أن ينعم قريبا بالاستقرار أو يشهد على فصل جديد من الحرب والدمار. بانتظار اتضاح مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تبقى مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الخطر. فالقوات الإسرائيلية تتمركز على بعد كيلومترات من هنا وتحتل مواقع تشرف على المدينة، ما يجعلها في عين الاستهداف بما لها من رمزية وطنية وسياسية وتاريخية. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
1: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. أهلا بكما ضيفينا. أبدأ معك دكتور علي أحمد، وأضعك أمام هذه التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية عندما تحدث عن أن هذا الإطار هو ليس اتفاقية أو معاهدة، وأنه سيتم نقاش الجداول الزمنية، وأنه يحقق منطقة الدولة ويحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا.
8: إذا بدنا نجي نشوف هيك المشهد بعد يومين أو ثلاثة أيام، كان هناك صمت كامل من قبل السلطة نتيجة أنه ما تم وضعه أمام الجمهور كان كارثي بكل ما الكلمة معنى. يعني حتى لم يستطع أحد أن يؤيد هذا الاتفاق، بغض النظر كل شخص يعتبر أنه هذا الاتفاق سيء ولكن ما البديل، أو سيء ولكن ماذا يمكن العمل. يعني ولكن الجميع أجمع أن هذا الاتفاق سيء ولا يمكن القبول به ولا يمكن أن يمر كما هو. بدأت السلطة تحاول التخفيف من خلال القول أن هذا الاتفاق هو اتفاق مبدئي، وأن هناك تعليق، رغم أن يعني البارحة كان هناك حديث عن تعليق بند من موضوع الاحتكام إلى القوانين الدولية أو المحاكم الدولية. يعني هذا كمان هناك نقاش قانوني كبير جدا وخلاف للقواعد القانونية اللي ممكن نتحدث عنها لاحقا، لكن كان هناك هجمة مرتدة كما تسمى من قبل السلطة للقول للدفاع عن هذا الخيار. أيضا حاول رئيس الجمهورية أن يجمع أكبر قدر ممكن من الشخصيات المؤيدة، وتم استدعاؤها للقصر، حتى أن هناك شخصيات كانت تطلب مواعيد منذ حوالي سنة ولم يتم إعطاؤها مواعيد مقابلة الرئيس، تم استدعاؤها بالأمس للقول لإعطاء يعني صورة إعلامية أن هناك توافق أو هناك جهات توافق على القول. لكن بعيدا عن كل الشكل الإعلامي، في الواقع لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الاتفاق، ولا يمكن لأحد أن يعتبر هذا الاتفاق يحفظ شيئا من السيادة اللبنانية، وأن هذا الاتفاق بشكله الحالي بغض النظر عن الموقف المبدئي من أصل التفاوض المباشر، بغض النظر عن أي شيء، المنتج الذي أتت به السلطة منتج لا يصلح بأي شكل من الأشكال للذهاب والقول أنه هذا هو اتفاق يمكن أن يؤدي إلى حفظ السيادة اللبنانية أو إلى تحقيق الأهداف اللبنانية التي ذهب عندما ذهب الوفد المفاوض للقول أننا ماذا نريد من التفاوض. كان هناك مجموعة من الأهداف، 5 أهداف، هذه الـ5 أهداف لم يأتي بها الاتفاق، ولا يمكن القول أن هذا الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى تحقيق هذه النتائج.
1: دكتور علي مراد، أيضا تحدث رئيس الجمهورية بالأمس عن أن هذا الاتفاق فسر خطأ وتم تشويهه. هذا أيضا يطرح تساؤلا، لماذا كانت الصيغة تحتمل هذا التفسير الخاطئ، خاصة أن هذا التفسير الخاطئ الذي يصفه رئيس الجمهورية بهذا الوصف هو ما أكده الجانب الإسرائيلي في تفسيره لهذه البنود في هذا الاتفاق.
9: نعم، بداية تحية لك للدكتور علي والمشاهدين والمشاهدات الكرام. يعني كل الاتفاقيات التي وقعت بين في الصراع اللبناني الإسرائيلي من 1701 حتى إذا رجعنا لـ 242 كل الأراضي أو قل التعريف أو غيره، أو حتى اتفاق 2015 النووي، اتفاق 2024، مذكرة التفاهم، هي تكتب هذه النصوص لتكون بشكل أو بآخر ملتبسة أو غامضة، لأننا لا نتحدث عن حل نهائي واضح، هي نصوص للتعامل مع أزمات. ثانيا، مسألة التفسير الإسرائيلي، أيضا هنالك مثلا اليوم نرى التفسير الأمريكي للاتفاق، التفسير الإسرائيلي لـ 2024 ثم تفسير الدورة، هذه ليست بالأمر الجيد. أعتقد أننا اليوم في لحظة شديدة الدقة في لبنان. نعم، هنالك من يعترض على مبدأ التفاوض أو غيره، وكما قال الدكتور علي نحن أصبحنا في مكان آخر. هذا الاتفاق اتفاق قاسٍ سيء، لا مشكلة. التعبير على السؤال ما هو البديل وماذا ميزان القوى هو فرضته هذه الحرب والخيارات التي أخذت، لن نعود إلى الوراء لنبني بشكل إيجابي. أعتقد أن الإشارات كانت في هذا المجال، ربما تأخرت السلطة للتعبير، ربما كانت بحاجة كي تتعامل مع المشهد السياسي لترصده. بالأمس أنا بعتقد في إشارتين أساسيتين. الإشارة الأولى بالأمس هو حديث رئيس الجمهورية حول تأكيد على مسألة الانسحاب، ثم عاد أكد عليها رئيس الوزراء في مقابلته بالأمس. ثانيا الإشارة الإيجابية تجاه الرئيس بري، وأيضا ما قاله رئيس الوزراء بالأمس أننا أمام

0: أما إطار توجيهي فيه التزامات سياسية وليس التزامات قانونية، بمعنى أن هنالك فتح ثغرة لتعامل لبناني آخر مع هذا الاتفاق، وأعتقد أن الرئيس نبيه بري لاقى هذا الأمر في حديثه اليوم إلى جريدة الديار. أعتقد ربما للنقاش نحن مختلفون في لبنان حول كيف وصلنا إلى هنا، حول مسألة الدخول في حرب الإسناد، حول مسار الأمور، حول تحمل المسؤوليات. ربما هنالك قراءات مختلفة، لتكن هنالك قراءة لبنانية، ليكن هنالك حاجة لإطار توجيه لبناني لبناني. غير واضح مسألة إعادة الانتشار خارج الأراضي اللبنانية، لنتفاهم لبنانيا أننا نقرأ النص بأنه انسحاب. هنالك إشارة رئيس الوزراء اليوم على جدولة الانسحاب. نحن اليوم مسار واشنطن لن يتوقف، ومسار إسلام أباد أو ما نسمي لن يتوقف، ليكون هنالك جهد لبناني كي لا تكون هذه المسارات متناقضة ولكن بل متكاملة، بما يحفظ حق لبنان بالتفاوض وبالسيادة اللبنانية على السياسة الخارجية.
1: في هذا الإطار تحديدا طرح التساؤل أنه إن كان بالفعل يمكن النظر للأمر بهذه الزاوية، لماذا لم توجد في هذه الاتفاقية الإطارية جداول زمنية أو ضمانات؟ كان بالإمكان انتزاع ضمانات أمريكية نتيجة الضغط الذي حققته مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
0: مذكرة التفاهم وحدود الضغط على العدو الإسرائيلي بإجرامه والتفوق العسكري هي مسألة نسبية. رأينا التفاوض بموضوع شرم الشيخ، رأينا أن إيران لديها التزام سياسي ليس منصوص عنه بالانسحاب. إذن حتى اتفاق المذكرة التفاهم للتذكير هي بين الولايات المتحدة وإيران، إسرائيل ليست طرفا فيها، وقدرة أمريكا على الضغط على إسرائيل هي محدودة. مسار إسلام أباد أتى ويستطيع أن يثبت وقف إطلاق النار. مسار واشنطن مع إعادة القراءة والعمل على سد الثغرات الكبيرة به هي مسألة ضرورية لبنانيا. وأعتقد أن المشهد السياسي اللبناني عليه أن يتعامل بدعم عربي ربما يمكن الإشارة إليها في مداخلة المقبلة.
1: طيب، هذه أيضا فيها نظرة واقعية للواقع الموجود على الأرض، إمكانية الضغط على إسرائيل فعليا، ما الذي تقوم به إسرائيل في التمنع والممانعة والرفض لكل ما يمكن أن يغير من قرارات تحديدا نتنياهو. سؤال البديل وقد طرحه أيضا رئيس الجمهورية هو سؤال مشروع في هذه المرحلة، ما البديل لدى هذه الحكومة لتقوم به في ظل الظروف الحالية؟
2: المسألة ليس بالبديل، يعني إذا أردنا نتحدث عن البديل علينا أن نسأل سؤال قبل ذلك، ماذا قدمنا لكي نحافظ على سيادتنا؟ يعني تخيل أن السلطة كانت إذا أرادت الذهاب إلى التفاوض، ولنتحدث بألف باء التفاوض، حتى بألف باء التفاوض وإذا أرادت الذهاب بهذا المسار، عليها أن تجمع نقاط قوته وأن تعتبر كل ورقة من الأوراق التي تملكها تحتاج إلى وضع على الطاولة وأخذ بديل مقابلها. السلطة ذهبت ب 35 تنازل مجاني قبل البدء بعملية التفاوض، وهذه موجودة ومدونة بالتفصيل، حتى يعني أنها قدمت هذه الأوراق مجانا للقول على الولايات المتحدة تقوم بتقديم أو بالضغط أو تعتبرها إشارات جيدة، وبالتالي يمكن الضغط على الإسرائيلي لتحقيق. الإسرائيلي لا يمكن أن يتنازل بأي شكل من الأشكال، بغض النظر عن قدرات المقاومة حاليا، ويمكن القول يمكن النقاش لدى المقاومة الكثير من الكلام حول قدراتها وقوتها، وهو شيء ميداني يعني يمكن الحديث عنه تفصيليا، ويمكن ليس الوقت الآن للحديث عن الواقع الميداني. لكن الإسرائيلي اليوم بغض النظر عن كل شيء، الإسرائيلي اليوم ليس في موقع يمكنه فرض كل نقاطه بالقوة، خاصة أنه خسر في المنطقة. لنتذكر أن كان هناك حرب كاملة في المنطقة، حرب أمريكية إسرائيلية على إيران، وفشلت هذه الحرب. الإسرائيلي يحاول التعويض في لبنان ببعض القضايا وببعض الإنجازات التكتيكية للفشل الاستراتيجي الذي حصل عليه. لماذا نذهب لإعطاء طوق نجاة لنتنياهو في اللحظات التكتيكية أو في القضايا الإجرائية الجزئية في وقت يمكننا الاستثمار في المسار الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤدي إلى
1: ما هي نقاط القوة التي تقول أن الحكومة كانت تملكها وفرطت فيها؟
2: على سبيل المثال، الذهاب إلى التفاوض المباشر دون أن يأخذ أمر آخر، يعني دون أن أخذ بديل. الذهاب إلى قبل الحرب، الذهاب إلى وفد مدني بدون أي مقابل. الحديث عن سحب سلاح المقاومة والقرارات الحكومية دون أي بديل. هناك الكثير من النقاط كانت تقدم مجانا فقط. حتى مثلا انه قضيه ان نذهب للتنازل عن موضوع القانوني والحق القانوني، كل هذه القضايا حتى لو مع رفض المسار المباشر والتفاوض المباشر، لكن حتى بتقنيات التفاوض المباشر هذه القضايا التي تم طرحها لم تحصل السلطة على بديل مقابلها، في مقابل ان الإسرائيلي عادة هو بتاريخه بالتفاوض

0: يأخذ ولا يعطي. لذلك لماذا نعطيه يعني دون أن نأخذ بديل؟
1: ليس الوقت فيه بقية لمزيد من الحوار، ولكن وصلنا إلى ختام هذه المساحة الزمنية لهذا النقاش. أشكركما الدكتور علي أحمد والدكتور علي مراد. الآن إلى هذه النافذة عن أسواق النفط العالمية بعد اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية وترقب انعكاسات زيادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز على اتجاهات الأسعار. تقدمها ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
2: شكرا جزيلا ميادة. إذن أهلا إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة، نتابع فيها آخر مستجدات أسعار النفط في أعقاب اختتام المحادثات الأمريكية الإيرانية والتي ركزت على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، والذي كان يعبره نحو 5 إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب. للوقوف على أبعاد هذه التطورات وانعكاساتها على أسواق النفط العالمية، ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة الأستاذ عامر الشوبكي. أهلا وسهلا بك أستاذ عامر، ولكن كالعادة نبدأ بمتابعة المستجدات على الخارطة التفاعلية معك محمود الزيبق. تفضل محمود.
3: شكرا لك ليلى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يمكن أن نقول بأن حركة العبور أمس شهدت تحسنا ملحوظا في لا سيما في خروج الناقلات، ناقلات النفط بالدرجة الأولى. هناك ناقلات أخرى للمشتقات البترولية، للأسمدة ولمواد أخرى، لكن مباشرة لنتابع حركة العبور في 1 يوليو نتحدث عن عبور 38 سفينة بالمجمل، 5 منها عبرت عبر المسار الدولي، 7 عبر المسار الإيراني، ونلاحظ تحسن في العبور عبر المسار الجنوبي العماني بعد أيام من الاشتباكات. طبعا نحن نعلم أن هناك عدة مسارات، هذه المسارات الثلاثة التي نراها هنا، سلطنة عمان كانت قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع نحو 10 أيام عن هذا المسار الجنوبي، هذا الذي نراه باللون الأخضر، وطبعا إثر ذلك اعترضت إيران وحصلت هناك بعض التوترات، وأيضا اعترضت بعض السفن، الحرس الثوري اعترض بعض السفن وردت الولايات المتحدة. هذا التوتر كله أثر عموما على الحركة، يمكن أن نلاحظ بعض من تأثيره هنا. نلاحظ هذه الفترة عندما وصلت حركة السفن في 24 من يونيو إلى نحو 57 في هذه النقطة هنا التي نراها هنا، تراجعت هذه الحركة حتى يوم 28 إلى نحو 12، طبعا متأثرة بالاشتباكات وبما جرى من توتر في المنطقة. الآن يمكن أن نقول بأن الحركة عادت 32-26، والآن نتحدث عن 38 بالعموم. مجموع الحركة الآن نستطيع أن نقول بأن نلاحظ أن المسار الجنوبي يقترب أيضا من مسار الإيراني، رغم أنه حديث نسبيا مقارنة بالمسار الإيراني. حركة النفط هي الأكبر في هذه الفترة، وأيضا هناك كان النفط الإيراني الذي مر منه خلال هذه الفترة نحو 50 مليون برميل خلال أسبوعين، نتحدث عن معدل يصل إلى 1.66 مليون برميل يوميا، وهذه عوائد متوقعة لإيران قد تصل إلى 10 مليارات، لكن طبعا من المتوقع هي عوائد آجلة، من المتوقع أن تصل إلى إيران خلال 60 يوما. وإذا هذه هي حركة النفط، نريد أن نرى كيف انعكست هذه الحركات كلها على الأسواق، سنعود بذلك. نعم. إلى ليلى
2: بالفعل على أسعار النفط. أشكرك جزيلا محمود. إذا نتابع معكم أسعار النفط مع ارتفاع التدفقات عبر مضيق هرمز وظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المباحثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، ليكسر خام برنت حاجز 71 دولارا للبرميل قرب أدنى مستوى له في 4 أشهر. كذلك أنهت عقود خام برنت تداولات الربع الثاني من هذا العام على انخفاض مقارنة بما كانت عليه في أوائل هذا الربع. مع بدء الربع الثاني أي في الأول من إبريل الماضي، تم تداول خام برنت فوق 100 دولار للبرميل، وواصلت الأسعار صعودها لتبلغ الذروة عند 118 دولارا، وذلك في 29 من إبريل الماضي. مع استمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية ومرور بعض ناقلات النفط عبر المضيق، هدأت الأسواق قليلا لتستقر الأسعار فوق 90.

0: دولارا للبرميل في نهاية مايو الماضي. ومع إعلان توقيع مذكرة التفاهم في 17 من يونيو الماضي وزيادة حركة الناقلات عبر مضيق هرمز، تسارع هبوط الأسعار مسجلة خلال الربع الأول بأكمله انخفاضا ب 38%، وهو أكبر انخفاض ربع سنوي منذ جائحة كورونا. إذن لدينا الكثير لنناقشه أستاذ عامر الشبكي، يعني إلى جانب انخفاض أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، ما هي أبرز الرسائل التي تم التقاطها من هذه المحادثات التي جرت هنا في الدوحة بين طهران وواشنطن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نعم ليلى، تلاحظين المسار الهبوطي لأسعار النفط في الأربع شهور الماضية من ذروة شهر أبريل، خاصة نتحدث عن بدء انخفاض مشاعر الخوف في الأسواق، بدء وضع احتمالات لحرب شاملة، تعطيل مضيق هرمز. الآن بدأت الأسواق بالفعل تقرأ أن المرور للنفط في مضيق هرمز يتزايد، وحركة السفن التي أشار إليها أعتقد بأنها لا تعطي الصورة الحقيقية. هنالك أيضا معلومات بأن السفن تعطل أجهزة الجي بي إس وتمر دون أن حتى ترقبها شركات التتبع. أيضا الرسائل الملتقطة مهمة من الدوحة، هنالك طرفي فرقاء كانوا يتبادلون الضربات حتى بعد توقف القتال، هم الآن موجودين في الدوحة، وأيضا هنالك وسيط حقيقي وليس بروتوكولي يجمع بينهما، يقرب وجهات النظر. هنالك مطالب إيرانية بالإفراج عن الأرصدة، رفع العقوبات، مطالب مالية، وهنالك أيضا مطالب حقيقية للولايات المتحدة بمرور آمن مستدام بدون رسوم في مضيق هرمز. هذه مجتمعة تؤكد الأسواق بأن مخاوف الصدام انخفضت إلى حد كبير، والآن نتفاوض في كيفية فتح هذا المضيق، بالإضافة إلى قراءة انخفاض قدرة إيران على التأثير حتى في المرور مع تصريحات متكررة، لكن ما زلنا نرى المرور آمن. هذا خفض أسعار النفط ليلى بشكل كبير، لكن أسعار التأمين ما زالت أعلى من مستوياتها الماضية.
0: وهذه طبعا مشكلة كبيرة كنا نتابعها خلال هذه الفترة الماضية، ولكن السيناريو الأكثر ترجيحا من وجهة نظرك خلال الأيام المقبلة، خصوصا وأننا نسمع تصريحات متضاربة ليست كلها إيجابية، وإن كان الحديث عن أن الموضوع كله لعبة ومراوغة من الجانب الأمريكي من أجل تحقيق هذا الهدف تحديدا وهو السيطرة على الأسواق،
1: هدف مشروع. أعتقد أنه ليلى هذا الأسعار، أسعار النفط، الأسواق تؤثر على كل اقتصادات العالم وليس الاقتصاد الأمريكي لوحده، دول متضررة في المنطقة، المنتجين متضررين والمستهلكين متضررين. فأعتقد بأنه هذا هدف مشروع. 39 تصريح سابق كان لها أثر في التخفيضات المتتالية على أسعار النفط، هذا نجح به الرئيس الأمريكي ترامب. أيضا أعتقد بأنه التصريحات المتتالية بأن المرور آمن وأن عدد سفن أكبر يخرج من المضيق أكبر من أي وقت مضى، هذا أيضا إفادة يعني مفيدة للأسعار والأسواق وأسعار نفط منخفضة.
0: وماذا عن معدلات التضخم؟
1: بالتأكيد هذا الشغل الشاغل الآن للرئيس الأمريكي وللعالم حقيقة، هو أوقف العالم عند حافة الهاوية، كان يوشك أن يبدأ برفع أسعار الفائدة إذا ما استمرت أسعار النفط مرتفعة. هذه الانخفاضات ستجعل البنوك المركزية، الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، يعيد النظر برفع أسعار الفائدة المتوقعة، طبعا كانت في أكتوبر لكنها الآن قد نستطيع أن نقول أنها ربما جمدت في الفترة القادمة لانخفاض أسعار النفط، وانخفاض سريع على أسعار النفط ومتوالي، يعني أتوقع انخفاض أكثر على أسعار النفط في الفترة القادمة. صحيح أنه محق كل المكاسب التي كانت أو أضيفت أثناء الحرب، نعم، وعاد إلى الأسبوع ما قبل الحرب، لكن أيضا هنالك انخفاضات متوقعة ربما نصل إلى 60 دولار لسعر البرنت مثلا.
0: وإذا سنكون في الترقب والانتظار. أشكرك جزيلا أستاذ عامر الشبكي، بهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود بكم سريعا إلى استوديو الأخبار مع ميادة لمتابعة التغطية.
2: شكرا ليلى، وإلى تغطيتنا الآن الخاصة بمرور 1000 يوم على حدث اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وفيها نستعرض منعطفات هذه الحرب ونناقش أبعادها الإنسانية والميدانية على قطاع غزة ومآلاتها السياسية وما كرسته إسرائيل من تداعيات راهنة وبعيدة المدى. معنا من بروكسل السيدة سيسيليا استرادا العضو في البرلمان الأوروبي. أهلا بك سيدة سيسيليا. نبدأ بالفعل بما كرسته إسرائيل فيما يتعلق بممارساتها العسكرية بداية في قطاع غزة، والتي بدأت الآن نموذج يطبق حتى في دول أخرى، في لبنان نموذج آخر يطبق فيه ذات الأسلوب، ليس فقط في الحرب ولكن أيضا حتى في تبعاتها. كيف ترين المدى الذي ذهبت إليه إسرائيل خلال 1000 يوم في قطاع غزة، وكيف كرست لنموذج تقدمه للعالم على أنه هذه الطريقة التي كما تقول تدافع فيها عن نفسها؟
3: شكرا. إسرائيل قد تجاوزت كل الحدود. لا أعرف أي دولة أخرى في العالم باستطاعتها أن ترتكب هذه جرائم الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم الحرب، وتقوم بقمع الشعب الفلسطيني بنظام الفصل العنصري، وتعتبر شريكا للحكومات الأوروبية والمؤسسات الأوروبية. بالتالي منذ بداية هذا التفويض في البرلمان الأوروبي، أنا وزملائي آخرين كنا نحذر المفوضية والحكومات أن هذا الأمر لا يتعلق فقط بحياة الفلسطينيين، لكنه يتعلق بالإفلات من العقاب. لأنه إذا ما كانت جرائم الحرب وجرائم الفظيعة ضد الإنسانية تذهب بدون عقاب، هذا يخلق مناخا من الإفلات من العقاب. بالتالي ليس فقط حكومة إسرائيل، لكن تشعر بأنها تتمكن من القيام بنفس الجرائم في لبنان، لكن الطغاة الآخرين يشعرون أن لهم أن بإمكانهم أن يمارسوا هذه التراجم، لأنهم يعرفون أنه لن يكون هنالك عواقب. بالتالي نحن نستمر بالطلب من الحكومات الأوروبية والمؤسسات بالعمل والتحرك والقيام بواجبها حسب التزاماتها الدولية بكل ما يستطيعونه.
2: وفي هذا الإطار تحديدا سيدة سيسيليا، كان هناك بعض المواقف من الاتحاد الأوروبي، من الدول الأوروبية، وبعض التحركات من أجل إدانة أوسع، ولكن هذا لم يتجاوز العبارات والإدانات إلى ما يمكن القيام به فعليا، خاصة فيما يتعلق باتفاقية الشراكة مع إسرائيل. كيف نفسر أنه لا يمكن المساس بأمور كهذه رغم كل ما ذهبت إليه إسرائيل؟
3: المشكلة في أن الحكومات الأوروبية والمؤسسات الأوروبية هي لا تستخدم النفوذ الذي تمتلكه، كما قاموا مثلا في سوريا عندما قام بوتين باحتلال أوكرانيا. قاموا باستخدام كل وسائل النفوذ، مثلا العقوبات وحظر التجارة، لكن مع إسرائيل لم يقوموا بأي شيء. بالتالي أول شيء يجب أن يقوموا به هو إيقاف اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، التي يجب أن تكون مرتبطة باحترام حقوق الإنسان، وهذا أمر لا يحصل. وأيضا الأمر الآخر، إيقاف أي معاملات أو صفقات تجارية للأسلحة أو شحنات أسئلة أو المعدات العسكرية أو حتى وقود الطائرات إلى إسرائيل. وبعد ذلك أيضا نحتاج أن نجبر إسرائيل على أن تنسحب من غزة بشكل دائم، ونحتاج أيضا أن يكون هنالك إمكانية وصول غير بدون عوائق للمساعدات الإنسانية لغزة، وإيقاف نظام الفصل العنصري هناك وفي أيضا الضفة الغربية. أيضا فإن الحكومات الأوروبية يجب أن تمنع عمليات التجارية مع المستوطنات لأنها غير قانونية، لكن مع ذلك المستوطنات
2: سيدة
3: تقوم ببيع البضائع.
2: كل ذلك يتطلب تفعيل القانون الدولي. المنظومة الدولية لم تستطع أن تفعل آلياتها القانونية في التعامل مع ما تقوم به إسرائيل. بالتالي كما يقال، من أمن العقاب ساء الأدب. ما الذي سيمنع إسرائيل؟
3: أعتقد أن إسرائيل لا تتوقف، لأنه لا يقوم أي أحد بمحاولة إيقافها، وكل جرائم الحرب التي ترتكبها تذهب بدون عقاب. هنالك عدة أمور مطلوبة، مثلا خلال المجلس الأوروبي يجب أن يكون هنالك موقف موحد من أجل فرض عقوبات، لكن هنالك أيضا أدوات أخرى بإمكان استخدامها من قبل الدول الأعضاء، ويجب أن يقوموا بهذا الأمر آن، وأعتقد أنهم كان يجب القيام بهذا الأمر خلال 1000 يوم الماضية. وأيضا هنالك

0: ضرورة بالغة لحمايه محكمة الجنايات الدولية التي تتعامل مع ما يحصل بغزة، والمفوضية الأوروبية لا تقوم بحماية محكمة الجنايات الدولية من قبل العقوبات التي يفرضها دونالد ترامب، وهذه ربما جزء مهم آخر من الصورة بأكملها. يجب أن نحارب مسألة الإفلات من العقاب.
1: شكرا جزيلا لك من بروكسل السيدة سيسيليا استرادا، العضو في البرلمان الأوروبي، شكرا جزيلا لك. معنا الآن من حي الصبرة بمدينة غزة مراسلة الجزيرة نور خالد، وترصد جانبا من عمليات بحث يقوم بها الدفاع المدني عن مفقودين بين ركام منزل تم قصفه خلال الحرب. أهلا بك نور. وحي الصبرة كان من أكثر الأحياء التي تلقت ضربات كثيرة ومتكررة ومتسلسلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي بالفعل أدت إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين.
2: ميادة 90% من المنشآت المدنية في قطاع غزة تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي. نحن نتواجد الآن على ركام بناية سكنية كانت تتواجد بها عائلتي الصفدي والريس. الاحتلال الإسرائيلي قصف هذه البناية في أوائل الحرب على قطاع غزة، وهناك 13 جثمانا حتى هذه اللحظة لم ينتشل أي جثمان من تحت هذه الأنقاض. تحاول طواقم الدفاع المدني بهذا الحفار الوحيد ربما لانتشال 8500 جثمان تحت الأنقاض. هذا الملف هو من أكثر الملفات تعقيدا وحساسية، ملف المفقودين وملف من هم تحت الأنقاض والذين لم ينتشلوا حتى هذه اللحظة. طواقم الدفاع المدني تعمل ربما بأيديها أو بأدوات بدائية جدا، فالاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المعدات التي من شأنها أن تساعدهم على انتشال من هم تحت الأنقاض، وكما عملت في ربما في بنايات أخرى ولم ينتشلوا إلا عدد قليل. العائلات تقول ربما أن عدد الأفراد الذين هم تحت هذه الأنقاض 10 أو 15، ولكن ما يتم انتشاله هو فقط مقتنيات لفردين من هذه العائلة، وهذا يعني أن ربما هناك جثامين قد تبخرت أو لم يعلم عنها لأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال المواد التي تساعد على انتشال هذه الجثامين. كما تحدثنا أن هناك 9500 جثة تحت الأنقاض لم يتم الوصول إلى معظمها، والاحتلال الإسرائيلي أيضا استهدف عدد من الطواقم الدفاع المدني حوالي 145، وتضرر عدد كبير من المركبات ومراكز الإنقاذ، ما انعكس بشكل مباشر على سرعة الاستجابة وعمليات الانتشال، وعدا عن جانب الاعتقال الذي طال العاملين في هذا القطاع. النقص في الإمكانات والضغط الهائل يبقي ملف المفقودين كأحد أكثر الملفات ربما غموضا في ظل استمرار الدمار وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق. 80% من المناطق يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي كما تحدث اليوم المكتب الإعلامي الحكومي، وبعد 1000 يوم من بدء الإبادة الجماعية وبدء الحرب على قطاع غزة لا تزال هذه الملفات لم تعالج، ولا يسمح الاحتلال الإسرائيلي لهذه الملفات بأن تعالج أو حتى
1: الاتفاق في المرحلة الأولى، ورغم الخطوات التي كان من المفترض أن تطبق في هذا الاتفاق في هذه المرحلة بخصوص إعادة الأعمار وإدخال المساعدات.
2: نعم، معظم هذه الملفات التي تم المفترض أن يتم الحديث عليها خلال المرحلة الأولى لم تفعيلها، ولم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات أو إدخال أي من المعدات التي من المفترض أن تعمل سواء في إزالة هذا الركام أو في إدخال المعدات التي للطواقم الصحية ولطواقم الدفاع المدني. ميادة، نشير إلى أن هذه العملية هي ليست إنسانية بالمطلق، هي حسابية.
1: شكرا جزيلا لك نور خالد مراسلة الجزيرة من حي صبرا في مدينة غزة، هذه التفاصيل يطول الحديث عنها بالفعل. شكرا جزيلا لك، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للثورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في آخر المستجدات ضمن ساعة إخبارية جديدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الوسطاء القطريين والباكستانيين اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأشار إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم وفق مخرجات قمة سويسرا، مؤكدا أن الأطراف اتفقت على مواصلة النقاش وتحديد موعد الاجتماع المقبل في أقرب وقت. إلى ذلك قال ديوان الأميري القطري إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أكد استمرار بلاده بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف الديوان الأميري أن أمير قطر بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وفي إيران أعلن كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأضاف أنه تقرر استخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. في الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ معك مراد في رصد آخر هذه التصريحات الأمريكية والمتعلقة بمذكرة التفاهم.
3: نعم ميادة، آخر التصريحات كانت سجلت على لسان الرئيس دونالد ترامب وكذلك نائبه جي دي فانس ومسؤولين آخرين فيما يتعلق بجولة المفاوضات غير المباشرة التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة على مدى يومين، وهناك حالة من الارتياح والتفاؤل بنتائج هذه الجولة. الرئيس ترامب وصف هذه الاجتماعات من أنها كانت جيدة للغاية، ومن أن الأمور تسير على ما يرام، وإن إيران قطعت شوطا كبيرا للغاية كبيرا فيما يتعلق بالاتفاق. نائبه أيضا وصف المفاوضات بأنها تسير على ما يرام، وأن الملاحة في مضيق هرمز وكذلك بنود مذكرة التفاهم بحثت في هذه الجولة على مستوى اللجان الفنية، وقال إن الولايات المتحدة حريصة على إحراز تقدم في هذه المفاوضات وكذلك التفاوض بحسن نية وفقا لتوجيهات من الرئيس ترامب كما قال في تصريحات للصحفيين. لكنه قال إن هناك قلق لدى الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمفاوضات حول الملف النووي، ويفهم هنا تحديدا القضايا بالغة التعقيد والتي توصف بأنها القضايا المعقدة، تحديدا ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وكميات اليورانيوم عالية التخصيب. هذه القضايا من الواضح أنه لم يتم مقاربتها حتى الآن، ولكن نائب الرئيس يصف مسار المفاوضات إجمالا من أنها تسير بشكل جيد. أرسل رسائل تحذير أيضا لإيران من أن الأمر سيتوقف على سلوكها وأن حسابات واشنطن سوف تتغير بناء على هذا السلوك، مشيرا تحديدا إلى أنه في حال مهاجمة إيران مجددا للملاحة في مضيق هرمز أو رفضها دخول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية، أو أنها بدأت أنشطة لتنشيط أو أي نشاطات في المواقع النووية بالأحرى كما قال، فإن ذلك سيدفع الولايات المتحدة إلى القيام أو اتخاذ خيارات أخرى. ما يفهم من تصريحات مسؤول أمريكي أيضا لموقع أكسيوس من أن القضايا الأساسية التي بحثت في اجتماعات الدوحة كانت تتعلق أولا بالملاحة فيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، وهي جولة بطبيعة الحال جاءت بديلا عن الجولة التي كانت مقررة في سويسرا بالنظر إلى الوضع المتوتر الذي شهدته الأيام القليلة الماضية في المضيق. أيضا ما يتعلق بالأرصدة والأموال الإيرانية المجمدة وكذلك ما يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، وينقل الموقع فيما يتعلق بلبنان، نعم، من أن المسؤولين الأمريكيين نقلوا تأكيدات للجانب الإيراني من أنهم سوف يضغطون على إسرائيل من أجل احترام وقف إطلاق النار وكذلك احترام بنود الاتفاق فيما يتعلق بالانسحاب من المناطق التجريبية. ميادة
1: من واشنطن، مراسل الجزيرة مراد هاشم، شكرا جزيلا لك. رانيا، كيف تبدو الأجواء التي أشيعت في إيران عقب محادثات الدوحة ومع هذه التصريحات فيما يتعلق ببعض البنود في المذكرة؟
4: نعم، يعني هناك تأكيد من قبل الإيرانيون على أنهم مستمرون في المسار التفاوضي، ولكن دون الثقة في الولايات المتحدة مع مراقبة تنفيذها لبنود مذكرة التفاهم وأيضا رصد تحركاتها في المنطقة. هذا ما تم التأكيد عليه من مختلف المستويات. يعني كان لدينا تصريحات لكاظم غريب أبادي رئيس الوفد الإيراني الذي كان متواجد بالأمس في الدوحة وبحث مع الوسطاء الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وتأكد أنه بالفعل يعني تم تخصيص جزء من 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، سيتم تخصيصها لشراء السلع التي تحتاجها إيران. هذا بالإضافة إلى مواصلة المحادثات بهذا الشأن للإفراج ربما عن باقي الأموال أو وضعها تحت الاستخدام الإيراني. بالإضافة إلى ذلك أيضا يعني وفي إطار الأعمال إيجابية وما تبخلت عنه هذه المحادثات، تم إنشاء قناة اتصال خاصة لفريق متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. هذه الخط سيتولى متابعة أي قصور يحدث في تنفيذ بنود المذكرة وسيتعامل معها ويناقشها ويتخذ القرارات بشأنها مع مواصلة المشاورات بين إيران والوسطاء من أجل التحضير للمفاوضات الفنية التي ستمهد التوصل إلى اتفاق نهائي، ولكن كل هذا مرهون بتوفر الظروف المناسبة كما قال كاظم غريب أبادي، الذي أشار أيضا إلى أنه أثار خلال لقاءاته مع الوسطاء ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم، خاصة فيما يتعلق بالبند الأول في جبهة لبنان، التهديدات الأمريكية المستمرة لطهران، وأيضا التعزيزات العسكرية الأمريكية في المنطقة. هكذا تحدث كاظم غريب أبادي. وفيما يتعلق بهذا الشأن، تقول إيران أنها ترصد تحركات الولايات المتحدة وإسرائيل بدقة، وأنها تعتبر نفسها في حالة حرب رغم أن المسار الدبلوماسي مستمر، فهي لا ترى أنه هناك يعني اختلاف ما بين المسارين، بل هم مسارين متوازيين. وهذا ما أكده الجيش الإيراني الذي أكد أنه لا يثق في الولايات المتحدة وفي التزامها بتعهداتها، ولذلك هناك تأكيد على أن يد القوات المسلحة الإيرانية وخاصة الجيش على الزناد، وأن الجيش مستعد للدفاع عن البلاد في حال تم الهجوم مرة أخرى. أيضا قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي وقيادة مقر خاتم الأنبياء، نعم، وجهت تحذيرات للولايات المتحدة، نعم، من التدخل في الشؤون الأمنية في مضيق هرمز، وحذرت بأنها سترد بشكل قوي وفوري، نعم، في حال تدخلت الولايات المتحدة، باعتبار أن استمرار تحليق الطائرات ميادة في مضيق هرمز يشكل خطر على أمن المضيق والمنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أرحب بضيوفنا هنا، سيد سيرجيو ديلابينا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، الدكتور محمد صالح صديقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. سيد سيرجيو، ما الذي يمكن أن يجعل الولايات المتحدة تأخذ القرار النهائي بأنه لا عودة للنشاط العسكري في هذه المنطقة وأن المضي قدما في الخطوات المقبلة بناء على ما أحرز في الدوحة هو المرجح بالنسبة الأعلى؟
5: المفاوضات دائما هي الوسيلة المفضلة، وكان هناك سوء تفسير أو تأويل ربما لما قاله نائب الرئيس فانس. هو بسيط في طريقة بسطه وشرحه للأمور. قال أن الطريقة الوحيدة التي ستعود بها الولايات المتحدة للعمل العسكري إذا ما قررت إيران غلق المضيق وإذا كان هناك استمرار للبرنامج النووي. عدا عن ذلك الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض بحسن نية، وأظهرنا أننا مستعدون لعمل ذلك.

0: ذلك لدينا السيد ويتكوف والسيد كوشنر حضراء إلى الدوحة لعقد لقاءات تقنية. كان بالإمكان أن تكون لقاءات على مستوى رفيع إذا ما أراد الإيرانيين ذلك، لكن هكذا كان. إذا هناك طبعا في نفس الوقت سيكون هناك أيضا تشدد في بعض المواقف، إضافة إلى إظهار الليونة، والرئيس فعل ذلك. الأمر بسيط وليس فيه أمر يصعب فهمه. نحن بإمكاننا أن ننتقل إلى تحرير الأموال المجمدة وتخفيف العقوبات والسماح لإيران بأن تبيع نفطها في السوق العالمية وبأرباح كبيرة. هذا سيكون عملا حكيما. كيف نصل إلى ذلك؟ هو أن نتجاوز هذا الأخذ والرد ونركز على كيفية التوصل إلى حل.
1: أشرت سيد سيرجيو لزاوية متعلقة بالخطاب المستخدم في المدة الماضية وقبل التوصل إلى مذكرة التفاهم، كان لنوع الخطاب التصاعدي أو الذي يلوح بالتهديد دور وظيفي. هل حان الوقت للتخلي عن هذا النوع من الخطاب؟
0: يجب أن يكون هناك وسيكون دائما هناك تصريحات من هذا النوع من كلا الطرفين. علينا أن نركز على الغرض من وراء مذكرة التفاهم، ونحن نريد أن نرى ذلك في عالم مثالي. نريد وقف الأعمال العدائية من كلا الطرفين. نرى المضيق مفتوح أمام التجارة للجميع، وأن يكون لدى إيران القدرة على التواصل والوصول إلى 300 مليار دولار وهو صندوق إعادة الإعمار. هناك الكثير من الأمور الجيدة في مذكرة التفاهم. القضية هي قضية التوصل إلى تحقيق ذلك بحسن نية عن طريق التفاوض، لنصل إلى حل سلمي بحيث يكون الجميع فائزين في هذه العملية.
1: دكتور محمد، بغض النظر عن هذا الخطاب الذي لا يزال موجودا سواء من الجانب الإيراني أو الأمريكي، يقال العبرة بالأفعال في نهاية الأمر. ما حقق اليوم في هذه النقاشات في الدوحة وبعض التقدم التي حتى الجانب الإيراني تحدث عنه في بنود بعينها، هل يعطي مؤشرا بالفعل إيجابي فيما يتعلق بالمضي قدما وإنهاء فترة 60 يوما وصولا إلى الاتفاق النهائي، مع علم أن الجانب الإيراني هذه المرة تحدث عن الوصول إلى الاتفاق النهائي؟
2: هذا صحيح. الإيرانيون كانوا يتحدثون بتفاؤل منذ أن تم التوقيع على المذكرة من قبل الرئيسين الإيراني مسعود بزشكيان والأمريكي دونالد ترامب. لكن المشكلة منذ تم التوقيع لحد الآن نحن لم نرى شيئا في الميدان على الأرض يتحرك، ما عدا أنه فتح المضيق، تدفقت النفوط من عبر هذا المضيق، وصلت إلى الأسواق العالمية، انخفض أسعار النفط. هذا ما كان يريده ترامب، لكن الإيرانيين في حقيقة الأمر لم يحصلوا على شيء. يعني لم أعود وأذكر بأن الفقرة الأولى الذي كان من المفترض أن توقع أن تنفذ في اليوم الثاني، وهي إنهاء الحرب في كل المنطقة والحصول على الأرصدة المجمدة، لم يحدث ذلك لحد الآن. يعني نحن الآن أكثر من أسبوعين على هذا الوضع، وبالتالي الآن مرة أخرى نتفائل أنه هذا التفاؤل قد يؤدي إلى حلحلة في الأمر، ويستطيع الجانب الأمريكي أن يرسل إشارات ميدانية، وليس مثل يوم أمس قال بأن المباحثات جيدة وجيدة جدا، ولكن لا نرى شيء.
1: هل بالنسبة لإيران ما يمكن أن يرخي قبضتها فيما يتعلق بمضيق هرمز أو ملفات أخرى يرتبط بالأموال المجمدة؟ لأنه في نهاية الأمر حتى النفط الذي سمح له بالخروج هو يصب في مصلحة إيران كذلك.
2: ميادة الآن أي سفينة تريد أن تعبر المضيق بشكل سهل، لا تمنع إيران أي سفينة، لا تأخذ أي رسوم.
1: أقصد النفط الإيراني أيضا يتحرك الآن.
2: هذا من مصلحة إيران أن يتحرك النفط الإيراني، وهذا شيء حقها، حق إيران أن يتحرك. لكن إيران الآن فتحت مسارات وقالت هذه المسارات آمنة وتستطيعون الذهاب والإياب من هذه المسارات، لا، ليس هناك مشكلة. دعيني أذكر بأن مفاوضات فتح المضيق هي تستمر، مذكرة التفاهم تقول تستمر لمدة 30 يوما حتى تعود الأمور في المضيق كما كانت عليه في 27. وبالتالي أنها يبدو لي يعني أنا لست أريد يعني من هذه الجهة وأقول شيء غير الحقيقة، إيران قدمت شيء، قدمت أنه ساهمت في تدفق النفط عبر مضيق هرمز، لكن المشكلة لم تحصل على شيء. والجانب الأمريكي لحد الآن هو يراوغ، لم يعطي، وكأنما عندما يريد أن يعطي أرصدة إيران المجمدة يعطيها مقابل فتح المضيق. هذه أرصدة إيران، يعني ليست من الرئيس ترامب أن يعطيها الآن وهو حاجز عليها الآن أكثر من 10 سنوات.
1: سأعود إلى هذه النقطة، لكن اسمحوا لي أيضا أن أرحب معنا هنا في الاستوديو بالدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية الذي انضم إلينا. وواصل معك دكتور صالح، هناك تقدم أحرز في الدوحة وهناك آمال فيما يتعلق بما هو مقبل، وأيضا مهم جدا فترة الأسبوع التي سيكون فيها الوضع هادئا دون سماع أي مشدات فعلية فيما يتعلق بالميدان. أهمية بالفعل ما أحرز في هذه المرحلة.
3: نعم، أنا بظني أنه النجاح الذي يسجل على الأقل هذا الأسبوع هو للوساطة أو للوسيط القطري تحديدا، دون الإقلال أيضا من الباكستانيين والذين هم متواجدين. أنا أعتقد عندما تجمد الدور أو يعني المسار الباكستاني نجحت التركيبة القطرية، ونجحت في عدة مواقف كثيرة ليس المجال هنا لذكرها، لكن أنا أعتقد بأن ربما استطاعت أن تقنع الطرفين بأن تكلفة العودة إلى الحرب أو إلى التصعيد ستكون أكثر بكثير من الاتفاق، وإن كان لا يرضي كل الأطراف أو لا يبدو مرضيا في هذه اللحظة الانتقالية. المشكلة سادة ميادة بأن هناك من يعتقد بأن هذا الاتفاق سيحل بعصا سحرية كل المشاكل العالقة من 47 سنة، وليس من هناك يعني حتى هذه اللحظة إرادة صادقة، إرادة سياسية الآن، بالاعتبار أن هذا الاتفاق هو اتفاق تمرحل بمعنى خطوات مقبلة، وأنه اتفاق اختبار نوايا، وأنه اتفاق يجب أن يتسم بمزيد من الشفافية والتعاون وتقليل اللهجة التصعيد. فأنا أعتقد الوسيط سينجح إلى حد بعيد في خفض التصعيد العسكري أو السلوك العسكري، لكنه سيكون أمام معضلة رئيسية في تخفيض الخطاب أو التصعيد الكلامي والخطابات أو التفسيرات المتباينة والمتناقضة. وبالتالي أن نضع هذا الملف بالونا للاختبار أو حسن النية، ثم نضع هذا الملف الآخر يعني هرمز، ثم الأموال، ثم القضية، يعني إذا كان تم الإفراج بالأمس ويعني سجل بأنه نجاحا إيجابيا، بأنه يبدو أنه تم الإفراج عن جزء من 6 مليار، هذه لا تعني شيء أمام التدفقات النفطية التي قامت إيران ببيعها سواء أثناء الحرب أو حتى بعد هذه الحرب. بالتالي أعتقد يجب إعطاء الوسطاء هذه الفرصة، وما تم تقديمه الآن بأن ما سمي بخلية أو بما سمي بمجموعة التواصل الفوري أو الرقابة الفورية لحلحلة أو التفسير، أنا أعتقد النصوص ربما فيها بعض الغموض، لكن الغموض في النفوس أكثر وفي الثقة أكثر، وفي هذه الفجوة التي تتسع كلما زادت التصريحات تطرفا يجب على الأطراف الاقتناع الآن بأن هذه الوساطة التي نجحت لا يمكن لغير هذه الدولة أن تقوم بأكثر من ذلك. هناك دول كثيرة استمرت الحروب معها عقود بينهما لعدم وجود وسيط، هذه فرصة تاريخية بوجود هذا الوسيط المقبول حتى تمر إلى الاتفاق النهائي.
1: دكتور محجوب، الآلية المتبعة الآن في المفاوضات عبر الفرق الفنية ولربما إفراغ السلة، ليست كل الملفات في سلة واحدة كما كان، هل هذا أكثر نجاعة في التعامل مع طبيعة كل طرف؟
4: بالتأكيد ميادة، خلينا نتذكر نحن الآن بعقاب حربين الحقيقة، وفي عقاب حالة تدمير واسعة شهدتها إيران، وفي حالة فهم أن الطرف الأمريكي والطرف ومعه شريكه الإسرائيلي لم ينجح في أن يحقق ما أراده من حيث مسقاط النظام. وبالتالي أمام تنوع الموضوعات والقضايا المشتركة الفرق الفنية هي الحل. ودعيني هنا أذكر، عندما بدأت المفاوضات في الملف النووي منذ عام 2003 واستمرت حتى 2015 12 عاما، هذا كله عمليا كان على ملف واحد وهو الموضوع النووي. فما بالك الآن الموضوع النووي، استرجاع الأموال، مضيق هرمز، وبالتالي نحن أمام عملية تفاوضية فيها غاية في التعقيد مستندة إلى عداوة عمرها 47 سنة ومستندة إلى جبال من عدم الثقة بين الطرفين. لذلك الفرق الفنية ما تفعل عملية هي تفكك كل ملف، تأتي بسيناريوهات الحل من خلال الفرق المشتركة وتقدم إلى الهيئة العليا في المفاوضات، تقول أنه هذا ما اتفق

عليه أو ما توافق عليه الطرفان، ثم يؤخذ إلى المستوى الآخر حتى يصل إلى مستوى الاتفاق النهائي. طبعا هذا الأمر لا يمكن العمل فيه بطريقة منفصلة من يده، لا يمكن العمل مثلا في ملف العقوبات دون النظر إلى ملف الإقليمي، دون النظر إلى ملف النووي. وبالتالي هذه الفرق الفنية

0: مقترحات ولا يؤدي ذلك إلى تعطيل المسارات. المفترض أن هذه اللجان تأتي بمقترحات للحلول تتواكب جميعها مع الهدف الآخر المفاوضات.
1: ولكن ليس من مبدأ كل شيء أو لا شيء.
0: بالضبط. لا يمكن أن تكون صفرية. يجب أن يعني الأمريكي سيقول أنا حققت نقاط والإيراني سيقول أنا حققت نقاط. لكن بالمحصلة لا طرف سيستطيع أن يقول أنني حققت ما أريده بالضربة القاضية. الكل سيلجأ إلى وضع كما يقال كشف حساب، أنا نجحت في هذا وأخفقت في هذا لكن نجاحاتي أكثر وبالتالي أنا أعتبر المفاوضات كانت لصالحي. ودعيني أذكر حتى يعني تاريخيا البلد مثل إيران مثلا خاضت مفاوضات مع روسيا عشرات السنوات وبالتالي حالة التفاوض والحصول على كل شيء لا يمكن حتى الولايات المتحدة في ملفات أخرى أيضا. وبالتالي نحن ننتظر أنه توافقات معينة تزيد من مكتسبات كل طرف لكنها لا تمنحه كل شيء.
1: هذا يعيدني إلى التساؤل الذي طرحته عليك دكتور محمد صديقيان فيما يتعلق بمتى تفلت إيران قبضتها على بعض الملفات. وجدت على ذكر أن في نهاية الأمر الأموال المجمدة هي حق إيران وكذلك يقول لك العالم كله أن مضيق هرمز هو حق للعالم كله. بالتالي هل هناك مرحلة ما يمكن لإيران أن تتحدث بهذا النفس الذي أشار إليه الدكتور محجوب؟
2: أنا أعتقد بأن إيران سلوك إيران مع هذه المفاوضات منذ البداية كان إيجابي وبالتالي حتى تعلل الجانب الأمريكي في تنفيذ فقرات مهمة لإيران بالمذكرة التفاهم لم يدعو إيران إلى الانسحاب من المفاوضات وهذه تحسب لإيران ولا تحسب للولايات المتحدة التي لم تعطي شيئا من المؤشرات لإيران. وبالتالي أنا أعتقد بأن الوسيط القطري عندما انخرط في هذه الوساطة كانت الوساطة الباكستانية قد وصلت إلى وضع صعب جدا والوسيط القطري استطاع أن يفصل المسارات مسار المضيق ومسار الملف النووي ظنا منه وظنا منا جميعا بأن مضيق هرمز أبسط المسارات وسوف ننتهي منه بسرعة لنتوجه. الآن تنظرين بأننا الآن 4 أسابيع لا أحد يتحدث عن الملف النووي الكل يتحدث على مضيق هرمز وكأن المضيق هرمز أعقد وأصعب من مضيق أصعب من الملف النووي. وهذا هو اللي أنا أؤكد عليه. الجانب الأمريكي هو الذي عقد هذا الأمر. يعني كان من الممكن للجانب الأمريكي أن ينفذ ما وقع عليه الرئيس ترامب وينهي الحرب ويرفع الحصار عن الحظر عن الأموال لنتقدم على النقاط 13 الأخرى لكنه مع الأسف الشديد لم يفعل.
1: طيب. سيد سيرجيو، العلاقات بين الدول لا تدار بالثقة بقدر ما تدار بالمصالح. هل وصلنا إلى نقطة التقاء المصالح؟
3: كل بلد بالطبع سيأخذ بعين الاعتبار مصالحها الوطنية، هكذا العالم يتصرف. لكن فكرة أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم هذا أمر يدعو إلى الضحك حقيقة. لم تكن الولايات المتحدة هي التي بدأت بإطلاق النار على سفن تجارية بريئة تمر عبر الخليج، كانت إيران هي التي بدأت بالهجوم منذ البداية. قلنا ذلك وأنا أستمر في القول بأنك إذا ما بدأت بعرقلة حركة المرور عبر مضيق هرمز فأنت تنتهك قانون الأمم المتحدة ومبدأ المتحدة وليس الولايات المتحدة. وهناك أطراف موقعة كثيرة على مثل الاتفاقيات لأن مضيق هرمز لأثر على تجارة العالم و 20% من نفط العالم يمر عبره. لهذا السبب لا يمكن أن يكون شيء يجعل الإيرانيين يأخذون الأمور على عاتقهم.
1: كما تجاوز المفاوضون هذه النقطة التي حدثت الأيام الماضية. تفضل. السؤال كان عن المصالح، هل الآن الحديث الأعلى هو لصوت المصالح؟
3: واضح أنه من مصلحة الولايات المتحدة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لأن هذا له أثر على العالم برمته والولايات المتحدة كانت الضامن للملاحة حرية الملاحة البحرية لكي تتدفق التجارة من دون مشكلات ومن دون عنف ويعترض سير السفن في أنحاء العالم. نعم هو في مصلحة أمريكا لكن أيضا بمصلحة العالم لضمان

0: لأن تجارة العالم تتدفق بحرية.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام. مشاهدينا، إلى تطورات الملف اللبناني، حيث قال رئيس الوزراء نواف سلام إن ما تم التوصل إليه في واشنطن هو إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقية أو معاهدة، وأضاف أن الأولوية في الجولات المقبلة من المفاوضات هي وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وكان الرئيس اللبناني قال إن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضة واشنطن تحقق منطقة الدولة وتحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا. تنضم إلينا مدينة صور في جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا، ومن رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. نبدأ بالمشهد الميداني معك كاترين، ونعرج بطبيعة الحال على هذه المواقف السياسية.
2: في مقابل هذه المواقف السياسية المدافعة عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل ميادة، والتي عبر عنها بالأمس كل من الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة، الميدان يبدو جامدا لناحية تطبيق هذا الاتفاق الإطاري. حتى هذه اللحظة ونحن في اليوم السادس بعد التوقيع على هذا الإطار الاتفاق الإطاري في واشنطن، لا يبدو أن هناك أي تجاوب من قبل إسرائيل فيما يتعلق بالآليات التنفيذية له، بحيث أننا لم نرصد أي انسحابات، بل نسمع يوميا تصريحات بأن الانسحاب لن يحصل في الوقت الحاضر، ونسمع مزيدا من الشروط الإسرائيلية المتعلقة بسحب سلاح حزب الله وإزالة ما تعتبره إسرائيل تهديدات لأمنها. أيضا في المقابل أو بالتوازي تستمر الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وإن كانت محدودة جدا في الأيام الماضية ولكنها متواصلة بأشكال مختلفة، غارات من وقت لآخر كان آخرها بالأمس أمس من مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة، وإن كانت لم تؤدي إلى إصابات ولكنها تؤشر إلى استمرار هذه الخروق وإلى استمرار التهديد الإسرائيلي لتلك المناطق المتاخمة للبلدات المحتلة في الجنوب. أيضا المسيرات الإسرائيلية تكاد لا تفارق أجواء جنوب لبنان وحتى العاصمة بيروت في كثير من الأحيان، وصولا إلى شرق البلاد إلى بعلبك والهرمل أيضا في أحيان أخرى. القنابل الصوتية لا تزال تحرم الكثير من النازحين من العودة إلى قراهم التي لا تحتلها إسرائيل، ولكنها تقع تحت سيطرة النيران الإسرائيلية لأنها متاخمة لما تسميه إسرائيل بالخط الأصفر. والتفجيرات التي لا تزال مستمرة أيضا حتى ليل أمس في أكثر من منطقة حدودية، من بينها دير سريان وحداثة وبيت يحون وغيرها من البلدات الجنوبية. إذن على أرض الواقع في الميدان لا تقدم لا تطبيق حتى هذه اللحظة، ولكن في على المستوى السياسي كما أشرتي كان هناك بالأمس مواقف برزت لكل من نواف سلام والرئيس اللبناني جوزيف عون، دفعا عن هذا الاتفاق في مواجهة الانتقادات التي طالته في الأيام الماضية، ولكن كل ما تحدث عنه سلام وعون لم يبدد فعليا كل الهواجس والتساؤلات والشكوك التي لا تزال لدى أطياف واسعة من الأطراف السياسية في لبنان حيال هذا الاتفاق، لا سيما وأن الميدان يدعم هذه الانتقادات وهذه الهواجس بالنسبة لكثيرين في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك في مدينة صور جنوب لبنان مراسلة الجزيرة كاترين حنا. محمد خيري، ما الذي يقوله الجانب الإسرائيلي مع تقدم الأيام فيما يتعلق بهذا الاتفاق الإطاري؟
3: القناة 12 الإسرائيلية كانت قد نقلت مساء يوم أمس عن مسؤولين إسرائيليين القول بأن عملية الانسحاب أو قرار الانسحاب من زوطر الغربية كمنطقة تجريبية قد يستغرق نحو أسبوع أو أكثر من ذلك. يقول أيضا هذا المصدر الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي غير موجود في الغندورية وفرون في هذه الأثناء، وأنه بإمكان الجيش اللبناني الدخول إليها فور اتخاذ مثل هذا القرار. إذن إسرائيل تحاول القول إن مدت إنها أرجأت عملية الانسحاب، وأن القرار ربما يصدر بعد أسبوع، هو قرار ولا يعلم حتى الآن متى ستبدأ عملية الانسحاب، وبخاصة من زوطر الغربية كما تشير هذه المصادر، إلا أن المصادر نفسها تؤكد بأن الجيش لا يزال في منطقة مرتفعات علي الطاهر، وهو يعتقد بأن هناك عدد من عناصر حزب الله لا يزالون في أحد المجمعات تحت الأرض، ولا يريد الانسحاب من تلك المنطقة حتى ينهي هذا الأمر. هذه التطورات الميدانية. على التطورات السياسية أيضا قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية العازلة وهذا الحزام الأمني، وأشار إلى أن إيران حاولت إجبار إسرائيل على الخروج من هذه المنطقة والانسحاب، وأن هذا لم يحصل.

0: الصلح. وهو يقول أيضا بأن ذلك سيبقى مستمرا، أي الوجود العسكري الإسرائيلي في تلك المناطق حتى ما دامت هناك اعتبارات أمنية لإسرائيل فإن الأمر سيبقى مستمرا. هذه التصريحات أيضا جاءت مماثلة لها على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي قال إن إسرائيل ستبقى موجودة في المناطق الأمنية في سوريا وكذلك في قطاع غزة بالإضافة إلى الجنوب اللبناني. هذه التصريحات سبق وكررها نتنياهو وكذلك إسرائيل كاتس خلال الأسبوع الماضي عدة مرات، وبخاصة منذ توقيع هذا الاتفاق الإطاري مع الحكومة اللبنانية. وهو يأتي أيضا في ظل تأييد أيضا من سكان الشمال الإسرائيلي وعدد كبير من الإسرائيليين أو الغالبية وفق الاستطلاعات وما نقرأه من بيانات للمعارضة والائتلاف لهذا الاتفاق الإسرائيلي مع الحكومة اللبنانية.
1: وفيما يتعلق بالفعل بردود الفعل الأخرى سياسيا في إسرائيل حول ما توصل إليه الجانب الإسرائيلي مع لبنان، كيف يقرأ ذلك؟ ولا نأخذ هنا بعين الاعتبار أيضا دور المشهد الانتخابي فيما يتعلق بردود الفعل هذه.
0: هناك من يعتقد في إسرائيل وهم غالبية خاصة في الائتلاف الإسرائيلي بأنه إنجاز تاريخي حقق مع لبنان، وقد أيد هذا الاتفاق أيضا عدد كبير من أعضاء الكنيسة في المعارضة الإسرائيلية، خاصة أنه يبقي الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني ما دامت هناك اعتبارات أمنية لإسرائيل. ونتنياهو كرر هذا الموضوع خلال الفترة الماضية بوصفه إنجازا عدة مرات، ولكن هناك انتقادات توجهها وسائل الإعلام الإسرائيلية مثل صحيفة هآر التي تقول في تقرير لها صباح اليوم إن هناك مساعي من قبل الحكومة الإسرائيلية وبخاصة حزب الليكود ونتنياهو إلى إظهار ما يجري في لبنان على أنه إنجاز قبيل الانتخابات، وخلال الاستطلاعات التي بدأت تصدر مؤخرا ولا تمنح ائتلاف نتنياهو إمكانية تشكيل حكومة لو أجريت انتخابات في هذه الأثناء. صحيفة معاريف الإسرائيلية كانت قد كشفت أيضا شيء مشابه في نفس السياق، وهو أن حزب الليكود كان قد وزع على ورقة مضامين على أعضاء الكنيسة من الليكود وكذلك الوزراء. هناك من أشار إلى أن هذه الورقة كانت تحتوي تعليمات بالقول إن ما حقق في لبنان كان إنجازا لنتنياهو وللحكومة الإسرائيلية. هناك وسائل إعلام بدأت تفسر ذلك مثل هارتس ومعاريف بأن سباقا محموما على كسب الأصوات قد بدأ الآن، وربما هذا هو ما يفسر هذه التصريحات المستمرة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس عن هذا الاتفاق وعن البقاء الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. رحب الآن بضيفينا في الاستوديو، الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. أهلا بكما ضيفينا. سيد علي أحمد، أبدأ معك بنقطة طرحتها في الساعة الماضية ونواصل منها الحديث وهذا النقاش، والمتعلقة بأن لبنان كان لديه بالفعل نقاط قوة فرط فيها على طاولة المفاوضات.
2: صحيح، يعني تحدثنا أنه عن هذه النقاط التي كان يمكن العمل عليها بشكل أكبر ويمكن استثمار كل نقطة من النقاط. لماذا؟ لأنه ألف باء التفاوض تقتضي أنه إذا أردنا أن نذهب للتفاوض مع عدو، هذا العدو لديه خبرة وتمرس كبير جدا بالعمل التفاوضي ويريد أن يستحصل على كل شيء، بالحد الأدنى جمع كل أوراق القوة. مثلا إضافة للنقاط التفصيلية الميدانية التي عددنا بعضا منها ويمكن تعداد آخر، أيضا مثلا كان هناك شخصية مثل الرئيس نبيه بري. رئيس نبيه بري هو شخصية خبيرة التفاوض لفترة طويلة جدا، لديه قدرات تفاوضية، لديه إمكانات. كان هناك عمل جدي وحقيقي من خلف الستار لمحاولة إزاحة الرئيس بري عن المشهد، حتى أن الرئيس بري قال أنه سيذهبون بهذا المسار التفاوضي بهذه الطريقة التي يعملون بها ولن يحصلوا شيئا من الإسرائيلي. لذلك واحدة من النقاط الأساسية اللي كانت تسجل على السلطة بغض النظر عن أصل المسار المباشر وكل شيء، أنها لم تجمع كل نقاط قوتها والذهاب بشكل موحد، لم تجمع كل النقاط التي يمكن العمل عليها لكي نحصل مكاسب من العدو الإسرائيلي في آلية التفاوض. لأن التفاوض خذ وقدم، يعني هذا المبدأ، لا يمكن أن تقدم بشكل طبيعي بشكل تلقائي وتتوقع أن تأخذ شيئا بالمقابل. الاستراتيجية التي بنت السلطة عليها، آلياتها التفاوضية، أعتقد أنه واحدة كمان من الأسباب أن الفريق التفاوضي السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة التي كانت تتولى التفاوض ليس لديها خبرة دبلوماسية، وتم تعيينها بظروف ملتبسة. لذلك حتى الفريق سيمون كرم أتى لاحقا، حتى لما أتى سيمون كرم، يعني مثلا سيمون كرم السفير سيمون كرم شخصيا عندما ذهب إلى التفاوض قبل الحرب، عندما في لجنة الميكانيزم وتم إدخال عنصر مدني، رغم أنه هذه تنازل يعني إدخال عنصر مدني، لكن عندما دخل كعنصر مدني أو كمفد مدني إلى لجنة الميكانيزم صرح للصحفيين في مجالسه أن ما تطلبه إسرائيل أكبر من قدرة لبنان على تقديمه. هذا كان كلام السفير سيمون كرم. طيب. لذلك الاستراتيجية التي بني عليها عملية التفاوض تشوبها الكثير من المشاكل بغض النظر عن أصل الموقف من التفاوض المباشر. طيب. وإمكانية أن يؤدي إلى شيء إيجابي للبنان.
1: دكتور علي مراد، هل أعطت لبنان أكثر مما أخذت على طاولة هذه المفاوضات، ليس فقط فيما يتعلق بالبنود كما ذكر ضيفنا، ولكن حتى في استراتيجية التفاوض؟
3: يعني النظر إلى التفاوض بحد ذاته المسار ومن ثم الإطار التوجيهي الذي وقع عليه دون الأخذ السياقات هو يعني يجعلنا نرى المشهد بطريقة مجتزأة. نحن منذ 8 أكتوبر 2023 وبعد حرب الإسناد وبعد حرب 24 والتوقيف، لبنان لا يتوقف عن الخسارة بفعل الخيارات التي أخذت. نحن لسنا بموقع تفاوض جيد، الجنوب محتل، الجنوب مدمر، ويضاف إلى ذلك أن ورقة حزب الله كقوة ردعية انتهت بالمعنى الردعي، وكان هنالك واستبدلت بالصواريخ الإيرانية، بمعنى انتقلنا من ردع من لبنان بمواجهة العدو الإسرائيلي إلى ردع بعيد 4000 كيلومتر. عندما ننطلق من هذا الواقع الصعب، وبالتالي رفضنا للواقع لا يغير منه، نحن خسرنا مساحة من الأرض في الجغرافيا وفي الديموغرافيا وفي العمران. أما بموضوع التفاوض وغيره، أولا التفاوض غير المباشر كانت تقوده الولايات المتحدة منذ 2006، ومن ثم ترسيم الحدود البحرية، ومن ثم 24، والولايات المتحدة قررت أنه لا مجال بقى للتفاوض غير المباشر. طيب، الولايات المتحدة وإيران يتفاوضان بشكل مباشر، إذن هذه مسألة أيضا. مشاركة الرئيس بري، كمان علينا أن نكون منصفين، الرئيس بري أيضا كان يفتح خطوط خارج الدولة، وحزب الله لا يمكن لحزب الله أن يطالب فقط الدولة، في حين أنه هو أيضا اتخذ القرارات وحيدا في هذا المجال. أقول كل هذا ليس لأن الاتفاق جيد، أصلا التفاوض عندما تكون مع عدوك وفي ميزان قوى مختل، يعني من وقع، لا أقول أننا كما واقع استسلامي، ولكن للمقارنة، عندما وقع الألمان معاهدة فرساي، أو عندما وقعوا بال44، أو عندما ذهبت مصر للقبول بروجرز، أو عندما وقع صدام حسين بعد العام 90، هل كان يخون؟ هذه موازين القوى. نريد أن نرفض موازين القوى، هذا رفض للواقع. اليوم الجنوب محتل، الجنوب مدمر، والعدو الإسرائيلي هو يصرح علنا منذ 24 لن يغادر لبنان قبل حل مسألة سلاح حزب الله. الحديث عن المدة 13 أو النقطة 13 أريد ربما استكمالا للحديث، موقف رئيس الوزراء وموقف رئيس الجمهورية وموقف القانون الدولي، أتحدث هنا كقانوني، لا يوجد شيء اسمه تنازل عن حق. هذا الحق أولا لا يوجد مرور زمن على جرائم ضد الإنسانية، ثانيا لبنان لم يوقع على عهد على على على يسمى عهد روما، نظام روما، نظام روما الأساسي، وهذا أيضا علينا أن لا نتجاوزه. جزء أساسي من رفض التوقيع على نظام روما الأساسي كان موقف من حزب الله في مرحلة معينة، واليوم هنالك ضغوط أمريكية، وبالتالي الدعاوى التي يمكن أن ترفع لبنان من مواطنين لبنانيين على إسرائيل قائمة، وقد قالها بالحرف وعلينا أن نحاسب،
1: قال علق ولما
3: وقالها بالحرف، هذا طالما أن التفاوض مستمر، وطبيعي اليوم إيران لم ترفع دعاوى على الولايات المتحدة لأن التفاوض مستمر، إذن هذه ورقة، هذه السلطة لا يمكن تتنازل عليها، ولا يوجد تنازل عنها. ربما نكمل بعد قليل.
1: أيضا الدكتور علي أحمد كان يريد أن يعلق على هذه النقطة تحديدا، البند 13.
2: الانتصاف القانوني هي مبدأ من المبادئ الآمرة في القانون الدولي، ومعاهدة فيينا تنص أنه لا يمكن التفاوض على نقطة من النقاط الآمرة، لذلك فكرة أن تعليق هذا الأمر هو مخالف للقانون الدولي وهذا بالنص. لذلك البارحة أنا كما قلت السلطة كانت تحاول أن تبرر الكوارث التي وردت في الاتفاق، وذهبت بمحاولات التبرير باتجاه القول أن هذه النقطة، وهي النقطة اللي كانت نقطة بارزة عليها إجماع كامل أنه هذا لا يمكن الحق، أننا علقنا، لكن حتى التعليق هناك مخالفة قانونية بناء للقواعد القانون الدولي. لذلك اليوم السلطة في موضع الدفاع عن خيارات، عن نتائج أتت بها خياراتها. هل يوجد خيارات بديلة؟ طبعا يوجد خيارات بديلة. أولى الخيارات البديلة أن يجلس اللبنانيون بقلب واحد على الطاولة للقول. كيف يمكن أن نجمع كل نقاط القوة في لبنان ونذهب إلى أي مسار نتفق عليه جميعا، لا يكون مسار يختلف عليه البعض، مسار يتفق عليه جميعا للقول أن هذا المسار هو المسار الذي يؤدي إلى مصلحة لبنان، يجمع كل نقاط قوته ونستطيع من خلاله أن نحقق مكاسب للبنان.
1: شكرا جزيلا لكما دكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ودكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. الآن إلى تغطيتنا الخاصة بمرور 1000 يوم على حدث اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وفيها نستعرض منعطفات هذه الحرب ونناقش أبعادها الإنسانية والميدانية على قطاع غزة ومآلاتها السياسية وما كرسته إسرائيل من تداعيات راهنة وبعيدة المدى.

في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة، بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءاً من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط، بل على المكان أيضاً. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة، بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة، فالوسط، ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجوداً عسكرياً مباشراً أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي، بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل.

0: قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليها. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل، تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط، بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية، برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق، تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا، وخلال 1000 يوم من كل ذلك، أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب، بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا، في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع. بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقرارا، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلا في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه. لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضا يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: معنا من مواصي خان يونس مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرو. أهلا بك أشرف. عندما نذكر مواصي خان يونس نذكر هذا المشهد خلفك، أكبر تجمع للنازحين في قطاع غزة، كيف يبدو المشهد؟
2: فعلا ميادة، هو أكبر تجمع بشري هنا في هذه المنطقة التي تم تصنيفها والادعاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنها منطقة إنسانية وآمنة، ولكن المشهد هنا معاكس تماما حقيقة. هنا الأوضاع الإنسانية المأساوية، هذه الخيام التي هي ملاصقة بعضها لبعض كما تشاهدون هي عايشت الأوضاع الإنسانية الأقصى والأصعب خلال 1000 يوم. 1000 يوم وهم على هذا الحال يعيشون أوضاع إنسانية كارثية بمعنى الكلمة. جاءهم الشتاء وذهب، وجاءهم الصيف وذهب، وهم يعيشوا ويلات الصيف في المرحلة الحالية. نحن نتحدث عن هذه الخيام من النايلون، من الأخشاب، من البلاستيك، هي تحولت إلى أفران في المرحلة الحالية، فعلا أفران تغلي. وأصحاب هذه الخيام في المرحلة الحالية يجلسون بداخلها، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا يعرفون ماذا يفعلون. هم كانوا يأملون أن يتم ترجمة خطة السلام وخطة الرئيس الأمريكي ترامب على أرض الواقع ليشاهدونها عينيا. 300,000 خيمة هي خارج الخدمة في المرحلة الحالية، هي خيام مهترئة فعلا، وأصحابها في الوقت الحالي لا يعرفون ماذا يفعلون. هم كانوا يأملون أن يشاهدوا الكرفانات، البيوت المتنقلة، أن يشاهدوا الخيام الجديدة وهي تدخل إلى قطاع غزة وتتدفق وهي تتكدس خارج القطاع. كانوا يأملون أن تدخل إليهم المساعدات الإنسانية، بالإضافة بأن هذه المنطقة التي يتكدس فيها أكبر تجمع بشري شهدت المجازر العديدة للاحتلال الإسرائيلي، وما زال حتى هذا اليوم. نحن نتحدث خلال فقط الساعات الماضية والأيام الماضية سلسلة غارات دامية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية هنا على هذه المنطقة، استهدفت خيام تأوي عائلات فلسطينية، وأدى هذا الأمر إلى استشهاد أطفال وكبار في السن، بالإضافة إلى استهداف سيارات مدنية. هنا في هذه المنطقة لا يوجد متسع لاستقبال خيمة واحدة جديدة، فالناس بدأت تهرب من هذه المنطقة باتجاه المنطقة الغربية بالقرب من البحر وتنصب خيامها البالية في المرحلة الحالية لعدم وجود مساحة كافية في الوقت الحالي. حقيقة هي أزمة إنسانية متفاقمة وتتصاعد مع مطالبات باتت أيضا تتصاعد في الآونة الأخيرة من قبل المؤسسات الدولية العاملة هنا في قطاع غزة.

0: بضرورة تمكينها لإدخال المساعدات الإنسانية والسماح لها بتدفق هذه المساعدات المتكدسة خارج قطاع غزة للقطاع كي يتم إسعاف هذه العائلات وإعانة هذه العائلات الفلسطينية النازحة في المرحلة الحالية. ونحن نتحدث عن 1000 يوم ما زال المشهد هو نفسه منذ اللحظة الأولى وحتى هذه اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك من مواصي خان يونس مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة. معنا الآن من مدينة غزة دكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة. أهلا بك دكتور منير. وقفت مرارا وتكرارا على هذا المشهد الإنساني المتردي في قطاع غزة، واللافت أنه عقب التوقيع على الاتفاق في مرحلة الأولى لازلنا في ذات المربع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية إليك وإلى قناة الجزيرة.
1: حياك الله.
2: 1000 يوم لم يكن مجرد رقم في التقويم، 1000 يوم من العذاب ومن صفحات الألم وحكايات لم تكتب، 1000 يوم من الفقد والخذلان، وأشد الخذلان هو خذلان ذوي القربى، يعني 1000 يوم من الصمت العالمي والصمت الدولي، حتى أن الصمت يعني أصبح شريكا لنا في المأساة. يعني قيم الإنسان تراجعت وتوارت فيها حتى القوانين الدولية، غابت العدالة عندما ذكرت غزة. اليوم يعني العالم يعني رأيناه يهب لإنقاذ كل شيء، لكن الإنسان في غزة لا يستطيع هذا العالم أن يحرك له ساكنا. انسلخت الإنسانية من إنسانيتها في هذه الأيام، حتى أصبح قتل الأطفال خبرا عاجلا عابرا، قصف المستشفيات مشهد متكرر، تجويع المدنيين وسيلة للحرب، منع الدواء والماء والغذاء يعني أمر يناقش بلا خجل. يعني هذا الظلم الذي احتملناه ظلم يعني عظيم، الوجع الذي عايشناه وجع كبير، لا أستطيع أن أقول أن هناك قلب يستطيع أن يحتمل هذا الذي احتملناه.
1: دكتور،
2: لا أستطيع أن أقول نعم.
1: يعني قد يظن البعض نتيجة هذا الصمت الذي أشرت إليه أن الأوضاع في قطاع غزة تغيرت، أن هذا الاتفاق أنجز شيئا على المستوى الإنساني، قربنا من المشهد عقب 1000 يوم وعقب هذا الاتفاق.
2: الاتفاق كان حبرا على ورق، قتل الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة أكثر من 1000 شهيد، معظم هؤلاء الشهداء من الأطفال ومن النساء، أيضا لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي أن يدخل الدواء، والآن نحن نعيش في أزمة دواء خانقة، نتحدث عن أكثر من 52% من الدواء يعني مفقود، أكثر من 59% من المستلزمات الطبية أيضا مفقودة وغير موجودة، هناك أزمة في المولدات، لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي أن يدخل المولدات، هو يفتعل يوميا أزمات للقطاع الصحي، يمنع دخول زيوت المولدات حتى أصبح لتر الزيت الواحد يساوي $1000، فمن يستطيع أن يشغل هذه المولدات؟ هناك مولدات تشغل المستشفيات فتقف الحضانات، وهناك مولدات تشغل الآبار فتقف المياه ولواطس المياه التي لا يستطيع الآن المواطن الفلسطيني أن يجد شربة مياه نظيفة. الاحتلال زين القتل والآن يقتل يعني بشكل صامت، العالم ينتظر ويشاهد.
1: شكرا جزيلا لك من مدينة غزة الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة في غزة. معنا الآن من القاهرة السيدة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي. أهلا بك سيدة عبير. العالم يشاهد غزة اليوم عقب 1000 يوم من هذه الحرب في ذات المشهد، تكيات طعام، مستشفيات تفتقر لأبسط الإمكانيات، احتلال يستمر في عمليات القتل الممنهج، كيف يمكن أن نصف هذا المشهد؟
3: طبعا 1000 يوم على بداية هذه الحرب، وأيضا 8 أشهر على وقف إطلاق النار، ولكن الوضع ما زال هشا للغاية، والاحتياجات الإنسانية هائلة بتكافح العائلات في غزة لإعادة بناء حياتها بعد عامين من الحرب. طبعا في تحسن نسبي وطفيف في استهلاك الغذاء.

0: عموما مع ازدياد وصول المساعدات الإنسانية، وقد تمكنا بالفعل من إيصال مساعدات إلى حوالي 1.5 مليون شخص بصورة شهرية. ومع ذلك لا يزال السكان بيعانوا من أجل الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن. فإغلاق المعابر الرئيسية في أعقاب التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، هذا دفع أسواق غزة إلى أعلى ارتفاع في معدلات الأسعار على مستوى المنطقة. أعلى أسعار للغذاء في كل منطقة الشرق الأوسط هي ما زالت في غزة، ولا تزال أسواق أسعار السوق مرتفعة للغاية.
1: وهل هذا مرده لعدم إيفاء القوات الاحتلال الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي بالتزاماته المتعلقة بالاتفاق الذي وقع وتطبيق ما جاء فيه؟
0: هو يعني مرتبط بالكثير من العوامل. أولا استمرار البطالة في غزة، عملية المعابر يعني هي في تحسن نسبي فيها ولكن هي ليست بصورة مستقرة، لا نستطيع ضمان يعني فتح هذه المعابر بصورة يومية، وبالتالي يعني نحن نشهد حالات من التحسن والعودة التراجع إلى الخلف.
1: لنقرب المشاهد أكثر سيدة عبير من هذه النسبية في التحسن، كان من المفترض مثلا أن تدخل شاحنات المساعدات بقدر حوالي 600 شاحنة في اليوم، ما الذي يدخل؟
0: يعني بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي يعني نحن بنحاول الخروج من عملية الشاحنات والتركيز، لأن ممكن أن تدخل الشاحنة بها نصف، فقط نصف ما تستطيع حمله من المواد الغذائية، لكن الآن بنتحدث أننا محتاجين 1.5 مليون حصة غذائية بصورة يومية. طبعا التوتر أيضا الموجود في الضفة الغربية في بيدفع العديد من العائلات إلى أزمة يعني ما بين غزة وما بين الضفة. النظام الغذائي هو هش للغاية، وهو نحن نعمل كأنها عملية طوارئ بصورة يومية. بعد 1000 يوم من الحرب يجب أن يكون هناك استقرار في على الأقل في وضع الغذاء، في تواجد المواد الغذائية بصورة مستمرة في الأسواق. يعني تحجيم هذا الغلاء الفظيع في المواد الغذائية، في أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء غزة، هو هذه هي المكتسبات الحقيقية، لكن لا نستطيع أن نستمر بهذه الصورة من العمل على أنه نظام طارئ، لأن حتى المواد الغذائية لا يستطيع الإنسان الحياة على هذه المواد الجافة، يجب أن يكون هناك قدرة وفواكه ودواجن ولحوم، لأن هذا هو الغذاء.
1: أيضا أحتاج للأرقام لأنها تدلل على الكثير، عندما نتحدث عن 1.5 مليون وجبة غذائية في اليوم، ما الذي يدخل من هذه الوجبات التي قلت أنها هذا هو العدد الأقل الذي يجب أن يتوفر؟
0: يعني الآن نحن بنتحدث في هذه الأيام هناك انسيابية نسبية في الدخول إلى للمواد الغذائية، لكن طبعا كان هناك فترات ربما منذ شهر كان هناك فترات في صعوبة الدخول في المواد الغذائية بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، لكن المنظومة الأهم هي أن يكون هناك أيضا القطاع التجاري، إغراق المواد الغذائية في الأسواق. غزة لا تحتاج فقط المواد الغذائية الإنسانية، لكن نحتاج إلى عودة الأسواق إلى نشاطها.
1: شكرا جزيلا لك سيدة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، حدثنا من القاهرة. ساعة إخبارية جديدة الآن تواصل فيها التغطية معكم روعة أوجي.
2: شكرا لك ميادة. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي التفاصيل أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إلى إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم، وذلك بعد اختتام لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران في الدوحة أمس. وكان الديوان الأميري القطري قد قال إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع ويتكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي، وأكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية

0: الثانية إنه بعد جولة التفاوض في الدوحة تم الاتفاق على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة. وفي إيران أعلن نائب وزير الخارجية أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بدوره قال مقر خاتم الأنبياء إن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة، وحذر من أن أي مخالفة للمسارات المحددة في المضيق ستواجه برد فوري. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى التفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وأضاف المصدر أن واشنطن وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن الدفعة الأولى من أموال إيران المجمدة. وفي تطورات الملف اللبناني قال رئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية وتسعى إلى ضمانها بشكل كامل. وأضاف أن مصلحة لبنان هو ألا يفرط بالدعم الأمريكي للتوصل إلى حل، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم. والبداية معك رانيا، وآخر المواقف الإيرانية من المحادثات في الدوحة.
1: نعم روعة، يعني تواصل إيران المسار الدبلوماسي بالتوازي مع المسار العسكري، هكذا يمكن قراءة المشهد هنا. فإيران من خلال وفدها المفاوض الذي توجه بالأمس للدوحة عقدت اجتماعات مع الوسيط القطري والباكستاني، تناولت هذه المحادثات والاجتماعات موضوع متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. تم مناقشة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة والإجراءات التي يجب أن توصل بإيران إلى الاستفادة من أموالها المجمدة. وفي هذا الإطار تقرر تخصيص جزء من الأموال الإيرانية المجمدة من أجل شراء الاحتياجات الإيرانية. كما أيضا يعني تقرر إنشاء خط اتصال عاجل لفرق متابعة مذكرة تنفيذ مذكرة التفاهم، والتي سيكون من شأنها أن تقوم ب يعني المناقشة البلاغات عن أوجه القصور، وأيضا سيتقوم باتخاذ القرار بهذا الشأن. كما أيضا وضع الوفد الإيراني المفوض برئاسة كاظم غريب أبادي الوسيطين القطري والباكستاني في صورة ما تصفه طهران الانتهاكات الأمريكية لبنود مذكرة التفاهم، وتحديدا البند الأول فيما يتعلق بالحرب في لبنان أو التهديدات الأمريكية لطهران، بالإضافة إلى تقارير تتحدث عن تعزيز القوات الأمريكية في المنطقة، مع التأكيد على أن المشاورات مستمرة ما بين إيران والوسطاء، وذلك من أجل تحديد مكان وزمان المفاوضات الفنية التي من المفترض أن تركز على الملف النووي ورفع العقوبات، وذلك من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة. على الجانب العسكري هناك تأكيدات من قبل الجيش الإيراني وأيضا مقر خاتم الأنبياء المركزي على أنه إيران تواصل المسار الدبلوماسي لكن دون الثقة في الولايات المتحدة، والتأكيد على أن اليد الإيرانية على الزناد تحسبا لأي إجراء تقوم به الولايات المتحدة أو إسرائيل تجاه إيران، مع أيضا التأكيد على أن هناك حالة رصد ومتابعة للتحركات الأمريكية. وفيما يتعلق بالتحركات الأمريكية بالتحديد، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي روعة أنه يعني استمرار تحليق الطيران الأمريكي فوق مضيق هرمز هو يشكل خطر على أمن المضيق وأمن المنطقة أيضا، وتم التأكيد على أن أي تدخلات في الشؤون الأمنية للمضيق ستواجه برد حاسم وفوري من قبل إيران، مع أيضا التأكيد على أن المسارات الوحيدة الآمنة في مضيق هرمز هي المسارات المعلنة من الجانب الأمريكي، هكذا أكد
0: من الجانب الإيراني. شكرا جزيلا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران. أحمد هزيم مراسل الجزيرة في واشنطن، ما الذي رشح من الجانب الأمريكي كردود أفعال أو تسريبات حول محادثات الدوحة؟

0: ليست هناك تفاصيل روعة رشحت عن هذه المحادثات. ما سمعناه هو ارتياح أمريكي عن أن الخلافات عادت إلى المسار الدبلوماسي لحلها بدل التصعيد العسكري والهجمات المتبادلة. استمعنا لتصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى من نائبه جيري فانس الذين عبرا من أن هذه المحادثات أدت إلى تقدم ما، أن إيران وضعت مرة أخرى على طريق تحقيق الغاية الأمريكية من كل هذه من كل هذا الملف، وهو منع إيران وحرمانها من امتلاك أي سلاح نووي في المستقبل. نائب الرئيس جيري فانس أيضا تحدث من أن هذه المحادثات كانت إيجابية وأن تحقق تقدم ما، لكن الولايات المتحدة ستبقى أيضا تراقب، وهناك مسألتين أساسيتين بالنسبة للولايات المتحدة. إن قامت بهما إيران فإن الولايات المتحدة سترد عسكريا، وهو إغلاق مضيق هرمز أو حتى العودة إلى أي نشاط فيما يتعلق بمنشآتها النووية. الجانب الأمريكي يرى أن هذه المحادثات التي جرت بالدوحة هي الوسيلة الوحيدة لحل الخلاف حول تفسيرات بنود مذكرة التفاهم، وتحديدا ما يعني الولايات المتحدة هو البند الخامس الذي يعطي إيران أو يلقي على إيران بالمسؤولية عن تأمين الملاحة في مضيق هرمز ورفع منسوب العبور في هذا المضيق إلى مستوياته ما قبل الحرب. الولايات المتحدة ترى من أن هذه المسؤولية هي مسؤولية إزالة العوائق والألغام التي زرعتها إيران في مياه المضيق منذ بداية الحرب، وليس إدارة وتسيير المضيق، بينما إيران ترى من أن هذه المسؤولية تعطيها الحق في إدارة المضيق وتحديد المسارات المسموح للعبور بها للسفن وناقلات النفط دون المسارات الأخرى. الولايات المتحدة ترى أن هذا ليس ضمن مذكرة التفاهم. الآن وبعد سلسلة التصعيد العسكري التي جرت الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة ترى أن بات من الإمكان الآن حل هذه الخلافات عبر المسار التفاوضي، عبر المسار الدبلوماسي، مع إبقاء بالتهديد والتحذير من أن أي إغلاق للمضيق سيستوجب عليه ردا عسكريا أمريكيا. روعة،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن. ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ومعنا أيضا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أبدأ معك دكتور محمد صالح صدقيان، اليوم يعني كما قال أحمد دهزيم هناك ارتياح أمريكي بالعودة للمسار الدبلوماسي، كيف نقرأ المزاج الإيراني بعد محادثات الدوحة؟
2: المشكلة أن الرئيس ترامب كان دائما مرتاح خصوصا نهاية الأسبوع، لأن هناك في الداخل الأمريكي يتحدثون عندما يقول أنه مرتاح هو يؤثر على سوق البورصة، وبالتالي هو قال يوم أمس أيضا بأني ثري جدا وليس يعني ليست لدي مشكلة أن أؤثر على البورصة في صعودها ونزولها، لكن المشكلة أمام من؟ أمام كل هذه الأوضاع المتأزمة بالمضيق بالمنطقة، والأوضاع المتأزمة بالمضيق أيضا لأنها تمسك باقتصاديات العالم وسوق النفط. وبالتالي نأمل أن يكون هذه المرة يعني المباحثات التي جرت يوم أمس بالدوحة نأمل أن تكون غير تلك المباحثات التي جرت في الماضي، أن يتم تحقيق شيء ما لإيران. إيران لحد الآن محبطة، وإيران ليس لديها ثقة، وهي لا تشعر لا يعني لا تثق بمصداقية الولايات المتحدة والرئيس ترامب. إذا ما تم تحقيق شيء في الميدان وحصلت إيران على حد أقل، أنا لا أعتقد بأن 3 مليار أو 6 أو 12 مليار سوف تحل مشكلة إيران، بالتأكيد لن تحل مشكلة إيران، لكن المشكلة أن هذه الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم هذه إيران تعتبرها اختبار. لحد الآن إيران عملت على فتح المضيق، الآن المرور السفن أو يعني السفن الحاملة للنفط تمر من المضيق ووصلت إلى إلى أسواق الاستهلاك، انخفض سعر النفط، هذا كان مهم وترامب يعني مرتاح جدا لهذا الوضع، لكن في مقابل ماذا أعطيت لإيران؟ لم يعطي شيء لحد الآن. وبالتالي هناك معلومات تقول بأن الأسبوع القادم ربما يجتمع عباس عراقجي بستيف ووتكوف وكوشنير في جنيف. إذا ما تحققت هذه المعلومات ربما نستطيع أن نرى ضوء في آخر النفق ولا نحن في نفق مظلم.
1: سيد سيرجيو دي لا بينيا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي أنه لا مانع لديه من أن تتخطى المفاوضات مدة 60 يوما، هل أنهى الحرب والتزم بقاعدة جمهوره الرافض للحروب الأبدية ولخوض الولايات المتحدة الحروب الأبدية، ودخل ترامب في مرحلة المفاوضات الأبدية علما أن مفاوضات عام 2015 النووية استغرقت عامين للتوصل لاتفاق مع إيران عام 2015؟
3: الرئيس ترامب كان واضحا حول مسألة المفاوضات، قال أنه إذا كان ضروريا أن تمدد المدة لما بعد فترة 18 أغسطس قد يكون هذا ممكنا. بالتأكيد هنالك حاجة لإيجاد مستوى محادثات على مستوى عالي ومستويات فنية، لأن الغرض الخيار المفضل هو المفاوضات وعدم العودة إلى العمل العسكري، على الرغم من أن العمل العسكري ما يزال مطروح على طاولة. إذا ما تطلب الأمر مدة أطول لا بأس في ذلك، لكنه يجب علينا أن نركز على مسألة فتح المضيق والتركيز والامتثال بقوانين الأمم المتحدة وقانون البحار. إذا ما وصلنا إلى تلك المرحلة أعتقد أنه بإمكاننا أن نرى على أنه مؤشر إلى مسألة تنفيذ البنود 14 في مذكرة التفاهم المناسبة للجميع. إيران تحصل على أموالها، دول الخليج تكون قادرة على بيع منتجات، بقية العالم بإمكانه أن يتمتع بهذه المنتجات، لأن الأمر ببساطة السماد قد لا يبدو مهما في الكثير من الدول، لكن إذا ما كانت دولة أفريقية سيكون له تأثير كبير على حياة الناس هناك. لا يمكننا أن يكون هنالك بلد واحد يقرر من يسمح للدخول والمرور في هذا الممر المائي الدولي، فاتفاقيات الأمم المتحدة وقانون البحار تسمح بهذا الأمر. أعتقد أنه إذا ما وصلنا إلى مرحلة قد تتطلب تمديدا لهذه المدة الزمنية، قال الرئيس ترامب أنه ليس لديه أي مشكلة، لكن الأمر يتطلب إحرازا نوعا من التقدم، لأنه لا يمكننا فقط أن نجلس إلى طاولة المفاوضات ونتحدث عن العقبات في تنفيذ مذكرة التفاهم. أعتقد أنه بإمكاننا أن نجد طريقة للتفاوض حول هذا الأمر، بإمكان الجميع أن يخرج منتصرا ورابحا، لكن أعتقد أن الأمر يجب أن يعتمد على مسألة ضمان حركة المرور في مضيق هرمز على أنه ممر دولي. أي أمر قد يغير أو أي طرف يغير بهذا الوضع غير مقبول للولايات المتحدة. وأشار نائب الرئيس أن الأمر يتطلب مساعدة أمريكية من أجل الدخول وخروج السفن، هذا الأمر سيحصل. حصل في السابق، كان هنالك حرب الناقلات في الثمانينات عندما كانت السفن الأمريكية ترافق السفن وناقلات النفط. أنا أمل أننا سنصل إلى الطريقة كانت كما هو الحال قبل 28 فبراير، وأننا نلجأ إلى المواجهة العسكرية لكي نبقيه مفتوحا.
1: دكتور سليم زخور، يعني نحن بعد أسبوعين تقريبا على توقيع مذكرة التفاهم، كان هناك تباطؤ أمريكي في الإفراج عن الأموال الإيرانية، كان هناك عودة التوتر في مضيق هرمز. من الطرفين برأيك مستعجل أكثر على المضي في بنود مذكرة التفاهم، أم أن الطرفين حريصان فعليا على المماطلة والدخول والتأسيس لمفاوضات طويلة المدى؟
4: يبدو أننا دخلنا في مفاوضات طويلة المدى، يعني أعتقد أنه يمكن توصيف الموضوع على أنه نوع من تطبيع في إدارة الصراع، بمعنى أن هذا الصراع إدارته ستدوم ليس المماطلة من أجل المماطلة، ولكن في هناك محاولة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب وأقل قدر من التنازلات من الطرفين، يعني ولا يوجد هناك استعجال يعني في هذه المسألة. يوم أمس كان هناك جولة من المفاوضات، من الواضح أنها أتت بنتيجة إيجابية على مستوى مضيق هرمز، على الأقل هناك هدوء في المضيق، هناك عبور للسفن، وأيضا يبدو أن هناك اتفاق على موضوع الأموال المجمدة، يعني هناك تحرك ما. ولكن الأسبوع الهدوء الذي تم الاتفاق عليه، عندما انتهاء هذا الأسبوع نكون قد قاربنا من منتصف مهلة 60 يوما، يعني حوالي 25 أو 26 يوم، بمعنى أن الوقت يمر بسرعة والاتفاق يسير ببطء، وهذا كان معروف أن هذا ما سيحصل، ولكن يبدو أن البطء أكثر مما كان متوقعا، وهذا يعني حكما أن هذه المهلة 60 يوما ستمتد إلى أكثر من 60 يوما، سيجري تمديدها على الأقل ل 60 أو 90 يوما أخرى. نتيجة هذا التشدد من الجانبين أقل تنازل وأعلى مكاسب.
1: دكتور محمد صالح صدقيان، يعني العقلية التفاوضية الإيرانية تحب عامل الوقت وتحب استخدامه كورقة عادة على طاولة مفاوضاتها، إلى أي مدى هذه الوتيرة هي ما تريده فعليا طهران، وهل تملك رفاهية المضي ببطء في هذه المفاوضات مع كل الضغوط الاقتصادية داخليا؟
2: ربما يكون هذا التصور صحيحا في كثير من القضايا، كنا نلمس ذلك، ليس من أجل شراء الوقت وإنما من أجل تنضيج فكرة، والإيرانيون يعني طبيعة الإيرانيين غير مستعجلين، وبالتالي يتأنون كثيرا. بعض الأحيان هذا التأني كان ليس بصالح إيران، لكن في هذه المرة وقضية تتعلق بملف نووي، تتعلق باستثمارات كما وعدوا إيران بها 300 مليار دولار وإلغاء عقوبات، هذه قضية الإيرانيون لا يعني لا يستهينون بها، وبالتالي هذه مهمة جدا. أنا أعتقد بأن السلوك الإيراني في هذه المرحلة لا يريد أن يعني لا يريد أن يشتري الوقت ولا يريد أن يؤجل الأمور، لكن في ذات الوقت لا يريد أن يلدغ من جحر مرتين. هو لدغ يعني في 2015 لدغ عندما تم الاتفاق مع 5+1، انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق، العام 2025 مفاوضات وكانت هناك حرب، السنة الحالية كانت مفاوضات هناك حرب، وبالتالي الإيرانيون يخشون هذا الأمر. حتى في التاريخ الإيراني يعني الإيرانيين يتذكرون معاهدة تركمانشاي، استقطعت أراضي من إيران، وهاي الدول الآسيا الوسطى كانت إيرانية، لكن فقدوها الإيرانيين، وبالتالي هم حذرين جدا من هذا الأمر. أنا أعتقد بأن في المرحلة الحالية الإيرانيون لا يريدون شراء الوقت بقدر ما يريدون خطوات، أن يروا خطوات إيجابية لتعزيز الثقة. الإيرانيون الآن لا يثقون مطلقا بالرئيس ترامب، مهما يقول بأن مرات مدح الإيرانيين في التفاوض، لكن هذا لا يعطي إيران الثقة بأن الرئيس ترامب فعلا يريد أن يتوصل إلى اتفاق نهائي مبني على أساس المصالح المشتركة ورابح. يعتقدون بأن الرئيس ترامب في نهاية المطاف يريد معادلة رابح خاسر، مثل ما كان يتحدث بأن إيران يجب أن تستسلم. لماذا لا تستسلم إيران؟ لماذا لم توقع على ذلك؟ لماذا عندما أقول صفر تخصيب أن تقول لا؟ هذا الوضع عند ترامب لا لحد الآن لم يجعل الإيرانيين يشعرون بارتياحية عندما يذهبون إلى هذه العاصمة أو تلك من أجل يعني ترويض المفاوضات وليس ترويض الرئيس ترامب، لأنه يبدو بأن الرئيس ترامب يعني حالف بالعباس لا يتروض.
1: سيد سيرجيو دي لا بينيا، في هذه المرة يعني دائما كان الرئيس ترامب مستعجلا في اتفاقات السلام التي توصل إليها والوساطات التي دخلها، يعني في ولايته ربما حقق الكثير من التوقيعات على الأقل في أول عام ونصف. إلى أي مدى اختار ترامب أن يلعب لعبة الوقت الإيرانية وأن يسحب هذه الورقة من إيران وأن يلعبها هو عندما تباطأ في الإفراج عن الأموال الإيرانية، ويعني إلى أي مدى هو يحسب حساب الانتخابات النصفية؟ لا يريد اتفاقا قبل هذه الانتخابات لأن أي اتفاق قد يؤثر عليها، وما هو السقف الزمني بهذه الحالة في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: إحدى الأمور التي قد نقع في فخها أنه دائما هنالك اعتبارات للخطة والسياسات، ماذا يحدث في السياسات المحلية، كل هذه الأمور قد يتم مبالغة في تحليلها. في قضية في هذه الحالة تحديدا التي تؤثر على العالم برمته، هنالك أمور متداخلة وتتجاوز السياسات المحلية. إبقاء المضيق أو إغلاق المضيق يؤذي العالم بأكمله، بالتالي وبالتالي هنالك تحرك من الرئيس من أجل تسريع هذا الأمر، لكن إذا ما كان هنالك رغبة بتمديد المدة هذا ممكن. الفكرة هو أن نصل إلى نوع من القرار الذي قد يقلل الألم على العالم، وهو يؤثر أيضا على إيران بشكل كبير. بالتالي نحن لا نريد إلى

نصل إلى مرحلة قد تسبب المزيد من الضرر الاقتصادي إذا ما كان بالإمكان تفادي هذا الأمر. هذا الغرض من وراء المفاوضات. بإمكاننا أن نتحدث إلى التاريخ وعن كيفية ونتحدث عن المشاكل في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. هنالك الكثير من الأحداث التي حصلت. لدينا الرهائن في عام 1979، ولدينا أيضا حادث البحرية في الثمانينات، وإمكاننا أن نعود إلى التاريخ.

0: ونحن بعد ذلك نتحدث عن القضايا النووية وكل الأمور ستقع في مكانها.
1: دكتور سليم زخور، أختم معك وباختصار، إلى أي مدى إنشاء قناة اتصال عاجلة يلبي استعجال دول المحيط المتضررة من هذا الحرب أكثر من رغبات الطرفين الأمريكي والإيراني؟
2: يعني علينا أن ننتظر لنرى إلى أي مدى يمكن تفعيل هذه القناة، لأنه حتى الآن كان هناك في مفاوضات، بعد المفاوضات جولة سويسرا كان هناك الحديث عن لجان مختلفة. من الواضح أنه حتى الآن لم يتم تفعيل هذه اللجان بشكل مباشر، وأتت أمس هذه اللجنة على المستوى الخارجية من أجل متابعة الأمور العاجلة. يجب أن نرى مدى تفعيله. عادة عندما يكون إشكاليات ميدانية لا تكون التنسيق عبر وزارات الخارجية، يكون التنسيق ميدانيا عبر فرضا القيادة المركزية الوسطى والحرس الثوري، يعني يكون التنسيق بطريقة مختلفة. هذه من الممكن أن تكون في شكل إدارة المفاوضات أو متابعة المفاوضات أكثر منه من متابعة الأمور العاجلة الميدانية.
1: نعم، شكرا لك دكتور سليم زخور. ننوه بهذا الخبر العاجل نقلا عن وكالة السورية للأنباء سانا، وقع انفجار في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، يجري التحقق من طبيعته، ووسائل إعلام سورية أخرى تفيد بسقوط جرحى في انفجار داخل مقهى في العاصمة دمشق. طبعا نستطلع تفاصيل ما جرى مع مراسلين فور حصولنا عليها، سنوافيكم فيها. إذن انفجار في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، وفق وكالة سانا ووسائل إعلام سورية أخرى تتحدث عن سقوط جرحى في هذا الانفجار داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق. إذن هذا الانفجار يأتي بعد سلسلة من الانفجارات ربما تأتي بوتيرة متقطعة، ولكنها ليس الانفجار الأول. انفجار إذن في داخل مقهى في العاصمة دمشق، كان هناك انفجارات طالت أماكن عامة وأماكن دينية خلال العام الماضي، بدأت تحديدا يعني قبل تقريبا 6 أشهر. لم يكن هناك دائما من يتبناها. في إحدى التفجيرات كان هناك تبني من تنظيم الدولة في سوريا، ولكن هناك ما زالت فصائل مختلفة نشطة في سوريا وصراعات مختلفة ما زالت قد تكون وراء هذا الانفجار. لا معلومات لدينا حتى الآن إذن عن هذا الانفجار أكثر مما أوردته وكالة سانا عن وقوع انفجار في منطقة الحجاز بدمشق. هذه الصور من الموقع نقلا عن وسائل عن مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات مسربة إذن من المتواجدين في عين المكان. انفجار في مقهى في الحجاز، في منطقة الحجاز بالعاصمة السورية دمشق، ووسائل إعلام سورية تتحدث عن سقوط جرحى في هذا الانفجار. منطقة الحجاز هي واحدة مثل كثير من المناطق في العاصمة السورية النشطة بحكم الاكتظاظ السكاني في العاصمة السورية. إذن نشاهد هذه الصور من عين المكان لسيارة الدفاع المدني، سيارة الإطفائية تصل إلى مكان الانفجار في مقهى في منطقة الحجاز بدمشق. يجري إذن التحقق من طبيعته حتى الآن. هناك جرحى سقطوا في هذا الانفجار داخل المقهى في العاصمة دمشق. طبعا في الأيام الماضية أو في المرات السابقة والتفجيرات التي طالت العاصمة دمشق، كان هناك في بعضها تبن من تنظيم الدولة في سوريا، والذي ما زال نشطا وإن كان بشكل ضيق مقارنة مع بداية ظهوره واحتلاله للمناطق في الشمال السوري. كان هناك أيضا مشاكل مع قوات سوريا الديمقراطية، ولكن انتهت باتفاق بين الدولة السورية والجهات الكردية. إذن هذا المعطيات حتى الآن. وسائل إعلام سورية تفيد بسقوط جرحى في انفجار داخل مقهى في العاصمة دمشق. وكالة سانا تتحدث عن انفجار في منطقة الحجاز تحديدا من العاصمة السورية، وهذه الصور الأولية.

من عين المكان لوصول سيارات الدفاع المدني والإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار. لا يعرف بعد عدد من سقط في هذا التفجير، إذن انفجار في مقهى في وسط العاصمة السورية دمشق. وما زلنا نحاول الوصول لمزيد من التفاصيل فور وصول مراسلينا إلى عين المكان، سيكونون معنا ليضعون في صورة ما جرى وما لديهم من معلومات من عين المكان. حتى الآن لدينا هذا الفيديو من منطقة الحجاز في وسط العاصمة السورية دمشق، حيث وقع تفجير في مقهى، وأعلنت وسائل سورية سقوط جرحى جراء هذا الانفجار. نسمع إذن صفارات الإنذار أو صفارات سيارات الإسعاف والدفاع المدني وهي تصل إلى عين المكان. تفجير جديد إذن في العاصمة السورية، ليس الأول خلال هذا العام، كان قد سبقه عدة تفجيرات متفرقة في توقيتها، ولكن يمكن رصد ما لا يقل عن 6 تفجيرات طالت العاصمة السورية

إذن انفجار في العاصمة السورية، انفجار داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق في منطقة الحجاز تحديدا. إذن حسب ما سمعناه في الفيديو يبدو أن الجرحى، ويفيد المارة بأن

0: جرحى إذن في انفجار داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق في منطقة الحجاز، وفق وكالة سانا للأنباء. وهذه الصور من هناك لسيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف والشرطة وهي تصل إلى عين المكان. نستطلع مزيدا من المعلومات، سنوافيكم بها فور ورودها. نستطلع أي تصريح من وزارة الداخلية.
1: تفجير ضخم قوي جدا، لك العالم اللي جوا بيقولوا متشائمين.
0: إذن كما سمعتم في الفيديو، شاهد عيان يتحدث ويقول إنه تفجير ضخم، لا نعرف بعد طبيعته سواء كان مفتعلا أم غير مفتعل. التلفزيون السوري يقول إن الانفجار وقع في منطقة الحجاز بمحيط القصر العدلي في دمشق. هذه صور جديدة أيضا إذن من عين المكان. لسيارات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف تصل إلى منطقة الحجاز بالقرب من القصر العدلي في دمشق، القصر العدلي الذي شهد محاكمات في الأسابيع الماضية لعدة رموز من رموز النظام المخلوع، النظام الأسد المخلوع. تفجير إذن أو انفجار حتى الآن داخل مقهى في العاصمة السورية.

0: يا دمشق. معنا من عين المكان من دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، ما الذي تعرفه عن هذا الانفجار؟
1: نعم، حتى اللحظة المعلومات متوفرة لدينا أن الانفجار أدى إلى إصابة أشخاص مدنيين داخل مقهى قرب أو في شارع النصر وسط العاصمة السورية دمشق. ما أستطيع أن أراه من هنا هو حركة سيارات الإسعاف التي تتجه ربما من مستشفى المواساة باتجاه منطقة التفجير في شارع النصر، وكذلك تحركات لسيارات من الأمن العام السوري يتجهون أيضا باتجاه موقع الانفجار. وبحسب الأنباء التي وردتنا فإنهم فرضوا طوقا أمنيا مشددا حول المكان ومنعوا حتى الصحفيين من الوصول إلى ذلك المقهى. حتى اللحظة لا معلومات أبدا عن طبيعة هذا الانفجار، ما إذا كان يقف خلفه انفجار أسطوانة غاز مثلا أو بطاريات في داخل هذا المقهى، أو حتى إن كان عملا إرهابيا أو تخريبيا. حتى اللحظة لم تصدر أي معلومات عن الجهات الرسمية. ما يزيد الموقف حساسية هو في الحقيقة قرب هذه الآن سيارات من الأمن العام تتحرك مجددا. لو يحرك الزميل المصور، تتحرك سيارات الأمن العام باتجاه المكان. سيارات الأمن العام تصل ساحة الأمويين الآن وتتجه باتجاه منطقة الانفجار. هذه التحركات للسيارات الأمنية بدأت منذ وقع الانفجار، وكذلك سيارات الإسعاف التي تتحرك باطراد من هذه المنطقة وتأتي من مستشفى المواساة وتتجه إلى منطقة التفجير. كنت أتحدث عن غياب المعلومات الرسمية عن هذا الانفجار، ما إذا كان عملا تخريبيا أو انفجار طبيعي عادي داخل المقهى. لكن في الحقيقة ما يزيد الموقف حساسية هو قرب هذا المقهى من وزارة العدل السورية، من نفس المبنى الذي تجري فيه محاكمات فلول النظام السابق. لذلك تبدو التحركات الأمنية مكثفة حقيقة. الطوق الأمني الذي ضرب حول المكان مشدد جدا، والقوات الأمنية السورية تمنع حتى الصحفيين من الوصول إلى المكان. الانفجار وقع قبل دقائق من الآن و أسفر عن سقوط جرحى مدنيين داخل مقهى في شارع النصر في وسط العاصمة السورية دمشق. حقيقة نحن سمعنا صوت الانفجار. المنطقة لم تكن بعيدة عن أو ليست بعيدة عن مكتبنا هنا في دمشق، وبطبيعة الحال نحن ننتظر أي معلومات تتوفر من الجهات الرسمية أو من مصادرنا حول طبيعة هذا الانفجار والسبب الذي أدى إلى هذا الانفجار. بطبيعة الحال الحياة الأمنية في دمشق والأحداث الأمنية، نحن هنا في العاصمة السورية لم نشهد أحداثا أمنية منذ فترة، والأوضاع تبدو أنها يعني اعتيادية. لكن في الحقيقة ما تزال القوات الأمنية السورية تقاتل على أكثر من جبهة. نتحدث عن فلول النظام السابق، نتحدث عن أيضا تنظيم الدولة الإسلامية بعد سيطرة الحكومة الجديدة ووصولها إلى دمشق، وطبعا سقوط نظام بشار الأسد. واجهت الحكومة السورية الجديدة الكثير من العصابات التابعة لفلول النظام، وكما تدعوها طبعا القوات الأمنية السورية، وكذلك خلايا تتبع لتنظيم الدولة الإسلامية. لكن بعد ذلك بدأت الأمور تتجه باتجاه الهدوء، لا سيما بعد الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الإدارة الجديدة، وبعد تطويع عدد كبير من الشبان في صفوف الأمن العام. بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، وبدأنا نعيش حياة اعتيادية في دمشق. حتى اللحظة لا يمكننا القول أن هذا الانفجار يمكن أن يعكر صفو الحياة هنا في العاصمة دمشق، لا سيما إذا تبين أن من يقف وراءه أو أن سببه أو طبيعته تعود إلى انفجار عادي داخل المقهى. وبطبيعة الحال نحن ننتظر ما سيعلن عن الجهات الرسمية أو وزارة الداخلية السورية التي تتمثل

0: ولا الإعلان عن المعلومات في مثل في حالات مشابهة كما حدث قبل فترة أمام مبنى لوزارة الدفاع السورية حين انفجرت سيارة مفخخة على المتحلق الجنوبي جنوب العاصمة دمشق. في الصيف الماضي كان الحدث الأمني الكبير حقيقة الذي شهدته العاصمة السورية دمشق بتفجير داخل كنيسة في حي الدويلعة جنوب العاصمة السورية دمشق. أيضا في ذلك الوقت أعلن تنظيم الدولة الإسلامية عن مسؤوليته عن هذا الانفجار، والانفجار راح ضحيته قتلى وجرحى طبعا. وبعد ذلك أعلنت القوات الأمنية السورية في نفس اليوم عن إلقاء القبض على من تسبب في حصول هذا الانفجار، وكذلك عن من أطلق النار بعد الانفجار في الكنيسة حي الدويلعة. وبعد ذلك هدأت الأمور بشكل كبير ولم نعد نشهد أحداثا أمنية كبيرة. بطبيعة الحال القوات الأمنية السورية تنتشر بشكل مكثف على بوابات العاصمة السورية دمشق وعلى الطرق الدولية المؤدية إليها، إن كان من جهة محافظة حمص أو من جهة الغرب من جهة الزبداني ولبنان، أو من جهة الجنوب من جهة محافظة درعا، وهي تجري تفتيشا دقيقا للداخلين إلى العاصمة السورية دمشق. وطبعا هذا منعكس إيجابا على الحياة الأمنية بشكل عام في العاصمة السورية دمشق. في كل الأوقات نرى ازدحاما شديدا في الشوارع وفي الأسواق وفي المحال التجارية، وطبعا الناس تعودوا على يعني الحياة بشكل طبيعي في هذه المدينة المكتظة بالسكان. وبالمناسبة في مثل هذا الوقت من اليوم تبدو يعني حركة السكان مكتظة الآن، هو يعني خروج الموظفين من دوائرهم الحكومية وعودة الناس إلى بيوتهم. لذلك فإن الوصول إلى مكان الانفجار حتى بالنسبة لسيارات الإسعاف والقوات الأمنية التي يبدو أنها ترسل مزيد من الدوريات الأمنية على شكل مؤازرات إلى مكان الانفجار، ربما من الصعب جدا عليها أن تدخل إلى تلك المنطقة. نحن نتحدث عن حاجة هذه القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى عبور شارع القوتلي والوصول إلى جسر فيكتوريا ومنه إلى محطة الحجاز أو عبر جسر الثورة إلى بوابة سوق الحميدية ودمشق القديمة. وكل هذه الطرقات عادة ما تكون مزدحمة جدا في مثل هذا الوقت من اليوم. بطبيعة الحال الانفجار وبحسب ما وصلنا من معلومات أسفر عن سقوط جرحى مدنيين حالتهم خطيرة. الانفجار يبدو كبيرا، أدى إلى تدمير الطاولات والأثاث في المقهى الذي وقع فيه في شارع النصر في وسط دمشق.
1: صهيب ابقى معنا. ميلاد فضل مراسلنا وصل إلى موقع الانفجار إلى المقهى. ميلاد، ما الذي تراه؟
2: نعم، حقيقة هنا انتشار كبير لعناصر الأمن الداخلي، تحدث عن أعداد كبيرة من العناصر الذين انتشروا في المكان. حتى هذه اللحظة لم يسمح بعد بدخول وسائل الإعلام إلى الموقع بالتحديد. نحن نقف قربه يعني بعيدا عنا قرابة 10 أمتار فقط، والمنطقة تم إغلاقها. طبعا هذا المكان هو قريب من القصر العسلي بدمشق. في هذا القصر العسلي حيث كان قد شهد محاكمات لعدد من رموز النظام المخلوع خلال الفترة الماضية، من بينهم كان المفتي السابق وأيضا عاطف نجيب وإضافة إلى أسماء أخرى. لكن وفقنا شهود العيان الذين تحدثنا إليهم أكدوا بوجود عدد من الجرحى، ولكن يعني بعض الروايات ذهبت للحديث عن وجود أيضا عدد من القتلى، لكن حتى هذه اللحظة المعلومات ليست من مصدر رسمي. وقوات الأمن السورية تقول يعني حتى الآن أنه ممنوع التصوير في داخل المقهى الذي حدث له الانفجار. أيضا شهود العيان هنا قالوا بأنهم سمعوا صوت الانفجار قوي، ومن ثم وصلوا إلى المكان وقاموا بعملية إسعاف عدد من الجرحى. هذا ما أكدوه، لكن من غير مؤكد يعني وفق روايتهم هنالك بين الجرحى قتلى، وطبعا كان هنالك قتلى، لكن المصادر الرسمية حتى اللحظة يعني ربما لم تخرج ببيان رسمي تؤكد وجود عدد من القتلى أم عدد من المصابين. لكن كما تشاهد الواقع ينوي أن عدد

0: الى شهود العيان الذين وصلوا الى الموقع، بعضهم قال ان هنالك كان قتلى واخرون قالوا بان كان هنالك جرحى. طبعا حتى هذه اللحظه عناصر الامن الداخلي تصل الى المنطقه بشكل متتابع وفرضوا طوقا امنيا في محيط المنطقه التي تقع قريبا جدا من سوق الحميديه من قلعه دمشق وايضا من القصر العدلي، وهنا تسمى ثم هذا هو شارع النصر وسط العاصمه السوريه دمشق.
1: ما الذي تراه فعليا يعني من المقهى؟ هل هو صغير؟ هل انفجار كبير؟ هل هناك حريق؟
0: نعم، يعني حتى الان يعني لا نشاهد دخان من المكان. طبعا هنالك يعني عدد كبير من عناصر الامن فقط في المنطقه، ايضا تم اجلاء المصابين الذين تعرضوا للاصابه جراء هذا الانفجار. بالنسبه للمقهى ايضا يعني هو ليس بمساحه كبيره جدا، لكن يعني ربما انني ارى المقهى لكن لا نرى اي اثار من نار او دخان يتصاعد من المنطقه، فقد تم السيطره ربما على الحريق ان قد اندلع جراء ذلك الانفجار. عمليات اسعاف ايضا يعني هنا تم اجلاء المصابين جميعهم من المنطقه، وننتظر يعني السماح لنا بالدخول للمقهى من اجل عمليه تصفيق وتصوير المكان من داخل اي حيث حدث الانفجار، لكن يعني ما تزال هنا القوات الامنيه تفرض خوفا على المكان وتمنع دخول الصحفيين وايضا تمنع دخول السيارات باتجاه هذا الشارع باتجاه شارع النصر. فقط يعني تمكن الصحفيون من الوصول الى الموقع ومن ثم يعني لم يسمح لهم بعد بالدخول الى داخل المقهى حيث حدث الانفجار. اؤكد ان عمليات الاسعاف قد انتهت وانتشال المصابين قد انتهت، وبات الان هنالك عمليه جمع الادله كما تقول القوات الامنيه انهم يقومون بعمليه جمع الادله من اجل الوصول لهويه من قام بالانفجار وما هو سبب هذا الانفجار. نعم،
1: هل هناك ما يشي بطبيعه هذا الانفجار؟ يعني اذا كان لا يوجد فعليا حريق، هل يمكن ان نستبعد انفجار عبوات الغاز مثلا ام لا يوجد ما يكفي من المعلومات؟
0: يعني حتى الان لا يوجد معلومات كافيه ووافيه، لكن ربما تذهب الروايات نحو وجود قد يكون هنالك يعني عبوه مفخخه او يعني، لكن حتى اللحظة لا يوجد أي معلومات مؤكدة حول طبيعة الانفجار، لكن ربما يعني بعض الروايات تذهب إلى أن تكون قد تكون عبوة مفخخة انفجرت داخل المبنى، لكن على يعني على الأكيد حتى اللحظة لا يوجد معلومات رسمية تؤكد طبيعة هذا الانفجار وأيضا تؤكد أن كان فعلا وتحمل جهات معينة مسؤوليته. تبقى الان القوات الامنيه تقوم بعمليه جمع الادله حول الانفجار، وشاهدنا ايضا الطرقات التي تصل الى المقهى هي طرقات ضيقه جدا يعني ومن الصعب ان تدخل اليها السيارات، لكن ليس من المستحيل يعني قد تدخل سيارات الى الداخل لكن ليس بشكل صعب جدا لكنه ليس مستحيل. حتى اللحظه يعني ننتظر هنا السماح من قبل القوات الامنيه للاعلام ان تدخل الى داخل المقهى، وايضا ننتظر منهم التصريحات حول ماهيه هذا الانفجار واسبابه بعد ان يقوموا بعمليه جمع الادله التي يقومون بها الان.
1: طيب امنيا بشكل عام في سياق اوسع، كيف هي الاحوال في دمشق؟ متى كان اخر تفجير شهدته العاصمه؟
0: نعم، يعني نتحدث عن التفجير الاخير او الاهم الذي الاكبر الذي شهدته المنطقه والعاصمه دمشق هو تفجير قرب منطقه الدويلعة، نتحدث هنا عن سياره مخصصه استهدفت مبنى يتبع لإدارة التسليح التابع لوزارة الدفاع السورية، وكان ذلك قبل حوالي الشهرين وأقل من ذلك. وطبعا بعد ذلك يعني القوات الأمنية السورية هنا ومنذ يعني بعد سقوط النظام بشار أسد المخلوع حتى اليوم هنالك عمليات يعني أمنية مستمرة، أيضا هنالك نشر لعناصر الامن بشكل مستمر، ويعني يحاولون ان تستقر سوريا والاوضاع امنيا بشكل افضل، ربما يعني قطعوا انجازا في ذلك، لكن ما تزال بعض التحديات موجوده ومنها كما ذكرت هو ما حصل في الانفجار قرب منطقة أدويرة قبل أقل من شهرين، وأيضا هذا الانفجار اليوم في منطقة الشارع النصر قرب القصر العدلي. طبعا التحديات، يعني نتحدث عن هذه التحديات ولها أسبابها الكثيرة، فنتحدث عن خلايا لتنظيم الدولة، نتحدث عن خلايا تسميها الدولة السورية هنا بالخارجين عن القانون، وأيضا يعني جهات مختلفة. لذلك يعني تبقى الأوضاع الأمنية جيدة نسبيا، لكن هنالك يعني بين الحين والآخر تحدث بعض الاختراقات، وأيضا تحدث بعض الانفجارات كالذي حصل اليوم والذي حصل قبل حوالي الشهر والنصف أو شهرين قرب منطقة الدويلعة داخل العاصمة السورية دمشق. طبعا الإجراءات الأمنية وأيضا حتى في دمشق بشكل عام هنالك إجراءات أمنية كالحواجز التي تنتشر على مداخل العاصمة، أيضا في بعض الطرقات المهمة والرئيسية في المحافظة عمليات الأمن، يعني ربما هنالك كاميرات أيضا تقوم قوات أمنية بزرعها في مختلف المناطق داخل العاصمة السورية دمشق، يعني إجراءات أمنية مختلفة تقوم بها وزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن داخل العاصمة. وطبعا يعني هذه كما ذكرت هنالك تحديات، ورغم هذه التحديات البعض يعتبر أن الموضوع الأمني قد اجتاز في وزارة الداخلية صوتا كبيرا، لكن بسبب التحديات الكبيرة هنالك بعض الخروقات التي تحدث.
1: ماذا عن حاليا بآخر فترة سياسيا، أين كانت تكمن أو تظهر الخلافات؟
0: نعم، فقط لو تعيد السؤال بشكل السؤال مرة أخرى.
1: بالأحرى دعني أسألك الآن عن موقع التفجير في الواقع، بأي ساعة من النهار يعني وقع هذا التفجير؟ هل القصر العدلي ما زال يعمل أم انتهت الدوامات؟
0: نعم، الانفجار وقع قبل حوالي نصف ساعة من الآن، يعني نتحدث تقريبا عند الساعة الثالثة والربع. طبعا الدوام الرسمي هو عمليا انتهى، لكن كان هنالك بعض وفق ما ذكر لنا كان هنالك بعض من الموظفين المداومين داخل القصر العدلي، وتمت عملية إخراجهم من الباب الخلفي. ولكن يعني النقطة المهمة أن هذا الطريق هو طريق القصر، ويعتبر من أكثر المناطق اكتظاظا بالحركة المرورية في داخل العاصمة السورية دمشق، وأيضا يعني يربط عدة مناطق بين بعضها البعض. وجاء الانفجار في ذروة الازدحام المروري، نتحدث عند يعني انتهاء تقريبا الدوام الرسمي عند الساعة الثالثة عصرا، وبسبب ذلك يعني كان هنالك ازدحام كبير في الطريق، والانفجار حدث داخل المقهى. طبعا المقهى له مدخل يصله بالطريق الرئيسي، لكنه نوعا ما يعني يبتعد عنه قرابة 15 مترا أو أقل من ذلك بالقليل، وجميع الذين تعرضوا للإصابة هم كانوا داخل المقهى، لم يحصل أي يعني تأثير خارج المقهى، سواء الأهالي الذين يعبرون عند الأحياء الضيقة ضمن المنطقة التي يقع بها هذا المقهى أو عبر الطريق الرئيسي عند منطقة شارع النصر وأيضا القصر العدلي. لكن النقطة الأهم في هذا الانفجار هو قربه من القصر العدلي بدمشق. هذا القصر العدلي الذي شهد محاكمات عدد من رموز النظام المخلوع، نتحدث عن المحاكمة قبل أيام لمفتي سوريا السابق في عهد النظام المخلوع أحمد حسون، أيضا قبلها كانت عاطف نجيب وأيضا وسيم الأسد وعدد آخر من الذين اعتقلتهم القوات الأمنية بتهم مختلفة منها ارتكاب جرائم وأيضا يعني القيام بعمليات التعذيب بحق السوريين خلال سنوات الثورة.
1: ميلاد فضل، سنعود إليك فور توفر صورة أفضل وصوت أفضل. أعود إلى صهيب الخلف. صهيب، إذا ما الذي نعرفه عن هذا الانفجار في العاصمة السورية دمشق؟
2: نعم، ما زلنا حتى اللحظة نرى التعزيزات الأمنية التي تعبر ساحة الأمويين باتجاه شارع النصر باتجاه منطقة الانفجار، وكذلك سيارات الإسعاف التي ما تزال تتوجه إلى تلك المنطقة.

0: وتنقل المصابين الذين سقطوا جراء ذلك الانفجار، وهي تنقلهم باتجاه مستشفى المواساة القريب من هنا وكذلك مستشفى دمشق الجامعي. بطبيعة الحال حتى اللحظة لم ترد معلومات من ليست هناك مواقف رسمية سورية ولا توضيحات من وزارة الداخلية التي جرت العادة أن توضح في مثل هذه الحالات. حتى اللحظة لم تعلن وزارة الداخلية السورية عن أي شيء بعد هذا الانفجار، عن سببه أو طبيعته، سواء ما إذا كان يعود إلى انفجار عادي داخل المقهى مثل انفجار أسطوانات غاز أو بطاريات التي عادة ما يستخدمها أصحاب المقاهي بسبب عدم توفر التيار الكهربائي في دمشق بشكل دائم، أو حتى إذا كان هناك أعمال تخريبية أو إرهابية تقف وراء هذا الانفجار. الأمر معقد لجهات كثيرة. أولا قرب هذا المقهى من طبعا القصر العدلي، المكان الذي جرت فيه محاكمات فلول النظام السابق، وبطبيعة الحال هذا المقهى أكثر رواده هم من مرتادي أو من أصحاب المعاملات داخل القصر العدلي، والذين عادة ما يخرجون ليأخذوا قسطا من الراحة في هذا المقهى. وكذلك نحن نتحدث عن أن هذا الانفجار وقع في شارع النصر في ذروة الاكتظاظ المروري في العاصمة السورية دمشق، ما عرقل حركة وصول سواء القوات الأمنية السورية أو أيضا سيارات الإسعاف. بطبيعة الأحوال في العاصمة السورية دمشق ظلت هادئة لفترة طويلة، ولم نعد نشهد أحداثا أمنية كبيرة كالتي كنا نشهدها في الفترات السابقة، سواء الانفجارات التي يقف وراءها خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية أو فلول النظام. الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع السورية أعلنت مرتين
1: سأعود إليك، ولكن دعنا نعود إلى ميلاد فضل اللبناني. نعود إلى ميلاد فضل مراسل الجزيرة من منطقة الحجاز بمحيط موقع الانفجار دمشق. ميلاد، إليك، ما الذي تراه؟
2: نعم، الآن سمح لنا بالدخول إلى الموقع. قبل قليل نحن وصلنا إلى مدخل المقهى على بعد أقل من 10 أمتار، وخرجنا بعد ذلك بطلب القوات. المنطقة وقامت أطواق أمنية، نتحدث عن ما لا يقل عن 4 أطواق أمنية في محيط المكان حتى وصلنا إلى هذا الموقع. الانفجار حصل بالتحديد داخل هذا المدخل، داخل هذه العبارة كما تسمى هنا، لكن يعني حتى اللحظة لم يسمح للإعلام بالدخول إلى داخل الموقع. نحن الآن بعيدون أقل من 8 أمتار أو 10 أمتار عن المقهى الذي حدث الانفجار داخله، لكن حتى الآن القوات الأمنية منعت الدخول إليه. تقوم بعملية جمع الأدلة، وهذا المبرر الذي لديهم بأن هنالك لجان تقوم بعملية جمع الأدلة. وقرب المكان كما نشاهد يعني سيارات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية منتشرة في المكان. عندما نتحدث عن القصر العدلي، هذا هو القصر العدلي كما يظهر في الصورة. هذا هو القصر العدلي، والانفجار حصل عند هذا المدخل إلى الجهة اليسارية منه، أي قرب القصر العدلي في شارع النصر. الانفجار جاء في وقت الذروة، ووفق شهود العيان قالوا بأن هنالك عدد من الجرحى والمصابين، وغيرهم قال بأن هنالك طبعا طلب منا أن نغلق الكاميرا. الآن تطلب قوات أمنية منا أن نغلق الكاميرا على ما يبدو. يعني هنالك حالة توتر تعيشها المنطقة بسبب هذا الانفجار، وتخوف القوات الأمنية من أن يكون هنالك أي عملية أخرى إن كان هذا مفتعلا. لذلك يعني هنا فرضت عدة أطواق أمنية على المكان، يقومون بجمع الأدلة وأيضا يقومون بعمليات تفتيش قرب المكان. لذلك يعني هم يتوخون الحذر الشديد. وعلى أثر

0: ذلك كان منع
1: تحدثنا ميلاد وأنت تحدثنا مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية يفيد بسقوط 4 قتلى وعشر مصابين في الانفجار إذن الذي تحدثنا عنه. إذن 4 قتلى وعشر مصابين في الانفجار.
0: نعم يعني هذا ما كنت قد قلته قبل قليل في المداخلة بأن وفق شهود العيان هنالك جرحى، بعضهم قال بأن هنالك قتلى وآخرون اكتفوا بذكر الجرحى. كنا ننتظر المصادر الرسمية والآن المصادر الرسمية تؤكد بأن هنالك 4 قتلى على الأقل وإضافة إلى وجود عدد من المصابين، وهذا يعني كان الأهالي الذين وصلوا إلى داخل المقهى أثناء عملية إسعاف بعد الانفجار مباشرة قد قالوه لنا بأن هنالك قتلى جراء عملية الانفجار. طبعا هنا القوات الأمنية تطلب منا أن نتوقف عن التصوير، يعني كما ذكرت لهم أسباب مختلفة ومنها يعني هو الحذر والحذر من أن يكون هنالك أي قنابل أخرى أو أن يكون هنالك أي انفجارات أخرى في حال كان هذا الانفجار مفتعلا، ويكملون عمليات التحقيق من أجل الوصول لملابسات الانفجار أسبابه أيضا الجهات التي تقف خلفه حتى هذه اللحظة.
1: ضعنا في السياق الأوسع للأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة في دمشق.
0: نعم. الانفجار الأخير يعني نتحدث عن أكبر انفجار كان هو قبل حوالي الشهرين عندما استهدفت سيارة مفخخة منطقة الدويل عار، نتحدث عند إدارة العمليات التسليح، إدارة عمليات التسليح التابعة لوزارة الدفاع الجوية طبعا، وكان ذلك الانفجار قبل حوالي أقل من شهرين. طبعا القوات الأمنية هنا تطلب منا أن نقوم ب إغلاق الكاميرات، يعني هذا الطلب الذي تطلبه الآن القوات الأمنية أن نقوم بإغلاق الكاميرات، وتطلب من الصحفيين الابتعاد ربما عن المكان.
1: سنتركك ميلاد لتحاول أن تحل المسألة معهم. نعود إلى صهيب الخلف ليحدثنا أكثر عن السياقات الأعم لهذا الانفجار بانتظار أن نعود لميلاد فضل من عين المكان. صهيب، إذن ما آخر المعلومات الآن مع هذه التأكيدات الرسمية من وزارة الصحة بسقوط 4 قتلى وعشر مصابين في الانفجار؟ ما الذي نعرفه أيضا؟
2: نعم، حقيقة نحن هنا شاهدنا كثافة سيارات الإسعاف التي تأتي من منطقة الانفجار وتتجه باتجاه مستشفيات متعددة منها مستشفى الهلال الأحمر السوري. في الحقيقة عدد الضحايا يبدو كبيرا وكذلك عدد المصابين، وهذا ما يشير إلى ربما نفي أن يكون هذا الانفجار يعود لأسباب طبيعية داخل المقهى مثل أسطوانات غاز أو بطارية كما كنا نظن. ربما الانفجار يبدو أكبر من ذلك حتى طبعا يعني أسفر عن وقوع هذا العدد من القتلى ومن المصابين في منطقة مكتظة بالسكان في شارع النصر وسط العاصمة السورية دمشق في مقهى المشيرية قرب القصر العدلي بدمشق، وبالتزامن مع ساعة انتهاء الدوام الرسمي في هذا القصر. قبل قليل تحدثنا مع وزارة الداخلية السورية، أبلغونا بأنهم سوف ينشرون بعد قليل تصريحا يتحدثون فيه عن طبيعة هذا الانفجار وعن نتائج التحقيقات التي توصلوا إليها، ونحن ما نزال ننتظر حقيقة تصريح وزارة الداخلية ليقطع حقيقة الشك باليقين وليعطي معلومات واضحة عن سبب الانفجار وعن طبيعته وعن الجهة ربما التي تقف وراءه. كنا نتحدث عن التحديات الكبيرة التي اعترضت عمل القوات الأمنية السورية في الفترات السابقة أثناء مواجهتها مع فلول النظام السابق أو المخلوع أو كذلك مع خلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وكنت أتحدث قبل قليل عن إعلان وزارة الداخلية السورية عن ضبطها في مرتين خليتين. قالت وزارة الداخلية السورية إن تحقيقاتها توصلت إلى أن هذا هاتين الخليتين تتبعان لحزب الله اللبناني. حقيقة الأوضاع في دمشق معقدة وحساسة جدا، ولا يمكن النظر إلى أي انفجار أو حدث أمني بطريقة عابرة أو سطحية. نتحدث اليوم عن زيارة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان، وعن اطلاعه بعدد من الملفات هناك، وعن لقائه مع عدد من القادة السياسيين في لبنان، وكذلك عن ما يتم الحديث عنه عن دور سوري ربما يتم توليه في لبنان. كل هذه المعلومات تأتي بالتزامن مع هذا الانفجار، وعن ومع إعلان أيضا وزارة الداخلية السورية في مرتين سابقتين عن ضبطها خلايا تابعة لحزب الله اللبناني. وكذلك نتحدث عن الصراعات الكبيرة التي خاضتها القوات الأمنية السورية مع فلول النظام السابق.
1: وأعود إليك فور الانتهاء مع ميلاد. ميلاد،
0: نعم، يعني حتى هذه اللحظة لا تزال القوات الأمنية تقوم بعملية جمع للأدلة داخل المقهى من أجل معرفة أسباب التي أدت لهذا الانفجار، وأيضا جمع الأدلة الكاملة حول ماهيته. هل هو كان بفعل فاعل، ومن هي الجهة التي تقف خلفه، أم كان لأسباب أخرى؟ حتى اللحظة لم تصدر أي بيان، أو لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية يحدد طبيعة هذا الانفجار وما هو سببه. لكن في المقابل يعني هنا القوات الأمنية لا تزال حتى اللحظة تمنع دخول الصحفيين إلى المكان كما ذكرت، من أجل استكمال عملية عمل اللجان التي تتبع للوزارة في جمع الأدلة، وأيضا هو عملية فرض الطوقة الأمنية التي في المكان، حيث يعني يتخوفون ربما إن كان هذا الانفجار بفعل فاعل أن يكون هنالك أي عبوات ناسفة أو ما شابه قد تكون مزروعة في المكان. وطبعا قاموا بعملية وضع عدة حواجز أمنية، وقاموا بفرض 4 أطواق أمنية حول المنطقة مع منع دخول وحركة مرور السيارات إليها. طبعا أيضا هنا كمان نشاهد يعني وصول لقيادات أمنية في العاصمة دمشق إلى المكان. وصل هنا أحد القيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية إلى الموقع للوقوف على تفاصيل الأمر. طبعا يعني كما ذكرت وذكرت في الخبر بأن هذا الانفجار خلف وفق وزارة الصحة 4 قتلى و10 مصابين. وطبعا يعني خلال المداخلة الأولى قبل حوالي 20 دقيقة أو أكثر، يعني عندما وصلنا كانت عمليات إجلاء المصابين قد توقفت بشكل كامل. نعم،
1: التلفزيون السوري يخبرنا وأنت تحدثنا الآن، أو يعلن وأنت تحدثنا الآن إذن، أن الانفجار في دمشق ناجم عن قنبلة. التلفزيون السوري يعلن إذن أن الانفجار في وسط العاصمة دمشق في هذا المقهى ناجم عن قنبلة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق قبل دقائق عن سقوط 4 قتلى و10 مصابين في هذا الانفجار. أعود إليك ميلاد لمزيد من التفاصيل من عين المكان.
0: نعم، يعني هنا عندما وصلت إلى الموقع سألت، كان هنالك عدد من المحلات التجارية ما تزال يعني فاتحة أبوابها. سألت المتواجدين، قالوا بأنهم سمعوا صوت انفجار ومن ثم وصلوا إلى المكان بشكل سريع وقاموا بعملية إجلاء المصابين. سألتهم هل يعني بناء على ما شاهدتموه، يعني ما برأيكم ما هو سبب الانفجار؟ بعضهم قال بأنه ربما هي قنبلة أو عبوة ناسفة، عبوة مفخخة مزروعة داخل المقهى أدت الانفجار. لكن يعني تبقى هي روايات لشهود عيان عند ما وصلوا إلى المكان أثناء عملية إسعاف المصابين قبل وصول القوات الأمنية. لكن الآن يعني التلفزيون الرسمي السوري يؤكد بأنها عبوة ناسفة انفجرت داخل المقهى. هنا أيضا حاولنا أن نحصل على تصريح أو معلومات من الجهات الأمنية، لكن تحفظوا على المعلومات وقالوا بأنهم ما يزالون في إطار عملية جمع الأدلة. بعد ما ذكره التلفزيون السوري إذن أصبح من المؤكد أنها قنبلة انفجرت داخل المقهى، والقوات الأمنية الآن تستكمل عملية تحقيقاتها لمعرفة يعني أو تحديد من هي الجهة التي تقف خلف هذا الانفجار. وبالحديث عن الجهة نتحدث عن هنالك يعني كما تقول قوات أمنية، ربما يعني خلال الانفجارات السابقة كان هنالك أصابع اتهام مختلفة ومتنوعة، ونتحدث يعني بعضها كان لعناصر يتبعون لتنظيم الدولة، بعضها لجهات أخرى تعتبرها القوات السورية والحكومة السورية هي جهات معادية أو جهات خارجة عن القانون وما شابه لذلك، لكن حتى اللحظة لم تتهم القوات الأمنية والحكومة السورية أي جهة بوقوفها خلف هذا الانفجار، وتقول بأنها ما تزال ضمن عملية جمع الأدلة للوصول وتحديد ومعرفة من هي الجهة التي وقفت خلف هذا الانفجار الذي أدى لمقتل 4 مدنيين وإصابة ما لا يقل عن 10.
1: ميلاد وصهيب، نترككما بضع دقائق لمحاولة جمع مزيد من المعلومات وخلال هذا الوقت المزيد من التفاصيل عن موقع الحدث ومكانه مع الزميل محمود الزيبق على الخريطة التفاعلية. إليك محمود.
3: شكرا لك روعة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن هي عملية نتجه فيها مباشرة إلى مدينة دمشق التي تشهد في وسط عاصمتها، نتحدث هنا عن منطقة الحجاز، ندخل أكثر إلى المنطقة حتى نعرف تفاصيل هذه المنطقة. هذا هو قصر العدل، الانفجار المفترض أنه وقع في هذه المنطقة، هنا في هذه المنطقة قريبا من قصر العدل. طبعا هذا الشارع الذي تشاهدونه هنا هو شارع النصر، هذا الشارع هنا الذي لونته باللون البرتقالي، وطبعا هذه محطة الحجاز. نتحدث عن منطقة مكتظة جدا بالسكان، طبعا قلعة دمشق هو تقطيع الشارع، مسافة قصيرة جدا عن هذه المكان، ونحو إذا كنت سأتحدث عن نحو 150 إلى 200 متر فعليا نحن نتحدث عن مركز مدينة دمشق، عن ساحة المرجة هنا مركز المدينة. فإذا نحن في وسط تماما مدينة دمشق في واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظا. هذا قصر العدل، طبعا هنا عندما نتحدث عن هذه المنطقة هنا كما تلاحظون هنا مدخل سوق الحميدية وهي واحدة من المناطق المكتظة جدا في العاصمة دمشق، أيضا إلى مدحت باشا، إلى باب الجابية وباب سريجة هنا في هذه المنطقة. تلاحظون أن المنطقة هي واحدة من أكثر مناطق دمشق كثافة. ما الذي جرى إذن حتى الآن؟ ما لدينا من معلومات هنا في هذه المنطقة قريبا من قصر العدل، في هذه المنطقة أشير إليها، في هذه المنطقة تحديدا. وفعليا الفيديوهات التي رأيناها لموقع الانفجار كانت في هذا الشارع المقابل أو الجانبي على جانب قصر العدل، مقهى المشيرية، هو مقهى عادة مكتظ طوال ساعات اليوم، مكتظ بالزوار هذا المقهى. انفجار قنبلة وفقا لما أشار ميلاد قبل قليل، نتحدث عن 4 قتلى، عن أكثر من 10 جرحى. طبعا قوى الأمن هرعت إلى المكان وننتظر بيان أكثر تفصيليا، لكن كما أشرت نحن نتحدث عن أكثر مناطق دمشق اكتظاظا بالحركة المرورية بدون شك. حتى هذه الصور، صور الأقمار الصناعية، تظهر فيها تفاصيل كثرة السيارات. هذه واحدة من أكثر مناطق دمشق ازدحاما كما ذكرت، أمام مدخل سوق الحميدية، ليست بعيدة عن مدخل سوق الحميدية وهو واحد من المعالم السياحية التي يزورها السياح. وطبعا من جانب أيضا قلعة دمشق هذا المكان الذي تشاهدونه هنا، ومنه يتجه الناس إلى المسجد الأموي في وسط دمشق القديمة. هذه المنطقة التي ترونها هنا على يمين قصر العدل كلها تعتبر دمشق القديمة، داخل أسوار دمشق القديمة هذه المنطقة، من باب الجابية نتحدث من هذه المنطقة هنا. إذن نحن نتحدث عن استهداف ربما إذا كان متعمدا، إذا كان مقصودا، إذا كان عملا إرهابيا يتعمد منطقة مكتظة جدا بالسكان، مكتظة بالحركة المرورية في ساعة الذروة، نتحدث عن ساعة انصراف الموظفين لا سيما من قصر العدل. طبعا هناك قصر عدل آخر في المزة أوتستراد، ولكن هذا هو القصر العدل الرئيسي وهو واحد من أقدم مباني دمشق، يعود للفترة العثمانية. إذن أمام هذا المبنى نحن هنا نتحدث عن هذا الانفجار وما جرى فيه من تفاصيل في هذه المنطقة. كما أشرت مرة أخرى نحو على بعد نحو 200 متر فقط من مركز المدينة، من ساحة المرجة مركز مدينة دمشق. وطبعا على نحن لسنا بعيدين عن ساحة الأمويين، حيث مكتب قناة الجزيرة أيضا هناك قريب جدا على المكان، نتحدث عن حوالي 400 إلى 500 متر أيضا. كل هذه المنطقة هي واحدة من أكثر المناطق حيوية داخل العاصمة دمشق وفيها جرى هذا الانفجار. إذن هذه هي المعطيات الأولية التي لدينا، سنعود إلى روعة لبقية التفاصيل والمتابعة أيضا.
1: شكرا لك محمود الزيبق. إذن في آخر الأخبار العاجلة التي وردت من سوريا حول هذا التفجير، الإخبارية السورية تقول إن الانفجار الذي وقع في المقهى قرب القصر العدلي بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة، ومدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية يفيد بسقوط 4 قتلى وعشر مصابين في الانفجار الذي وقع في مقهى في منطقة الحجاز في وسط العاصمة السورية دمشق بالقرب من القصر العدلي. أعود إلى عين المكان مع مراسلنا ميلاد فضل. ميلاد، ما آخر المعلومات المتوفرة لديك؟
0: نعم، يعني حتى اللحظة لا يوجد تحديث يعني على المعلومات بشكل كبير، لكن ما تزال القوات الأمنية كما أشاهد هنا قد أرسلت تعزيزات كبيرة إلى المكان وقامت بفرض طوق أمني آخر ربما على المنطقة. وطبعا يعني وفق المعلومات الأكيدة حتى اللحظة هي عبوة ناسفة انفجرت داخل المقهى، وقوات الأمن السورية وصلت إلى المكان وتقوم بعملية جمع الأدلة لمعرفة الجهة التي تقف خلف العملية. أيضا القوات الأمنية هنا تقوم بعملية كانت تمشيط للمنطقة، وذلك لتأمينها خوفا من وجود أي عبوة أخرى في المكان، وخاصة أن المنطقة مكتظة كما ذكرنا بالحركة المرورية، وتم قطع الطرقات المؤدية إلى المكان. عدد القتلى جراء هذا الانفجار حتى اللحظة هو 4 وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة السورية، إضافة إلى 10 جرحى، لكن لم يسمح بعد لوسائل الإعلام بالدخول إلى داخل المقهى الذي حدث به الانفجار. وأيضا كانت يعني وزارة الداخلية السورية قالت بأن وحدات من الوزارة قامت باشرت بإجراءاتها الميدانية بعد انفجار عبوة ناسفة داخل المقهى في منطقة الحجاز، مقهى البشير داخل الحجاز بالعاصمة دمشق، وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وعدد من المصابين. وأيضا قالت بأن القوات الأمنية قامت بفرض طوق أمني لضمانة سلامة المواطنين وتأمين محيط المنطقة بالكامل. هذه المنطقة وفق ما ذكر الزميل محمود هي قرب قلعة دمشق وقرب محطة الحجاز وأيضا القصر العدلي، إذن هي منطقة حيوية وأيضا يوجد بها مؤسسات حكومية مهمة. نتحدثون عن القصر العدلي الذي يعني يرتاد ويصل إليه بشكل يومي عدد كبير من المواطنين الذين لديهم إجراءات داخل هذا القصر، وأيضا هذا القصر الذي شهد خلال الفترة الماضية محاكمة عدد من رموز النظام المخلوع، من بينهم كان عاطف نجيب وأحمد حسون المفتي السابق وأيضا وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. طبعا حتى اللحظة القوات الأمنية لم تقم بالإشارة لأي جهة وتحملها المسؤولية مسؤولية هذا الانفجار، لكنها تؤكد بأن الوحدات التابعة لها تقوم بعملية تحقيق وجمع للأدلة من أجل الوصول لمعرفة الشخص أو الجهة المسؤولة عن المكان. طبعا يعني ربما أن الكاميرات المراقبة المنتشرة في المكان قد تساعدهم على ذلك، وأيضا ما ربما يعني يكتشفونه داخل المقهى، فحتى هذه اللحظة لا نعلم حقيقة كيف هو المشهد داخل المقهى بعد الانفجار، لأنه لم يسمح بدخول وسائل الإعلام حتى هذه اللحظة. علما يعني ربما نحن وصلنا بشكل سريع للمكان رغم يعني تقطع الطرقات، لكن قربه نتحدث عن تقريبا أقل من 10 أمتار تقف القوات الأمنية وأيضا عدد كبير من الصحفيين الذين منعوا حتى اللحظة من الدخول إلى المقهى. نعم
1: ميلاد، وأنت تحدثنا ارتفعت إذن حصيلة ضحايا هذا التفجير، وزارة الصحة السورية تفيد بسقوط 5 قتلى وجرح أكثر من 16 في الانفجار إذن الذي وقع داخل مقهى قرب قصر العدل في العاصمة السورية دمشق. نعود إليكما مراسلين، ولكن الآن معنا من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور عبدو، إذن هناك تأكيدات الآن رسمية من الحكومة بأن هذا الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة، كيف تقرأ هذا الاستهداف؟
4: مساء الخير للجميع. طبعا متوقع هذا الأمر في ظل الضربات التي وجهها جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية للعديد من الخلايا المرتبطة بنظام بشار الأسد أو خلايا تنظيم الدولة. كان متوقع، وخاصة أن مكان الانفجار قريب جدا من القصر العدلي، هو بضعة أمتار يبعد عنه فقط، وبالتالي هذا له دلالة رمزية، إضافة إلى أنه يبعد فقط بضع مئات من الأمتار عن مبنى وزارة الداخلية. هذه منطقة حساسة جدا، يعني تحيط بها الكثير من المراكز الأمنية والمراكز القضائية، بالإضافة للمراكز الإدارية التابعة للدولة السورية. وبالتالي في هذا التوقيت بالتحديد أنا أعتقد أنه يحمل دلالات كبيرة جدا. هذا خرق أمني في وسط العاصمة دمشق، يأتي بعد سلسلة من التحركات الدبلوماسية. وزير الخارجية العراقي منذ 3 أيام كان في دمشق، اليوم وزير الخارجية السوري في بيروت أيضا لتصحيح مسار العلاقات السورية اللبنانية. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك الكثير من الأطراف التي لا تريد لهذه العلاقة أن تستمر، لا تريد لهذه الدولة السورية أيضا أن تقف على قدميها وأن تبني علاقاتها بشكل يعني طبيعي جدا. وبالتالي أعتقد أن الدولة السورية قادرة على معالجة كل هذه الخروقات الأمنية، لكن تحتاج إلى بعض الوقت. هناك الكثير من الأطراف التي تضررت من التغيير السياسي في دمشق ومن قدوم حكومة الثورة إلى دمشق، وبالتالي هذا النهج السياسي الجديد لهذه الحكومة ألحق الضرر بالكثير من الأطراف وبالكثير من الدول الإقليمية. تعمل هذه الأطراف مجددا على محاولة زرع الفوضى، بس عدم الطمأنينة في دمشق التي حقيقة شهدت خلال الأشهر الماضية حالة من الأمن الطبيعي جدا، وكأن المدينة عادت إلى طبيعتها، عادت إلى حياتها المستقرة في ظل تدفق الاستثمارات على سوريا. هناك من يريد تخريب هذا الواقع برمته، ولكن أعتقد أن الحكومة السورية وزارة الداخلية السورية بالتحديد قادرة على كشف ملابسات هذه القضية وتحديد الجهات التي تقف خلف هذا التفجير. هذا تعامل بالتأكيد مدان منطقة، يعني هؤلاء كلهم مدنيين، لا علاقة لهم لا بالأمن ولا بالجيش الذين سقطوا اليوم. طبعا مدنيين يعني عبارة عن مقهى عام للجميع، وبالتالي هذا عمل جبان، عمل مستفز لكل السوريين حقيقة.
1: لنحلل السيناريوهين اللذين ذكرتهما، إذا كانت خلايا تابعة للنظام السابق المخلوع، ما الذي حركها في هذا التوقيت؟
4: بالتأكيد يعني المحاكمات التي جرت منذ مدة لوسيم الأسد، بالإضافة إلى مفتي الجمهورية، والعدد الضخم الذي ألقي القبض عليه، أكثر من 6000 من ضباط وعناصر نظام بشار الأسد الذين كانوا منضمين ضمن المؤسسة العسكرية والأمنية ألقي القبض عليهم، بالإضافة إلى 10000 مطلوب لا يزال حتى هذه اللحظة خارج قبضة وزارة الأمن السورية. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا العمل يقف خلفه فلول نظام بشار الأسد، حتى وإن تبناه تنظيم الدولة. نحن تعودنا على كثير من العمليات التي قام بها فلول نظام بشار الأسد ثم خرج تنظيم الدولة اللي يتبناها. هذا العمل بالتحديد في هذا المكان بالتحديد هو رسالة إلى الحكومة السورية، رسالة إلى مسار العدالة الانتقالية في سوريا، أننا لن نقف مكتوفين الأيدي أمام محاكمة كل هؤلاء العناصر وهؤلاء الضباط، وأن هذه الفلول لا زالت حتى هذه اللحظة تمتلك عملاء على الأرض الذين قاموا بزرع هذه العبوة الناسفة في مكان حساس جدا، مكان يمس حتى بسيادة الحكومة السورية والدولة السورية. وبالتالي الرسالة واضحة لا تخطئها العين، في المكان، في التوقيت، في الزمان حتى. يعني المقهى لا يبعد سوى بضعة أمتار عن القصر العدلي الذي جرت محاكمة وسيم الأسد، بالإضافة إلى مفتي الجمهورية. وبالتالي لديه دلالة، لديه رمزية معينة، هؤلاء الفلول حتى هذه اللحظة لا زالوا يمتلكون شبكة بالفعل من العملاء قادرين على التحرك على الأرض، وإن كان الأمر محدود جدا، لكنهم أثبتوا اليوم أنهم قادرين على إلحاق الضرر بالبيئة المجتمعية، إلحاق الضرر حتى بالمدنيين. لو كان التفجير في مقر عسكري أو مقر أمني لقلنا أن هذا عمل استهدف مؤسسات الدولة، لكن اليوم استهدف عناصر مدنية بالقرب من القصر العدلي. وبالتالي هي رسالة واضحة للدولة السورية أنها تفشل في حماية مواطنيها، أنها غير قادرة على حماية شعبها. لكن أعتقد أن الدولة السورية قادرة بما تمتلكه من معلومات ومن أجهزة أمنية على تتبع الخيوط هذه العملية، وبالتالي قد نكون أمام يعني قبل ساعات من إعلان الكشف عن منفذين هذه العملية. وأثبتت وزارة الداخلية حتى ممثلة بالأمن العام عبر سلسلة من العمليات التي قامت فيها بالفترة الماضية، إن كان في دمشق أو محيطة، على تفكيك عشرات الخلايا من السوريين المتعاونين حتى مع بعض الجهات الأجنبية والذين تم تدريبهم في الخارج لإثارة الفوضى في دمشق بالتحديد. وبالتالي جاءت هذه العملية كرد على هذه الضربات التي تلقتها هذه المجموعات في دمشق ومحيطة بالتأكيد.
1: وبالتالي يعني ما هي خيارات الدولة السورية أمام استخدام هذا النوع من التفجيرات لمحاولة زعزعة الأمن؟
4: الجميع يعلم جهاز الأمن السوري، جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، هو جهاز حديث، يعني استحدث بعد اسقاط نظام بشار الأسد، وبالتالي يعاد تدريبه حاليا وتأهيله، حتى عناصره وضباطه يعاد تدريبهم وتأهيلهم في الدول الجوار، يعني في المنطقة العربية وفي تركيا أيضا. وبالتالي الدولة السورية تحتاج إلى بعض الوقت حتى تكتمل البنية الأمنية، بنية المعلومات، بنية العناصر، الأجهزة الإدارية التي تتبع لهذه الأجهزة الأمنية، بنك المعلومات أيضا مهم جدا في هذا المجال. صحيح أنه خرق كبير في وسط العاصمة دمشق، ولكنه أيضا يعني يعطي دفعة إيجابية للدولة السورية لتعزيز مقدرات الأمنية وإعادة تأهيل العناصر. أعتقد أن هذا الخرق اليوم سيشكل حلقة مفصلية في تعامل الدولة السورية مع الكثير من الخلايا التي لا تزال حتى هذه اللحظة يعني لم تستطع القبض عليها، وبالتالي قد نكون أمام

حمله واسعه تشنها الدوله السوريه في العديد من المدن، ايضا لالقاء القبض على العديد من الفلول الذين لا زالوا حتى هذه اللحظه طالقين ولم يلقى القبض عليهم. مدينه دمشق كما يعلم الجميع مكتظبه بالسكان، تعاني من اختناق مروري شديد جدا، وبالتالي تفتيش الجميع، تفتيش كل السيارات، هذا امر يعني مستحيل، وبالتالي يعني تعجز عن

0: تعزيز أيضا الأماكن العامة بالعناصر الأمنية لمحاولة تجنب تكرار مثل هذا العمل بالتأكيد. هذا خرق كبير جدا بالتأكيد، ولكن أعتقد أنه كما قلنا منذ قليل سيشكل دافع لتعزيز القبضة الأمنية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي يعني بالتأكيد ستثير البلبلة مجدداً في مدينة دمشق.
1: هذا السيناريو الأكثر ترجيحاً إذن برأيك أنها هي خلايا تابعة لفلول النظام السابق المخلوع، نظام الأسد المخلوع. ماذا عن السيناريو الثاني الذي ذكرته؟ إذا كانت خلايا لتنظيم الدولة، ما الذي يمكن أن يكون قد حركها في هذا التوقيت؟
0: طبعا تنظيم الدولة تم توجيه ضربة قوية جدا له بعد تحرير مدينة دمشق، وشنت الحكومة السورية عشرات العمليات العسكرية والأمنية في البادية السورية وفي أطراف المدن الكبرى وفي قلب حتى المدن، وجهت له ضربة قاضية. بقي هناك بعض المجموعات المنفلتة منه أو بعض الأفراد كما يسمى الذئاب المنفردة التي تتصرف بشكل لا مركز، أي أنها تتمتع بحرية الحركة وتنفيذ ما تراه مناسب على الأرض السورية. أعتقد أن التنظيم بعيد عن العملية، ما قام اليوم العملية بالتحديد بجانب القصر العدلي لها رمزية معينة، وهي أن هؤلاء الفلول والضباط والعناصر أنهم لن يستكينوا ولن يقبلوا بما يجري على الأرض، وبالتالي كل الخيارات متاحة بما فيها حتى أن يكون تنظيم الدولة، لكنه خيار ضعيف جدا. لكن من نوعية المكان والزمان والتوقيت بالتحديد أعتقد أن فلول نظام بشار الأسد. على كل حال لن نستبق التأكيدات الحكومية الرسمية، لا تزال التحقيقات جارية حتى هذه اللحظة، ربما قد نكون أمام سيناريو يعني مغاير جدا لما ذكرناه منذ قليل.
1: سنعود إليك دكتور كمال عبدو، ابقى معنا. نعود الآن إلى ميلاد فضل مراسلنا في محيط موقع الانفجار بدمشق وآخر المعلومات. ميلاد،
2: نعم، يعني آخر معلومات كما ذكرت قبل قليل، ارتفعت حصيلة الضحايا لخمسة إضافة إلى 16 مصابا، لكن حتى اللحظة لم يسمح بعد بالدخول إلى داخل المقهى. القوات الأمنية ما تزال هنا تفرض طوقا أمنيا في المكان. طبعا يعني عدة حواجز أمنية انتشرت في المنطقة وقامت بقطع الطرقات نحو المنطقة خوفا من أن يكون هنالك أي عملية أو خوفا من وجود أي قنبلة أخرى في المكان. لكن بالعموم يعني القوات الأمنية هنا وزارة الداخلية قالت بأن وحداتها قامت بعمليات إجراءات ميدانية جراء انفجار عبوة ناسفة. هم حددوا العملية بأنها عبوة ناسفة استهدفت أو انفجرت داخل المقهى قرب قصر العدلي في العاصمة السورية دمشق. هذا القصر كما ذكرت يعني كان هنالك محاكمات خلال الفترة الماضية لعدد من رموز النظام المخلوع، وأيضا يقع المقهى قرب سوق الحميدية، قرب قلعة دمشق، محطة الحجاز وعدة دوائر حكومية. فهذه المنطقة مكتظة إذن بالأهالي. طبعا يعني ربما آثار الانفجار بدأت تتضح هنا قرب المكان. نلاحظ هنا البلور الذي يعني الذي هنا انكسر جراء عملية الانفجار، وطبعا الانفجار هو في الداخل المقهى وداخل في عمق الصورة، ولكن القوات الأمنية لا تزال هنا يعني تفرض الطوق الأمني تمنع دخول الصحفيين إلى الداخل، وتقوم خلال ذلك يعني عناصر ووحدات تابعة لوزارة الداخلية بعملية جمع للأدلة في المنطقة. وطبعا يعني هنا نطلب من القوات الأمنية أن يسمحوا لنا ربما بالدخول إلى داخل المقهى ربما لنرصد الواقع بالقرب أو داخل هذا المقهى الذي حصل به الانفجار. طبعا يعني حتى اللحظة كما ذكرت قوات الأمن قالت بأن عبوة ناسفة وأن وحداتها قامت بعمليات إجراءاتها الميدانية من أجل معرفة الجهات التي تقف خلف الانفجار. وأكدت وزارة الداخلية بأن الانفجار ناتج عن زرع عبوة ناسفة داخل المقهى. لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن الانفجار، لكن كما أكدوا بأن اللجان المختصة تقوم بعمليات جمع الأدلة من أجل تحديد الجهة المسؤولة عنه والجهة التي تقف خلف الانفجار. طبعا يعني

0: وكما ذكرت الانفجار حصل تقريبا عند الساعة 3:15، فورا وصل إلى المكان عدد من الأهالي الذين قاموا بعملية إسعاف للمصابين، ريثما وصلت السيارات الإسعاف وطواقم الإنقاذ وأيضا القوات الأمنية التي قامت بعدها بفرض طوق أمني في المنطقة وإجلاء المصابين. بلغ عدد المصابين 16 والضحايا 5 وفقا لما ذكرته وزارة الصحة السورية. طبعا التحديات الأمنية لوزارة الداخلية خاصة في دمشق هي تحديات كبيرة، يعني هنا الحكومة السورية خلال الفترات السابقة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المجموعات والخلايا. طبعا هنا سمح لنا الآن بالدخول إلى الموقع كما تشاهدين عبر الصورة، نحن أصبحنا يعني على باب المقهى، سنحاول طبعا الدخول هو فقط لهذا الموقع، هنا المقهى، هذا باب المقهى، وطبعا في الداخل الوحدات التابعة للأمن التي تقوم بجمع الأدلة. هذه الصور الأولية للمقهى كما نشاهدها بعد الانفجار، آثار الدماء واضحة على الأرض، وأيضا يعني هنالك لجان من وزارة الداخلية تقوم بعملية مسح للمكان وجمع الأدلة. هذه إذن الصورة الخاصة لقناة الجزيرة الآن من المقهى، مقهى المشير قرب القصر العدلي في العاصمة دمشق، حيث انفجرت عبوة ناسفة داخل هذا المقهى. وقالت وزارة الصحة السورية بأن الانفجار خلف 5 ضحايا، وأكدت وزارة الداخلية بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة زرعت داخل المقهى، وأن وحدات وزارة الداخلية سارعت بالوصول للمكان وفرضت طوقا أمنيا، وبعد قامت بإجراءات ميدانية من أجل جمع الأدلة والحفاظ على كما قالت على سلامة المواطنين، حيث فرضت عدة أطواق أمنية في محيط المنطقة وقطعت الطريق الواصل إلى المكان. وبعد ذلك طبعا الآن قد سمح لنا أيضا بالدخول إلى داخل المقهى كما تشاهدين الآن على الصور. طبعا هذه الصور من داخل المقهى، الزميل المصور علي داخل المقهى يقوم بعملية رصد للمكان في هذه الصور الخاصة لقناة الجزيرة، وحيث طبعا انفجرت العبوة الناسفة داخل المقهى، وطبعا نقوم بعملية رصد المنطقة والمقهى من الداخل. في هذا الموقع تحديدا انفجرت العبوة، وطبعا وزارة الصحة قالت بأن الانفجار خلف 5 قتلى إضافة إلى 16 مصابا. ولكن حتى اللحظة يعني وزارة الداخلية السورية لم تقم بعملية اتهام أو تحديد الجهة التي تقف خلف التي قامت بعملية التفجير. طبعا جمعوا الأدلة، وكان هنالك عدد من قيادات الأمن الداخلي في العاصمة دمشق قد وصلت إلى المكان، وقبل الغادروا. يعني ربما نقول بأن وزارة الداخلية السورية قامت بعملية جمع الأدلة، والآن تقوم بعملية توثيقها كما نلاحظ مباحث الأمن الجنائي، حيث تستمر في عملها. وكما ذكرت يعني التحديات الأمنية التي تواجهها وزارة الداخلية وأيضا قوات الأمن السورية هي تحديات كبيرة. قبل يعني أيام كان هنالك إلقاء قبض على خلايا تتبع لتنظيم الدولة وخلايا أخرى، أيضا كان هنالك عمليات انفجار خلال الأشهر الماضية، لا سيما الانفجار الذي وقع قرب إدارة التسليح، وأعلنت حينها أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها. طبعا يعني هذه التحديات بدأت للقوات الأمنية مع سقوط النظام المخلوع، بدأت يعني جهات مختلفة كما قالت الحكومة السورية تريد زعزعة الاستقرار، وفي حال كانت يعني العاصمة أو سوريا تعيش أيام طويلة من الاستقرار والهدوء، بعدها مباشرة تأتي بعض من هذه العمليات لزعزعة الاستقرار في سوريا. لكن حتى اللحظة لم تقم وزارة الداخلية بتحديد الجهة المسؤولة عن الانفجار. وطبعا يعني كما ذكرنا يعني نحن الآن داخل الموقع، وهذا الموقع هنا. طبعا ربما أيضا القوات الأمنية هنا تطلب منا الآن الخروج من المكان لاستكمال عملهم. وطبعا نحن سنقوم بعملية الخروج في هذه اللحظة طبعا بناء على توصيات هنا العناصر الذين طلبوا منا الخروج من المقهى. طبعا هذه الصور كما ذكرت الحصرية لقناة الجزيرة من داخل مقهى الذي يقع في العاصمة السورية دمشق، وحيث جرى انفجار تسبب بمقتل 5 مدنيين وإصابة 16 وفق ما ذكرت وزارة الصحة السورية. قالت وزارة الداخلية بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة، فيما تستمر وحداتها بعملية مسح وإجراءات ميدانية لمعرفة الجهة التي تقف خلف هذا الانفجار. حتى اللحظة هذه المعلومات المتوفرة، وأيضا يعني إضافة إلى فرض عدة أطواق أمنية في محيط المنطقة، كما قالت وزارة الداخلية بأنها من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، وأيضا يعني عملية تمشيط للمناطق القريبة من موقع الانفجار خوفا من وجود أي قنبلة أخرى. إذن هذه أهم المعلومات المتوفرة حتى هذه اللحظة، وهذه الصور المباشرة من داخل المكان. طبعا الآن القوات الأمنية طلبت منا الخروج من المكان، يعني الخروج من داخل المقهى. طبعا يعني كانت هذه الصور الخاصة لقناة الجزيرة من داخل المقهى كأول وسيلة إعلامية صحفية تدخل إلى المقهى الذي حدث داخله الانفجار وأدى لمقتل 5 أشخاص داخل العاصمة السورية دمشق، وفي منطقة من أكثر المناطق المزدحمة مروريا وسكانيا. نتحدث عن شارع النصر القريب من سوق الحميدية، القصر العدلي، محطة الحجاز، ودوائر حكومية خدمية مختلفة. نعم
1: سنعود إليك ميلاد فضل. طبعا في إطار هذه الساعة المستمرة لتغطية هذا التفجير إذن في العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن سقوط 4 قتلى و16 جريحا حتى الآن، نعود إلى الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي من إدلب. دكتور عبدو، إذن يعني ما هي الرسالة من هكذا تفجير في هذا التوقيت وفي هذا المكان؟
2: بالتأكيد يعني كما تحدثنا منذ قليل، هناك الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية يعني المتضررة من الانتقال السياسي في سوريا. قد ساءها حالة الاستقرار في دمشق في الفترة الماضية، تحسن علاقات سوريا مع المحيط العربي، إعادة تأهيل الدولة السورية مجددا دوليا، تدفق الاستثمارات إليها، أيضا مسار العدالة الانتقالية وهو مسار حساس جدا بالنسبة للشعب السوري في الداخل. هذا المسار الذي أفضى إلى اعتقال المئات والآلاف أيضا من ضباط وعناصر نظام بشار الأسد وتقديم بعضهم إلى المحاكمات حتى هذه اللحظة، وإن كان مسار العدالة يعني الانتقالية حتى هذه اللحظة هو بطيء، لكن وجه ضربة قوية جدا للمنظومة الأمنية والعسكرية لنظام بشار الأسد. هذه المحاكمات التي جرت والاعتقالات التي تمت واكتشاف العديد من الخلايا وإحباط العديد من المحاولات التخريبية في العاصمة دمشق، أعتقد أنها هي من دفعت هذه الفلول إلى القيام بهذا التفجير. طبعا هناك كل الاحتمالات وارد ما فيها تنظيم الدولة، لكن تنظيم الدولة يعني غالبا ما يقوم بمهاجمة العناصر الأمنية التابعين للدولة بالإضافة إلى بعض المراكز العسكرية التي تتبع للدولة، وغالبا ما يقوم بتفجير مزدوج، يقوم انتحاريا بتنفيذ المهمة. لكن تفجير مقهى ضمن يعني يرتاده مدنيين في أكثر شوارع العاصمة دمشق ازدحاما، يعني يرجح على الأغلب أن يكون فلول نظام بشار الأسد من قاموا بهذه المهمة. هذه رسالة للدولة الجديدة في سوريا، أنه لن يسمح لها ببسط الأمن وإعادة السيطرة مجددا على الأرض، لن يسمح لها أيضا باستكمال المسار الذي بدأته بتحسين علاقاتها مع المحيطين العربي والإقليمي بالإضافة إلى المجتمع الدولي. وبالتالي هذه الأطراف هي المتضرر الأساسي مما جرى في دمشق. دمشق في الفترة الماضية شهدت يعني من أكثر الفترات هدوءا في تاريخها، لم نشهد أي عمليات زعزعة للاستقرار أو تفجيرات أو إخلال بالأمن العام، بالعكس كان رغم أن عمليات التفجيرات حصلت، لكن منذ أشهر قريبة وحتى هذه اللحظة لم نشاهد أي فعل تخريبي في مدينة دمشق. وبالتالي بالفعل تمتدت عن دمشق بحالة من الهدوء وبحالة من الانسيابية، إن كان إداريا مجتمعيا اقتصاديا على كل الصعد. يبدو أن هؤلاء قد ساءهم ما آلت إليه الأوضاع من دمشق من استقرار ومن إعادة تأهيل مجددا، ساءهم المحاكمات التي جرت حتى هذه اللحظة لكبار رموز نظام بشار الأسد، وبالتالي يريدون توجيه رسالة إلى الحكومة السورية. وفي هذا الوقت بالتحديد حيث يتواجد وزير الخارجية السورية في بيروت، والجميع يعلم حساسية العلاقات السورية اللبنانية. اليوم العلاقات دخلت مرحلة جديدة، تريد الدولة السورية

0: إعادة تأهيل هذه العلاقات بما يخدم مصالح البلدين. يعني جدول الزيارة الذي يقوم به وزير الخارجية الشيباني إلى بيروت تشمل زيارة مسؤولين سياسيين ودينيين وكل أركان الحكومة، تشمل قطاعات مختلفة من الدولة. يبدو أن بعض التيارات أيضا لا تريد لهذا المسار أن يكتمل. ساءها ما تقوم به سوريا حاليا، وبالتالي أرادوا توجيه إليها ضربة، ولكن للأسف الشديد المدنيين هم من دفع ثمن كبير جدا، يعني 5 قتلى من المدنيين وعشرات الجرحى. هؤلاء ما الذنب الذي ارتكبوه أو ما الذي فعلوا؟ هذا تفجير جبان مدان ومستفز لكل الشعب السوري حقيقة. لو كان العمل موجه ضد الدوائر العسكرية والأمنية للدولة السورية لقلنا أن هذه جهات تهاجم السلطة الحاكمة في سوريا، لكن هؤلاء مدنيين يتواجدون في مقهى بسيط جدا بالقرب من القصر العدلي، لكن يبدو أن المكان قد اختاروا المكان الخطأ للأسف الشديد، فدفعوا ثمنا باهظا جدا. أعتقد أن هناك كما قلنا منذ قليل يعني عدة أطراف يعني ساءها ما وصلت إليه حال سوريا حتى هذه اللحظة، لكن أنا أعتقد أنه تفجير يعني متوقع كردة فعل طبيعية لهذه المجاميع التخريبية الجبانة التي قامت بهذا العمل. وأعتقد أن الدولة السورية لديها من القدرات الإدارية والأمنية وحتى المعلوماتية لتتبع واكتشاف هذه الخلايا والمجاميع التي قامت بهذا العمل.
1: بالحديث عن هذه القدرات، ما هي قدرات الدولة السورية الجديدة فعليا لبسط الأمن على كامل دولة بحجم سوريا، وما هي التحديات التي تواجهها؟
0: طبعا الجميع توقع فشل الثوار بعد أن وصلوا إلى دمشق في إدارة سوريا، لكن الحكومة السورية والسلطة القائمة في دمشق أثبتت فاعلية عالية جدا، حتى كانت أكثر من التوقعات في بسط الأمن وإعادة توحيد الجغرافيا السورية، وهذا باعتراف الجميع. يعني كنا نتوقع يعني لا سمح الله حرب أهلية أو اقتتال داخلي في سوريا أو عمليات ثأر أو انتقام جماعي واسع النطاق، لكن هذا لم يحدث، وأثبت الشعب السوري والسلطة القائمة في دمشق وعيا كبيرا جدا لمتطلبات المرحلة. وبالتالي الدولة السورية اليوم حتى يعني حتى مع هذا التفجير الذي حدث، لكنه الدولة السورية أثبتت على أنها قادرة على ضبط الأمور وقادرة على بسط الأمن. صحيح أنه أن هذا التفجير يعتبر خرق أمني كبير جدا في وسط العاصمة دمشق، لكن كما قلنا خرق متوقع كردة فعل طبيعية لعناصر اعتادت على القتل والذبح وعلى التخريب، فهو طبيعي جدا. اليوم الحكومة السورية مطالبة بتعزيز السلطة الأمنية ليس فقط في دمشق، في كل المدن السورية. اليوم قد نكون أمام تفجير في دمشق، قد نكون أمام تفجير في حلب، بالتالي مطالبة الدولة السورية بتعزيز القبضة الأمنية، مطالبة أيضا برفع كفاءة عناصرها وضباطها مجددا، مطالبة أيضا بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في كاميرات المراقبة، في أجهزة التتبع، جمع البيانات المعلومات إلى آخره. وبالتالي هناك عمل أمني كبير جدا ينتظر الدولة السورية. هناك العديد من الأطراف التي تمتلك خبرات أمنية وعسكرية تكون للدولة السورية كل العداء، وبالتالي هذه المجاميع وهذه الخلايا لديها الخبرة الطويلة جدا في تنفيذ هكذا عمليات، وبالتالي الدولة السورية مطالبة أيضا بتعزيز قدراتها في هذا المجال بمحاولة تتبع هذه الخلايا والكشف عنها قبل تنفيذها لهذه العمليات. بالتأكيد نحن أمام واقع جديد ترسمه الدولة السورية اليوم، إن كان على المسار الداخلي عبر مسار العدالة الانتقالي وإعادة إحياء الدولة السورية، أو على المسار الخارجي الذي تقوم به الدولة السورية من إعادة تأهيل علاقاتها مع مجتمعنا العربي والإسلامي والدولي إلى آخره. وبالتالي هذه دلالات كبيرة جدا يجب أن تعمل عليها الدولة السورية لمحاولة تلافي مثل هذه الأخطاء، تلافي مثل هذه الكوارث التي قد نقع بها مجددا.
1: يعني حدثنا تقريبا عن جزء كبير مما تحتاجه الدولة السورية الجديدة اليوم لفرض الأمن وللمضي قدما نحو سوريا الجديدة المستقرة والمزدهرة، ولكن ماذا على الصعيد السياسي في مسار العدالة الانتقالي؟ يعني كما قرأت هذه الرسالة بأنها امتعاض من رموز النظام السابق تجاه المحاكمات، محاكمات رموز النظام السابق، ولكن هناك أيضا امتعاض شعبي من عدم إلقاء القبض على كل الرموز وكل من هم يعني كانوا متورطين في قتل الشعب السوري سابقا. كيف يمكن للدولة السورية أن تحل هذه المعضلة وتحل الأمن في البلاد؟
0: حتى هذه اللحظة ألقت الدولة السورية القبض على 6000 عنصر وضابط من نظام بشار الأسد في المؤسستين الأمنية والعسكرية. هناك بحدود 10000 عنصر لازال خارج القضبان الحديد أو خارج السجون كما يقال، لم يتم القبض عليهم، متواجدين في الجغرافيا السورية وبعضهم في الدول المحيطة بسوريا. مسار العدالة الانتقالية في سوريا هو مسار حساس جدا، يجب العمل يعني الدولة السورية حاليا تعمل على الموازنة بينه وبين مسار أيضا السلم الأهلي. أكيد يعلم حساسية الموقف في سوريا، التنوع العرقي الإثني كذا إلى آخره، تالي هذا الملف تعمل عليه الدولة السورية بالتوازي مع ملف السلم الأهلي. كلما تقدمت الدولة في السلم الأهلي خطوة خطت خطوة أخرى في مجال العدالة الانتقالي. بالتأكيد هذا الموازنة ما بين الطرفين لا ترضي الحاضنة الشعبية. الناس تريد محاكمات سريعة لهؤلاء المجرمين. يعني بعض الكثيرين يعني يرون فيما يجري على شاشات الإعلام من محاكمة بعض الرموز أن حالة إعلامية استعراضية يعني لا أكثر. وبالتالي كل هؤلاء مثبت عليهم الجرائم، مثبت عليهم القتل، مثبت عليهم الإبادة. يريدون معظم الحاضنة الشعبية تريد تعليق البشانق لهؤلاء في الساحات العامة ليكونوا عبرة لمن اعتبر، ليس فقط السوريين إنما بكل دول العالم، أن كل من يساهم في قتل شعبه يجب أن ينال جزاؤه العادل الحقيقي. وبالتالي هناك نوع من البعد أو التباعد ما بين الرؤية الحكومية وما بين الرؤية الشعبية. الرؤية الشعبية تريد محاكمة عاجلة وسريعة لهؤلاء. حتى هذه اللحظة يعني أهالي الضحايا لم يتلقوا التعويض، لم يتلقوا مثلا جبر الضرر عنهم، لم يتم تعويضهم مثلا عن الكوارث التي حلت بهم. هناك حتى هذه اللحظة مئات الآلاف من أسماء المفقودين لم يتم العثور عليها. هناك العشرات من المقابر الجماعية حتى هذه اللحظة لم يكشف حقيقة الذين قتلوا فيها. مقبرة القطيفة لوحدة تحتوي على أكثر من 100,000 رفات لشهيد سوري، حتى هذه اللحظة مجهولة هوية هؤلاء. وبالتالي هناك يعني العمل الذي تقوم به الحكومة السورية هو عمل دقيق جدا. الجميع يعلم الإمكانيات السورية يعني شبه معدومة. دولة تحاول النهوض مجددا، تحاول إحياء نفسها، هي بحاجة إلى الكثير من الأجهزة التقنية الطبية التكنولوجية لمعرفة الرفات، لمعرفة لمن تعود عائدية هؤلاء الرفات، أسماء الشهداء المفقودين، أين فقدوا، أين هم. يعني هناك الكثير من القضايا المعقدة جدا. ولا ننسى أن هناك أيضا يعني عتات المجرمين والقتل من نظام بشار الأسد يتواجدون أيضا في الدول المحيطة بسوريا، وبعضهم يتواجد في روسيا. حتى هذه اللحظة الدولة السورية يعني تعمل على إعادة هؤلاء، لكنها لم تستطيع حتى هذه اللحظة جلب هؤلاء إلى العدالة. وبالتالي هذا الموقف بالتحديد يعني هو ما شكل نوع من الانزعاج الشعبي. شهدنا في سوريا منذ بضعة أسابيع خروج العديد من المظاهرات في المدن السورية، وبعضها رافقه أعمال تخريب وأعمال اعتداء إلى آخره، لأن الناس يعني قد ضاقت ذرعا يعني بالمدى الزمني الطويل الذي تم منحه للدولة. لكن الدولة لديها أيضا وجهة نظر أخرى في أنها لا يمكن أن تسير في هذا المجال دون تحقيق نسبة معينة من السلم الأهلي، دون تحقيق نسبة معينة أيضا من الأدلة القضائية. هناك رقابة عربية وإقليمية ودولية على تصرفات الحكومة السورية، وهناك تعهدات أيضا قدمتها الحكومة السورية للمجتمع العربي والدولي فيما يخص السلم الأهلي، فيما يخص احترام الأقليات وإجراء المحاكمات العادلة. لكن المشكلة في المحاكمات العادلة أنها قد تستغرق سنوات طويلة. إذا كنا أمام رقم يعني من 6,000 يعني في عام ونصف حتى هذه اللحظة لم يعني يحاكم سوى بضعة أشخاص، يبدو أننا قد نكون أمام عقود طويلة جدا من المحاكمات.
1: يعني وهذا ما شهدناه في مسارات العدالة الانتقالية في تجارب أخرى مثل رواندا والبوسنة والمغرب وغيرها من الدول التي صارت في مسار العدالة الانتقالية. سنعود إليك دكتور كمال عبدو، ابقى معنا الآن من دمشق السيد نوار شعبان قبايبو الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية. سيد قبايبو، كيف تقرأ أمنيا هذا التفجير؟
2: بداية شكرا على الاستضافة والرحمة على قتل هذا الانفجار والدعاء للمصابين بالشفاء. هذه النقطة الأساسية من الناحية الأمنية. يقرأ أنا على الصعيد الشخصي هو ناقوس خطر. قدرة وصول جهة مخربة إلى مكان مقتل في هذا الوقت الحساس وقدرة على زرع عبوة هو ناقوس خطر من بضرورة تطوير أدوات التي تسبق وقوع الحادثة. حتى الآن في أكثر من حادثة في سوريا كانت الأدوات التي تلت الحادثة أدوات متطورة فيما يتعلق بجمع الأدلة، تحليل هذه الأدلة والمعلومات والوصول إلى مرتكب هذه الجريمة. ولكن أيضا خاصة وفي ظل جملة التهديدات المركبة التي تواجه سوريا من الضروري جدا تطوير الأدوات الاستباقية، وهي أيضا تندرج تحت جمع معلومات، تحليل هذه المعلومات ومحاولة الاستقراء والوصول إلى الخطر قبل حدوثه. جدا مهم في فترات ما بعد النزاع خاصة في الحالة السورية الانتباه بشكل أساسي إلى هذه الأمور. خاصة في ظل أنه الحالة السورية تعتبر حالة فريدة من نوعها، لأنه هي النزاع يعني اللي كان على رأس الهرم هو الانتهاء من نظام بائد قمعي وأمني وسلطوي، أدواته أمنية ومتشعبة قد تكون مباشرة أو غير مباشرة. ما المقصود بالغير مباشرة؟ المباشرة هي النظام بشكله، الغير مباشرة هي الخلايا أو الشبكات التي كانت تعتمد على النظام. الموضوع لا يتعلق فقط بتنظيم داعش مثلا كإشكالية أمنية ولا حتى الفلول من كان مرتبط بالنظام أو بشكل أو بآخر، ولكن أيضا يتعلق بالشبكات الصغيرة الإجرامية التي هي تسعى في هذه الفترات إلى إبقاء سوريا في فترة غير مستقرة، نوع من أنواع الهشاشة الأمنية، لأنه هي تستثمر بهذا الموضوع. هذا من هذه الشبكات قد تكون شبكات التجارة في الكبتيكون، السلاح، الشبكات الإجرامية، وبالتالي من ضروري جدا تطوير الأدوات الاستباقية، تطوير أدوات المراقبة في الأماكن الحساسة. يعني التفجير حصل في بالقرب من قصر العدل في مقهى أظن اسمه المشرفة أو ما متأكد من الاسم، ولكن الوصول إلى هذا المكان وزرع العبوة الناسفة هذا أمر جدا طيب خطير.
1: قبل أن تحدثنا عن الأدوات سيد قبقيبو، حدثنا أكثر كيف تزرع العبوات الناسفة أساسا؟
2: العبوات الناسفة هي بحسب حجمها وبحسب نوعها. أنا أظن أنه الانتقال من التواجد في مكان مقتضى قد تكون العبوة صغيرة صغيرة الحجم، ولكن بنفس الوقت يعني نوع الحشوة قد يكون من أنواع الحشوات التي قد يكون لها أثر ضرر واسع جدا. الفكرة الأساسية غالبا من يقوم بزرع العبوات الناسفة في الأوقات يعني مثل في أوقات الذروة هو بيكون سهلة الإخفاء وسهلة الزرع، مجرد دخوله إلى مكان في المقهى أو وضعه تحت الطاولة، يعني هي أمر ما نوب الصعب لأنه إخفاء سهل. هي ليست مثلا نحن ما عم نحكي على شيء ظاهر، الخطر الحقيقي فيها هو آلية زرعة تكون يعني بطريقة ما رح أقول سهلة، ولكن إخفاء والوصول إلى المكان اللي بتزرع فيه خاصة في ظل غياب الرقابة الأمنية على نقاط حساسة مثلا محاور مداخل مخارج ممكن يقوم بهالشيء، وهذا الشيء اللي بيعزز الخطورة. نحن أهم نقطة أساسية إنه مثل هذه الأحداث بتأكد ضرورة اللجوء إلى الأدوات اللي حكيت عليها.
1: هلا فيما يتعلق بالأدوات، وقبل أن يعني هي فعليا يمكن أن تكون شنطة يحملها شخص جلس في المقهى وتركها وغادر.
2: بالضبط، يعني قاعد بالمقهى حمل حاله وطلع، ممكن هي تكون قد تكون معدة على التفجير بتايمر أو بوقت، أو ممكن تكون فيها اتصال لاسلكي، بمجرد خروجه بيعطي الإشارة أو وقت معين. يعني حتى ممكن يكون حدا انتبه عليها، ولكن التحرك بمثل هذه من يقوم بزرع العبوات الناسفة بهذا السيناريو بالأماكن المكتظة هو بيلعب على موضوع الوقت، أنه فور خروجه يقوم بعملية التفجير، وبالتالي ما بيكون في حتى قدرة على التحرك أنه مثلا أحد العاملين في هذا المقهى أنه يتحرك أنه ليش هي الشنطة ضلت يخبر. وهون خطورة أنه حتى لما بيشوف أحد العاملين ما رح يقرب لهي الشنطة، ممكن يكون عنده شكوك يجيب حدا من الأمن، ولكن من زرع هذه الشنطة أو هذه الحقيبة أو هذا الكيس هو بيلعب دائما على عامل الوقت انه ينفذ هذا التفجير باسرع وقت يمكن، وغالبا قد يكون تم عن طريق اشاره لاسلكيه.
1: طيب ما هي الادوات بالتالي الاستباقيه التي يمكن استخدامها لتفادي مثل هذا السيناريو؟
2: هي من اعقد ومن اسهل الادوات بشكل اساسي. مثل ما قلت لك هذا الخطر انا بشبهه هو خطر اميبي، يعني ممكن دائما يتحول لاشكال مختلفه، ممكن دائما يعني من اللي بده يكون بهذه العمليه الخطوره تكمن انه هو قبل زرع هاي العبوه بيكون للاسف يعني عنده قدره او بيكون عنده الوقت لدراسه المكان، يعني هو ما عم يجي بشكل اعتباطي، وبالتالي انه هو عم يدرس المكان، عم يدرس وين ممكن يزرعها، ممكن يقوم باختيار الطاوله الابعد عن مثلا وجود العاملين بالبقعة بحيث ما حدا ينتبه عليه، بيختار الاماكن، بيختار التوقيت بشكل حساس جدا انه بوقت الذروه انه بيشوف هذا المقهى انه بيكون في عالم كثير بهالوقت، فبيستخدم هذا الوقت انه مثلا ما ممكن الانتباه له. هي نقطه، هي من ناحيه اللي هو شلون بيفكر كمنفذ لهيك عمل. فانت شلون ممكن
1: عذرا على المقاطعه ننتقل الى كلمه لمحافظ دمشق مؤتمر صحفي لمحافظ دمشق.
3: شيء هون بالقصر العدلي، وهي برفقتي سيادة العميد قائد الأمن الداخلي وأيضا نائب العام بدمشق أستاذ حسام خطاب موجودين هون. طريقة بدائية، لكن نحن عم نشوف يوم بعد يوم كل ما زادت سوريا ودمشق إلى حالة من الاستقرار، كل ما هناك أيدي

0: العابثة تريد نزع هذا الاستقرار، ولكن وزارة الداخلية وأبطال وزارة الداخلية لا يوجد قضية هي ضد مجهول. كل من سبقهم ممن عبث بدماء المواطنين ودماء السوريين، الحمد لله كثير منهم نرى أنهم نالوا جزاهم العادل خلف القضبان. واليوم القضية هي كمان ما راح تسجل، نحن بالساعات الأولى حاليا للتحقيقات الأولية، والحمد لله الأخوة بأبطال وزارة الداخلية شغالين، وأيضا النيابة العامة جاهزة. فنحن عم نقول أنه الساعات القادمة أو التحقيقات الأولية القادمة هي هتكشف خيوط أكثر وأكثر، وإن شاء الله بإذن الله سيدان ويعاقب من عبث بهذه الدماء. وأنا بقول أنه منترحم على اللي قضوا من دماء السوريين الموجودين هون، أيضا من ندعو بالشفاء للمصابين، ومنقول أنه سوريا بخير ما دام نحن كلاتنا إيد واحدة، سوريا بخير. وهذا الشيء ما راح يهز أي شريحة من شرائح الدولة السورية ولا من كياناتها، نحن كلاتنا إيد واحدة. وأنا بقول أنه هذا الكلام هو بيزيدنا أمل أنه نحن في بناء وفي استقرار صحيح. الله يعطيكم العافية.
1: حافظ، يعني المنطقة هي قريبة جدا من القصر العدلي في دمشق، حيث جرت محاكمة أبرز رموز نظام المخلوع بشار الأسد. هل من الممكن يعني يفتح التحقيقات الأولية أن يكون الأمر مرتبط ببعضه البعض، أم ماذا أشارت التحقيقات؟
0: متعددة من وراء هذه الأيدي العابثة، هناك يعني من الفلول من يتربص، هناك بعض الأيادي العابثة في هذا المجال، كله مصلحة مثلا في عدم استقرار هذه المنطقة. والحمد لله نحن عم نشوف استقرار مستوى سياسي كبير، مستوى اقتصادي متقدم، اجتماعي متماسك، لكن هذا الأمر يعني لابد منه بالبدايات لحتى تستقر الدولة السورية. وأنا بقول أنه أبطال وزارة الداخلية كانوا على قدم وساق في الأشهر الماضية، رغم أنهم بدأوا من ركام ومن الصفر. اليوم نحن عم نشوف تقدم كبير ملحوظ من وزارة الداخلية، وأيضا تقدم ملحوظ من ملف وزارة العدل والنيابة العامة. وأنا بقول يوم بعد يوم لح ينالوا كل من عبث بدماء السوريين وأمنهم واستقرارهم هذا الجزاء. وشفنا نحن بدايات بخلف القضبان، وكانت تحقيقات أولية ومحاكمات جرت، هذا كله شيء طبيعي أنه يكون فيه مفرزات ضعيفة أمام هذه القوة الهائلة المجتمعية اللي نحن متماسكين فيها.
1: سيادة المحافظ، يعني بعد سقوط النظام المخلوع برزت تحديات كبيرة جدا أمام القوات الأمنية ووزارة الداخلية السورية. ما هو حاليا الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية ومحافظة دمشق للحفاظ على الاستقرار بشكل أكبر داخل العاصمة؟
0: طبعا هناك تعزيزات كبيرة، هي قائد الأمن الداخلي سيادة العميد أسامة. أيضا يعني احنا كل يوم هناك تقدم ملحوظ في عدد القوات الأمنية، في تمركز بعض النقاط اللي هي بحاجة انه، لكن احنا ما اكيد في هناك يعني لا يظهر هذا الأمر على العلن حتى انه يكون في حالة من الاستقرار المجتمعي، لكن هناك تقدم ملحوظ قد لا تراه الأعين، لكن تراه الأرقام وتراه ايضا الأدوات اللي نحن عم نقيسها يوم بعد يوم مع وزارة الداخلية. انا بقول للأمام طبعا على كافة المستويات، لكن احنا دولة ما زلنا في بدايات، وهذا الشيء القفزات النوعية اللي صارت أنا بقول هي ممكن يعني قريبا جدا تتحدث أكثر وأكثر ويكون في أكثر قوة. الله يعطيكم العافية. الله يزيكم بخير.
2: إذن كانت هذه الكلمة لمحافظ دمشق، إذن في العاصمة السورية دمشق، للإفادة حول التفجير الذي وقع في مقهى بالقرب من القصر العدلي وأسفر عن سقوط 5 قتلى و16 جريحا. قال محافظ دمشق إنه لا يوجد قضية ضد مجهول في الدولة السورية الجديدة، وإنه تم الوصول إلى المسؤولين السابقين عن أي أعمال تخريبية سابقة، وتمت المحاسبة وتعهد بالوصول إلى من وقف وراء هذا التفجير ومن نفذه وبمحاسبته، وعرب عن أمله بأن يتخطى السوريون هذا التفجير بالوحدة وبالوقوف صفا واحدا. وقال إنه لابد من هكذا أعمال تخريبية وسط استلام عناصر الأمن لوزارة الداخلية من الركام بحسب قوله، ولكنه أشار إلى تقدم ملحوظ كل يوم للجهات الأمنية. قال إن العين المجردة قد لا تراه بشكل واضح، ولكن بالأرقام وبما يقيسونه بما يعرفونه عن عمليات تم استباقها يمكنه تأكيد ذلك. أعود إلى الضيف من إدلب الدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. إذن يعني بدا على محافظ دمشق التأثر وهذه العملية طبعا كما سبق وأشرت إليها خلال هذه الساعة هي هزة للعاصمة.

0: ما السورية ولكامل سوريا، كيف ستكون تداعياتها على السوريين؟
1: بالتأكيد يعني الدولة السورية اليوم تتوقع مثل هذا هكذا أعمال، يعني حتى حديث المحافظ يؤكد ما كنا نتحدث به منذ قليل، يعني دولة وليدة ناشئة وارد جدا أن تتعرض لمثل هذه الأعمال الإجرامية. حتى على المستوى العالمي الكثير من الدول المتقدمة والعظمى تتعرض لبعض الخروقات الأمنية وبعض العمليات التفجيرية، هذا أمر وارد جدا، لا يمكن ضبط بالنهاية ومراقبة كل الناس، نتحدث عن فئة من ملايين البشر، هذا أمر شبه مستحيل. لكن هذا يفرض على الدولة السورية مجددا الاهتمام أكثر بتفعيل أدواتها، إن كانت تقنية، التكنولوجية، تأهيل العناصر، تدريبهم، الضباط، وهي بالفعل بدأت في هذا العمل. هناك الكثير من الضباط والعناصر الذين يعاد تأهيلهم في قطر، في السعودية، في تركيا وبعض الدول الأوروبية. هناك بعض الأجهزة التقنية التي تم استيرادها لصالح وزارة الداخلية أيضا من العديد من الدول. العمل جار على قدم وساق كما تفضل المحافظ دمشق منذ قليل، يعني هذا الأمر يعني متوقع جدا والخرق وارد جدا. لكن بالمقابل أثبت جهاز الأمن العام رغم حداثته كفاءة عالية في تفكيك العثرات من الخلايا، إن كان في دمشق أو في محيط، أقصد هنا ريف دمشق، وإن كان في العديد من المدن السورية، حتى وجه طيب. ضربات قوية جدا.
0: هذا يأخذني دكتور عبدو إلى ضيفنا السيد نوار شعبان قبقيب والبحث في الشؤون الأمنية والعسكرية. كيف تقرأ القدرات الأمنية للجهات السورية بعد هذا التفجير اليوم؟
2: هلا ما فينا موضوع ما يتعلق بعد هذا التفجير، لأن هناك سياق عدة أحداث أمنية كبيرة صارت وتم التعامل معها بشكل خلينا نقول فعال، ولكن في هي بشكل إذا بدنا نعمل زوم أوت، التطور الأداء الأمني كان واضح سواء في تفكيك خلايا تتعلق بالكابتكون، داعش، شبكات مرتبطة بالنظام السابق، بس النقطة الأساسية هي فيما يتعلق باستقراء الخطر، ضروري جدا. هي هون هذا الموضوع أنا أراه أنه بحاجة إلى تطوير. كيف يعني استقراء الخطر؟ لما بيكون في عنا إحنا حدث مهم مثل تعيين الثلث الرئاسي فيما يتعلق بالبرلمان، فإذا هذا الحدث يعني هو تطور، هذا الحدث هو تقدم إلى الأمام، وبالتالي استقراء الخطر أنه ممكن في بعض الجهات التي يهمها إبقاء سوريا في حالة عدم استقرار أنه تستهدف بعض المنشآت الحيوية المهمة، مثل هذه المنشآت بالقرب من وزارة العدل، بالقرب من الأماكن المكتظة، وهو بالتالي على الجانب الأمني تطوير كيفية مراقبة وتأمين هذه المواقع الحساسة بالتزامن مع حالة تطور إلى الأمام.
0: شكرا لك سيد نوار شعبان قبقيب والبحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، والدكتور كمال عبدو الأكاديمي والمحلل السياسي. التغطية مستمرة مع الزميلة إلسي أبي عاصي.
3: شكرا لك روعة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا نحن مستمرون معكم في هذه التغطية ونبدأ بآخر المستجدات من سوريا، حيث أفادت وزارة الصحة السورية بمقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين في الانفجار الذي وقع داخل مقهى قرب القصر العدلي في دمشق. وقالت وزارة الداخلية السورية إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة. إذن ما زلنا نشاهد هذه الصور الأولية التي وردت للانفجار الذي وقع في أحد المقاهي في مدينة دمشق قبل قليل. هذا الانفجار حتى الآن وفق السلطات السورية هو ناجم عن عبوة ناسفة وأدى في حصيلة أولية وفق السلطات السورية إلى سقوط 5 قتلى وعدد من الجرحى، وما زالت فرق الإسعاف تعمل في عين المكان، وكذلك لا تزال أيضا الأدلة الجنائية والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية تحقق في ما جرى في تلك المنطقة. هذا المقهى الذي تعرض لهذا الانفجار كما ذكرنا بعبوة ناسفة يقع في وسط مدينة دمشق في منطقة مكتظة من العاصمة السورية وبالقرب من قصر العدل الموجود في تلك المنطقة. على كل للمزيد حول كل ما توفر من معلومات حول هذا التفجير وآخر التطورات فيما يتعلق به، ينضم إلينا من منطقة الحجاز بمحيط موقع الانفجار بدمشق مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، ماذا في آخر المعلومات؟
4: نعم، يعني قبل قليل كان أو حتى هذه اللحظة يتواجد في هذه المنطقة، منطقة الانفجار، محافظة دمشق.

0: وأيضا العميد أسامة عتكة قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، إضافة إلى المحامي العام والنائب العام في دمشق. قال هنا المسؤولون السوريون بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة ومفخخة زرعت داخل المقهى أدت لمقتل ما لا يقل عن 5 مدنيين وإصابة 16. في سؤال لهم حول الجهة التي تقف خلف هذا الانفجار قالوا بأن التحقيقات مستمرة وأنهم تمكنوا من جمع عدد لا بأس به من الأدلة وأيضا التفاصيل، لكن لم يصرحوا بها وأن التحقيق ما يزال مستمرا ريثما يتم الإعلان عن الجهة التي تقف خلف هذا الانفجار بعد عملية التأكد من الأدلة والمعلومات الموثقة التي باتت بحوزتهم. لكن أكدوا بأن يعني هنالك سوريا وتحديدا العاصمة دمشق، هنالك عدة جهات لا تريد الاستقرار داخل العاصمة فتقوم بين الحين والآخر بمثل هذه العمليات. تمكنت خلال الفترات الماضية القوات الأمنية من ضبط عدد من الخلايا التابعة لهذه المجموعات، لكن نتحدث عن هذا الانفجار وكان قد سبقه قبل شهرين تقريبا انفجار قرب منطقة الدويلعة أيضا في العاصمة دمشق، وبين الانفجارين كان هنالك عمليات أمنية مستمرة تمكنت قوات الأمن من خلالها من إلقاء القبض على عدد من الذين يعتبرون أو تعتبرهم الدولة السورية خلايا نائمة لمجموعات تريد زعزعة الاستقرار في سوريا، ولا سيما كما قالوا تنظيم الدولة. طبعا يعني هنا أيضا بالسؤال حول الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية وأيضا محافظة دمشق من أجل المحافظة على استقرار المدينة، قالوا بأن التحديات أمامهم كبيرة وأن الإرث الذي ورثوه بعد سقوط النظام المخلوع كان منطقة ومحافظة مدمرة ومنهكة بشكل كامل وأن التحديات كبيرة، لكنهم اجتازوا مرحلة كبيرة رغم كل تلك التحديات وهم في إطار أيضا استكمال الاستعدادات وأيضا استكمال سد الثغرات التي ربما تكون خللا أمنيا تمكنت من خلاله هذه المجموعة التي قامت اليوم بعملية التفجير أو المجموعة السابقة في منطقة دويلعة. وكما أكدوا يعني بأن هذا المكان هو مكان مدني يرتاده الكثير من الأهالي، نتحدث هنا عن مقهى شعبي كما لاحظناه قبل قليل في الصور. أغلب رواد هذا المقهى هم من الأهالي الذين لديهم معاملات أو لديهم عمل ما في قصر العدل، يقومون بالاستراحة داخل هذا المقهى وتم استهدافه بالعبوة الناسفة. أيضا هذا المقهى قريب من قصر العدل، من سوق الحميدية، من محطة الحجاز، من قلعة دمشق، أي مناطق حيوية داخل العاصمة، إضافة إلى عدد من المؤسسات الحكومية، المؤسسات الخدمية. لذلك هذه المنطقة معروفة باكتظاظها بالأهالي والحركة المرورية طيلة ساعات النهار وخاصة أثناء الدوام الرسمي. وهنا حصل الانفجار تحديدا عند الساعة تقريبا 3:15 ظهر هذا اليوم وأدى لمقتل 5 مدنيين وإصابة 16 وفق وزارة الصحة حتى هذه اللحظة. نعم.
1: طيب ميلاد، ماذا بشأن ردود الفعل الأولية التي سجلت حول هذا الانفجار في المقهى قرب قصر العدل؟ ماذا رصدتم في هذا المجال؟
0: نعم، فضل لو تعيدين السؤال بشكل أوضح، ربما أن شبكة الاتصالات هنا أصبحت سيئة نوعا ما، لم أستطع أن أسمع السؤال بشكل واضح.
1: أنا سألتك ميلاد عن ردود الفعل التي تمكنتم من رصدها حيال هذا الانفجار سواء شعبيا أو حتى سياسيا. ميلاد
0: من المدنيين وقالوا بأن طبعا
1: طيب للأسف
0: قالوا بأنهم وصلوا إلى المنطقة من المصابين وأنهم نعم
1: نعم أكمل ميلاد، وصلتنا نعم. صورتك الآن تفضل.
0: نعم يعني يبدو نعم
2: يا شباب
0: نعم، ولكن هنا فقط الجهات الأمنية تطلب منا الخروج من الموقع باتجاه المنطقة أخرى، ربما يعني بعد خروج هنا المسؤولون السوريون من المكان. كنت أتحدث عن أن الأهالي هنا عند وصولنا إلى الموقع قالوا بأنهم سمعوا صوت الانفجار ومباشرة قاموا بالوصول إلى المكان وعمليات إسعاف للمدنيين، ريثما وصلت السيارات الإسعاف وأيضا القوات الأمنية. قالوا بأن القوات الأمنية فورا قامت بعرض طوق في المنطقة، وقالت بعدها أن الانفجار كان بسبب عبوة ناسفة. طبعا الأهالي أيضا عند وصولنا أكدوا بأنهم انتشلوا عدد من القتلى، وهذا ما أكدت وزارة الصحة بعد ذلك بأن العدد وصل إلى 5 قتلى. طبعا هنالك كاميرات مراقبة منتشرة في المكان، بعضها خاص وبعضها ربما حكومي، قد تساعد الجهات الأمنية في عملية جمع الأدلة وتحديد الجهة والشخص أو الأشخاص أو المجموعة التي تقف خلف هذا الهجوم. طبعا يعني كما ذكرت، يعني الآن نحن بتنا خارج منطقة قصر العدل المتواجدة في العاصمة دمشق. هذا هو الطريق الذي ذكرته، في الخلف سوق الحميدية، قلعة دمشق، وما تزال القوات الأمنية الآن فتحت الطريق الآخر، فك الطوق الأمني عن الطريق الآخر من المنطقة. نتحدث هنا عن الطريق الذي لا يلاصق قصر العدل بشكل مباشر، وإنما الجهة المقابلة أي جهة الإياب من قصر العدل، وطبعا بانتظار أن تقوم القوات الأمنية بعملية فتح للطرقات بشكل كامل بعد اتخاذها لكل الإجراءات المطلوبة. إذن المقهى الذي نتحدث عنه هو تحديد، نحن الآن أمام باب قصر العدل بشكل مباشر. المقهى عمليا يعني هو أقل من 40 متر تقريبا، ما بين 40 متر إلى 50 متر يقع قرب هذا المقهى. هذه المسافة التي نتحدث عنها بالأمتار هي المسافة التي تفصل ما بين سور قصر العدلي والمقهى، يعني هو ملاصق عمليا للقصر، ولكن من بناء القصر حتى السور هنالك قرابة 30 مترا، وبين السور والمقهى أقل من 10 أمتار، وبذلك يعتبر هذا المقهى هو ملاصق تماما للقصر قصر العدلي وسط دمشق. هذا القصر الذي حدثت وشهد محاكمة عدد من رموز النظام المخلوع، نتحدث عن أحمد حسون المفتي السابق، نتحدث عن شخصيات أخرى. أنا بسؤالي لمحافظ دمشق وأيضا لقائد الأمن الداخلي في المحافظة، هل هنالك من خلال الأدلة التي جمعتموها هنالك عملية ربط؟ هم لم يؤكدوا ولم ينفوا، ولكن قالوا يعني جميع الاحتمالات واردة، وخاصة أن الكثير من الجهات التي تريد العبث وعدم الاستقرار داخل العاصمة السورية دمشق، في إشارة ربما هنا نتحدث عن فلول النظام المخلوع وأيضا لجهات أخرى كما قالوا، منها تنظيم الدولة. وطبعا خلال وما قلناه خلال نشرات الماضية أن القوات الأمنية خلال الأشهر الماضية قامت بإلقاء القبض على عدد من المنتسبين والمتهمين بانتمائهم لتنظيم الدولة وأيضا لعدد من فلول النظام المخلوع، وبذلك طبعا يعني الآن الصورة الأخيرة التي اكتملت للمشهد أن عبوة ناسفة انفجرت في مقهى شعبي قرب قصر العدل، تسببت بمقتل 5 مدنيين وإصابة 16 وفق الجهات الحكومية الرسمية.
1: شكرا جزيلا لك ميلاد فضل، مراسلنا من منطقة الحجاز بمحيط موقع الانفجار بدمشق. طبعا تبقى معنا في المتابعة ميلاد فور ورود أي جديد نعود إليك. الآن نتابع التطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والوضع في مضيق هرمز، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة. وفي إيران أعلن نائب وزير الخارجية أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. بدوره قال مقر خاتم الأنبياء إن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة والمضيق، وحذر من أن أي مخالفة للمسارات المحددة في المضيق ستواجه برد فوري. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي إن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، وأضاف أن الأمور ماضية في مسار نزع القدرات النووية الإيرانية. إلى شبكة مراسلينا معنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير، ومن البيت الأبيض تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي. ونبدأ معك وجد وقفي في البيت الأبيض لتطلعينا على آخر ما سجل من مواقف بشأن ما يجري في المنطقة.
2: حقيقة فيما يتعلق بالمحادثات الأمريكية الإيرانية، هناك ارتياح لدى الإدارة الأمريكية ونبرة إيجابية منذ يوم أمس إزاء محادثات الدوحة، المحادثات التي أجراها ويتكوف وكوشنر أمس مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأول أمس أيضا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني، ومع جهات إقليمية أخرى بحسب ما ذكر مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس. هو أكد بأن المحادثات في الدوحة على مدار اليومين الماضيين ركزت على سبل تمهيد الطريق أمام بدء المحادثات الفنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ما تريده الولايات المتحدة من هذه المحادثات هو أن تقنع طهران بأنها سوف تجني مكاسب مادية أكبر بكثير جراء الانصياع بما سوف يتفق عليه، أكبر بكثير من فرض رسوم على مضيق هرمز. إذن مضيق هرمز كان عنوانا رئيسيا في هذه المباحثات وفق ما ذكره مسؤول أمريكي لأكسيوس. هناك حقيقة حرص كبير ألسي على الحفاظ على السرية إزاء تفاصيل هذه المحادثات، لأن الإدارة الأمريكية تعتقد بأن أن تجري المفاوضات في أجواء فيها هذه السرية ستكون بناءة أكثر، لأن في نهاية المطاف أي تسريبات سوف ينجم عنها كل جانب يتحدث عن أنه هو الذي يحرز انتصارا في هذه المفاوضات. لذلك واضح بأن هناك حرص على الإبقاء على السرية إزاء تفاصيل ما يتم التفاوض بشأنه، ولكن كما ذكرنا هناك إيجابية كبيرة تصدر من تصريحات المسؤولين في عناوينها العريضة إزاء هذه المفاوضات. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد أمس بأنه ما زال مبكرا الحديث عن المفاوضات، ولكن حتى الآن الأمور تسير بإيجابية كبيرة ونحو الاتجاه الصحيح. وسط هذه الأجواء حقيقة كانت مباحثات ويتكوف وكوشنر في المنطقة كما ذكرنا في قضية رئيسية ركزت على ما يبدو على قضية فتح مضيق هرمز من دون أي رسوم. هذا مطلب أمريكي واضح من قبل الرئيس الأمريكي، لكن يبدو أن إيران تريد أن تفرض رسوما مقابل الخدمات البحرية التي ستقدمها للسفن التي تعبر المضيق، وكذلك الإدارة المستقبلية للمضيق. وهذا أحد البنود حقيقة هي أن تتحاور مع عمان بهذا الشأن ومع بقية دول المنطقة والدول الساحلية في الخليج العربي. وكما قلنا كانت هذه إحدى القضايا الرئيسية التي ركزت عليها المباحثات وفق ما صدر حتى الآن في اليومين الماضيين.
1: شكرا لك وجد وقفي من البيت الأبيض. إلى نور الدين الدغير مدير مكتب الجزيرة في طهران. نور الدين، إذن في البيت الأبيض أجواء إيجابية حيال المفاوضات التي جرت في الدوحة، كيف بدأ الصدى في إيران؟
0: إلسي، بكل تأكيد لا يختلف كثيرا عن الأصداء التي جاءت من الدوحة أو جاءت من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك رؤية إيجابية، والقول هنا على أن محطة الدوحة كانت محطة إيجابية بالمعنى الحقيقي للكلمة على المستوى السياسي وعلى مستوى ما تحقق من نتائج في هذه المفاوضات. ربما لم تكن المفاوضات مباشرة، لم يلتقي الوفد الأمريكي بالوفد الإيراني، لكن الوسطاء القطريون مع الباكستانيون ربما قاموا بالدور الذي يجب القيام به، وهي تقريب وجهة النظر ما بين طهران
3: والولايات المتحدة الأمريكية. ثلاث ملفات إلسي كانت عالقة بحسب ما سمعنا هنا ومن مصادر هنا من العاصمة الإيرانية طهران، ثلاث ملفات كانت عالقة، يبدو أنه وجد الطريق إلى حلها وذلك عبر الوسطاء. هناك مسألة الأموال المجمدة، كان هناك اتفاق واتفاق إطار ومذكرة تفاهم ما بين طهران ودولة قطر بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تتسلم طهران مبالغها المالية المقدرة على الأقل في الدفعة الأولى بحوالي 12 مليار دولار. كانت هناك خلافات حول آلية التسليم والتسلم وكيف يمكن لإيران أن تستفيد من هذه الأموال. بكل تأكيد بعد جولة الدوحة التي كانت أمس يبدو أن الطرفين الإيراني والأمريكي اتفقا على آلية وهي خط ائتمان مفتوح لدى الجانب الإيراني يمكن أن يستعمله في شراء كل ما يحتاجه وليس بالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية وكل ما تحتاجه إيران من هذه الأموال. وبحسب بعض المعلومات يمكن القول بأن خط الائتمان ربما قد يبدأ بالعمل بدءا من الأسبوع المقبل، ويعتبر هذا الحدث إن تم انفراجة مهمة في طريقة الدفع بالمفاوضات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. وهنا نشير كذلك على أن رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض محمد باقر قاليباف في خرجة إعلامية أشاد بما تم التوصل إليه بهذا الاتفاق، وهذا مؤشر إيجابي على أن الأجواء في طهران تذهب إلى إكمال واستكمال عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نور الدين، ولكن سننتقل. طيب إذا نتابع معك نور الدين، نحن بانتظار أن ننتقل إلى جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول إيران، وقد وصلتنا الصورة. نتابع إذا هذه وقائع هذه الجلسة، ونستمع الآن إلى ممثل البحرين يتحدث في الجلسة.
4: ثلاثة شهداء و465 مصابا من بينهم نساء وأطفال، ولولا التدابير الاستباقية التي اتخذتها الجهات المختصة لكانت الخسائر أشد فداحة. ولم تقتصر أثار تلك الاعتداءات على الخسائر المادية والبشرية، بل امتدت إلى ترويع الآمنين وبث الذعر في نفوس السكان وإرباك حياتهم الطبيعية، وهو فعل يحظره القانون الدولي الإنساني الذي يجرم الأعمال التي يكون غرضها الأساسي بث الرعب بين المدنيين. إن الدقة في انتقاء هذه الأهداف وتكرار استهداف عيان بعينها يكشف أن هذه الاعتداءات لم تكن عشوائية ولا عرضية، بل تنم عن استهداف متعمد مخطط له سلفا، يجري وفق نهج ممنهج لا كردود أفعال آنية. إن التكرار وحده يسقط كل ذريعة ويثبت القصد، والوقائع على الأرض تدحض الادعاء بأن هذه الاعتداءات تستهدف وجوداً عسكرياً وليس مدنياً. فما هو مبرر استهداف محطة لتحلية المياه ومناطق سكنية آهلة ومنشآت مدنية ومرافق حيوية؟ ولقد وثقت المملكة كل اعتداء منذ وقوعه، وقدمت إلى معالي الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة المجلس رسائل رسمية بكافة الوثائق المتعلقة بها، بما يقطع الطريق على أي ادعاء بالمبالغة أو التسييس. وفي هذا الإطار وزعت المملكة على أعضاء مجلسكم الموقر نسخا من توثيق مصور لجانب من هذه الاعتداءات، أدعو الجميع للاطلاع عليه. إن هذا التوثيق.
1: إذن استمعنا إلى جانب من هذه الكلمة لوزير خارجية البحرين في جلسة لمجلس الأمن يتحدث فيها عن تعرض البحرين خلال الأسبوع الفائت لاعتداءات إيرانية لدى تجدد الاشتباكات العسكرية بين إيران والقوات الأمريكية. على كل للمزيد حول هذا الملف معنا في الاستوديو السفير جوي هود، وينضم إلينا السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، وينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بكما سفير جوي هود. سنبدأ معك، قبل قليل كانت معنا مراسلة الجزيرة في البيت الأبيض تتحدث عن أن هناك ارتياحا في الولايات المتحدة للمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية في الدوحة، وهناك إيجابية حيال المخرجات وبأنها قد تذهب أبعد يعني فيما يتعلق بالذهاب نحو البحث في الأمور التقنية. كيف قرأت هذه الأجواء ومدى تطابقها عمليا؟

0: نظام طبيعي بحكومة طبيعية تتعامل بطريقة طبيعية مع دول مجاورة، وبالتالي تستفيد من منافع الاستثمارات والعلاقات الطيبة، علاقات حسن الجوار. للأسف لا يبدو أن هذا التفاؤل ينبع من الواقع فعليا. أنا لا أزال متفائلا بأن القادة الجدد في إيران سوف يعتمدون مسارا جديدا، ولكننا سمعنا للتو وزير خارجية مملكة البحرين يقول أنهم قرروا ألا يفعلوا ذلك. أنا أوافقه على أن هذه الاعتداءات التي قامت بها إيران مؤخرا هي مخطط لها مسبقا، وهي لا تركز على استهداف الولايات المتحدة بل على دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الدول الأصغر حجما مثل مملكة البحرين التي ليست بضخامة المملكة العربية السعودية ولا لديها اتفاقات دفاع مشترك مع باكستان. الدول الأصغر حجما بما فيها الدول الوسيطة قاموا بقصف عمان مرارا وتكرارا، قاموا بقصف قطر كما نعلم، ولكن أيضا حين استهدفوا السفن التجارية الأسبوع الماضي ضربوا سفينة تحمل النفط الخام القطري. هذه رسالة واضحة للوسطاء، مفادها عليكم أن تسمعوني أنا وألا تسمعوا غيري. فعلا هذا غير مسبوق في المجال الدبلوماسي وهو مصدر تشاؤم لي.
1: سيد عباس أصلاني، بينما يعني يتحدث الطرف الأمريكي أكثر من مسؤول ينقل عنه أن هذه المفاوضات تتقدم بشكل جيد، نسمع اليوم تحذيرات من مقر خاتم الأنبياء، تحذيرات وتهديدات بأنه يجب عدم يعني التصعيد عسكريا. ما خلفية هذا التهديد؟
0: مؤخرا فقد شاهدنا موجة من المناوشات من الطرفين، فاعتدت الولايات المتحدة على جنوب البلاد، وقد حصل ذلك نتيجة الخلافات حول موضوع المرور في مضيق هرمز، وهذا بدوره قوض الثقة من الجانب الإيراني تجاه الولايات المتحدة، واعتبرت إيران أن الولايات المتحدة لن تطبق مذكرة تفاهم بفعالية بحسب حذافير ناصية. ولكن حين يكون هناك نقاش مع المفاوضين في قطر ومع المسؤولين الأمريكيين بالنسبة إلى إيران حاليا، الأساس هو أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم. ففي هذه المرحلة إضافة،
1: لكن سيد عباس لو سمحت لي، أنت تتحدث عن مناوشات بين الطرفين، ولكن الطرف الأمريكي يتحدث عن رد على استهدافات إيرانية لسفن تجارية وناقلات نفط كانت تحاول العبور عبور مضيق هرمز ولكن خارج المنطقة التي حددتها إيران.
0: لقد حذرت إيران هذه السفن ألا تمر من المسار الذي يقع خارج الحدود التي حددتها أو رسمتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، بينما الولايات المتحدة ضغطت على سلطنة عمان لفتح مسار أو ممر آخر، ولكن بموجب مذكرة التفاهم المرور يجب أن يحصل بالتنسيق.
1: طيب يعني أنت توافق هنا سيد عباس أن البادئ بإطلاق النار هو إيران، على أي أساس إذن بغض النظر عن السبب، ولكن البادئ بإطلاق النار على سفن تجارية تحاول عبور المضيق هي إيران، وبالتالي على أي أساس اليوم يهدد من جديد مقر خاتم الأنبياء، رغم أنه جرى التوصل في بالأمس إلى تأكيد بين الطرفين أنه خلال بحر الأسبوع المقبل على الأقل لن يكون هناك أي تصعيد عسكري بسبب استحقاقين مهمين في البلدين، في إيران تشييع المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وفي الولايات المتحدة عيد الاستقلال الأمريكي.
0: أولا، إيران لم تبدأ كل هذه القصة، فقد حصل ذلك بعد الاعتداءات الأخيرة على البلاد وكان المضيق مفتوحا قبل الحرب. إذن هذا نتيجة لفعلة أمريكا وإسرائيل. ولكن بالنسبة إلى سبب صدور تهديدات أو تحذيرات من مقر خاتم الأنبياء، فهو أنه في

0: ماضي انتهكت الولايات المتحدة بنود المذكرة وتريد إيران أن تحرص على عدم تكرار ذلك. إلى ذلك نرى أن إسرائيل مستمرة بعدوانها على أجزاء من لبنان، وهذا أيضا انتهاك لمذكرة التفاهم. تريد إيران أن تحرص على حسن وفعالية تنفيذ مذكرة التفاهم، وحين ذاك تخلق الأجواء الإيجابية، ولكن في حال انتهاك مذكرة التفاهم فهذا قد يؤدي إلى أجواء سلبية بما قد يؤثر سلبا على النقاشات. يفترض بنا أن ندخل مفاوضات نووية، ولكننا نرى أنه نتيجة للانتهاكات الأخيرة هذه المباحثات ركزت بصورة أساسية على كيفية تنفيذ المذكرة السابقة، وهذا يؤخر ويمدد مهلة العملية. إيران تريد أن تكون كل هذه المباحثات والنقاشات فعلا لها نتائج إيجابية، ليس فقط على الورق بل بالممارسة وبالتنفيذ. تريد إيران أن تحرص أنه في حال انتهاك الولايات المتحدة للبنود إيران سترد.
1: ما رأيك السفير جوي هود يعني فيما قاله السيد عباس، وأيضا في مسألة التهديد اليوم الذي أطلقه مقر خاتم الأنبياء بعد أن كان بالأمس انتهت هذه المفاوضات غير المباشرة في الدوحة إلى اتفاق بين الطرفين أن الأسبوع المقبل لن يشهد أي تصعيد، على الأقل الأسبوع المقبل؟
2: أعتقد أن ما أوافقه عليه
0: شيء واحد، ألا وهو أن الولايات المتحدة وإسرائيل اعتدتا على إيران. ولكن لماذا ترد إيران الآن بالاعتداء على سفن تجارية؟ هذا أمر غامض حتى الآن، إلا إذا نظرنا إلى ما قلته من قبل، ألا وهو من خلال الضغط على دول الخليج من أجل أن تتخلى عن حجاجها ضد سيطرة إيران على مضيق هرمز وللتحكم بالمضيق تماما، ولكي تنصاع لهذه الحقبة الإيرانية الجديدة في المنطقة، والتي فيها تقرر إيران السياسة الخارجية، السياسة الأمنية، السياسة الاقتصادية لكافة دول الخليج، تماما كما في حقبة الدولة العثمانية. طبعا دول الخليج لن تقبل بذلك، ولا العالم أصلا سوف يقبل بذلك. إذا بدأنا نرى هذه المقاربة، هذا النهج المتعدد الأوجه، ولكنني أعتقد أنه سيستغرق وقتا، لأن الدول لا تريد أن تعتبر أن تدافع عن دونالد ترامب أو عن إسرائيل أو الانضمام إلى الحرب، وهذا سيستغرق الكثير من الوقت. هذا لن يحل بمجرد اعتماد مذكرة التفاهم والمباحثات في الدوحة. لماذا مقر خاتم الأنبياء يصدر هذه التهديدات؟ لأن هناك مباحثات في الدوحة. واضح أنهم يقولون للقطريين، تذكروا ما قلناه لكم، هل تذكرون السفينة التي دربناها؟ كونوا حذرين، احرصوا على أن تسير هذه المباحثات لصالحنا وليس لصالح الأمريكيين. هذا هو فحوى الموضوع، وأعتقد أن هذا ضمان أنهم سوف يقومون بشيء ما لتعطيل أو عرقلة موضوع الرابع من يوليو في الولايات المتحدة. هم يتدخلون في الثقافة وفي الانتخابات الأمريكية منذ 47 عاما، ولا أتوقع تغيير ذلك، لأن القادة الجدد في هذا النظام لم يعطوا أي أشار إلى أنهم تخلوا عن الإيديولوجية الثورية.
1: تتحدث سيد عباس أصلاني عن ضرورة أن تلتزم الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الطرفين. الآن الطرف الأمريكي يتحدث عن الذهاب أبعد من ذلك، الدخول في المفاوضات التقنية. بالنظر إلى ما ذكرته قبل قليل عن أنه لا يتم الالتزام ببنود المذكرة من وجهة النظر الإيرانية، هل إيران باعتقادك مستعدة للانتقال إلى هذه المرحلة الثانية التي ستتناول الملف النووي الأهم بالنسبة للطرف الأمريكي؟
0: بالنسبة إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية التي فيها المفاوضات النووية، وبموجب نص مذكرة التفاهم في المادة 13، فهذا مشروط بتنفيذ بعض البنود، وهي إنهاء الأعمال العدائية على كافة الجبهات بما فيها لبنان، بالإضافة إلى إعادة فتح مضيق هرمز والعبور بموجب تولي إيران إيران إدارة هذه الترتيبات التي تضعها، هذه الترتيبات الجديدة. أيضا البند الخامس أو المادة الخامسة من مذكرة التفاهم تنص على ذلك، لكن الولايات المتحدة حاولت

0: اعتماد الضغط من أجل تغيير تنفيذ مذكرة التفاهم أو تنفيذها بطريقة مختلفة، وهذا ما لا تقبله إيران. نتيجة الاعتداءات الأخيرة صار لإيران مخاوف وجودية، لأنها تشعر بأنها إذا تخلت عن نقطة الضغط أو ورقة الضغط الاستراتيجية هذه لن تضمن عدم الاعتداء عليها مرة أخرى. كثر يعتبرون في إيران أنه إذا تخلت إيران عن هذه الورقة سوف تتعرض مرة أخرى لاعتداءات عسكرية من قبل الولايات المتحدة. لكن برأيي هذه المرحلة التي كان يفترض بها أن تعتبر مرحلة لبناء الثقة، إذا نفذت بالطريقة المتوقعة بحسب المذكرة يمكنها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية بحيث تساهم في تعزيز المفاوضات النووية.
1: شكرا لك عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية، ضيفنا من طهران. وشكرا لك السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق، كنت معنا هنا ضيفنا في الاستوديو. شكرا. الآن نتابع المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، حيث قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية وتسعى إلى ضمانها بشكل كامل. أضاف أن مصلحة لبنان هي ألا يفرط بالدعم الأمريكي للتوصل إلى حل، فضلا عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية. ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، ومعنا من بيروت أيضا الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكما. دكتور طارق عبود، سنبدأ معك لنسألك عن تقييمك للمواقف التي أطلقها الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء نواف سلام في خلال هذا اليوم واليوم الماضي فيما يتعلق بصيغة الإطار التي جرى توقيعها، صيغة الإطار الثلاثية. ما الذي استوقفك وكيف قيمت هذه المواقف في شرح هذه الصيغة؟
2: تحياتي إلسي إليك ولأستاذ يوسف بداية. طبعا يبدو أن هناك نوع من التراجع أو إعادة شرح إطار أو اتفاق الإطار الذي وقعته السلطة التنفيذية في لبنان في 26/6 الحالي. وبما أن يعني معظم القوى السياسية في لبنان من خلال يعني الإدلاء بالتصريحات المتكررة هي لم توافق، واعتبرت أن هذه دعسة ناقصة على المستوى التوافق الوطني، وأنه لم يحظى بالإجماع الذي يعني كان يريده الرئيسان عون ونواف سلام. يبدو أنهما بدأ يتراجعان لتفسير.
1: طيب وأين وجدت التراجع دكتور طارق؟ يعني أين لمسته؟
2: التراجع أمس في المقابلة للرئيس نواف سلام عندما قال أنه نحن لا أنا لا أضمن أو لا أطمئن إلى الانسحاب الإسرائيلي، وأيضا الرئيس جوزيف عون عندما قال دعونا نجرب هذا الاتفاق الإطار، وكأننا يعني نفعل شيئا ثانويا وليس أخذ لبنان من يعني حالة العداء لإسرائيل وكون لبنان معتدى عليه تاريخيا إلى حالة الوفاق أو السلام مع دولة محتلة ومعتدية على لبنان. هذا يعني الانزياح إذا صح التعبير هو بسبب هذا الاعتراض الشعبي والسياسي الواسع الذي ظهر في الأيام الماضية. بكل الحالتين أعتقد بأن السلطة لا تزال إلى الآن تكابر في موضوع يعني بيع الأوهام للبنانيين بأن هذا الاتفاق سيؤدي إلى انسحاب الإسرائيليين من لبنان وإلى يعني
1: طيب وضحت فكرة الدكتور طارق. دعنا نسأل أيضا تقييم السيد يوسف دياب لمجمل هذه المواقف. سيد يوسف، كيف وجدت هذه المواقف التي أطلقها المسؤولون لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وشرحهما لإطار هذه الصيغة؟
3: مساء الخير لألسي وللدكتور طارق وللمشاهدين. أنا لم أرى ولم أسمع في مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلا تمسك وأصرار على الالتزام بمقتضيات اتفاق الإطار الذي وقع ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، كان كلام رئيس الجمهورية بالأمس واضح، واليوم أيضا، بأن لا تنازل عن السيادة، لا تراجع عن حق لبنان في استعادة كامل أراضيه والانسحاب الإسرائيلي، وأيضا لا تراجع عن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا ما أكد عليه رئيس الحكومة نواف سلام عندما قال أننا لا نريد أن نذهب إلى حرب أهلية، ولا نريد أن نزج الجيش في مواجهة مع حزب الله ولا أي طرف آخر، لكن لا نقبل أن يبتزنا حزب الله بمسألة الحرب الأهلية التي لوح بها منذ ولا يزال يلوح بها منذ إعلان هذا الاتفاق. بالأمس كان هناك موقف واضح لرئيس الجمهورية إلسي عندما قال يعني لم يقبلوا بالتفاوض المباشر، لم يقبلوا بأن يكونوا جزء من التفاوض في واشنطن، ولم يوافقوا أيضا على مخرجات هذا الاتفاق. والسؤال، ماذا تفعل الدولة اللبنانية؟ طبعا اليوم حزب الله هو تنظيم مسلح بحسب التعريف اللبناني، هو خارج على القانون حتى الآن، وكل أعماله العسكرية والأمنية غير معترف بها. أيضا الرئيس نبيه بري هو جزء من الحكومة أيضا كما حزب الله. لكن السؤال، ما هو دائما ما نسأل، ومعك نسأل أستاذة ألسي، ما هو البديل بالنسبة لهذا الفريق؟ يقولون للبنان أنه لماذا لا تستفيدوا من ورقة قوة لبنان؟ نسأل ما هي ورقة قوة لبنان؟ يقول الميدان وسلاح حزب الله وقوة المقاومة على الأرض. قوة المقاومة قبل الثاني من أذار كنا أمام 5 نقاط محتلة ونفاوض عليها الأمريكي عبر باراك أوباما، توم براك، ومورغان أورتيغوس. اليوم أصبحنا أمام احتلال كل الجنوب اللبناني وأمام واقع مختلف. حزب الله يريد أن يقول أنه لا نريد العودة إلى ما قبل الثاني من آذار. نقول يا ريتنا أصبح بعدنا في مرحلة الثاني من آذار. يعني أعتقد اليوم أن هناك
1: وضحت الفكرة. أعود إليك، نعود إليك سيد يوسف، ولكن دعنا نكمل في هذا الحوار مع الدكتور طارق عبود. دكتور طارق، تحدثت عن يعني معارضة كبيرة لهذا الاتفاق، هل يمكن أن نفهم أين تجلت هذه المعارضة، باستثناء معارضة معبر عنها بشكل صريح من جانب الثنائي والوزير والنائب السابق وليد جنبلاط؟ أين يمكن أن نرى هذه المعارضة للاتفاق في لبنان؟
2: أولا، هناك الحزب الشيوعي اللبناني معارض لهذا الاتفاق على لسان الأمين العام حنا غريب، هناك الحزب القومي السوري الاجتماعي، هناك أيضا مواطنون ومواطنات في دولة، الوزير جبران باسيل أيضا يعني لم يكن موافقا
1: ولم يكن معارضا
2: كامل، هناك الوزير
1: وسؤالي نابع من محاولة فهم موافقاً. يعني محاولة فهم تأثير هذه المعارضة في داخل الحكومة وفي داخل البرلمان اللبناني.
2: جيد، إذا كانوا متأكدين أن هذا الاتفاق ولا مصلحة لبنان ويحظى على إجماع، هناك طريقان. الطريق الأول عرضه على الحكومة لنيل ثقة ثلثي المجلس الوزراء، وهذا محصل. أعتقد بأن البوانتاج بالحكومة يستطيعون أن يحصلوا الثلثين، ولكن في المجلس النيابي هناك إشكالية كبيرة، وهذا ما قاله الرئيس بري، أنه سيواجه هذا الاتفاق بالأطر الدستورية، لأنه أيضا بالبنية الدستورية والقانونية هو مخالف للقانون. أولا لموضوع مقاطعة إسرائيل،
1: عندما تذكر أن هذا الاتفاق يمكن أن يمر في الحكومة في حال عرض على التصويت، دكتور طارق، عندما تقول أن هذا الاتفاق يمر في الحكومة في حال عرض على التصويت، على أي أساس إذن ذكرت لنا أن هناك تراجعا من جانب السلطة؟ ما هو الاتفاق إذا عرض على التصويت سيمر؟
2: لا، وسيعرض أيضا، يعني عليهم أن يعرضوه على مجلس النواب. مجلس النواب هو الذي يقر هذا الاتفاق إذا كانوا متأكدين،
1: رغم أن هناك تضاربا دستوريا في هذه المسألة بالنظر إلى ما حدث كذلك في مسألة ترسيم الحدود التي لم تعرض، ترسيم الحدود البحرية التي لم تعرض على مجلس النواب.
2: لا، هذا تفصيل، كان الحدود البحرية هناك يعني ترسيم للحدود، وهذا اتفاق وسيتحول إلى إلى معاهدة يعني على
1: عندما يتحول إلى معاهدة، ولكن الآن وفق الاجتهادات الدستورية أنه لغير مطروح أن يعرض على مجلس النواب، ولكن في الحكومة، نعود إلى السؤال، في الحكومة إذا عرض هذا الاتفاق يمكن أن يمر بالتصويت أو يمر بالتصويت بالتأكيد، وبالتالي على أي أساس قلت لنا إن هناك ترى

0: تراجعا من جانب الرئيسين بسبب المعارضة؟
1: أولا هناك تراجع بالخطاب، يعني في تفسير الاتفاق بعدما كانوا مندفعين بأنه سيؤدي إلى انسحاب كامل وإلى استقرار في لبنان. رئيس الحكومة قال أنه غير مطمئن للانسحاب، رئيس الجمهورية بدأ يشرح أيضا إعادة الانتشار، وأيضا رئيس الحكومة، وليس هناك يعني بند للانسحاب من الجنوب اللبناني. ولكن المسار الثاني إلسي وهو الاستفتاء، طالما أنهم متأكدون أن هذا الاتفاق لمصلحة لبنان فليعرض على الاستفتاء على الجمهور، الجماهير اللبنانية. هذا تحول دراماتيكي في مسار
0: سيد يوسف
1: التاريخ اللبناني الحديث.
0: سريعا تعليقك على مسألة عرضه على الحكومة والبرلمان وعلى استفتاء عام، سريعا جدا.
2: يعني يا ريت تعطيني بس دقيقتين استاذ انس.
0: دقيقة معلش معاد معنا
2: الدكتور طارق. هو قال ان اتفاق ترسيم الحدود لا يحتاج الى البرية، لا يحتاج الى قانون، علما ان اتفاق ترسيم الحدود اتفاق دائم ويحتاج الى قانون من مجلس النواب لم يعرضه الرئيس نبيه بري. هذا الاتفاق هو اتفاق مبدئي، اتفاق اطار، لا يحتاج، هو ليس اتفاقية سلام ولا اتفاقية تطبيع، وبالتالي لا يحتاج، لا يترتب على الدولة اللبنانية أي تبعات سياسية أو مالية، وبالتالي لا يحتاج. ولو عرض على المجلس النيابي ومجلس الوزراء بتقدير هذا القانون سيمر، لأنه لن تتوفر أكثرية الثلثين من أجل إصدقاط هذا الاتفاق أو النصف زائد واحد، لأن الأكثرية النيابية هي اليوم مع رئيس الجمهورية، مع الحكومة، مع استقرار لبنان أخراج لبنان من أتون الحرب.
0: شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب.
2: أنا أقبل باستفتاء داخل الطائفة الشيعية
0: من بيروت،
2: وأعتقد أن الأكثرية الشيعية ستصوت مع
0: الدكتور طارق عبود الأكاديمي والباحث السياسي من بيروت. أيضا شكرا جزيلا لك. إذن ما زلنا نتابع معكم الآن في هذه التغطية الخاصة بمرور 1000 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وفيها نستعرض منعطفات هذه الحرب ونناقش أبعادها الإنسانية والميدانية على قطاع غزة ومآلاتها السياسية وما كرسته إسرائيل من تداعيات راهنة وبعيدة المدى. ينضم إلينا من عمان بنوا فاسور رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية. مرحبا بك سيد فاسور. إذن 1000 يوم نتحدث فيها عن على مرت على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. لو بدأنا بالقطاع الصحي، كيف يمكن تقييم الوضع صحيا وإنسانيا عموما في قطاع غزة الآن؟
3: على المستوى الإنساني لدينا معظم السكان في غزة قرابة 2 مليون شخص، هم لا يزالون نازحين مهجرين أو يعيشون في ظروف لا تصل إلى الحد الأدنى من الخدمة الأساسية من المياه والغذاء والمسكن. بالنسبة إلى النظام الصحي هو فعلا مثقل ومدمر تقريبا. لا نتحدث فقط عن الإصابات بسبب الحرب والقصف، ولكن نتحدث عن الخدمات الخاصة بالحرائق أو إصابات الحروق عفوا، بالإضافة إلى سوء التغذية، الأمراض الجلدية المنتشرة. لدينا حالات كثيرة من جفاف أيضا، بالإضافة إلى أضرار ذلك على المدى الطويل بعد 1000 يوم من الحرب.
0: هل لديكم إحصاءات عن أعداد الجرحى والمرضى في داخل القطاع الذين يحتاجون إلى أدوية وإلى تدخل طبي قد لا يكون متوفرا حاليا في غزة؟
3: تتعدد الأرقام، ونحن نعتمد على أرقام وزارة الصحة، وتبين أنه منذ بداية هذه الحرب كان هناك 175,000 إصابة لأكثر من 73 Now, في المئة أو 73 ألف من الوفيات. هناك عدد كبير من الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات غيرت مسار حياتهم. لدينا ما يقارب 6,000 شخص بترت أطرافهم، منهم 5,000 من الأطفال. وبالنسبة إلى خدمات إعادة التأهيل فهي تبقى غير كافية، ونحن نواجه حاجات كبيرة فيما يتعلق بالمواد المطلوبة لاستبدال الأطراف. كذلك قدرة الوصول إلى غزة مقيدة جدا بسبب السياسة المعتمدة من قبل السلطات الإسرائيلية والتي تمنع الدخول. إذن نحن كأطباء بلا حدود نعاني الكثير، وساهمنا بمعالجة الكثير من هذه الحالات.
0: شكرا لك بنوا فاسور، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأراضي الفلسطينية، كنت ضيفنا من عمان. الآن إلى الزميلة ميادة عبدو والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في الفكر الاستراتيجي العسكري الإسرائيلي بعد 1,000 يوم من الحرب على قطاع غزة.
4: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مرور 1,000 يوم من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة وراءها تغييرات في الأوضاع الجغرافية والديمغرافية والسياسية والعسكرية بالقطاع. هذه التغييرات على مختلف الصعد نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. كذلك أيضا معنا الزميل محمود الزبق الذي يرافقنا على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك محمود، برصد ما الذي قام به الاحتلال خلال 1,000 يوم؟
5: شكرا لك ميادة، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن 1,000 يوم نتحدث فيها عن خسائر هائلة، سواء في الجانب المادي والجانب البشري، وخسائر الأرواح والجرحى، وهي ربما نبدأ منها وهي الأكثر. نتحدث هنا نحن في تعداد الشهداء عن نحو 73 ألف شهيد خلال هذه الأيام، أيام الحرب. نتحدث عن 47 ألف أرملة، نتحدث عن 58 ألف طفل فقدوا والديهم أو أحد الوالدين، وأيضا نتحدث عن جرحى تقترب أعدادهم أو تزيد عن 700 ألف جريح، بينما نتحدث عن منشآت صحية شبه معطلة. وضع المنشآت أيضا، تعالوا نتابع بعض البنى التحتية، ماذا جرى للبنية التحتية في غزة. في البنية التحتية نتحدث عن 97% لتعطل إمدادات المياه الصالحة للشرب، نتحدث عن 80% تدمير بنية الطاقة التحتية، و80% أيضا في تدمير الطرق الرئيسية أو ما بقي منها أصلا للفلسطينيين في غزة الذين حشروا في زاوية صغيرة من القطاع. أيضا المنشآت نتحدث عن أرقام مهولة، 98% من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة دمرت، 88% من المنشآت الصناعية دمرت. هذا يعني أن معظم الناس هناك، يعني نسبة البطالة في غزة ترتفع بدرجة عالية بسبب عدم وجود أراضي لزراعتها، عدم وجود منشآت صناعية، فضلا عن كل ظروف الاحتلال الأخرى. 94% من المؤسسات الصحية توقفت عن العمل، ونتحدث عن 95% من المدارس ألحقت بها أضرار، يعني بما يعني أن نحو 700 ألف طفل في قطاع غزة أيضا محرومين من التعليم بسبب ما جرى لمدارسهم. 95% من المدارس تم تدميرها. كل هذه الخسائر التي يصفها باحثون ومصادر مستقلة بأنها ستكون أكبر إعادة إعمار في التاريخ، وأكبر عملية إعادة بناء من البداية من الصفر، أو ربما من ما هو تحت الصفر، خسائر تقدرها الأمم المتحدة بالنهاية بما يصل إلى 70 مليار دولار خسائر البنية التحتية فقط في قطاع غزة. لكن ما قام به الاحتلال كل هذه الفترة من عمليات تدمير وقصف وتضييق المكان، فرض منطقة أمنية، تهجير السكان، قتل نازحين، نتحدث عن نحو 2,000,000 نازح. هذا الذي جرى في غزة أصبح للأسف نموذجا تم نقله إلى خبرات، إلى أماكن أخرى في لبنان، وربما في سوريا أيضا وإن بنسبة وطريقة مختلفة. كيف تغير هذا المشهد وانتقل إلى مناطق أخرى وأصبح نموذجا إسرائيليا يعمل به في مواجهة المناطق التي تحاربها إسرائيل. سنعود إلى ميادة والعميد الياس لتحليل هذا المشهد.
4: شكرا لك محمود. وبالفعل نبدأ معك عميد الياس حول تفاصيل هذا النموذج. على ماذا يقام هذا النموذج الإسرائيلي في تكتيكه العسكري المتعلق بدخوله للمناطق التي يحتلها، وكيف يفرض سيطرته، وكيف أيضا يهندس المشهد عسكريا؟
6: هي عملية تغيير وإعادة الهندسة الطبوغرافية الديموغرافية وحتى الجغرافية. تحدث محمود عن الدمار، لماذا لا نتكلم أيضا عن 150 ألف طن من المتفجرات، وبالتالي تدمير ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني لا مدرسة لا جامعة لا زراعة لا طرقات لا طبابة ولا شيء. نذهب مباشرة ميادة إلى الخط الأزرق. ماذا فعلت داخل هذا الخط الأزرق؟ كان تواجد القوات الإسرائيلية بعد وقف النار من المفروض أن كان ينسحب إلى الخط الأصفر ويبقى في نسبة ما يقارب 53% من مساحة غزة. الخط الأحمر عندما تكتمل قوات حفظ السلام وتأتي لتنفيذ المشروع الأكبر من ضمن الحكومة التكنوقراطية. ماذا جرى اليوم؟ ضربت إسرائيل بعرض الحائط كل هذه الأمور وذهبت إلى ما يسمى هذا الخط الأصفر. 53% من هذه المنطقة تسيطر عليها إسرائيل، ذهبت إلى ما يسمى بالخط البرتقالي، يعني أضافت إلى 53% ما يقارب نسبة 11%، وبالتالي قللت المساحة، كثفت التواجد الإنساني واغتالت خلال بعد وقف النار ما يقارب 1000 شهيد، وبالتالي تستمر في الاغتيالات وتستمر في التدمير. هذا هو الواقع الحالي.
4: المساحة الكلية المسيطر عليها الآن مع هذا التوسع الإسرائيلي هو حوالي 70%،
6: تقريبا 64%. يعد ويهدد نتنياهو أنه سيحتل ما يقارب 70%. وهناك ميادة مشروعين مختلفين، مشروع نزع السلاح والتي تريده إسرائيل، تريد أيضا أن تسلم الخرائط للأنفاق، نزع السلاح حتى السلاح الفردي. الأمريكيون يقولون لماذا لا نتجاوز هذا الأمر ونذهب إلى إعادة الإعمار وإنشاء الموضوع. أما حماس فتقرر أو تقترح وقف هدنة لفترة 15 إلى 20 عاما، وقف الهدنة، وقف العمليات العسكرية، وتخزين السلاح بمكان ما تحت إشراف معين إقليمي أو دولي، والبقاء على الأسلحة الفردية، وهذا ما لا تقبل به إسرائيل.
4: أخذنا بعين الاعتبار اتفاق السلام وما هي استحقاقاته في المرحلة الأولى، ما الذي طبقه جيش الاحتلال من ذلك؟
6: لم يطبقه، لا بل زاد عدد المواقع العسكرية في داخل القطاع المحتل ما يقارب 40 نقطة عسكرية، بالإضافة إلى محور نتسليم الذي يعتبر على أنه العمود الفقري للعمليات العسكرية. وبالتالي هي تريد حرية الحركة، تريد العزل، تريد التدمير، وهي فعلا غيرت البيئة الحضرية. يعني كما قال محمود، هي عملية نمط جديد معين يعتمده جيش الاحتلال.
4: في هذه النقطة تحديدا نتحدث ليس فقط عن نقاط التمركز والتواجد الإسرائيلي، ولكن أيضا عن عدم القدرة على العودة إلى مناطق مسحت من على وجه الأرض فيما يتعلق بهذه القطعة التي انتشر فيها.
6: هي مسحت من ضمن، على سبيل المثال، إعادة الإعمار هي ستكون في تل السلطان وفي رفح، يقترح الأمريكيون تسليم معبر كرم سالم ومعبر رفح للحكومة التكنوقراطية، ولكن ترفض. ماذا ترفض أيضا؟ إعادة الإعمار في على محور فيلادلفيا ميادة. يقول الإسرائيلي أو نتنياهو أنه سيكون في المرحلة القادمة عملية تهريب قديمة حتى ولو كان جوا وعبر المسيرات. من هنا الرفض الكامل لهذا الموضوع.
4: وعلى ذكر المحاور، كل المحاور المستحدثة التي قام بها الاحتلال أيام هذه الحرب ظلت كما هي، محور مراق، نتساريم، كل هذه المحاور،
6: كل شيء. وحتى هناك هجمة من قبل المتشددين المتدينين إلى إعادة إحياء موضوع المستوطنات. هذا الأمر في غزة. ماذا عن الضفة الغربية؟ البارحة نشرت الهارتس ما يقارب 130 مسمارا يزرع في مكان ما، الهدف منه دائما هو تطويع العمليات التي قامت بها بمخيمات، منها مخيم جنين. الموافقة على بناء الإيوان، يعني عملية تقطيع
4: لأوصال الضفة،
6: وبالتالي فرض منطقة عسكرية على حدود وادي نهر الأردن، وبالتالي عملية العزل الكامل والشامل. وهنا يتبجح سموتريش على أنه فعلا ضرب مشروع الدولتين للدولة الفلسطينية.
4: تماما، هذه النقطة المهمة، أن كل هذه التحركات وكل هذه الإجراءات يتبعها تغيير ديموغرافي خطير.
6: ديموغرافي، توبوغرافي وحتى جغرافي. يعني هذا الأمر ينطبق على لبنان، ينطبق على التوبوغرافيا في جبل الشيخ، ينطبق في الجولان المحتل، وحتى ينطبق على البيئة اللبنانية في جبل في قلعة الشقيف مثلا وتلة علي الطاهر. هذا نموذج بدأ بعد 7 أكتوبر تغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية بشكل كامل وشامل.
4: نقلتنا بالفعل إلى نماذج مماثلة، هو نمط واستراتيجية باتت تتبعها إسرائيل ليس فقط في غزة ولكن في لبنان وكذلك لربما في سوريا.
6: في سوريا على سبيل المثال ميادة، هي في جولان محتل هو، وبالتالي تغيرت البيئة أو العقيدة الاستراتيجية التي تقول بالهجوم وليس الدفاع، الاستباق وخوض الحرب على أرض العدو كما يقال. احتلت هذه المنطقة وهي المنطقة فك الاشتباك للعام 74، وبالتالي أيضا ذهبت إلى جبل الشيخ. هذا هو النموذج السوري. النموذج اللبناني النقاط الخمس بدأت بنقاط خمس بعد الانسحاب أو وقف النار، وذهبت إلى المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة في لبنان، وبالتالي هي احتلت من لبنان ما يقارب 600 كيلومتر مربع حسب الفاينانشال تايمز، تحتل بين سوريا لبنان والضفة أو عفوا غزة ما يقارب 1000 إلى 1200 كيلومتر مربع ميادة.
4: لافت هنا أن هذا يجري في إطار اتفاقات تقوم بها إسرائيل، يعني اتفاق السلام في غزة.
6: دعينا نقول أنه مع الرئيس ترامب هناك دائما المرحلة الأولى من الاتفاقات، اليوم اتفاق مذكرة تفاهم مع إيران لا نزال في المرحلة الأولى وقد تمتد أكثر من 60 يوما، المرحلة الأولى مع مجلس السلام في غزة وأيضا تمتد إلى فترات طويلة، وأيضا مع لبنان آلية الاتفاق الإطار وبالتالي قد تمتد إلى فترات طويلة. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة فوضى شاملة وكاملة ولا نعرف ماذا يحدث. لبنان في آلية الاتفاق مع إسرائيل وهو أيضا مذكور في مذكرة التفاهم مع إيران على أنه في البند الأول، فأنت في حالتين معينتين ودائما يدفع الثمن هو الشعب اللبناني.
4: بمعنى أننا في نهاية الأمر أمام واقع يفرض إسرائيليا يتم وضعه في إطار تعريف خاص من قبل إسرائيل لما يتفق عليه مع الدول.
6: هي عملية ضرب كل ما يسمى، هناك ما يسمى بالقانون دجور بالعلم يعني بالقانون، وهناك ما يسمى بالديفاكتو الأمر الواقع. إسرائيل لا تعترف بالدجور على أن هناك سيادة وما شابه، ولكنها تفرض أمرا واقعا وهو الديفاكتو على غزة، على الضفة، على الجولان وحتى على لبنان.
4: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، والشكر موصول لكم مشاهدينا. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة بكم الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
0: شكرا لك ميادة، نجدد التحية مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى التفجير الذي وقع في دمشق اليوم، كما نتناول في هذه الساعة الأوضاع في قطاع غزة لمناسبة مرور 1000 يوم على الحرب. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن تقدما إيجابيا بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم تم إحرازه بعد اختتام لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران في الدوحة أمس الأربعاء. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة. وفي إيران أعلن نائب وزير الخارجية أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء إن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة، وأن أي مخالفة للمسارات المحددة في المضيق ستواجه برد فوري. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وفي تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية وتسعى إلى ضمانها بشكل كامل. كما أكد عون التزام الدولة اللبنانية بتطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ولا يشاركها أحد في ذلك. وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 بجروح في انفجار وقع في مقهى وسط العاصمة دمشق. ولمناسبة مرور 1000 يوم على بدء الحرب في قطاع غزة، أعلن مكتب الإعلام الحكومي ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,066 شهيدا، من بينهم 1,045 شهيدا منذ وقف إطلاق النار. إلى شبكة مراسلين ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين إدغير، ومعنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد

0: وقفي، ونبدأ معك نور الدين الدغير في طهران لنستطلع الأجواء والأصداء التي خلفتها المحادثات في الدوحة لدى المسؤولين في إيران.
1: نعم، بكل تأكيد الأجواء هنا أجواء إيجابية نظرا للنتائج التي تحققت في الدوحة من خلال الحضور الوفد الإيراني هناك ولقائه مع الوسطاء ومع المسؤولين في دولة قطر، بالإضافة إلى وجود كذلك الوفد الأمريكي هناك. هناك العديد من القطائر التي يمكن القول بأنها تؤسس للمرحلة المقبلة من التفاوض ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. ثلاث ملفات مهمة يبدو أنه تم الفصل فيها على الأقل حتى هذه اللحظة بناء على ما تسرب من معلومات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران. نتحدث عن الأموال المجمدة. المعلومات والأنباء تشير بأن هذه الأموال يمكن أن تبدأ إيران بالحصول عليها بدءا من الأسبوع المقبل في إطار التوافق الذي حدث في الدوحة والوساطة التي قامت بها دولة قطر بالإضافة إلى الوساطة الباكستانية. وهذا أمر مشجع بالنسبة للمفاوض الإيراني، خاصة أن رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض ربما أشاد بشكل كبير جدا بالمفاوضات وما تحقق من هذه المفاوضات، طبيعة الاستفادة من هذه الأموال. حاول قاليباف أن يدافع عنها على أنها جزء من العادات الاقتصادية والتعامل الاقتصادي الإيراني مع الخارج. هناك من كان يفكر بأن إيران ستحصل على الأموال نقدا، لكن الطبيعة التجارية تفرض على إيران أن تتبع المعايير الاقتصادية الأخرى، خاصة بوجود خط ائتماني. إذن ما توفر الآن وهو خط ائتماني يمكن أن تستفيد منه طهران لشراء احتياجاتها، وليس بالتحديد من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن من أي طرف وأي جهة تريد إيران أن تتعامل معه. وهذا تطور مهم يدفع بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية إلى الأمام. كذلك كان هناك حديث عن تنفيذ البند الأول، بند وقف إطلاق النار، وهنا الإيرانيون أكدوا بشكل كبير على مسألة وقف إطلاق النار في لبنان وكذلك محاولة الانسحاب ومراقبة عملية الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. يبدو أن هناك توافقا ما حدث في هذا السياق من خلال الحديث عن لجنة مشكلة أو ما يصطلح عليها بلجنة ثلاثية أو رباعية توجد فيها إيران وتوجد فيها الولايات المتحدة الأمريكية ولبنان ودولة قطر الوسيط في هذه المجموعة لمراقبة أداء وقف إطلاق النار في لبنان. حتى اللحظة بعض المعلومات تشير بأن الوفد الإيراني والوفد الأمريكي قدموا عناصرهم وأفرادهم التي من المقرر أن تكون في هذه اللجنة في انتظار أن تقدم لبنان عن تقديم مسؤوليها ووفودها في هذه اللجنة. وهذا قد يعتبر تطورا مهما بالنسبة للجانب الإيراني، على الأقل أنه حقق، يقول بأنه حقق جزءا من مطالبه فيما يخص مسألة مراقبة وقف إطلاق النار، وهذا عنصر أساسي ومهم. العنصر الذي كان ولا يزال ربما عنصر إشكالي في المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو مسألة مضيق هرمز. وبحسب كذلك المعلومات المتوفرة فإن الوسطين القطري والباكستاني ربما أولوا لهذا الموضوع أهمية كبرى من خلال التنسيق مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. يبدو أن هناك توافقا ما لخفض التصعيد، وهذا ما تم التوافق عليه بالحفاظ على الأموال. الأجواء هادئة خلال هذه الفترة وهذا ما تم التوافق عليه. لا حديث حتى اللحظة سواء هنا بالولايات المتحدة بطهران أو حتى بالولايات المتحدة الأمريكية على أن إيران ستحصل على رسوم للعبور، لأن مذكرة التفاهم لا تعطي هذا الحق لإيران. الحديث عن الرسوم أو العودة إلى فرض رسوم سيكون بعد نهاية مهلة 60 يوما، لكن الحديث الذي يروج الآن باعتبار أن المدة الزمنية بدأت تتآكل مدة 60 يوما وأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية في المجال النووي أو مجال العقوبات هي معقدة، لذلك بدأ الحديث يدور الآن عن احتمالية تمديد هذه الفترة إلى 60 يوما أخرى. وهذا أمر مهم بالنسبة للجانب الإيراني، ولكن لمراقبة المضيق هناك توافق الآن على إيجاد خط ساخن. هذا الخط ليس عسكريا، لا توجد فيه المؤسسة العسكرية أو مؤسسة الحركة السواهون هنا بإيران أو المؤسسة العسكرية الأمريكية، لكن هو خط ساخن دبلوماسي سياسي توجد على رأسه هنا الخارجية الإيرانية. وهناك حديث على أن مكتب نائب الرئيس الأمريكي هو من يوجد على رأس هذا الخط الساخن. مهمته محددة في مجموعة من النقاط. النقاط الأولى مقاربة ومتابعة ما يمكن أن يتم تنفيذه من مذكرة التفاهم ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الثانية لتفادي أي احتكاك ربما قد يحدث في مضيق هرمز ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الجو العام يتحدث على أن هناك توافق لعقد جولة مقبلة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الخبراء وعلى المستوى الدبلوماسي، لكن الإيرانيين الإيرانيون أبلغوا الوسطاء بأن الظروف الحالية لا تسمح باعتبار مراسم التشييع، وبالتالي تم إلغاء اللقاء الذي كان مقررا الأسبوع المقبل إلى الأسبوع الآخر بعد انتهاء مراسم التشييع هنا بالعاصمة الإيرانية طهران.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة في طهران نور الدين الدغير. وجد وقفي في البيت الأبيض. قبل أن نتابع فقط أريد أن أنوه إلى خبر عاجل ورد قبل قليل، تحديث فيما يتعلق بحصيلة الضحايا من جراء تفجير المقهى في دمشق، وقد أفادت وزارة الصحة السورية بارتفاع ضحايا هذا الانفجار في دمشق إلى 6 وفيات و22 مصابا. أعود إلى وجد وقفي في البيت الأبيض. وجد، ماذا عن الأجواء التي خلفتها المحادثات في الولايات المتحدة، وما الذي يقال بالنسبة للمرحلة المقبلة؟
2: يعني قد تكون جولة محادثات الدوحة غير المباشرة هي أكثر جولة اجتمع عليها الطرفان الأمريكي والإيراني على أنها سادت بأجواء إيجابية. مسؤول أمريكي في الدوحة كان قد قال لCNN بأن المحادثات كانت إيجابية وبناءة التي أجراها كل من ويتكوف وكوشنر في الدوحة، وواضح بأن هذا الشعور بالارتياح الأمريكي مقترن بما ناقشه الجانبان هناك. ولكن حقيقة هناك الشح في المعلومات ألسي يحرص عليه الجانب الأمريكي حتى لا تكثر التأويلات فيما يصفها الرئيس ترامب بوسائل الإعلام الزائفة. لذا تحرص الإدارة الأمريكية على أن يتم العمل على تفاصيل هذه المفاوضات في أجواء تحظى بالسرية التامة. ولكن التصريحات عموما سواء كان من قبل الرئيس ترامب الذي أكد بأن إيران قطعت شوطا كبيرا في هذه المفاوضات وبأن المسألة النووية سوف تسوى في نهاية المطاف، وكذلك نائبه جي دي فانس الذي قال إن خبراء أمريكيين وإيرانيين موجودون في الدوحة وبأن المحادثات الفنية على وشك البدء كما قال جي دي فانس بالأمس، وهو أكد بأن ما زال مبكرا الحديث عن نتائج المحادثات، إلا أنه أكد بأنها تسير على نحو جيد وسط أجواء إيجابية. وسائل الإعلام الأمريكية أيضا من قبيل أكسيوس تحدثت عن هذه الأجواء الإيجابية، ومسؤول أمريكي أبلغ الموقع الأمريكي بأن ما تحاول الإدارة الأمريكية فعله أو ما حاولت فعله خلال اليومين من المباحثات غير المباشرة في الدوحة هو أن تقنع إيران بأنها سوف تجني مكاسب أكبر من فرض رسوم على مضيق هرمز في حال تقدمت هذه المفاوضات، مفاوضات 60 يوما والحل النهائي، لأنها سوف تجني أرباحا كثيرة من خلال الأموال المجمدة ومن خلال أيضا عوائد تصدير النفط الإيراني وجوانب أخرى أمريكية. وبالتالي واضح بأن هذه كانت إحدى القضايا التي حرص الجانب الأمريكي على مناقشتها خلال محطة الدوحة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة وجد وقفي في البيت الأبيض. إلى ضيوفنا ينضم إلينا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسات الاستراتيجية، ومعنا في الاستوديو السفير جوي هود نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق. مرحبا بكما سيد عباس أصلاني في طهران. ما المتوقع الآن في إيران بالنسبة للمرحلة المقبلة من هذه المحادثات على ضوء التفاهمات الأولية التي جرى التوصل إليها في جولة التفاوض خلال اليومين الماضيين في الدوحة؟
3: بعد التوترات الأخيرة التي شاهدناها بين الجانبين كان هناك مباحثات في الدوحة مع مسؤولين قطريين مع الجانب الإيراني والجانب وكذلك محادثات بين الجانبين الإيراني والأمريكي. يبدو أن هذه النقاشات في الدوحة قد كانت مثمرة لأنها تمكنت من معالجة هذه التوترات، ومن شأن ذلك أن يمهد الطريق أمام جولة أخرى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية. الأمريكية ربما في المستقبل القريب، ويجب أن نرى إذا كان هذا الوضع سيبقى هادئا نسبيا كما حصل في الأيام القليلة الأخيرة، وفي هذه الحالة نتوقع تقدما في المسار الدبلوماسي وتدريجيا إذا نجحوا في تخطي الاختلافات حول مضيق هرمز أو لبنان، يمكن حين ذاك وتدريجيا الدخول في المباحثات والنقاشات الفنية على وجه الخصوص بدء المفاوضات النووية، والتي يتوقع أن تكون طويلة ومفصلة وصعبة.
0: ما رأيك سفير جوي هود بالنسبة لما ينتظر في المرحلة المقبلة على ضوء نتائج جولة التفاوض السابقة؟
3: أعتقد أنه يمكن أن نتوقع إما تنازلات أمريكية إضافية مثل تحرير الأصول المجمدة أو جزءا منها، بما يسمح لإيران بأن تقول انظروا نحن انتصرنا، لقد فرضنا بنود وشروط الاتفاق على الجانب المهزوم أي إسرائيل والولايات المتحدة، والعالم جميل ووردي. أو إذا لم يحصل ذلك، ما قد نشهده أنه بالقرب من عيد الاستقلال الأمريكي في 4 يوليو قد يكون هناك تهديد من مقدر خاتم الأنبياء، قد يتم إنزال مسيرة، سيحصل شيء ما بحيث يقولون نحن لم نرتكب شيئا، كنا ندافع عن أنفسنا، والآن ستشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة للرد في هجوم مضاد. هذه هي توقعاتي. أعتقد أنه من الممكن أن تحصل الأمور بطريقة جيدة، ولكن هذا سيتطلب تنازلات أمريكية أخرى على شكل مالي.
0: هل تعتقد أن المحادثات التي جرت خلال اليومين الماضيين مهدت لفعلا تحرير بعض الأموال المجمدة الإيرانية من دون أي مقابل من جانب إيران؟
3: نعم، على الأرجح. المسألة هي مسألة رمزية في الوقت الحالي، حيث أن إيران تسعى إلى الرمزية أكثر من أي شيء آخر. هي ليست بحاجة إلى 6 مليارات دولار، هذا لن يحدث فرقا كبيرا لدولة تكبدت تريليوني دولار من الأضرار في الأشهر الأخيرة. هي مسألة رمزية، هي تتيح لهم أن يقولوا لشعبهم والأهم للخليج، هل ترون من فاز، من انتصر، من فرض الشروط، قلناها لكم من البداية، هكذا ستجري الأمور، وحتى الآن نحن من يتحكم بالوضع، وبالتالي يجب أن تستمعوا إلي، وإلا سوف نطلق مسيرات على بناكم التحتية المدنية وعلى سفنكم كما حصل.
0: سيد عباس أصلاني، مسألة تحرير الأموال المجمدة الإيرانية، كيف يمكن تقييم كذلك التطور المحرز بشأنها، وما الذي تتوقعه إيران الآن في هذه المسألة؟
3: تحرير الأصول المجمدة الإيرانية مهم جدا، ليس لأنه رمزي وليس لأنه مؤشر انتصار لإيران، بل الأهم ترى إيران في ذلك أنه جزء من عملية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من أجل إثبات الولايات المتحدة جديتها بالنسبة إلى المسار الدبلوماسي. من بين المشاكل التي شهدناها غياب الثقة من قبل إيران في الولايات المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ أي اتفاق. إذا حصل ذلك وإذا نفذت البنود الأخرى منها مذكرة تفاهم، قد يكون ذلك مفيدا لبناء الثقة من أجل أن تأتي المزيد من المباحثات وتكون مثمرة، وإذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم تنفيذه. إذن أهمية تحرير الأصول المجمدة الإيرانية تكمن بأنها سوف تسمح للبلاد بالاستمرار بالمفاوضات النووية، كذلك قد يؤدي إلى تنفيذ الاتفاق النهائي. أصرت إيران على ذلك، وعبر التاريخ تجربة إيران علمتها أن تكون حذرة بشأن هذه العملية وهذا المسار. إذا حصل ذلك، من شأنه أن يخلق نوع من الأجواء الإيجابية نسبيا بما يسهل المزيد من التقدم.
0: تقول سفير جوي هود أن مسألة تحرير 6 مليارات هي رمزية إلى حد بعيد لو أخذنا بعين الاعتبار الخسائر الإيرانية من جراء هذه الحرب، ولكن كيف يمكن أن تنعكس في داخل الإدارة بين المؤيدين والمعارضين لمذكرة التفاهم، خصوصا إذا ما جرى إعطاؤها لإيران من دون أي تنازلات؟ وأيضا ما الرسالة التي ترسل لإيران إن أعطيت هذه الأموال من دون تنازلات بالنسبة للأموال الأخرى التي تتوقع إيران تحريرها كذلك؟
3: الرمزية أيضا تذهب في المسار الآخر، حيث أن دونالد ترامب أمضى سنوات ينتقد خطة العمل الشامل المشتركة لأنها أوصلت الدولارات الأمريكية نقدا وعدا إلى الخزينة الإيرانية، ومستحيل أن يتمكن من تمرير فكرة أن يوصل الأموال إلى إيران وذلك من منظور شعبه. لهذا كان المفاوض الإيراني مبتكرا في الأيام الأخيرة ووجد طريقة من أجل تلقي الأموال، بحيث تقول الولايات المتحدة أنها لم تنقل الأموال إلى النظام الإيراني، لم تحولها. أنا كدبلوماسي أفكر في عدد من السبل لتحقيق ذلك، ولكن هذا يتطلب مرونة عالية من قبل الجانبين، وحاليا ليس هناك مؤشرات إلى أنهما مرنان، لا سيما من الجانب الإيراني. مع أنني سمعت خطاباً جديداً من الجانب الإيراني، حيث أنهم يصرون على منتجات يختارون إيصالها إلى إيران ويتم شراؤها بهذه الأموال. ربما هذه طريقة لجسر الهوة، إذا حصل ذلك سأكون أكثر تشاؤماً بعض الشيء، ولكن لا أعتقد أن تحرير هذه الأصول كإجراءات بناء الثقة. هذه الثقة تدمرت بين الدولتين منذ فترة طويلة، وليس فقط بسبب الحرب في الأشهر الأخيرة. لو كانت مسألة ثقة وبناء الثقة مع الولايات المتحدة، لماذا تهاجم إيران دول الخليج؟ لماذا لا تهاجم الولايات المتحدة مباشرة؟ لماذا لا تهاجم السفن الأمريكية؟ لماذا تهاجم السفن التجارية المرتبطة بدول الخليج؟ لماذا تهاجم البنى التحتية المدنية في الخليج؟ لماذا لا تحاول أن تهاجم أهدافا أمريكية؟ هذا لأن هذه المرحلة هي العلاقة بالخليج وليس الولايات المتحدة.
0: شكرا لكم السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، والسيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ضيفنا من طهران. إلى الملف اللبناني وآخر التطورات المتعلقة بتوقيع الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من جبل لبنان الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي، ومعنا أيضا من بيروت خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بكما سيد خليل نصر الله. لو بدأنا معك لنقيم أو لتقيم لنا، كيف وجدت التصريحات التي وردت على لسان الرئيس اللبناني ورئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بشرح حيثيات هذا الإطار الثلاثي وفهمهما ل يعني ما ورد فيه ومندرجاته؟
4: نعم، بشكل واضح جدا ما غلب تقريبا إذا أخذنا البعض التصريحات هو البعض التبريري يعني صح التعبير، بعد موجة الرفض الداخلية لأخذ بالاتساع وخصوصا في البعض الوطني. الحديث مثلا عن نقطة أنه هناك انسحاب، هناك مفاوضات، كل هذه الأمور إذا ذهبنا إلى نصر وبنود الاتفاق لا نجدها بالواقع الذي يتم الحديث عنه في لبنان. لذلك كان هو البعض التبريري، على سبيل المثال الاختلاف حول كلمة انسحاب أو إعادة انتشار. إذا سلمنا فرضا بأنه مقصود بإعادة الانتشار هو انسحاب، طيب هذا الأمر مشروط بمسألة غاية في الخطورة داخليا لمرتبطة بنزع السلاح وتضمين هذا البند، الورقة اللي وقعت مع إسرائيل، وبالتالي أصبحت إسرائيل جزءا من اللعب داخل لبنان فيما يتعلق بهذا البعد. إن هذه النقطة الأولى بالتبرير الذي كان يقدمه دولة رئيس مجلس الوزراء لاقى ردود فعل واضح جدا بأنه لا ينطبق مع الورقة. المسألة الثانية أنه مسألة التجربة، حسنا هناك 14 شهرا أو 15 شهرا قبل الثاني من آذار التجارب أوصلت إلى تعنت إسرائيلي واضح في ظل المزيد من التنازلات، ولم تصل الأمور إلى نتيجة. الآن يتم الحديث عن أنه هذه بداية مفاوضات، حسنا إذا كانت بداية مفاوضات السؤال هنا ما هو الجدول الزمني لهذه المفاوضات؟ طيب. لا يوجد بالإطار الثلاثي أي شيء فيما يتعلق بهذه النقطة، وبالتالي البعد التبريري هو نتاج رئيسي لرفض واسع جدا داخل لبنان لما تم التوصل إليه من قبل
0: دكتور فادي الأحمر، إذن وفق السيد خليل نصر الله هناك تبرير من جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لما جرى التوقيع عليه، ويقول أن هناك وعي حاليا لمسألة غاية في الخطورة، هي من وجهة نظره هي أنه جرى ربط الانسحاب الإسرائيلي

0: بتسليم حزب الله لسلاحه.
1: تحية لك سيدة إلسي وللضيف والمشاهدين. لا، هو تفسير وليس تبرير. تفسير فرضه عدم فهم القوى أو عدم فهم مقصود من قبل بعض القوى لهذا الاتفاق.

0: وبانتظار المفاوضات للاتفاق للوصول إلى اتفاق. هذا اتفاق قطار بانتظار المفاوضات للوصول إلى اتفاق. ما هو شكل الاتفاق؟ لبنان حدده. واتفاق لبنان يهدف إلى اتفاق أمني مع إسرائيل وليس اتفاق سلام، هذا ما قاله رئيس الجمهورية، وبالتالي هو تفسير وليس تبرير. هذا واحد. اثنين، من ربط سلاح الحزب بالوجود الإسرائيلي هو حزب الله نفسه، هو من ربطه منذ وصول انتخاب جوزيف عون. كان هذا في البيان القصب في خطاب القصب وفي البيان الوزاري، حصر السلاح بيد الدولة، هناك قرارات حكومية لم يتجاوب مع حزب الله. هذه مسألة لبنانية. أنا حتى أعيدها سيدتي إلى العام 2006 عندما بدأت تأولات الحوار تحت مسمى استراتيجية دفاعية. استمر حزب الله 20 عاما يراوغ في مسألة السلاح التي يرفضها غالبية عظمى من اللبنانيين. يوم هو من أوصل البلاد إلى هذا، إلى
1: طيب
0: هذا الوضع، هو من أوصل البلاد إلى ربط سلاحه بوجود الإسرائيلي في لبنان نتيجة تعنته وحساباته الخاطئة.
1: سيد خليل نصر الله، الرئيس اللبناني كان واضحا بالقول إن الجميع مدعو للمشاركة وإبداء الملاحظات ويعني المشاركة عمليا في هذا المسار الذي يقول إنه لا تراجع عنه، وهو يعني كان في حديثه وكأنه واثق من أنه سيفضي في النهاية. هل باعتقادك كيف يمكن أن يكون وقع مثل هذا الكلام لدى الثنائي الذي يرفض الاتفاق ومسار واشنطن برمته؟
2: نعم، النقطة الأولى بأن حزب الله يربط السلاح بإسرائيل، هذا صحيح. يعني نعم، حزب الله يربط السلاح بالاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هو سلاح مقاومة. هذا الربط الصحيح اللي يقوم به حزب الله والاعتداء الإسرائيلي منذ ما بعد عام 2006، اللي لم يتوقف في يوم من الأيام. إذا كانت المقصود بهذه النقاط فهذا الأمر صحيح جدا. أما فيما يتعلق بما تفضلت به، يمكن أن نجيب من الجانب الإسرائيلي. ما يتحدثون به في لبنان وما يتفضل به رئيس الجمهورية هذا لا ينعكس في الخطاب الإسرائيلي. نتنياهو أتى أول من أمس إلى جنوب لبنان، لم يعلق
1: لكن
2: أحد في
1: لماذا
2: لبنان
1: يتم
2: وقال نحن
1: تحميل
2: باقون
1: لماذا
2: هنا.
1: يتم تحميل السلطة اللبنانية سيد خليل مسؤولية ما يحكى في الطرف الإسرائيلي؟ يعني السلطة اللبنانية هي مسؤولة عما تقوم به هي وما توقع عليه
2: صحيح.
1: هي، وليست مسؤولة عن لا خطاب كاتس ولا خطاب نتنياهو، وذلك
2: صحيح.
1: يعني كما يقول المسؤولون اللبنانيون يعالج بالقنوات عبر الطرف الأمريكي. لماذا يتم تحميل
2: نعم، تنويه
1: مسؤولية
2: جيد.
1: ذلك
2: نعم،
1: للسلطة اللبنانية؟
2: تنويه. نعم، تنويه جيد جدا. إذا واليوم وضعنا ورقة اتفاق الإطار أو الاتفاق الثلاثي، يختلفون الآن على التسميات في لبنان، ووضعنا التصريحات اللبنانية ووضعنا التصريحات الإسرائيلية، نرى أن التصريحات الإسرائيلية بكل صراحة وبكل شفافية هي الأقرب إلى ما ورد في النص. عندما يتم الحديث عن مناطق تجريبية بالتراضي، وعندما يتم ولا يوجد كلمة انسحاب أو ذكر للانسحاب، استبعاد لمسألة عودة المهجرين الآن، ووضع هذا الأمر كأنه ليس في سلم الأولويات وتأخيره. عندما يتم الحديث عن أن هناك جولات مفاوضات ولا يوجد أي إطار لمفاوضات مستقبلية، إنما التركيز على البعد الأمني أو الملحق الأمني اللي يركز بشكل كلي على موضوع ترتيبات أمنية في جنوب لبنان، تذكر بشكل واضح جدا مسألة عدم أو إعادة الانتشار في مرحلة معينة. إذن عندما نضع هذه النقاط أمامنا نجد أنه ما يقوله الإسرائيلي هو ما متضمن في الورقة. يعني أنا هنا أتمنى كنت أن يكون الخطاب اللبناني هو الموجود في الورقة. المسألة الأهم من ذلك أيضا عن أول كلمة لبنيامين نتنياهو عندما وقع الاتفاق، هو بالسياسة أنا أتحدث، قال هذه ضربة لإيران. إذا نتنياهو ذهب لهذا الإطار وحصله وتم
1: طيب.
2: التوقيع عليه من جانب السلطة في لبنان ضمن معركته مع إيران. إذا
1: دكتور
2: أيضا عندما يقال أن حزب الله يربط مع إيران، لا، إسرائيل وأمريكا تربطان
1: طيب.
2: مسألة
1: دكتور
2: لبنان
1: فادي الأحمر،
2: بإيران.
1: دكتور فادي الأحمر، ألا توافق على وجهة النظر هذه أن إسرائيل عمليا منذ اللحظة الأولى أحرجت السلطة اللبنانية بهذه التصريحات للمسؤولين الإسرائيليين، وعمليا انعكست كل التفسيرات الإسرائيلية والتصريحات الإسرائيلية منذ البداية سلبا على إمكانية وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، يعني وهو ما رسم علامات استفهام كبيرة يعني حول هذا السلوك؟
0: لا سيدتي، يعني قبل أن أجيب فقط ملاحظة، ربما ضيفك فهمني بشكل خاطئ، كما بعض القوى فهمت الاتفاق بشكل خاطئ. ربط سلاح الحزب بالوجود الإسرائيلي ليس كما هو فهمه.

0: بشكل مختلف تماما. هذا واحد. اثنين، سيدتي لم يحرج كلام الإسرائيلي على الأطراف اللبنانية، لا أعتقد ذلك، وإلا كان أيضا كلام الإسرائيلي عن قتل حوالي 10,000 من عناصر حزب الله، عن تدمير البنى التحتية لحزب الله، عن تدمير الصواريخ، عن إضعاف حزب الله. هذا أيضا يقوله نتنياهو، ويقوله إسرائيل كاتس، ويقوله رئيس الأركان إيال زمير. إذن هذا أيضا يجب أن يأخذه بعين الاعتبار، وربما إذا بدنا نأخذه بعين الاعتبار أيضا سوف يجب
1: لكن
0: على
1: عندما
0: الحزب في
1: يقال
0: إعادة النظر في
1: من
0: قواته
1: جانب
0: العسكرية،
1: المسؤولين
0: فبالتالي
1: الإسرائيليين أنه
0: الإسرائيليين
1: لن يتم هناك أي انسحاب، ويعني يبدون في تصريحاتهم إصرارا على البقاء في المنطقة الأمنية، كيف يمكن تفسير ذلك وهي تصريحات تأتي رأسا في أعقاب توقيع الاتفاق؟
0: إسرائيل لن تبقى في الجنوب، هذا ما يسعى إليه الطرف اللبناني. واحد. اثنين، هذا الخطاب الإسرائيلي، لا ننسى إسرائيل اليوم على عتبة انتخابات، وهذا أيضا خطاب موجه للداخل الإسرائيلي. اثنين. وثلاثة أيضا، هذا يحاول الإسرائيلي أن يدخله في ضمن، للأسف، في ضمن الخطة الأمنية الجديدة لأجهزته، والتي للأسف استجلب حزب الله بحرب الأخيرة، بحرب الحرب الانتقام لعلي الخامنئي، استجلب لأن يكون لبنان جزء من هذه الخطة الأمنية التي يطبقها في غزة ويحاول تطبيقها في سوريا وفي لبنان. ولكن الطرف اللبناني، السلطة اللبنانية والحكومة اللبنانية لن تسمح له بتنفيذها بكل بساطة بالوسائل الدبلوماسية، بالوسائل العسكرية.
1: شكرا.
0: الوسيلة العسكرية التي استعملها الحزب استجلبت إسرائيل إلى هذا الواقع المؤسف.
1: شكرا جزيلا لكما الدكتور فادي الأحمر الأكاديمي والباحث السياسي ضيفنا من جبل لبنان، والسيد خليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من بيروت. الآن إلى الملف السوري بعد الانفجار الذي شهده أحد المقاهي في منطقة أو في العاصمة السورية دمشق في منطقة قريبة من قصر العدل، ووفق ما أفادت به وزارة الصحة السورية في آخر المعلومات ارتفاع حصيلة ضحايا هذا الانفجار إلى 6 وفيات و22 جريحا. على كل، للمزيد ينضم إلينا من منطقة الحجاز بمحيط موقع الانفجار بدمشق مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، ماذا في آخر المعلومات بشأن هذا الانفجار؟
2: نعم، يعني حتى الآن رقم الضحايا مرشح للازدياد كون عدد كبير من الإصابات، الرقم الذي أعلنته وزارة الصحة 6 أشخاص، ولكن يعني وصلتنا معلومات أن العدد ارتفع إلى 7، ولكن بانتظار تأكيد المصادر الرسمية. نحن عند موقع الانفجار حيث حصل هذه عبوة ناسفة، وفق ما قالت وزارة الداخلية السورية انفجرت داخل هذا المقهى. المقهى هو يسمى باللهجة المحلية مقهى البشيرية، وباللهجة المحلية أيضا هنالك من يطلق عليه مسمى مقهى البشير. فما حصل هو انفجار العبوة الناسفة داخل المقهى أثناء تواجد عدد كبير من المدنيين. أدى ذلك وفق المصادر الرسمية حتى اللحظة، وزارة الصحة قالت 6 مدنيين قتلوا جراء الانفجار، وإضافة إلى أكثر من 16 مصابا. طبعا وزارة الداخلية أعلنت أنها فورا قامت بتسيير دوري وأيضا فرق إلى المكان، وقامت بإجراءاتها الميدانية حيث قامت بعملية مسح للمكان وجمع للأدلة، وكانت قد فرضت عدة أطواق أمنية في محيط المنطقة، وقالت بأن ذلك هو لسلامة المواطنين، وقامت بتمشيط المنطقة خوفا من أن يكون هنالك أي عبوة أخرى. بعد ذلك وصل إلى المنطقة محافظ دمشق وأيضا قائد الأمن الداخلي في دمشق، وقاموا بالاطلاع على الموقف و أيضا ما وصلت إليه الأدلة. وفق ما ذكروا لنا أيضا بأنهم قاموا بجمع تفاصيل مهمة، وبانتظار عملية التحليل والتأكد من المعلومات والبيانات، ومن ثم يعني لتحديد ماهية هذا الانفجار وربما الجهة التي تقف خلفه. وهم لم يصدروا حتى اللحظة أي بيان يوضح الجهة التي تقف خلف هذا الانفجار. وطبعا المقهى هو يقع بالقرب من قصر العدل في محافظة دمشق، نتحدث عن منطقة الحجاز، قربه أيضا نتحدث عن قلعة دمشق، وطبعا في عند طريق النصر. هذه المنطقة المعروفة باكتظاظها بالحركة المرورية وحركة الأهالي خاصة أثناء ساعات دوام الدوائر الرسمية، فهذه المنطقة تحوي عدد من الدوائر الرسمية. أيضا كنت قد التقيت بالمحامي العام في هذا الموقع وسألته أثناء الانفجار أين كان موظفو قصر العدل الذي يبعد أقل من 40 أو 50 متر من المكان، اللي قال لي بأن الموظفون كانوا داخل المبنى، فقصر العدل تقريبا يخرج منه الموظفون عند الساعة 4، كان هو داخل القصر إضافة إلى عدد آخر من ربما القضاة والموظفين، وأثناء حصول الانفجار بعدها خرجوا من المكان وعادوا ليقفوا على مجريات ما حدث. طبعا الانفجار حصل تحديدا عند الساعة 3:15 تقريبا بتوقيت دمشق، وبعد الانفجار كما ذكرت وصلت إلى هنا الفرق الأمنية. حتى اللحظة يعني عدد من عناصر الأمن الداخلية يتواجدون في المنطقة تحديدا في الموقع، فتحت الطرقات وأيضا فك الطوق الأمني الذي فرض في المكان، إضافة إلى قيام بعملية تنظيف للمنطقة التي تقوم بها محافظة دمشق لعودة الحركة الطبيعية حتى لهذا الموقع، ما إبقاء المكان الانفجار مغلقا.
1: شكرا.
2: وطبعا ضمن ووسط حراسة أمنية عليه.
1: أشكرك جزيل الشكر ميلاد الفضل مراسلنا من منطقة الحجاز إذن في العاصمة السورية دمشق. من دمشق معنا الباحث السياسي أحمد قاسم. مرحبا بك سيد أحمد، كيف قرأت الرسائل من وراء هذا التفجير في المقهى في دمشق لناحية التوقيت وأيضا لناحية المكان، دلالات المكان؟
3: تحياتي لكم ولمتابعي قناة الجزيرة جميعا. طبعا في البداية من اللافت جدا أن هذا الأمر يتم بعد أن اكتملت أركان الحكم الثلاثة في سوريا. نحن نتكلم عن اكتمال الأركان، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية، هذا أولا. يعني بعد اكتمال هذا بدأت سوريا تأخذ شكلها، سوريا الجديدة بدأت ستأخذ شكلها الجديد الذي ستظهر به للمنطقة بالكامل. ستبدأ عملية الاستقرار بشكلها الكامل، الحالة الاقتصادية التي ستغير الواجهة في المنطقة بشكل كامل. طبعا هنا نرى أن هذا الانفجار بتوقيته الزماني في السياق الزماني والمكاني له مدلولات، هذه المدلولات عديدة، لأن هذا الأمر لا يروق للأجندات التخريبية في المنطقة وعلى رأسها الأجندة الصهيونية طبعا، وأيضا الفلول وغير ذلك. ونحن سمعنا قبل فترة ورأينا كيف أنهم حاولوا أو أنهم بدأوا حتى بتشكيل بعض الغرف والمنصات وما إلى ذلك، والتي غايتها بس الفتن في الداخل السوري والتحريض. وها نحن الآن نرى أن هناك من يحرك أذرع لخلايا إرهابية داخل سوريا. في الحقيقة أيضا موضوع زيارة السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني أيضا هذا مؤشر، وهناك أيضا دلالة من خلال هذا الأمر. لماذا؟ لأن زيارة السيد الوزير أسعد الشيباني إلى لبنان أعطت طمأنة للشعب اللبناني، أعطت طمأنة للحكومة اللبنانية بعدما سمعناه كثيرا مما كان يتداول عن دخول سوريا إلى لبنان وما إلى ذلك. هذه الطمأنة أن سوريا صمام أمان ليس فقط للبنان الآن بل للمنطقة بالكامل. سوريا تسعى وراء الاستقرار، سوريا تسعى وراء السلام في المنطقة، البناء في المنطقة، الاستقرار. إذن الدول التي خسرت مشروعها في المنطقة وأعداء الاستقرار في المنطقة هم من لا يريد أن يرى هذا الاستقرار، وهم من يحاولوا أن يعبثوا بالأمن والاستقرار في الداخل السوري.
1: هذا التفجير اليوم سيد أحمد يأتي بعد سلسلة من الحوادث الأمنية التي شهدتها العاصمة السورية، كل ذلك أي تحديات من وجهة نظرك يفرضها على الحكم الجديد الذي سبق وذكرت أنه اكتمل بأركانه الثلاثة الآن؟
3: حقيقة التحديات الأمنية هي تحديات كبيرة، خصوصا وأن اللاعبين في الملف في المنطقة لا زالوا إلى الآن يمتلكوا أذرع. هذه الأذرع هي التي تقوم ببث الفتن ومحاولة التخريب وضرب وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا أولا. ثم أيضا يعني نستطيع القول أنه بعد دوران العجلة الاقتصادية طبعا إن شاء الله، وهذا قريبا سنراه بعد أن اكتملت الأركان بالكامل الآن، وبعد بدأنا أن نرى حقيقة سوريا الجديدة برؤيتها، برسالتها للإقليم، برسائلها التي وجهتها للعالم أجمع، عن حقيقة السياسة الخارجية السورية الجديدة والمنهجية الجديدة لسوريا. يعني بعد أن كانت لعنة الجغرافيا في سوريا نتيجة ما كانت تقوم به عصابة الأسد البائدة، نحن الآن أمام نعمة الجغرافيا في رؤية الجديدة لسوريا الجديدة. إذن هم يحاولوا أن يقوموا بتقويض هذا الأمر، لذلك هناك تحديات، ولكن أعتقد من خلال رؤيتنا للفترة السابقة أن الحكومة السورية ولله الحمد خلال الفترة الماضية كانت قادرة على السيطرة على الكثير من الأمور، ولم نرى ولله الحمد ما كان الكثير يتوقعه أو يتمناه من أعداء سوريا أن يراه على الأرض السورية.
1: أشكرك جزيل الشكر أحمد قاسم الباحث السياسي ضيفنا من دمشق. الآن إلى تغطيتنا الخاصة بمرور 1000 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وفيها نستعرض منعطفات هذه الحرب ونناقش أبعادها الإنسانية والميدانية على قطاع غزة ومآلاتها السياسية وما كرسته إسرائيل من تداعيات راهنة وبعيدة المدى. ننتقل إلى هذه النافذة من مدينة غزة، يقدمها الزميل غازي العلول.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النافذة نقدمها من غزة. بعد 1000 يوم على الحرب على القطاع، تنامت أزمات إنسانية معقدة ومركبة بفعل الحرب المستمرة على قطاع غزة، وعلى رأسها أزمة المياه. تشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 70% من النازحين الفلسطينيين يعتمدون بشكل أساسي على المياه المنقولة عبر صهاريج المياه، بينما تشير تقارير أخرى لليونيسف بأن 82% من النازحين الفلسطينيين حرموا من الأمن المائي. هذه التفاصيل تطول بالنظر إلى المعاناة المستمرة داخل القطاع. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق هذا التقرير.
5: طبعا احنا بنناشد كل المؤسسات الدوليه والفاعله على الارض انه تحاول يعني تنقل الرساله انه في حاجه، الناس قاعده بتموت، احنا داخلين على الصيف وفي عنا ازمه مياه ضاغطه في المنطقه هنا في قطاع غزه. طبعا بحوالي 90% من مرافق المياه والصرف الصحي اخرجت عن الخدمه، فالموقع ككل هذا كان بيخدم حوالي 200,000 من مجموع سكان مدينه غزه، فتخيل لما هذا يطلع من الخدمه بالمره ويتدمر كيف انت بدك تخدم الناس. الموضوع مش سهل بالمره، لكن الموضوع صعب جدا وبملامس حياه الناس اللي مش النازحين. الشغله الوحيده المتبقيه اللي هو صهريج الميه اللي هو بنعبيه من محطات التحليه عشان نخدم السكان واهلنا الموجودين سواء في البيوت او سواء في المخيم.
6: المية ملوثة، كل يوم بدنا أفلاجين، بصير معانا من الأمراض لسوء المية. طبعا إحنا لما منجيب المية طبعا منجيبها من مكان عالي منطقة مرتفعة، ومنجيبها بالجرادل بالقرب اللي احنا بنستعملها للمية، وطبعا ما بتكفيناش، ومنضلنا طبعا من قلة المية لا منحب نجل كتير ولا نغسل كتير، دوبها اللي تكفينا. فهذه عندنا معاناة كتير كتير في المية، وبعدين برضو مش صحية للشرب، يعني ما بتنفعش للشرب. يعني احنا بنطلب ان البلدية انها توفر لنا من الامور اللي هي المية هذه، تعمل لنا مثلا خط اللي نعبي منه كل يوم بدل ما نستنى السيارة يوم تيجي ويوم ما تجيش.
7: المي معاناة كتير، يعني بعدين مش بتكفي ل 150 خيمة. طب احنا يعني هذه المعاناة، يعني كل اشي بنعاني منه وقلنا سهل، بس لعند المي والله العظيم ما احنا قادرين نتحمل. المي هي حياتنا، ما ضلش إن حياة غير المي في غزة، ما فيش بديل، وهي السيارة اللي بتجينا واللي بلحقش بتروح عليه بعبيش. يعني اليوم احنا بنطالب اللي هو مي عادية تنمدلنا خطوط تريح الناس، مشوار صارنا طويل، احنا ما خلصناش من هالحرب هذه، تعبنا. يعني اقول لك شغله والله العظيم معظم الناس يتمنى هذه مش حياة.
4: أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وللخوض أكثر في تفاصيل هذه الأزمة والنقاش هنا أرحب بضيفي المهندس مازن البنا الخبير في المياه والبيئة، وكذلك دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة. أهلا بكما. أبدأ معك مهندس مازن، فيما يتعلق بهذه الأزمة وتفاصيلها، كيف يمكن توصيف الواقع حقيقة اليوم بعد 1000

0: يوم من الحرب على غزة.
1: يعني خلال الحرب تم تدمير أكثر من 85 من مرافق المياه، وعندما تحدث عن مرافق المياه نتحدث عن شبكات المياه، تحدث عن خزانات المياه، آبار المياه، محطات التحلية، خطوط المياه، تحدث عن شبكات الصرف الصحي من مضخات ومن محطات معالجة ومن خطوط ناقلة. كل هذه الأمور وكل هذه المرافق تم تدمير أكثر من 85% من هذه المرافق خلال الحرب، وبالتالي كان هناك صعوبة في عملية إدارة خدمات المياه والصرف الصحي خلال فترة الحرب. اليوم لربما أصبح لدينا 1000 يوم على بداية الحرب. لا شك أن الوضع المائي في غزة إن أردنا أن نصفه نستطيع أن نقول هناك كانت كارثة مائية وبيئية في قطاع غزة نتيجة هذه الحرب، لأنه كما قلت 85% من مرافق المياه قد تم تدميرها، وبالتالي حسب المعايير الدولية يعني 85% لا تستطيع من خلال 85% دمار لا تستطيع أن يعني تقدم خدمة في موضوع المياه والصرف الصحي بطريقة سليمة. أريد أن أتحدث عن الأرقام هنا. كنا قبل الحرب تقريبا نضخ من آبار المياه مع محطات التحلية نضخ حوالي 300,000 متر مكعب يوميا. كان نصيب الفرد من هذه المياه المنتجة حوالي 130 لتر للفرد اليوم، لكن نتيجة طبعا كفاءة الشبكة المنخفضة نسبيا وهي 65% في ذلك الفترة كان ما يصل المواطن تقريبا 85 لتر في اليوم، وهي إذا أردنا أن نقارنها بمواصفات منظمة الصحة العالمية فيما يخص مياه الشرب هم يتحدثون عن 100 لتر، كنا أقل. لكن خلال بدايات الحرب ونتيجة التدمير لربما ما كان يصل المواطن نتحدث من 5 إلى 10 لتر في اليوم، وهي حسب المعايير الدولية غير آمنة.
2: نعم. هي أرقام ربما تعكس حجم الأزمة وتفاصيلها. وهنا أريد أن أطرح سؤالي عليك دكتور محمد فيما يتعلق بإنعكاسات هذه الأزمة، أزمة المياه، على الصحة العامة دعني أسميها، على النازحين خاصة في الخيام، وكلنا نعلم بأن حياة الخيام تتطلب الكثير ربما من المياه للحفاظ على بيئة نظيفة.
3: صحيح، يعني أزمة المياه تشكل أمر خطير، وخاصة نقص المياه يؤدي إلى عدم وجود حياة سليمة وعدم وجود بيئة نظيفة. يعني نلاحظ نحن في الإغاثة الطبية هناك أعداد كبيرة من المرضى يأتون يوميا يعانون من مشاكل جلدية، يعانون من مشاكل معوية، يعانون من مشاكل كثيرة. كل هذه المشاكل بسبب نقص المياه أو بسبب عدم وجود مياه نظيفة. هذه الأمور للأسف الشديد بدأنا نظهرها منذ بداية الحرب، ونحن نعاني هذه المعاناة. وللعلم يعني لا يوجد مضادات حيوية، لا يوجد أدوية لمعالجة هذه المشاكل. بدأت تزيد هذه الأزمة وبدأت تتفاخم، وإلى الآن نحن نعاني ويعاني المجتمع الفلسطيني من هذا النقص الحاد.
2: نعم. وهنا يعني بالانتقال إليك مهندس مازن، يعني الأرقام التي تشير إليها الأمم المتحدة وكذلك أنتم والمؤسسات العاملة في تقديم المياه للنازحين تتبين حجم الحاجة للمياه، والتي لا تستطيع تغطيتها ربما كل القطاعات التي تحاول إسعاف هذه أو هؤلاء النازحين في خيامهم. ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع لسد الحاجة؟
1: يعني موضوع الكارثة المائية التي تحدثت عنها في داخل قطاع غزة نتيجة هذه الحرب التي شنت على قطاع غزة تتمثل تقريبا في التدمير الكلي أو الجزئي لمرافق المياه والصرف الصحي، وبالتالي نتج عن ذلك عدم قدرة البلديات ومصلحة مياه بلدية الساحل على إنتاج مياه كافية، عدم إنتاج مياه كافية وبجودة مياه وفق المطلوب إن صح التعبير. نتج عن ذلك وجود تلوث في جميع مناطق قطاع غزة خاصة في موضوع الصرف الصحي، لأنه 85% أيضا من مرافق مياه الصرف الصحي تم تدميرها، وبالتالي كنا نرى خلال فترة الحرب هناك تسريب لمياه الصرف الصحي في الشوارع. اليوم استطاعت المصلحة مع البلديات تجميع لربما تجميع هذه المياه بدلا من تسربها في الشوارع، لكن للأسف اليوم لربما نجمع أو يتم تجميع من خلال الشبكة 80,000 متر مكعب يوميا من مياه الصرف الصحي الخام، وبسبب الحرب وبسبب تدمير محطات المعالجة هذه المياه يتم تجميعها 60,000 متر مكعب للأسف يتم ضخها إلى البحر بالجاذبية الأرضية غالبا، لأنه ليست لدينا محطات ضخ بشكل عام، معظم هذه المحطات تم تدميره. ما تبقى من 80,000 و 20,000 متر مكعب هذا يتم يعني ضخه أو تصريفه إلى الحفر الامتصاصية، للأسف خاصة في المخيمات. وهنا أريد أن أركز على المنطقة الجنوبية والتي تشتهر بالحساسية الشديدة بيئيا، حيث هناك يعني المياه الجوفية قريبة نسبيا من سطح الأرض، التربة رملية وبالتالي النفاذية عالية، وبالتالي عندما تحدث عن حفر امتصاصية موجودة في تلك المنطقة، إذن نحن نتحدث عن تدمير كلي للخزان الجوفي في تلك المنطقة، وهذا بالتأكيد سيؤثر على الآبار التي تستخدمها البلدية القريبة من هذه المناطق، وبالتالي نحن نتحدث عن كوارث صحية بلا شك.
2: نعم، يعني هي كوارث صحية كما تفضلت، والتحديات تكبر شيئا فشيئا باستمرار هذه الحرب وتداعياتها. دكتور محمد، هنا ربما هنالك فئات هي الأكثر تضررا، على اعتبار أن الأطفال مثلا وجودهم في الخيام، النساء، كبار السن، ربما هي فئات تتعرض للكثير من الأمراض فيما يتعلق بهذا الشأن. هل هذا ما ترصدوه فعلا، أم أن هنالك فئات أخرى ربما؟ وما هي أبرز الأمراض التي تصلكم؟
3: صحيح، يعني هذه الحرب أظهرت هشاشية الوضع الإنساني والوضع الصحي داخل قطاع غزة. يعني والفئة التي تعرضت إلى هذا الأمر هي فئة الأطفال والسيدات. هناك يعني أعداد هائلة وكبيرة من الأطفال تعرضوا عدة مرات لإصابات فيروسية وإصابات بكتيرية وإصابات معوية، ونتيجة ضعف في المناعة، نتيجة عدم قدرة هذه الأطفال تحمل هذه الأعباء. كذلك يعني كما تحدث البشمهندس أن مياه المجاري التي تتسرب إلى المياه الجوفية أدت إلى الكثير من الأمراض التي تصيب الجهاز المعوي. كل هذه الأمور بدأت تظهر وبشكل كبير. الآن نحن في فصل الصيف ونعاني من مشاكل كثيرة، وهناك انتشار للكثير من الجرذان والكثير من مشاكل المياه الراكدة ومياه الصرف الصحي، أدت إلى وجود مشاكل في الجهاز الجلدي، وخاصة انتشار البراغيث وانتشار الجرب وانتشار الجدر المائي. يعني يوم قبل أمس كان هناك تقرير من قبل اليونيسف يتحدث خلال أسبوعين سجلت في 130 مركز صحي 9300 حالة مصابة بالأطفال بجدر الماء. هذا الأمر الخطير، ونحن في بداية فصل الصيف إن استمر هذا الوضع الصعب نتحدث عن أمور صعبة ولا يستطيع النظام.
2: دكتور، ذكرت نقطة مهمة فيما يتعلق بدخول فصل الصيف. هل مهندس مازن الدخول في فترة هذا الصيف والجفاف ربما دعني أسميه، هل يقلل من نسب المياه الواردة إلى النازحين في هذه الفترة؟ هل تواجهون صعوبات في هذا الشأن؟
1: لا شك هذه نقطة جديرة بالاهتمام. نحن اليوم طبعا بداية الحرب وبعد التدمير الذي حصل لمرافق المياه والصرف الصحي وبالتحديد في موضوع المياه، كنا ننتج تقريبا لربما 20-30 ألف متر مكعب يوميا. والمصلحة مياه بلدية الساحل مع البلديات، وهنا أنا أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لكل طواقم البلديات وطواقم مصلحة مياه بلدية الساحل على الجهد الذي يبذلونه من أجل توفير المياه وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي. كنا ننتج 30 ألف متر مكعب في اليوم ل 2 مليون أو 2 مليون و 200 ألف نسمة في موجودين في قطاع غزة في المناطق الحضرية وفي المخيمات. هذا الرقم ارتفع إلى 150 ألف متر مكعب، وبالتالي هناك بلا شك يعني هم يشتغلون بالطاقة القصوى لديهم، لأنهم يعتمدون نتيجة نقص مصادر الطاقة المتعلقة بشبكة الكهرباء ونتيجة فصل يعني تدمير محطة الكهرباء وتدمير الخطوط القادمة من الطرف الإسرائيلي. اليوم هم بيعتمدوا كثيرا على موضوع المولدات والسولار في تشغيل مرافق المياه بشكل عام،
2: وهي بطبيعة الحال لا تتوفر بشكل
1: وهي لا تتوفر مستمر. وأيضا سيكون هناك زيادة يعني مضطردة في موضوع احتياج المواطن للمياه في فصل الصيف، وبالتالي هذا ستكون هناك طبعا تحديات كبيرة في هذا الموضوع.
2: أشكرك المهندس مازن البنا الخبير في شؤون المياه والبيئة، وكذلك شكر موصول إليك دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية في غزة. مشاهدينا الكرام، تكمل الحرب على غزة ألف يوم، وفيها تتداعى الكثير من الأزمات الإنسانية داخل القطاع، تفاصيل كثيرة ألقت بظلالها على الفلسطينيين وربما

على المنطقة أجمع. 1000 يوم ولا زالت الحرب مستمرة. في هذا التقرير للزميل صهيب العصا يرصد آثار الحرب على القطاع والمنطقة.

في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم، قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة، بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي، خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط، بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة، بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع، ثم امتدت إلى مدينة غزة، فالوسط، ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجوداً عسكرياً مباشراً أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي، بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط، بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية، برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق. تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال ألف يوم من كل ذلك، أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها

0: بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب، بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع. بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقراراً، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلاً في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه. لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضاً يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحاً: كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: تحية لكم مشاهدينا من قناة الجزيرة، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وآخر المستجدات بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى التفجير الذي وقع في دمشق اليوم. كذلك نتناول في هذه الساعة الأوضاع في قطاع غزة مع مرور 1000 يوم على الحرب. في آخر المستجدات، قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية أنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة. في إيران أعلن نائب وزير الخارجية أنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. من جهته قال مقر خاتم الأنبياء أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة، وأن أي مخالفة للمسارات المحددة في المضيق ستواجه برد فوري. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم التوصل إلى تفاهم خلال المحادثات في الدوحة على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل، لإتاحة المجال أمام إحراز تقدم في جميع جوانب مذكرة التفاهم. وفي تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية وتسعى إلى ضمانها بشكل كامل. كما أكد عون التزام الدولة اللبنانية بتطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم وأن لا يشاركها أحد في ذلك. وفي إسرائيل، قال الجيش أن لواء جفعاتي أنهى مهمه القتالية في جنوب لبنان. في سوريا أعلنت وزارة الصحة مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بجروح في انفجار وقع في مقهى وسط العاصمة دمشق. ومع مرور 1000 يوم على بدء الحرب في قطاع غزة، أعلن مكتب الإعلام الحكومي ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,066 شهيدا، من بينهم 1,045 شهيدا منذ وقف إطلاق النار. نبدأ باستعراض آخر المواقف من البيت الأبيض. تنضم إلينا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك عمر باستعراض آخر المواقف في ضوء ما أعلن عن تقدم إيجابي أحرز في المحادثات المنفصلة التي جرت مؤخرا في الدوحة. هل من تفاصيل أخرى وردت من العاصمة الإيرانية بشأن ما تم الاتفاق عليه؟
2: نعم حسن، مفاوضات الدوحة يوم أمس ينظر إليها هنا في طهران على أنها جاءت بنتائج إيجابية، لا سيما في قضية الأموال الإيرانية المجمدة. تعرف أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن

0: 18 من الشهر الماضي، مضى أكثر من أسبوعين على ذلك، وإيران كل تلك الفترة لم تتلقى ولو دولار واحد من أموالها المجمد. لذلك ما تم الاتفاق عليه بحسب ما قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، وهو الذي ترأس الوفد إلى الدوحة يوم أمس، قال أنه تم الاتفاق على إنفاق جزء من $6 مليارات المجمدة الموجودة في الدوحة في قطر، وبالتالي هذا ينظر إليه على أنه تطور إيجابي. بطبيعة الحال إيران لن تحصل على هذه الأموال نقدا، لكن هناك خط ائتماني سوف تتمكن طهران عبره من شراء ما يلزمها من السلع الأساسية والأدوية، وتؤكد طهران بأنها حرة، لديها الحرية في التصرف بهذه الأموال وفق رؤيتها، وأنه ليس هناك فرض عليها من قبل واشنطن لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية مثل ما كان قد تحدث المسؤولون الأمريكيون سابقا. ملف آخر هو الملف اللبناني، أيضا تم استعراضه في جولة أمس وفق ما يقول أيضا نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي. ونعرف أن بند رقم واحد هو ينص على أن إنهاء الحرب في إيران يشمل أيضا لبنان. كانت هناك ملاحظات إيرانية بشأن تجدد بعض العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. هناك لجنة تم تشكيلها وفق مذاكرات أو مفاوضات سويسرا الماضية بشأن لبنان، تضم الدول المعنية لبنان، إيران، أمريكا والوسيطين القطري والباكستاني. تقول طهران أنه ينبغي أن تجتمع هذه اللجنة وأن يكون هناك جدول زمني واضح لأجل انسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. هذا الأمر أيضا نوقش يوم أمس وفق الرواية الإيرانية. إضافة إلى ذلك مسألة ما تقول طهران أنه تقارير حول تعزيز للقوات العسكرية الأمريكية في المنطقة. نعرف أن البند رقم 9 من مذكرة التفاهم ينص على إبقاء الوضع الإيراني في المفاعلات النووية والأمريكي فيما يخص التواجد العسكري على حاله، بمعنى أن إيران لن تبدي أي نشاطات نووية في منشآتها، لن تقترب منها، لا سيما تلك المدمرة التي تعرض للقصف. بالمقابل أمريكا تلتزم بتواجدها العسكري من دون أي تعزيزات. وما ورد من تقارير وفق ما قال مقر خاتم أنبياء بأنه تحليق لمسيرات لمقاتلات أمريكية في سماء مضيق هرمز، هنا ينظر إليه على أنه تعزيز للقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة. نعم. على كل الأحوال النظرة إيجابية إلى مفاوضات الدوحة، والآن النظرة على المستقبل كيف سوف تكون المفاوضات المستقبلية.
1: لكن باختصار يعني أتيت على ذكر ما أعلنه مقر خاتم الأنبياء بعجالة شديدة، لكن يعني ما ورد من مقر خاتم الأنبياء بالتزامن مع تلك الأجواء الإيجابية كان ملفتا، هل لذلك أي خلفية إيرانية داخلية؟
0: نعم، ما ورد على لسان مقر خاتم الأنبياء معني بالدرجة الأولى بالمفاوضات واحتمال انهيار المفاوضات. الإيرانيون يقولون دائما أنهم مستعدين لكل الاحتمالات. حديث كاظم غريب أبادي عن وجود تقارير لتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة مرتبط بشكل ما بما قاله مقر خاتم الأنبياء عن تحليق مقاتلات ومسيرات فوق مضيق هرمز. هنا الإيرانيون حريصون يبدو على أنهم يريدون إيصال هذه الرسالة للأمريكيين بأن هذا الأمر أولا هو انتهاك لمذكرة التفاهم، وهذا ما نوقش في الدوحة. وترافق ذلك مع مقر خاتم الأنبياء الذي هدد بأن هذه التشكيلات العسكرية، التحليق للمقاتلات فوق مضيق هرمز، من شأنه أن يزعزع الأمن والاستقرار، وحذر من أن أي تصعيد في المضيق أو أي اعتداء على الأراضي الإيرانية سوف يتم الرد عليه بشكل فوري وحازم. ومثل ما كانت التجربة سابقا خلال الفترة الماضية.
1: شكرا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران إلى وجد وقتي في واشنطن. الأجواء الإيجابية في طهران ترافقت مع تسريبات بشأن ما تم التوافق عليه في محادثات الدوحة، لكن على ما يبدو في واشنطن ليس هناك سوى الحديث عن توافق على تهدئة لا أكثر ولا أقل من دون مزيد من التفاصيل.
2: هذا صحيح، فقط مع جملة ترافقت في تصريحات معظم المسؤولين من بينهم جي دي فانس الرئيس الأمريكي، مسؤول أمريكي للجزيرة، كلهم تحدثوا عن أجواء إيجابية سادت خلال محادثات الدوحة. ومسؤول أمريكي أبلغ CNN بأن تقدما إيجابيا قد

0: على محادثات الدوحة على مدار اليومين الماضيين. قبل قليل وول ستريت جورنال سربت جانبا من تفاصيل هذه المباحثات نقلا عن مصادر دبلوماسية ومصادر مطلعة كما ذكرت الصحيفة. حسن، الصحيفة تحدثت عن أن هذه المحادثات ركزت على مضيق هرمز، كما كنا نقول طيلة اليوم بأن مضيق هرمز هو القضية الرئيسية في جولة محادثات الدوحة ومحاولة واشنطن إقناع إيران بأن تتخلى عن فكرة فرض رسوم. وول ستريت جورنال الآن تبلغنا نقلا عن هذه المصادر بأن ما عرضته واشنطن على طهران هو الإفراج عن مبلغ من 100 مليار دولار الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخليها عن مطلب فرض رسوم على ناقلات النفط وكذلك سفن الشحن، لكن إيران رفضت هذا المطلب على اعتبار أن الأموال المجمدة ووفق مذكرة التفاهم هي ستكون حصول طهران عليها سوف يكون تحصيل حاصل في نهاية المطاف في حال التزمت ببنود المذكرة ومن بعدها الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه في هذه 60 يوما. حسن، وتحدثت الصحيفة عن مقترح وسطي ليكون كأرضية مشتركة لكل من الموقفين الأمريكي والإيراني، وهذا المقترح قادم من عمان التي أيضا تشترك مع إيران في الإطلالة على مضيق هرمز في الجانب الجنوبي منه. عمان وفق صحيفة وول ستريت اقترحت على أن يكون هناك صندوق نقد تدفع فيه شركات النفط وكذلك شركات الشحن ما وصف بالتبرعات الطوعية في هذا الصندوق مقابل الخدمات البحرية التي تقدمها إيران ومقابل إدارتها لمضيق هرمز. لكن حتى اللحظة، حتى هذا المقترح قوبل بالرفض، لكن واضح بأن هناك محاولات عدة من الجانب الأمريكي لإقناع إيران كما قلنا بالتخلي عن فكرة فرض الرسوم وذلك بمساومتها على هذه القضية بالأموال الإيرانية المجمدة والإفراج عن هذه الأموال. ولكن رغم ذلك ورغم هذه التفاصيل كما قلنا الرئيس ترامب أكد بأن إيران قطعت شوطا كبيرا وهذه النبرة الإيجابية سادت لدى أركان أخرى في الإدارة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي مراسلة الجزيرة، حدثتنا من البيت الأبيض. ينضم إلينا من واشنطن كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران الدكتور حميد رضا غلام زادة مدير مؤسسة روح السلام للدراسات الدبلوماسية. مرحبا بكم. سأبدأ معك سيد كينيث كاتزمان، إلى أي مدى يمكن اعتبار أن مذكرة التفاهم فعلا تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا للمراد منها بتهيئة الظروف من أجل الدخول في مفاوضات أساسية لها علاقة بالبرنامج النووي الإيراني، وبالتالي الولايات المتحدة مرتاحة حتى الآن إلى النتائج التي تصدر؟
2: شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة مجددا. في الحقيقة أنا لست متفائلا بخصوص مذكرة التفاهم هذه، حيث أننا لم ننتقل بعد للتفاوض بشأن المسائل الأساسية من مثل الملف النووي، بالإضافة إلى رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران، وهنا نتحدث عن مباحثات ترتبط بمضيق هرمز، ونرى أن إيران تصر على حقها بحسب المذكرة بإدارة المضيق، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة الأمريكية لا يرون أن تفسير المذكرة يمكن أن يكون بهذه الطريقة. لربما يمكن أن نشهد الرفع الفوري لبعض العقوبات أو فك تجميد بعض الأصول، هذه مباحثات تجري نصف الأصول مثلا في دورة قطر، ولكن ذلك لم يحصل بعد. إن الولايات المتحدة الأمريكية علقت العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني، نعم هذا حصل، ولكننا لا نزال في مرحلة صعبة للغاية، وبعد لم نرى أن المباحثات الفنية التقنية بشأن الملفات الأصعب قد بدأت. لذلك حقيقة أننا لا نزال في مرحلة ترتيبات مضيق هرمز تجعلني غير متفائل بالنسبة إلى مستقبل عملية السلام.
1: سيد غلام زادة، الدكتور حميد رضا غلام زادة، هل تسعى فعلا إيران للمماطلة؟ وهذه وجهة نظر يقدمها الكثيرون من أجل إبقاء نقطة الخلاف عند مضيق هرمز، كي لا تصل المفاوضات إلى الأصل وإلى أصل المشكلة وهو الملف النووي الإيراني، فبالتالي هناك محاولة إيرانية لشراء الوقت وكسب الوقت قبل الوصول إلى هذا الملف.
2: في الواقع بالنسبة إلى الإيرانيين، نحن نتحدث عن مسألة براغماتية بمستويات عالية في طبيعتها، نتحدث عن مذكرة التفاهم في هذه المرحلة، وإذا ما تم تنفيذ بنود مذكرة التفاهم كما يجب، ما من مشكلة للتباحث بالملف النووي بالنسبة إلى الإيرانيين. وتتذكر أن إيران وقعت خطة العمل الشاملة المشتركة في الماضي، وأعلن المرشد الأعلى أنه إذا ما قام الطرف الآخر بالالتزام بتعهداته سوف نمضي قدما بالمفاوضات، ونرى ما حصل في السابق. ولكن على أي حال الآن بالنسبة إلى الواقع الميداني، إذا ما قال لنا إن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تمتثل لأحكام المذكرة، ترى إيران أنها مستعدة للتفاوض بشأن الملفات الأخرى، والأمر سيان بالنسبة إلى موضوع فك تجميد الأصول الإيرانية المجمدة. إذا ما تم تحرير هذه المبالغ، نعم إيران على استعداد للتباحث بالملف النووي، وبالتالي إيران ليست بحاجة إلى كسب الوقت كي لا تتناقش بالملف النووي. إذا ما نفذت أحكام المذكرة، نعم يمكننا أن ننتقل إلى المفاوضات النووية، وذلك بحسب الوعود المقدمة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي كما حصل في خطة العمل الشاملة المشتركة، نرى أن إيران وافقت على الاتفاق آنذاك وقبلت بالقيود على برنامجها النووي في مقابل الحصول على انعاش لاقتصادها، وتحدث في هذا السياق عن رفع عن العقوبات. وبالتالي إيران ليست بحاجة لكي تستفيد من خلال تأجيل التفاوض بالملف النووي.
1: سيد كينيث كاتسمان، لو أرادت الولايات المتحدة أن تسرع في عملية التفاوض لالتزمت، وهذه هي وجهة النظر الإيرانية تقول، لالتزمت بمذكرة التفاهم كما هي من دون مماطلة في التفاوض بشأن بنودها بندا، وبالتالي ستختصر الطريق وتذهب للمفاوضات الحقيقية المتعلقة بالملف النووي ورفع العقوبات. ما رأيك؟
2: أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت بالفعل مستعدة لفعل ذلك، وكما سبق وأسلفت في إجابتي السابقة، لقد خطت الولايات المتحدة الأمريكية الخطوة الآيلة إلى تعليق العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الإيراني، وباستطاعة إيران أن تبيع النفط، وكنتيجة لذلك شاهدنا أن إيران تمكنت من فعل ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد سوف تحرر بعض الأصول، المذكرة لم تتحدث عن فك لتجميد كل الأصول الإيرانية المجمدة فورا. المشكلة من منظور الولايات المتحدة الأمريكية وطريقة تفكير ترامب هي أن إيران بدأت بتفسير مذكرة التفاهم هذه على أنها تعطيها حق إدارة مضيق هرمز. السيد روبيو يرى أن هذا غير مقبول، شأنه شأن السيد ترامب. لم تقل المذكرة ذلك. المذكرة لم تقل إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تساعد الناقلات لكي تعبر عبر الممر الجنوبي، والمذكرة لم تذكر الحق الحصري لإيران بتحديد المسارات البحرية وألا تتمكن السفن من استخدام المسار العماني على سبيل المثال الحصر، ولكن الإيرانيين اختاروا أن يفسروها بهذه الطريقة، ما أدى إلى التأجيل والتأخير. ولكنني لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعرقل العملية عمدا، وذلك من خلال تفسيرها للمذكرة.
1: دكتور حميد، موضوع تحرير مجموعة أو بالأحرى مبلغ معين من الأموال المجمدة الإيرانية، كيف يمكن أن يستثمره ويستغله الوفد المفاوض الإيراني في الداخل الإيراني، خصوصا بمواجهة المتشددين الرافضين لمبدأ التفاوض مع الولايات المتحدة بعد الحرب؟
2: بادئ ذي بدء، إن مضيق هرمز وفقا لنص المذكرة يخضع لتنسيق من جانب إيران، إذن يتعينوا على السفن أن تنسق مع الإيرانيين. وبكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية ليست جزءا من هذه العملية، ويبدو أن الأمريكيين والعمانيين قاموا بالعمل على مسارات أخرى، ولكن يجب أن نشدد أن عملية التنسيق تتم بين إيران وعمان. وبالنسبة إلى الأصول، الفريق التفاوضي يمكن أن يعمل على هذه النقطة لشراء الاحتياجات الأساسية لإيران، ونعرف أن رئيس مجلس النواب الإيراني عبر عن موقف بهذا الخصوص وشرح أن هذه المبالغ تأتي بالمنفعة لأنها تسمح للحكومة الإيرانية بشراء السلع الضرورية للشعب، والجميع يقبل بذلك، حتى أولئك الذين انتقدوا المذكرة، وأنا شخصيا انتقدت مذكرة التفاهم. إذن الشرح هو أن إيران بحاجة إلى الأموال لشراء الاحتياجات الأساسية للمجتمع الإيراني، وأيضا لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية من مثل الأدوية والمواد الغذائية، وللتخفيف من تبعات السيئة على الاقتصاد الإيراني. إذن المشكلة وما هو سبب الانتقاد؟ المشكلة هي أنه إذا ما تعين على الإيرانيين أن يشتروا المنتجات الأمريكية كتلك الفكرة التي طرحت، هذا خطأ، وهذا لا يأتي ولا يصب في المصالح الإيرانية بل الأمريكية. هذا يعني أن إيران تدعم الجهة العدوة ضد مصالحها الخاصة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حميد رضا غلام زادة من طهران، وأشكر كينيث كاتزمان الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، حدثتنا من واشنطن. نتابع الآن مشاهدينا آخر المواقف بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. من بيروت ينضم إلينا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وهنا في الاستديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين إلياس كرم. نبدأ معك إيهاب العقدي، وآخر المواقف كان أبرزها مواقف لرئيسي الجمهورية والحكومة، وفيها تأكيد على مصلحة لبنان وعلى الثوابت اللبنانية، وفيها أيضا إعادة تفسير لاسم الاتفاق ولبنود هذا الاتفاق كما حصل بالأمس من قبل رئيس الوزراء.
3: رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام استمرا هذا اليوم بالدفاع عن اتفاق الإطار، لكن مع التأكيد من قبل رئيس الحكومة الذي كان رئيسا لمحكمة العدل الدولية بأن هذا الاتفاق ليس معاهدة جرى التوصل إليها وتوقيعها مع الجانب الإسرائيلي، بل هي إطار سياسي لمسار المفاوضات التي يجري أو التي ستجري من خلالها أعمال بحث كل التفاصيل المرتبطة بالاتفاق المقبل. لذلك قدم رئيس الحكومة هذا الوصف مع أيضا استمرار رئيس الجمهورية بالدفاع عن هذا الاتفاق الذي أكد من خلاله بأن يحكم على هذا الاتفاق بعد تطبيقه وليس قبله، بينما أن قال أن من يدعي السيادة كما قال في إشارة إلى حزب الله عليه أن يترك الدولة تفاوض بشكل أو بآخر. وهذا الموقف لرئيس الجمهورية جرى أيضا من خلال لقاء أحد المسؤولين الأمميين بالتأكيد على أن الدول والأمم المتحدة يجب أن تقوم بضغوط على إسرائيل لتنفيذ ما جرى التوصل إليه في هذا الاتفاق الذي نص وأكد من خلاله رئيس الجمهورية بأن الموقف اللبناني

0: وعودة السكان. وهذا الأمر جرى تأكيد عليه مرة أخرى من رئيس الجمهورية الذي كان أعلن خلال الساعات 24 الماضية بأنه اتفاق قوي بأن لبنان يقوم بهذه المفاوضات، لأنه يريد هذه المفاوضات أن تنجح، وأن هذه المفاوضات هي المسار الذي يعيد الأرض والسكان خلال المراحل المقبلة من تنفيذه. لذلك عمليا لبنان الرسمي يتمسك بوجهة النظر هذه، مع أيضا تأكيدات من قبل مسؤولين في الحكومة اللبنانية على أنهم لم يعارضون هذا الاتفاق، وهم وجرى بحث هذا الأمر في إطار الحكومة اليوم التي بحثت عدد من القضايا، وأطلع رئيس الحكومة الوزراء على ماهية هذا الاتفاق، لكنه وجه باعتراض وزراء الثنائي حزب الله وأمل كما أعلن وزير الإعلام في ختام هذه الاجتماعات. لكن كل ما يجري جاء وسط أيضا انتقادات مستمرة من جانب حزب الله للحكومة لوزرائها، وأيضا للأداء الرسمي اللبناني لناحية هذه المفاوضات أو ناحية هذا الاتفاق الذي لا زال يعتبره لبنان أو لا زال يعتبره حزب الله اتفاقا غير مفيد للبنان.
1: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، حدثنا من بيروت. وإلى إلياس كرام هنا في الاستوديو مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. إلياس، لنبدأ بالتطورات الأمنية، يبدو أنك تتابع تطورات ميدانية. مراسل صحيح. الجزيرة يقول إن غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبي لبنان، هناك تطورات ميدانية أخرى بدأت تظهر.
2: صحيح، من المصادر الإسرائيلية التي نتحدث معها هنالك تأكيدات على إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في حدث أمني لم يتضح بعد، ويبدو أن منطقة النبطية فوق التي استهدفت قبل قليل كما يبدو بغارة جوية من جانب سلاح الجو الإسرائيلي يبدو أنها تأتي للتغطية أيضا على قوات الإنقاذ التي وصلت إلى تلك المنطقة لإخلاء الجنود الجرحى إلى المستشفيات الإسرائيلية. طبيعة الحدث غير واضحة حتى الآن، فيما إذا كان هذا الاستهداف بعبوة ناسفة زرعت في مكان وجود القوات الإسرائيلية في وقت سابق وانفجرت الآن في إطار العمليات العسكرية، أو أنه استهداف ربما يكون مباشر للقوات الإسرائيلية عبر مسيرات انقضاضية مفخخة، أو عبر استهداف بصواريخ
1: حتى الآن غير واضح
2: مضادة للدروع. حتى الآن غير واضح، نحن نحاول أن نجري الاتصالات لنعرف ما الذي يجري هناك، لكن الواضح بأن هنالك والمؤكد كما يبدو حتى هذه الساعة أن هنالك عدد من الجنود الجرحى على الأقل، قد يكون من بينهم مصابين. عندما يستخدمون كلمة نفجعين باللغة العبرية هم يشيرون عادة إلى القتلى وإلى الجرحى في آن واحد وليس بتسعيم أي جرحى فقط. فقد يكون هنالك بطبيعة الحال عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي في حدث أمني يبدو أنه متدحرج. والواضح بأن الغارة التي استهدفت النبطية الفوقة هي تأتي في إطار هذا الحدث الأمني. قد تكون عملية الإجلاء قد تعقدت أيضا، لأنه في كثير من الأحيان كانت قوات الإجلاء أيضا حسن تتعرض لقصف من جانب المقاومة اللبنانية عندما تأتي لإخلاء الجرحى.
1: بانتظار اتضاح هذا الحدث الأمني الذي فيه عدد من المصابين الإسرائيليين، نعود إلى موضوع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. لبنان، المسؤولون اللبنانيون مشغولون بالدفاع عنه في مقابل أن المسؤولين الإسرائيليين يحتفون به ويؤكدون بقائهم وشرعية بقائهم في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
2: هذا توصيف صحيح بالفعل حسن. إسرائيل تحتفي منذ أيام بهذا الاتفاق الإطاري وتصفه بأنه إنجاز تاريخي ومهم لإسرائيل على الصعيد الأمني وعلى الصعيد الاستراتيجي، ذلك أنه يحقق غايات إسرائيل الأمنية والعسكرية وأيضا السياسية. إسرائيل تنظر إلى مذكرة التفاهم وكأنها إقرار بشرعية العمل العسكري والسياسي سياسي في آن واحد، وتقر وهي تعتقد بأن مذكرة التفاهم من وجهة نظرها وتفسيرها أنه إقرار من جانب الدولة اللبنانية لبقاء القوات الإسرائيلية في الحزام الأمني، أي بمعنى إقرار الدولة اللبنانية بشرعية الاحتلال الإسرائيلي في

0: في جنوب لبنان وفي المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. ورأينا بالأيام الأخيرة أن نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس يؤكدان على هذه النقطة في كل تصريح لهما.
1: نعم.
0: ويقولون بأنه لن يكون هنالك أي انسحاب من جنوب لبنان قبل تجريد حزب الله من سلاحه، هذا هو الشرط لذلك. والنقطة الثانية التي لا تقل أهمية في رؤية إسرائيل وتفسيرها لأهمية مذكرة التفاهم، أنها ترى بأنها على المدى البعيد تؤسس لاتفاق سلام شامل مع الدولة اللبنانية.
1: شكرا لك إلياس كرام، مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الآن إلى العاصمة السورية دمشق لرصد آخر المستجدات في أعقاب الانفجار الذي وقع في مقهى وأسفر بحسب وزارة الصحة السورية عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 20 من منطقة الحجاز بمحيط موقع الانفجار في العاصمة السورية دمشق. ينضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. ميلاد، ما هي آخر المعلومات؟
2: نعم، يعني حسب المعلومات التي جمعت من قبل قوات الأمن الداخلي، وطبعا قالوا بأن الانفجار هو بسبب عبوة ناسفة بدائية الصنع. العبوة يعني لم تصنع بشكل احترافي وفق ما وصلتني من معلومات، وإنما هي بدائية زرعت داخل هذا المقهى في منطقة الحجاز قرب القصر العدلي. طبعا لا يزال المكان حتى اللحظة فقط المقهى مغلق، وإنما باقي المنطقة المجاورة قد فتحت الطرقات ورفع الطوق الأمني. الانفجار أدى لمقتل وفق وزارة الصحة لستة أشخاص إصابة أكثر من 20. طبعا هذا عدد القتلى هو مرشح أيضا للارتفاع بسبب نوعية الإصابات. نتحدث الآن قليلا عن هذه المنطقة. كما نلاحظ يعني بعد فتح الطوق الأمني حركة عبور الأهالي والمدنيون عند هذا الموقع الذي شهد الانفجار هي عقدة مواصلات مهمة في العاصمة السورية دمشق. نتحدث عن منطقة الحجاز وصولا إلى قلعة دمشق، إلى القصر العدلي، إلى المؤسسة العامة للأعلاف ومرافق أخرى، مؤسسات تابعة للحكومة السورية ومؤسسات خدمية. هذه المنطقة دائما ما تعرف باكتظاظها بالأهالي وحركة العبور. الانفجار يعني عمليا كان ضمن المقهى ويبعد عن الرصيف الذي يعبره المشاة حوالي 10 أمتار بالضبط، وقرب القصر العدلي بشكل يعني شبه ملاصق له. طبعا القوات الأمنية فور حدوث الانفجار كما قالت وزارة الداخلية قاموا بعملية الوصول إلى الموقع واتخاذ الإجراءات الميدانية من قبل الفرق المختصة التابعة للوزارة، وفرضت بعد الطوق الأمني لتقوم بعملية جمع الأدلة وطبعا والوقوف على ماهية الانفجار و من هي الجهة التي تقف خلفه. وبعد ذلك طبعا فتحت الطرقات من جديد وبدأت حركة العبور في هذه المنطقة تعود إلى حالتها الطبيعية. طبعا يعني هنا كما قال سواء العميد أسامة عاتكة قائد الأمن الداخلي في دمشق وأيضا محافظ دمشق ماهر إدلبي خلال لقاء كان لنا معهم، قالوا بأن التحديات هي كبيرة. نعم. كانت لدى وزارة الداخلية منذ سقوط النظام المخلوع من أجل حفظ الأمن في دمشق، وصلوا إلى مرحلة متقدمة ولكن هنالك ثغرات يعملون أيضا على إغلاقها من خلال اتخاذ إجراءات أمنية إضافية داخل العاصمة للمحافظة على استقرارها والهدوء فيها.
1: شكرا. نعم. لك ميلاد فضل من منطقة الحجاز في العاصمة السورية دمشق. الآن مشاهدينا نناقش المشهد المتغير في حركة شحنات النفط العالمية، كيف دفعت وفرة المعروض بعض المصافي الآسيوية إلى البحث عن أسواق بديلة عبر إعادة توجيه شحناتها نحو الولايات المتحدة في ظل استئناف تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز. هذه النافذة والزميلة إلسي أبي عاصي. إلسي،
3: شكرا لك حسن، أهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الاقتصادية الخاصة حيث نتابع آخر مستجدات أسواق الطاقة. وفي ظل انسيابية تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز تتجه مصافي النفط في آسيا إلى إعادة توجيه شحناتها من الخام القادم من الشرق الأوسط نحو الأسواق الأمريكية في تحول يعكس تغييرات لافتة في مسارات تجارة النفط. للوقوف على أبعاد هذه التطورات وانعكاساتها ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في شؤون النفط والطاقة الأستاذ عامر الشوبكي. بعد اندلاع الحرب اضطرت كبريات الاقتصادات الآسيوية لزيادة مستورداتها من النفط الأمريكي مع اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. هذه المستوردات من المتوقع أن تبلغ 3 ملايين برميل يوميا هذا الشهر، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بنحو 1,400,000 برميل يوميا قبل الحرب. ودفعت الحرب آسيا لتقليص إجمالي مستورداتها من النفط، إذ انخفضت إلى ما يقدر ب 22 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي مقارنة بأكثر من 26 مليون برميل يوميا قبل الحرب. فالصين أكبر مستورد للنفط في العالم قلصت مستورداتها من النفط المنقول بحرا إلى نحو 6 ملايين برميل يوميا في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أواخر 2015. لكن مع تحسن الإمدادات عبر مضيق هرمز منذ توقيع مذكرة التفاهم، باتت مصافي النفط الآسيوية تعيد تحويل شحنات النفط القادمة من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، لا سيما وأن لديها إمدادات كافية حتى أغسطس المقبل. مجددا نرحب بضيفنا في الاستوديو عامر الشوبكي الخبير في شؤون النفط والطاقة. مرحبا بك سيد عامر الشوبكي. كيف يمكن قراءة التحولات الآن في سوق النفط في هذه المرحلة بعد الذي جرى في مضيق هرمز؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلسي، ما يجري الآن هو إعادة برمجة لسوق النفط مع تخمة مؤقتة في المعروض أتت بعد أيضا فتح لمضيق هرمز، حتى لو كان شبه فتح للمضيق، لكن هنالك كميات نفط تعبر بقوة، نفط قطر، الكويت والسعودية والإمارات والعراق أيضا بدأ يمر بشكل أكبر، ربما بشكل حتى أكبر مما ترصده أجهزة التتبع وشركات التتبع. نلاحظ أن النفط معظمه يذهب إلى آسيا، آسيا التي بدأت تخفيض اعتمادها على نفط الخليج، وأيضا عطلت بعض المصافي إنتاجها وبدأت في مرحلة الآن للصيانة مؤقتا طبعا مرحليا. لكن الآن هذا الأمر قد يقود بعض الشركات المستوردة إلى جني أرباح أكثر بتحويل بعض الشحنات إلى الولايات المتحدة، يعني في الشرق الأمريكي، وهنالك في الغرب الأمريكي شحنات لأول مرة تصل، الساحل الغربي أقصد، أول مرة تصل شحنات منذ تقريبا عام. في هاواي أيضا منذ عام 2018 لم يصلها شحنات إلا هذه الأيام من نفط الشرق الأوسط.
3: ما معنى كل ذلك سيد عامر؟
4: بالتأكيد هنالك استيعاب في المنطقة، هذا الاستيعاب جاء بظروف معقدة. لا تنسي أن هناك أيضا نفط إضافي من روسيا يضخ في الأسواق. روسيا الآن بعض المصافي معطلة بشكل كامل، هنالك اكتظاظ وطوابير على محطات البنزين في روسيا، وبعض المناطق لا تجد حتى بنزين مثل مثلا جزيرة القرم، وهذا دفع روسيا إلى مثلا تصدير النفط بدل يعني الكميات التي ستذهب إلى المصافي في الداخل. بالتأكيد أيضا هذا حصص الهند من النفط الروسي محفوظة، ولكن الإرباك مؤقت، أعتقد بأنه بسبب الإنتاج والضخم، التمرير الضخم للنفط من منطقة الخليج العربي، وكذلك أيضا هذا يتوافق مع الحديث الأمريكي، حديث الرئيس ترامب بأننا سنشهد كميات كبيرة تعبر، وهي تعبر بالفعل، وأسعار النفط انخفضت إلى حتى ما دون فترة قبل الحرب إلى أقل من 71
3: وفيما
4: دولار.
3: لو استمرت يعني هذه يعني استمرت المحادثات واستمر إمكانية عبور السفن من مضيق هرمز، باعتقادك ما الوضع الذي نتجه إليه فيما يتعلق بالنفط وسوق النفط عموما؟
4: يعني مزيد من الانخفاضات في الأسعار، دول المنطقة ستتعامل مع الأمر أيضا بتخفيضات أخرى على الأسعار المتجهة سواء إلى السوق الآسيوية أو حتى إلى السوق الأمريكية التي أيضا تعاني من نقص في المخزونات. حقيقة الساحل الغربي في الولايات المتحدة يعاني نقص، هو الأكبر مثلا في المخزونات التجارية منذ 20 عام، وكذلك في كوشنغ الأقل منذ قرابة 10 أعوام. أعتقد بأن هذا الأمر هو فقط مؤقت، يحتوي بعض الكميات الإمدادات الضخمة في الأسواق تسهم جميعها في خفض أسعار النفط، وهذا ما يتطلع إليه الاقتصاد العالمي.
3: بالنسبة لاكتظاظ السفن الذي كنا نتحدث عنه في المناطق الآسيوية، أيضا ما أبعاد هذه المسألة وما انعكاساتها كذلك على مجمل هذا الوضع الجديد الذي نشهده في سوق الطاقة؟
4: مؤقت إلسي، هذا الوضع ليس دائم، هذا مؤقت يعني بسبب أيضا كما ذكرت لك وضع المصافي في الصين، الطلب المنخفض في الصين كما تحدثت 4 مليون برميل انخفض الإيرادات فقط الصينية، وأيضا المعروض الإضافي من روسيا وحركة السفن الأعلى من المعتاد من الخليج، لذلك هذا الوضع أعتقد أنه سيستمر ربما أسبوع أو أسبوعين فقط.
3: تحدثت كذلك عن اتجاه الناقلات إلى الولايات المتحدة، إلى أسواق أو إلى يعني
4: مختلف
3: أماكن الولايات المتحدة، ما الذي يجعل أمريكا جاذبة إلى هذا الحد لهذه السفن وهذه الناقلات؟
4: الأسعار بداية، هنالك أسعار أفضل في الولايات المتحدة قد يراها التجار مكاسب أكبر، وبالتالي أيضا هنالك مخزونات أقل بحاجة إلى تعبئة وطلب عالي. لا تنسى الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك للنفط في العالم، وأيضا مع استنزاف المخزونات بحاجة إلى تعويض بعض الكميات التي فقدتها في الأيام الماضية.
3: أشكرك جزيل الشكر الخبير في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي ضيفنا هنا في الاستوديو، وشكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة أو إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
1: شكرا لك إلسي. الآن مشاهدينا إلى التغطية الخاصة بمرور 1000 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفيها نستعرض منعطفات هذه الحرب ونناقش أبعادها الإنسانية والميدانية على القطاع ومآلاتها السياسية وما كرست إسرائيل من تداعيات راهنة وبعيدة المدى. ينضم إلينا من ترومسو في النرويج الدكتور ماتس جيلبرت، البروفيسور في مستشفى جامعة شمال النرويج ورئيس الفريق الطبي النرويجي إلى قطاع غزة. دكتور ماتس مرحبا بك، يعني أنت ممن عايشوا الواقع الصحي في قطاع غزة ميدانيا على الأرض، وأنت ممن تابع على مدى 1000 يوم ما يحصل لهذا القطاع الصحي الذي كان هدفا لإسرائيل بالقصف والغارات. الآن بعد 1000 يوم على هذه الحرب، كيف تقيم هذا القطاع؟ كيف تقيم عمل الأطباء الفلسطينيين؟ وكيف يبدو لك الموقف الآن بعد هذه التجربة القاسية؟
5: شكرا جزيلا لكم. لمدة 1000 يوم إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الشجاع عاش الإبادة الجماعية الإسرائيلية بقصف وتجويع وعطش ودمار، ونحن نتحدث الآن هناك استمرار للقتل وللخنق، هذا الحصار الخانق مع الحرارة الشديدة والنقص في الإسكان والمياه والغذاء. هكذا تتصرف إسرائيل، وذلك بغية تحقيق التطهير العرقي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبكل تأكيد أدى ذلك إلى تأثيرات مدمرة على القطاع الصحي. ولكن أولا أود أن أبدأ بالحديث عن أطفال قطاع غزة. اليوم أكثر من 1 مليون طفل فلسطيني في قطاع غزة هم تحت الحصار، معظمهم من دون منازل، يبدأون في أيامهم هذه ليس من خلال الذهاب إلى المدارس، ولكن في رحلة البحث عن الماء والغذاء في أماكن توزيع الغذاء، وبعد ذلك يذهبون إلى أماكن ترمى فيها القمامة من أجل إيجاد بعض المهملات من المواد البلاستيكية كي يستخدموها في الأفران المنزلية المعدة يدويا. الأطفال هم من بين أول المستهدفين من الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية. التقرير الأخير الصادر عن الأمم المتحدة بخصوص تأثيرات الإبادة الجماعية على الأطفال الفلسطينيين أوضح بشكل لا لبس فيه وخلص إلى أن إسرائيل تستهدف الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد، وأن إسرائيل تدمر أسس الطفولة في قطاع غزة. يجب أن لا ننسى أن إسرائيل قتلت أكثر من 24,000 من الأطفال الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر في خلال أيام الحرب الألف هذه. هذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتل ما معدله

0: والطفل كل ساعة ليلة ونهار لألف يوم، وعدد كبير من هؤلاء الأطفال يعاني من تبعات صعبة جدا جراء الجراح والإصابات وتوفوا. وطبعا الوضع في القطاع الصحي في غاية التعقيد، وذلك بسبب التعطيل للقطاع ولقتل أكثر من 1700 من الطواقم الطبية، بالإضافة إلى النقص في المعدات الطبية والنقص في التيار الكهربائي.
1: كل هذا الذي تشرحه دكتور مادز، دكتور مادز عذرا، يعني كل ما شرحته عايشناه وعايشته أيضا بشكل مباشر وحتى على الشاشات، لكن ما خطورة أن يمر كل ذلك من دون محاسبة؟ يعني كانت الأمور تظهر على الشاشات وما زالت لمدة 1000 يوم والعالم كله يشاهد، وكنت واحدا ممن يرفعون الصوت ويتحدثون ويناشدون، ولكن كل ذلك مر وما زال من دون أي محاسبة. ما خطورة هذا الأمر؟
0: أتفق معك بشكل كامل 100%. إن الحكومات الغربية كانت ضعيفة جدا في مجال المساءلة والمحاسبة وفي مجال فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية، ولكن من ناحية أخرى عدد كبير من الناس يصطف الآن إلى جانب الفلسطينيين. إسرائيل في عزلة هي في أعلى مستوياتها تاريخيا.
1: نعم، أنت ما زلت معنا؟
0: نعم، لا أزال معكم. وإسرائيل هي في عزلة شديدة، هي الأشد في العالم. الصديق الوحيد لإسرائيل هو الولايات المتحدة الأمريكية. ولكنني أود أن أتناقش معكم بنقطة محددة. غالبا ما نتحدث عن العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني عوضا عن سماع صوت هؤلاء، وبالتالي يوم أمس، ليلة أمس، طرحت السؤال على 7 من الأطباء من ذوي الخبرات المرتفعة في قطاع غزة. طرحت السؤال: ما هي التهديدات الثلاث الأخطر والاحتياجات الثلاث الأهم؟ وقالوا لي، تقريبا كلهم قالوا نفس الشيء. أولا قالوا إن التهديد الأخطر الذي يحدق بشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقطاع الصحي هو الاحتلال والهجمات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف قطاع غزة، النقص في الأمن، النزوح، فقدان الأمل، وكما تفضلت فقدان الثقة بالعدالة الدولية. المشكلة الثانية هي التدمير الإسرائيلي الممنهج الذي يؤدي إلى شبه انهيار كامل لنظام القطاع الصحي في قطاع غزة والخدمات الأساسية. المستشفيات تدمرت، العيادات تدمرت، وهناك نقص في المعدات وفي الأدوية والوقود والطواقم، وهذا يؤدي إلى موت ومعاناة. ثالثا التجويع والماء غير الصالحة للشرب، بالإضافة إلى تدهور الصحة العامة.
1: وهذه الأمور، نعم، وهذه أمور حتى الآن لم يتم حلها واحتواؤها بعد. شكرا لك دكتور ماتس جيلبرت من ترومسو في النرويج، البروفيسور في مستشفى جامعة شمال النرويج ورئيس الفريق الطبي النرويجي إلى قطاع غزة. وفي الإطار ذاته تنضم إلينا من بيت لحم ريهام جعفري مديرة التواصل في الأراضي المحتلة الفلسطينية بمنظمة أكشن إيد الإنسانية الدولية. مرحبا بك سيدة ريهام. بعد مرور 1000 يوم على هذه الحرب، ما هي الحاجات والاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة وهم حتى الآن لم يعودوا لا إلى منازلهم أساسا هي دمرت، ولا إلى أراضيهم باعتبار أن 70% أو 60% من أراضي القطاع محتلة ويمنع على الفلسطينيين الوصول إليها؟
2: شكرا لكم على الاستضافة. اليوم الاحتياجات في قطاع غزة كبيرة وهائلة،

0: ومتزايدة ومساعدات محدودة وتقييد كبير على المؤسسات الدولية والوكالات الإغاثية وعلى العاملين الإنسانيين. 1000 يوم غزة فقدت كل شيء، تدمير للبنية التحتية، لمصادر المياه، للأراضي الزراعية، النزوح مستمر، فقدان الأمل، فقدان التعليم، فقدان الأمان، فقدان الخصوصية. نتحدث عن كل شيء مفقود في قطاع غزة. ليس الغذاء فقط هو الاحتياج، ولكن هنالك حاجات للماء، لإعادة الإعمار، للتعافي، لبناء المستشفيات، لإعادة بناء الأنظمة الإنسانية، لتمكين المؤسسات من أداء عملها، لوقف الهجوم وانتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات الدولية التي تحدث في قطاع غزة، للالتزام على الأقل ببنود وقف إطلاق النار. غزة فقدت كل شيء. وقف إطلاق النار الذي ليس له من اسمه إلا اسم، لم يكن وقف إطلاق النار، بل كانت انتهاكات مستمرة. كان هنالك يوميا خروقات لوقف إطلاق النار، عدا عن عدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني. كان من المفترض أن يجلب وقف إطلاق النار الكثير من المساعدات والاحتياجات إلى قطاع غزة، ولكن هذا لم يحدث. غزة تحتاج اليوم ما يزيد على 1500 شاحنة، حتى ما تم الاتفاق عليه في وقف إطلاق النار 600 شاحنة إنسانية لم يتم الالتزام بها. ما يتم إدخاله إلى قطاع غزة فقط مساعدات تجارية، والناس والسكان ليس لهم القدرة الشرائية. الأسعار مرتفعة جدا. غزة هي المكان الأكثر ارتفاعا للأسعار للسلع الأساسية في الشرق الأوسط، وخاصة في ظل التصعيد الإقليمي الذي يحصل في الأراضي في المنطقة. لم يعد لي السكان قدرة على الشراء، إضافة إلى عدم إدخال ما كل الضروريات لإعادة التشغيل، لإعادة الإعمار، لإعادة بناء المستشفيات. فنحن نتحدث عن وضع كارثي يتدهور، مجاعة تتفشى، وصول محدود
1: نعم.
0: للخدمات
1: طيب،
0: الأساسية.
1: ما الذي يمنع الآن سيدة ريهام؟ يعني الآن عمليا هناك وقف لإطلاق النار رغم بعض الخروقات الإسرائيلية الواضحة تماما، ولكن قياسا لأيام الحرب الآن نحن في ظل تخفيض للتصعيد أو وقف لإطلاق النار. ما الذي يمنع دخول تلك المساعدات الأساسية لأهالي قطاع غزة؟
0: الذي يمنع دخول المساعدات والبدء بالتعافي هو القيود الإسرائيلية المفروضة على المؤسسات المساعدات. هنالك القانون التسجيل الذي تستعمله إسرائيل كسلاح ضد المؤسسات الدولية، بحيث يتم منع شاحناتها ومساعداتها إلى قطاع غزة بحجة عدم تجديد ترخيصها، والذي يعتبر منافي للقوانين الدولية. عدم فتح المعابر، عدم إدخال كل المستلزمات، وضع قيود على المساعدات على أنواعها وكمياتها وأرقامها. هنالك قيود مفروضة على المساعدات بحجة الاستخدام المزدوج، قيود على المؤسسات غير قادرة على إدخال مساعدات بكميات كبيرة. المؤسسات، ونحن كمثلا في أكشن إيد نعتمد على الشركاء المحليين بالاستجابة بما يتوفر في الأسواق المحلية في قطاع غزة، في ظل ظروف صعبة معقدة، تدمير للطرق، عدم القدرة على إيصال المساعدات، عدم إدخال الوقود للشاحنات لنقل المساعدات من مكان إلى آخر للوصول إلى كافة الفئات المتضررة، عدم إدخال المعدات، آليات إزالة الركام. المساعدة الإنسانية، الاستجابة، التعافي يجب أن يكون متكامل، يجب أن يكون هنالك ظروف مهيئة للسير والمضي في التعافي، ولكن هذه الظروف لم تخلق، لم يتم خلقها في قطاع غزة، بل تم تقييدها، تم ازدياد الاعتداء على المؤسسات الدولية وعلى العمل الإنساني وعلى المساحة الإنسانية في قطاع غزة. عندما يتم حرمان الكثير من المؤسسات الدولية ومنع دخول حتى موظفينها،
1: نعم،
0: حتى الطواقم الطبية إلى قطاع غزة، فهذا يؤثر على الاستجابة التي لا
1: شكرا
0: زالت مقيدة ومحدودة في الأراضي
1: شكرا شكرا
0: الفلسطينية.
1: لك ريهام جعفري، مديرة التواصل في الأراضي المحتلة الفلسطينية بمنظمة أكشن إيد الإنسانية الدولية، حدثتنا من بيت لحم. إذن تكمل الحرب على غزة 1000 يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. 1000 يوم توقف القتال بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لم تتوقف الحرب. صهيب العصي يستعرض في تقريره آثار 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة.

0: في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق. تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال ألف يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع، بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقرارا، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلا في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه، لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضا يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: نرحب بكم مجددا مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وللتطورات في مضيق هرمز والأوضاع بعد توقيع على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. كما تتابعون في هذه الساعة جانبا من تغطيتنا الخاصة بمرور 1000 يوم على بدء الحرب في غزة. في هذه الساعة سنتوقف وإياكم في 4 محطات رئيسية: واشنطن وطهران وبيروت وغزة، والبداية من واشنطن مع ناصر الحسيني.
2: أهلا بك زميلي حسن، أهلا بالمشاهدين الكرام في واشنطن الآن في هذه الأثناء ونحن نتحدث. لدينا لحظات من الترقب، التفاؤل واضح والحذر الشديد من إيران بشأن هذه المفاوضات، مفاوضة الدوحة كما يطلق عليها الآن في واشنطن بين الإيرانيين والأمريكيين. يقول مثلا نائب رئيس جي دي فانس إن أمريكا قررت أنها ستعطي هذه المحادثات فرصة للنجاح، كما أن رئيس ترامب وجه المفاوضين الأمريكيين كما يؤكد جي دي فانس بالمضي قدما لإبرام هذا الاتفاق مع إيران والتفاوض كما يقول بحسن نية بشأن النووي الإيراني ومضيق هرمز. كل هذه التصريحات قام رئيس ترامب شخصيا بتزكيتها عندما أكد أن هرمز يعود الآن للحياة، والسفن تخرج عبر المضيق بأعداد كبيرة الآن، وأسعار النفط كما قال رئيس ترامب تتراجع بشكل كبير على حد قوله، بل وعقد اجتماعات ممتازة كما يقول مع الإيرانيين. نتج أولا هذه تصريحات الرئيس الأمريكي إذن التي تضع الولايات المتحدة الآن في سياق جهود الدبلوماسية، ويبدو أنها دبلوماسية جد شديدة وسريعة. معنا اليوم للتعليق دكتور ماثيو كرونيغ، وهو مؤلف كتاب منطق الاستراتيجيات النووية الأمريكية وصراع القوى العظمى إلى يميني، ومعنا أيضا إلى يساري الآن العقيد هاينو كليك، وهو كبير الباحثين حاليا بمؤسسة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. كلا الضيفين يأتيني بمعرفة عميقة لقضايا الشرق الأوسط وإيران بوجه الخاص. أعتقد سنبدأ بالعقيد كرونيغ. نعم، إذن يقال لي الآن أن مراسلتنا في وجد وجد وقف الآن جاهزة في البيت الأبيض. وجد، أسألك الآن هذه النبرة الجميلة التي يسمعها الأمريكيون ولحظات إيجابية في واشنطن في ساعات الصباح الأولى، هل يمكن ترجمتها الآن في الأجواء لديك في البيت الأبيض؟ رئيس ترامب قال لدينا مفاوضات ممتازة، أول مرة يتحدث بهذه اللغة وجد.
3: هذا صحيح، هذه النبرة الإيجابية حقيقة ترافقت طيلة محادثات الدوحة غير المباشرة بين الجانبين الأمريكي وكذلك الإيراني ناصر، نبرة سواء كان في أحاديث الرئيس ترامب المقتضبة إزاء هذه المباحثات أو نائبه جي دي فانس أو مسؤولين أمريكيين للصحف ومواقع أمريكية أو حتى لنا في الجزيرة. مسؤول أمريكي أكد لنا بأن المباحثات تسير على نحو جيد وبأنها مستمرة، وكذلك ذلك نائب الرئيس الأمريكي كان قد قال بالأمس إن ما زال الوقت مبكرا للحديث عن سير المفاوضات، إلا أنها تسير على نحو جيد. واضح بأن هذه النبرة ترافق معها أيضا ناصر شح في المعلومات وما يصفه المسؤولون الأمريكيون بمحاولة أن يكون الهدوء هو السائد على هذه المفاوضات. كان مسؤول أمريكي قد تحدث لأكسيوس عن أنه عامل مهم الهدوء خلال هذه المفاوضات، وذلك من أجل إحراز تقدم، وربما قد يكون لهذا الأمر أيضا أمور مرتبطة بما يجري في إيران. حقيقة بالنسبة للجانب الأمريكي كل ما يحرص عليه هو أن يخرج بنتائج مثمرة من المحادثات الفنية. وفق جي دي فانس فإن خبراء من الجانبين الأمريكي وكذلك الإيراني كانوا في الدوحة، وعندما نتحدث عن خبراء نحن نتحدث عن خبراء من الخارجية الأمريكية، من وزارة الخزانة الأمريكية وأيضا من وزارة الطاقة الأمريكية. واضح بأن التركيز من التسريبات الشحيحة عن المحادثات كان على مضيق هرمز. وول ستريت جورنال ذكرت بأن واشنطن حاولت أن تعقد مع طهران صفقة مفادها أن لا تكون هناك رسوم على عبور ناقلات النفط وسفن الشحن لمضيق هرمز مقابل الإفراج عن جزء من $100 مليار الأموال المجمدة الإيرانية، لكن إيران رفضت. وهناك محاولات للوصول إلى أرضية مشتركة، وتحدثت وول ستريت جورنال عن مقترح عماني حتى الآن ما زال العمل ساريا بشأنه. لكن بشكل عام ناصر كما قلت الأجواء إيجابية وبناءة.
2: شكرا وجد وقفي. الأجواء إيجابية وبناءة بهذه الفكرة وهذه الأجواء. نتوجه إلى ضيفنا إلى يساري العقيد كلينك، هل أنتم أيضا متفائلون؟ نرى جي دي فانس يتحدث، ترامب يقول جلسات ممتازة، تغيير كامل في المشهد الأمريكي لنقول هذا الصباح على الأقل.
4: Yes. Well, first, I think it's important.
5: أولا أعتقد أنه من الضروري لا ننسى كيف وصلنا إلى هذه المرحلة. فقد شكلت إيران على مدى عقود أكبر تهديد للأمن القومي الأمريكي، وإجراءات أمريكا العسكرية قد أضعفتها. أما سيئات ذلك فهو تحكمها بمضيق هرمز. لطالما اعتبرت أن اتفاقا مقيدا لإعادة فتح المضيق مهم جدا للطرفين وللأسواق العالمية، ولكنني أشكك في إمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع تتخلى فيه إيران عن برنامجها النووي. هذا التفاؤل هو يركز أكثر على الاتفاق الأقرب لإعادة فتح المضيق.
2: ضيفنا يعتقد أننا ربما أمام عدة مراحل على ما يبدو. يريد أو يفهم أن هناك صفقات مرحلية، ونحن الآن أمام صفقة مرتقبة مرحلية، ستأتي كل الحلول على مراحل. هذا فهمه بالتفاؤل طبيعة الحال.
5: أنا أوافق على ما تفضل به زميلي. أولا حين تفاوض مع الإيرانيين يجب أن تفاوض على المدى الطويل. إيران في آخر 47 عاماً قد تحركت وقامت بأنشطة خبيثة ومزدوجة، وبالتالي لا يجب أن نقتنع بأقوالهم بل يجب أن نراقب أفعالهم. طبعاً على المدى القصير نحن بحاجة إلى إعادة فتح المضيق من أجل تأمين حرية الملاحة، وهذا مهم لنا جميعاً. لا يمكن أن نتيح لإيران بأن تتحكم هذا الممر المائي الدولي المهم وأن يكون لديها ورقة ضغط على الأسرة الدولية. هذا مهم على المدى القصير. أما على المدى الطويل لنرى مذكرة تفاهم إلى أين تنقلنا، لنرى إن كانت إيران فعلا مستعدة للتفاوض بحسن نية من أجل تحقيق أهداف الرئيس. علينا أن لا ننسى أنه يجب أن نحرص على أن لا يكون لإيران يوما القدرة على حيازة السلاح النووي.
2: بالفعل. ونلاحظ أيضا هذا الصباح في تصريحات جيدي فانس أمس واليوم، وجيدي فانس يقول لأول مرة أعتقد وكثيرون فوجئوا في واشنطن، يقول إن الرئيس الأمريكي وجه المفاوضين بالفعل أن

0: يحصلوا على اتفاق مهما كان الثمن، وفاوضوا يقولوا لهم بحسن نية. بطبيعة الحال نعرف حجم الشكوك في واشنطن من الدهاء الإيراني.
1: أعتقد أن إدارة الرئيس ترامب تريد أن تتوصل إلى اتفاق إذا كان هذا ممكناً. من منظور الرئيس ترامب، لقد نجح في إضعاف القيادة العسكرية وتدمير البرنامج النووي الإيراني، والآن يريد إعادة فتح المضيق. وكذلك الانتخابات النصفية صارت قريبة، هناك مشكلات التضخم، هذا شيء يؤرق الناخبين. الرئيس ترامب يريد اتفاقاً، ولكن كما أسلفت، الحصول على اتفاق شامل سيكون أمراً صعباً. لقد عملت على ملف إيران لأكثر من 20 عاماً، وحتى أنا تفاجأت بعناد النظام وإصراره على موضوع التحكم بمضيق هرمز وحركات الملاحة فيه. تريد الإدارة الأمريكية الاتفاق، ولكن هذا سيكون صعباً.
0: دكتور ماثيو، هذا التفاؤل ليس فقط عند الجانب الأمريكي، نلمسه أيضا عند الوسطاء أيضا في الدوحة. تصريحات الخارجية القطرية أمس بالفعل ذهبت في الاتجاه أن هناك تقدما يحدث بالفعل، لكن وكما تقول الآن الول ستريت جورنال أن هناك مفاوضات، طيب افتحوا المضيق ونفتح لكم الأموال، 100 مليار دولار أو جزء منها، يبدو الإيرانيين يرفضون حسب مصادر الول ستريت، لا أحد يعلم بالضبط ماذا يحدث، لكن هناك تقدم حصل بالفعل. هل هذا بسبب يعني تسهيل الشروط الإيرانية الأمريكية، أم لأن الوسطاء بالفعل رجال ونساء بارعون تمكنوا من جمع النقيضين؟ أين تضع هذا التقدم حقيقة؟
1: أعتقد أن هذا يعكس التزام الإدارة الأمريكية بترك المسار الدبلوماسي ينجح، وبالتالي ما نراه هو أن فريق التفاوض الأمريكي يحاول أن يبث أجواء إيجابية للتوصل إلى تسوية معينة فيما يتعلق بالموقفين الإيراني والأمريكي. أما أكبر محفز لإيران للتفاوض مع الولايات المتحدة فهو التعهد بتخفيف العقوبات أو المكافآت المالية. ما سنجده في الإدارة الأمريكية هو أنها لن تقوم بتحرير أي من الأصول المجمدة إلا إذا كان هناك مقابل. ربما أفادت وول ستريت جورنال عن مسار عمل معين، لنرى ما سيحصل، لكن ما نلحظه هو أن الولايات المتحدة منفتحة على التفاوض وعلى المسار الدبلوماسي. أضيف هنا، حين يتحدث الرئيس عن حسن سير المفاوضات ودعمه للعملية الدبلوماسية، يبقى منبها بأن الولايات المتحدة تبقى دائما جاهزة ومستعدة لاستخدام القوى العسكرية من أجل إرغام إيران على التوصل إلى النتيجة التي تريدها واشنطن. رأينا ذلك الأسبوع الماضي حين كانت إيران تختبر الإرادة الأمريكية، ورأينا الرد الأمريكي على قصف السفينة القطرية، ورأينا ما يحصل الآن، مفاوضات في الدوحة.
0: وبالفعل كل المفاوضون الأمريكيون، وكما قال المسؤولون الأمريكيون لأعضاء الكونغرس، نحن لا نحلم هنا، ستكون مفاوضات صعبة. يغيب النووي الآن في الحديث الأمريكي. قبل قليل البيت الأبيض يتحدث إلى مراسلينا هناك، يقول بأن البيت الأبيض سيصمت مشاهدينا إذن أسبوعاً أسبوعين ليعطي المجال لهذه المفاوضات. يريد هذا الهدوء أن يتجسد على الأرض بالفعل، رغم أن الجانب الإيراني يتحدث كثيراً. عندما يصمت البيت الأبيض وهذه المفاوضات الآن مستمرة مع الوسطاء ودعمهم إلى آخره، كيف يجب قراءة هذا المشهد؟ وعلى الأقل أين نتجه؟ هل هناك ما يمكن أن يدفع الأمريكي الرئيس ونائبه إلى أن هناك نوع من التفاؤل؟ لماذا هذا الصمت بدلا من تهدئة الأجواء فقط؟
2: Yes.
1: أعتقد أن الإدارة تحدثت مطولا عن هذا الموضوع والأمور تتغير بسرعة. ربما اعتبرت أنه من غير المفيد أن تفاوض علنا، وربما تريد أن تمنح فريق التفاوض المجال والفرصة والوقت لإنجاح المفاوضات. كذلك نتحدث عن نهاية الأسبوع التي نحتفل فيها بعيد الاستقلال، والناس سيسافرون يتنقلون ولن ينتظروا الأخبار السياسية والمستجدات، وبالتالي هذه فرصة من أجل الصمت والهدوء ومن أجل السماح للمفاوضات بأن تمضي قدما.
0: اختبار للإيرانيين، اختبار دبلوماسي للإيرانيين، اختبار دبلوماسي للإيرانيين. وننهي بهذه الفكرة.
1: أعتقد أنه اختبار لإيران، ولكن بالنسبة إلى الملف النووي وكما أسلفت على وجه الخصوص هذا سيكون صعبا. فهذا النظام قال إن البرنامج النووي مشروع، وأعتقد أن ترامب يطالب وهو على وجه حق أن توقف إيران البرنامج من أساسه. أنا لا أكثر من القلق لأن الولايات المتحدة لا يزال لديها خيار عسكري كما ذكر السيد هاينو. إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي قد تضربها الولايات المتحدة مرة أخرى.
0: شكرا لمشاهدينا الكرام وشكرا للضيفين الكريمين. بسرعة نتوجه إلى نافذتنا اليومية من طهران. نوردين دغير، إليك هذا الحذر والتفاؤل الأمريكي في آن واحد. إليك نوردين.
2: شكرا ناصر وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة من العاصمة الإيرانية طهران مع مشهد آخر وآخر ما نتج هنا في طهران وماذا سيحدث بعد اجتماع الدوحة الذي حضره المسؤولون الإيرانيون بالإضافة إلى الأمريكيين وتم التوافق على مجموعة من المعطيات. ما يقال بشكل عام هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أن هناك تفاؤلا ما حول هذا اللقاء وأنه قد يفتح الطريق إلى المفاوضات التقنية المقررة خلال المرحلة المقبلة. تأخر الإعلان عن موعد هذه المفاوضات وذلك بما أبلغ الإيرانيون الأمريكيين بأن ذلك يرجع سببه إلى مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق، لكن الحديث على أن منصة الدوحة تم بحث فيها بحسب الخارجية كيفية حصول إيران على أموالها المجمدة بالإضافة إلى مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، والبحث لا يزال متواصلا حول مستقبل مادي خرمز، رغم أن مندوب إيران في الأمم المتحدة قال بأن إيران فتحت المضيق بدون رسوم وبشكل سلس بوجه السفن لمدة 60 يوما. لكن كان هناك تحذير شديد اللهجة من مقر خاتم الأنبياء بشأن تحليق طائرات حربية فوق المضيق، واعتبره استفزازا وربما قد يؤدي إلى نوع من الاحتكاكات إن لم يتم السيطرة عليه. إذن هي مجموعة من الملفات والمواضيع نناقشها هنا من العاصمة الإيرانية طهران مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك الدكتور محسن فرخاني الباحث في العلاقات الدولية. لكن قبل البحث في التفاصيل نذهب إلى مراسلنا عمر هواش لنعرف آخر التطورات والمستجدات هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، خاصة بعد اجتماع الدوحة. عمر، ماذا رشح هنا من العاصمة الإيرانية طهران بعد عودة الفريق الإيراني المفاوض من الدوحة؟
3: نعم نور الدين، الإيرانيون يبدو أنهم ينظرون نظرة إيجابية بناء إلى ما نتج عن مفاوضات الدوحة، خاصة ما قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أباد الذي ترأس الوفد المفاوض الإيراني إلى الدوحة بأنه تم التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جزء من 6 مليارات إيرانية مجمدة موجودة في قطر، وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يدفع بالمفاوضات قدما نحو بدء مفاوضات الحل النهائي. نعرف أن الأموال الإيرانية المجمدة كانت إحدى القضايا العالقة، الإيرانيون اليوم يتحدثون عن حصولهم على جزء من هذه الأموال عبر قطر، خط ائتماني. تقول طهران إنها قادرة على شراء السلع الأساسية الأدوية، وهي من يحدد هذه السلع وليست مضطرة لشرائها من المنتجات الأمريكية كما صرح سابقا المسؤولون الأمريكيون. فضلا عن ذلك، يقول كاظم غريب عبادي إن ملف لبنان أيضا كان حاضرا في اجتماع الدوحة، ونعرف أن البند الأول هو ينص على إنهاء الحرب على كافة الجبهات لا سيما الجبهة اللبنانية، وكانت هناك ملاحظات إيرانية بشأن مطالب بعقد اجتماع للجنة المكونة من إيران وأمريكا ولبنان والوسيطين القطري والباكستاني لأجل الدفع قدما بالملف اللبناني، وكان هناك مطالب إيرانية أيضا بأن يكون هناك جدول زمني واضح وصريح لأجل انسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. فضلا عن ذلك، كان هناك نقاش حول ما وصل

0: صفه كاظم غريب أبادي بتقارير حول تعزيزات عسكرية أمريكية جديدة في المنطقة، وهذا يقودنا إلى ما أعلنه اليوم مقر خاتم الأنبياء العسكري بأن هناك كانت مقاتلات ومروحيات أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز خلال الفترة الماضية. وقال مقر خاتم الأنبياء في بيان رسمي إن هذا الأمر من شأنها أن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وحذر من وصفهم بالأعداء في أمريكا وإسرائيل بأن عليهم أن يراجع حساباتهم قبل أن يقوموا بأي إجراء ضد إيران، مشددا أيضا في الوقت نفسه على أن إيران سوف ترد بشكل حازم وفوري وسريع ضد أي اعتداءات جديدة يمكن أن تأتي من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. الأمر المهم أيضا نور الدين ما تمخض عن اجتماع الدوحة وفق ما ذكر كاظم غريب أبادي بأن هناك قناة اتصال عاجلة لأجل لجنة مراقبة بنود مذكرة التفاهم. هذا الأمر من شأنه أن يسرع التواصل بين الطرفين، من شأنه أن يسرع تنفيذ البنود، وبالتالي يسرع عملية البدء بمفاوضات الحل النهائي. كنا قد رصدنا خلال الأيام الماضية إعلان الخارجية الإيرانية عن وجود قناة اتصال دبلوماسية سياسية طرفها هنا في إيران، الخارجية الإيرانية، وطرفها في الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى المؤسسات السياسية الأمريكية وفق ما ذكر المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي. لذلك اليوم وجود هذه القناة للاتصال الدبلوماسي لأجل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم ومراقبة ذلك، يمكن القول أنها سوف تسرع البدء بمفاوضات الحل النهائي. كاظم غريب أبادي كان قد قال إن إيران وواشنطن عبر الوسطاء في قطر وباكستان يدرسون مكان وموعد بدء هذه المفاوضات، وأنه يلزم أولا أن يتم تهيئة الظروف لأجل البدء بهذه المفاوضات. تهيئة الظروف تعني إيرانيا تنفيذ كافة بنود مذكرة التفاهم، ونحن في طريقنا إلى ذلك وفق ما صدر عن مفاوضات الدوحة، إضافة إلى أن الإيرانيين يستعدون لأجل تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بدءا من يوم السبت حتى الخميس المقبل. لذلك خلال هذه الفترة قد يكون الإيرانيون منشغلين بهذا الأمر، ويمكن أن نتوقع بدء تلك المفاوضات بعد ذلك وفق ما تقول المصادر هنا في طهران.
1: إذن عمر هو مراسلنا بالعاصمة الإيرانية طهران، شكرا على كل هذه التفاصيل. دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، الفريق الإيراني المفاوض عاد من الدوحة، هناك حديث عن تفاؤل، ماذا حققت إيران في هذه الجولة من المفاوضات الغير المباشرة إن صح التعبير، وهل يمكن البناء عليها لانطلاق مفاوضات جدية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في البرنامج النووي وملف العقوبات؟
2: أولا شكرا على الاستضافة. أعتقد بأن ما جرى في الدوحة من ناحية الشكلية، أولا إيران لم تقبل بالمفاوضات المباشرة بسبب الأيام الخاصة التي تمر بها المراسم الوداع مع الشهيد علي خامنئي، هذا من ناحية، ويعني هذا يعني أن المستقبل ستكون هناك مفاوضات مباشرة بين الوفدين. لكن ما حصلت عليه إيران في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هو وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، هذا مهم جدا. وقبل الطرفان عبر الوسيط القطري والباكستاني بأن تشكل أو تقوم بإنشاء اللجنة الثلاثية الأمريكية الإيرانية اللبنانية، هذا يعني مفهومه الضمني طبعا، هذا يعني تهميش مسار واشنطن ومفاوضات واشنطن،
1: ربما قد يكون مكمل
2: أو مكمل، إن لم نقل إلغاء. لماذا أقول ذلك؟ لأن هذه اللجنة الثلاثية ستقوم ب أولا الإشراف على وقف إطلاق النار.
1: لكن دكتور نقطة أساسية مهمة هنا، المعلومات المتوفرة تقول لحد الساعة من قدم عناصره وأفراده للجان فقط الجانب الإيراني، والجانب الأمريكي عرف أعضائه ضمن هذه اللجنة. لحد الساعة الجانب اللبناني لم يعرف أعضائه، وبالتالي يمكن الحديث بأن البحث عن مركزية الملف لدى الحكومة اللبنانية واللجنة الثلاثية ربما هي عامل مساعد للحكومة اللبنانية، هكذا يفهم على الأقل.
2: لا هذا صحيح، هذا صحيح، وإيران كانت تتوقع ذلك من من من الجانب اللبناني. طبعا الجانب اللبناني يكتفي بمسار واشنطن بطبيعة الحال، لكن هناك مسار إيرانية لإقناع الجانب اللبناني بأن المسار

مسار إسلام أباد والدوحة ستؤدي إلى انسحاب تقريبا قطعي لقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. المسألة الثانية هي الأرصدة المجمدة. هناك انفتاح وكان واضح هذا جدا، وانطباع الوفد الإيراني كان جيد جدا.

0: كما أشرت في المقدمة هي مضيق هرمز، لكن إيران لم تصعد في هذا المجال عبر المفاوضات، بل ذهبت إلى تحرير السفن عبر عدم أخذ الرسومات في مضيق هرمز لمدة 60 يوم، وبعد ذلك ستتم إنشاء الآلية الخاصة بالترتيبات الأمنية والإدارية فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذه المحاور الثلاث أعتقد بأنها ستكون محور للنجاح الدبلوماسية الإيرانية والأمريكية والقطرية والباكستانية من ناحية، ومن ناحية أخرى ستمهد الطريق أمام المفاوضات المستقبلية بين الجانبين.
1: دكتور فرخاني، هناك نقطة أساسية ومهمة في المفاوضات يبدو أنها لحد الساعة لا تزال عالقة ولم يتم حلها بشكل كبير جدا، وهي مسألة مضيق هرمز. إلى أي حد يمكن القول بأن مسألة المضيق تعتبر معيارا ومحددا مهما لنجاح المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أو فشلها؟
2: مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة. في الوقت الحالي إيران في حالة مواجهة مع الولايات المتحدة، وأنا وعلى عكس ما يقوله دكتور شمس الواعظين، أنا لا أعتقد أن هناك نهاية للحرب بين إيران والولايات المتحدة، لأننا نشهد اعتداءات عشوائية ومتفرقة من قبل الولايات المتحدة على الأراضي الإيرانية، وبالتالي بناء على حالة مواجهة هذه، أنا أرى أن هذا يعطي الحق في التحركات الأمنية دفاعا عن النفس. أنا لا أعتقد أن إيران سوف تتخلى عما حققته وعما كسبته وعن أوراق الضغط التي تمتلكها، وأنا واثق أن موضوع مضيق هرمز سيبقى ورقة ضغط سوف تلعبها إيران مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لا تنتمي إلى المنطقة ويجب أن تعود أدراجها.
1: دكتور، مسألة مضيق هرمز مطروحة بشكل كبير جدا،
0: صح،
1: والمفاوضات جارية، الوسطاء القطري والباكستاني خلال لقاء الدوحة كانوا يركزون على حلحلة هذا الموضوع، في النهاية وصلوا إلى نقطة التهدئة خلال هذا الأسبوع. هل يمكن أن نتحدث عن انفراج ربما قد تحدث في هذا المجال؟
0: لنكن واضحين، أعتقد بأن إيران تستخدم ورقة مضيق هرمز كورقة ضغط تفاوضية، هذا واضح جدا من تصرفاتها وسلوكها وتراجعها وتقدمها في هذا المجال. لذلك أعتقد بأن الأمور ستمضي قدما في المفاوضات، إلا إذا كانت هناك مواقف راديكالية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمضيق هرمز. مضيق هرمز هذه ورقة تستخدمها إيران، والكل قبل بهذه الورقة التفاوضية، لكن إذا استمرت إيران في هذا المجال أعتقد بأن القيادة الإيرانية تدرك تماما بأن يجب أن لا تمتد في مواقفها التشددية فيما يتعلق بمضيق هرمز. لماذا؟ لأن الأسرة الدولية تشكلت وتوحدت حول مضيق هرمز وضرورة الإسراع في قضية تحرير كل السفن العابرة دون وضع أي رسوم. لكن إيران ممكن أن تنسحب من قضية وضع الرسوم أو آلية الرسوم، لكن إدارة المضيق ستبقى بيد الجانب الإيراني.
1: دكتور فرخاني، هنا بإيران نشاهد بأن هناك شق أساسي ومهم على رأسه الحكومة ومجلس الأمن القومي الإيراني يدفعان بشكل كبير جدا لإنجاح هذه المفاوضات، واللقاء الصحفي الأخير لرئيس البرلمان محمد باقر قاليبوف كان هدفه إقناع الوسط الإيراني والشارع الإيراني بأن هذه المفاوضات هي مفاوضات مهمة. بتقديرك، إلى أي حد يمكن القول بأن إيران والمسؤولين الإيرانيين سيستطيعون إنجاح هذه المفاوضات، وما تأثير الرافضين في الداخل الإيراني لهذه المفاوضات ولعرقلة هذه المفاوضات؟

0: كما تعلمون ليس هناك أي انقسامات سياسية داخلية حول المصالح الوطنية الإيرانية، فكلنا نقف صفا واحدا ونتكلم بصوت واحد بالنسبة إلى حماية المصالح الوطنية. ولكن الإعلام ولا سيما الإعلام الغربي من خارج البلاد يحاول أن يصور ذلك على أنه انقسام. إذا كان رئيس البرلمان السيد قاليباف يحاول أن يقنع الناس، هذا لا يعني أن هناك انقسام أو شرخ، ولكن لدينا اختلافات تكتيكية فيما يتعلق بتحقيق مصالحنا الوطنية واستراتيجيتنا في هذا المجال. مرد ذلك أن أطراف أخرى في إيران وتوجهات أخرى في إيران قد رأت كيف يؤثر أو تؤثر خيانة الدولة على مصالحها، لا سيما في فترة مفاوضات، فقد تعرضنا للغدر خلال مفاوضات سابقة. حاليا الأجواء إيجابية بين إيران والولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه لدينا غموض كبير في تصريحات جي دي فانس، وبالتالي يجب أن ننتظر لنرى. برأيي ليس هناك أجواء إيجابية فعلية، هذا كله يشاع. إذن بالنظر إلى هذا الغموض الذي نراه لا سيما في التصريحات الأمريكية في الإعلام الأمريكي، يجب أن نكون حذرين كإيرانيين، ويجب أن نكون مستعدين لأي مرحلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة بدون أي ثقة وبدون تسليم ثقتنا لهم.
1: إذن دكتور محسن فرخاني، دكتور ما شاء الله شمس الواعظين، شكرا على تواجدكم معنا هنا بالاستوديو. إذا كان هذا مشهد إيران بعد اجتماع الدوحة، والآن إلى بيروت والمشهد اللبناني مع الزميل زين العابدين.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة من بيروت. المشهد في بيروت، ما زال القصف الإسرائيلي مستمرا وإن كان خجولا ولا يقارن طبعا بوقت الحرب، لكن هنالك قصف من مسيرة على النبطية الفوق بعدما أعلن الإعلام الإسرائيلي عن حادث أمني في المنطقة التي يحتلها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. هنالك حراك أيضا سياسي ودبلوماسي بزيارة وزير الخارجية السوري إلى بيروت اليوم ولقائه الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وحديث سوريا عن عدم النية في التدخل. تجديد هذا الحديث أكده أيضا، هذا ما أكده أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون، وإنشاء اللجنة السورية اللبنانية العليا لبحث العلاقات وأن تعقد بشكل دوري. هي زيارة بها الكثير من التفاصيل وأيضا بها الكثير من الرسائل، وكانت فرصة في الواقع لمزيد من الشرح والدفاع عن اتفاق الإطار الذي أصر رئيس الوزراء على ألا يسميه اتفاقا، قال بتسميته الموجودة في الورقة التي نشرتها الخارجية الأمريكية واسمها إطار ثلاثي وليس اتفاقا، ولا يرتب على لبنان أي عواقب قانونية. ورئيس الجمهورية زاد بأن الخيار، خيار التفاوض، هو الخيار الوحيد بسبب فشل كل الخيارات الأخرى ومنها طبعا خيار الحرب. نقف على كل تفاصيل المشهد اللبناني في هذه النافذة، ونبدأ من المشهد الميداني وأيضا المشهد السياسي بداية، وأهم ما قيل اليوم مع مراسل الجزيرة في بيروت إيهاب العقدي. تفضل إيهاب.
3: نعم، القوات الإسرائيلية هاجمت بمسيرة منطقة النبطي الفوقة دون الإفادة عن وقوع أي إصابات نتيجة لهذه الغارة على هذه البلدة التي تقع قرب مرتفعات علي الطاهر، التي سبقت وأن قامت القوات الإسرائيلية بمهاجمتها وحاولت الوصول إليها، واستمات حزب الله في الدفاع عنها ورد الهجمات الإسرائيلية حتى قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في العاشر من هذا الشهر. وعلى ضوء ذلك كان الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة يؤكدان على أن هذا الخيار، أي خيار المفاوضات، هو خيار رسمي للدولة اللبنانية ينسجم مع السيادة اللبنانية. وأيضا لفت رئيس الحكومة في جلسة للحكومة اليوم بأن ما يجري من مفاوضات هو في إطار سياسي لم يصل إلى بعد إلى حدود المعاهدة أو الاتفاق. كما يشيع البعض، وهذا الموقف لرئيس الحكومة جرى أيضا مناقشته في مجلس الوزراء، وجرى اعتراض 4 وزراء يمثلون الثنائي أمل وحزب الله على هذا الاتفاق الذي لا يزال الطرفان يراه خسارة فادحة للبنان، وأنه قدم الكثير من التنازلات للجانب الإسرائيلي ولا يشمل انسحابا إسرائيليا. لكن الرئيس اللبناني عاد وأكد بأن مجرى التوصل إليه يجب أن يرفق بإجراءات، وعلى الجميع أن ينتظر هذا الأمر. وأكد الرئيس اللبناني بأن مسار المفاوضات فيه مصلحة استراتيجية للبنان، وأن كل ما يجري هو في إطار الدفاع عن لبنان، وأن هذا المسار هو المسار الذي يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي في نهاية المطاف من لبنان، بعد أن أخفقت كل المحاولات الأخرى في إشارة إلى الحرب مع إسرائيل وإلى ما جرى في مسار إسلام أباد بين إيران والولايات المتحدة. لكن وسط هذا كله كان لافتا هذا اليوم وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان بعد أن أطلقت مواقف من الجانب الولايات المتحدة، وتحديدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسابيع والأيام الماضية، والتي كان أشار فيها إلى أنه قد يدعو سوريا إلى التدخل في لبنان، بعد أن أخفق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في القضاء على حزب الله. لكن كان هناك تأكيدات من جانب الرئيس السوري أحمد الشرع بأن سوريا لن تتدخل في لبنان، وجاء هذا اليوم ليتوج بتوقيع اتفاق لإنشاء لجنة عليا بين البلدين تحل محل ما كان يعرف أو الهيئة أو اللجنة التي كانت قائمة بين لبنان وسوريا إبان النظام السابق، وجاءت كما قال رئيس الوزراء اللبناني لتؤكد على العلاقة من دولة إلى دولة، وأيضا تثبيت المبدأ الذي تحدث عنه وزير الخارجية السوري، وقال بأن هذا الأمر جاء ليطوي سنوات مضت من العلاقات المضطربة بين لبنان وسوريا. لكن أيضا هذا الأمر جاء في ظل انفتاح عربي باتجاه لبنان من خلال المواقف التي كانت تدعم السلطة السياسية اللبنانية في مواقفها بشأن مجريات اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي جرى التوصل إليه مع إسرائيل في 10 حزيران يونيو الماضي. الوزير السوري كان كذلك عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين الذين أكدوا على ضرورة فتح مسارات جديدة مع سوريا ترتبط بالعلاقات الاقتصادية والسياسية، خصوصا أن لبنان الرسمي والشعبي يعتبر أن سوريا هي بوابته نحو العالم العربي.
2: شكرا جزيلا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة في بيروت، ونناقش هذه الزيارة ومجمل التصريحات أيضا مع ضيفينا في الاستوديو علي حيدر الكاتب والمحلل السياسي والدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. أهلا بكما. سأبدأ معك دكتور عارف العبد، ما الذي لفت نظرك في التصريحات المصاحبة لزيارة وزير الخارجية السوري؟
4: مساء الخير لك والمشاهدين قناة الجزيرة. حقيقة أنه زيارة الوزير خارجية سوريا إلى لبنان اليوم تعد بداية تحول كبير. لماذا؟ أنه زار المسؤولين الرسميين، وزار من بينهم بشكل خاص لأول مرة رئيس مجلس النواب نبيه بري. في الزيارة السابقة لم يزرها، هذه المرة زاره وجال على باقي الأطراف السياسية، بمعنى بدأ من بكركي وصولا إلى مفتي الجمهورية، وغدا يكون في طرابلس وحزب الكتائب، وزير خارجية سوريا يكون في مقر حزب الكتائب في الصيفي، هذا تطور ورمزية مهمة، كما زار مقر القوات اللبنانية في معراد. إذن سوريا الجديدة ترسل رسالة باتجاه كل اللبنانيين أنها على علاقة متساوية و شفافة مع كل الأطراف اللبنانية، هذا أولا. ثانيا، الكلام الذي صدر عن الرئيس مجلس النواب نبيه بري بعد زيارة الوزير شيباني إليه كان كلاما ملفتا. قال الرئيس بري إن لم ننسق مع سوريا فنحن نسبح في بحر، مما يعني أن الرئيس مجلس النواب الذي اعتبر الزيارة فتحا جديدا اعتبر أن من الضروري التنسيق مع سوريا، وهذا تطور مهم يحدث للمرة الأولى. والنقطة الثالثة هو ما صدر عن وزير خارجية سوريا حين قال لا مانع من اللقاء بحزب الله إذا كانت المصالح بين البلدين تقتضي ذلك، وهذا أمر مهم جدا، بمعنى أنه يكسر كل الكلام الذي كان سائدا عن ضغائن وعن مواجهات وعن أحقاد، هذا يرسي بداية علاقة جيدة وصحية بين البلدين، وهذا هو المطلوب أنا أعتقد.
2: فيما يتعلق بهذه النقطة التي ذكرها الدكتور عارف أستاذ علي حيدر، الانفتاح على حوار مع حزب الله إذا كان يخدم مصلحة البلدين، هل حزب الله منفتح بالدرجة ذاتها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. هلا حزب الله هو بيعبر طبعا، ولكن من موقعي كمحلل ومراقب لا أعتقد من حيث المبدأ أن هناك يعني ما يحول دون محاولة التنسيق، وخاصة أن هناك حقائق الجغرافيا. يعني لبنان هو خاصرة سوريا، وسوريا هو متنفس لبنان شئنا أم أبينا للطرفين يعني. وبالتالي لدينا عدو مشترك، لدينا مصالح، الكثير من المصالح المشتركة. المهم أن لا نتبنى أن لا يكون سلوكنا ينسجم مع الأولويات الأمريكية والإسرائيلية، وهذا ما وعدت به سوريا بأنها لن تقبل بما دعا إليه الرئيس ترامب. في ضوء ذلك أعتقد بأننا كخطوة أولى قد تكون من حيث الشكل، وأيضا من حيث الدلالة يعني، خاصة اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري لما يحمل من دلالة خاصة، هي مؤشرات إيجابية، ولكن في نهاية المطاف السلوك والأداء العملي هو المعيار. لأن حزب الله أعتقد بأنه حساس جدا، خاصة وأنه يمر المقاومة تمر بمرحلة مصيرية، هي المقاومة ولبنان يعني في هذا المجال، والأولوية لديه هو لكل موقف يخدم مواجهة العدوان الإسرائيلي. طيب. ويخدم مواجهة الهيمنة الأمريكية.
2: دعوة التنسيق التي دعا إليها نبيه بري رئيس مجلس النواب، كيف ينظر لها حزب الله أيضا من وجهة نظرك كمحلل، ولست بأي شيء تمثل حزب الله، لكن لأن دعوة التنسيق هذه أيضا تأتي في ظل أحاديث صحفية نشرت اليوم عن مبادرة سورية لنزع السلاح بالحلول السلمية وليس بالقوة.
5: أول شيء الرئيس بري طبعا يعبر عن توجه عام للثنائي الوطني، ولكن فيما يتعلق لنكون صريحين، فيما يتعلق بسلاح المقاومة، المسألة ليست من يطرح، المسألة الطرح بذاته بغض النظر عن هوية من يطرح. يعني لا أبالغ إذا قلت حتى لو أتى أحد من المسؤولين الإيرانيين وتحدث عن نزع السلاح سيسأل ما هو البديل لحماية الخطر الوجودي والمستقبل للبنان، سيسأل نفس السؤال، أجيبونا على هذا السؤال. مقولة الدولة القوية يعني بيعرفوا شو الدولة بوجه إسرائيل يعني. أصلا بالمناسبة دولة رئيس الوزراء الحالي نواف سلام بأطروحة الدكتوراه لديه يتحدث على أن قرار مسألة اجتياح لبنان هي قرار سياسي وليس قرار عسكري، مرتبط بالمتغيرات السياسية، ومن يريدها أستطيع أن أأتي لها بالاقتباس مباشرة. في كل الأحوال هذه المسألة يعني لا يريد حزب الله بأن يكون لبنان ومستقبل لبنان رهن المتغيرات السياسية، وشئنا أم أبينا المقاومة جزء من مقاومة الدفاع. المعيار بالحكم على المقاومة يعني أحيانا مع الاحترام يضحكني من يقول بأن المقاومة ثبت فشلها لأن إسرائيل اجتاحت. أصلا متى كان معيار المقاومة نجاحها وفشلها أن تمنع الجيش العدو بأن يجتاح نسبة من الأراضي؟ حتى الجيش النظامي قد يكون ذلك معيارا، وإنما هي معيارها قدرتها على منع احتلال مستقر وآمن واستنزافه بالقدرات الموجودة على.
2: دكتور عارف العبد، أيضا هنالك مثال ضرب هنا في البراغماتية وفي التعامل مع الحقائق. سوريا ذهبت، الشرع زار روسيا والتقى ببوتين الذي قصف السوريين، وهو الآن يقول لا مانع من لقاء حزب الله والعمل معه إذا كان ذلك يخدم مصلحة البلدين، لكن هنالك تشنج فيما يتعلق بالعلاقة، علاقة الدولة مع إيران. متى تتحول من مرحلة التشنج إلى مرحلة البراغماتية والتعامل مع إيران كحقيقة واقعة في المنطقة استطاعت أن تفرض معادلة؟
4: أنا أعتقد أن التشنج ممكن أن يزول، بس ولكن هو بحاجة لامتحانات أو لبراهين. أولها عدم تخفيف اللهجة التدخلية من قبل المسؤولين الإيرانيين تجاه لبنان، ولهجة الأبوة والوصاية الغالبة على كلامه وتصريحاته. يعني نلاحظ ذلك حتى في تصريحاته وافتصالاته مع رئيس مجلس النواب والشخصية اللبنانية، هناك فائض من المونة، هذا يجب أن يتراجع. عندها تبدأ البحث بكيف يكون العلاقة ندية بين البلدين. أنا أعتقد ليس هناك من مصلحة لتدهور هذه العلاقة. بالنهاية نحن لدينا عدو مشترك هو إسرائيل، ولدينا صديق أو شقيق أو أخ في المنطقة وجار لا نختاره دائما، هو موجود اسمه إيران وسوريا. يجب أن نفكر بواقعية إذا أردنا أن يبقى هذا البلد مستقرا وتبقى مصالح إيران.

0: مصالح لبنان. إذا خفف الإيرانيون من غلوائهم ومن أبوتهم ومونتهم الزائدة، أنا أعتقد تستقر الأمور.
1: أستاذ علي،
2: أنا أعتقد إذا خفت المخاطر والاستفراد بلبنان للاستباحة به والقضاء على المقاومة وبيئتها، عندها لا نحتاج إلى هذه الأبوة الضرورية في هذه المرحلة لكي لا يستفرد بلبنان.
1: أبوة ضرورية
2: طبعا إذا صح العبارة، بغض النظر عن العبارة، ولكن نسبة لما قاله.
1: ماذا عن الأبوة الأمريكية أستاذ دكتور عارف؟
0: أنا
1: لأن الرئيس قال نعول على أمريكا.
0: أنا أعتقد أن الأبوة الأمريكية يجب أن تخفف أيضا. يعني رئيس الجمهورية جوزيف هون عندما قيل له ستتصل وتتحدث مع نتنياهو، قال لهم لن أتحدث معه. وعندما قيل له تعال لتلتقي به، قال ألتقي به بعد الاتفاق. بمعنى لبنان هذا البلد الصغير يطمح إلى التوازن والتوازي مع أغلب الدول، لا يستطيع أن يغلب طرفا على آخر وألا يسحب. إذا ما كانت إيران تنظر إليه بهذه النظرة والولايات المتحدة، وتمكن رئيس الجمهورية من إقناع الأمريكيين أنه لن يلتقي نتنياهو الآن ولن يتصل به بعد إنجاز اتفاق مرتب وناجح، يمكن أن يلتقي في إطار مفاوضات السلام في المنطقة لا مشكلة، ولكن هذا كما هو نحدث توازنا مع أمريكا يجب أن نحدث توازنا وثباتا مع إيران.
1: فيما يتعلق بقادم الأيام أستاذ علي، هل حزب الله بمعرض إفساد مسار الدوحة مسار جنيف، أم أنه ملتزم فعلا بأن ينجح هذا المسار؟
2: مسار الدوحة هو مسار إسلام أباد، وبالتالي هو معني بعيدا عن الأسماء بكل
1: لأن مسار، لأن هناك مصلحة إيرانية في الحصول على الأموال.
2: يعني إذا كانت
1: هل أي عمليات تفسد هذه المصلحة،
2: يعني هل لكي يكون الإنسان صادقا فيما يتعلق بلبنان تتخلى عن مصالحها، وهل عندما كانت تتحدث عن لبنان وضربت إسرائيل تخلت عن مصالحها؟ مسألة ليست قبل قليل أتى تصريح لنائب وزير الخارجية الإيراني قال الموضوع المذكر تتفاهم كل لا يتجزأ، كل يعني متكاملة مع بعضها، إما تفسد كلها وإما تؤخذ كلها، ولعبوا على هذه الرهانات ولكن طيب. أتى الرد الإيراني ولكن أريد أن أشير إذا سمحت لي مسألة التوازن، عندما يكون هناك كيان في مواجهتنا اسمه العدو شكرا. الإسرائيلي يجب أن لا يجب أن تخرج هذه الكلمة من المفهوم.
1: أشكرك شكرا جزيلا
2: من المعادلات المواقف.
1: أستاذ علي حيدر المحلل السياسي، شكرا جزيلا، وشكرا كذلك للدكتور عارف العبد الأكاديمي والكاتب الصحفي. نصل بذلك لختام هذه النافذة من بيروت. نتحول الآن بمناسبة 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى هذه النافذة من غزة مع الزميل غازي العلي.
3: نعم، تحية لك زين العابدين، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام التي نقدمها لكم من غزة. بعد 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على القطاع، لم يعد مخيمات القطاع ومدنها كما كانت أو كما كان يعرفها أهلها، ولم تعد مناطق القطاع متاحة أمام السكان بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على 70% من مساحة القطاع خلال الفترة الماضية. عند توقيع الاتفاق كان الاحتلال يسيطر بموجب الخرائط على 53% من مساحة القطاع، ولكن الخروقات الإسرائيلية على الأرض وعمليات الإزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء الآخذة بالتقدم غربا وسعت نطاق هذه السيطرة لتصل إلى 70% وفق المكتب الإعلامي الحكومي. نناقش هذه القضية مع ضيفي هنا، الدكتور تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي، أهلا بك دكتور، وكذلك الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما معنا. وأبدأ معك دكتور تيسير، 70% من مساحة القطاع رقم كبير وله الكثير من التداعيات، كيف ينعكس هذه أو كيف تنعكس هذه السيطرة حقيقة على الفلسطينيين، خاصة من هم بالقرب من المنطقة الصفراء والذين ينزحون باستمرار بموجب هذه التوسعة؟
4: نعم، أسعد الله أوقاتكم. الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي له برنامج وسياسة وفلسفة في التعامل مع قطاع غزة. تنطلق هذه الفلسفة من أنه يهدف إلى تحويل القطاع إلى منطقة طاردة للسكان، إلى منطقة غير قابلة أن يعيش فيها أي إنسان، ولذلك هو

0: قام منذ بداية الحرب في حشر أكبر عدد ممكن من السكان في منطقة صغيرة جدا، وترجم ذلك بشكل زائد بعد اتفاق التهدئة الأخير في أكتوبر الماضي من خلال تحريك ما يسمى بالخط الأصفر الذي قام باختلاقه كحدود لسيطرته العسكرية وإزاحة كل السكان المتواجدين داخل هذا الخط باتجاه الغرب، وبالتالي قام تدريجيا وبشكل متواصل بتحريك هذا الخط باتجاه الغرب حتى بات هذا الخط يتوازى مع شارع صلاح الدين، وهو الشارع الرئيسي الذي يمتد من أقصى جنوب رفح إلى أقصى شمال قطاع غزة، مما انعكس على دفع آلاف من العائلات والأسر التي كانت تسكن في محيط هذا الشارع باتجاه الغرب، وهذا يعني عقد المشهد في تكثيف والوجود السكاني في منطقة صغيرة لا تتجاوز 30% من مساحة قطاع غزة
1: تماما. وهنا القضية تبدو متشابكة فيما يتعلق بهذا الشأن، ولكن سيد أحمد فيما يتعلق بالانعكاسات السياسية، هل ما يجري على الأرض في غزة من عمليات توسعة لنطاق المنطقة الصفراء وقضم المزيد من الأراضي، هل هي عملية أو خطة عسكرية مؤقتة أم أن هنالك انعكاسات سياسية يمكن فهمها في هذا الإطار؟
2: تحياتي للجميع. يعني بتقديري هذا الأمر هو تعبير عن استراتيجية إسرائيلية قائمة، استراتيجية بدأت مع الحرب ولم تتوقف مع اتفاق وقف إطلاق النار، وهذا يعني أن إسرائيل عملت منذ اليوم الأول لهذا الاتفاق على تحويل هذا الاتفاق إلى جزء من السلوك العدواني اليومي على قطاع غزة، وعلى إبقاء الأهداف الاستراتيجية حاضرة وفي مقدمتها هدف التهجير. بنيامين نتنياهو في مايو 2025 كان قد تحدث بوضوح خلال حديث سرب على لسانه أن التدمير في قطاع غزة هو بحد ذاته استراتيجية، قال نحن ندمر كل شيء حتى لا يبقى مكان لأهالي القطاع ليعودوا إليه. وبالتالي هذا يعني أن هذا ما يجري عمليا في مناطق الخط الأصفر هو استكمال لعمليات عربات جدعون 1 وعربات جدعون 2، وهو استكمال لعمليات التدمير الشامل لكل منطقة يسيطر عليها جيش الاحتلال. والآن الاحتلال يستغل فترة اتفاق وقف إطلاق النار بأن لا يكون هناك ثمن لهذا السلوك العدواني، ثمن بالمعنى الدولي عبر الملاحقة الدولية وإظهار وكأن الإبادة ما زالت مستمرة أمام العالم. هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن على الأرض هناك استمرار بذات السلوك العدواني، وأيضا هو يمنع ويقيد المقاومة الفلسطينية من أي سلوك دفاعي مباشر يمكن أن يحول السلوك الإسرائيلي على الأرض إلى سلوك ذا ثمن على أرواح جنود الاحتلال. بالتالي هو يحول هذا الاتفاق إلى شكل يسمح له باستكمال العدوان، باستكمال التدمير، باستكمال القضاء على كل أوجه ومقومات الحياة في قطاع غزة. وبشكل أساسي هذا يخدم يعني المحاولة الإسرائيلية الدائمة لتحويل كل الكتلة الديمغرافية في قطاع غزة إلى مسار واحد، إما الموت بالقتل المباشر، الموت بالصواريخ، وإما الذهاب باتجاه المسار الذي يدفع باتجاهه هو مسار التهجير، وأن يحول هذا الأمر أمام الرأي العام العالم باعتباره وكأنه خيار للسكان وباعتباره خيار طوعي، لكنه بالمعنى الفعلي هو دفع قصري
1: للتهجير. يمكن القول بأن المناطق الصفراء أو المناطق الواقعة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحولت إلى بيئة طاردة للحياة. دكتور تيسير، الآن يتكدس النازحون في ما يقرب من 30% فقط من مساحة القطاع في المناطق الغربية، بعض هذه المناطق هي غير مهيئة أساسا في السابق كمنطقة المواصي وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان. كيف يمكن تفسير حياة الفلسطينيين هنالك مما ترصدونه على الأرض، خاصة في ضوء عدم القدرة لتقديم خدمات أساسية هناك؟
0: هنا المأساة تتجسد في أهداف الاحتلال الإسرائيلي، وكما ذكرت آنفا تحويل قطاع غزة إلى منطقة طاردة لسكانها غير قابلة أن يتعايش فيها أي إنسان. الواقع المزري الذي يعيشه السكان في الخيام لا تستطيع البلاغة العربية أن تصف مأساته أو طبيعة الحياة فيه، حياة تفتقد إلى أبسط مقومات الإنسانية. تخيل أن تعيش أسرة كاملة في خيمة منذ 3 سنوات، يرفض الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة إدخال أقل المستلزمات التي يمكن أن يستخدمها المواطن الفلسطيني لينتقل من حياة الخيمة إلى حياة وسط ما بين الخيمة وبين بناية مكتملة التجهيزات.
1: الخيمة وجدت لتكون ظرف مؤقت، الآن هي ظرف دائم
0: شبه دائم. والاحتلال الإسرائيلي يريد أن يجعل الزمن أطول في العيش في هذا الشكل، حتى يفقد المواطن الغزي علاقته بهذه الأرض ويبحث عن مكان بديل. هذا هو الهدف الاستراتيجي والفلسفة التي قامت عليها حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 سنوات. ويرفض، نحن نقول المعادلة رفض الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإعادة الإعمار أو إدخال مستلزمات إعادة الإعمار من حيث المبدأ، هو وصفة دقيقة للتهجير، وصفة دقيقة للتهجير المباشر.
1: دكتور، هو ناضم في هذه الخطط، ولكن سيد أحمد كيف ينعكس ذلك على المفاوضات فيما يتعلق بالمباحثات الجارية؟ هنالك حديث يطول، تبادل للأوراق وللردود. الآن الاحتلال الإسرائيلي يخرق الاتفاق منذ بدايته إلى اليوم، كيف يقرأ ذلك فيما يتعلق بسير المفاوضات على الطاولة؟
2: يعني أعتقد أن البند المهم أن المدخل الرئيسي للمرونة الفلسطينية تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت البوابة والحاجة لإيقاف حرب الإبادة، الحاجة لإنهاء المعاناة الإنسانية. وأعتقد أن المدخل الرئيسي الآن للتصلب التفاوض الذي تبديه المقاومة هو ذات البند. المقاومة دخلت هذا الاتفاق لأنها تريد أن توقف الكارثة، تريد أن تثبت الشعب على الأرض في قطاع غزة، وتريد أن تحافظ على هذه الأرض. وإذا تحول هذا الاتفاق إلى ستار وبوابة لأن يستمر الاحتلال في عملية التهجير، هناك يعني مصارحة واضحة ووقحة من بنيامين نتنياهو بالحديث أنه يسيطر على 60%، يوجه باتجاه السيطرة على 70%، وسيستكمل هذه السيطرة بشكل واضح على كل أراضي القطاع. وهذا فيها مجاهرة أنه لا يلتزم بهذا الاتفاق، إضافة لكل ما تثبت الوقائع الميدانية خلال كل هذه الأشهر من الاتفاق والشهداء بالمعنى اليومي، التمدد في الخط الأصفر، وأيضا حتى سياسة الابتزاز الإنساني. هذا يعني أن التصلب الفلسطيني في المفاوضات هو مرتبط بدرجة أساسية بوابة واحدة، تثبيت فكرة المرحلة الأولى والتزاماتها قبل أي حديث عن المرحلة الثانية، وإلزام الاحتلال بشكل واضح بجدول زمني بما يتعلق بالتفاصيل، أهمها تفصيل الانسحاب من هذه المرحلة.
1: هذه مطالبات كانت منذ البداية فلسطينيا هنا أو على المستوى الشعبي. ما الذي يمكن أن يطالب به الناس في ظل هذه الحالة المستمرة من عمليات قضم الأراضي ودعني أسميه يعني تكديس الناس في رقعة صغيرة من القطاع؟
0: الشيء المؤسف هو أن الناس باتوا غير واثقين بقدرة ما يسمى بمجلس السلام أو حتى الوسطاء من أن يخففوا من أعباء المأساة التي حلت بالسكان جراء هذه الحرب الدموية التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. بمعنى أمل المواطن في الخيمة أن تنجح هذه الأطراف في أن تخرجه من الخيمة إلى مكان نسبيا أفضل للحياة، أن توفر له طعاما مناسبا وغذاء ودواء في متناول اليد. لكن الاحتلال الإسرائيلي مصر على التقطير في إدخال هذه المستلزمات الحياتية البسيطة، وهي التي حق أساسي من حقوق الإنسان، حتى تحت أي ظرف من الظروف في حالة الاشتباك في في في العالم.
1: الخروقات مستمرة على الأرض، كذلك فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وحتى على مستوى الخرائط فيما يتعلق بقضم الأراضي. وجه سؤالي إليك سيد أحمد، يعني ما هي السيناريوهات المطروحة إذا ما استمر هذا النهج الإسرائيلي في عملية التوسعة في نطاق ما يعرف بالمنطقة الصفراء؟
2: يعني أعتقد الرغبة وحتى القرار الموجود بالخلفية لدى الطرف الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي هي العودة لحرب الإبادة بزخمها الكبير، وأعتقد حتى التوسع الحالي بالخط الأصفر هو جزء من العودة إلى الخطوط التي كانت عليها خطوط التقدم الإسرائيلية في عمليات عربات جدعون 2، وبالتالي تحويل هذا التقدم إلى رؤوس جسور للانطلاق باتجاه عمليات عدوانية إسرائيلية تبدأ من حيث انتهت الحرب. بالنسبة للموقف الأمريكي هو الموقف الحاسم في هذه الحالة، الطرف الوحيد القادر على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بنصوص هذا الاتفاق هو الطرف الأمريكي، وحتى الآن ما زال يؤمن غطاء لكل الخروقات الإسرائيلية، وما زال يسمح له بما يمكن تسميته التصعيد تحت سقف الاتفاق، أي أن الاتفاق ما زال متماسكا، لكن عمليات القتل اليومية ما زالت مستمرة. أعتقد أن الاختبار الحالي هو اختبار للإرادات واختبار لمجلس السلام وللإرادة الدولية بإيقاف هذه الحرب.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي، الشكر موصول إليك. كذلك دكتور تيسير محسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي. في الوقت الذي يمكن الحديث عنه عن زيادة نطاق هذه المنطقة الصفراء وعمليات التوسعة؟ الملاحظة: يستمر الاحتلال الإسرائيلي في خرق الاتفاق على مستويات عدة، فهو يذهب نحو تقييد وصول المساعدات إلى الفلسطينيين داخل القطاع، بينما يواصل كذلك استهدافاته بشأن المدنيين الفلسطينيين في مناطق عدة، خاصة في مناطق تواجد الفلسطينيين، بينما يقوم بعمليات نسف واسعة وضخمة للغاية في مناطق سيطرته، ويذهب نحو قصف ما تبقى كذلك من تلك المنازل بالقذائف المدفعية. وبالتالي عمليا هذه المحاولات في تقليص مساحة تواجد الفلسطينيين داخل القطاع تزداد معاناة الفلسطينيين، سيما النازحين منهم داخل المناطق الإنسانية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه النافذة من غزة. عودة إلى الزميل حسن جمول في الاستوديو.
3: شكرا جزيلا، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد توقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى التفجير الذي وقع في دمشق. كما نتناول في هذه الساعة الأوضاع في قطاع غزة مع مرور 1000 يوم على الحرب. قالت الخارجية الباكستانية أنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. من جانبه، قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن مايك وولز إن إغلاق إيران للممرات المائية الدولية غير مقبول ولا يعد دفاعا عن النفس. بالمقابل، قال المندوب الإيراني بمجلس الأمن أمير سعيد إيرواني، قال أنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم كاملة، وأي انتهاك أمريكي سيقابل برد. وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، مضيفا أن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. في إسرائيل، قال الجيش إن لواء جفعتي أنهى مهمه القتالية في جنوب لبنان. من ناحيتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني جنوب لبنان. كما قال رئيس الأركان الإسرائيلي إن إيران تبقى محور الاستعداد الرئيسي وجميع جبهات القتال لا تزال نشطة. في سوريا، أعلنت وزارة الصحة مقتل 6 أشخاص وإصابة 22 بجروح في انفجار وقع في مقهى وسط العاصمة دمشق. ومع مرور 1000 يوم على بدء الحرب في قطاع غزة، أعلن مكتب الإعلام الحكومي ارتفاع عدد الشهداء إلى 73,066 شهيدا، من بينهم 1,045 شهيدا منذ وقف إطلاق النار. لمتابعة آخر المواقف، تنضم إلينا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. والبداية معك عمر، والحديث عن الأجواء الإيجابية والنتائج التي تم إحرازها في جولة المفاوضات المنفصلة في الدوحة، ما هي الخطوة التالية وكيف ينظر إلى هذا المسار في إيران وترجمة ما تم الاتفاق عليه؟
4: نعم حسن، الخطوة التالية هي انتظار بدء مفاوضات الحل النهائي. يقول الإيرانيون، والكلام لكاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، إن الوسطاء في قطر وباكستان يعملون على تحديد المكان والزمان المناسبين لأجل بدء هذه المفاوضات، لكنه ربط بدأها أيضا بما وصفه بتهيئة الظروف. وعندما نتحدث عن تهيئة الظروف بالنسبة للإيرانيين هو تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، لأن أي مفاوضات للحل النهائي وفق ما جاء في المذكرة مرهون ومنوط ببدء تلك البنود بالتفعيل. وإذا ما تمعنا ببنود مذكرة التفاهم وما حدث في قطر من اجتماعات إيرانية باكستانية قطرية، يمكن القول أنها أحدثت تقدما وفق ما صرح نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي عندما قال إن المفاوضات تمخضت عن حصول طهران على جزء من أموالها المجمدة خلال الفترة المقبلة، وهذا الجزء هو من 6 مليارات موجودة بالفعل في قطر، وكانت إيران قد توصلت مع قطر إلى تفاهم لأجل الإفراج عن هذه الأموال. هذه الأموال حسن كانت موجودة في قطر منذ عام 2023، كانت جزءا من صفقة إيرانية أمريكية لتبادل السجناء بين الطرفين، لكنها بقيت انتقلت من كوريا الجنوبية إلى قطر وبقيت في قطر بفعل استمرار الضغوط الأمريكية على طهران. لذلك الآن يجري الحديث إيرانيا عن فك الحظر عن هذه الأموال، جزء منها سوف يحصل عليه الإيرانيون ضمن خط ائتماني يتمكنون عبره من شراء السلع والأدوية. وتقول طهران أنها ليست مجبرة على شراء المنتجات الأمريكية على عكس ما يصرح الأمريكيون. الأمر الثاني الذي يبدو أنه حقق تقدما أيضا هو الملف اللبناني. هناك مفاوضات جرت بين الوسطاء والجانب الإيراني على هذا الملف، ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف قال إن هناك التزام أمريكي بهذا البند، لكنه طالب بمزيد من الضغوط الأمريكية على إسرائيل لأجل الانسحاب من جنوب لبنان.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش، حدثنا من طهران. وجد الأمريكيون من جانبهم هل يؤكدون فعلا ما يروجه الإيرانيون عن نتائج دقيقة بشأن هذه المحادثات التي تم فيها إحراز تقدم كما أعلن رسميا؟
5: يعني المؤكد حسن أن كلا الجانبين، وهي مرة نادرة حقيقة، يؤكدان إيجابية الأجواء، أجواء المحادثات التي شهدتها الدوحة خلال اليومين الماضيين، وذلك للتمهيد للمباحثات الفنية بين الخبراء من الجانبين الأمريكي والإيراني. هذا الأمر واضح بأن كلا الطرفين يتفق عليه. الرئيس ترامب تحدث عن أن إيران قطعت شوطا كبيرا، ونائبه تحدث أيضا عن أن الأجواء إيجابية وبأن المباحثات تسير على نحو جيد، وأكد أنها ما زالت في بدايتها هذه المحادثات، لكن إجمالا فإن الأجواء هي إيجابية. طبعا كان مسؤول أمريكي أيضا قد قال لي CNN بأن أحرز تقدم إيجابي على صعيد هذه المباحثات التي شهدتها الدوحة. واضح بأن النبرة إجمالا الصادرة عن واشنطن هي نبرة إيجابية جدا. القضية التي فهم من التسريبات الشحيحة بشأن ما شهدته هذه الجولة حقيقة هو أنها ركزت على مضيق هرمز. خلال هذه المحادثات حاولت واشنطن أن تمنح إيران بدائل عن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، على سواء كان شركات الشحن أو سفن شركات النفط أو الشحن، ناقلات النفط أو شركات الشحن. كان من ضمن الأمور التي طرحت على الجانب الإيراني، وهذا جاء وفق ما ذكر مصدر وصفته وول ستريت جورنال بأنه مطلع على سير المباحثات، مقترح عماني طرح على إيران بحيث يتم الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل عدم أخذ رسوم على مرور هذه السفن. وهناك مقترح آخر من عمان، وهو أن يتم إنشاء صندوق نقد، وفي هذا الصندوق بعد أن تحدثت عمان حسب ما ذكرت وول ستريت مع شركات نفطية وشركات شحن، يتم دفع أموال على شكل تبرعات في هذا الصندوق مقابل الخدمات البحرية التي قد تقدمها إيران، لكن هذه كلها تبقى تسريبات، والمؤكد هنا في واشنطن هو الأجواء الإيجابية التي جرت في هذه الجولة.
3: شكرا لك وجد وقفي، مراسلة الجزيرة، حدثتنا من البيت الأبيض. والآن مشاهدينا إلى فقرة سياق الحدث التي تناقش مخرجات جولة المباحثات في الدوحة بشأن تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران مع إلسي أبي عاصي.

0: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة مخرجات المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية أعلن في ختامها عن مؤشرات وصفت بالإيجابية. فقد أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم المنبثقة عن مخرجات قمة سويسرا، بينما قال نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات بشأن إيران تسير على ما يرام. أما في إيران فتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه تم مناقشة إنفاق جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. فما هي أبرز مخرجات هذه المباحثات الفنية، وإلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه التفاهمات مدخلا لبدء مفاوضات أوسع بوساطة قطرية باكستانية قد تفضي إلى اتفاق نهائي؟ لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت من الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن المحادثات بشأن إيران تسير على ما يرام وأنهم سيعطون التفاوض فرصة للنجاح، في حين نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أنه تم التوصل خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم. ونقل الموقع عن مصدر مطلع على مخرجات محادثات الدوحة أن واشنطن وطهران توصلتا لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة. أضاف المصدر أن 3 مليارات دولار مجمدة لن تحول لإيران نقدا بل ستستخدم لشراء سلع أساسية جزء منها من الولايات المتحدة. من الجانب الإيراني قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أضاف أبادي أنه تم خلال المباحثات مناقشة إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وأنه تقرر استخدام جزء منها لشراء سلع بناء على احتياجات إيرانية. ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أنه طرح خلال المباحثات انتهاكات أمريكا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب بلبنان. مواقف ومعطيات تستدعي تذكيرا بنص مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وهو ما نتابعه هنا على الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. مرحبا بك صهيب. إذن تذكير سريع بأبرز بنود مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض بشأنها.
1: إلسي، نحن نتحدث عن 14 بندا، أهم هذه البنود ما نشاهده على الشاشة فيما يتعلق بإنهاء الحرب، استمرار التفاوض، فتح مدينة قرمز تدريجيا، اتفاق على آلية لإعادة الإعمار والسلاح النووي وما إلى ذلك. ولكن هذه البنود التي نشاهدها على الشاشة 9 من 14، هناك بنود تركز عليها إيران وذكرها قاليباف أكثر من مرة، وهي أيضا موجودة في مذكرة التفاهم، تنفيذها هو شرط للاستمرار في تنفيذ البنود الأخرى، وأهمها هو ما يتعلق بإنهاء الحرب. وهنا يدخل ملف لبنان على الخط، لأن الإيرانيين أصروا على إدخال وقف إطلاق النار في لبنان. النقطة الثانية، النقطة البند الرابع، هو رفع الحصار البحري فورا عن إيران، وهذا ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، تفتح إيران مضيق هرمز تدريجيا وتضمن أمن وسلامة الملاحة فيه، وهذا أيضا أمر تتمسك فيه إيران لأنها تريد القول بأنها هي المسؤولة عن المضيق. نتحدث أيضا عن البند تصدير النفط الإيراني أو تصدير النفط الخام ورفع العقوبات عن آليات تصدير النفط الخام، فيما يتعلق هذا الأمر سيدفع بالاقتصاد الإيراني إلى الأمام. وأخيرا نتحدث عن ملف الأموال المجمدة، وربما هو الملف الأبرز الآن والذي تم البحث فيه في مباحثات الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية. هذه النقاط تركز عليها إيران وتطلب أن تكون نقاط أساسية وشروط من أجل التقدم نحو الاتفاق النهائي. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية تركز كثيرا على ملف السلاح النووي وأن تتعامل

0: عهد إيران أو أن تثبت إيران بشكل أو بآخر بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا ولا تسعى لامتلاك سلاح نووي. بالتالي عندما تحدثنا عن مذكرة التفاهم 14 بندا، هذه البنود الرئيسية، خمسة منها هي الآن الموضوع على الطاولة. الموضوع على الطاولة بشكل أكبر فيها هو ملف الأموال المجمدة، لأن إيران تريد حلحلة الملف الاقتصادي،
1: وهذا أخذ حيزا واسعا من المناقشات كما فهم من المعلومات بشأن هذه المحادثات. شكرا لك صهيب على هذا شرح. سنذهب بكل هذه المعطيات للنقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. لكن قبل النقاش معك، دعنا نستعرض أبرز ما أعلن عن إنجازه بمحادثات الدوحة والنقاط التي تنتظر المزيد من التفاوض. على صعيد مخرجات المباحثات، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحفاظ على التهدئة بالمنطقة وتفاهمات بشأن آلية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، كما اتفق الطرفان على مسار لاستمرار المباحثات ومراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أما على جانب الملفات العالقة، فلم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمستقبل مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة به، كما لم يتفاهم الطرفان حتى الآن على تحقيق اختراق معلن بشأن البرنامج النووي الإيراني. أعود إليك دكتور إبراهيم فريحات، ونقيم معك بداية هذه المخرجات الأولية للمحادثات في الدوحة، كيف وجدتها؟
2: وجدتها أنها تحقق ما أسميه نجاح تكتيكي، بمعنى أنه نجح بإدارة هذه المرحلة من العملية التفاوضية دون أن يحدث اختراق بالاستراتيجي بالملفات الصعبة أو طويلة الأمد، وخصوصا الجانب الملف النووي. يعني كان هناك اختراق فيما يخص تكتيكيا، فيما يخص الاتفاق على مواصلة المحادثات من جهة، أيضا أن يكون في هناك تهدئة في مضيق هرمز في المرحلة الحالية حتى لا يوجد هناك ضمانة بعيدة المدى، ولكن في الوقت الحالي يوجد هناك اتفاق. والأهم من كل ذلك باعتقادي أنه تم اعتماد الدبلوماسية كحوار أو كوسيلة للمفاوضات ما بين الطرفين، ولذلك خفت حساسية أو الحاجة إلى تصعيد عسكري. وباتفاق الطرفين على مواصلة المحادثات، هذا يعني أن هناك قبول من الطرفين للدبلوماسية، وهذا أيضا يعني أن الوسيط القطري والباكستاني أصبح أكثر قوة، على اعتبار أن الطرفين يعتمدوا أو بحاجة إلى الوسيط من أجل العمل الدبلوماسي.
1: كيف يمكن قراءة أولويات كل طرف في هذه المرحلة أيضا في المفاوضات، إن كانت ما زالت كما هي أم جرى يعني طرأ عليها أي تبديل؟
2: الأولوية القصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن يتم الحفاظ على أسعار الطاقة، على الأسواق الطاقة، أن لا يكون في هناك اهتزازات في هذه الموضوع بهذه المرحلة. الولايات المتحدة لا تتوقع أن يكون هناك اختراق على الجانب النووي في هذه المفاوضات، لذلك ما جرى أو ما تم هو مرضي بالنسبة للولايات المتحدة، على اعتبار أنه تم الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، وأيضا أن يكون في هناك تهدئة ولو أنها مؤقتة حتى الانتهاء من دفن المرشد في إيران. حتى ولو أنها مؤقتة، هذا يعتبر نجاح بالنسبة إلى هذه المرحلة. أيضا إيران حققت بعض المكاسب، وتحديدا في مجال الأموال التي تحتاجها الأموال المجمدة، واتفاق على آلية للصرف. إيران بحاجة ماسة إلى هذه الأموال ودون أن تخسر ورقة هرمز، وهذه الاستراتيجية الإيرانية تقوم على هذا الجانب. استراتيجية إيران إلسي، كل شيء يعتمد على هرمز. هرمز هي الورقة الوحيدة التي بيد إيران، التي بإمكانها أن تضغط على الداخل الأمريكي وبإمكانها أن توجع. لا يوجد لديها أوراق أخرى تضغط فيها على الولايات المتحدة، لذلك أن تحتفظ فيها ولو أن هناك هدنة مؤقتة لأسبوعين تقريبا، وتحصل على بعض الأموال من ناحية آلية الأموال المجمدة، هذا يعتبر مكسب مهم بالنسبة لإيران.
1: الإعلان عن خط ساخن بدأ العمل به بين إيران والولايات المتحدة، ما دلالاته وماذا نتوقع منه؟
2: أنا أولي أهمية خاصة لهذا الخط الساخن في الصراعات الدولية، فهو يدخل تحت ما أسميه إدارة منظمة للصراع، بمعنى أن هناك قناة تواصل، وقناة تواصل سريعة، وليس فقط سريعة وإنما على مستوى عالي من صنع القرار. هذا تنظيم مهم لصراع. والفرضية التي أؤمن بها بأن الصراعات المنظمة هي تكون أكثر قابلية للحل، فهذا يعني أن يكون هناك خط ساخن سريع لمعالجة الأزمات التي قد تنشأ، لأنه دعينا نتذكر أن وضع هرمز يعني رغم أنه في اتفاق على الاستقرار إلا أنه قلق، يعني بأي لحظة ممكن أن تنفجر. لذلك وجود هذا الخط الساخن يمكن أن يدير الأزمة بشكل فعال وسريع وعلى مستوى عالي من صنع القرار، ويبقي الصراع تحت السيطرة. إدارة جيدة، منظمة قوية، هذا ما يساعد الخط الساخن فيه.
1: طيب كما ذكرت، الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة هي مسألة أسعار الطاقة، ولكن كذلك مسألة الملف النووي الإيراني، وهذا لم يبدأ بعد الحديث به رغم الأجواء الإيجابية التي تشيعها الولايات المتحدة عن مخرجات هذه المفاوضات وعن هذا الملف تحديدا. ما معنى لا يتم البحث بهذا الملف، وأي انعكاس لذلك على باقي بنود مذكرة التفاهم؟
2: وهذا سؤال مهم جدا إلسي، وباعتقادي أن من مفارقات هذا الصراع أنه تحول من الصراع النووي إلى الصراع الهرمزي، بمعنى أن الولايات المتحدة لا تغفل الملف النووي، ولكن هذا يمكن الانتظار عليه. أما ما لا يمكن الانتظار عليه فهو مضيق هرمز، وكل المحادثات أصبحت حول مضيق هرمز. والآن بالمناسبة العقبة الأقصى في المرحلة الحالية هي تتمثل بمضيق هرمز. لذلك في المرحلة لأن الملف النووي ينتظر، الولايات المتحدة غير قلقة ولذلك تركز على هرمز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات.
2: شكرا لكم
1: مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: شكرا لإلسي. الآن إلى التطورات في الملف اللبناني. قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية وتسعى إلى ضمانها بشكل كامل. من ناحيته قال وزير الإعلام اللبناني إن رئيس الحكومة نواف سلام أبلغ الوزراء أن الإطار الثلاثي لم يصل بعد لاتفاق أو معاهدة، والتفاوض ما زال في مراحله الأولى. ينضم إلينا من منطقة البترون شمال لبنان جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر. مرحبا بك سيد جبران. موقفك من الاتفاق الإطاري،
4: أهلا وسهلا،
3: موقفك من الاتفاق الإطاري بدأ ملتبسا نوعا ما وغير واضح. قلت إنه مفيد إذا أعاد للبنان حقوقه وخطير إذا تحول لفتنة. كيف تنظر إليه؟ هل سيعيد الحقوق أم سيتحول إلى فتنة؟
4: يعني موقفنا هو لبناني صرف ينظر إلى المصلحة اللبنانية، لهيك لهالسبب نحن مع التفاوض مع إسرائيل بغض النظر إذا كان مباشر أو غير مباشر، لأنه هو بديل عن الحرب. نحن بدنا نوقف الحرب، وبالتالي نحن مع إنهاء الاحتلال، وبنفس الوقت نحن مع احتكار الدولة اللبنانية للقرار الوطني وللسلاح على الأرض اللبنانية. ولهيك مش مضطر كل لبناني يكون مصطف مع إيران أو مع إسرائيل، في لازم يكون مصطف مع الخط اللبناني. لهيك الاصطفاف الحاصل بين طرفين في لبنان إذا واحد كان خارجه وهو مع الموقف اللبناني ما بيكون ملتبس بموقفه. لهيك نحن مع مبدئية التفاوض ما عندنا مشكل، وإذا هيدا التفاوض بيؤدي إلى وقف الحرب، انسحاب إسرائيل، عودة النازحين المهجرين اللبنانيين، إعادة الأعمار، وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحصيل كل حقوق لبنان وصولا إلى سلام عادل وحقيقي بين لبنان وإسرائيل، نحن مع هيدا المسار. ولكن نحن مش مع اتفاق استسلام، نحن مع اتفاق سلام. الاستسلام للشروط الإسرائيلية هو أمر مرفوض من جانبنا، ولذلك في اليوم مسارين، في مسار التفاوض الأمريكي الإيراني يلي أورد لبنان من ناحية وقف الأعمال والهجمات عليه وصولا إلى الانسحاب، وفي المسار الآخر يلي هو الإسرائيلي اللبناني، وبالحالتين في أمريكا. ولذلك ليس علينا أن نختار أي من المسارين، كل أمر بيوصلنا إلى حقوقنا.

0: اللبنانية وإلى إزالة الاحتلال وإلى عودة الدولة اللبنانية لإمساكها بالقرار والسلاح نحن معه.
1: طيب هذا في المبدأ، لكن نحن الآن أمام نص اتفاق، هذا الاتفاق واضح والجميع قرأه، هل تؤيد مضمون هذا الاتفاق الإطاري؟
0: نؤيد بعض مضامينه يلي يعني تعلن النية

0: مع هذا التوجه، البنود التنفيذية فيه عندنا اعتراضات كبيرة عليها وبنقدر نفصلها إذا بتريد هذا الشيء، ولكن الأساس أنه كان توصل المسار الأمريكي الإيراني إلى اتفاق بوقف إطلاق النار. هذا ما لازم نهمله، لازم ناخده من دون ما يكون في حدا عم بيفاوض عن لبنان. لبنان بيفاوض عن نفسه بالمسار الثنائي مع مع مع اسرائيل، ولكن ناخده من هنيك ونكمل فيه يعني نحصل اكثر للبنان ولحقوق.
1: انت معترض على بعض المضامين ولست معترضا على الاتفاق برمته؟
0: ما مش معترض على المبدا، ولكن معترض على انه في التزامات كثيره للبنان بهذا الاتفاق وما في اي التزام لاسرائيل. في مجيبات على لبنان وبالمقابل ما في مجيبات على إسرائيل. في نوايا، يعني أنت عم تعمل اتفاق بين لبنان وإسرائيل، إسرائيل هي طرف، ما فيها إسرائيل تكون هي الحكم، هي بتقرر وفق شروطها كما ينص الاتفاق بشقه العلني وبشقه السري. ما بتقدر إسرائيل هي تقرر أمتى لبنان حقق شروط انسحابها، وبالتالي تحكي حتى مش عن انسحاب، تحكي عن إعادة انتشار محتمل محتمل من بعد ما لبنان ينفذ كل الشروط يلي إسرائيل هي بتدقق فيها وبتتأكد من صحتها وعدم صحتها. ساعتها هي عم بتعلن عن احتمال إعادة انتشار.
1: طب هل
0: ما في لا ضمانات لا من الطرف الراعي اللي هو أمريكا ولا من قبلها هي، ولا في جدول زمني؟ هذا أمر أساسي. ناهيك عن إخفال الاتفاق لمواضيع أساسية بين لبنان وإسرائيل، منا موضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، موضوع الموارد الطبيعية بلبنان، مياه ونفط وغاز اللي معروف سابقا
1: رئيس الوزراء
0: أو منع لبنان استثمار.
1: سيد جبران، رئيس الوزراء يقول إنه هذا إطار توجيهي للمفاوضات وليس اتفاقا ولا معاهدة، هل توافق على هذا التوصيف؟
0: هو في يعتبر يعني الطرفين انه هيدا اطار ويستكمل باتفاق ناجز، ولكن هذا ما لازم يسمح فور التوقيع عليه لرئيس وزراء اسرائيل انه يعلن انه هو اخذ تفويض وغطاء من الدولة اللبنانية بالبقاء بلبنان وبالقيام بعملياته بحرية كاملة عندما يرى أنه في اعتداء أو في خطر اعتداء أو في اعتقاد بخطر اعتداء على أمن إسرائيل. هيدا هالإطار هو منه متوازن، ما بيأمن بالمقابل للبنان حقه بسيادته على أرضه بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبالتالي يشوب هذا الاتفاق الإطار شوائب كثيرة من ناحية نعم. الشكل ومن ناحية المضمون.
1: هل ترى أنه
0: تصحيحها؟
1: نعم. هل ترى أن الاتفاق عمليا يشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الأمنية المسماة المنطقة الصفراء حتى نزع سلاح حزب الله بموافقة الدولة اللبنانية؟
0: مش أرى ذلك. هذا واضح في النص، وضوح الشمس، وهيدا العيب الأساسي يلي فيه، لأنه إسرائيل رايدة تعمل مشكل بين الجيش اللبناني وحزب الله، وحاطة بالاتفاق أنه الجيش اللبناني بينفذ هيدا الأمر، وكأنه حاطة جيش مش فقط بينه وبين بين حزب الله، حتى الجيش بمساندتها لهو يقوم بالمهمة عنا بنزع سلاح حزب الله. وهذا الموضوع معروف مؤديه إلى أين في لبنان، إلى مشكلة داخل الجيش اللبناني ومع حزب الله. ولا يجب نحن أن نسمح لحزب الله أن يتحجج بهيدا الأمر لكي لا يسلم بمبدئية تسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني وإلى الدولة اللبنانية.
1: طب هل هذه
0: ولكن بهذه الطريقة يلي جاي
1: نعم، هل هذه الشوائب التي تتحدث عنها برأيك كانت غائبة عن رئيسي الجمهورية والحكومة عندما قبلا بتوقيع هذا الاتفاق؟
0: أنا بعتبر أنه يعني أول شيء كان مفروض على رئيسي الجمهورية والحكومة قبل الذهاب إلى التفاوض أن يتحصنوا بورقة لبنانية أقر مجلس الوزراء اللبناني، وهن التزموا

0: فيها بخطاب القسم وبالبيان الوزاري للحكومة يلي على أساسه أخذت الثقة. هاي الورقة اللبنانية هي بتحط يلي هي ورقة استراتيجية أمن قومي لبناني، هي يلي بتحط بكليتها وبجزء منها عملية تسليم السلاح، ويلي بتقدر تروح فيه بموقف لبناني موحد بتقول فيه هيدي الورقة لبنان شو مطالبه، شو اللي لازم يحققه مقابل انه هو يكون عم بي يعني هالحماية التي يعتبر او يلي يعني في فترة من الفترات حزب الله كان هو وسلاحه عم بيأمنها للبنان، غابت هيدي الحماية. وشو بديل هيدي الحماية بدل سلاح حزب الله؟ بديله كتير، بديله سياسة، دبلوماسي، الجيش اللبناني، السلطة اللبنانية، المسار الدبلوماسي يلي بيعطي حصانة للبنان إن كان من دول ضامنة إن كان من الأمم المتحدة. كل هيدي البدائل تتوفر بالورقة، ساعتها حزب الله بصير مجبر يسلم أنه صار في بديل عن حماية، لأنه المقاومة مش للمقاومة والسلاح مش للسلاح، عنده غرض أنه تأمين الحماية للبنان. فحزب الله بيصير مجبر، والمجتمع اللبناني اللي عم بيضغط على لبنان لما لبنان يبني بوحدة وطنية باتفاق داخلي انه هو عم بيأمن هالبديل، بيصير المجتمع الدولي كمان يعني متفهم ومتعاون ومساعد لهيدا الشيء.
1: طيب هناك زيارة اليوم لأسعد الشيباني وزير خارجية سوريا إلى لبنان، ما زال هو في لبنان والتقى العديد، التقى الرؤساء وقادة أحزاب، ولكنه لم يلتقي رئيس التيار الوطني الحر. ما تعليقك أولا على الزيارة؟ كيف تراها؟ ولماذا لم يكن هناك لقاء معكم؟
0: اولا مفهوم ما يكون في لقاء معنا، لانه نحن لسنا من يعني من الجهات يلي يعني احتفلت بوصول الرئيس احمد الشرع الى سوريا، ولكن نحن مع الموقف اللي بيقول بدنا افضل العلاقات مع سوريا. وما يبديه الرئيس الشرع ووزير خارجيته باتجاه لبنان منذ وصولهم هو امر ايجابي ومشجع، فمش مهم اللقاء معنا، مهم اللقاء مع الدولة اللبنانية على ثوابت ومفاهيم لحسن الجوار، لبل أكثر من هيك بقول لعلاقات مميزة بين لبنان وسوريا، قواما احترام سيادة واستقلال البلدين وعدم التدخل بشؤون، لا لبنان بيتدخل بشؤون سوريا مثل ما حصل سابقا، ولا سوريا بتتدخل بشؤون لبنان مثل ما حصل سابقا. هيدا الأساس، وطالما مسلم بهيدا الشيء نحن بتوصلنا حقوقنا، وما بدنا أكثر من علاقات ممتازة بين سوريا ولبنان. وموقف الرئيس الشرع برفض التدخل بلبنان بالحرب يلي نحن فيها هو موقف إيجابي وقدرناه وثمناه، ومنشجع السلطات السورية على الاستمرار فيه، وبعتقد يعني منكون أدينا واجبنا بهيدا الاتجاه. يبقى التعاون الاقتصادي، ضبط الأمن والحدود وكل هيدي مسائل لازم تكون بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، مش بين الدولة السورية وأفريقيا اللبنانية.
1: شكرا لك جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، حدثنا من البترون شمال لبنان.
0: أهلا.
1: أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان، للإطلاع على التطورات في جنوب لبنان، للإطلاع على التطورات الميدانية. معنا منصور في الجنوب، مراسلة الجزيرة كاترين حنا، وفي الاستديو إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. مرحبا بكم. أبدأ معك كاترين بالسؤال عن آخر التطورات الميدانية مع هذه الغارة الإسرائيلية.
2: نعم حسن، أولا أشير إلى أن يوما جديدا يمر، هو اليوم السادس بعد التوقيع على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل دون تحقيق أي تقدم في الميدان في جنوب لبنان، لا سيما على مستوى أي انسحاب إسرائيلي من مناطق محتلة. لا بل في المقابل استمرت الشروط الإسرائيلية والكلام عن مزيد من التأجيل للانطلاق بهذا الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. بالموازات كما أشرت استمرت الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار النار، لا سيما تلك الغارات التي تركز على بلدة النبطي الفوقة. استهدفت النبطي الفوقة بالأمس واستهدفت اليوم مجددا بأكثر من غارة من المسيرات الإسرائيلية. لم نفد عن إصابات حتى هذه اللحظة، ولكنها ترافقت كذلك مع تفجيرات لا يزال الجيش الإسرائيلي ينفذها في البلدات المحتلة، كما حصل بعد ظهر هذا اليوم في مدينة بنت جبيل، كذلك في بلدة بيت يحون وغيرها من البلدات الحدودية في جنوب لبنان. قنابل صوتية أيضا لا تزال تطلق على البلدات المتاخمة لتلك التي تحتلها إسرائيل، كما حصل اليوم في بلدة المنصوري التي هي متاخمة لبلدات البياضة والشمع ومجد الزون، وكلها بلدات محتلة في قضاء سور في القطاع الغربي من جنوب لبنان. هذا المشهد الميداني أرخى بثقله على الانقسام السياسي في لبنان. طبعا كانت هناك اليوم مواقف، كما نعلم مواقف هي استكمال لتلك التي سمعناها بالأمس من الرئيس اللبناني ومن رئيس الحكومة نواف سلام، صبت جميعها في إطار استمرار الدفاع عن الإطار الثلاثي وفقا لما سماه رئيس الحكومة نواف سلام، الذي وقع في واشنطن قبل نحو أسبوع. وكل المواقف الدفاعية للرجلين كانت تصب في إطار التأكيد أن هذا الإطار الثلاثي يحفظ حقوق لبنان، وأن السلطات اللبنانية حريصة على الحفاظ على كل شبر من الأراضي اللبنانية، وأن المفاوضات كانت الخيار الوحيد البديل عن الحرب، وأنها تشكل نوعا من الحرب الدبلوماسية كما قال اليوم الرئيس اللبناني، ولكن بدون دماء تزهق هدرا وفقا لقوله. لكن في المقابل حسن، استمرت المواقف المعترضة. لا يبدو أن هذه المواقف الدفاعية من عون وسلام أنها بددت هواجس واعتراضات أفرقاء كثر في لبنان على رأسهم حزب الله وحركة أمل. اليوم وزراء الفريقين حزب الله وحركة أمل على طاولة مجلس الوزراء جددا رفضهما لهذا الاتفاق الإطاري، إلى جانب أطراف أخرى كما سمعنا قبل قليل أيضا الملاحظات التي أبداها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، ومزيد من المواقف المعترضة من قبل الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اليوم أيضا.
1: شكرا لك كاترين حنا، حدثتنا من صور في جنوب لبنان. وبالانتقال إلى الياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الياس، آخر المعلومات بشأن الحدث الأمني، إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان، ربما على إثر ذلك كانت الغارة الإسرائيلية من مسير على منطقة النبطي الفوقة؟
3: يبدو كذلك بالفعل حسن، والمصادر الإسرائيلية تتحدث عن عدد من الجنود الجرحى في حدث لم تعرف بعد تفاصيله بالكامل، فيما إذا كان تفجير لعبوة ناسفة زرعت في مكان عمليات القوات الإسرائيلية في الموقع الذي حصل فيه الحادث الأمني، أو سواء كان ذلك باستهداف مباشر ربما من مقاتلي حزب الله لقوة عسكرية إسرائيلية، سواء بالمسيرات الانقضاضية أو بالصواريخ المضادة للدروع. لكن ما هو مؤكد حتى الآن أن هنالك عدد من الجنود الجرحى في هذا الحدث الأمني، الذي يتزامن أيضا مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن قتل أحد عناصر حزب الله في مرتفعات علي الطاهر، التي أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه يسيطر عليها، ربما ليس بشكل فعلي لكن هو يحيطها ويحاصرها ويسيطر عليها بالنيران. وثمة تأكيدات من جانب الجيش الإسرائيلي أن هنالك على الأقل ما بين 30 إلى 40 عنصرا من عناصر حزب الله العالقين في أنفاق أو في بنية تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر، وهو يقول بأنه لن يسمح لهؤلاء بالخروج وأنه يتابع تحركاتهم، وبالتالي يبدو أنه تمكن من استهداف أحد هؤلاء العناصر الذي خرج من هذه البنية التحتية. في هذا الإطار أيضا حسن، أعلن الجيش الإسرائيلي هذا اليوم عن سحب لواء جفعاتي، لواء المشاة الذي يعد من رأس الحربة في قوات المشاة، وقال بأنه أنهى عملياته القتالية.
1: سؤال في هذه النقطة، يعني خروج هذا لواء جفعاتي وإنهاء مهامه القتالية في الجنوب في مقابل استمرار إسرائيل بعمليات التفجير، تقول بنى تحتية لكن هناك أيضا تفجير لمنازل وحرق لمنازل في الكثير من القرى. ما هو المخطط الإسرائيلي الذي يتم الحديث عنه داخل إسرائيل لتلك المنطقة الحدودية؟ نعم. الآن بماذا تنشغل إسرائيل؟
3: أولا سحب لواء جفعاتي لا يعني أبدا سحبا للقوات الإسرائيلية. إسرائيل ما زالت تحتل مساحة كبيرة من جنوب لبنان ويجب التأكيد على ذلك، وما من شك في أن سحب هذا اللواء ربما يستبدل بقوات أخرى أو بألوية أخرى. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيقلل من الألوية العاملة أو القوات العاملة في جنوب لبنان بغرض سحبها للراحة وللتدريب وللمناورات العسكرية، وهذا لا يعني بأن هذا سيقلل من حدة العمليات التي تقوم بها وحدات أخرى في جنوب لبنان، تحديدا وحدات الهندسة وعلى رأسها يهلوم، التي تسعى إلى الاستمرار في عمليات التفجير، تفجير ما تقول أنها مخازن أسلحة ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله وبنى تحت أرضية في جنوب لبنان. وعلينا أن نذكر اعترافا هاما من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي قبل يومين عندما قال بأن إسرائيل تمكنت من تدمير 100% من القرى الأمامية في جنوب لبنان في القطاعين الغربي والأوسط، وأنها تمكنت من تدمير حتى الآن 73% من منازل القرى في القطاع الشرقي للحدود.
1: شكرا جزيلا لك إلياس كرام مراسل قناة الجزيرة في فلسطين. الآن إلى آخر المستجدات في سوريا، مع إعلان وزارة الصحة مقتل 9 أشخاص وإصابة 22 بجروح في انفجار وقع في مقهى وسط العاصمة دمشق. من منطقة الحجاز بمحيط موقع الانفجار في دمشق ينضم إلينا مراسل الجزيرة ميلاد فضل. إذن ميلاد، الحصيلة ترتفع إلى 9 قتلى حتى الآن.
4: نعم حسن، يعني هذا ما ذكرناه خلال النشرات السابقة بأن حصيلة القتلى والضحايا عندما تصدرها وزارة الصحة ومديرية الصحة في دمشق هي قابلة للارتفاع بسبب نوعية الإصابات. نتحدث حاليا عن 22 مصابا وفق ما ذكرته مديرية الصحة وتسعة ضحايا. طبعا بالنسبة لعدد الإصابات وأيضا القتلى، ربما نوعية القنبلة والعبوة التي انفجرت كانت السبب الأساسي. تحدث محافظ دمشق عن عبوة بدائية الصنع، وعبوة بدائية الصنع وفق ما عيناه داخل الموقع، موقع الانفجار، تحوي على كميات كبيرة من قطع الحديد الصغيرة، وخلال عملية الانفجار تحولت هذه القطع الصغيرة إلى شظايا، وهي ما تسببت بإصابة عدد كبير من الأهالي وأيضا عدد من المحامين الذين كانوا داخل هذا المقهى، فهو قريب من قصر العدل عند الطريق النصر و قرب منطقة ومحطة الحجاز. طبعا هذه القنبلة البدائية ربما حسن يعني لها شبيه عاينه السوريون خلال السنوات الماضية، وهو البراميل المتفجرة التي كانت تلقيها قوات النظام المخلوع والتي تحمل ذات الصيغة والتركيبة وأيضا القطع المعدنية الصغيرة. حتى اللحظة وزارة الداخلية السورية قالت بأنها جمعت عددا كبيرا من الأدلة، لكن تتحفظ عن نشر أي معلومة إضافية، لم تقم باتهام أي جهة بوقوفها خلف هذا الانفجار. لكن موقع الانفجار جغرافيا تحدث أنه قرب منطقة قصر العدل في دمشق، وقربه أيضا سوق الحميدية، قلعة دمشق، وخلفه محطة الحجاز، ومنطقة يعني مأهولة بالسكان وحركة مرور مستمرة كما تشاهد على الصورة. الانفجار جاء عند الساعة 3:15 تحديدا، وذلك يعني أنه خلال فترة الذروة، أي أثناء خروج الموظفين والأهالي من والمراجعين من الدوائر الحكومية، وفي هذه المنطقة نتحدث عن وجود عدد كبير من المؤسسات الحكومية. طبعا حتى داخل قصر العدل كان هنالك عدد كبير من الموظفين وبينهم قضاة وأيضا المحامي العام، وكان محافظ دمشق قال في مقابلة مع الجزيرة بأن الحكومة السورية، وزارة الداخلية السورية، لن تسجل هذه الحادثة ضد مجهول، وأنها تستكمل الإجراءات والتحقيقات لتكشف جميع ملابسات الانفجار ومن هي الجهة التي تقف خلفه. حسن، في العاصمة السورية دمشق بعد سقوط النظام كان هنالك عمليات تفجير ومن ثم عمليات يعني إجراءات اتخذتها وزارة الداخلية أمنت المحافظة والعاصمة بشكل كبير، لكن تخللها بعض الثغرات، ومنها هذه الثغرة التي أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على تلافي كل الثغرات التي تهدد أمن العاصمة. نعم
1: ميلاد فضل من منطقة الحجاز في دمشق، شكرا جزيلا لك. مع مرور 1000 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تتواصل عمليات النسف والغارات الإسرائيلية على القطاع، وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 4 أشخاص وإصابة أكثر من 15 في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم. من دير البلح ينضم إلينا مراسل الجزيرة أشرف أبو عمرة والتطورات الميدانية. أشرف،

0: فعلا حسن، الغارات الجوية الإسرائيلية متواصلة هنا على القطاع. آخر هذه الغارات كانت على مدينة خان يونس، وبالتحديد على منطقة المواصي الساحلية، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا وازدحاما بالمواطنين. الطائرات المسيرة الإسرائيلية أغارت بأكثر من صاروخ على خيمة تأوي عائلة فلسطينية نازحة في تلك المنطقة الغربية، وهذا أدى إلى استشهاد 2 تم وصولهم إلى مستشفى ناصر عاد عن إصابة 10 آخرين. تم وصف عدد من هذه الإصابات بأنها إصابات خطيرة وحرجة، وتم إدخالها على وجه السرعة باتجاه غرف العمليات والعناية المركزة. سبقت هذه الغارة غارة أخرى على دراجة نارية شمال مخيم النصيرات هنا في وسط القطاع، فارتقى شهيد وأصيب أيضا عدد آخر من المواطنين، وتم توصيف عدد من الإصابات بأنها إصابات خطيرة وحرجة، وهذا عامل مشترك حقيقة في كل الغارات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها القوات الإسرائيلية هنا في القطاع، بالإضافة للشهيد الرابع الذي استشهد متأثرا بجراحه قد أصيب فيها خلال غارات جوية إسرائيلية على منطقة المواصي في خان يونس. بالإضافة لكل ما ذكرنا أيضا حسن، القصف المدفع الذي لم يتوقف في المناطق الشرقية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، سواء شرق خان يونس بلدة عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة بلدة بن السيلة، تشهد ما بين حين وآخر إطلاق وابل من القذائف المدفعية باتجاه منازل المواطنين المتبقية في تلك المنطقة الشرقية عاد عن شرق دير البلح وشرق مخيم أيضا لبريج فنا في وسط القطاع، بالإضافة أيضا للأحياء الشرقية لمدينة غزة، حي الزيتون وحي الشجاعية، بالإضافة لحي التفاح. عاد أيضا عن ذلك أيضا هناك عمليات نسف كبيرة تنفذها القوات الإسرائيلية. مساء هذا اليوم تم تنفيذ عملية نسف كبيرة وضخمة شمال مدينة رفح، سمع عدوي انفجار كبير، بالإضافة لسحابة كبيرة من الدخان قد تصاعدت من تلك المنطقة وأيضا المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. ونحن نتحدث عن 1000 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حسن، أيضا تتواصل المعاناة للعائلات الفلسطينية النازحة، ومعها أيضا المعاناة الإنسانية التي تتفاقم ساعة بعد أخرى. هناك حصار إسرائيلي مشدد هنا على القطاع، بالإضافة بأن هذه المعاناة قد عايشت العائلات الفلسطينية طوالة 1000 يوم حقيقة، ولم يتغير شيء في حياتها اليومية، مع مطالبات باتت تتزايد في الآونة الأخيرة من قبل المؤسسات الدولية والجهات الفلسطينية بضرورة التدخل من قبل المجتمع الدولي في الوقت الحالي.
1: شكرا لك أشرف أبو عمرة، مراسل الجزيرة، حدثنا من دير البلح. إذن تكمل الحرب على غزة 1000 يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. 1000 يوم توقف القتال بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لم تتوقف الحرب. صهيب العصا يستعرض في تقريره أثار 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة.

0: في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق. تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال ألف يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية. مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع، بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد لإدارة مدنية أكثر استقراراً، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلاً في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه، لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضاً يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: معنا من نيو جيرسي فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة. مرحبا بك سيد فرحان حق. بعد 1000 يوم من بدء الحرب على قطاع غزة، يبقى السؤال مفتوحا أيضا، أين هي الأمم المتحدة وأين هي مؤسساتها مع ما يعانيه وعناه قطاع غزة وأهله؟
2: الأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة تبذل قصارى جهودها لمساعدة سكان قطاع غزة كما فعلنا منذ بداية هذا النزاع. كما تعرفون نحن خسرنا من طواقمنا أكثر من 390 من موظفي الأمم المتحدة، معظمهم من الأونروا، توفوا منذ شهر أكتوبر 2023 خدمة سكان قطاع غزة، وذلك من خلال إدخال المواد الغذائية وتطعيم الأطفال لحمايتهم من الأمراض التي تنتشر في قطاع غزة، وهم يحاولون أن يتأكدوا من أن سكان غزة يحصلون على الطعام والماء النظيف من دون امتداد لهذه الأمراض. ولكن نتحدث عن تحديات في الوقت نفسه، لأنه بعد 1000 يوم من بداية هذه الأزمة نحن نفتقر إلى حل حقيقي لهذه المشكلة، حيث أنه من الصعوبة بمكان أن ندخل المساعدات. معبر كرم أبو سالم هو المعبر الوحيد المفتوح بشكل دوري، معظم المعابر مغلق، وهناك مواد متعددة من مثل الأمور التي ترتبط بالإسكان أو التكنولوجيات والتقنيات الضرورية لتنقية المياه. هذه مشكلات نواجهها، ونحن بحاجة إلى إدخال المساعدات الإنسانية، ونحن بحاجة إلى البنى التحتية والوقود فقط لكي يبقى القطاع يعمل.
1: هل كشفت هذه الحرب عجز الأمم المتحدة عن حماية مؤسساتها وطواقمها، فضلا عن العجز عن حماية الفلسطينيين عندما يكون الأمر متعلقا بالمنفذ إسرائيل؟
2: النقطة الأساسية هي أن كل الدول بما في ذلك إسرائيل يتعين عليها أن تحترم القانون الدولي. طواقم الأمم المتحدة يجب أن لا تتعرض للهجمات. العاملون في الحقل الإنساني والصحفيون يجب أن لا يتعرضوا للهجوم أيضا. شاهدنا خروقا متعددة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وحقوق الإنسان في خلال هذا النزاع، ولقد لفتنا عناية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأطراف، ولا يتعين على إسرائيل أن تمتثل لهذه الالتزامات، وهذا هو في أساس عدد من انتهاكات حقوق الإنسان التي اتهمت بها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. ولكن من وجهة نظرنا سوف نستمر بأداء عملنا، وسوف نستمر بالاطلاع بهذا التفويض الإنساني الذي أو المناط بنا، وهو أن يكون سكان قطاع غزة يتمتعون بالصحة والسلامة، ولكن الأطراف في الميدان، إسرائيل وحماس وكل الأطراف في الميدان، يتعين عليهم أن يمتثلوا للأحكام المختلفة ولوقف إطلاق النار الهش كما أشار الأمين العام حوالي 1000 شخص.
1: هل عذرا فقط بموضوع القانون الدولي سيد فرحان باختصار، هل تدعون إلى الاستمرار في محاسبة كل من خرق القانون الدولي في هذه الحرب والاستمرار في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على ما اقترفوه خلال 1000 يوم؟
3: Yes, obviously everyone needs to be held accountable, and this is.
2: من نافلة القول إن الجميع يجب أن يسأل ويحاسب. لا نتحدث فقط عن إسرائيل في حالة قطاع غزة، ولكن في كل النزاعات حيث تتواجد الأمم المتحدة يجب أن نتأكد من مساءلة جميع الأطراف. هذا ما يجب أن يحصل. كما تعرفون هذه مسألة ترتبط بمحكمة المحكمة الجنائية الدولية، وهي نظرت بها، ويتعين على كل الأطراف أن تحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية.
1: فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، حدثتنا من نيوجيرسي، شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا للمتابعة. نهاية هذه الساعة من التغطية، الآن إلى برنامج نقاش الساعة مع زميلة سلمى الجمل.
4: مشاهدينا مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات، سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعاً في حوار هم من يصنع مساراته. في عالم المفاوضات، قد يلوح المفتاح أو العامل الحاسم أبعد من التصريحات للأطراف بسقوفها المرتفعة، سواء أكانت شروطاً أو تهديدات، بل في القدرة على تحقيق الاختراقات والتقاط خيوط التوافق الهشة. ذاكم ما تمكنت محطة الدوحة من تحقيقه عبر تجاوز المراوحة الخطيرة بين التفاوض والاشتباك العسكري وإحلال منسوب متزايد من الواقعية جسده انطلاق اللجان التقنية في تفكيك الألغام التي تسكن مفاصل وتفاصيل الخلافات الأمريكية الإيرانية. وبينما ينهمك الأمريكيون والإيرانيون بدعم من الوسطاء في البحث عن حلول وسط تجسر الهوة بين طرفي النزاع، يبقى اللاعب الإسرائيلي حاضراً بالتواري خلف الملف اللبناني. من هناك تتحدث حكومة نتنياهو عن حزام أمني ونزع لسلاح حزب الله في الوقت الذي يستمر فيه الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على أراض لبنانية جنوبية البلاد، استراتيجية ذكرت كثيرين بالطريقة التي تواصل بها إسرائيل حربها على غزة، وقد طوت يومها 1000 بكلفة إنسانية مروعة تجاوزت 73,000 شهيد، وسط أسئلة عن دور إدارة الرئيس ترامب ومجلس السلام في التعامل مع مطامح نتنياهو الموسعة في الشرق الأوسط. ومع استمرار الجدل بشأن وحدة المسارات والساحات من عدمها، يطرح السؤال عن النموذج والرسالة الصادرة عن غزة باتجاه ما شهدته المنطقة من مستجدات أمنية ودبلوماسية متداخلة. كيف ارتسمت علاقة التأثر والتأثير بين الأضلاع الثلاثة التي ترتبط بنحو وآخر بين غزة وجنوب لبنان والمنظور الإيراني؟ وعلى أي نحو انعكس ذلك على استراتيجية واشنطن وتل أبيب في المنطقة؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا في الاستوديو الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. في الاستوديو الدكتور مهند سلوم، أستاذ الدراسات الأمنية النقدية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. في الاستوديو السفير جوي هود، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق. في الاستوديو الدكتور محمد صالح صادقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. في الاستوديو معن البياري، رئيس تحرير صحيفة العربي الجديد. وفي الاستوديو الدكتور طارق حمود، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وفي الاستوديو الدكتور علي مراد، الأكاديمي والبحث السياسي في جامعة بيروت العربية، وفي الاستوديو أيضا دكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. وإذا ما تابعنا ونظرنا إلى تصريحات المسؤولين من كلا الطرفين وحتى أطراف الوساطة تراوحت بمستويات مختلفة لهؤلاء المسؤولين بين التفاؤل والتفاؤل الحذر وأيضا التحذير، كيف استطاع مسار الدوحة أن يهندس مسارا تقنيا ينتقل من حالة الوعيد إلى واقعية لبحث تسوية حقيقية؟ سفير جوهر.
5: Well, thank you for the question.
6: شكرا جزيلا على هذا السؤال.
5: In a diplomatic negotiation,
6: في المفاوضات الدبلوماسية يجب على أحد أن يكون متفائلا. إذا دخل الطرفان بتشاؤم لن ينجز شيء. في هذه الحالة الإدارة الأمريكية هي التي قررت أن تعتمد تفاؤلا ربما مبالغا به حاليا من أجل طمأنة أسواق النفط. وقال نائب الرئيس فانس إن الرئيس ينتظر إعادة ملء مخزون النفط في العالم ومن ثم يتخذ القرارات. إذن أعتقد أننا في فترة استراحة إن صح القول، حيث أن إيران تبيع بعض من نفطها ويدر عليها بعض المداخيل، وننتظر لنرى إلى أي مدى يمكنها أن تحقق أهدافها.

0: بعد تبادل إطلاق النار. وها نحن الآن في مرحلة الدوحة يتحدثون عن تحرير الأصول المجمدة. 6 مليارات دولار لن تغير حياة الإيرانيين، هي مسألة رمزية. أما بالنسبة لإيران فهي تقول هذا إجراء لبناء الثقة حتى نرى إن أمكننا أن نمضي في المسار الصحيح. لا أعتقد أنه يمكننا أن نتحدث عن بناء الثقة فعليا بين الحكومتين بعد سنوات أو قبل سنوات. إيران تحاول أن تفرض كل خطوة من هذه العملية، وإذا نجحت بذلك تكون رسالة قوية لشعبها. مفادها أنا حتى أوجه تحركات الولايات المتحدة وأفرض عليها ما عليها أن تقوم به، وهي رسالة قوية لعواصم دول الخليج التي أصلا كانت أهدافها الأساسية في الأسابيع الأخيرة.
1: دكتور صادقيان،
2: أنا أعتقد بأن المفاوضات التي وصلت إلى طريق شبه مسدود في إسلام آباد والوساطة القطرية، تدخل الوسيط والوساطة الباكستانية، تدخل الوسيط القطري في الوقت المناسب لينقذ هذه المفاوضات، وإلا المفاوضات انتهت في إسلام آباد. الوسيط القطري عندما ذهب إلى طهران وكان هناك عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، وكان يوم جمعة، وعاصم منير كان باتصال مباشر مع واشنطن، بحيث كان موجود في طهران واتصل مرتين مع رئيس ترامب، تكلم شخصيا مع رئيس ترامب، وبالتالي تم صياغة، يعني نجح المفاوض القطري أن يفصل المسارات ويأتي بالقضية السهلة جدا حسب ما توقعناها جميعا، وهو مضيق هرمز. ومن ثم إذا فتح مضيق هرمز وأفرجت عن، يعني أزيل الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، نذهب إلى 60 يوم. هذه كان الرئيس ترامب وافق عليها وتم صياغتها وإرسالها إلى الولايات المتحدة. الغريب في الأمر، نحن الآن 4 أسابيع لم نسمع أي يعني تفاصيل عن الملف النووي. الكل كان متوجها إلى مضيق هرمز، وكأنه مضيق هرمز يعني أصبح أعقد من البرنامج النووي والملف
1: ولكن
2: النووي.
1: هناك لجان تقنية دكتور محمد، وهناك تكتم شديد أيضا في موضوع ما يجري بحثه أيضا من قبل الوسطاء ومن قبل الأطراف.
2: أنا أشك في ذلك، لأن المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل 3 أيام المتحدث في وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري أعطانا صورة قاتمة، والأرصدة المالية لم تحول إلى إيران، وإذا حصلت الأرصدة المالية في سياق المباحثات سوف تعطى إلى إيران، وبالتالي أعطانا هذه الصورة. انتظرنا اليوم الثاني لنرى، يعني يوم أمس، لنرى كيف انتهت اجتماعات اللجان الفنية. لم نرى فيها شيء جديد، وبالتالي الوضع أيضا على كاظم غريب آبادي رئيس الوفد الإيراني قال بأنه إذا تمت، يعني إذا توفرت الظروف والمناخات الإيجابية سوف ندخل في مسار المفاوضات 60 يوما، وقال بأننا اتفقنا على هذا الخط الساخن، لكن لم هو الخط الساخن قبل أسبوع الرئيس ترامب قال شكلنا الخط الساخن، الآن مرة أخرى يقول اتفقنا وسنعمل، كلها بالسين والسوف وهذه السين التسويفية كما يقال. وبالتالي أنا حقيقة غير متفائل لسبب بسيط، كل الأنظار والتصورات تتجه إلى أن الرئيس ترامب يريد التلاعب بالوقت، يريد التلاعب بالزمن،
1: من أجل ماذا؟
2: من أجل شن حرب مرة أخرى على إيران وتحقيق ما لم يحققه خلال حرب 39 يوما. ويريد، يعني الآن نحن نسمع بأن طائرات مختصة بالحرب البرية جاءت إلى المنطقة، ونسمع أيضا بأن هناك حرب برية ربما تقام، إنزال جوي في الجزر الإيرانية في اليابسة القريبة من الماء. وبالتالي الأمور لحد الآن لم ينجح الرئيس ترامب من تقديم صورة إيجابية يعزز الثقة عند الجانب الإيراني الذي يعني تضرر كثيرا من الحرب
3: العدوانية. برأيي ما أسميه بنجاح مرحلي، بمعنى أن التوقعات من هذه المرحلة بالعملية التفاوضية قد

0: انجزت بشكل مقبول نوعا ما. فالولايات المتحدة حافظت على استقرار أسواق الطاقة والأسعار، وبنفس الوقت ضمنت ولو لفترة محدودة أسبوعين تقريبا أن يكون هناك المضيق مفتوح بشكل مستقر وأن لا يكون هناك حوادث أمنية في المضيق. هذا حققته الولايات المتحدة. بنفس الوقت أيضا إيران حققت إنجاز بأن حصلت على هناك بعض الآليات لمسألة العقوبات، الأرصدة المجمدة لحوالي 6 مليارات، صار الحديث عن آليات من أجل الصرف بهذا الموضوع، وبنفس الوقت لم تخسر ورقة المضيق. إيران أصبحت يعني تعتمد بشكل استراتيجي على موضوع ورقة المضيق، لأنها الورقة الوحيدة التي بيد إيران التي بإمكانها أن تستخدمها وتوجع في الداخل الأمريكي. إذا فقدت هذه الورقة لا يوجد هناك أوراق كثيرة أخرى بإمكان إيران استخدامها، لذلك هي لم تخسر وبنفس الوقت حصلت على بعض آليات للأموال المجمدة. فإذا الطرفين حققوا إنجازات معينة. بنفس الوقت حدث اعتماد ونجاح للدبلوماسية كأسلوب وكمنهج للتفاوض ولحل الخلافات، على اعتبار هذا نجاح دبلوماسي أنه أجل المصادمة ولو لفترة معينة، وهذا أيضا عزز دور الوسيط القطري والباكستاني بأنه أصبح الاعتماد عليهم بشكل أكبر من أجل أن يكون هناك دور للدبلوماسية بالموضوع. ولكن أذكر بأن هذا الاختراق هو ليس استراتيجي، هو ما يخص هذه المرحلة. المفاوضات النووية لم تبدأ، وتحولت هذا الصراع دون بدل أن يكون مفاوضات أو صراع نووي إلى صراع هرمزي، بمعنى أن كل الحديث من المفارقات منصب هو على الجانب المضيق هرمز، ونسينا المفاوضات النووية البعد الاستراتيجي. وهذا يعد نجاح لإيران بأنها أبعدت الجانب النووي وركزت على المضيق في هذا الموضوع الذي كان مفتوح أصلا.
1: سيد معن، إذا ما أردنا الحديث على موضوع الانتقال من التفاهم، مذكرة التفاهم، إلى المرحلة التقنية التي يجري عمل لجان من أجل أن تتخصص في كل تفكيك كل عقدة من العقد، هي يعني مرحلة التفاصيل والشيطان يكمن فيها. إذا أردنا الحديث بأن هناك تقدم وأن نتصور ما هو التقدم، ماذا عسى أن يكون؟
2: هو التقدم، تحدث الخارجية القطرية تحدثت مساء أمس عن تقدم في مفاوضات الدوحة، في محادثات الدوحة حكوا عن تقدم، بعد أن أشاعت تصريحات سابقة للدكتور الأنصاري بأجواء أخرى. المحادثات الدوحة في اعتقادي كانت مهمتها تغيير المزاج، تبريد اللغة، بمعنى التوترات العسكرية والاحتكاكات الحادة اللي تمت في الأسبوع الماضي في قرب هرمز، إصابات سفن، احتكاكات، ضربات عسكرية، كان في هناك حاجة إلى أن يبرد المزاج، إلى أن يتحاور الطرفان، يجتمعان، يلتقيان. فكانت وظيفة محادثات الدوحة باعتقادي بهذا الخصوص، وأعتقد أنه في هناك نجاح نسبي جيد، اقتربوا من بعض الموضوعات، ولكن كما هو متوقع لم يكن واردا أنه تحل مثلها. باعتقادي في الطرفين بقطعوا في وقت إلى أن يحين موعد الحسم، بمعنى أنه نأخذ قرارات أوضح وقرارات حاسمة باتجاه وضوح أكثر، لنعرف إلى أين ذاهبون، إلى سلم أم إلى حرب. هذا ما كان في الدوحة. كان الدوحة باعتقادي هو يعني وظيفة نفسية.
1: وهنا دكتور مهند، كيف سيكون الحسم وعلى ماذا سيكون الحسم؟ إذا ما نظرنا إلى أن هناك سقف وضع من كلا الطرفين، هناك مذكرة تفاهم، وانتقلنا إلى مستوى محادثات ومسار الدوحة.
3: طيب، الدوحة نجحت هذه المرة في خفض التصعيد. يعني الهدف من اجتماعات الدوحة الحالية هو خفض التصعيد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ذهبتا باتجاه تبادل الضربات في مضيق هرمز لأسباب مختلفة. الولايات المتحدة الأمريكية مثلما تفضل الزملاء أن إيران لم يعد لديها أوراق كثيرة، قد خسرت الحرب، والآن تريد أن تربح ورقة أو تريد أن تربح أو فرض رسوم على هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل ذلك، المنطقة لن تقبل ذلك، ولهذا تجد أطراف كثيرة تتدخل. ما هو الحسم؟ الحسم هو المذكرة سوف تفضي على الأقل من حيث التصميم إلى اتفاق دائم. إذا لم يحدث ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية واضح، الرئيس ترامب قال سوف نستخدم القوة

0: العسكرية. بالمناسبة نعم، إيران من تتحدث كثيرا عن موضوع هرمز، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير خطابها. الموضوع أنه بالنسبة لترامب أعتقد ومسؤوليه يكرر ذلك في كل لقاء، يجب على إيران أن تصبح لا نووية، لا تمتلك النووي، لا تخصب. الآن توجد لجان فنية في الدوحة، لماذا؟ للتأكد من أن إيران تريد أن تفاوض على النووي، وإلا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تفاوض على هرمز. هرمز إيران تحاول أن تحول مضيق دولي إلى ورقة تفاوضية تضغط بها على المنطقة وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية غير راغبة بالتفاوض على هرمز.
1: يعني ترى بأن ما يجري من لجان ليس له علاقة بمضيق هرمز، من على الأقل من الطرف الأمريكي؟
0: حتماً، الولايات المتحدة الأمريكية تقول ذلك علناً، تقول نحن هنا من أجل البرنامج النووي الإيراني ومن أجل البرنامج البالستي، لكنها حالياً تركز على النووي. أعتقد أن ترامب تخلى نوعاً ما عن
2: المذكرة، ما بتحكي عن النووي، المذكرة نفسها أجلت النووي لبعد 60 يوم. النووي خارج التفاصيل باعتقادي يعني في هذه الأيام.
0: نعم، لكن من حيث اللجان خارج المذكرة، ولكن الهدف الأساسي من المذكرة والتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو النووي. ترامب قال ذلك أكثر من مرة، ولن يعني لا أعتقد أنه غير ذلك نهائيا منذ بداية الحرب. ترامب يقول وحتى قبل الحرب، منذ جنيف، منذ نهاية فبراير الماضي وحتى هذه اللحظة، الولايات المتحدة الأمريكية واضحة بطلباتها، يجب على إيران أن تتخلى عن طموحها النووي، ويجب أن تسمح لمفتشي الطاقة الذرية أن يدخلوا إلى إيران. كل التفاصيل الأخرى هي للتشويش. إيران تحاول أن تتعافى من ضربة عسكرية كبيرة، خسرت قادتها، خسرت اقتصادها، أيضا وضعها غير جيد، وتحاول أن تعوض ذلك بهرمز وأوراق أخرى تعتقد أنها
1: أوراق. لديك تعليق دكتور؟
3: تعليق بسيط، وهو أن مضيق هرمز، ربما أختلف مع الدكتور مهند، مضيق هرمز الآن أصبح الهاجس الأكبر عند الرئيس ترامب. هناك الكثير من الضغوطات الأوروبية، آسيا، جنوب غرب آسيا، الهند، الصين، كل الدول المستهلكة للنفط تضغط على الرئيس ترامب من أجل معالجة مضيق هرمز، والرجل لم ينجح لا في الحرية واحد، حرية اثنين، قال للناتو تعالوا بالقوة نفتح مضيق هرمز، لم يأتوا معه. يعني كان هاجزه الأكبر أن يفتح المضيق، وهذا وذكر هذا المضيق ذكر في الفقرة رقم واحد، وقالت المذكرة بأن هذه الفقرة تنفذ في اليوم الثاني الذي لم يلتزم بها، وبالتالي المضيق ليس قضية جانبية ولا هامشية، قضية في صلب الموضوع. والآن عندما دخلنا إلى المفاوضات، كل الوسيطين القطري والباكستاني والأطراف الإيراني والأمريكي كانوا يعتقدون بأن قضية المضيق قضية هامشية، وهي يعني تحصيل حاصل سوف تفتح، لنفتح هذا ندخل هنا ونسير في المفاوضات حتى نذهب إلى القضية الأكبر وهو النووي. نحن بقينا في هذا في المضيق هذا طول هاي الفترة 3 أسابيع نعالج كيف نطبق الفقرة الأولى من المذكرة.
0: ولهذا هدد ترامب العمل العسكري ضد إيران، لأنه يعتبر استخدام إيران لمضيق هرمز مماطلة لتبتعد عن الموضوع الرئيس ألا وهو البرنامج. لن تتخلى.
4: حتى الخيارات الأمريكية أنا أعتقد تغيرت، يعني بالأمس فانس كان لديه خطاب مختلف، يقول نحن أمام خيارين، الخيار الأول إما أن نذهب إلى اتفاق في النووي أو نذهب إلى الحفاظ على ما سماها المكتسبات، بمعنى وضع خيار الحرب جانبا، بمعنى هو يقدم خيار ثالث الآن. وهذا باعتقادي لا أعرف إذا كان هو خاص في فانس ولا يمثل الإدارة الأمريكية أو لا يعكس شيء على الأقل في هذه المرحلة. ولذلك أنا أعتقد أنا ميال على أنه خيار الحرب قبل الانتخابات النصفية غير وارد أمريكيا. والآن فعلا الولايات المتحدة تذهب باتجاه خيارين، إما خيار اتفاق نووي وهو ما نصت عليه المذكرة، لكن إيران حتى الآن تنجح في تأخير هذا الملف. إحنا اليوم في اليوم 16 من توقيع الاتفاق، لا تزال إيران تغرق الجميع بالتفاصيل، هرمز ولبنان واللجان الفنية وغير ذلك. ولذلك ربما أيضا أختلف مع الدكتور صدقيان في أنه تضييع الوقت هو استراتيجية أمريكية. باعتقادي كسب الوقت هو ما تقوم عليها استراتيجية التفاوض الإيرانية. الولايات المتحدة في عجلة من أمرها، تريد أن تحقق إنجازا في الملف النووي قبل الانتخابات حتى تعيد إنتاج شعبيتها وتعيد إنتاج ما خسرته خلال الحرب.
1: يعني 60 يوما،
4: 60 يوما للاتفاق، لكن نحن حتى الآن لم
2: نتم قبل الدخول النووي.
4: إيران الآن لا تفاوض على الاتفاق النووي، تفاوض على شروط الدخول إلى مفاوضات

0: الاتفاق النووي. ولذلك حتى الآن باعتقادي هرمز لا يزال يراوح بين تصورين. التصور الأول الذي يقول بأنه معبر دولي لا يجوز لأحد أن يحوله إلى موارد سيادية، والتصور الإيراني الذي يعتبر بأنه هرمز ليس فقط حقا للدول الساحلية، حقا لها كدولة ساحلية وحيدة، لأنه حتى ترفض أيضا الحقوق السيادية العمانية في التصريحات الإيرانية خلال الفترة الماضية. ولذلك باعتقادي أن التفاصيل في هرمز لم تنتهي بعد، على الرغم من التقدم الذي حصل والمهم فيما يتعلق بمفاوضات الدوحة، لأنها ذهبت باتجاه تفاصيل أخرى لها علاقة في الأموال المجمدة. إيران تطرح ثلاث قضايا فيما يتعلق في التفاصيل: هرمز والأموال المجمدة مع النفط، وأيضا لبنان. ولذلك لبنان من الممكن أن يفتح وينفجر في أي لحظة في حال يعني توصلنا إلى اتفاق.
1: ولكن الستين يوم سلمى، 60 يوم هي أصلا أصبحت مفتوحة، يعني حسب اعتراف ترامب بهذا الموضوع.
2: ترامب قال بأنه هناك احتمالية.
1: أنا إذا سمحتي لي بس بملاحظة، لأنه صار شايف أنه بتشكل يعني مثل وعي بأنه الحرب، الإدارة الأمريكية راح تلجأ إلى حرب. لا يوجد هناك بالداخل الأمريكي أي يعني رغبة أو أي اهتمام بموضوع الحرب. الحرب بحاجة إلى حشد داخلي في الولايات المتحدة، وهو الخطأ اللي وقعت فيه الإدارة الأمريكية عندما قامت بهذا الحرب دون أن يكون هناك دعم داخلي لها في داخل
0: الكونغرس. بس ولا حرب خاضتها الولايات المتحدة وكان هناك لها دعم داخلي.
1: لا بالعكس تماما، الحرب بالعراق وفي أفغانستان كان دعم كبير وهائل على مستوى الرأي العام وعلى مستوى المؤسسات السياسية كلها بأحزابها، هذا كانت كلها دعم للحرب. الآن ما فيش واحد بيحكي أنه حتى بخيار العودة إلى الحرب. فباعتقاد، ولهذا السبب أنا تفسيري أنه ترامب مدد الستين يوم، جعلها مفتوحة حتى يستبعد هذا القرار. ولكن بعد الانتخابات لكل حادث حديث. لا أريد أن تفهم برأيي أنه بدأنا نتحدث عن حرب بالوقت.
3: جي دي فانس اليوم كان عنده بودكاست وقال فيه بأن هذه الحرب خدعة، يريد الرئيس ترامب أن يخدع بها الإيرانيين ليملي بها خزانات النفط في العالم وفي أوروبا وفي الدول المستهلكة للنفط. هذا قاله اليوم. وبالتالي عندما يتحدث فانس عن خدعة يريد يخدعه، ويقول هو فانس في هذا البودكاست، يقول بأن هذه خدعة وأن ترامب يريد أن يهاجم مرة أخرى إيران بالحرب.
2: دكتور لقاء، كيف تنظر إلى هذه الفترة التي يعني مرت منذ الإعلان عن الاتفاق؟ تقريبا ربع المسافة إلى 60 يوم يجب الاتفاق فيها على ملفات، ينتقل بعدها الأمر إلى الملف الرئيسي الأمريكي.
4: هو أولا 60 يوم ليست مرحلة انتقالية. 60 يوم أستاذ معن هي الفترة التي يجب أن ينجز فيها اتفاق شامل.
0: نعم.
4: بما فيها النووي.
5: نعم.
4: إيه هو هذا.
5: النووي بعد 60 يوم.
4: لا هو خلال 60 يوم.
0: خلال 60 يوم يكون هناك اتفاق.
4: خلال 60 يوم يكون اتفاق.
1: خلال.
4: لكن ممكن تمديده فقط. لكن يجب الفتح الملفات فورا. يعني إيران قالت طبعا أنه هناك 5 شروط لازم تنفذ قبل الذهاب إلى الاتفاق. وهذا هو بالحقيقة محاولة لتحسين شروط التفاوض. إيران أرادت أن تذهب للمفاوضات الحقيقية
3: دكتور،
4: وهي تحسن شروط تفاوضها. نعم،
3: الشروط بالمذكرة التفاهم وخارجها.
4: أعرف، لكن مع ذلك إصرار إيران وتعاملها مع الشروط بطريقة انتقائية وبتفسير أحيانا غير موجود بالنص، يختلف عن التفسير الأمريكي وحتى الدولي، مثل قصة مضيق هرمز ومن يديره. الاتفاق يقول إيران عليها أن تسمح بالحرية الملاحة. إيران أخذتها هذه كأنه نزلت من أنه إيران هي المسؤولة عن المضيق. هي ما قال هذا، ولا كان قال،
2: لكنه لم يقل غير ذلك أيضا، يعني ترك الباب موارب
4: مثلا
2: لإيران.
4: قال إيران تتفاوض مع الدولة المشاطية عمان والدول الأخرى
2: لفتح المضيق.
4: إيش قالت إيران نائب وزير الخارجية؟ قال إحنا نتفاوض مع عمان والإخوان يعني بالخليج، نوافقوا على اللي نريده أهلا وسهلا، موافقوا إحنا ننفذ اللي نريده. بمعنى احنا بالاخير نمشي كلمتنا، فعلى شو التفاوض يعني بصراحه؟ لذلك هذا النمط هو بغض النظر يطبقوه او ينفذوه او ما ينفذوه، يصلوا له او ما يصلوا له، لكن هو محاوله تحسين شروط التفاوض. الامريكان نفس الشيء قاموا. ال3 مليارات اللي اخذوها الايرانيين امس في الدوحه كانت جزره جيده وفرحانين بها الايرانيين انه اخذوا اموال لشراء، وهذه أيضا لكسب الشعبية بالداخل وإقناع المتشددين في إيران أنه أخيرا الوفد التفاوضي حصل على شيء، حصل على نتيجة من التفاوض. 3 مليارات يعني مبلغ قد يكون مناسب، لا أدري، لشراء سلع غذائية. القصد هنا أن الفرق الفنية هي فرق للتفاوض حول المضمون الاتفاق، لا حول لبنان ولا حول المضيق، حول خصوصا اليورانيوم عالي التخصيب. ولذلك الحقيقة لا يمكن أن نقول أنه الطرفين متشددين فعلا، التشدد خارجي بمعنى

0: المشروع النووي حصرا بشكل خاص. أما مضيق هرمز فنهايته معروفة، هرمز لن يصبح أبدا كما تريد إيران، ما ممكن. يعني هذه تحاول إيران لكنها أقصى ما تحصل عليه، أقصى ما تحصل عليه هو اتفاق مع الدول المشاطئة عمان والدول الخليجية على آلية تسمح لإيران ربما بتقديم خدمات، مو أكثر من هذا.
1: دكتور معالي،
2: يعني المشكلة هو طريقة ترابط الملفات في مرحلة 60 يوم. هرمز مرتبط بالعقوبات، ولكن العقوبات مرتبطة بالملف النووي، والملف النووي يفتح الباب أمام دور إيران في المنطقة. وبالتالي فكرة أننا نستطيع أن نجزئ ونمشي خطوة خطوة هو أمر صعب، لأننا نتحدث عن أمر كلي في هذه اللحظة. أعتقد أن إذا أردنا أن نرى الإشكالية الحالية اليوم، فينا نقول في 3 إشكاليات: إشكالية النص، إشكالية الدور والوظيفة، وإشكالية الزمن. إشكالية النص، هنالك اختلاف في التفسير حول التعامل مع هرمز، كل واحد يقرأه بطريقته. حتى ملف لبنان، يعني النص لا يتحدث عن انسحاب، لكن إيران تتعامل مع الانسحاب على أنه شرط. إشكالية الوظيفة مرتبط أيضا بموقع هرمز، مرتبط بالدور الإقليمي، ولكن الإشكالية الأكبر هي موضوع الزمن. كيف نتعامل مع الزمن في إدارة الملفات؟ النووي متى يبدأ؟ ولكن أيضا الإشكالية الأخرى هي أن مرحلة التفسير قد تطول. نحن اليوم إذا اعتبرنا مرحلنا التفاوض، كنا في مرحلة الحرب، ثم في مرحلة اكتشاف القدرة المحدودة للطرفين على تحمل الحرب، ثم دخلنا في مرحلة منع الانزلاق، ثم دخلنا في التفاوض إلى المذكرة. اليوم نحن في مرحلة تفسير وتنفيذ المذكرة قبل أن ننتقل إلى مرحلة المقايضة الكبرى. هذه المرحلة قد تطول كثيرا. ربما أنا أوافق أن إيران لديها مصلحة، ولكن أيضا يعني قال الدكتور إبراهيم، أيضا ربما تكون لمصلحة أمريكا حتى الانتخابات التمهيدية أن تكسب الوقت. أعتقد الطرفان لديهم مصلحة بكسب الوقت، فيما الأطراف الأخرى في المنطقة، على سبيل المثال الملف اللبناني أو دول المنطقة، ليس أبدا لصالحها أن يستمر هذا الوضع. إشارة وحيدة ربما سابقة لأوانها ولكن لرصدها، أين نضع بالمعنى النظري مسألة هيئة الطوارئ أو لجنة الطوارئ؟ ربما هي أحد المؤسسات الوليدة الجنينية الهامشية قد تكون للنظام الإقليمي الجديد. هل مؤسسة هذه هيئة الطوارئ ستتحول لتكون مركز الربط ويزداد دورها، أم أنها ستكون هامشية؟ هذه أحد القضايا، لأنه عمليا هذه اللجنة قد يكون دورها في المرحلة المقبلة منع أي انزلاق، ولكن أيضا قد تتسع لأن التواصل بين الطرفين. نقطة أخيرة بالنسبة للرسوم، أعتقد أن الأمر سيحل بتسوية، نستطيع أن نقول على الطريقة اللبنانية، لأنه أنه ستتولى عمان مخرجا يسمح بدفع رسوم دون أن تكون رسوم، ولكن ستكون هنالك
0: تبرعات راح يسموها،
2: ستتطوى.
0: يعني السفينة اللي تريد تخلي بخشيش، تخلي بخشيش كم ألف دولار، وهذا هو هذا صندوق
2: يعني
0: التبرعات.
2: يعني بميل إيران بتقول ما انكسرت كلمتها وأخذت يعني ما تريد رسوم، وبالنهاية يعني أمريكا، هذا الحل بالرسوم سيحل بهذا المحل.
3: مين
0: بس اسمحي لي بملاحظة واحدة،
2: هلا النقاش موضوع العمان مطروح عند عمان، هذا الحل سيكون عند عمان.
0: الانتخابات الأمريكية، وهذا صحيح طبعا، انتخابات أمريكية مهمة، بس في انتخابات أيضا مهمة للغاية، انتخابات إسرائيلية. انتخابات إسرائيلية الكل ينتظرها في المنطقة وفي الولايات المتحدة، لأنه هذه الانتخابات راح تحدد أولا سلوك إسرائيل المقبل في لبنان وفي مسألة التطبيع.
3: صديقنا، في إجماع إسرائيلي سواء نتنياهو أو خصومه في الملف اللبناني والملف الإيراني.
0: أستاذ
3: ليس بين القنافذ أملس.
0: أستاذ معن، ما يخالف. القضية لا تتعلق، معلش بس إحنا ما نعرف اللي إذا مش حتى نتنياهو بالمناسبة. نتنياهو ممكن يكون أنعم أكثر نعومة مع أمريكا لو لم يكن معاها هو اليمين المتطرف. يكون أكثر حرية. بمعنى هي مو قضية من سيحكم، لكن شكل الحكم، آلية الائتلاف الذي سيأتي، هذا سيحدد إلى حد كبير طريقة التعاطي مع المستقبل فيما يتعلق بإيران.
1: وهذه النقطة مهمة سنعود إليها في هذه الزاوية، ولكن قبل أن أنتقل للحاضر الأكبر وهو المتواري والمعروف إسرائيل
0: الحاضر
1: والمتواري أيضا في كل

0: هذه العوامل الذي يؤثر على كل هذا المشهد أمريكياً إيرانياً وعلى ملف التفاوض وهي إسرائيل، موضوع وحدة أو الباقة المتكاملة، مقاربة كل طرف لموضوع الباقة مثلا مقاربته للملفات. إيران تريد التعامل مع الباقة المتكاملة، مع وحدة المسارات. واشنطن تريد أن تفصل الملفات وتفصل المسارات. هذه هو كيف يمكن تجاوزها من خلال الانتقال من مرحلة المذكرة إلى مرحلة اللجان، ثم ننتقل بعدها للنقاط التي تتحدث عنها.
1: شوفي دكتور لقاء، هذا النوع من الصدام في مفاهيم، في تحديد الأرضية التي يتفاوض عليها الجميع، وحدة مسارات، انفصال مسارات. لحد الآن الصدام باقي. لبنان مثال، احنا عندنا اتفاقيتين، مذكرتين، لجنة للمراقبة، ولبنان عضو باللجنتين، وهذه فد شيء يعني حتى الآن لا يمكن القول أن أحد المسارين تفوق على الآخر. هذا سيرتبط بنجاح أحد الطرفين في التغلب على الآخر، لأنه المفاوضات الحالية هي امتداد للحرب وامتداد لمحاولة فرض الرأي على الآخر، فرض رأي أحدهما على الآخر من أجل كسب وهذه نتيجة هذه المفاوضات والحرب هي أما كل شيء أو لا شيء. أنت كل هناك تسويات بالمناسبة، يعني نصف لبنان هذا إلي وهذا إلك، حزب الله خليه، ما فيها الكلام. التسويات الصفرية هي مصير هذا النزاع الذي لن ينتهي بالمناسبة بهذه الحرب، هذا باقي إلى نهاية ولاية ترامب هذه. ولذلك نرى أن هناك حركة على كل المنطقة. لبنان لم يعد فقط مسرح لإسرائيل وإيران أو أمريكا، سيكون مسرح لدول أخرى قريبا، وبدأ التحضير. لن يكون حتى الحرب إذا جددت على إيران لن تكون أمريكية إسرائيلية، سيشارك فيها أطراف أخرى، هذه المرة بشكل علني وليس سر.
0: سفير جول،
2: you know, the Iranian government may not believe it,
3: الحكومة الإيرانية قد لا تصدق ذلك، ولكنني أعتقد أن رئيس ترامب فعلا يريد أن يرى نهاية النزاع بين الولايات المتحدة وإيران. يريد أن يعرف على أنه الرئيس الذي أنهى هذا النزاع التاريخي الذي عمره تقريبا 50 عاما مع إيران. لكن لا أعتقد أن القادة الإيرانيين يؤمنون بذلك ولا يريدونه أصلا، لأنهم يشعرون بأنهم يمكنهم أن يطلعوا بدور لم يلعبوه منذ مئات السنوات في المنطقة، وهو دور السيطرة من خلال المضيق وكذلك بالتالي على اقتصادات دول الخليج. لكن هناك شيء مختلف في هذه المفاوضات، مختلف جدا. في الماضي ننظر في مفاوضات كامب ديفيد، أيضا بالنسبة إلى نهر واي في نهاية عهدة كلينتون، كان المسؤولون الأمريكيون يدخلون ويخرجون حاملين خرائط مفصلة عن الضفة الغربية لما هنالك. لم يعد لدينا هذا المستوى من الخبراء الفنيين في هذه اللجان، وبالتالي العمل يقوم بها الآن دبلوماسيون قطريون وباكستانيون. المنطقة تطلع بدور الآن في مستقبلها بطريقة لم تفعلها من قبل، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي للمنطقة. لكن هذا يعني أن هذه المفاوضات سوف تختلف تماما عما كانت عليه في الماضي.
0: دكتور إبراهيم، كيف تنظر إلى هذا؟ يعني انتقلنا في كل الأحوال إلى الدور الإسرائيلي وإعادة برمجة المنطقة، ينقلنا هذا إلى هذه الاستراتيجية الإسرائيلية وهذا السلوك الإسرائيلي الذي يراقب كل شيء ويحاول أن يفصل هذه المسارات، أن يكرس نموذج غزة في جنوب لبنان. إلى أي درجة مثل هذه الاستراتيجية هي استراتيجية ستخرب وستؤثر على مسار التفاوض بداية؟
4: الإجابة القصيرة، لا أعتقد أن لها تأثير مهم على المسار الإيراني، لأن الأولويات الأمريكية فيما يخص إيران واضحة وضوح الشمس، والإدارة الأمريكية تعرف ماذا تريد فيما يخص الملف الإيراني. ولكن للأسف هذه الاستراتيجية ستلعب دور مخرب على المستوى المنظور في موضوع لبنان، وفي في الجانب اللبناني سيكون هناك مسارين، للأسف المسارين يسيران بشكل متوازي، يعني المسار الإيراني في لبنان لن ينتهي بالمستقبل القريب، ما زال لديه قوة على الأرض ولديه تأييد واسع في هذا الجانب، ولا يوجد هناك، يعني كان هناك ربما كان هناك فرصة للحكومة اللبنانية أن تحرز تقدم أو تكسب في الداخل اللبناني لو استطاعت الحصول على اتفاق في محادثات واشنطن فعلا ينصف اللبنانيين، ولكن الاتفاق هو أسوأ من اتفاق 17 أيار. ولذلك الحكومة الإسرائيلية، بالعودة على سؤالك، الحكومة الإسرائيلية تفخر بأنه أخذت بشرعية لبنانية حكومية المنطقة العازلة اللي موجودة في لبنان بالمدى المنظور، وهذا أعطاها قدم للتحرك في لبنان بالمستقبل. فهذا مكن الدور الإسرائيلي في لبنان، والدور الإسرائيلي في لبنان سيبقى يخرب بهذه الاستراتيجية وبهذه الآلية. وسنرى أن هناك ليس نموذج غزة، ولكن نموذج الضفة الغربية هو أكثر التي ستستخدم الحكومة الإسرائيلية في لبنان، بمعنى المناطق التجريبية هي ستكون نفس المناطق غزة أريحة والمناطق الأخرى بالضفة الغربية، بمعنى أن نموذج النجاح بهذه النماذج هو سيعتمد على الختم الإسرائيلي، الموافقة الإسرائيلية بهذا الموضوع. وحتى تحصل على الختم الإسرائيلي هذا يستوجب الكثير، يعني قائمة غير منتهية من الشروط. والأخطر من كل ذلك هي أن يكون هناك تشريع للختم الإسرائيلي على هذه المناطق، بأنه هذه استوفت المواصفات الأمنية بالنسبة لإسرائيل. لذلك أعتقد أنه سيستمر بالتخريب.
0: ولكن النموذج أيضا في جنوب لبنان يشابه جدا نموذج غزة من حيث التدمير، التهجير وحرية الحركة. دكتور طارق، يعني هذا النموذج هي استراتيجية تنقلها إسرائيل باتجاه جنوب لبنان لتكرس فيها ما تسميه هندسة لهذه المنطقة.
5: نعم طبعا، مع فرق جوهري واضح بأنه في لبنان لا يزال محكوم بالأطر السياسية التقليدية الكلاسيكية، الحكومة اللبنانية والأطراف المعروفة. في غزة لا، بات محكوم بأطر مختلفة جديدة، مجلس السلام دولية ومجلس تنفيذي وغير ذلك، حتى السلطة الفلسطينية خارج الموضوع. ولذلك إذا ذهبنا إلى لبنان ووجدنا هذا الاتفاق، سنجد بحكم وضعه ضمن هذه الأطر التقليدية يعاني من مشاكل بنيوية. يعني هذا الإطار لا يحظى بالاستقطاب التقليدي في لبنان الذي يكون بين تيارين معروفين في لبنان، لا، هذا يعارض الاتفاق الآن من قبل أناس في الحكومة ومن قبل أناس معارضين لحزب الله ولسلاح حزب الله. ولذلك الإشكالية أو النقاش الذي نشأ في لبنان على سبيل المثال على مستوى حزب الله وحلفائه بأنه لا داعي للخروج إلى الشارع، يعني لا داعي لإسقاط هذا الإطار أو الاتفاق بأدوات من الممكن أن يسقط بأدوات أقل كلفة بسبب ضعفه. ولذلك حصل نقاش في موضوع دستورية هذا الاتفاق، هل يعرض على مجلس النواب، هل يعرض على الحكومة. أصبح هناك رأي بأنه هذا ليس معاهدة، وبالتالي لا داعي لعرضه على الحكومة ولا داعي حتى لعرضه على مجلس النواب، لأنه صار تصور كامل في لبنان بأنه إذا عرض في أي مستوى دستوري في أي مجلس دستوري من الممكن أن يسقط لوحده. ولذلك الاتفاق يعاني من مشاكل بذاته، يعني بنيوية، حتى من داخل الأطراف المعارضة لسلاح حزب الله. ولذلك هناك رهان على الوقت، بأنه من الوقت وربما القصير أيضا أن يسقط هذا الاتفاق ولا يستمر. أي مسألة أخرى طبعا على مستوى التنفيذ، على مستوى التنفيذ حتى الآن لا يوجد أي شيء، حتى المناطق التجريبية يعني فسلمت منطقتين، الاتفاق التصريحات الإسرائيلية
4: لم تكن محتلة هاي المنطقة،
5: نعم، وتختلف جذريا حتى مع مضمون الاتفاق، يعني بالإضافة إلى القضايا السرية أو البنود السرية التي لم يعلن عنها والتي تسرب بعض البنود عنها وتثير.
1: اسمحي لي، يعني كلامك سليم، أنا ما أريد أناقش مضمون، لخلي الدكتور علي هو يكمل يناقش
6: مضمون. لا، الموضوع اللبناني صار موضوع إقليمي،
1: موضوع الاتفاق موضوع الاتفاق الإطاري. بس أنا أرجع للسؤال سلمى الأول عن العلاقة بين غزة ولبنان، هو سؤال جدير بالاهتمام اليوم. إحنا قدنا ألف يوم على
0: حرب على غزة،
1: على حرب على غزة، وهذا جدير بالاستذكار حقيقة. نعم هناك ربط، وربط مباشر، اللي هو الإخلاء السكاني
6: طبعاً،
1: أو طرد السكان. إخلاء إسرائيل وتهجير السكان آلية إسرائيلية بامتياز، مش تغيير ديموغرافي، لا، إخلاء الأرض من السكان من النكبة كظاهرة وإحلال بديل من المستوطنين. الآن قد لا يحل مستوطنون في هذه الأرض في لبنان، في جنوب لبنان أو في غزة، لكن يكون فيها معسكرات وتكون أرض عازلة. جنوب لبنان المنطقة العازلة الصفراء تسمى، قد تبقى منطقة عازلة حقيقة، يعني ما بقي حزب الله على الأقل كحجة، وإذا ما مش حزب الله ممكن يخترعون حجة أخرى. القضية تتعلق بعد 7

0: أكتوبر بنظرية الأمن الإسرائيلي، أنه هذا الأمن يقتضي وجود هذه المناطق العازلة حتى بسوريا بالمناسبة.
1: حرية حركة في سوريا
0: تقوم بها. نعم. جبل الشيخ اللي هو منطقة مشرفة ومطلة على جنوب لبنان
1: وتدخل إلى مساحات وتدخل إلى مساحات وتخرج منها.
0: طبعاً أمس كان في قصف أيضاً إسرائيلي، فلذلك هم حتى وظف الغربية الآن يستعدون لها وقد يقومون بها فعلاً. لذلك نعم، الخيط الواصل ما بين غزة وجنوب لبنان وبين سوريا أو يعني جنوب سوريا هو بالحقيقة متصل بطبيعة النهج الإسرائيلي الذي يعتبر أن الأمن الإسرائيلي يتيح له كل الإجراءات وفتح الحروب على الجميع بما في ذلك طرد السكان. وإحنا لاحظنا الآن 60% عمليا من غزة طرد سكانها وهي شريط ضيق، والهدف ليس فقط تحقيق الأمن وإنما طرد سكان غزة، لأن غزة على المدى التاريخي مشكلة أمنية بالنسبة لإسرائيل.
1: سفير جوي، هنا يطرح سؤال واشنطن موقعها من هذا هذا النموذج الذي تريد أن تكرسه إسرائيل، خاصة مثلا بأنها يعني كانت قد يعني أرست مجلسا للسلام تريد أن يرسل رسائل للمنطقة بأنه سيكون فعال، وإذا به يتحول إلى يعني عبارة عن عملية قضم مستمرة تحت مسميات مرحلة ثانية وسلاح غير منزوع، والآن يأتي هذا النموذج أيضا الذي يتحدث بذات اللغة تماما فيه نتنياهو عما يجري في جنوب لبنان. ما طبيعة الرسائل التي يعني واشنطن هي معنية بتوجيهها للمنطقة وهي تريد أن تبحث عن رؤية جديدة ومقاربة جديدة لها في علاقات دول المنطقة مع إسرائيل ومعها؟
2: بالنسبة إلى مجلس السلام باختصار، واضح أن هذا لم يحقق نجاحا إطلاقا. فالرؤية أصلا كانت تشوبها الكثير من العيوب، ولكن هذا يعيدنا لنفس المشكلة التي تحدثت عنها سابقا. ليس هناك خبراء فنيون أمريكيون الآن، ليس هناك وكالة التنمية الدولية الأمريكية، لم تعد موجودة، ليس هناك خبراء في مجال المساعدات الإنسانية ولا من يفقهون التعامل مع مكافحة الإرهاب وكل ما له علاقة بما بعد فترة النزاعات، لم يعدوا موجودين، لا يتم الاستعانة بهم داخل الهيئات الحكومية الأمريكية للأسف. من أربطهم بمجلس السلام من الحكومة هم موظفون بدوام جزئي، هم أصدقاء وشركاء أعمال مع شقيق جارد كوشنر وغيره، هذه كلها هيكلية لن تكون نافعة. أما فيما يتعلق بالملف اللبناني من جهة أخرى، فهذا الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه حكومة لبنان وإسرائيل هو تاريخي فعلا. على الأقل الرؤية بحد ذاتها تقدم فكرة سوف تكون نهايتها عيش الدولتين بسلام، وهذا يتطلب أو يتطلب من إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية، وهذا ما يدعو إليه الاتفاق. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الرؤية هنا في هذا المجال مختلفة وقابلة للتحقيق، ولكن السؤال هنا يصير: هل يمكن للحكومة اللبنانية أن تروج لهذا الموضوع في الداخل، وهل يمكن لإسرائيل ربما بعد الانتخابات أن تكون جريئة وشجاعة وتتخذ هذا النوع من الخطوات كما فعل بيغن ومن توصل إلى هذه الاتفاقات السلام من قبل، أو أن سوف تستمر بالقدم وهذا كله سوف ينهار وستستمر الحروب لسنوات؟ هذه هي الأسئلة.
1: يعني على ذكر مجلس السلام ويعني ما ذكرته من عدم فعاليته حتى الآن ربما وعدم استعانته بالهيئات، يعني كان يتحدث مثلا منذ يومين عن أنه لا وجود للأونروا مثلا، لا مستقبل للأونروا في قطاع غزة، إذا هناك قرار سياسي يتخذ حتى يعني لا زال فاعلا فقط في الأمور السياسية الكبيرة حتى وإن لم يكن فاعلا على النواحي اللجان الأخرى التي اللجنة الوطنية والإدارة التنفيذية الأخرى التي يجب أن تشتغل هناك تسير في هذا المسار. سيد معالي،
3: هو مجلس السلام يتواطأ بصراحة، الاجتماعات اللي عم تنقل أخبارها بين ميلادي نوف اللي هو الممثل السامي لمجلس السلام في غزة مع توني بلير في قبرص والوثائق الأمريكية اللي عم تتسرب عن هذه الاجتماعات، شيء يدلل على أن هناك تواطؤ كامل لهذا المجلس اللي هو طبعا ما عادش فيه إلا هو ميلادي نوف اللي بيتحرك، يعني هذا المجلس اللي برأسه ترامب وبعضويته ما شاء الله يعني توني بلير وغيره ورؤساء

0: ورؤساء حكومات، لكن هذا هيكل وتبرعات وما بعرف شو، كله إطار فارغ. فقط اللي بيشتغل هو ميلادونوف بالتنسيق مع بلير، بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، ومتروك له، متروك له أن يخطط كل خططه. تواطؤ بمعنى غض النظر عن الاستباحات اليومية، القتل، إحنا جالسين من ساعة قتل، استشهد في شهيدين وثلاث وإصابات، وجرى على خيام نازحين، القتل اليومي، المدارس اللي دمرت، خطط، وكل هذا مرهون ب يعني الجداول الزمنية اللي كان مخططة في خطة اسمها خطة ترامب اللي وقع عليها بشرم الشيخ. ما نفتد منها شيء. حكت عن الانسحابات، بالعكس زي ما قال الأساتذة، في تمدد إسرائيلي في قطاع غزة، بمعنى أنه حتى حكاية الشرطة ما بعرف أنه الشرطة تكون غير مسلحة بالعصي، بالإضافة إلى حكاية انعدام دور الأونروا، وهذا شيء فاضح. مجلس السلام في هناك عملية تواطؤ مع إسرائيل برغبة أمريكية وغض نظر أمريكي.
1: وثيقة يعني ميلادينوف تطالب، يعني هذه الوثيقة اللي من نقاط ال 15 تطالب الفصائل الفلسطينية بوقف أي هجمات عسكرية ضد إسرائيل.
0: ما فيش هجمات.
1: طيب هو من الذي يهجم على من؟ من الذي يقتل من منذ يعني ببداية الحرب حتى الآن؟ 1050 شهيد تقريبا فقط بعد الهدنة، يعني بعد
0: إعلان وقف إطلاق النار
1: النار. لا يذكر في الوثيقة أي شيء على وقف إطلاق النار أو الانتهاكات من قبل إسرائيل. المسألة الأخرى بأنه تذهب الفصائل الفلسطينية عندما تضع التعديلات على وثيقة ميلادينوف، وبالتفاهم مع الوسطاء بالمناسبة، يعني بالتفاهم مع قطر وتركيا، ميلادينوف يعود فيها إلى المربع الأول من خلال إعادتها إلى وجهة النظر الإسرائيلية. ولذلك حتى الآن نحن لسنا في المربع الأول، في المربع ما قبل الأول، فيما يتعلق بترتيبات السياسية.
2: وغير مقبول إنجاز الحل، لأن هذا الوضع الاستثنائي اللي يعيش الناس فيه بفاقة وينتظرون المعونات،
1: هو مشروع التهجير،
2: هو هذا أولا مشروع التهجير. ثانيا، من المستفيد من إلغاء الأونروا؟ هذه مساعدات كانت الأمم المتحدة، الأونروا تأتي عن طريق موظفين، ومعظمهم موظفين محليين بالمناسبة.
0: نعم صحيح.
2: الآن من الذي يورد المواد الغذائية والإنسانية إلى غزة؟ شركات. شركات تابعة لمن؟ فتشي عن المستفيد، مقاولات بينهم، هذه أموال بالمليارات، هذه صالح من يتخلون عنها؟ صالح الفلسطينيين. لذلك هاي الأزمة ما استمرت، تستمر الأرباح. حتى إعمار غزة حينما طرح لمن؟ لكوشنر وويتكوف.
1: سلمى،
2: هذه القصة
1: غزة الإنسانية التي استبدلوها بالأمور.
3: نعم. سلمى، إحنا نتحدث عن 1000 يوم، وأنا عندي يعني مسألة في قضية العد الأيام. هاي أصبحنا نعد الأيام اللي في موضوع غزة، ونحن يعني أتحدث عن العالم وعن العرب وعننا جميعا، يعني لا يوجد أحد حقيقة بريء في مأساة غزة. المسألة هي ليست 1000 يوم بالتاريخ مجرد أرقام، يعني بهذه 1000 يوم هناك أطفال اللي هي نشأت بين الركام بهذه المرحلة. هناك مأساة إنسانية التي تآلفنا معها، العالم تآلف مع الإبادة، هذا أخطر ما في الأمر. يعني قبل أن نأتي إلى موضوع مجلس السلام، مسألة التآلف مع الإبادة ومع المعاناة ومع المأساة، لما بتشوف بالجزيرة الخيم اللي موجودة في غزة والناس اللي عايشين فيها، هذا تحول إلى يعني مشهد مألوف على الإعلام العربي والعالمي، بحيث أنه يعني لا يحرك أحد ساكنا، ولا يرى أن هناك يعني مسألة مستعجلة. أنا اعتقادي هذا أخطر ما في الأمر. وإذا سمحتي لي بس على مجلس السلام بشكل كثير سريع، أنه بالإضافة أنه لم ينجز شيء في موضوع إعادة الإعمار، وفقط مطالبة بوقف العمليات، رغم أنه في هناك 1050 شهيد حتى الآن منذ وقف إطلاق النار، كشفت بلومبرج أن هناك محاولات لتسجيل أراضي فيما يخص بقطاع غزة باسم مجلس السلام. يعني احتيال، مش بس تواطؤ، احتيال أنه في هناك محاولات. هذا يعني أن نألف الإبادة، هذا أخطر ما في الأمر بالنسبة لي.
4: دكتور مهند، أريد أن أفهم منك كيف تنظر إلى هذا التأثر والتأثير ضمن هذا المثلث في قطاع غزة، في جنوب لبنان، وفي إيران.
5: طيب، إسرائيل ككيان توسعي، واستغلت 7 أكتوبر، مع العلم أن لا للبنان حزب الله ولا لإيران أي علاقة مباشرة ب7 أكتوبر، لم تثبت إسرائيل ولم يثبت أي طرف أن لإيران

0: أو حزب الله علاقة مباشرة بسبعة أكتوبر. مع هذا استغلت إسرائيل الفرصة واستخدمت العصا الأمريكية الأوروبية ضد هاتين الدولتين لتصفية خصومها، وما زالت مستمرة بذلك. احتلالها لأجزاء أكبر، لأنها تحتل أصلا أراضي لبنانية، الهدف منه هو المفاوضة لإرغام الحكومة اللبنانية على التطبيع مع إسرائيل. وفي هذه الفترة عملت بشكل حثيث جدا على إنهاء حزب الله، قتل جميع القيادات من نصر الله حتى الخط الثالث وربما الرابع، وكذلك ذهبت إلى إيران بنفس الحجة، مع العلم أن إيران كدولة لم تهدد إسرائيل إلا على لسان بعض الرؤساء، ونحن نعلم من يقود إيران، ليست الحكومة السياسية، لا بزشكيان ولا من سبقه. من يقود الحكومة الإيرانية سابقا كان المرشد علي خامنئي، والآن المجتبى الذي هو متواري عن الأنظار. مع هذا إسرائيل استغلت هذه الفرصة أولا لتصفية وإبادة غزة، وأيضا الاعتداء على الضفة الغربية. بعد ذلك ذهبت إلى لبنان، وطبعا ارتكبت جرائم وما زالت ترتكب جرائم لا يوجد لها مبرر. مهما قالت الحكومة الإسرائيلية أن لديها مبررات لحماية أمنها فهي واهية. يعني حزب الله في الآخر ميليشيا مسلحة صغيرة لا تؤثر على دولة مثل إسرائيل لديها كل الدعم الغربي، كان ذلك استخباريا أو من حيث نوع السلاح. إيران ملف مختلف يعني، لكن بنفس الوقت إيران لم،
1: ولكنها مرتبطة يعني، وهذا سؤال السيد محمد صادقيان. يعني إيران هي يعني صاحبة هذه الرؤية في هذه المنطقة، هي جزء من هذا المثلث يلي غزة، المقاومة في غزة والمقاومة في لبنان، وهي تقدم مثل هذا الربط ضمن هذه الأضلاع الثلاثة. أين هي مما يجري ضمن عملية صياغة هذا النموذج الذي تراه بأنه هو تنافس في النهاية إذا ما انظرنا إليه، هو تنافس على هندسة هذه المنطقة، هي تريد أن تهندس المنطقة أيضا في مقابل ما تريده إسرائيل والولايات المتحدة.
2: هناك سؤال أقوى من هذا السؤال، هو أين النظام الرسمي العربي؟ أين الموقف العربي؟ نحن نطلب من إيران تحرر فلسطين وهي ملتزمة بهذا التحرير، جيد، لكن أين
0: ما حطلب
2: منو ما حطلب؟
0: مين طلب؟
2: لا أحد يعني يطلب. تريدون يطلبون من عندكم فلسطينيين حتى تروحون تحررون فلسطين؟
3: ما حطلب، صارنا 80 سنة نحاول نحرر فلسطين.
2: ايه؟
3: طبعا كل العرب دي يحاولون يحررون فلسطين صار 80 سنة، واستشهدت قوافل لا حصر لها من العرب في سبيل فلسطين.
2: فيكم يا حظي هسه التدمير، وكنا نتحدث عن الظروف الإنسانية،
3: لا هذا مختلف، هذا مختلف،
2: والقتل والتدمير.
3: لا اسمح لي
2: دكتور،
3: إسرائيل طول عمرها تقتل.
2: اسمح لي
3: طبعا
2: 70 سنة 75 سنة الآن من غزة، هذه اللي في يوم احنا الآن
0: دولة واحدة قطر قدمت لغزة أكثر مما قدمت إيران بعشرات مرات، لكن ليس المقارنة، نحن نمدح
3: ما بيها مراء.
2: لا ما بدي اقارن بين هذا اللي قدم.
1: طيب لو تجاوبني عن سؤالي يا دكتور صادق، يعني
2: هذا مهم، الموقف العربي، الآن نحن نتحدث عن ألفيوم، هناك غياب لموقف عربي،
1: الموقف الإيراني،
2: الموقف الإيراني. شوف سلمى، إذا دققت بالموضوع، الموقف الإيراني ده يدفع ضريبة، وضريبة كبرى. يعني عندما يضع النقطة رقم واحد في مذكرة التفاهم ويقول بيجب إنهاء الحرب في لبنان، ويريد أن يحجم الدور الإسرائيلي في المنطقة، هذا إسرائيل نتنياهو الذي قال يتطلع إلى نظام الشرق الأوسط الجديد، ويتطلع إلى إسرائيل الكبرى، وإسرائيل الكبرى لا تأخذ من إيران أراضي، تأخذ من الدول العربية،
0: قال لبنان تأخذ،
2: اسمح لي تأخذ من كل لبنان، تأخذ كل الأردن، ربع السعودية، العراق، سوريا، مصر. وإيران وضعت النقطة الأولى ولا زالت تصر على الفقرة رقم واحد. لو سمعتيني كم أديت كم فقرة وسعي صدر،
1: ولكن ليس لدينا وقت
2: سريع بالسريع. إيران عندما وضعت الفقرة الأولى لحد الآن تقول الفقرة الأولى ماذا تعني؟ تعني إنهاء الحرب في المنطقة، وتعني أيضا قضايا تتعلق بالمنطقة.
4: سلمى أنا لم أعلق على الموضوع اللبناني.
2: هذه النقطة. النقطة الثانية، التزام إيران بالمشروع. يعني الآن إسماعيل قاآني تحدث عن مضيق هرمز وقال بأنه شريط جنوبي يربط بين مضيق

0: شقيق هرمز وباب المندب. هو يريد أن يضع شروط أخرى ويستفيد.
1: إذا هو يتحدث عن المحور يتحدث عن
0: هذا مهم. هذا ضد إسرائيل، ضد نتطلع إلى إسرائيل الكبرى.
1: أسمع منك دكتور علي.
2: قيل الكثير عن الموضوع اللبناني، وأعتقد أنه كثير من الأمور بحاجة للتدقيق. أولا، المقارنة مع 17 أيار هي جزء من الاستهلاك السياسي اليومي. ظرف 17 أيار مختلف تماما لجهة بنيان الدولة وطبيعة الانقسام السياسي وغيره.
3: اللي قالوا جمبلاط.
2: دكتور ما قطعتك إذا سمحت. لا إذا سمحت، ما بدك تقطعني، أنا بسكت والله بسكت.
3: ما قطعنا، بس نقول لك إنه حازم ذكروا جمبلاط.
1: لا تفضل دكتور علي.
2: ما هو إذا
1: لدينا وقت قليل.
2: لدينا الوقت، ولكن
1: أقل.
2: عندما يتعلق الموضوع بالملف اللبناني هنالك الكثير من الأحاديث التي لا تعرف أنتم لا تعرفون لبنان. لبنان متخيل. نتحدث عن اتفاق قاسم. نعم، لماذا وقعنا بهذا الاتفاق؟ ليجرؤ أحد ويقول نحن ندفع ثمن أخطاء استراتيجية ارتكبها حزب الله وارتكبتها إيران لا تعود فقط إلى 3 أيام. اليوم يستقبل لبنان وزير خارجية سوريا. هل يتجرأ أحد ويعترف بالخطيئة التي ارتكبتها إيران وحزب الله بتوريط لبنان وشيعة لبنان في حرب سوريا؟ هذا ليس تفصيل. الذهاب إلى حرب اليمن وتوريط لبنان بها، هذا ليس تفصيل. الدولة في لبنان أضعفت ليست ضعيفة، وكل ما جرى من إضعاف لنا في مسار التفاوض. سيمون كرم والسفيرة خاضوا معركة، الوقت سيسمح لنا لنخبر هذا الأمر. أما استسهال الحديث، نعم الاتفاق قاسم كما كان اتفاق 24 قاسم، ولكن علينا أن نرى أيضا ماذا يجري اليوم في لبنان. رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية فتحوا خطوط ونوافذ باتجاه الرئيس نبيه بري، ولاقاهم الرئيس بري من جهة أخرى. وليد جملات تحدث اليوم ليس موافقا على الاتفاق لكنه لن يذهب إلى إسقاطه. الحضن العربي موجود اليوم، الحضن العربي بعث أرسل إشارات بهذا المجال. لكن نحن عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن متخيل الجنوب مدمر، الجنوب مهجر، النكبة التي يعيشها جبل عامل غير مسبوقة بتاريخه، وهذه لم تحصل بفعل زلزال، هذه حصلت بفعل أخطاء. بال24 خرجنا من الحرب، هناك 5 نقاط يحتلها العدو الإسرائيلي، اليوم يسيطر على كل الجنوب. هل نريد أن يبقى الجنوب رهينة؟ أنا لا أريد أن أحل مشكلة جنوب لبنان مع مضيق هرمز، وإيران لن تستطيع أن تقدم.
0: نريد أن نتحدث. سأنهي بهذه ضعيفة.
2: لا سأنهي بهذه
0: النقطة. والإطار الذي وقع مع لبنان ضعيف. هذا ليست مشكلة
2: الدولة.
1: الفقرة
2: الأولى تتحدث عن السيادة.
1: نعم.
2: الفقرة الأولى في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية تتحدث عن السيادة. برافو. وأنا أريد أن
0: والسلطة
2: أن يتكامل
0: ذلك.
2: أريد
0: غير صحيح مع إسرائيل.
2: غير صحيح. الدولة اللبنانية، وأقول لك من مصادر معلومة، مستعدة للمشاركة في اللجنة المنبثقة عنك، ولكن عندما تقول بالفقرة الأولى أنهي بهذه النقطة لأنه قطعني. النقطة الأولى تتحدث عن السيادة دكتور صدقيان. السيادة لا تجتزأ، السيادة هي السيادة للدولة
1: دكتور اللبنانية. طارق. دكتور طارق،
4: لها علاقة بغزة
1: في عجالة أقل من دقيقة.
4: فيما يتعلق بغزة، غزة خذلت من الجميع، من الصديق والبعيد، ولكن فيما يتعلق بالنظام الرسمي العربي، انا اعتقد النظام الرسمي العربي كان هو كان منسجم مع التزاماته. هو لم يطرح التزامات اكبر من التي قدمت، ولذلك انا اقول بانه ايران، الدعم الايراني لفلسطين كان دعما حقيقيا. اخر شيء الدول
5: خارج عن التزاماته
4: دكتور. اخر شيء الدول لا تقدم، ليست جمعيات خيريه يعني، لا تقدم مجانا، وهذا طبيعي ومشروع. لكن الفكره بانه إيران خرجت من مذكرة التفاهم، خرجت من التزامات إيران في موضوع وحدة الساحات، لم تطرح كقضية أساسية، العدوان لا يزال على غزة حتى الآن، وبالتالي يعني إيران هي التي التزمت في موضوع وحدة الساحات ووحدة المسارات. لماذا تخرج غزة من هذا المشهد الآن ولا ترتبط بشكل أساسي؟
1: شكرا، شكرا لكم جميعا ضيوفنا، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
6: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، بالإضافة إلى التفجير الذي وقع في دمشق. قالت الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران.

0: وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. وفي طهران قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. وفي تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، مضيفا أن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، بالإضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل للجزيرة إن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل، وبخاصة فيما يتعلق بضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، ولا يؤيد اتفاق استسلام ميدانيا في جنوب لبنان. أفاد مراسلنا أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطية الفوقة. من ناحيتها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني في جنوب لبنان. في سوريا أعلنت وزارة الصحة مقتل 9 أشخاص وإصابة 22 بجروح في انفجار وقع في مقهى وسط العاصمة دمشق. من البيت الأبيض معنا مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش لاستطلاع آخر أو جديد مواقف الأطراف المنخرطة في عملية التفاوض. أبدأ معك وجد من البيت الأبيض، تفضلي.
1: يعني محمود، حقيقة هناك حالة من الهدوء، على الأرض عند مضيق هرمز، هذا ما اتفق عليه الجانبان الأمريكي والإيراني، وهدوء حتى في التصريحات من الجانب الأمريكي لوسائل الإعلام وللمسؤولين الأمريكيين. التصريحات كلها كانت يوم أمس، سواء كان للرئيس ترامب أو نائبه، وهذا واضح بأن هناك حرص على استمرار هذه المفاوضات وسط الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها أمس نائب الرئيس الأمريكي، حيث قال إن خبراء من الجانبين الأمريكي والإيراني تباحثوا قضايا متعلقة بمذكرة التفاهم في الدوحة. ووصف فانس هذه المحادثات التي شهدتها العاصمة القطرية بأنها كانت بناءة وتسير في الاتجاه الصحيح. قال ما زال من المبكر الحكم على المفاوضات برمتها، لكن هذه المحادثات كانت إيجابية. مسؤول آخر أمريكي موجود في قطر أمس أبلغ CNN أيضا بأن تقدما إيجابيا طرأ على المباحثات التي شهدتها الدوحة. ونحن نعلم أن خلال هذه المباحثات عقد كل من كوشنر وويتكوف اجتماعات مع أمير دولة قطر يوم الأربعاء، واجتماع آخر مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري. وواضح بأن هناك جهود قطرية وباكستانية من أجل تقريب وجهات النظر. محمود، من ضمن القضايا التي نوقشت بحسب ما قالت مصادر وصفتها وول ستريت جورنال بأنها مطلعة، قضية مضيق هرمز، تحاول واشنطن أن تعرض بدائل لطهران عن دفع الرسوم من قبل شركات الشحن أو شركات ناقلات النفط. واشنطن لا تريد أن يتم دفع أي رسوم وأن يكون عبور مضيق هرمز مجانيا، وقد تم طرح عدة بدائل، لكن حتى اللحظة لا توجد نتائج متعلقة بهذه الجزئية. تم أيضا تبادل النقاش بشأن قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ووفق ما ذكرت وول ستريت جورنال من ضمن القضايا والمقترحات هو أن يتم الإفراج عن جزء من 100 مليار دولار من هذه الأموال الإيرانية المجمدة مقابل عدم أخذ إيران رسوما على مضيق هرمز. لم يتم التوصل بعد إلى شيء متعلق بهذه القضية، لكن واضح الحديث كله عن إيجابية، وأيضا وسط شح من المعلومات تحديدا من الجانب الأمريكي حرصا على الإبقاء على هذه الأجواء الإيجابية على ما يبدو.
0: شكرا جزيلا لك وجد وقفي. أتحول إلى طهران مع عمر هواش. عمر، كيف رصدت الأجواء والتصريحات؟

0: والمواقف في طهران، ولا سيما بين يدي الجنازة المقررة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي.
1: نعم محمود، إيران تتحضر لهذه الجنازة والتشييع الذي سيبدأ منذ يوم السبت وينتهي حتى الخميس المقبل. ويبدو أن الهدوء الذي اتفق عليه الطرفين الأمريكي والإيراني في الدوحة أحد أهدافه هو أن تتمكن طهران من إجراء مراسم التشييع من دون أي توتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا أيضا انعكس على المفاوضات في الدوحة التي شهدت أيضا تقدما وفق ما يقول الإيرانيون، حيث أن المفاوضات عبر الوسيطين القطري والباكستاني في الدوحة قد ناقشوا مسائل عدة من بينها الأموال الإيرانية المجمدة، وحدث تقدم في هذا المجال وفق ما قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، بأنه سوف يتم إفراج عن جزء من 6 مليارات دولار موجودة في الدوحة، وستتمكن طهران من شراء السلع الأساسية والأدوية عبر خط ائتماني. إضافة لذلك تم مناقشة الملف اللبناني الذي هو مهم بالنسبة للإيرانيين، وكانت هناك ملاحظات مؤخرا عبر عنها رئيس البرلمان محمد باقر قالباف بالقول إن هناك التزام أمريكي بهذا البند الخاص بلبنان، لكن إسرائيل لا تزال تنفذ بعض العمليات العسكرية. لذلك هناك مطالب إيرانية بعقد اجتماع للجنة التي تشكلت بعد مفاوضات السويسرا حول لبنان، وهي مكونة من إيران وأمريكا ولبنان والوسيطين القطري والباكستاني. وكان المتحدث الخارجي الإيراني قد قال في وقت سابق بأن طهران تريد أن يكون هناك جدول زمني واضح لأجل انسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. يضاف إلى ذلك إلى أن حسب ما قال كاظم غريب أبادي أيضا، فإن المفاوضات في الدوحة ناقشت ما وصفه بالتقارير حول وجود زياد للقوات العسكرية الأمريكية، نشاط جديد لهذه القوات في المنطقة، وهذا يتعارض مع البند رقم 9 في مذكرة التفاهم الذي يقول إن على الأطراف أن تبقي الوضع كما هو، بأن إيران لا تمارس أي نشاط في منشآتها النووية المدمرة، والأمريكيون لا يزيدون من تواجدهم العسكري في المنطقة. لذلك هذا ما رد عليه أيضا مخار خاتم الأنبياء بالقول إن تحليق مقاتلات ومسيرات فوق مياه مضيق هرمز خلال الفترة الماضية هو انتهاك واضح العملية التفاوضية، ويمكن أن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرة من أن أي تصعيد أمريكي وإسرائيلي سوف يقابل برد ساحق من قبل الإيرانيين. اليوم عباس عراقجي أيضا رد على القيادة المركزية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع لأمن المنطقة في البحرين بالقول إن الأمن في المنطقة لابد أن يكون جماعيا مشتركا من دول المنطقة ومن دون أي تدخلات أجنبية.
0: شكرا جزيلا لك عمر هواش، كان معنا من طهران. نرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ومن طهران الدكتور هادي أفقهي الدبلوماسي الإيراني السابق. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور جيمس باترسون من حيث انتهى مراسلنا في طهران، بأن الجانب الإيراني علق على الاجتماع الأمني في البحرين بأن الأمن في الخليج لابد أن يكون جماعيا، ولا بد أيضا ألا يتدخل فيه أو تتدخل فيه أطراف خارجية، أكيد يعني الولايات المتحدة الأمريكية. ما الرد الأمريكي على هذا التصور الإيراني؟
2: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية لا تستخدم أي قوة عسكرية ضد أي دولة في الخليج، وهي في صدد الرد فقط لا غير على الهجمات التي استهدفت السفن من قبل الحرس الثوري الإيراني. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن إجراءات في سياق الرد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن الرئيسة ترامب سوف يستمر باتخاذ هذه التدابير، لأنه هو ونائب الرئيس فانس تحدثا وقالا إن العنف يقابل بالعنف عندما تستهدف السفن أو عندما يغلق المضيق أو عند اتخاذ أي إجراءات عسكرية سوف ترد الولايات المتحدة وسوف تستمر بالرد. هذا ما يمكننا أن نتوقعه حتى يتم التعامل بشأن هذه المسائل من خلال المفاوضات وأن تتوقف العمليات العسكرية من قبل إيران.
0: دكتور هادي أفقهي، ما تعليقك على هذا الكلام؟ ما مدى وجهته؟
3: يعني في الحقيقة يحاول الجانب الأمريكي سواء بصورة رسمية وتصريحات على لسان ترامب، هيجس، روبيو وحتى جيفانس، تصريحات غير يعني ملائمة وغير متطابقة مع الواقع والمشهدية الميدانية. فالذي شن الهجوم أساسا هو أمريكا والعدو الصهيوني وليست إيران، وإنما إيران دافعت عن نفسها. ومن هذه القواعد الأمريكية في المنطقة انطلقت الصواريخ والمسيرات ومن البحار صواريخ التوموهوك وأدت ما أدت إليه من ذبح أطفال في مدرسة شجر طوبة 168 طفلة بريئة. وكذلك التحشيد العسكري هذا يتنافى مع يدعي الجانب الأمريكي من أنه ملتزم بمذكرة اتفاق خصوصا في البند التاسع حتى في البند الخامس، يعني فيما يتعلق بحقية إيران بإدارة المضيق ووقع عليه ترامب. ولكن نرى هناك خروقات وحتى احتكاكات بين القطع العسكرية الأمريكية والقطع البحرية الإيرانية. حتى فيما يتعلق بالبند الأول ما زال هناك تعثرا، وهناك وعود أنه ستشكل لجنة أستاذ محمود فيما يتعلق باللجنة الثلاثية لبنان أمريكا وإيران، ولكن لحد الآن لم تتوضح ملامح هذه اللجنة، أهمية هذه اللجنة وصلاحيات هذه اللجنة. إذن الرغبة ما زالت موجودة في الجانب الإيراني، وهناك تأكيد من السيد بيزشكيان رئيس الجمهورية السيد عراقچي من أنه نحن نريد الحل الدبلوماسي، ولكن ليس بهذه الطريقة وليس تحت طائلة التهديدات والتحشيدات.
0: دكتور جيمس باترسون، هل هناك يعني أي فرصة للطعن في هذا المنطق الذي يتحدث به الجانب الإيراني عن مسألة إدارة المضيق بعدما جرى من الولايات المتحدة من شن حرب خارج إطار القانون الدولي بالمشاركة طبعا مع إسرائيل؟ الجانب الإيراني يقول إن هذه الحرب غيرت تماما الأوضاع التي كانت سائدة قبلها، وإن من حق إيران أن تحافظ على أوراقها القوية.
2: أعتقد أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية هو أن المضيق يجب أن يكون مفتوحا والمرور فيه حر، وهذا ما تفهمه الولايات المتحدة الأمريكية بالاستناد إلى مذكرة التفاهم والمفاوضات التي تمتد على 60 يوما بدأت، ومفترض أن تكون قد بدأت منذ اللحظة التي تم توقيع المذكرة فيها في سويسرا، ولكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، حيث أن المشكلات بدأت في الأسبوع الماضي عندما قام الإيرانيون بمهاجمة السفينة التي كانت ترفع العلم السنغافوري في المياه العمانية في خليج عمان في المياه العمانية الإقليمية، وهذا غير قانوني، والرئيس ترامب قال إن ذلك شكل خرقا لمذكرة التفاهم، وردت الولايات المتحدة الأمريكية بقوة. ويجب العودة إلى النقطة التي تجري فيه الاجتماع من مثل تلك التي تحصل في الدوحة لمزاولة المفاوضات في سويسرا. أما الوضع في لبنان فهو في غاية الصعوبة، حيث أن إيران ليس لديها سيادة على الأراضي اللبنانية. لبنان يتخذ القرارات الداخلية وتلك التي ترتبط بالسياسة الخارجية الخاصة به، وإيران يمكنها أن توقف العملية في لبنان من خلال التوقف عن تمويل الإرهابيين المنضوين تحت لواء حزب الله، ويمكنهم أن يتصرفوا بهذا الشكل ويمكنهم أن يعودوا إلى إيران أو الدول التي ينتمون إليها. وهذا وضع في غاية الصعوبة. الولايات المتحدة الأمريكية قالت إن حزب الله هو منظمة إرهابية دولية، وإيران تطلب الآن من الولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح الولايات المتحدة لحزب الله بأن يستمر بعمله في لبنان كمنظمة إرهابية. هذا وضع غير اعتيادي بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سياق مكافحتها للإرهاب في لبنان. لذلك الوضع في غاية الصعوبة، ونأمل أن يتم التوصل إلى حل سلمي لهذا الملف. ولكن يبدو أن الوضع هو كالتالي: إيران باستطاعتها أن توقف كل ما يحصل في لبنان بكل بساطة من خلال التوقف عن تمويل حزب الله وأن يعود مقاتل حزب الله إلى إيران.
0: دكتور هادي أفقهي، هل تستطيع إيران ذلك فعلا؟
3: يعني من المضحك المبكي أن نسمع أنه يطلب من إيران أن ترجع بحزب الله إلى إيران. هل هو حزب الله إيراني أم لبناني؟ هل ممكن أن تطلب الولايات المتحدة الأمريكية برجوع الصهاينة من حيث أتوا، وأن فلسطين أرض محتلة بقوانين وبقرارات مجلس الأمن أن فلسطين أرض محتلة؟ ما هذا الكلام؟ هذا في الحقيقة يعني هروبا عن المسؤولية. موضوع لبنان، البند الأول من مذكرة التفاهم وقع عليها ترامب بنفسه وقال أنا أتعهد بأنه وقف إطلاق النار ومن ثم الانسحاب من الجنوب اللبناني الذي ما دام نتنياهو يتبجح ويقول نحن باقون، حتى بالرغم من اتفاقية الإطار الذي حصلت بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي، وهذا طبعا هو فيه إشكالية دستورية. أما فيما يتعلق باتهام إيران بأنها قصفت طائرة ناقلة نفط سنغافورية، هذا ادعاء أمريكي لم يثبت ذلك، ولكن حذرت القوى البحرية للحرس الثوري أستاذ محمود أنه بما أن البند الخامس ينص على أحقية إيران في إدارة المضيق وحفظ الأمن وتنظيم حركة المرور، فيجب على كل السفن أن تستأذن من إيران وتسترخص من إيران، من ثم تتحرك من خلال الممرات التي حددها قوة البحرية الحرس الثوري، لا أن يستحدثون ممرات في الحقيقة ويتهمون إيران من أنها هي التي تنقض وتخالف هذا البند الخامس. إذن كل ما يقوم به الأمريكي هو في الحقيقة تأجيج للصراعات في المنطقة، وآخرها كان هذه الادعاءات الأمريكية من أنه إيران هي التي تدعم الإرهاب، في حين أنه أكبر دولة إرهابية في العالم بإقرار المحاكم الدولية هي إسرائيل، وليس حزب الله وليس إيران ولا حماس ولا غيرهم.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور هادي أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق، كان معنا من طهران. وأشكر ضيفنا من واشنطن الدكتور جيمس باترسون، الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج. الآن إلى التطورات في الملف اللبناني، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ومعنا من رام الله مراسل الجزيرة محمد خيري. أبدأ معك تامر بجديد المواقف التي رصدتها. يبدو أن تامر ليس جاهزا. أبدأ معك محمد خيري من تصريحات الساسة الإسرائيليين بخصوص الوضع في جنوب لبنان.
4: كان أبرز هذه التصريحات هي تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس هذا اليوم، عندما قال بأن القوات الإسرائيلية لا تزال منتشرة في المناطق الأمنية العازلة كما سماها في سوريا وفي قطاع غزة وأيضا في لبنان، وهو شدد أيضا بأن على الجيش الإسرائيلي أن يستعد للبقاء فترة طويلة في تلك المناطق. وكذلك قال كاتس إن إسرائيل لن تسمح بأن تعود الحالة إلى ما كانت قبل 7 أكتوبر، إذ يكون ثمة أعداء كما وصفهم على المناطق الحدودية ويهددون بلداتنا المختلفة والقرى الإسرائيلية. كان هذا التصريح قد جاء في ذكرى إحياء إسرائيل 1000 يوم مرت منذ 7 أكتوبر. طبعا كانت هناك مظاهرات في مدن إسرائيلية مختلفة في القدس وحيفا وتل أبيب، وكذلك مقابل منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة قيسارية، واتهم المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بأنها سبب بالإخفاقات، وكذلك طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بتلك الأحداث. أما رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي فقد أكد أيضا بأن الجبهات لا تزال مشتعلة في مواقع مختلفة، وقال إن الجبهات نشطة ولكن الجيش مستعد أكثر وفي غاية الاستعداد من أجل الجبهة الإيرانية على وجه التحديد. كان الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا اليوم سحب قوات لواء جفعاتي بعد 8 أشهر من العمل في داخل الأراضي اللبنانية، وكان الجيش قد أعلن بأنه سيسحب قوات إسرائيلية من أجل التدريب والانتعاش كما يسمونها في إسرائيل، ولكن هذا لا يعني بأن الجيش لن يبقى منتشرا في الجنوب اللبناني. تصريحات الجيش ووزارة الدفاع ورئيس الحكومة تدلل على أن الجيش الإسرائيلي لا ينوي على الأقل

0: انسحاب ولا يضع جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي اللبنانية. قوات لواء جبعاتي كانت قد قاتلت في لخيام والنبطية وغيرها من المواقع أيضا في الجنوب اللبناني. وأكد مسؤولون إسرائيليون بأن الجيش لا يزال موجودا في منطقة مرتفعات علي الطاهر على وجه التحديد، إذ يشك الجيش الإسرائيلي بوجود عناصر من تحت الله في من حزب الله في أحد المجمعات تحت الأرض، ويقول بأن حزب الله يحاول في الأيام الأخيرة الماضية أن يقترب من تلك التجمعات، ولكن الجيش لن ينسحب كما كانت قد أعلنت مصادر للقناة 12 الإسرائيلية إلا عندما يتأكد من عدم وجود أي مقاتل لحزب الله في تلك المنطقة على وجه التحديد. حدث آخر وصف بأنه حدث أمني قد وقع في الجنوب اللبناني هذه الليلة، وتتناقل هذه الأنباء أيضا منصات إسرائيلية غير رسمية على الأقل حتى هذه اللحظة، لكنها تتحدث عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين. كان إسرائيليون وشهود عيان من سكان شمال إسرائيل على وجه التحديد البلدات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان قد قالوا إنهم شاهدوا مروحيات عسكرية إسرائيلية وهي تنقل جنودا مصابين من داخل الأراضي اللبنانية. كانوا يتحدثون عن عملية استنفار لهذه المروحيات، وفي العادة المروحيات تدلل على وقوع مثل هذا الحدث، وهي تعزز الأنباء التي تشير إلى وقوع مثل هذا الحدث، لكن الجيش الإسرائيلي لم ينشر أي معلومات حول هذا الموضوع. ربما وفق أنباء أولية تكون تلك عبوة ناسفة قد انفجرت بالجنود الإسرائيليين، ويسير مسار التحقيق بهذا الاتجاه ليعرف إذا ما كانت قد زرعت من قبل زرعت خلال الفترة الماضية.
1: شكرا جزيلا لك محمد خيري من رام الله. أعود إلى تامر أصمادي من بيروت. تامر، لو تنقل لنا صورة الوضع الأمني في الجنوب اللبناني، ولا سيما في ظل الحديث الإسرائيلي المتكرر عن بقاء العمليات الأمنية جارية هناك، وكذلك أهم ما جاء في تصريحات الرئيس جوزيف عون.
2: بالفعل محمود، الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية تتواصل في الجنوب اللبناني لا تتوقف، لا سيما النبطية الفوقة في قضاء النبطية جنوبي البلاد. هذه البلدة تتعرض للغارات الإسرائيلية لليوم الثاني على التوالي. سجلنا أكثر من غارة من مسيرات إسرائيلية. حتى هذه اللحظة لم نبلغ عن إصابات في صفوف المدنيين، لكن هذا يشي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لهذه الهدنة المتواصلة. ليس ذلك فحسب، فالحديث عن تفجيرات للمنازل وللعديد من المناطق في القرى المحتلة من الجنوب اللبناني، والحديث عن أكثر من قرية وأكثر من بلدة خلال الساعات الماضية، وهذا لا سيما في قضاء بنت جبيل، وكان هنالك تفجيرا كبيرا في بنت جبيل. وهذه الخروقات رد عليها حزب الله في أكثر من مناسبة خلال اليومين الماضيين، وقال بأنه يتابعها وأنه يرصدها وأنها تشكل خرقا فاضحا لوقف الهدنة على حد وصفه، وإنه يتمسك بموقفه بالرد على هذه الخروقات والانتهاكات، في إشارة واضحة إلى ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة. حزب الله وعلى لسان أمينه العام أيضا تحدث بأنه لن يتم السماح ولن يتم العودة إلى تلك المسألة فيما يتعلق بالسكوت عن حرية الحركة الإسرائيلية والخروقات الإسرائيلية. على وقع كل هذه الانتهاكات والخروقات، المواقف الدبلوماسية والسياسية تتواصل من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. رئيس الجمهورية بدأ خلال الساعات الماضية مرة أخرى وكأنه يؤكد على المؤكد بالنسبة إليه فيما يتعلق بالدفاع عن هذا الاتفاق الإطاري. قال بأن ما جاء في هذا الاتفاق الإطاري لا يتعارض مع الثوابت والمواقف اللبنانية. أشار إلى أن لبنان لن يقبل بالتنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، وهو بذلك يرد أيضا على اتهامات سابقة لحزب الله من أن هذا الاتفاق يشرع الوجود الإسرائيلي لسنوات طويلة ويمنحها قضما للأراضي المحتلة، وهو يقول بأننا نتمسك بكل شبر وبأن الحكم هو عند التطبيق. وكان أشار أيضا رئيس الوزراء اللبناني أمس عندما قال بأن المحادثات المقبلة مع الجانب الإسرائيلي، جولة المفاوضات المقبلة

0: ستركز بشكل أساسي على وضع جداول زمنية للانسحاب الإسرائيلي. إذن السلطة ما زالت تتمسك بموقفها نهاية محمود، وحزب الله وحركة أمل والكثير من القوى السياسية ما زالت تنتقد وتهاجم هذا الاتفاق وترى فيه تنازلا عن المبادئ والثوابت.
1: من بيروت شكرا جزيلا.

0: شكرا لك محمود. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية، حيث نبحث مرور 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي محطة تعكس حجم التحولات التي شهدها القطاع على المستويات الجغرافية والديمغرافية والسياسية والعسكرية. وفي الوقت نفسه تمتد تداعيات هذه الحرب إلى الجبهة اللبنانية، في ظل ما يصفه مراقبون بتبلور ركائز أمنية إسرائيلية جديدة تقوم على الإبقاء على مناطق عازلة أو ما يعرف بالخط الأصفر، وفرض حرية التدخل العسكري في أي وقت بذريعة مواجهة التهديدات الأمنية، إلى جانب سياسات تسهم في تهجير السكان وتغيير الواقع السكاني في المناطق الحدودية. في هذه الفقرة نستعرض هذه التحولات في ضوء التطورات الميدانية وما قد تعنيه لمستقبل غزة وجنوب لبنان. للنقاش معنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك. لكن قبل النقاش نتابع تفاصيل أكثر. إذن لم تقتصر السياسة الإسرائيلية في غزة وجنوب لبنان على العمليات العسكرية، بل امتدت إلى إعادة تشكيل الواقع الميداني عبر مناطق عازلة وخطوط سيطرة وقيود على الحركة وتهجير السكان. وبينما اختلفت الأدوات بين الساحتين، فإن المقارنة تكشف تشابها في آليات فرض واقع أمني جديد. أعادت إسرائيل رسم خطوط السيطرة على الأرض، لكن بصيغتين مختلفتين: منطقة عازلة آخذة في الاتساع داخل غزة، وخط أمني جديد في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار. في غزة بدأت المنطقة العازلة بمحاذاة السياج الفاصل، ثم توسعت تدريجيا مع تقدم العمليات العسكرية. تشير تقديرات ميدانية إلى أن إسرائيل تفرض وجودا عسكريا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع، مع مساع لتوسيع المناطق العازلة في عدة محاور. أما في لبنان فبعد اتفاق وقف إطلاق النار رسم الخط الأصفر في جنوب لبنان، مع إبقاء إسرائيل على 5 نقاط عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، لتصبح هذه المنطقة خاضعة لواقع أمني جديد يقيد الحركة في محيطها. في الحالتين كان التهجير أحد أبرز نتائج الحرب، لكنه اتخذ حجما ونطاقا مختلفين بين غزة ولبنان. أدت أوامر الإخلاء والعمليات العسكرية إلى نزوح نحو 1,900,000 فلسطيني في غزة، أي قرابة 90% من سكان القطاع، مع منع كثيرين من العودة إلى مناطقهم بسبب الدمار أو إدراجها ضمن مناطق عازلة أو خاضعة للسيطرة العسكرية. وتسببت الحرب في نزوح نحو 1,400,000 شخص داخل لبنان قبل أن يعود معظمهم بعد وقف إطلاق النار، فيما بقيت عودة سكان بعض القرى الحدودية مرتبطة بالوضع الأمني واستمرار الوجود الإسرائيلي في عدد من المواقع. ويظهر الاختلاف الأوضح أو يظهر الاختلاف الأوضح في طبيعة حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية بين الساحتين، إذ تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات برية وجوية داخل قطاع غزة، مع إعادة انتشار قواتها وفق التطورات الميدانية واستمرار السيطرة على محاور ومناطق واسعة. ورغم وقف إطلاق النار تواصل إسرائيل تنفيذ غارات داخل جنوب لبنان، وتقول إنها تستهدف ما تعتبره تهديدات أمنية، فيما يعتبر لبنان أو يعتبر لبنان هذه العمليات خرقا للاتفاق وللسيادة اللبنانية. إذن نبقى مع هذه التفاصيل مع سيادة العميد إلياس حنا. وربما بعد 1,000 يوم على الحرب في قطاع غزة، هناك تشابه، هناك اختلاف. من وجهة نظرك ما الذي يركز عليه من حيث الأداء الإسرائيلي في فرضه لهذا الواقع الأمني في لبنان وأيضا في غزة؟
1: عبد السلام، هناك تغيير في العقيدة الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية، والتي تقوم كانت سابقا تقوم على الردع والاحتواء، واليوم نتحدث عن موضوع الاستباق وخوض الحرب في الداخل وعدم انتظار أن تتشكل هذه المخاطر على الأمن الإسرائيلي. اليوم هي القتال ضمن المناطق، يعني ضمن داخل الدول المحيطة غزة. هناك استراتيجية الألوان بين الخط الأصفر والخط البرتقالي. في لبنان هناك موضوع ال5 نقاط وبعدها المنطقة الأمنية أو ما يسمى بالخط الأصفر. الهدف دائما هو تغيير الهندسة الجغرافية الطوبوغرافية وحتى الديموغرافية. من هنا على سبيل المثال هذا الخط الأصفر كانت

0: مسيطر عليه إسرائيل بموجب الاتفاق وقف النار ما يقارب 53%. تقدمت باتجاه الغرب وأنشأت ما يسمى بالخط البرتقالي، أضافت 11% على هذا المساحة، أصبحت 64%. ويعد ويهدد نتنياهو على أنه سيكون هناك مزيد من السيطرة تصل إلى حدود 70%.
1: في جنوب لبنان، إذا أردنا المقارنة بين الآليات المتخذة لأداء ذات الأهداف أم أهداف مختلفة في جنوب لبنان؟
0: الأهداف مختلفة ولكن المخاطر على إسرائيل مختلفة. لبنان يختلف عن قطاع غزة، قطاع غزة معزول، بينما جبهة لبنان هي جبهة مفتوحة وبالتالي تسيطر على 600 كيلومتر مربع، هذا تقريبا ضعفي مساحة قطاع غزة، وبالتالي هي يعني من الخط الأزرق وحتى نهر الليطاني هناك 600، أول خط هو الخط الأصفر 600 كيلومتر مربع، وبالتالي من هذا الخط إلى الليطاني دمار بنسبة 73% يتشابه مع قطاع غزة. في المنطقة الصفراء قد يصل إلى 90-95%، وهذا ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، حيث يتواجد السكان يتواجد حزب الله، وحيث يتواجد حزب الله يتواجد الإرهاب. ماذا كان الحل؟ تهجير الناس، التدمير، وبالتالي تدمير ما يسمى بالإيكو سيستم. لا يمكن أن يعود الناس إلى هذه المنطقة للعيش، وليست قابلة للعيش كما يحصل في قطاع غزة.
1: تمديد الخط الأصفر حصل في لبنان، بل ذهب إلى شمال الليطاني من حيث الانتشار، لكنه يبقي على هذا الشكل الأصفر الذي نراه. في غزة ما زال يتجه نحو توسيع المنطقة العازلة. هل هي محاولة لفرض واقع أمني للتفاوض أم أنه واقع أمني سيبقى؟
0: هو واقع أمني للتفاوض وواقع أمني قد يمتد لفترات طويلة. إسرائيل تلعب لعبة الوقت إن كان في لبنان أو حتى في قطاع غزة. قطاع غزة هي عملية حشر وتكثيف الناس في مساحة قليلة جدا، وبالتالي رأينا أمرين يتشابهان. عبد السلام، هناك اتفاق الإطار هي المرحلة الأولى، لا نعرف ماذا سيحدث، وهناك أيضا وقف النار ومجلس السلام والحكومة التكنوقراطية وحتى قوات حفظ السلام، حتى الآن لا نعرف ماذا سيحصل، وبالتالي هناك عملية إطار معين ولكن فوضى على الأرض تستغلها إسرائيل عبر حرية الحركة إن كان في لبنان أو حتى في قطاع غزة.
1: هل هذا يحقق لإسرائيل ما ترجوه؟ هي تعلن أمن في شمال إسرائيل وأمن في جنوب إسرائيل وألا يتكرر 7 أكتوبر كما يقولون، فهل يتحقق من خلال هذه الآليات؟
0: مشكلة إسرائيل عبر التاريخ مع الصراع العربي الإسرائيلي مع لبنان وحتى مع الفلسطينيين كانت عبد السلام هي القدرة على الحسم العسكري، ولكن ليس القدرة على تحويل هذا الحسم العسكري إلى اتفاق سياسي، وبالتالي قد تكون إسرائيل ربحت تكتيكيا عمليا ولكن على المدى الاستراتيجي البعيد هي خاسرة إن كان في لبنان أو غزة وحتى في سوريا مستقبلا.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، على ما تفضلت به. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الفقرة التحليلية، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك عبد السلام. إذن مع مرور 1000 يوم على اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، تتواصل عمليات النسف والغارات الإسرائيلية على القطاع، وأعلنت مصادر في مستشفيات غزة استشهاد 4 أشخاص وإصابة أكثر من 15 في غارات إسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. إذن العمليات الإسرائيلية متواصلة رغم أنه يفترض مرور 255 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار. انقل لنا الصورة كما رصدتها.
3: بالفعل مراد، والخروقات الإسرائيلية لم تتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، وإسرائيل ماضية في خروقاتها واستهداف المدنيين رغم إعلان سيطرتها على أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. غارات مكثفة في هذا اليوم شهدها القطاع في مناطق مختلفة، نبدأ بالغارة الأبرز في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حينما أغارت مسيرة إسرائيلية على خيمة تأوي نازحين في منطقة المواصي، وأسفرت هذه الغارة عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلين، بالإضافة إلى إصابة 7 أيضا آخرين وصلوا إلى مجمع نصر الطبي، بالإضافة إلى غارة إسرائيلية أخرى على منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة، حينما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في المخيم، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني. وإعلان وزارة الصحة عن استشهاد فلسطيني آخر أيضا متأثر بجراحه في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي جنوب قطاع غزة. ارتفاع حصيلة الشهداء في هذا اليوم إلى 5 شهداء نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، رغم مرور 1000 يوم على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والغارات لا زالت متواصلة وترتفع وتيرتها في كل يوم مع استمرار القيود الإسرائيلية المتواصلة أيضا على المعابر والوضع الإنساني الخطير في المناطق الغربية من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي لا زال أيضا يقوم بعملية نسف منازل الفلسطينيين والقصف المدفعي المتواصل على منازل الفلسطينيين خارج مواقع سيطرة قوات الاحتلال، ويقوم بعمليات ترحيل للفلسطينيين في المناطق الصفراء بهدف توسيع تلك المنطقة. نتحدث تحديدا في المناطق الشرقية من مدينة غزة، في منطقة التفاح ومنطقة الزيتون، وكذلك أيضا منطقة الشجاعية. هذه المناطق تشهد منذ ساعات الصباح عملية قصف مكثف من قبل المدفعية الإسرائيلية وعملية توسيع للمنطقة الصفراء. نتحدث عن 1000 يوم من القتل والتهجير وكذلك التدمير الذي وصل إلى أكثر من 90% في قطاع غزة، ولازالت إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية دون أي توقف، والفلسطينيون لازالوا ينتظرون توقف هذه الحرب والبدء بالفعل بمرحلة الإعمار والعودة إلى الحياة ما قبل 7 أكتوبر عام 2023. لكن كل ما يحدث هو فرض قيود إسرائيلية، حصار مشدد على الفلسطينيين، وضع إنساني خطير داخل.
2: يبدو أن صوت شادي انقطع عنا، لكن نحاول أن نعود إليه إذا سمح الوقت. إذن تكمل الحرب على غزة 1000 يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. 1000 يوم توقف القتال بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، لكن لم تتوقف الحرب. صهيب العصا يستعرض في تقريره آثار 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة.

0: في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة، بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلية إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءاً من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط، بل على المكان أيضاً. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة، بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة، فالوسط، ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجوداً عسكرياً مباشراً أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي، بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط، بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق، تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال ألف يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب، بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدوداً في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع، بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقراراً، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلاً في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه، لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضاً يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: أعود إلى مدينة غزة ومعنا من هناك مراسل الجزيرة شادي شامية. يعني رغم العرض الوافي الذي قدمه تقرير صهيب شادي، فإن معاينتك للواقع يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن أكثر الملفات أو أكثر الأزمات إلحاحا وتحتاج إلى تدخل عاجل يعاني منه أهل قطاع غزة؟
2: بالفعل مراد، ما عرض في تقرير الزميل صهيب هو جزء بسيط من المعاناة الفلسطينية التي لازال يعيشها الفلسطينيون رغم مرور أكثر من 1000 يوم على هذه الحرب الإسرائيلية. أيام ثقيلة لازال يعيشها الفلسطينيون في مخيمات النزوح، أزمات كثيرة وأزمات متراكمة لازال يعيشها المواطنون هنا. يمكن من أبرز هذه الملامح لهذه الأزمات هي أزمة المياه، أزمة التيار الكهربائي المنقطع عن قطاع غزة للعام الثالث على التوالي. الفلسطينيون يقطعون مسافات طويلة للحصول على المياه الصالحة للشرب. المواد الغذائية أيضا اللازمة للفلسطينيين يمنع الاحتلال دخولها بشكل كافي إلى سكان القطاع. المجاعة التي عاشها السكان أيضا لفترة طويلة من خلالها لم يتمكن الفلسطينيين من الحصول على أدنى مقومات الطعام في قطاع غزة، ولازالت فصول هذه المجاعة أيضا متواصلة من خلال ما يعرض من التكيات الخيرية التي لازالت تقدم الطعام لآلاف الفلسطينيين وهم يصطفون طوابير طويلة للحصول على فتات من الطعام أو مياه صالحة للشرب. يبحثون عن الحياة في قطاع غزة، والاحتلال دمر كل مقومات الحياة في القطاع، دمر البنى التحتية، دمر المنازل الفلسطينية، دمر المؤسسات التعليمية. هناك تجهيل واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي لآلاف الطلاب في قطاع غزة الذين تغيبوا قصرا عن مقاعد الدراسة للعام الثالث على التوالي. ونتحدثون عن طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحانات الثانوية العامة. وهناك أزمات كثيرة لازال يعيشها الفلسطينيون، يبحثون عن حلول، لكن لا حلول في قطاع غزة إلا برفع الحصار عن القطاع، بفتح المعابر، بدخول المواد الغذائية والإغاثية اللازمة للمخيمات الذين لازالوا يعيشون داخلها رغم حرارة الأجواء. ونحن على بداية فصل الصيف ولازالت المخيمات تلتهب، والأطفال يبحثون عن شربة ماء، يبحثون عن وسائل تهوية، وهذا لا يوجد في قطاع غزة. كل ذلك لازالت إسرائيل تمنعه عن القطاع وتفرض قيود مشددة على المعابر، تسمح فقط بدخول كماليات، وهذا لا يحتاجه الفلسطينيون. هم بحاجة إلى المواد الغذائية الصحية لازمة لمعالجة ومحاربة سوء التغذية، الأمراض التي لازالت تتفشى بالفلسطينيين، ويمنع الاحتلال دخول الأدوية لمحاربة هذه الأمراض والأوبئة التي أيضا انتشرت في أجساد الأطفال. القمامات التي لازالت تنتشر في الشوارع، إسرائيل لازالت تمنع دخول المعدات اللازمة إلى البلديات، إلى وزارة الحكم المحلي هنا في القطاع. الوقود اللازم لتشغيل هذه المركبات غير متوفر. كل ذلك ينعدم في قطاع غزة، ومعه تنعدم سبل الحياة للفلسطينيين الذين لا زالوا يعيشون في بقعة ضيقة. نتحدث عن 30% من مساحة قطاع غزة هو ما يتواجد فيه الفلسطينيون، والاحتلال لا زال يسيطر على 70% ويهدد بالتوسعة أكثر والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وهذا ما يخشاه الفلسطينيون في ظل تعثر المفاوضات في القاهرة.
1: شكرا جزيلا لك شادي شامية، مراسل الجزيرة كان معنا من مدينة غزة. لم يحمل الوقت أي انفراجة للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على مزيد من الأراضي ترسم ملامح المشهد فيما تتفاقم معاناة النازحين داخل مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة وسط غموض يخيم على مستقبل القطاع.
3: ألف يوم على حرب غزة، ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية. فلا الاحتلال انتهى، ولا المعابر فتحت، ولا الإعمار بدأ، ولا الركام أزيل، ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال آثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب، وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل، انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
4: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم، يوسعوا لنا إشي، يعملوا لنا إشي، إحنا نتفت مية مش حقلنين عليها، يعني فيش يوم ارتحنا، فيش يوم نمنا بأمان. يعني هلقيت هايهم قالوا هدنة وقالوا مش عارف إيش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمة أجا.
3: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهرا على الحرب، منها 8 منذ وقف إطلاق النار، لكن القصف والخوف والمعاناة لم تغادر المكان.
5: كل الحروب وقفت، إيران الحرب فيها وقفت، هي ولبنان، إلا إحنا 1000 يوم وإحنا في معاناة ونكبة بكافي عالم، حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في مأساتنا اللي إحنا محدش مدور علينا.
3: أزمة الغذاء كانت من أبرز الأزمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل آلاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيرية لسد رمقها.
6: حتى الآن أنا ما أخذت أكل، ويعني إلي 3 أيام من الصبح من برا، حتى أنا والله العظيم ما كسبت، ما عندي أكل في بيتي، يعني إذا ما أخذتش مالنا مش هاكل.
7: بنيجي من الصبح لغاية الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام. انا باجي اوقات وكثير غيري بنحصلش اي شيء اوقات، وبنروح بدون اي حاجه ناكلها.
3: وما بين واقع انساني يزداد قسوه وتمدد اسرائيلي يلتهم ما تبقى من الارض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف اثارها، فيما يبدو ان نهايه هذه المعاناه ما زالت بعيده. 1000 يوم مضت، لكن آثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار، انتظار بلا أفق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
1: بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أهالي غزة لم تعد مقابر غزة تتسع لضحايا الحرب، وتعاني المدينة من أزمة المقابر، كما أن الكثير من المقابر القديمة طمست معالمها، ويقول الأهالي إنهم يضطرون لدفن عدد من الشهداء في قبر واحد.
8: عملنا في القبور عمل خير في وقت صعب زي هذا، يألم إلو البشر ويألم إلو الحجر. اليوم لا بلاط متوفر ولا أحجار متوفرة، من الدور المهدمة بنقدر نجيب، ولكن ضعف الحال وقلة المواد اللي ما بتدخل على البلد صارت الأمور عندنا صعبة. لكن في الأصل فيش اتساع، لقلة الإمكانيات وقلة الأراضي وقلة الوضع اللي احنا فيه وكثارة الشهداء ما ظل اتساع بمقابر غزة كلها، حتى الناس صارت العائلات تدفن على عائلات تانية، صارت الأمور صعبة للغاية.

0: كثير ناس بتجيني بتقول لي انا نفسي اعمل لابني شاهد بس مش ملاقي جثته، وناس بتيجي بتقول لي انت بانك في المقبره، يعني الاحتلال دمر المقبره نفسها ودمر شواهد كثير، دور تقول لي بس وين قبر ابني. كثير ناس يعني بتعاني من هذه المشاكل، مش واحد واثنين، الوفات بيجيني. السبب الرئيسي في هذا كله اللي بيصير انه الاحتلال اصلا دمر المقابر، يعني كان زمان كل واحد في العيله لهم يعني قبر اثنين يضيفوا عليهم، اليوم يخلوا الواحد ما حدش بيعرف قبره، كل واحد بده يعمل قبر جديد بيضيفوا عليه، صار القبر الواحد اللي بيعمل واحد شهيد واحد بيستقبل صار يحطوا عليه 10 و22، يعني انا عملت قبر واحد فقط شاهد الخامه واحده 22 اسم، في 19 اسم حاطينه كله في قبر واحد صغير.
1: في هذه المقبرة، المقبرة لا يقل عن 300 عام مقتضى، يعني إشي مش سهل. أنت لما بدنا نيجي نفحر تحت بكون يعني عظم، فبتضطر أنت تقفل الجورة هذه لحين ما تلاقي إيش جورة تانية. فالوضع هان مأساوي مأساوي مأساوي للغاية. في هذه الحرب ما ضل مجال بالمرة، ضئيلة جدا جدا، لحتى لما بيجي الشهيد أنت بدك تحاول ثم تحاول لما انت تلاقي المكان اللي تقدر انت تستر هذا الشهيد في قلبه. اللي قدرنا عليه احنا سويناه، ولكن هذه المقبرة يعني الدفن فيها صار ضئيل جدا وصعب. فاحنا بنتمنى حد يوفر ارض، يوفر مكان اللي الشهداء يندفنوا فيه بكرامة، ويعني شهداء لهم حق كحق الأحياء أو أكثر كمان.
2: الآن مشاهدينا الكرام نرصد آخر المستجدات في سوريا مع إعلان وزارة الصحة مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 20 بجروح في الانفجار الذي وقع في مقهى وسط العاصمة دمشق. معنا من منطقة الحجاز في دمشق مراسل الجزيرة صهيب الخلف. صهيب، ماذا أيضا جاء في بيانات وزارة الصحة أو أي بيانات رسمية تشير إلى الأصابع التي تقف وراء هذا العمل؟
3: نعم، في الحقيقة آخر بيان قبل نحو دقائق من الآن من قبل وزارة الداخلية السورية قال بأن التحقيقات ما تزال جارية وأنه يعمل على استرجاع كاميرات صور كاميرات المراقبة في المنطقة، وقال بأن الانفجار بعبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلو جرام واحد، وأن هذه العبوة حشيت بشظايا معدنية، ما يعني أن من يقف وراء هذا التفجير الذي لم تحدده وزارة الداخلية بعد، لأن التحقيقات ما تزال جارية بحسب بيان وزارة الداخلية، الذي يقف وراء هذا التفجير أراد أن يؤذي أكبر عدد ممكن من الناس. وحساسية المكان هنا أنه يبعد نحو 70 مترا فقط عن قصر العدل بدمشق. وقبل قليل وفي منشور في منصة إكس لوزير العدل السوري مظهر لويس قال بأن هذا التفجير الإرهابي لن يثني الحكومة السورية ولا وزارة العدل على إرساء دولة القانون في سوريا، ما يعني أنه ينظر إلى هذا التفجير على أنه استهداف لقصر العدل الذي استضاف قبل فترة وعلى مدى عدة محاكمات لرموز النظام السابق، إن كان لمفتي سوريا زمن نظام الأسد أحمد حسون أو كذلك وسيم الأسد قريب الرئيس السوري أو عاطف نجيب الضابط البارز في القوات الأمنية السورية. حتى اللحظة ما تزال القوى الأمنية السورية تتواجد في هذا المكان وتنتشر فيه وتمنع الاقتراب من المقهى ومن الدخول إليه، وهم حتى اللحظة يقولون بأن التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا التفجير. وبالطبع العاصمة سوريا دمشق يعني مر وقت طويل لم تشهد أي أحداث أمنية، قبل نحو 2 شهر كان هناك انفجار أسفر عن مقتل جندي من وزارة الدفاع السورية، ومنذ 2 شهر الحياة تبدو طبيعية في العاصمة السورية دمشق، والقوات الأمنية السورية تعتبر أنها حققت إنجازات كبيرة على صعيد فرض الأمن والاستقرار في العاصمة السورية دمشق أو في المحافظات السورية الأخرى، لكن يبدو أنها ما تزال تواجه تواجه بعض التحديات الأمنية.
2: طيب صهيب، ما طبيعة مرتادي هذا المقهى في وسط العاصمة دمشق؟ هل لهم علاقة مثلا بمنظومة السلطة بشكل أو بآخر، بما يفهم منه منطق استهداف هذا المقهى دون غيره؟
3: في الحقيقة يعني فهم منطق استهداف هذا المقهى على وجه التحديد يبدو غريبا، سوى أنه قريب من القصر العدل في دمشق، لأن مرتادي هذا المقهى هم من المدنيين ومن باعة السوق، هو مقهى شعبي وأيضا من المحامين ومن مراجعي وزارة قصر العدل في دمشق. لذلك هذا الانفجار الذي حدث بعد ظهر هذا اليوم حقيقة لم يكن يتوقع أن يسفر عن كل هذا العدد من القتلى وكذلك من المصابين. يعني يبدو أن جميع رواد المقهى وجميع من كانوا في المقهى، سواء من مرتادي السوق أو من مراجعي قصر العدل في دمشق أو من المحامين الذين يأخذون قسطا من الراحة بين جلساتهم ومرافعاتهم في هذا المقهى، جميعهم أصيبوا بجروح بالغة، وكما قتل 9 منهم. حقيقة القوات الأمنية السورية ضربت طوقا أمنيا كبيرا، واستخدمت أيضا وحدة K9 والتي تستخدم الكلاب البوليسية التي مشطت محيط المكان، ما يعني أن القوات الأمنية السورية كانت تتحسب من وقوع انفجار آخر أو خرق أمني آخر في المنطقة. حقيقة ساعات صعبة للغاية مرت بها هذه المنطقة، شارع النصر ومنطقة الحجاز في قلب العاصمة السورية دمشق وعلى أسوار دمشق القديمة، وهذه المنطقة كانت مكتظة بالسكان بشكل بالغ لأن الانفجار صادف موعد خروج الموظفين من دوائرهم الرسمية باتجاه بيوتهم.
2: باختصار صهيب، يعني هذه الأحداث نادرة على مدى العامين المنصرمين، تعد على أصابع اليد الواحدة، لكن هل الاستجابة مماثلة للحدثين السابقين من الناحية الأمنية؟
3: نعم، عادة ما تفرض القوات الأمنية السورية طوقا مشددا حول أي حدث أمني. كنا في تغطية عدة أحداث أمنية مشابهة سابقا. شكرا. في الصيف الماضي كان هناك استهداف لكنيسة في دمشق
2: لك.
3: وكان من أكبر استهدافات، وبعد ذلك أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض.
2: جزيلا لك، وعودنا على المقاطعة، مستمرون مع حضراتكم في هذه التغطية على رأس الساعة للتطورات الجارية بعد توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وفي آخر المستجدات، قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعات مثمرة في قطر. وفي طهران قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض البديل الوحيد ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة، أشار إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري بالإضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ويخلو من أي التزامات على إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، وإنه لا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطية الفوقة. من ناحيتها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني في جنوب لبنان. معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أبدأ معك عمر بخصوص التصريحات الصادرة من الجانب الإيراني حول السلام الشامل في المنطقة وكيفية تحقيقه، وكذلك تعليق الإيرانيين على الوضع في لبنان.
4: نعم محمود، ما ذكره هو يأتي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراغشي الذي قال في تغريدة على منصة إكس معلقا على الاجتماع الذي جمع القيادة المركزية الأمريكية في البحرين في إطار ما تسميه واشنطن الأمن في الإقليم، بالقول إن الأمن الإقليمي الأمن في المنطقة ينبغي أن يكون شاملا وجماعيا ومن دون أي تدخل أجنبي، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأضاف أن القوات الأمريكية لم تستطع أن توفر الأمن لنفسها، وبالتالي هذه إشارة إلى أنها لن تكون قادرة على تأمين الأمن وضمانه لدول الإقليم. أما فيما يخص لبنان، هذا جاء ذكره أيضا عبر عباس عراغشي في اتصال هاتفي قبل نحو ساعة مع أمين عام منظمة الأمم المتحدة، حيث ناقش الطرفان وفق ما جاء في بيان الخارجية الوضع في مضيق هرمز، الوضع في لبنان، والاتفاق الذي هو جزء من الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن البند الأول من مذكرة التفاهم تضم أن إنهاء الحرب على الساحة اللبنان الإيرانية هو ينبغي أن يكون شاملا في كافة الجبهات لا سيما لبنان. كذلك ناقش غوتيريش مع وزير الخارجية الإيراني ما تم التوصل إليه بين الطرفين الإيراني والأمريكي، لا سيما بعد مفاوضات الدوحة التي جمعت إيران مع الوسيطين الباكستاني والقطري. وبالتالي نتحدث أن اجتماع الدوحة كان إيجابيا بالنسبة للإيرانيين، خاصة أنه أفضى إلى تشكيل خط اتصال لأجل مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. وهذا الخط الاتصال هو خط دبلوماسي كان قد أعلن عنه قبل أيام، لكنه اليوم يتشكل بشكل واضح عبر مفاوضات الدوحة، وفق ما ذكر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي، هذا خط اتصال من شأنه أن يسرع المفاوضات التي توصف بأنها مفاوضات الحل النهائي وقد تفضي إلى اتفاق شامل، لكن هذا الأمر مؤجل وفق الإيرانيين. أولا يريدون أن يتأكدوا من تطبيق مذكرة التفاهم بالكامل، كذلك القول لكاظم غريب أبادي بأن الوسيطين القطري والباكستاني يعملان على تحديد موعد ومكان هذه المفاوضات. بالنسبة لتأكد الإيرانيين من تطبيق بنود المذكرة، هذا أيضا في الدوحة أدى إلى مسار إيجابي، قد دفع قدما بهذا الأمر عبر ما تم التوصل إليه في الدوحة من اتفاق على الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في قطر. هناك 6 مليارات دولار مجمدة منذ عام 2023 كانت جزءا من صفقة إيرانية أمريكية لتبادل السجناء، نقلت من كوريا الجنوبية وبقيت في الدوحة وفق الضغوط الأمريكية التي استمرت على طهران. الإيرانيين يؤكدون الآن أنهم سوف يستخدمون جزءا من هذه الأموال في شراء السلع والأدوية. كذلك الملف اللبناني كان حاضرا في مفاوضات الدوحة، الإيرانيون يؤكدون أنه ينبغي أن يكون هناك التزام إسرائيلي وجدول واضح للانسحاب من جنوب لبنان مع إيقاف الحرب على الساحة اللبنانية. يضاف إلى ذلك لأن مسألة ما تصفه إيران بأنها تقارير لنشاط عسكري أمريكي في المنطقة، وهذا نقشها في الدوحة، وكان هناك بيان لمقر خاتم

0: الأنبياء قال فيه إن التحركات الأمريكية عبر المسيرات والمقاتلات في سماء مضيق هرمز خلال الأيام الماضية يمكن أن تساهم في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، محذرا من أن إيران سوف ترد على أي تحركات عسكرية سواء من قبل أمريكا وإسرائيل. وهذا يقودنا إلى أن الإيرانيين على الرغم من تقدم المفاوضات لكنهم يبقوا حذرين عسكريا، هناك عدم ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية. ونتذكر دائما أن الإيرانيين والأمريكيين كانوا يتفاوضون خلال الحرب العام الماضي 12 يوما والحرب الأخيرة 40 يوما، وعندما كان الجميع يتفاوض وفجأة بدأت العمليات العسكرية، لذلك هذا الأمر لا يزال حاضرا في الذاكرة الإيرانية. لذلك نشهد تزامنا ما بين التقدم في المفاوضات والإصرار على الاستعدادات العسكرية.
1: شكرا جزيلا لك عمر حواش، كان معنا من طهران. أتحول إلى إيهاب العبسي مع مراسل الجزيرة في واشنطن. إيهاب العبسي، إيهاب، ما جديد المواقف الأمريكية؟
2: محمود، المواقف الأمريكية ما زالت عند الترحيب والتأكيد بأن هذه المحادثات التي عقدت في الدوحة كانت جيدة للغاية، كان هذا هو ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب وأيضا نائبه جيدي فانس الذي قال إن هذه المحادثات تركزت بشكل كبير على تسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز وملفات أخرى أيضا. لكن يبدو أن مسألة المضيق والتصعيد الأخير الذي حدث بين الجانبين الإيراني والأمريكي كان محور اهتمام كبير في هذه المحادثات، على الأقل هذا ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال هذا اليوم، نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن كوشنر وويتكوف في الدوحة كانت هناك ربما محاولة لعرض عروض عن الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، أموال إيرانية مجمدة في الخارج، مقابل فكرة أن تتخلى إيران عن فكرة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز، حيث كان الرئيس دونالد ترامب يقول دوما أن الولايات المتحدة لن تقبل بهذا الأمر. ووفق ما قاله مسؤول أمريكي لصحيفة وول ستريت جورنال فإن ويتكوف وكوشنر عرض أن يتم الإفراج عن جزء من مبلغ 100 مليار دولار وهو تقريبا إجمالي الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مقابل ألا تفرض إيران أي رسوم في مضيق هرمز. ووفق أيضا ما نقله مسؤول صحيفة وول ستريت جورنال فإن الإيرانيين لم يردوا على هذا المقترح حتى الآن، وإن كانت المؤشرات الأولية تشير إلى أنهم سيرفضون هذا الأمر، لكن الولايات المتحدة تقول أنها وكذلك الدول الخليجية ترفض مسألة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. أيضا في التفاصيل، محمود، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي بأن المحادثات التي جرت في الدوحة كانت مثمرة للغاية، حتى أن الولايات المتحدة حذرت الإسرائيليين حسب ما يقول المسؤول الأمريكي من أي مساس بالمفاوضين الإيرانيين خلال الفترة الماضية، وتحديدا بعد فترة أو بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في أبريل الماضي، حيث تشير التقارير في الولايات المتحدة إلى أن إسرائيل ربما كانت تحاول استهداف كبار المفاوضين الإيرانيين قليباف وعراقجي، لكن الأمريكيين حذروا الجانب الإسرائيلي من هذا الأمر لضمان استمرار المفاوضات والأمل في التوصل إلى اتفاق، وهو ما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تختلف في الأهداف حاليا مع إسرائيل فيما يتعلق بهذه الحرب، وأنها ماضية في الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني ومحاولة تخطي عقبة أولا مضيق هرمز والاتفاق حول تسيير حركة الملاحة في المضيق من دون رسوم عبور، والانتقال في خطوة تالية إلى التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بشكل كامل، وأيضا إلغاء العقوبات الأمريكية. الولايات المتحدة تقول إن الإيرانيين سيستفيدون بشكل كبير إذا عادت إيران مرة أخرى إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي بعد رفع العقوبات، وأنها ستحقق نتائج اقتصادية أكبر بكثير مما تحاول أن تجنيه من فرض رسوم عبور في مضيق هرمز. لكن في المجمل، محمود، هناك ارتياح في هذه الأيام في الولايات المتحدة لنتائج هذه المحادثات في الدوحة، خاصة وأن الولايات المتحدة في أيام احتفال بمناسبة الذكرى 250 للاستقلال، والرئيس دونالد ترامب يظهر دوما للأمريكيين في هذه الأيام بأن أسعار النفط دوليا تنخفض وأن حركة النفط عبر المضيق تسير بشكل طبيعي وأن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ستنخفض أيضا إلى ما كانت عليه قبل الحرب. محمود،
1: إيهاب العبسي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام.

0: التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
1: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام: من يقرر؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع

0: قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: معنا من طهران السيد عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، ومعنا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. مرحبا بكم جميعا، وأبدأ معك السيد عباس خميار. عادة سيد عباس ما يكون العامل الاقتصادي حاسما في اتخاذ القرارات السياسية. الجانب الأمريكي يشير إلى الإيرانيين بأنهم يمكن أن يجنوا من إعادة تأهيلهم وإدراجهم في الاقتصاد العالمي أضعاف ما يمكن أن يجنوه من العمليات التي يقومون بها في مضيق هرمز ومحاولات تحصيل رسوم للعبور من السفن. ما المعيب في هذا المنطق؟
2: تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين. طبعا هذا يقال دائما، وكل المفاوضات السابقة وعلى مدى العقود الماضية هذه هي الجزرة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية بالظاهر، ولكنها كانت دائما وما زالت تستخدم العصا. لا أتصور هنا في إيران أحد يصدق هذا المقال الأمريكي أبدا، لا على الصعيد الشعبي ولا حتى على لدى الجهات التي كانت قبل الحرب ربما كانت يعني لها لوم أو تملك لوم من التفاؤل تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن خلال الحرب وبعد هذه المفاوضات ونسف المفاوضات والمسار السلمي الأمريكي حتى هذه الجهة أصبحت تعادي أمريكا ولن تصدق ما يقال. والنموذج أو الأقرب هو ما يتعلق بالأرصدة الإيرانية المجمدة. هذه الأرصدة كانت وما زالت أموال إيرانية منذ انتصار الثورة لحد الآن. العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وتأجيج الشارع
1: يعني هذا الإيراني هذا الكلام كله يمكن أن يؤكد وجهة النظر الأمريكية ولا ينفيها.
2: كيف يعني؟
1: أقصد وجهة النظر الأمريكية من أن إيران يمكن أن تجني أرباحا كثيرة إذا تخلت عن طموحاتها الإقليمية الكبيرة واندرجت في المنظومة الدولية، وستجني ماليا واقتصاديا أكبر بكثير مما يمكن أن تجنيه من مضيق هرمز.
2: لا، وأساسا يعني السؤال هنا يعني عندما كانت هذه المشاكل وعندما كانت هذه الضغوط وعندما كانت هذه الأزمات عندما كانت هذه الاحتداءات الأمريكية، هل كان مضيق هرمز كان مغلقا؟ المضيق كان مفتوح، وهذه الضغوطات والعقوبات أتت في زمن كان المضيق مفتوح. المضيق أقل من عام يعني أو بعد الحرب مباشرة بالأربعة أشهر الماضية أصبحت قضية وأزمة إقليمية وأزمة دولية، وإيران استطاعت أن تنقل الأزمة من الداخل الإيراني التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستهدفها وتستهدف النظام، استطاعت بذكاء تنقل هذه الأزمة إلى المضيق. إذن هذه التصريحات وهذه الجزرة كانت تقدم.
1: طيب يعني دعني أسأل السيد باولو فون شيراخ من واشنطن، هل يلام الإيرانيون على أنهم لا يثقون في الولايات المتحدة ووعودها ومفاوضاتها وكل هذا الأمر بعد كل هذه التجارب القاسية عقدا بعد عقد وجيلا بعد جيل مع الأمريكيين؟

0: في الواقع في غياب الثقة، لماذا قامت إيران بالتوقيع على مذكرة التفاهم؟ هذا سؤال بسيط. مذكرة التفاهم هي عبارة عن التزام للتفاوض بنية حسنة على ما نأمل، وبالتالي في غياب الثقة أنا لا أرى الهدف من المنظور الإيراني طبعا توقيعي على مذكرة التفاهم والالتزام بعملية تفاوضية وفقا لمذكرة التفاهم تمتد لستين يوما ويمكن أن تمدد أكثر بعد. إذا ما كان الافتراض أن الإيرانيين لا يمكنهم أن يثقوا بالولايات المتحدة، أنا لا أتفاجأ بهذا الموقف، ولكن لماذا وقعوا على مذكرة التفاهم؟ هذا هو سؤالي. في غياب الثقة، مع من تتفاوضون وعلى أي أساس تتفاوضون؟ أما إذا ما كان لدينا الحد الأدنى من الثقة والولايات المتحدة الأمريكية قدمت المقترحات بالنسبة إلى إعادة فتح المضيق مقابل أمور أخرى من دون طبعا أي رسوم من الجانب الإيراني، هذه البداية. ولكن إذا ما قالت إيران نحن لا نثق بالولايات المتحدة لأنها نكست بوعودها في السابق، نعم هذا ممكن، ولكن لماذا وقعت الاتفاق؟
1: دكتور محمد، لماذا وقعت الاتفاق إذن في تقديرك؟
2: إذا كما تفضل الضيف من واشنطن، إذا استحضرنا عنصر الثقة بمعنى أن التوقيع على مذكرة التفاهم هو التزام إرادي بحسن نية، إلى نتوقف عند الفكرة من الناحية المبدئية بأن هناك التزام لا شك في ذلك، وهو التزام على الإيرانيين وعلى الأمريكيين، ولكن ما ينقصه أن هناك عدم التخلي عن المنطق العسكري والمنطق الحربي إيرانيا وأمريكيا أيضا. بمعنى آخر، أرى أن عقدة الصراع هي غياب الثقة بين الجانبين، ومذكرة التفاهم ليست معاهدة شاملة، فلا يمكن أن نحملها ما لا تحتمل، هي خارطة الطريق إلى بدء مفاوضات. إذا كانت طهران وإذا كان البيت الأبيض يعني يكرسان إرادة بحسن نوايا، على الطرفين أن يظهر هذا خلال المفاوضات، بمعنى ضرورة إنجاح مسار سويسرا ومسار الدوحة الآن والمضي قدما دون أي انتكاسة أو أي خطوة إلى الوراء. عندما تحضر لغة الوعيد والوعيد المضاد بأننا سنستهدف أي سفن لا تحصل على إذن بالمرور مننا، أو عندما يعود ترامب إلى الوعيد أيضا بأننا سنقصف وسننتقم، أعتقد هذه حلقة مفرغة، لا أحد يستفيد منها، لا إيرانيا ولا أمريكي، لأن المنطق من إدارة الصراع حتى هذه المرحلة هو منطق استعراض العضلات، استعراض أن كل طرف يعتد بأنه يستطيع أن يتجاوز إرادة الطرف.
1: لماذا؟ لأهداف سياسية داخلية مثلا؟
2: لأهداف قومية بالأساس. الإيرانيون وصلوا، ولاحظنا أن حتى على مستوى القيادة هناك نوع من التباين بين من يدعو إلى ضرورة دعم المفاوضات ومن يتمسك بهذا الخطاب القومي بأن إيران هي التي ستخضع الشيطان المارق. في المقابل أيضا ترامب يتعالى ويترفع بلغته إزاء الإيرانيين. لماذا؟ لأنه يريد أن يحافظ على ود اليمين واليمين المتطرف والترامبيين والجمهوريين. غلاة الصقور في الولايات المتحدة يجعلونه دائما يعود إلى خطاب أن عسكرة المضيق وعودة الحرب هذه مسألة مطروحة دائما على الطاولة. إذن للأسف من يستثمر في المفاوضات ينبغي أن يخفف من ثقل هذا الوعيد العسكري، وإلا لا ستظل الأمور لا تروح مكانها.
1: هذه نقطة مهمة سيد عباس خميار. في بلد يعرف عادة بتعدد مراكز صنع القرار مثل إيران، من يتحمل تكلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة، ومن يقرر لإيران في هذه المرحلة؟
3: نعم، لو سمحت أنا أجيب بعجالة ما تفضل به ضيفك من أمريكا. يعني عندما نتحدث عدم وجود الثقة ليس، ولماذا أن نتفاوض، ليس هناك بديل آخر سوى الحرب. لا نفضل الحرب، ولكن في نفس الوقت التجربة التاريخية مع أمريكا وخاصة في الحربين السابقين علمت إيران أن يتحرك ضمن استراتيجية واضحة، خطوة مقابل خطوة. هذا ربما هي المشكلة التي تحل بهذه الطريقة. حتى تكون ثقة، الأمريكيون يجب أن يخطوا خطوة إيجابية في إطار هذه يعني المذكرة، ومن ثم الإيرانيون يجيبوا بخطوة أخرى. هذا هو ربما الحل بعجالة قلتها. أما بما يتعلق إيران دولة مؤسسات، من يقرأ الدستور الإيراني والمؤسسات المتعددة يعرف بأن في النهاية هذه المؤسسات هي التي تتخذ القرار، قرار السلام.

0: مسلحة التي تتمثل في المرشد الأعلى، وهذا بيأتي بعد بعد قرار يتخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ولا يتدخل أحد في هذا المجلس لأن من صلاحياته هو اتخاذ هذا القرار. وعندما هناك أصوات متعددة، هناك تيارات متعددة، هناك الشارع الإيراني شارع حركي سياسي بامتياز، ولكن عندما يتخذ القرار من خلال هذه المؤسسات الدستورية فهذا القرار يعتبر نافذاً للجميع. هذا ما حدث بالفعل بالنسبة للمفاوضات. اليوم الدكتور بيزشكيان أكد في خلال اجتماعات متعددة، أكد بأن المرشد الأعلى أعطى صلاحية هذا القرار لاستمرار المفاوضات أو لاتخاذ قرار المفاوضات للمجلس الأعلى تأكيداً، ولكن من خلال 14 أو 13 عضواً في هذا المجلس 12 شخص كان بقوة دافعوا عن هذه المفاوضات وبدئها واستمرارها، وهذا يعتبر قرار تاريخي في ضمن إطار المحافظة على الثوابت وعدم تجاوز الخطوط الحمر، وهذه نقطة مهمة إيجابية ويقبلها الجميع. ولكن هذا لا يعني بأن التيارات السياسية لا تهدأ أو لا تقدم نصائحها وانتقاداتها لأي خطوة يخطوها صاحب القرار، لكن عندما يتخذ القرار دستوريا فهو مطاع. ولذلك أنا أتصور ما يقال عن سلسلة القرارات أو تعدد القرارات هي نوع من الحرب النفسية التي شنتها منذ البداية الولايات المتحدة الأمريكية والتي واكبت.
1: طيب، هو نفس السؤال يمكن أن نوجهه لضيفنا الأمريكي أيضا سيد عباس. سيد باولو فون شيراخ، ونحن بين يدي الرابع من يوليو عيد الاستقلال الأمريكي، وربما حدث استثنائي لمرور 250 عاما على هذه الذكرى. هل الرئيس ترامب بقرار الحرب على إيران الآن في هذه المرحلة يعد هذا القرار ذخيرة له أو مشكلة بالنسبة له وعبئا وهو في خطاب عيد الاستقلال؟
2: على المستوى السياسي أنا بصفتي محلل ومراقب أنا في واشنطن، غير أنني أراقب الأحداث وما يصدر عن البيت الأبيض والحكومة الأمريكية، وأقول في هذا الصدد إن الولايات المتحدة تود أن تضع كل هذه الأمور خلفها. بكلمات أخرى، أنا لا أرى أي قابلية من جانب الإدارة الأمريكية أو رغبة لإعادة شن الأعمال العدائية بالمستويات التي شاهدناها في نهاية شهر شباط فبراير أو آذار مارس. لا أعتقد أنهم يرغبون بذلك، بل أرى أن الرئيس ترامب، وذلك طبعا من المنظور السياسي ونتحدث هنا عن زاوية سياسية داخلية، الرئيس ترامب يود إعادة فتح مضيق هرمز وأن تنخفض أسعار النفط، وبطريقة مبسطة هذا يأتي بالفعل نفسه إلى انخفاض في أسعار الوقود للمستهلكين الأمريكيين، أخذين بعين الاعتبار كما يعرف الضيوف الكرام الولايات المتحدة الأمريكية سوف تشهد انتخابات في شهر نوفمبر، والمسائل الاقتصادية هي في أعلى سلم أولويات الناخبين في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك التبعات الاقتصادية السلبية جراء إغلاق المضيق سوف تثقل كاهل الناخبين. طبعا الناخبون ليسوا خبراء في سياسات الشرق الأوسط، ولكنهم خبراء عندما يتعلق الأمر بجيوب العائلات الأمريكية، ونتحدث عن التضخم وارتفاع أسعار المازوت وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية إلى آخره. كل هذه الأمور لها تبعات سلبية على المستوى السياسي. من حيث المبدأ، هل يمكن أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأعمال العدائية؟ أفترض أن الإجابة نعم. لا أعرف ما هي الميزة أو نقطة الأفضلية في هذا السياق. أنا لا أرى قيمة هذا الموضوع، وهذا رأيي. أنا أرى أنه بغض النظر عن الطريقة التي تحصل

0: تحصل فيها الأمور، العرض برفع الحصار المفروض عن الموانئ الإيرانية، بالإضافة إلى العقوبات الأولية والثانوية والسماح لإيران ببيع نفطها استخداما للدولار الأمريكي والبنوك الدولية. هذه من المنظور الأمريكي بادرة حسن نية للقول، يتعين على إيران أو بالتالي تحصل إيران على منافع اقتصادية على الفور. الرجاء أن تتصرفوا بشكل حسن معنا وتعيدوا فتح مضيق هرمز، ونتناقش فيما بعد بالمسائل الأكثر تعقيدا والمسائل الأكثر صعوبة، وهنا نتحدث عن البرنامج النووي إلى آخره في مرحلة لاحقة. ولكن الآن دعونا نعود إلى المرور البحري الطبيعي عبر مضيق هرمز. بحسب فهمي هذا هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية. آمل أن يتم التوصل إلى مستوى من أرضية مشتركة ما وتحصل على الموافقة من الجانب الإيراني. أنا أفهم مدى تعقيد الأمور، وأنا أيضا أفهم المخاوف والريبة في إيران تجاه الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة الأمر ينطبق أيضا على الولايات المتحدة. يجب أن لا نظن أن الجميع يثق بالإيرانيين. القصة طويلة ومعقدة للغاية، ولكن بشكل أساسي هذه بادرة حسن نية. تحصلون على الأموال الآن، الرجاء أن تتصرفوا بشكل جيد تجاهنا وتجاه الاقتصاد العالمي من خلال إعادة فتح مضيق هرمز من دون أي رسوم ولا أذونات كما كان الوضع عليه في 27 من شباط فبراير.
1: دكتور محمد الشرقاوي، مداخلة ضيفنا من واشنطن تسلط الضوء على عمق الأزمة التي يمر بها الطرفان. مواصلة التفاوض قد تكون ذات منافع، ولكنها قد تشكل أيضا ضغوطا على كل طرف في ظل إفراط الطرف الآخر في استخدام أوراق القوة لديه من مضيق هرمز أو التهديد بالعودة إلى الحرب مجددا. أما العودة إلى الحرب فقد تكون مغرية بعض الشيء لإثبات القوة للداخل في كلا البلدين، لكنها تحمل أيضا تبعات مالية واقتصادية وسياسية كارثية على كلا الطرفين. أين المخرج من هذا؟
2: هنا مكمن المصيبة، بمعنى أن الموقفين الإيراني والأمريكي، ونحن في بداية الشهر الخامس على بداية الحرب، كلاهما يعاني انفصام الشخصية الاستراتيجية، بمعنى إيران والبيت الأبيض منفتحان بنفس القدر على المفاوضات كما هما أيضا على الحرب. وأعتقد أن هذه هي متلازمة الخيارين معا تربكك، بمعنى أنك كلما تفكر بذات اليمين في عقلك في المفاوضات يحضر شيطان الحرب في يسار ذهنك، والعكس بالعكس صحيح. فبالتالي لا تستطيع المضي قدما، خاصة وأن مستوى الثقة بين الطرفين هو في حدود 50 دون الصفر. إذن لا أجد حقيقة للمقارنة الموضوعية، لا أجد أفضل حالة يمكن أن ندرس بها هذه الحالة، حالة الانفصام الإيراني الأمريكي، أفضل من حالة فرنسا وألمانيا عام 45. ألمانيا النازية غزت فرنسا وفعلت بالمدنيين ما فعلت، وكانت هناك عدائية ربما أكثر مما هو عداء إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن. لكن في بداية الخمسينات اتفق القادة الألمان والفرنسيون على ضرورة طي صفحة الماضي والبدء على صفحة جديدة. لم يعانوا وقتها من هذا الانفصام، ذهبوا بكل طاقتهم نحو بحث طرق التفاوض وبناء علاقات جديدة، وتوصل هؤلاء إلى ما سمي باتفاقية الحديد والصلب التي كانت هي نواة المجموعة الاقتصادية الأوروبية في لاحقا في الستينات والسبعينات، ومن هنا جاءت أيضا فكرة الاتحاد الأوروبي. إذا كان العداء الألماني الفرنسي،
1: لكن هناك اختلال في توازن القوى هائل بين إيران والولايات المتحدة، بما يغري الطرف الأمريكي أحيانا إلى العدول عن التفاوض وضرب حتى المفاوضين وقتل رؤوس الدولة.
2: ولكن وإن كان هناك اختلاف في مستوى القوة، هناك أيضا ما يجمعهما، حاجة الاقتصاد السياسي، ترامب يريد أن تظل أسعار النفط منخفضة، الإيرانيون يريدون أن يبيعوا نفطهم إلى العالم، يريدون أيضا الحصول على الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات الأمريكية. الإيرانيون يريدون أن يكونوا قوة إقليمية، والولايات المتحدة تظل قوة عظمى لا تفقد نفوذها في منطقة الخليج. أرى أيضا حتى على المستوى الإيجابي يمكن أن نجد عدة قواسم مشتركة، لو حضر العقل وغاب التشكيك وغابت هذه العدائية يمكن الخروج من هذا المضيق النفساني، وليس فقط أزمة الردع الهرمزي كمضيق، ويمكن بحث آليات أخرى، لأن في نهاية المطاف لا علاقات دولية تظل على عدائيتها أو على إيجابيتها. لا. المصالح هي ما تقود الدول، وأعتقد شكرا. أن هناك مصالح مشتركة بين الإيرانيين والأمريكيين.
1: الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، شكرا جزيلا لك، وأشكر ضيفنا من واشنطن باولو فون شيراخ رئيس معهد السياسات العالمية، وضيفنا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق. نتحول معا مشاهدينا الكرام إلى الملف اللبناني، وفي أبرز مستجداته قصف إسرائيلي للنبطية في جنوب لبنان، وحديث وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود بجروح في الجنوب اللبناني. معنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. تامر، يعني آخر تفاصيل الوضع الأمني في جنوب لبنان، وكذلك لو تسنى أو تبقى لك مزيد من الوقت فلتضئ لنا على تصريحات الساسة اللبنانيين، وعلى رأسها طبعا تصريحات الرئيس عون.
3: بالفعل محمود، الخروقات الإسرائيلية تتواصل. آخر تلك الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني كانت في بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية جنوبي البلاد. هذه البلدة تتعرض لليوم الثاني على التوالي لغارات من مسيرات إسرائيلية. لم نبلغ عن إصابات في صفوف المدنيين، لكن مثل هذه الانتهاكات تثير مخاوف السكان الذين باتوا يعودون إلى بلداتهم في قضاء النبطية خلال الأيام الأخيرة الماضية. أيضا التفجيرات الإسرائيلية للبلدات والقرى التي يتواجدون فيها، البلدات المحتلة ما زالت تتواصل، لا سيما في بنت جبيل سجل هنالك تفجيرات في مناطق سكنية أو مناطق سكنية. حزب الله كان قال أكثر من مرة بأنه يراقب هذه الخروقات والانتهاكات ويرى فيها خرقا فاضحا لاتفاق الهدنة، وبأنه لن يقف مكتوف الأيدي إزاءها، وأنه لن يسمح لإسرائيل بحرية الحركة كما تسميها في الجنوب اللبناني على وقع هذه الهدنة بين الطرفين. هذا ما يتعلق بالوضع الميداني، لكن ما يتعلق أيضا بالموقف من الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، كانت هنالك سلسلة من المواقف خلال الساعات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس اللبناني على وجه التحديد جوزيف عون، والذي قال بأن هذا الإطار لا يتعارض مع المبادئ والثوابت اللبنانية. قال بأن لبنان لن يتنازل عن أي شبر من أراضي لبنان، في إشارة واضحة إلى الاتهامات التي ساقها حزب الله خلال الأيام الأخيرة، والتي أشار فيها إلى أن هذا الاتفاق الإطاري بصيغته الحالية يشرع للوجود الإسرائيلي لسنوات طويلة داخل الأرض اللبنانية، بل إنه يسمح بقضم الأراضي المحتلة أو جزء من الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل لضمها إسرائيليا. الرئيس اللبناني قال بأنه يجب أن لا يضيع لبنان الفرصة للوصول إلى حل، لا سيما بأنه يلقى دعما أمريكيا، بالإضافة إلى المواقف الأوروبية ومواقف الدول الخليجية. وأشار إلى أن الوفد اللبناني المفاوض بشقيه السياسي والعسكري يعني بذل جهدا للوصول إلى أفضل صيغة من هذا الاتفاق، وبالحديث عن أنه لن يتنازل عن أي شبر لبناني. كان رئيس الوزراء نواف سلام الذي تحدث اليوم في ذات السياق ودافع عن هذا الاتفاق الإطاري، قال بأن الاجتماعات المقبلة بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية ستركز وستضع في أولويتها الأولى وضع جداول زمنية للوصول إلى هذا، إلى تحديد عفوا الجداول الزمنية للانسحاب من قبل الجانب الإسرائيلي. اليوم أيضا كانت هنالك زيارة تحمل الكثير من الدلالات والرسائل. الرسائل لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقى بالرؤساء الثلاث، رئاسة الجمهورية والحكومة وأيضا البرلمان، وكان واضحا بأن الطرف السوري يحاول أن يوصل رسالة تطمينية فيما يتعلق بما أشيع أخيرا عن أن سوريا قد يكون لها دور في لبنان في مقبل الفترة القادمة، لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال بأن هذه الرسالة تطمئن بعض اللبنانيين، أو هذه الزيارة تطمئن بعض اللبنانيين الذين كانوا متخوفين من دور مستقبلي للبنان لسوريا عفوا في لبنان، وقال بأنه تلقى تطمينات من الرئيس السوري، وهذه التطمينات أشارت إلى أن سوريا تفتح اليوم وتدشن صفحة جديدة بين البلدين قائمة على عدم التدخل في الشؤون الخاصة بلبنان، وألا تقف دمشق مع أي طرف داخلي ضد أي طرف. هذا ما يتعلق بهذه الزيارة، لكن بالتأكيد يظل الاتفاق الإطاري يلقي بظلال ثقيلة ويعزز من حالة الانقسام السياسية بين مختلف الأطراف.
1: تامر اسماضي من بيروت، شكرا جزيلا لك. ومن بيروت ينضم إلينا السيد جورج العقوري الكاتب الصحفي، ومن جبل لبنان ينضم إلينا الباحث والكاتب السياسي السيد حسن شقير، مرحبا بكما. وسؤالنا للسيد جورج العقوري، في حديث للجزيرة قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إن إسرائيل تريد خلق مشكلة بين الجيش اللبناني وحزب الله اللبناني أيضا، هل تعي السلطة السياسية في لبنان هذا الأمر؟
4: تحية لك وللمشاهدين. هذا موقف للوزير جبران باسيل الذي اعتاد على تغطية حزب الله وسلاحه منذ ورقة كرم خايل في شباط عام 2006 حتى اليوم، ولكن السلطة اللبنانية لا تطلب أن تكون هناك مواجهة مع أحد. السلطة اللبنانية تطلب أن يطبق الدستور اللبناني والقانون اللبناني وخطاب القسم والبيان الوزاري الذي كان حتى جبران باسيل رئيس تيار وطني الحر وافق عليه، وهو ينص بوضوح على حصرية سلاح بيد الدولة وعلى امتلاكها قرار الحرب والسلم. ماذا طبقت كل هذه الأمور؟ لا أتصور أن لا إسرائيل ولا غيرها بإمكانها أن تخلق أي إشكالية في الداخل اللبناني حينها.
1: السيد حسن شقير، أيضا الرئيس عون يقول أنه لا يجب أن يضيع لبنان هذه الفرصة، فرصة التفاوض، لا سيما وأنه يحظى بدعم من الولايات المتحدة. إلى أي مدى يستحضر حزب الله هذا الأمر كحقيقة؟
5: تحياتي لك أستاذ محمود وللسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. أهلا بك سيد. عندما نتحدث عن التفاوض، لا أحد في لبنان كان ضد التفاوض غير المباشر مع الكيان الإسرائيلي، وهذا التفاوض كان قائما في الكثير من الملفات السابقة، وهذا وفي الحرب الأخيرة، ولجنة الميكانيزم كانت خير مثال على ذلك. لذلك عندما يكون هناك دعم دولي لهذا التفاوض، ينبغي أن يكون هذا التفاوض مبنيا على أسس وطنية وميثاقية ثابتة تؤدي إلى تحصيل السيادة الوطنية الحقيقية. عندما نتحدث عن الدستور اللبناني، الدستور اللبناني في مادته التي تتحدث عن السيادة وجوب اتخاذ كافة الإجراءات لتحرير لبنان من الاحتلال، وهذا غير محقق لأن لبنان بقي محتلا إلى يومنا هذا، ولم يحدث أن إسرائيل خرجت من كل الأراضي اللبنانية إلى الحدود الدولية وفقا لاتفاقية بولينيو كامب واتفاقية الهدنة العام 49، لم تخرج مطلقا إلى هذه الحدود مطلقا. إذن هذه بداية، ينبغي أن يكون هناك تفاوض بتحصيل السيادة الوطنية. أما أن يكون هناك دعم دولي لتفاوض يؤدي إلى ضياع هذه السيادة وتكريس الاحتلال وتأبيد الاحتلال وإدانة المقاومة وتبرير الاحتلال كما تحدث رئيس الجمهورية عن الكلفة، أنا أستغرب هذا الموضوع. رئيس الجمهورية يعلم علم اليقين بأن المحتل وآلته التدميرية في كل المقاومات في التاريخ تستطيع أن تؤدي إلى تدمير، ولكن المقاومة لا تقاس كلفة التدمير لديها المقابل لديها بكلفة المحتل، لأنه يملك آلة تدميرية كبيرة جدا. لذلك هذا ليس مبرر. كان يستطيع رئيس الجمهورية أستاذ محمود بخلاصة وعجالة أن يوقف هذه الكلفة وأن يخفضها ويصفرها إن صح التعبير لو اتخذ قرارا واحدا، علق التفاوض المباشر مع الكيان الإسرائيلي عندما وقعت أمريكا مذكرة التفاهم وقال أنه لن يعود إلى هذا إلا إذا طبق الاتفاق، إذا طبق البند الأول. كان استطاع إعادة اللحمة الوطنية، كان استطاع أن يصفر الكلفة التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية، وكان استطاع أن يحقق السيادة الوطنية، ثم يعود للتفاوض مباشر أو غير مباشر بالكثير من الملفات الخلافية التي ما زالت موجودة.
1: طيب سيد جورج العقوري،
5: إلا ترسيم الحدود أو غيرها.
1: سيد جورج العقوري، لماذا لم يقدم الرئيس عون على هذا الأمر؟
4: بكل بساطة، قالها الرئيس عون من دون أي خجل إن المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد، لأن اختبرنا المسار

0: العسكري الذي سار به حزب الله. هذا من جهة. من جهة أخرى، المقاومات تنشأ حين تنهار الدول ولا توجد دول. اليوم هناك دولة لبنانية هي المعنية بتحصيل السيادة. من جهة ثالثة والأهم، أنه لم نعرف عبر التاريخ مقاومة تستجلب المحتل، لأن حزب الله في الثامن من أكتوبر كانت إسرائيل خارج الأراضي اللبنانية، إذا ما استثنينا مشكلة مزارع الشبه العالق ما بين لبنان وسوريا. كلما ادعى حزب الله المقاومة، كلما توغلت إسرائيل، كلما احتلت أكثر، كلما أبادت الشعب اللبناني أكثر. هذا من دون أن ننسى أن قرار حزب الله مرتبط بمشروع أبعد من لبنان وبإيقاع غير لبناني، وهذا يعطي الحق للدولة اللبنانية أن تقوم بدورها وأن لا توصف حزب الله بمقاومة. من هنا كان قرار الحكومة اللبنانية في الثاني من آذار باعتبار الأعمال العسكرية لحزب الله بأنها خارجة عن القانون، وصوت على هذا القرار ووافق عليه حتى وزراء حركة أمل والوزير الشيعي الخامس. لذا لا يمكن أن نتلطخ خلف شعار المقاومة لنبرر مغامرات حزب الله وارتباطه بإيران.
1: منطق السيد العقوري السيد حسن شقير أن ينبغي أن تتحلى الأطراف المختلفة في لبنان بالحصافة الكافية لاكتشاف متى يمكن المقاومة بالسلاح ومتى يمكن المقاومة بالوسائل الأخرى. أي عوار في هذا المنطق؟
2: أصلا المقاومة لم تكن مقاومة عسكرية مستمرة بشكل مستمر ودون منقطع النظير على مر احتلال لبنان منذ العام 78 و82 إلى العام 2024. لم يكن هذا الموضوع بين العام 2000 وال 2006 كان هناك هدوء، بين العام 2006 والعام 2023 كان هناك هدوء. لذلك هذا لا يسقط حق المقاومة في الوجود. هذا المنطق الذي يتحدث به الضيف الكريم، هذا منطق يعني علينا أن ندين كل المقاومات، ولأنها هذه المقاومات استندت على ميثاق الأمم المتحدة، استندت على الدساتير الوطنية، استندت على البيانات الوزارية وخطاب القسم الذي يتحدث عنه، ووردت هذه فيها خطاب القسم والبيان الوزاري، وعلينا أن ندينها فقط لأن الدولة اللبنانية تقول عنها أنها خطأ، وهذا غير
1: يعني
2: صحيح.
1: يعني أظن أن ضيفنا لم يقل ذلك سيد حسن شقير، أظن أن ضيفنا لم يقل ذلك، لكن ببساطة يقول إذا كانت المفاسد المترتبة على المقاومة المسلحة في مرحلة ما أكبر من المنافع التي تجلبها في ظل الاختلال الهائل في موازين القوى، فإن يعني كما قال الرئيس عون، فإن على لبنان أن يغتنم الفرصة وهي وقوف، أو على الأقل ما يوحي الرئيس ترامب بأن وقوف أمريكا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة سياسيا.
2: طيب إذا تحدثنا عن موازين القوى أستاذ محمود، أولا هل كانت موازين القوى بين المحتل الألماني والفرنسي والمقاومة الفرنسية هي نفسها؟ هل كانت بين المحتل الفرنسي والجزائر هي نفسها؟ هل ستالينغراد التي دمرت كانت موازين القوى هي نفسها مع المحتل الألماني؟ لما هذا منطق غريب عجيب وسابقة تؤسس لسابقة لإدانة الاحتلال عفوا تبرير الاحتلال وإدانة المقاومة. لذلك نحن نقول كان باستطاعة الرئيس عون أن يوقف كما تحدثنا عن أن يوفر الكلفة بأن فقط أن يتبنى ما الضغط ورقة الضغط الحقيقية التي قدمتها إيران للبنان، بأن إسرائيل لم تتوقف عن العدوان على لبنان إلا عندما أرغمتها إيران على التوقف، وعلى وخرج الرئيس ترامب بأن يقول ينبغي على
1: طيب سيد جورج العقوري السيد حسن شقير أعادنا مجددا إلى هذه النقطة. ألم يكن من حسن السياسة استغلال كل الأوراق المتاحة في هذه المرحلة ومنها ما جرى في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟
0: أولا دعني أؤكد أن حق المقاومة حق مشروع للشعوب، ولكن طالما أن الدول موجودة تقاوم نحن نكون خلف دولتنا. هذا أولا. ثانيا، من فمك أدينك، منذ العام 2000 حتى العام 2023 لم يكن هناك أي عملية عسكرية ولم تفتح الجبهة. فتحت الجبهة فقط في الثامن من أكتوبر تحت شعار وحدة الساحات الذي لا يعني لبنان كما قال رئيس الجمهورية وكما يردد معظم اللبنانيين، بل يعني المشروع الإيراني في المنطقة، ونحن بغنى أن نكون ساحة للصراع الإيراني الإسرائيلي، فهذا أمر بديهي. ثالثا، لبنان لا يعتبر أن حزب الله ورقة رابحة، لنقل الأمور كما هي، لأن حزب الله ورقة ليست بيد السلطة اللبنانية، إنها ورقة على إيقاع إيراني.
1: طيب هذه أيضا نقطة مهمة أختم مع السيد حسن شقير بها، حزب الله ليس قراره من ينطلق من الواقع اللبناني، وإنما يأتمر بأوامر خارجية. باختصار هذا هو المنطق الذي تحدث به ضيفنا.
2: باختصار استطيع ان ارد عليه وابرهن له بان الدوله اللبنانيه هي التي خانت الدستور باختصار وتجاوزت الدستور، عندما طرح حزب الله في العمليات التي نفذها في 2 اذار بالعوده الى الاتفاق الذي تملصت منه اسرائيل وتغاضت عنه الدوله اللبنانيه ولم تطبقه اسرائيل. لو ان الدوله حريصه على السياده لكانت قالت لحزب الله هل تتوقف عن العمليات؟
1: شكرا.
2: اذا طبقت اسرائيل الاتفاق هذا لم يحدث، اذا الدوله هي التي
1: شكرا جزيلا لك السيد حسن شقير من جبل لبنان، واشكر ضيفنا من بيروت السيد جورج العقوري. نختم هذه الساعه من قطاع غزه، حيث اكملت الحرب على القطاع الف يوم، ايام غيرت شكل غزه جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا وعسكريا، والقت بظلالها على المنطقه باكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. إليكم هذا التقرير.

في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. طل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة

0: تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجوداً عسكرياً مباشراً أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع، كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي، بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر، توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل، تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط، بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية، برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق، تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال 1000 يوم من كل ذلك، أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب، بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدودا في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع. بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقراراً، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلاً في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه. لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضاً يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا: كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: شكرا للزميل محمود مراد. وننول الخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لCNBC الأمريكية، يقول إيران مهزومة تماما عسكريا وما تبقى من صواريخها يمكن تدميره. نحن على رأس الساعة ومستمرون معكم مشاهدين في هذه التغطية لتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وقال إنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في حديث لCNBC أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هذا ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جوران باسيل في حديث للجزيرة إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. باسيل أضاف للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل.

0: إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، وإنه لا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطية الفوقة. من ناحيتها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني في جنوب لبنان. نبقى في المتابعة لكل هذه التطورات ابتداء من التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي والمستمرة الآن. ينضم إلينا بخصوص ذلك مراسل الجزيرة إيهاب العبسي من واشنطن. أهلا بك إيهاب، ضعنا في سياق تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة.
1: نعم عبد السلام، الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى وفي هذا اللقاء مع قناة CNBC يقول مرة أخرى يدافع عن الحرب التي شنها ضد إيران، ويقول إنها ليست حربا بالمعنى التقليدي وإنما هي عملية نزع سلاح نووي مع إيران. يقول إن إيران دولة متنمرة لمدة 47 عاما وأنها لم تعتد على مثل هذا الحزم من الإدارة الأمريكية. يقول إنه أول رئيس أمريكي يتعامل بحزم مع إيران، ومن ثم يعتقد أن الإيرانيين يحتاجون بعض الوقت للاعتياد على هذا الحزم من قبله ومن قبل إدارته كما يقول. لكن الرئيس دونالد ترامب في هذه المقابلة عبد السلام ركز على بعض النقاط. أولا قال إنه يعتقد أن الإيرانيين وافقوا على المطالب الأمريكية. قال إن الولايات المتحدة تتفاوض مع إيران حاليا بعد الضربات التي شهدتها الأيام الأخيرة بين الجانبين. قال إنه ضرب إيران لمدة 3 ليالي بعد أن حاولت إيران استهداف سفينة في مضيق هرمز بمسيرة. ويقول إن الإيرانيين يعتقد أنهم وافقوا على جميع المطالب الأمريكية. دونالد ترامب يقول أيضا إنه قام بتدمير الجيش الإيراني البحرية الإيرانية. يقول إن الإيرانيين حاولوا خلال الفترة الماضية أو الأسابيع الماضية إعادة بناء بعض الرادارات، لكن أيضا القوات الأمريكية قامت بتدمير هذه الرادارات. تحدث أيضا دونالد ترامب عن النظام الحالي أو تحديدا القيادات الإيرانية الحالية. قال إنه قتل الصف الأول والصف الثاني من القيادات الإيرانية، لكن يعتقد أن القيادات الحالية هم أكثر عقلانية على حد قوله. أيضا في هذه المقابلة دونالد ترامب يقول مرة أخرى أنه لا يريد أن يذكره التاريخ كما ذكر هربرت هوفر الرئيس الأمريكي الأسبق الذي عرف في فترة الكساد الكبير. ويقول أنه إذا كانت هذه الحرب استمرت وإذا استمر إغلاق مضيق هرمز وأيضا الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية، وهو الحصار الذي وصفه بأنه جدار من الفولاذ قام بعرقلة جميع السفن الإيرانية، قال إن ذلك كان قد يقود إلى كساد اقتصادي دولي، وهو لا يريد أن يذكر في التاريخ بهذا الأمر. حتى أنه قبل الوصول إلى اتفاق وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم قام بشن عمليات لإخراج بعض السفن النفط من مضيق هرمز من دون علم القوات الإيرانية في ظلام الليل كما يقول الرئيس دونالد ترامب، في محاولة لعدم رفع أسعار النفط. لكن في المجمل عبد السلام الرئيس دونالد ترامب يقول مرة أخرى أنه يتفاوض من منطلق قوة، وأنه في عملية نزع السلاح النووي تسير بشكل جيد للغاية، وأنه بخلاف كل الرؤساء السابقين يضع حدا لإيران في هذه التصرفات. ومرة أخرى يؤكد أن إيران وافقت على جميع مطالبه كما يقول.
0: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في الوقت الذي تتكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوى داخل النظام. التفاصيل مع أسماء النعيم.
2: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة

0: دونالد ترامب من يحكم إيران ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية، ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر ومن يتحمل المسؤولية ومن يضمن تنفيذ الالتزامات؟ وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوهاً مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبينما يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج.
1: نرحب بضيوفنا، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، وينضم إلينا من

0: طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، وسينضم إلينا أيضا من دلوير روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية دلوير. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع الدكتور شرقاوي في محاولة لوضع أساس للنقاش حول ربما النقاش الإيراني الإيراني. هناك تصريحات عديدة لقاليباف مع الداخل الإيراني للترويج لما تم التوصل إليه. الرئيس الأمريكي الآن يتحدث، واضح جدا أنه يعرض إنجازاته في هذا الاتفاق. لماذا برأيك محاولة الإقناع من الطرفين لأطراف تنازعهم داخل يعني سواء في إيران أو في الولايات المتحدة؟
1: لسبب رئيسي، أن هناك قاسما مشتركا عند الإيرانيين وأيضا حتى عند الأمريكيين حول الرئيس ترامب، عنصر التشكيك في مدى الفوز أو تحقيق النصر الدبلوماسي بعدما غابت المعادلة الصفرية من لغة المعارك. الإيرانيون الآن يمكن يعني تصوير المشهد على أساس أن القيادة فيها تيار يدعو إلى المفاوضات ومنح هذه المفاوضات الفرصة الكاملة وطي صفحة العداء والحرب وما إلى ذلك، ولكن عنصر التشكيك عند المعسكر الموازي، معسكر الصقور أو المتشددين، أو يمكن أن نضيف قاموسا طويلا من هذه التعبيرات، هؤلاء لا يرون أن الولايات المتحدة تستحق وضع أي ثقة فيها، وأن ترامب خاد لهم أكثر من مرة. إذن هذه السردية تظل تلقي بظلالها على من يجتهدون في باب المفاوضات. أيضا بالنسبة لترامب هناك تشكيك على مستويين. التشكيك الأول أن عددا كبيرا من الجمهوريين ومن اليمينيين ومن الترامبيين حتى من داخل حركة ماغا يعتقدون أن ترامب لا يستطيع أن يحتوي الطموحات الإيرانية، سواء فيما يتعلق باستغلال ورقة مضيق هرمز أو أنها لن تشارك أو تنفتح على تفتيش ما لديها من معدات نووية ويورانيوم وعالي التخصيب. وأيضا هناك التشكيك الموازي أيضا أن اتفاق عام 2015 بين إيران وحكومة أوباما أصبح هو ذاك المعيار الذي يعتقد كثيرون أن ترامب لن يعود إليه أو لن يحقق اتفاقا أقصى من هذا الاتفاق. إذن أعتقد عنصر التشكيك هو الذي يجعلنا الآن نجد الطرفين منفتحان على المفاوضات ولكن غير مخلصين لروح المفاوضات، خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء.
0: والضغط الداخلي مستمر سيد دكتور عباس خميار، لذلك نلحظ في تصريحات قاليباف الكثير من محاولة الإقناع. هل نجح برأيك الآن بنسبة ما في إقناع المتشككين داخل إيران بجدوى هذا التفاوض والنتائج التي وصل إليها؟
2: نعم بالفعل، أنا أتصور يعني المشككين صوتهم عالي وهذا الصوت عالي بالتأكيد، لكن لا أتصور الحجم هو بقدرة الصوت وحجمهم ليس بمستوى الصوت. هذه نقطة. النقطة الثانية، أنا أتفق مع أستاذ الشرقاوي، يعني هناك نقطة المشتركة هو التشكيك بالنسبة لترامب. هؤلاء يستدلون بأن على الوقائع التاريخية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وخاصة من ترامب، والتشكيك هو ليس بقد يعني بالمفاوض الإيراني بقدر ما هو للرئيس الأمريكي. لذلك هناك يوجد هاجس كبير عند هذا التيار أو البعض بأن لا يمكن الثقة بالجانب الأمريكي، ويعتبرون بأن ما قامت به أمريكا هي تعتبر جرائم حرب بما في اغتيالها للمرشد الأعلى باستهدافها الأطفال والمدارس والجامعات، وكيف ممكن الحديث مع هكذا شخص الذي قصف المسار السلمي وطاولة المفاوضات في عمان وفي يعني جنيف. ولذلك هذا التشكيك هو في محله. المفاوض الإيراني يستطيع، وحتى اليوم دخل على الخط الرئيس بيزشكيان وأكد بأن هذه المفاوضات هي أتت بقرار من 12 شخصا من مجموعة

0: 13 شخصا
1: واضح
0: في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي هو أعلى سلطة تستطيع أن تعين مسار الحرب ومسار السلم. الجميع الآن دخل لكي يقنع هؤلاء الذين يعني يستخدمون الغدر الأمريكي إن صح التعبير ذريعة لمعارضة المفاوضات.
1: سأعود لبعض النقاط، لكن نسأل أيضا عن ذات النقطة. سيد روب أرلت الرئيس الأمريكي يتحدث يحاول أن يقنع، واللافت جدا الإشارة إلى الكساد الكبير وبأنه لا يريد أن يعرف بذلك في تاريخه. هل هذه القناعة لدى الرئيس الأمريكي قابلة للاستيعاب أمريكيا؟
2: يسعدني أن أنضم إليك وإلى المشاهدين الأعزاء، شكرا على هذه الدعوة الكريمة. يجب ألا نخطئ أن الرئيس ترامب لا يزال على تركيزه الذي يتمحور حول اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني. هذا هو الهدف الرئيس، وهو يركز على هذا الهدف من خلال كل التدابير والإجراءات المتخذة. في نهاية المطاف الأمر يعود إلى النظام الإيراني والقيادات الإيرانية. ما الذي سوف تختاره هذه القيادات لمستقبلها؟ نعرف أن الرئيس ترامب يتصرف بالأفعال وليس بالأقوال، ونعرف أيضا بالاستناد إلى ما حصل في الجهود العسكرية والنزاعات العسكرية، نعرف أن هذه الأمور حصلت في السابق. قال الرئيس ترامب: الأمور يمكن أن تتم بالطريقة السهلة أو الصعبة. الطريقة السهلة هي الامتثال للخطوط الحمراء التي أعلن عنها الرئيس ترامب، لا تخصيب، لا صواريخ باليستية، المضيق يبقى مفتوحا، بالإضافة إلى التوقف عن استخدام الوكلاء الإيرانيين لقتل الأمريكيين. هذه هي الخطوط الحمراء التي أعرب عنها الرئيس ترامب بشكل متسق لأشهر متعددة، كي لا نقول سنوات. وبالتالي الكرة في ملعب النظام، هل يود أن يبقى على قيد الحياة أم لا؟ هل يودون أن يموتوا؟ أنا أتحدث
1: لكن سيد روب، إذا سمحت لي، هل يجد الرئيس الأمريكي إشكاليات داخلية؟ هذه نقطة النقاش، لإقناع سواء من سيذهب للاقتراع في الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل، أو حتى القاعدة الجماهيرية للحزب الجمهوري، بأن هذه الحرب كان لها أثمان لكنها تساوي الثمن الذي دفع.
2: الوقت سوف يجيب عن هذا السؤال، غير أن الرئيس قال أنه ليس في عجلة من أمره. نعم، هو يفضل الحل الدبلوماسي على الحل العسكري، ولكن النظام هو الذي سوف يتخذ القرار. نعم، الرئيس ترامب، وكما قلت لمرات متعددة في مقابلات سابقة، نحن نعرف أن هذا فصل الصيف في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نود أن، أو الرئيس ترامب لا يود أن يرى أن حرب الأسابيع سوف تتحول إلى حرب الأشهر، ولكنه قال في الوقت نفسه أنه على استعداد لكي يخسر في انتخابات التجديد النصفي طالما أنه يكسب في هذه الحرب، وأن النظام يمتثل للخطوط الحمراء هذه. لقد قال الرئيس ذلك وأنا أصدقه، وإذا ما خسر في انتخابات التجديد النصفي وأصبح الديمقراطيون الأغلبية، أقول لكم أن الرئيس ترامب سوف يتعرض لإجراءات المحاكمة الآيلة إلى عزله للمرة الثالثة، وهذا ما سوف يحصل إذا ما سيطر الديمقراطيون مجددا على الأكثرية في مجلس النواب. ولكن الرئيس قال وشدد أنه سوف يركز على أن يكسب في هذه الحرب حتى ولو كان على حساب خسارة الانتخابات.
1: دكتور الشرقاوي، الكثير على المحك للطرفين، هل فككت العقد في الدوحة بعد أن ظن بأنه أوشكت الحرب على الاندلاع في مضيق هرمز؟ هل تعود قنوات الاتصال انطلاقا من الدوحة لتعديل المسار والاستمرار للانتهاء للنتائج؟
3: مفاوضات الدوحة حاولت أن ترمم ما تجمد في مسار لوسيرن في سويسرا وما فشل فيه المفاوضون في إسلام أباد. بدأت الدوحة تركز على بعض القضايا الصغيرة لكي تتحرك مؤشرات بناء الثقة، بمعنى جاء الإيرانيون يبحثون عن الكلمة الفصل في موضوع المليارات الستة التي يتوقعونها كدفعة أولى. وجاء الوفد الأمريكي أيضا يستقرئ كيف الوصول إلى تسوية حول محاولة إيران بسط نفوذها على مضيق هرمز. أعتقد هذه خطة إيجابية من حيث عدم أن تبقى المسألة عالقة في الملفات الكبرى. تبين الآن أن مضيق هرمز ليس بالأمر الهين، وينبغي توسيع وتجزئة مجموعة من القضايا من حوله، بمعنى أنه لو حصلت إيران على بعض المليارات وربما حصلت على ضمانات أمريكية برفع العقوبات وما إلى ذلك، هذا سيعزز بناء الثقة، فنحتاج، وهذا ما تفعله مفاوضات الدوحة في هذه المرحلة. أود أيضا أن أعود إلى ما تفضله الضيف الأمريكي عندما يتحدث عن الخطوط الحمراء. لا شك أن هناك خطوط حمراء أمام ترامب، كما أن طهران تلوح من بعيد بخطوطها الحمراء، وأعتقد هذه بمثابة الاستراتيجية التي سادت خلال نهاية الحرب العالمية الأولى، وقفت طرفاً وجه لوجه في تحدي غير منطقي ولا يمكن التعويل على هذا. لذلك أرى أن ترامب عندما رفع سقف التوقعات أنه سيقضي على النظام في إيران يوم 28 من فبراير، ثم أيضا أنه سيقضي على الطموحات النووية وسيحصل على اليورانيوم عالي التخصيب وكل هذه الأمور، أصبحت هذه التوقعات عالية المستوى، هي التي تؤرقه الآن في الوصول إلى تسوية تفاوضية. وما لم يصل ترامب إلى اتفاق معين مع الإيرانيين فإنه يضع نفسه في مكانة تجعله يقترب من لعنة فيتنام بالنسبة لريتشارد نيكسون، بمعنى أنه لا هزيمة، لأننا لا نصر دبلوماسي ولكن هزيمة استراتيجية. وأعتقد أن الديمقراطيين وحتى بعض من أنصارهم من الترامبيين ينتظرون لحظة الانتخابات ليؤكدوا أنه ربما رفع السقف عاليا ولم يستطع إنجاز نصف ما تعهد به قبل 5 أشهر.
1: دكتور عباس، بالنسبة لإيران هذه المرحلة كيف يمكن أن يقاس من خلالها النجاح بعد مفاوضات الدوحة؟
0: يعني الإيرانيون في النهاية يعتبرون أنفسهم بأنهم اكتسبوا المعركة بامتياز، يعني عندما نضع الأهداف التي تحدث بها ضيفكم الآن الكريم، عندما يضع الأهداف بهذا السقف العالي وعندما يؤكد بأنه قضى على النظام وقضى على القوة العسكرية البحرية والجوية، ويتحدث عن اغتيال القيادة الإيرانية الصف الأول والثاني وهناك قيادات جديدة، كل هذه الأمور عندما يلاحظها الشعب الإيراني ويرى بأن مسار ثورته ومسار نظامه مستقر وإلى الأمام، وربما ما يحدث يوم غد أو بعد يوم غد في طهران وفي قم وفي مشهد وفي المدن الإيرانية سيثبت ذلك بشكل كبير، ربما يكون هناك أكبر تشييع تاريخي على مدى التاريخ المعاصر. هذه ورقة يستطيع الإيرانيون أن يطمئنوا بها ومن ثم أن يلعبوا بهذه الورقة كورقة رادعة كبيرة، ولذلك هذه المكاسب كبيرة جدا إذا ما قورنت بالأهداف الأمريكية والنتائج، يعني وهذه النتائج التي يلاحظها الشعب الإيراني عندما يرى الرئيس الأمريكي هو في ورطة حقيقية ويتفاوض على شيء ويتوسل.
1: نعم، هذه النقطة الأولى المتعلقة بالأهداف الأمريكية التي لم تتحقق. بالنسبة لإيران ما سيتم تحقيقه كيف سيقاس، ومن خلاله ننتقل للمراحل المقبلة المتعلقة بالبرنامج النووي والاتفاق النهائي.
0: الآن بعد المفاوضات الأخيرة في الدوحة يبدو أن الإيرانيون مرتاحون ومتفائلون إلى حد ما، ولكن في النهاية هذه وعود ورقية، يجب أن تكون هناك شيء على الأرض. ما يعني برز أخيرا وقبل ساعات من الآن بأن هناك جزء من الأموال المحتجزة الإيرانية أفرزت لشراء المواد التي هي الإيرانيون بحاجة إليها، وهذه تعتبر خطوة مهمة وربما تمهد للبنود الأخرى. لكن في نفس الوقت أريد أن أؤكد بأن مجرد إفشال المخطط الأمريكي

0: باستهداف النظام بكليته وبرمته، وهذا يعتبر انتصار كبير للإيرانيين.
1: نعم،
0: دخول
1: واضحة النقطة
0: المعادلات
1: هذه.
0: الجديدة
1: نعم
0: ستؤثر،
1: نعم دعني أنقل بعض النقاط للسيد
0: يعني
1: روب أرلت إذا سمحت لي. سيد روب، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية،

0: إيران من امتلاك سلاح نووي بحسب الرئيس الأمريكي؟ هل تعتقد بأننا على المسار لهذه النهاية أم أن العقد ربما تعود مثل ما حصل في مضيق هرمز، مثل ما يحصل في لبنان؟
1: نعم، يمكنني أن أقول إننا على المسار الصحيح، ولكن يمكن أن نحيد عن هذا المسار على وجه السرعة وبكل سهولة من خلال النزاع الذي يمكن أن ينشب في مضيق هرمز، أو الوضع المستمر بين إسرائيل ولبنان وبكل تأكيد حزب الله. نعم، نحن على السكة الصحيحة، ولكن الوضع في غاية الهشاشة، ويمكن في أي لحظة أن تجنح العرب عن هذه السكة. ولاحظنا ما حصل في الأسبوع الماضي، الإيرانيون قاموا باستهداف بعض السفن من خلال مسيرات بحسب المزاعم. طبعا أقول بحسب المزاعم لأنه ما من تأكيدات صدرت، ولكن على أي حال نعم نعرف ما حصل ونعرف الرد الأمريكي وكيف حصل. نعم، ولكن الرئيس ترامب يبقى في حالة تركيز كامل على التوصل إلى حل سلمي يؤدي إلى سلام طويل الأجل، بحيث يضمن الأمن في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم. وأود أن أعيد التشديد على ما أقوله دائما في مقابلاتي معكم، ولا أي دولة في العالم تدعم النظام الإيراني في سعيه إلى الاستحواذ على سلاح نووي. فكروا بهذا الأمر، ما من دولة في العالم تدعم هذا المسار الإيراني للاستحواذ على سلاح نووي. ولذلك الجميع يجب أن يدعم جهود الرئيس ترامب للتأكد من عدم حصول النظام على أي سلاح نووي أبدا.
0: في أقل من دقيقة دكتور شرقاوي، هل تم تفكيك العقد باختصار؟
2: كلا، إذا لم نفك عقدة هرمز التي أصبحت هي المفتاح الأصعب، لا يمكن تحريك الملفات الأخرى. وإذا لم تحصل إيران على مبلغ جيد من الأرصدة المجمدة، لن تدخل في المفاوضات بروح جدية.
0: شكرا جزيلا لكم جميعا، الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. نشكر ضيفنا من طهران الدكتور عباس خماير الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن دلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بولاية دلاور. نتحول إلى الملف اللبناني. ورغم مرور أكثر من أسبوع على سريان وقف إطلاق النار، ما تزال عودة الآلاف من النازحين من أبناء مدينة النبطية في جنوب لبنان محدودة، إذ يواصل كثيرون التريث في العودة لمنازلهم، لا سيما مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار.
3: مدينة النبطية بعد نحو أسبوع على وقف إطلاق النار، دمار وخراب في معظم أرجائها. القصف الإسرائيلي ترك أثره في كل زاوية وحول سوقها الأثرية إلى هذه الحال، حال لم تشجع كثيرين على العودة باستثناء قلة قررت تحدي الظروف الصعبة. زينب واحدة منهم.
4: جينا بدنا نقعد بالنباطية، خلص مناش نتركها، لأنه نحن معلقين فيها وهي معلقة فيها. شو ما صار الدمار رح نبقى بالنباطية، أنا رح أبقى.
3: رغم وقف إطلاق النار، ما زالت هذه المدينة غير آمنة. الجيش الإسرائيلي يحتل بلدات ومرتفعات محيطة بها كقلعة شقيف، احتلال يبقيها في مرمى الرصد والمراقبة وحتى الغارات. معظم من التقينا بهم هنا ومن بينهم نغم، أتوا لتفقد مدينتهم وليس للبقاء فيها.
5: احنا من هيدي المنطقة وما بنطلع منها أكيد.
6: باقي هون؟
5: هلأ باقي لحد ما نشوف الظروف الأمنية، يعني أول ما نحس أنه خلص صار في غارات، لأنه العدو الإسرائيلي ما عم بيرحم صراحة، مضطرين نترك.
3: أما طارق فلم يترك النبطي طوال الحرب إلا عندما نقل للعلاج بعد إصابته في غارة إسرائيلية، لكن غيابه عنها لم يطل.
7: نزلت على صيدا يومين، بس طلعت من صيدا على النبطية شميت ريحة النبطية، نبطية أمنا الحنونة.
3: لا طمأنينة بعد إذن ولا أمان، بل خسارات ولدت حسرة، ولا سيما في قلوب من كبروا بين ربوع هذه المدينة وعرفوها في زمن عزها.
8: مثل ما شايفي هلا تبرمي 360 درجة كله دمار دمار وموت، ما فيها حياة. هيك النبطية إذا بدك تضرب بالمثل بالتراث وبالحياة.

0: حياته بالشغل وبالازدهار تجي على النبطية. إذا واحد نفسيته ميتة بيجي ليحييها بالنبطية، ما عاد فيها شيء.
1: وأمام قسوة هذا المشهد لم يبقى للأهالي سوى ترقب مآلات وقف إطلاق النار، فأما أن ينعم قريبا بالاستقرار أو يشهد على فصل جديد من الحرب والدمار.
2: بانتظار اتضاح مسار تطبيق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، تبقى مدينة النبطية ومحيطها في دائرة الخطر، فالقوات الإسرائيلية تتمركز على بعد كيلومترات من هنا وتحتل مواقع تشرف على المدينة، ما يجعلها في عين الاستهداف بما لها من رمزية وطنية وسياسية وتاريخية. كاترين حنا، الجزيرة، من مدينة النبطية جنوبية لبنان.
3: في أبرز مسجدات الملف اللبناني ميدانيا، قصف إسرائيلي للنبطية الفوقة في جنوب لبنان باستخدام مسيرة، وحديث وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود بجروح في الجنوب اللبناني. نقف على المشهد مع مراسل الجزيرة تامر الصمادي، ينضم إلينا الآن من بيروت. أهلا بك تامر. نبدأ بالتطورات الميدانية ثم الجدل الدائر بحول ما تم التوصل إليه والتصريحات الأخيرة.
4: بالفعل عبد السلام، كما أشرت، النبطية الفوقة في قضاء النبطية جنوبية البلاد تتعرض لغارة من مسيرة إسرائيلية. ليست هذه المرة الأولى خلال 48 ساعة الماضية، نتحدث عن أكثر من غارة للقوات الإسرائيلية باتجاه هذه البلدة، بلدة النبطية الفوقة. ولا تقتصر الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية على مثل هذه الغارات، هنالك تفجيرات متواصلة داخل القرى والبلدات والمناطق المحتلة التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية. خلال الساعات الماضية كان هنالك تفجيرا كبيرا في بنت جبيل، وأيضا عدد آخر من القرى والبلدات سجل فيها تفجيرات متتالية من قبل الجانب الإسرائيلي خلال الساعات الفائتة، وهو ما يشي بأن الجانب الإسرائيلي يواصل من خروقاته ويواصل من انتهاكاته وعدم التزامه بالهدنة بينه وبين مقاتلي حزب الله. حزب الله كان قال بشكل واضح بأنه يتابع هذه الخروقات والانتهاكات ويتمسك بحقه في الرد عليها، لا سيما أنه رفض أكثر من مرة ما تسميه إسرائيل بحرية الحركة داخل الأراضي المحتلة من جنوب لبنان على وقع هذه الهدنة. هذا ما يتعلق بالتطورات الميدانية، ما يتعلق بالوضع السياسي هنا في بيروت، الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة ألقى بثقله وظلاله الثقيلة على المشهد. رئيس الجمهورية عاد ليؤكد مرة تالية دفاعه المستميت عن هذا الاتفاق، والذي يرى فيه مصلحة للبنان ونهاية للحرب واستعادة للأراضي المحتلة في الجنوب اللبناني، وقال بأن مضمون هذا الإطار لا يتعارض مع الثوابت اللبنانية، وقال بأن لبنان لن يتنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية، وهو يرد بذلك على اتهامات حزب الله خلال الفترة السابقة التي أشار فيها الحزب إلى أن هذا الاتفاق الإطاري يشرعن الوجود الإسرائيلي لسنوات طويلة داخل الأراضي اللبنانية، إضافة إلى قضم أراض محتلة من الجنوب اللبناني لصالح إسرائيل. والرجل أيضا قال بأنه يجب أن لا نخسر دعم الولايات المتحدة للوصول إلى حل، بالإضافة إلى المواقف المنبثقة عن دول أوروبية والمواقف الخليجية، وقال بأن الوفد اللبناني المفاوض بشقيه السياسي والعسكري يعني بذل ووصل إلى جهود يعني مقنعة فيما يتعلق بالنتائج التي وصل إليها هذا الاتفاق، وهو يقول بأن على الجميع أن لا يحكم علينا قبل أن نصل إلى التطبيق. وهو أيضا يشير إلى ما أشار إليه رئيس الوزراء اللبناني خلال الساعات الماضية نواف سلام، عندما قال بأن الوفود المفاوضة التي ستجتمع لاحقا مع الجانب الإسرائيلي، وهو يتحدث بطبيعة الحال عن الوفد اللبناني، سيضع في مقدمة أولوياته وضع جداول زمنية للانسحاب الإسرائيلي. أيضا كانت هنالك زيارة تحمل الكثير من الدلائل والرسائل المهمة قام بها وزير الخارجية السوري إلى بيروت أسعد الشيباني، التقى برئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، وطيف واسع من المرجعيات الروحية والقوى السياسية. الرئيس عون قال بأن هذه الزيارة قدمت رسائل طمأنة لبعض اللبنانيين الذين كانوا يخشون من تدخل سوري في لبنان، وهو يشير إلى ما أشيع أخيرا عن إمكانية تدخل عسكري سوري ضد حزب الله. والشيباني كان تحدث بشكل واضح في أكثر من لقاء خلال هذا اليوم، وأشار إلى ما أشار إليه الرئيس السوري خلال اليومين الماضيين، وأكد بأن سوريا ليس لها أي مصلحة في أي تدخل، وما يهمها هي صفحة جديدة وعلاقات جديدة قائمة على الندية دولة لدولة.
3: تامر الصمادي مراسل الجزيرة من بيروت، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. انضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي يوسف دياب، ومن بيروت أيضا الدكتور علي مطر الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور علي مطر، وربما الأسئلة التي كانت تطرح بعد ما أعلن من إطار بين اللبنانيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، كان هناك أسئلة عديدة، لذلك كان هناك توضيح من رئيس الحكومة. بالنسبة لك، هل أجاب على التساؤلات الحساسة؟
5: تحية لك أستاذ عبد السلام وللأستاذ يوسف والمشاهدين. في الحقيقة لم يجب للأسف بالنسبة لي عن الكثير من الأسئلة، منها ما يتعلق بالتفاصيل ومنها ما يتعلق بالإطار العام. هو في الإطار العام قال إنه هذا الاتفاق هو اتفاق أولي ولم يصل إلى اتفاق نهائي، وبالتالي هنا سؤال كبير. أولا، إنه هل سنبقى في هذا الاتفاق الأولي إلى ما لا نهاية ولا يطبق هذا الاتفاق، أو أن إسرائيل الآن تستفيد من هذا الاتفاق الأولي وبالتالي تقوم بما تقوم به والذي ربما يطول تحت حجة أنه هذا اتفاق أولي وهو ليس بحاجة
3: هو
5: إلى
3: هو توافق فقط للنص في يعني الحكومة. اسمح لي دكتور علي، هو قال اسمه فريمورك، يعني إطار تفاوضي وليس اتفاقا، وله وفيه التزامات لكنه ليس اتفاقا بالمعنى القانوني، إنما هو إطار تفاوضي.
5: هو صح، هو يريد أن يقول مثل ما أن هناك أفريقاء آخرين يريدون القول أن هذا الاتفاق الآن ليس بحاجة لا عرضه على الحكومة ولا عرضه بالتالي على مجلس النيابة لكي لا يصل إلى تصويت أو يسقط أو ما إلى هنالك. لكن هنا السؤال، ربما هذا الاتفاق يطول لمدة زمنية طويلة ويبقى تحت يعني البند أو مسمى الإطار الأولي، وتبقى إسرائيل تسرح وتمرح في الجنوب اللبناني. النقطة الثانية المتعلقة بمسألة الانتشار، أنه في الآن هو يقول أنه ما الفارق ما بين الانتشار والانسحاب. في 83 الإسرائيلي قال أنه سيقوم بالانتشار، لكن عمليا الإسرائيلي ب 83 هذا الانتشار بقي معه أكثر من 15 سنة، وفرخ ذلك ما عرف في حينها جيش لحد أو لبنان الجنوبي، وبالتالي بقيت إسرائيل في الحزام الأمني إلى أن تم التحرير عام 2000 من قبل المقاومة. النقطة الثالثة لكي لا أطيل فقط هي مسألة المحاكمات، وهو قاد يعني رئيس الحكومة كان رئيس لمحكمة العدل الدولية وهو يعرف هذه الأوامر جيدا الأمور جيدا. باتفاقية فيينا لمسألة المحاكمات ليس هناك أي نص على تجميد وهذا نص قانوني، يعني ليس هناك أي نص على تجميد مسألة المحاكمات على جرائم الحرب خلال التفاوض، وبالتالي نحن لما نعطي سق براءة للإسرائيلي على كل الجرائم التي ارتكبها في لبنان.
3: هو قال إنه وقف وليس حتى تعليق من باب إيضاح وجهة نظري، وركز على هذه النقطة. أعود لهذه النقاط مع السيد يوسف دياب، وعن ذات النقطة هل أجاب السيد نواف سلام عن التساؤلات، المشكلة حتى لبعض من يؤيده من النواب الذين كانوا يطالبون بأن لا يمرر هذا المتفق عليه أيا كان اسمه إلا على الأقل بمجلس الوزراء إن لم يكن عن طريق مجلس النواب؟
6: هي أستاذ عبد السلام، لك وللدكتور علي وللمشاهدين، أعتقد أن كلام الرئيس نواف سلام واضح، وكلام رئيس الجمهورية واضح، لا تنازل عن السيادة اللبنانية، لا تراجع عن الالتزام بانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة وتحرير كل شبر اللبناني، لأن ذلك يطال أو يتعلق بالسيادة اللبنانية التي لا تنازل عنها، لا قبول

0: بالاحتلال الإسرائيلي وبتحميل إسرائيل تبعات الحرب أيا كانت نوع الاتفاق الإطار أو اتفاق دائم. لكن ثمة فريق يعني يمثله حزب الله وبعض المتحالفين معه يريدون أن يقرأوا هذا الاتفاق بما يتناسب مع رؤيتهم الرافضة بشكل كلي لعملية التفاوض منذ البداية، فكيف لمخرجات هذا
1: لكن
0: الاتفاق بذرة
1: اسمح لي
0: أكثر من
1: سيد
0: توضيح؟
1: يوسف، بولا يعقوبيان ليست مع الحزب، هي معارضة للحزب وتتحدث عن ما سمته المصائب التي جلبها سلاح حزب الله، هذا تعبيرها في لقائها اليوم، وقالت ذات الأسئلة المتعلقة بعودة النازحين، جدولة الانسحاب، توضيح نقاط تتعلق أيضا بدور الجيش وفي نزع سلاح حزب الله والدور الإسرائيلي في المناطق التجريبية، هي أسئلة مطروحة ليست فقط من أنصار حزب الله.
0: هذه أسئلة مشروعة أستاذ عبد السلام، ويعني حتى حلفاء الحكومة ورئيس الجمهورية يقولون ذلك. ولماذا ليست؟ لا توجد توضيحات بما خص هذا الاتفاق. لكن اعتراضي أنا كمراقب ومواطن لبناني على ما يقوله حزب الله وفريقه بأن هذه الحكومة شرعت الاحتلال الإسرائيلي وأبقت الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهي لم تفرض مهلة زمنية على الانسحاب حتى أن المرحلة التجريبية لم تبدأ. هناك إجراءات عملية يعني بدأ يتحضر لها الجيش اللبناني بكل ما للكلمة من معنى. هذا الأمر يبحث بشكل يومي وعلى مدار الساعة مع الجانب الأمريكي، سواء قائد القوات الوسطى الأمريكية في المنطقة أو حتى على المستويات السياسية ما بين رئيس الجمهورية والإدارة الأمريكية، والاتصالات لا تتوقف بهذا الموضوع. ليس هناك أي اتفاق إطار يمكن أن ينفذ بكبسة زر منذ أن يبرم أو يوقع عليه. وأعطي مثال على ذلك، مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية هل نفذت اليوم بالكامل؟ مضى على توقيعها 3 أسابيع، حتى مضى على مسألة التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان منذ أكثر من شهر، من 40 يوما. هل توقفت العمليات الإسرائيلية في جنوب
1: واضح.
0: لبنان؟ هل التزمت إسرائيل؟ لماذا اللوم اليوم على الحكومة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية لأنها لم تجبر إسرائيل؟ أعتقد أن المعضلة أو نقطة الخلاف ما بين حزب الله والآخرين أن هذا الاتفاق الإطار فيه بند أساسي يتحدث عن حصر سلاح حزب الله بيد الدولة بموازاة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وهذا أمر يعتبره حزب الله هو هدية للإسرائيلي. وللتذكير هذا
1: دع
0: أمر
1: الدكتور علي
0: طرحته
1: يجيب عن هذه
0: الحكومة
1: الأسئلة إن
0: وموجود
1: سمحت
0: في
1: لي.
0: البيان الوزاري قبل أن يتحدث الإسرائيلي عنه.
1: دكتور علي مطر، نقاط عديدة تطرح ليس فقط سيد دياب، ولكن تطرح حتى من بعض الذين يرون بأن المسار الآخر لم يأتي بالانسحاب بتفصيل، فقط وقف الإطلاق النار، ولم يأتي على ذكر الانسحاب الإسرائيلي أو جدولة الانسحاب، وبالتالي هذا أمر يمكن للإطار الموضوع في واشنطن أن يأتي به. النقطة الأخرى، حزب الله لم يعطي المفاوض اللبناني فرصة لاستخدام سلاح حزب الله كورقة ضغط للخروج من هذه الحرب، فما الرد على هذه النقاط؟
2: أولا فيما يتعلق بالمسار الإيراني الأمريكي، هو يقول في البند الأول أولا وقف إطلاق النار شامل، ثانيا يتحدث عن وحدة الأراضي اللبنانية. يعني أي أستاذ في العلوم السياسية وفي القانون الدولي وفي القانون الدستوري عندما يريد أن يفسر مسألة وحدة الأراضي اللبنانية لا يمكنه أن يفسرها إلا بأنها لا يكون هناك أي تواجد محتل في هذه الأراضي، لأنه هناك تناقض أن يكون هناك وحدة للأراضي ويكون هناك احتلال، أو أن يكون هناك سيادة ويكون هناك احتلال. وبحسب بعض المعطيات أنه عرض على الدولة اللبنانية بعد أن شكلت اللجنة المؤلفة من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإيران، اللجنة مراقبة وقف إطلاق النار، والتي أبلغت بالآلية الدولة اللبنانية وانقلبت عليها فيما بعد للأسف، هناك معطيات تقول أنه عرض على الدولة أن يكون لها ممثل في مسألة التفاوض على الانسحاب، والإيرانيون أكدوا على ضرورة أن تنسحب إسرائيل خلال شهرين وإلا أنه لا يتم بناء أو توقيع الاتفاق. هذا ما قاله الإيرانيون وألزموا به أنفسهم، وبالتالي أتى مسار واشنطن والتف نتنياهو عبر الدولة اللبنانية. المسألة الثانية، كيف يعني أولا حزب الله الجميع يفهم ويعرف أنه بالخمسة عشر شهرا تعاون في جنوب الليطاني، هذا أكده الجيش اللبناني، إلا إذا كان لدى البعض يعني ضرب لمصداقية الجيش اللبناني. وحتى الميكانيزم أشارت وأشادت بالجيش اللبناني بمسألة حصرية السلاح، ودمر العديد من المنشآت والمخازن وغيرها، وبالتالي كان يقوم بالمهمة. لكن خلال الحرب كيف سيقبل حزب الله أن يسلم سلاح هو يكون وكأنه يسلم للإسرائيلي وليس للأسف للدولة اللبنانية؟ وما طرح هو ليس حصرية سلاح، طرح نزع سلاح، وما طرح ليس في جنوب الليطاني، طرح في كل لبنان. حزب الله قال أنه مستعد للعمل في جنوب الليطاني والتعاون إلى أقصى الدرجات، فيما يتعلق في بقية في مسألة السلاح هو مستعد لاستراتيجية دفاعية ويدرس استراتيجية دفاعية وعرض ذلك، والجيش اللبناني أيضا كان لديه استراتيجية دفاعية يعدها، الطرفان متفقان على ذلك وكان يبدي كل التعاون. فلماذا نحن نأتي ونعطي إسرائيل بونس أو نعطيها أوراق قوة على حسابنا؟ كان يمكن أن نتمسك بورقة المقاومة وأن نقول لإسرائيل هذه المقاومة تقاوم، فلنلتزم جميعا، تنسحب إسرائيل وينسحب حزب الله من جنوب الليطاني. نعم. وتحل كانت المسألة.
1: سيد دياب، ما ردك على هذه النقاط؟ سيد جبران باسيل أيضا في حديثه للجزيرة قال إن هناك في ضمن هذا الاتفاق كما سمى التزامات كثيرة على لبنان، التزامات على إسرائيل، وأشار إذن أيضا إلى ضرورة الاستفادة من مسار إسلام أباد ليضمن نقاطا عديدة تتعلق بوقف الحرب بشكل كامل والانسحاب.
0: أولا جبران باسيل مفهوم موقفه هو رجل متلون، ويعني يلعب يقفز من ضفة إلى ضفة عندما يشاء وكيف تقتضي مصلحته، هذا معروف تاريخيا. جبران باسيل اليوم ربما تكون مقتربة الانتخابات النيابية ويريد أن يبقي على شعرة معاوية مع حزب الله، ويقول أنه مع وحدة
1: هو غير موجود،
0: لا
1: يمكنه الرد إذا سمحت لي سيد دياب. نناقش الأفكار التي طرحها إذا سمحت لي. نعم، النقاط التي ذكرها ليس شخصي. نعم.
0: هذا ما أقوله، هو يريد أن يكون السلاح بيد الدولة اللبنانية، ثم يقول عليكم أن تلتزموا بما تقرر في إسلام أباد. بما قاله الدكتور علي، يعني أعتقد أن هناك مشكلة في التوضيح. لماذا يسهل عليكم دكتور علي أن تفسروا مذكرة التفاهم والموقف الإيراني الذي يتحدث عن وحدة الأراضي اللبنانية، ولم تقرأوا في اتفاق الإطار النص الواضح الذي يتحدث عن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر وقع عليه الإسرائيلي كما وقع عليه الجانب اللبناني، وبالتالي عن أي تفريط في السيادة اللبنانية نتحدث؟ هناك حكومة مسؤولة عن أمن شعبها، مسؤولة عن حماية أراضيها. هذه الحكومة اليوم تتألم لأن ثلث الشعب اللبناني اليوم مهجر، أبناء الجنوب ليسوا في مناطقهم، وليس هناك من وسيلة.
1: الإشكالية في الآليات، هذا السؤال يطرح، الآليات غير واضحة.
0: يا أستاذ عبد السلام، الآليات هي اليوم قيد البحث اليوم ما بين الدولة اللبنانية والإسرائيلي. تحدثنا عن مناطق تجريبية رفضها حزب الله منذ البداية، هو يقول أنه لا يقبل البحث بمناطق تجريبية، يريد انسحاب إسرائيلي كامل وشامل ومن دون شروط. هذه قصة لا يمكن أن نقبلها أو يقبلها أي عاقل بهذه الطريقة، لأنه للأسف الدولة ذهبت إلى هذا الاتفاق مكرهة، لأن موازين القوى اليوم بعد هذه الحرب تميل لصالح إسرائيل، وإذا تركنا إسرائيل أو إذا أدرنا الظهر للعمل السياسي وللمبادرة الأمريكية في هذا الموضوع، أعتقد أننا سنعود إلى دوامة العنف. فالعنف اليوم والحرب هو لمصلحة العدو الإسرائيلي الذي سيمعن في الاحتلال، سيمعن في القتل، في التهجير، في التدمير، وفي احتلال المزيد من الأراضي اللبنانية، وبالتالي انتهاك مزيد من السيادة اللبنانية. نتمنى أن يقرأ هذا الموضوع بحرفية، وأن لا تخون الدولة برئيس الجمهورية بالحكومة.
1: واضح، أتيح المجال فقط واضح النقطة. دكتور علي مطر، باختصار ردك على ما ذكره سيد دياب، خصوصا بما يتعلق بأن مذكرة التفاهم لم تجلب انسحابا واضحا، ليس لا يكفي التفسير فقط.
2: الحقيقة لنفترض ونسلم جدلا مع

0: ذلك لنسلم جدلا، لكن كان هناك مسار كان يمكن أن نستفيد منه بدلا أن نذهب ونقول لإسرائيل أن تفرض علينا الشروط التي تريد. أنا حقيقة قرأت بنود الاتفاق الإطار أكثر من مرة وقرأت كل ما يكتب حوله بطبيعة الحال. في الحقيقة من الواضح أن هناك الكثير من التنازلات حتى بسط سلطة الدولة. يعني هل حقيقة أن حزب الله لا يريد بسط سلطة الدولة؟ يعني هل أن حزب الله ضد السيادة اللبنانية؟ هل حزب الله يكره أن تكون هناك دولة؟ أنا أعتقد هذا تحميل للحزب في هذه المسائل. ولماذا نحن نريد أن نأخذ من إسرائيل إيه فكرة بسط سلطة الدولة؟ يمكن أن نبسط سلطة الدولة بدون أن تتدخل بنا إسرائيل بعد أن تنسحب من أراضينا ونحل كل تلك المشاكل بين بعضنا البعض.
1: شكرا جزيلا لكم الدكتور علي مطر والسيد يوسف دياب. نختم إذن هذه الساعة من قطاع غزة، حيث أكملت الحرب على غزة 1000 يوم، أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا وحتى عسكريا، ألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. 1000 يوم توقف القتال بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لم تتوقف الحرب. صهيب العصا يستعرض في تقريره آثار 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة.

0: في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73 ألف فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173 ألفا ولا يزال قرابة 11 ألفا في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلة إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق. تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال ألف يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدوداً في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع، بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد الإدارة المدنية أكثر استقراراً، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلاً في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه، لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضاً يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا مجددا، مستمرون معكم في هذه التغطية للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المسجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإن ثمة توافقا معهم، وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي، وأضاف أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. هذا ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران قال وزير الخارجية عباس عرقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الاتفاق الإطاري، إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. وأضاف باسيل للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان ولا التزامات على إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، وإنه لا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في جنوب لبنان أفاد مراسلنا أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطية الفوقة. من ناحيتها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني بجنوب لبنان. انضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، إذن نتابع معك مجموعة

0: ما التطورات وخصوصا التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي؟
1: نعم عبد السلام، الرئيس دونالد ترامب يتحدث مرة أخرى عن المفاوضات مع إيران والتي قال أنها جاءت بعد ضربات متبادلة، وأن الولايات المتحدة ضربت إيران لمدة 3 ليالي بعد أن قال أن الإيرانيين حاولوا استهداف سفينة شحن في مضيق هرمز بمسيرة، وقال أنه يعتقد بأن الإيرانيين وافقوا على جميع المطالب الأمريكية في هذه المفاوضات. الرئيس دونالد ترامب في هذه المقابلة مع قناة CNBC دافع عن الحرب وعن قراراته في هذا النزاع مع إيران، وقال إنها ليست حربا بالمعنى التقليدي وإنما عملية نزع سلاح نووي مع إيران. قال إن إيران دولة متنمرة أشبه بالطفل المدلل، كانت تفعل ما تريد في منطقة الشرق الأوسط لمدة 47 عاما، وأن لم يكن أي رئيس أمريكي يتعامل بحزم مع إيران لكنه يفعل ذلك حاليا، وبالتالي يعتقد أن الإيرانيين يحتاجون بعض الوقت لكي يعتادوا على مثل هذا الحزم من قبله ومن قبل إدارته. الرئيس دونالد ترامب يقول أنه لم يكن يسعى إلى تغيير النظام في إيران، لكنه يعتقد أن التغيير حدث بطريقة ما عبر القضاء على الصف الأول والصف الثاني أيضا من القيادات الإيرانية، لكنه يقول أيضا أن القيادات الحالية التي يتفاوض معها هي قيادات أكثر عقلانية. أيضا دونالد ترامب يقول أنه لا يريد حربا طويلة الأمد مثل الحروب السابقة التي خاضتها الولايات المتحدة، وأنه حقق إنجازا عسكريا في خلال فترة أقل من 4 أشهر بخلاف الحروب التاريخية للولايات المتحدة، ويقول أنه لا يريد أن يذكر في التاريخ مثل الرئيس الأمريكي الأسبق هربرت هوفر الذي يرتبط اسمه بالكساد الكبير. يقول أنه لم يكن يريد أن يغلق مضيق هرمز بالكامل لأن ذلك كان سيؤدي إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 350 دولار، وبالتالي هو سعى إلى هذه المفاوضات لإعادة فتح مضيق هرمز. وقال أيضا أنه حينما علم من الاقتصاديين وسمع بأن سعر برميل النفط سيصل إلى 350 دولار قام بعملية عسكرية من خلال القوات الأمريكية قبل توقيع مذكرة التفاهم بالتأكيد، قامت خلالها القوات الأمريكية بمصاحبة ناقلات النفط أو عدد من ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ليلا ومن دون علم القوات الإيرانية لإخراجها ومحاولة إنعاش أسواق النفط. الرئيس دونالد ترامب يدافع عن هذه الحرب سياسيا واقتصاديا عسكريا، يقول أن الولايات المتحدة دمرت الجيش الإيراني بالكامل، دمرت البحرية الإيرانية، أن الإيرانيين حتى حاولوا خلال الأسابيع الماضية إعادة بناء بعض الرادارات البحرية في بالقرب من سواحل مضيق هرمز، لكن القوات الأمريكية أيضا قامت بتدمير هذه الرادارات. ويقول أيضا أو انتقد الإدارات السابقة الأمريكية وتحديدا إدارة باراك أوباما، قال أن أوباما منح الإيرانيين 1.7 مليار دولار أو 1.7 مليار دولار للإيرانيين، وقال إن هذا الأمر ساعد الإيرانيين في بناء أو إنشاء البرنامج النووي، وقال أنه يتعامل بحزم في هذه المسألة. أيضا فيما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة عبد السلام، الرئيس ترامب في هذه المقابلة يقول أنه سيستخدم جزء من الأموال الإيرانية لبيع سلع أمريكية وتحديدا فول الصويا والذرة من المزارعين الأمريكيين للشعب الإيراني، وبالتالي يقول أن المزارعين الأمريكيين سيستفيدون من هذه الأموال. تحدث أيضا عما وصفه بالانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة سواء على صعيد أسواق المال، أسواق الأسهم هنا في وول ستريت، أو حتى في سعر النفط بشكل كامل. ترامب تجنب في الواقع في هذه المقابلة الإجابة عن أسئلة بشكل مباشر حول ما إذا كان سيقوم بشن ضربات على إيران مرة أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق، كان يتجنب الإجابة عن هذه الأسئلة المستقبلية التي بالتأكيد تتطلب التزاما سياسيا واضحا، ويتحدث عن الإنجازات العسكرية السابقة. لكن النقطة المهمة هنا أنه يقول أن الإيرانيين يوافقون على جميع هذه المطالب. بالتأكيد أيضا عبد السلام، في ضوء متابعة وسائل الإعلام الأمريكية، صحيفة نيويورك بوست نقلت أيضا عن مسؤول أمريكي قوله أن المحادثات الفنية التي عقدت في الدوحة كانت مثمرة جدا مع الجانب الإيراني، وإن كانت يعني تمت بشكل غير مباشر بالتأكيد، لكن يقول أنها كانت مثمرة للغاية. وأيضا هو هذا ما قاله الرئيس دونالد ترامب بالأمس في تصريحات، وأيضا نائبه جيدي فانس. وبالتالي كانت هذه المحادثات حسب ما يقول أيضا مسؤولون أمريكيون عبد السلام تدور حول نقاط كثيرة، لكن أهمها كانت مسألة مضيق هرمز وضمان فتح المضيق بالكامل، وأيضا محاورة الإيرانيين في ومطالبتهم بعدم فرض رسوم مرور أو عبور في مضيق هرمز، وإقناعهم بأن المكاسب الاقتصادية التي سيتم تحقيقها من خلال إلغاء العقوبات عليهم ستكون أكبر بكثير من محاولة فرض رسوم عبور في المضيق.
0: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. في الوقت الذي تكشف فيه المفاوضات بين طهران وواشنطن من سويسرا إلى الدوحة عن تباينات متزايدة داخل مؤسسات الحكم الإيراني، تبرز إلى الواجهة عديد الأسئلة بشأن من يقرر في إيران وحدود المسؤولية وتوازنات القوة داخل النظام. التفاصيل في تقرير أسماء النعيم.
2: بينما تمضي طهران في مسار التفاوض مع واشنطن، تتسع في الداخل الإيراني دائرة الجدل بشأن الاتفاق وحدوده ومن يملك قراره. فالتباينات التي كانت تدار داخل مؤسسات النظام بعيداً عن الأضواء خرجت إلى العلن مع تصاعد الانتقادات للمفاوضات وظهور مواقف متعارضة من الحكومة والبرلمان ومؤسسات دينية وسياسية. وفي بلد طالما عرف بتعدد مراكز القرار، عادت الحرب والاغتيالات والتفاهمات الأخيرة طرح سؤال قديم جديد: من يقرر في إيران؟ ومن يتحمل كلفة الخيارات الاستراتيجية في هذه المرحلة؟ وكان هذا التعدد يدار داخل أروقة النظام، لكنه عاد إلى الواجهة بعد الحرب حين برز سؤال حتى في واشنطن خلال إدارة دونالد ترامب: من يحكم إيران؟ ومن يملك القرار النهائي في القضايا المصيرية؟ ومع مذكرة التفاهم الأخيرة التي وقعت بين واشنطن وطهران بوساطة قطرية باكستانية، لم يعد هذا السؤال مطروحاً خارج إيران فقط، بل أصبح جزءاً من النقاش داخل مؤسساتها. ففي مقدمة المدافعين عن المسار التفاوضي ظهر الرئيس مسعود بزشكيان محذراً من تيارات داخلية وخارجية تسعى بحسب وصفه إلى تقويض الوحدة الوطنية وعرقلة تنفيذ التفاهمات. وإلى جانبه وقف رئيس البرلمان محمد باقر قالباف أحد الوجوه المنخرطة في هذا المسار، مهاجماً منتقدي الاتفاق ومطالباً من وصفهم بالمتشددين بالكف عن تعطيل المفاوضات. وتعكس هذه المواقف تياراً داخل الدولة يرى في التفاوض ضرورة لتقليل كلفة الحرب وتخفيف الضغوط الاقتصادية وفتح ملفات مثل الأموال الإيرانية المجمدة ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل برزت اعتراضات من داخل النظام نفسه. نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حذر من أن تصبح إيران مستعمرة أمريكية. أما النائب في البرلمان الإيراني أمير حسين ثابتي فذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الولايات المتحدة حصلت عبر الدبلوماسية على ما عجزت عن تحقيقه بالحرب، خصوصاً في ملف مضيق هرمز. كما دخل مجلس خبراء القيادة على خط السجال داعياً إلى الالتزام بتوجيهات المرشد الأعلى وعدم تقديم تنازلات تمس البرنامج النووي أو ما يسمى بأدوات القوة الإيرانية. لكن رغم ذلك هناك من يدعم مسار التفاوض، وهو ما ظهر في مواقف بعض التيارات السياسية مثل الإصلاحيين والمحافظين التقليديين والتيار المعتدل. وفي قلب هذه التباينات يبرز موقف المرشد مجتبى خامنئي، وتظهر هنا الإشارة اللافتة التي وردت في رسالة المرشد الإيراني حينما قال إن لديه رأياً مختلفاً بشأن مذكرة التفاهم، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس بزشكيان بتحمل المسؤولية عن تحقيق مطالب إيران ليعيد إنتاج ثنائية الموقف الداخلي على أعلى مستوى، حيث تمثل مؤسسة المرشد مركز الثقل في مسار الحذرين المتحفظين ومؤسسة الرئاسة مركز الثقل المقابل، ممن ليست عليهم فقط تحمل مسؤولية القبول بمذكرة التفاهم، بل وإثبات أنها حققت مصالح إيران وحقوقها. وبذلك لم تعد المذكرة مجرد تفاهم سياسي، بل تحولت إلى اختبار لتوازنات الحكم داخل النظام. من يقرر؟

0: ومن يتحمل المسؤولية ومن يضمن تنفيذ الالتزامات. وفي هذا السياق برزت شخصيات مثل عباس عراقجي ومحمد باقر قالباف بوصفهما وجوها مؤسساتية قادت مسار التفاوض من سويسرا إلى الدوحة. لكن اللافت أن الحرس الثوري غاب عن المشهد العلني خلال مرحلة التفاوض المكثف، ومع تعثر بعض المسارات عادت لهجة التصعيد وعادت معها مواقف الحرس الثوري في مؤشر إلى أن التفاوض في إيران لا يدار على الطاولة الدبلوماسية وحدها، ولا ينفصل كل ذلك عن العامل الاقتصادي. فالعقوبات والحرب وتراجع قيمة العملة رفعت سقف توقعات الشارع مع كل حديث عن الأموال المجمدة أو تخفيف العقوبات أو استقرار الملاحة. وبذلك تواجه الحكومة الإيرانية ضغطاً مزدوجاً لإقناع الخارج بقدراتها على الالتزام وإقناع الداخل بأن التفاوض لا يعني التنازل. وبين من يرى في المفاوضات مع واشنطن ضرورة لإنقاذ الدولة من كلفة الاستنزاف، ومن يخشى أن تتحول إلى مسار يحد من أدوات القوة التي بنتها طهران على مدى عقود، تتسع التباينات داخل النظام، إذ إن المفاوضات الجارية مع واشنطن لا تختبر قدرة طهران على إدارة صراعها مع الخارج فحسب، بل أيضاً قدرتها على إدارة توازناتها في الداخل.
1: ينضم إلينا الآن من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن مونتانا مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكما. أبدأ مع سيد مختار حداد، وعن بعض العقد التي تم تفكيكها في الدوحة، هل ربما تلين المواقف المعترضة ربما على مخرجات مذكرة التفاهم داخل إيران، خصوصا ما يتعلق بعقدة آلية الأموال المجمدة وكيف يمكن أن تصرف؟
2: هي لكم وللمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. في الحقيقة أنا أريد يعني أوضح نقطة، لا أتوقع أن إيران أجرت مفاوضات فنية في هذه الجولة من المفاوضات، لأن أساسا هذه المفاوضات الفنية يجب كانت أن تكون بحضور الفرق التقنية، يعني الفرق التقنية المعنية ببرنامج إيران ناول. وأساسا إيران قالت عندما هناك لن تنفذ المذكرة وتلك البنود في المذكر، هناك لا حديث الآن عن مفاوضات حول برنامج إيران النووية. فلذلك باعتقادي يعني هناك واضح المفاوضات كانت حول الأموال الإيرانية المجمدة، موضوع مضيق هرمز، وكذلك تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم. يعني أن هذا الآن يؤثر كيف على الموقف الإيراني؟ برأيي يؤثر عندما هناك ترى إيران أفعال بدلا من الأقوال. يعني هناك ممكن تعقد عدة جولات من المفاوضات ولكن هذه لن تترجم إلى أفعال، فلذلك باعتقادي عندما هذا لن يترجم إلى أفعال لا أعتقد هناك سنرى يعني أن إيران مثلا تغير من موقفها، لأن إيران واضحة، إيران تريد حقيقة أن
1: يعني تقصد أنه إذا ما بدأت البنود عملية الشراء للسلع التي تحتاجها إيران باستخدام جزء من الأموال المجمدة، هل هذا ما تقصده بأنه سيكون ربما خطوة أولية للمضي قدما؟
2: يعني هناك أصلا أساسا حتى عندما إيران اتفقت مع يعني خلال زيارة السيد عراقجي والسيد قالباف إلى الدوحة، كان واضح يعني هذه الأموال عندما سيتم الإفراج عنها إيران تقوم بشراء الأموال، بشراء عفوا يعني السلع. ولكن الآن نرى يعني من 6 مليارات دولار نصل إلى 3 مليارات دولار، وكذلك أمريكا تريد أن تتحكم في تلك الأموال وتقول يجب أن تشتري السلع مني، وهذا أمر مرفوض من جانب إيران. وأنا أقول لكم إيران لا تشتري أي شيء من الولايات المتحدة الأمريكية، فلذلك يعني واضح هناك إيران حتى إذا يعني الآن تم التوصل عمليا إلى هذا الإجراء، حتما إيران هي التي ستحدد الجهة التي ستقوم منها بالشراء السلع الذي هي بحاجة إليه.
1: سيد مايكل مونروي، هل يمكن فهم المواقف الأمريكية بخصوص هذه الإشكالية، إشكالية الأموال المجمدة؟ الرئيس الأمريكي في حديثه الأخير تحدث أيضا عن مقارنته بما منحه الرئيس أوباما في اتفاقه السابق، فهل تكون هذه نقطة إشكالية بالنسبة للرئيس الأمريكي وبالتالي تؤثر على مسار الوصول

0: الاتفاق النووي، أم أن هناك مرونة لدى فريق الرئيس الأمريكي ربما لم تظهر حتى الآن لكنها كانت موجودة في الدوحة؟
1: مدوعي سعد أن أكون معكم، أحيي ضيفكم الكريم والسادة المشاهدين. أعتقد بأن الرئيس ترامب كان ينتقد الرئيس السابق أوباما بعد أن قدم مباشرة 1.7 مليار دولار بعد توقيع اتفاق ملف النووي، ولكن الآن نتحدث عن مبلغ أكبر بنسبة 5 أو 6 مرات، وذلك بدون حتى تطرق إلى الملف النووي. لذلك هذا الأمر مؤثر جدا، ولذلك سمعنا هذه الانتقادات، والبعض يعتبر بأنه بذلك سيفقد أدوات الضغط على إيران إذا ما تم تسليم هذا المبلغ الكبير. وليس وكأنها بعد ذلك لن يكون هنالك في حاجة للتباحث في الملف النووي بعد أن يكونوا قد تلقوا المبالغ المجمدة. إذن إضافة إلى إصرار إيران على تمسكها بالحق السيادي في تخصيب اليورانيوم وهو أمر منطقي جدا.
0: لكن حديثه عن شراء المنتجات الأمريكية، ألا يعد ذلك تغيرا في الموقف؟ ولا يمانع بصرف هذا الرقم الذي ذكرته أنت إن كان سيصرف في مسار واضح بالنسبة لواشنطن، أن يكون نقدا؟ الإشكالية في تسليمه نقدا، هذا ما يقال من قبل إدارة الرئيس؟
1: لا أدري ما الذي يقصده الرئيس ترامب بذلك، ولكن بطبيعة الحال هذه الأموال أساسية، وأن تقدم لهم على سبيل المثال بضائع بمليار دولار، بذلك لن يستخدموا هذه الأموال في العتاد العسكري، وربما قد يكون ذلك إيجابيا بالنسبة للولايات المتحدة كذلك الدفع عبر البضائع، ولكنه لا يحل الإشكال، لأن الولايات المتحدة تعتبر بأنه كأنه دين أو قرض، بينما هي أموال إيرانية بالإمكان استخدامها ربما لاحقا في أدوات أو معدات عسكرية.
0: سيد مختار، فترة الهدوء المفترضة في الأسبوع المقبل كيف ستؤثر على ربما جولات التفاوض المقبلة؟
2: فترة الهدوء إذا استمرت هذه سيكون لها انعكاسات إيجابية على المفاوضات. يعني كلما هناك شهدنا ارتفاع حدة التوتر بسبب الإجراءات الأمريكية، باعتقاد هذا سيؤثر على موقف المفاوضة الإيرانية وعلى موقف إيران في المفاوضات. يعني في الحقيقة هناك إيران عندما تحضر في هذه المفاوضات كذلك يعني تقوم باختبار سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ترى ما هو كذلك في هذه الأيام سلوك الولايات المتحدة. رأينا يعني حتى في ذروة مفاوضات سويسرا، وعندما بدأت تلك المفاوضات، عندما الرئيس الأمريكي بدأ يستخدم تلك الألفاظ والإساءات، يعني إيران خرجت من المفاوضات ولن تعود إلى المفاوضات وتفاوضت. يعني كانت هناك مفاوضات مباشرة عبر الوسيطي القطري والباكستاني، ولكن بعد يعني تلك التصريحات المسيئة للرئيس الأمريكي علمنا أنه خرجت إيران، ويعني أعلنت مواقفها عبر الوسطاء. يعني مثل هذا حتى السلوك الأمريكي والتصريحات الأمريكية، خاصة تصريحات الرئيس الأمريكي، هذا تؤثر على موقف إيران، لأنه هذا أساسا يعني عندما هناك يكون توتر، سواء يكون توتر كلامي من جانب الولايات المتحدة أو حتى توتر عسكري إجراءات عسكرية، هذا حتما يعني سيكون له تأثير سلبي على موقف إيران. ولكن لا، إذا الأجواء تسير يعني بشكل هادئ، باعتقادي هذا سيؤدي إلى سير عملية التفاوض بشكل إيجابي، خاصة يعني هذه المفاوضات هي تأتي في ظل حرب، استمرار التوتر، استمرار المواجهة، ويعني لم تكن مثلا في أجواء عادية، بل هذه المفاوضات هي مفاوضات الأجواء الاستثنائية. ومفاوضات الأجواء الاستثنائية إذا تريد أن تصل إلى نتيجة يجب أن تكون بعيدا عن التوترات والمشاكل. وحتى الآن نرى يعني الولايات المتحدة حقيقة يعني خاصة الرئيس الأمريكي لا يستطيع أن يقوم بضبط سلوكه في هذا المجال.
0: سيد مايكل مونروي، كان حديث جيدي فانس بأن الأموال المجمدة تعتمد على السلوك الإيراني. ضيفنا يقول العكس أيضا صحيح، لأن السلوك الأمريكي يؤثر على مسار التفاوض واستمرار الهدوء والانتقال لمراحل أخرى. ما رأيك؟
1: أعتقد بأن ما قاله النائب الرئيس هو أن التقدم المحرز سيكون على أساس التزام إيران. على سبيل المثال، ليس هنالك نقاش في الوقت الحالي بخصوص اليورانيوم المخصب واجتثاثه، وكذلك مسألة عمليات تفتيش وكالة الطاقة الذرية، وليس هنالك ذلك التفاهمات فيما يتعلق العودة إلى التخصيب. وكذلك هنالك مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وأعتقد بأن نائب الرئيس يريد الحديث عن ما يسمى بتمويل لإعادة الأعمار والتعافي في إيران.
0: سيد مايكل مونروي، أبقى معك في نقطة. هل بدا لك في كلام الرئيس الأمريكي الأخير الآن والتصريحات الأخيرة محاولة إقناع الشارع الأمريكي بأن ما يتم التفاوض بشأنه الآن هو أفضل ما يمكن مقارنة بسابقيه، وبالتالي يفهم من ذلك بأن هذه الجولة المقبلة وما بعدها قد تسير بخطوات أهدأ؟
1: مثل ما قلت، الشعب الأمريكي لا يساند مسألة الحرب، وليس هنالك شعبية، ولا أعتقد بأن الأمور بدأت تهدأ بعض الشيء، ولكن لا يمكن العودة إلى الحالة السابقة بين عشية وضحاها. وأعتقد بأنه لا يزال هنالك جدال فيما يتعلق بالمعدات العسكرية الإيرانية، وكذلك مسألة الصواريخ الباليستية، وكذلك أن يتم تقديم الأموال المجمدة فيما يتعلق بمسألة إعادة الأعمار. وأعتقد بأن الأمور لا تزال عالقة، ولا تزال يتوقع أن يتم استخدام الأموال في الجانب الإيجابي.
0: شكرا جزيلا لكما. من مونتانا مايكل مونروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. ونشكر ضيفنا من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. الآن إلى فقرة سياق الحدث، والتي تناقش مخرجات جولة المباحثات في الدوحة بشأن تطبيق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مع إلسي أبي عاصي.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. وفيها نناقش الليلة مخرجات المباحثات الفنية غير المباشرة بين واشنطن وطهران التي عقدت في الدوحة بوساطة قطرية باكستانية، أعلن في ختامها عن مؤشرات وصفت بالإيجابية. فقد أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم المنبثقة عن مخرجات قمة سويسرا، بينما قال نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات بشأن إيران تسير على ما يرام. أما في إيران، فتحدث نائب وزير الخارجية الإيراني عن إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأنه تم مناقشة إنفاق جزء من الأصول الإيرانية المجمدة. فما هي أبرز مخرجات هذه المباحثات الفنية، وإلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه التفاهمات مدخلا لبدء مفاوضات أو

وسعب وساطة قطرية باكستانية قد تفضي إلى اتفاق نهائي. لاعبان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة وقد جاءت من الولايات المتحدة وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهذين اللاعبين، أهمها ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي قال إن المحادثات بشأن إيران تسير

0: توصل خلال مباحثات الدوحة إلى تفاهم يقضي بإبقاء الأوضاع هادئة خلال الأسبوع المقبل لإحراز تقدم في تنفيذ مذكرة التفاهم. ونقل الموقع عن مصدر مطلع على مخرجات محادثات الدوحة أن واشنطن وطهران توصلتا لتفاهم بشأن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة. أضاف المصدر أن 3 مليارات دولار مجمدة لن تحول لإيران نقدا، بل ستستخدم لشراء سلع أساسية جزء منها من الولايات المتحدة. من الجانب الإيراني، قال نائب وزير الخارجية كاظم غريب أبادي إنه تقرر إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أضاف أبادي أنه تم خلال المباحثات مناقشة إنفاق جزء من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وأنه تقرر استخدام جزء منها لشراء سلع بناء على احتياجات إيرانية. ولفت نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أنه طرح خلال المباحثات انتهاكات أمريكا لالتزاماتها بموجب بند المذكرة الأول المتعلق بإنهاء الحرب بلبنان. مواقف ومعطيات تستدعي تذكيرا بنص مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وهو ما نتابعه هنا على الشاشة التفاعلية مع الزميل صهيب العصا. مرحبا بك صهيب. إذن تذكير سريع بأبرز بنود مذكرة التفاهم التي يجري التفاوض بشأنها.
1: إلسي، نحن نتحدث عن 14 بندا، أهم هذه البنود ما نشاهده على الشاشة فيما يتعلق بإنهاء الحرب، استمرار التفاوض، فتح مدينة قرمز تدريجيا، اتفاق على آلية لإعادة الإعمار والسلاح النووي وما إلى ذلك. ولكن هذه البنود التي نشاهد على الشاشة 9 من 14، هناك بنود تركز عليها إيران وذكرها قاليباف أكثر من مرة، وهي أيضا موجودة في مذكرة التفاهم، تنفيذها هو شرط للاستمرار في تنفيذ البنود الأخرى، وأهمها هو ما يتعلق بإنهاء الحرب. وهنا يدخل ملف لبنان على الخط، لأن الإيرانيين أصروا على إدخال وقف إطلاق النار في لبنان. النقطة الثانية، النقطة البند الرابع، هو رفع الحصار البحري فورا عن إيران، وهذا ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بمضيق هرمز، تفتح إيران مضيق هرمز تدريجيا وتضمن أمن وسلامة الملاحة فيه، وهذا أيضا أمر تتمسك فيه إيران لأنها تريد القول بأنها هي المسؤولة عن المضيق. نتحدث أيضا عن البند تصدير النفط الإيراني أو تصدير النفط الخام ورفع العقوبات عن آليات تصدير النفط الخام. فيما يتعلق هذا الأمر سيدفع بالاقتصاد الإيراني إلى الأمام. وأخيرا نتحدث عن ملف الأموال المجمدة، وربما هو الملف الأبرز الآن والذي تم البحث فيه في مباحثات الدوحة خلال الأيام القليلة الماضية. هذه النقاط تركز عليها إيران وتطلب أن تكون نقاط أساسية وشروط من أجل التقدم نحو الاتفاق النهائي. في المقابل، الولايات المتحدة الأمريكية تركز كثيرا على ملف السلاح النووي، وأن تتعهد إيران أو أن تثبت إيران بشكل أو بآخر بأنها لن تمتلك سلاحا نوويا ولا تسعى لامتلاك سلاح نووي. بالتالي عندما تحدثنا عن مذكرة التفاهم 14 بندا، هذه البنود الرئيسية، 5 منها هي الآن الموضوع على الطاولة. الموضوع على الطاولة بشكل أكبر فيها هو ملف الأموال المجمدة، لأن إيران تريد حلحلة الملف الاقتصادي،
0: وهذا أخذ حيزا واسعا من المناقشات كما فهم من المعلومات بشأن هذه المحادثات. شكرا لك صهيب على هذا الشرح. سنذهب بكل هذه المعطيات للنقاش مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا. مرحبا بك دكتور إبراهيم. لكن قبل النقاش معك، دعنا نستعرض أبرز ما أعلن عن إنجازه بمحادثات الدوحة والنقاط التي تنتظر المزيد من التفاوض. على صعيد مخرجات المباحثات، تم التوصل إلى اتفاق بشأن الحفاظ على التهدئة بالمنطقة وتفاهمات بشأن آلية الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. كما اتفق الطرفان على مسار لاستمرار المباحثات ومراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. أما على جانب الملفات العالقة، فلم يتم التوصل إلى نتائج تتعلق بمستقبل مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة به. كما لم يتفاهم الطرفان حتى الآن على تحقيق اختراق معلن بشأن البرنامج النووي الإيراني. أعود إليك دكتور إبراهيم فريحات، ونقيم معك بداية هذه المخرجات الأولية للمحادثات في الدوحة، كيف وجدتها؟
2: وجدتها أنها تحقق ما أسميه نجاح تكتيكي، بمعنى أنه نجح بإدارة هذه المرحلة من العملية التفاوضية دون أن يحدث اختراق.

0: العراق بالاستراتيجي بالملفات الصعبة أو طويلة الأمد، وخصوصا الجانب الملف النووي. يعني كان هناك اختراق فيما يخص تكتيكيا، فيما يخص الاتفاق على مواصلة المحادثات من جهة، أيضا أن يكون في هناك تهدئة في مضيق هرمز في المرحلة الحالية حتى لا يوجد هناك ضمانة بعيدة المدى، ولكن في الوقت الحالي يوجد هناك اتفاق. والأهم من كل ذلك باعتقادي أنه تم اعتماد الدبلوماسية كحوار أو كوسيلة للمفاوضات ما بين الطرفين، ولذلك خفت حساسية أو الحاجة إلى تصعيد عسكري، وباتفاق الطرفين على مواصلة المحادثات هذا يعني أن هناك قبول من الطرفين للدبلوماسية، وهذا أيضا يعني أن الوسيط القطري والباكستاني أصبح أكثر قوة على اعتبار أن الطرفين يعتمدوا أو بحاجة إلى الوسيط من أجل العمل الدبلوماسي.
1: كيف يمكن قراءة أولويات كل طرف في هذه المرحلة أيضا في المفاوضات، إن كانت ما زالت كما هي أم جرى يعني طرأ عليها أي تبديل؟
0: الأولوية القصوى بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن يتم الحفاظ على أسعار الطاقة، على الأسواق الطاقة، أن لا يكون في هناك اهتزازات في هذه الموضوع بهذه المرحلة. الولايات المتحدة لا تتوقع أن يكون هناك اختراق على الجانب النووي في هذه المفاوضات، لذلك ما جرى أو ما تم هو مرضي بالنسبة للولايات المتحدة على اعتبار أنه تم الحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، وأيضا أن يكون في هناك تهدئة ولو أنها مؤقتة حتى الانتهاء من دفن المرشد في إيران، حتى ولو أنها مؤقتة هذا يعتبر نجاح بالنسبة إلى هذه المرحلة. أيضا إيران حققت بعض المكاسب وتحديدا في مجال الأموال التي تحتاجها، الأموال المجمدة، واتفاق على آلية للصرف. إيران بحاجة ماسة إلى هذه الأموال ودون أن تخسر ورقة هرمز، وهذه الاستراتيجية الإيرانية تقوم على هذا الجانب. استراتيجية إيران إلسي كل شيء يعتمد على هرمز. هرمز هي الورقة الوحيدة التي بيد إيران التي بإمكانها أن تضغط على الداخل الأمريكي وبإمكانها أن توجع. لا يوجد لديها أوراق أخرى تضغط فيها على الولايات المتحدة، لذلك أن تحتفظ فيها ولو أن هناك هدنة مؤقتة لأسبوعين تقريبا وتحصل على بعض الأموال من ناحية آلية الأموال المجمدة، هذا يعتبر مكسب مهم بالنسبة لإيران.
1: الإعلان عن خط ساخن بدأ العمل به بين إيران والولايات المتحدة، ما دلالاته وماذا نتوقع منه؟
0: أنا أولي أهمية خاصة لهذا الخط الساخن في الصراعات الدولية، فهو يدخل تحت ما أسميه إدارة منظمة للصراع، بمعنى أن هناك قناة تواصل وقناة تواصل سريعة، وليس فقط سريعة وإنما على مستوى عالي من صنع القرار. هذا تنظيم مهم للصراع، والفرضية التي أؤمن بها بأن الصراعات المنظمة هي تكون أكثر قابلية للحل، فهذا يعني أن يكون هناك خط ساخن سريع لمعالجة الأزمات التي قد تنشأ، لأنه دعينا نتذكر أن وضع هرمز يعني رغم أنه في اتفاق على الاستقرار إلا أنه قلق، يعني بأي لحظة ممكن أن تنفجر، لذلك وجود هذا الخط الساخن يمكن أن يدير الأزمة بشكل فعال وسريع وعلى مستوى عالي من صنع القرار، ويبقي الصراع تحت السيطرة. إدارة جيدة، منظمة قوية، هذا ما يساعد الخط الساخن فيه.
1: طيب كما ذكرت الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة هي مسألة أسعار الطاقة، ولكن كذلك مسألة الملف النووي الإيراني، وهذا لم يبدأ بعد الحديث به رغم الأجواء الإيجابية التي تشيعها الولايات المتحدة عن مخرجات هذه المفاوضات وعن هذا الملف تحديدا. ما معنى لا يتم البحث بهذا الملف، وأي انعكاس لذلك على باقي بنود مذكرة التفاهم؟
0: وهذا سؤال مهم جدا إلسي، وباعتقادي أن من مفارقات هذا الصراع أنه تحول من الصراع النووي إلى الصراع الهرمزي، بمعنى أن الولايات المتحدة لا تغفل الملف النووي، ولكن هذا يمكن الانتظار عليه. أما ما لا يمكن الانتظار عليه فهو مضيق هرمز، وكل المحادثات أصبحت حول مضيق هرمز. والآن بالمناسبة العقبة الأقصى في المرحلة الحالية هي تتمثل بمضيق هرمز، لذلك في المرحلة، لأن الملف النووي ينتظر، الولايات المتحدة غير قلقة ولذلك تركز على هرمز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور إبراهيم فريحات.
0: شكرا
1: لك. لكم مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: الآن إلى قطاع غزة. فبعد 1000 يوم على الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع، وبينها 8 أشهر منذ وقف إطلاق النار، لم يحمل الوقت أي انفراجة للفلسطينيين، فلا تزال آلة القتل والتدمير إلى جانب التوسع في السيطرة على مزيد من الأراضي ترسم ملامح المشهد المأساوي، فيما تتفاقم معاناة النازحين داخل مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. كل ذلك وسط غموض يخيم على مستقبل قطاع غزة.
3: 1000 يوم على حرب غزة، ولا يزال القطاع يرزح تحت وطأة أقصى الظروف المعيشية، فلا الاحتلال انتهى، ولا المعابر فتحت، ولا الإعمار بدأ، ولا الركام أزيل، ولا تبدل الواقع نحو الأفضل، بل تتفاقم المعاناة يوما بعد يوم. في مخيم خان يونس للاجئين لا تزال آثار الدمار شاهدة على ما خلفته الحرب، وبين الأنقاض يتمسك العائدون إلى منازلهم المهدمة بما تبقى من أمل، انتظارا لحياة قد تعود يوما إلى طبيعتها.
4: بعد 8 شهور اتوقعنا من الهدنة، اتوقعنا يرفعوا رادم، يوسعوا لنا إشي، يعملوا لنا إشي، إحنا نتفة مية مش حقلنين عليها، يعني فيش يوم ارتحنا، فيش يوم نمنا بأمان. يعني هلقيت هايهم قالوا هدنة وقالوا مش عارف إيش، قالنا هذيك اليوم طلق في الخيمة أجا.
3: هنا في مواصي خان يونس مضى 33 شهرا على الحرب، منها 8 منذ وقف إطلاق النار، لكن القصف والخوف والمعاناة لم تغادر المكان.
5: كل الحروب وقفت، إيران الحرب فيها وقفت، هي ولبنان، إلا إحنا 1000 يوم وإحنا في معاناة ونكبة بكافي عالم، حسوا فينا، حسوا بوضعنا، حسوا في مأساتنا اللي إحنا محدش مدور علينا.
3: أزمة الغذاء كانت من أبرز الأزمات التي خلفتها الحرب، ما زالت تثقل كاهل آلاف العائلات التي تواصل الاعتماد على تكايا الطعام الخيرية لسد رمقها.
6: حتى الآن أنا ما أخذت أكل، يعني إلي 3 ساعات من الصبح من امبارح حتى الآن والله العظيم ما كسبت، ما عندي أكل في بيتي، يعني إذا ما أخذتش مالي مش هاكل.
7: بنيجي من الصبح لغاية الظهر بنقعد بالشمس تقريبا 6 ساعات عشان نقدر نحصل على طعام. انا باجي اوقات وكثير غيري بنحصلش اي شيء اوقات، وبنروح بدون اي حاجه ناكلها.
3: وما بين واقع انساني يزداد قسوه وتمدد اسرائيلي يلتهم ما تبقى من الارض، يدفع الفلسطينيون كل يوم ثمن حرب لم تتوقف اثارها، فيما يبدو ان نهايه هذه المعاناه ما زالت بعيده. 1000 يوم مضت، لكن آثار الحرب هنا لا تقاس بالزمن، بل بما خلفته من دمار ونزوح وجوع وانتظار، انتظار بلا أفق في ظل هدنة هشة لا يتورع الاحتلال الإسرائيلي عن خرقها مرات ومرات. هان الشاعر، الجزيرة، خان يونس.
2: نبقى في قطاع غزة، إذ أكملت الحرب على غزة 1000 يوم. أيام غيرت شكل غزة جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا وعسكريا، وألقت بظلالها على المنطقة بأكملها، ولا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. 1000 يوم توقف القتال بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن لم تتوقف الحرب ولم يتوقف القصف. صهيب العصا يستعرض في تقريره آثار 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة.

0: في غزة صار الزمن يقاس بالحرب، بالغارات وموجات النزوح وصفقات تبادل الأسرى ومحاولات وقف إطلاق النار التي تتعثر. اليوم دخلت الحرب يومها الألف، ألف يوم غيرت شكل القطاع وحياة أكثر من مليوني إنسان وغيرت ملامح الصراع نفسه. قبل الخرائط والجبهات كانت هناك عائلات. بدأت الحرب خلال ألف يوم. قتلت إسرائيل ولا تزال أكثر من 73,000 فلسطيني وفق وزارة الصحة في غزة. أصيب أكثر من 173,000 ولا يزال قرابة 11,000 في عداد المفقودين. تشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال والنساء يمثلون نسبة كبيرة من الضحايا. في غزة لم يكن الغذاء هو الأزمة الوحيدة بل الوصول إليه. خلال الحرب تراجعت كميات المساعدات الداخلية إلى القطاع بشكل كبير مقارنة بالاحتياجات الإنسانية. تكررت فترات الإغلاق الكامل للمعابر أو فرضت قيود على دخول الغذاء والوقود والدواء. حذرت الأمم المتحدة مراراً من خطر المجاعة ومن انهيار الأمن الغذائي خصوصاً في شمال القطاع. مع تعثر إدخال المساعدات تفاقمت أزمة المستشفيات، توقفت محطات المياه وتقلصت قدرة المخابز على العمل. بعد اتفاق وقف إطلاق النار استؤنف دخول المساعدات لفترة قبل أن تعود القيود وتتجدد التحذيرات الدولية. ظل الغذاء والدواء والوقود جزءا من معركة أخرى لا تقل قسوة عن المعارك العسكرية. الحرب لم تترك أثرها على البشر فقط بل على المكان أيضا. أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تضررت أو دمرت، وأكثر من 60 مليون طن من الركام غطت المدن والمخيمات، وتعرضت شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لأضرار واسعة. بينما تتحدث المؤسسات الدولية عن سنوات طويلة لإزالة الركام وإعادة الإعمار، لا تزال أعمال القصف والعمليات العسكرية تعقد تلك المهمة. لم تكن رحلة نزوح واحدة بل سلسلة من الرحلات. تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل. كثيرون نزحوا مرات متعددة من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب، وعاد بعضهم ليغادر من جديد. مع كل انتقال كانت الخيام تكبر وتتقلص المساحات الآمنة. بدأت العمليات العسكرية في شمال القطاع ثم امتدت إلى مدينة غزة فالوسط ثم خان يونس ورفح. خلال الحرب أقامت إسرائيل محاور عسكرية ومناطق عازلة. تشير تقديرات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا مباشرا أو سيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة القطاع. كما تتحدث خطط إسرائيلية عن توسيع نطاق المناطق العازلة في بعض المحاور. لم يكن معبر رفح مجرد معبر حدودي بل منفذ غزة الوحيد إلى العالم. في مايو من عام 2024 سيطر جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من المعبر. توقفت حركة المسافرين وأغلق الطريق أمام آلاف الجرحى والمرضى والطلاب وحملة الإقامات الأجنبية والعالقين. بإغلاق المعبر لم يعد الفلسطينيون يغادرون القطاع كما قبل، كما تعذر على كثيرين العودة إليه. أصبح الخروج أو العودة مرتبطين بالاتفاقيات الأمنية وبالمفاوضات وبموافقة إسرائيل. تحول غير واقع الحركة إلى داخل غزة ومنها. مع إغلاق المعبر لم تتغير حركة الناس فقط بل تغيرت خريطة الحرب نفسها. إلى جانب العمليات العسكرية برزت تشكيلات فلسطينية مسلحة أعلنت تعاونها مع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق. تطور أضاف بعدا جديدا للمشهد الأمني داخل القطاع. عسكريا وخلال ألف يوم من كل ذلك أصرت إسرائيل ولا تزال على أن تسلم المقاومة سلاحها بالحرب أو الاتفاق. حذرت الأذرع العسكرية للفصائل من تلك المحاولات، قالت إن السلاح قرين الاحتلال. لم يكن اتفاق وقف إطلاق النار نهاية للحرب بل بداية لمرحلة جديدة تحاول رسم شكل غزة بعد القتال. من بين أبرز بنود هذه المرحلة تشكيل مجلس لإدارة شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية، مجلس أعلن أنه سيتولى إدارة الملفات المدنية وتنسيق الخدمات وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن لا يزال تأثير المجلس على الأرض محدوداً في ظل استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق وتعثر تنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخلافات حول مستقبل إدارة القطاع، بينما يرى مؤيد الفكرة أنها قد تمهد لإدارة مدنية أكثر استقراراً، يتساءل آخرون عن مدى قدرة هذا المجلس على ممارسة صلاحياته فعلاً في قطاع لا تزال الحرب ترسم تفاصيل يومه. بعد 1000 يوم لم تعد غزة تشبه ما كانت عليه، لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين في الخيام، وآلاف من هؤلاء النازحين أيضاً يبحثون عن مفقودين وينتظرون إعادة إعمار منازلهم. بعد 1000 يوم لا يزال السؤال مفتوحا، كيف يمكن أن تنتهي حرب غيرت البشر وغيرت المكان وتركت آثارها في المنطقة بأكملها؟
1: الآن مشاهدينا إلى الزميلة ميادة عبدو والفقرة العسكرية التحليلية وقراءة في الفكر الاستراتيجي العسكري الإسرائيلي بعد 1000 يوم من الحرب على قطاع غزة.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط الضوء فيها على مرور 1000 يوم من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة وراءها تغييرات في الأوضاع الجغرافية والديمغرافية والسياسية والعسكرية بالقطاع. هذه التغييرات على مختلف الصعد نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك عميد إلياس. كذلك أيضا معنا الزميل محمود الزيبق الذي يرافقنا على الشاشة التفاعلية. ونبدأ معك محمود لرصد ما الذي قام به الاحتلال خلال 1000 يوم.
3: شكرا لك ميادة ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن 1000 يوم نتحدث فيها عن خسائر هائلة، سواء في الجانب المادي والجانب البشري وخسائر الأرواح والجرحى، وهي ربما نبدأ منها وهي الأكثر. نتحدث هنا نحن في تعداد الشهداء عن نحو 73 ألف شهيد خلال هذه الأيام، أيام الحرب. نتحدث عن 47 ألف أرملة، نتحدث عن 58 ألف طفل فقدوا والديهم أو أحد الوالدين، وأيضا نتحدث عن جرحى تقترب أعدادهم أو تزيد عن 700 ألف جريح، بينما نتحدث عن منشآت صحية شبه معطلة. وضع المنشآت أيضا، تعالوا نتابع بعض البنى التحتية، ماذا جرى للبنية التحتية في غزة. في البنية التحتية نتحدث عن 97% لتعطل إمدادات المياه الصالحة للشرب، نتحدث عن 80% تدمير بنية الطاقة التحتية، و80% أيضا في تدمير الطرق الرئيسية أو ما بقي منها أصلا للفلسطينيين في غزة الذين حشروا في زاوية صغيرة من القطاع. أيضا المنشآت نتحدث عن أرقام مهولة، 98% من الأراضي الصالحة للزراعة في قطاع غزة دمرت، 88% من المنشآت الصناعية دمرت. هذا يعني أن معظم الناس هناك، يعني نسبة البطالة في غزة ترتفع بدرجة عالية بسبب عدم وجود أراضي لزراعتها، عدم وجود منشآت صناعية، فضلا عن كل ظروف الاحتلال الأخرى. 94% من المؤسسات الصحية توقفت عن العمل، ونتحدث عن 95% من المدارس ألحقت بها أضرار، يعني بما يعني أن نحو 700 ألف طفل في قطاع غزة أيضا محرومين من التعليم بسبب ما جرى لمدارسهم. 95% من المدارس تم تدميرها. كل هذه الخسائر التي يصفها باحثون ومصادر مستقلة بأنها ستكون أكبر إعادة إعمار في التاريخ وأكبر عملية إعادة بناء من البداية من الصفر، أو ربما مما هو تحت الصفر، خسائر تقدرها الأمم المتحدة بالنهاية بما يصل إلى 70 مليار دولار خسائر البنية التحتية فقط في قطاع غزة. لكن ما قام به الاحتلال كل هذه الفترة من عمليات تدمير وقصف وتضييق المكان، فرض منطقة أمنية، تهجير السكان، قتل نازحين، نتحدث عن نحو 2 مليون نازح، هذا الذي جرى في غزة أصبح للأسف نموذجا تم نقله إلى خبرات إلى أماكن أخرى في لبنان وربما في سوريا أيضا وإن بنسبة وطريقة مختلفة. كيف تغير هذا المشهد وانتقل إلى مناطق أخرى وأصبح نموذجا إسرائيليا يعمل به في مواجهة المناطق التي تحاربها إسرائيل؟ سنعود إلى ميادة والعميد الياس لتحليل هذا المشهد.
2: شكرا لك محمود، وبالفعل نبدأ معك عميد الياس حول تفاصيل هذا النموذج. على ماذا يقام هذا النموذج الإسرائيلي في تكتيكه العسكري المتعلق بدخوله للمناطق التي يحتلها وكيف يفرض سيطرته وكيف أيضا يهندس المشهد عسكريا؟
4: هي عملية تغيير وإعادة الهندسة التوبوغرافية الديموغرافية وحتى الجغرافية. تحدث محمود عن الدمار، لماذا لا نتكلم أيضا عن 150 ألف طن من المتفجرات وبالتالي تدمير ما يسمى بالإيكو سيستم؟ يعني لا مدرسة لا جامعة لا زراعة لا طرقات لا طبابة ولا شيء. نذهب مباشرة ميادة إلى الخط الأزرق. ماذا فعل الداخل؟ هذا الخط الأزرق كان تواجد القوات الإسرائيلية بعد وقف النار من المفروض أن كان ينسحب إلى الخط الأصفر ويبقى في نسبة ما يقارب 53% من مساحة غزة. الخط الأحمر عندما تكتمل قوات حفظ السلام وتأتي لتنفيذ المشروع الأكبر من ضمن الحكومة التكنوقراطية. ماذا جرى اليوم؟ ضربت إسرائيل بعرض الحائط كل هذه الأمور وذهبت إلى ما يسمى هذا الخط الأصفر. 53% من هذه المنطقة تسيطر عليها إسرائيل، ذهبت إلى ما يسمى بالخط البرتقالي، يعني أضافت إلى 53% ما يقارب نسبة 11%، وبالتالي قللت المساحة، كثفت التواجد الإنساني واغتالت خلال بعد وقف النار ما يقارب 1000 شهيد، وبالتالي تستمر في الاغتيالات وتستمر في التدمير. هذا هو الواقع الحالي.
2: المساحة الكلية المسيطر عليها الآن مع هذا التوسع الإسرائيلي هو حوالي 70%.
4: تقريبا 64% يعد ويهدد نتنياهو أنه سيحتل ما يقارب 70%. وهناك ميادة مشروعين مختلفين، مشروع نزع السلاح والتي تريده إسرائيل، تريد أيضا أن تسلم الخرائط للأنفاق، نزع السلاح حتى سلاح الفردي. الأمريكيون يقولون لماذا لا نتجاوز هذا الأمر ونذهب إلى إعادة الإعمار وإنشاء الموضوع. أما حماس فتقرر أو تقترح وقف هدنة لفترة 15 إلى 20 عاما، وقف الهدنة، وقف العمليات العسكرية، وتخزين السلاح بمكان ما تحت إشراف معين إقليمي أو دولي، والبقاء على الأسلحة الفردية، وهذا ما لا تقبل به إسرائيل.
2: أخذنا بعين الاعتبار اتفاق السلام وما هي استحقاقاته في المرحلة الأولى، ما الذي طبقه جيش الاحتلال من ذلك؟
4: لم يطبقه، لا بل زاد عدد المواقع العسكرية في داخل القطاع المحتل ما يقارب 40 نقطة عسكرية، بالإضافة إلى محور نت سريم الذي يعتبر على أنه العمود الفقري للعمليات العسكرية. وبالتالي هي تريد حرية الحركة، تريد العزل، تريد التدمير، وهي فعلا غيرت البيئة الحضرية. يعني كما قال محمود، هي عملية نمط جديد معين يعتمده جيش الاحتلال.
2: في هذه النقطة تحديدا نتحدث ليس فقط عن نقاط التمركز والتواجد الإسرائيلي، ولكن أيضا عن عدم القدرة على العودة إلى مناطق مسحت من على وجه الأرض فيما يتعلق بهذه القطعة التي انتشر فيها.
4: هي مسحت من ضمن، على سبيل المثال، إعادة الإعمار هي ستكون في تل السلطان وفي رفح، يقترح الأمريكيون تسليم معبر كرم سالم ومعبر رفح للحكومة التكنوقراطية، ولكن ترفض. ماذا ترفض أيضا؟ إعادة الإعمار في على محور فيلادلفيا ميادة. يقول الإسرائيلي أو نتنياهو أنه سيكون في المرحلة القادمة عملية تهريب قديمة حتى ولو كان جوا وعبر المسيرات. من هنا الرفض الكامل لهذا الموضوع.
2: وعلى ذكر المحاور، كل المحاور المستحدثة التي قام بها الاحتلال أيام هذه الحرب ظلت كما هي، محور مراق، نت ساريم، كل هذه المحاور،
4: كل شيء. وحتى هناك هجمة من قبل المتشددين المتدينين إلى إعادة إحياء موضوع المستوطنات. هذا الأمر في غزة. ماذا عن الضفة الغربية؟ البارحة نشرت الهارتس ما يقارب 130 مسمارا يزرع في مكان ما، الهدف منه دائما هو تطويع العمليات التي قامت بها بمخيمات، منها مخيم جنين. الموافقة على بناء الإيوان، يعني عملية تقطيع
2: أوصال الضفة.
4: وبالتالي فرض منطقة عسكرية على حدود وادي نهر الأردن، وبالتالي عملية العزل الكامل والشامل. وهنا يتبجح سموتريش على أنه فعلا ضرب مشروع الدولتين للدولة الفلسطينية.
2: تماما، هذه النقطة المهمة، أن كل هذه التحركات وكل هذه الإجراءات يتبعها تغيير ديموغرافي خطير،
4: ديموغرافي، توبوغرافي وحتى جغرافي. يعني هذا الأمر ينطبق على لبنان، ينطبق على التوبوغرافيا في جبل الشيخ، ينطبق في الجولان المحتل، وحتى ينطبق على البيئة اللبنانية في جبل، في قلعة الشقيف مثلا وتلة علي الطاهر. هذا نموذج بدأ بعد 7 أكتوبر، تغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية بشكل كامل وشامل.
2: نقلتنا بالفعل إلى نماذج مماثلة، هو نمط واستراتيجية باتت تتبعها إسرائيل ليس فقط في غزة ولكن في لبنان وكذلك لربما في سوريا.
4: في سوريا على سبيل المثال ميادة، هي في جولان محتل هو، وبالتالي تغيرت البيئة أو العقيدة الاستراتيجية التي تقول بالهجوم وليس الدفاع، الاستباق وخوض الحرب على أرض العدو كما يقال. احتلت هذه المنطقة وهي المنطقة فك الاشتباك للعام 74، وبالتالي أيضا ذهبت إلى جبل الشيخ. هذا هو النموذج السوري. النموذج اللبناني، النقاط الخمس، بدأت بنقاط خمس بعد الانسحاب أو وقف النار، وذهبت إلى المنطقة العازلة 600 كيلومتر، هذه المنطقة العازلة في لبنان، وبالتالي هي احتلت من لبنان ما يقارب 600 كيلومتر مربع حسب الفاينانشال تايمز. تحتل بين سوريا لبنان والضفة أو عفوا غزة ما يقارب 1000 إلى 1200 كيلومتر مربع. ميادة،
2: لافت هنا أن هذا يجري في إطار اتفاقات تقوم بها إسرائيل، يعني اتفاق السلام في غزة.
4: دعينا نقول أنه مع الرئيس ترامب هناك دائما المرحلة الأولى من الاتفاقات. اليوم اتفاق مذكرة تفاهم مع إيران لا نزال في المرحلة الأولى وقد تمتد أكثر من 60 يوما. المرحلة الأولى مع مجلس السلام في غزة وأيضا تمتد إلى فترات طويلة، وأيضا مع لبنان آلية الاتفاق الإطار وبالتالي قد تمتد إلى فترات طويلة. هذا الأمر يأخذنا إلى مرحلة فوضى شاملة وكاملة ولا نعرف ماذا يحدث. لبنان في آلية الاتفاق مع إسرائيل وهو أيضا مذكور في مذكرة التفاهم مع إيران على أنه في البند الأول، فأنت في حالتين معينتين ودائما يدفع الثمن هو الشعب اللبناني.
2: بمعنى أننا في نهاية الأمر أمام واقع يفرض إسرائيليا يتم وضعه في إطار تعريف خاص من قبل إسرائيل لما يتفق عليه مع الدول.
4: هي عملية ضرب كل ما يسمى، هناك ما يسمى بالقانون دجور بالعلم يعني بالقانون، وهناك ما يسمى بالديفاكتو الأمر الواقع. إسرائيل لا تعترف بالدجور على أن هناك سيادة وما شابه، ولكنها تفرض أمرا واقعا وهو الديفاكتو على غزة، على الضفة، على الجولان وحتى على لبنان.
2: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، والشكر موصول لكم مشاهدينا. نهاية هذه الفقرة العسكرية، عودة بكم الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
5: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتطورات بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القادة الحاليين لإيران أكثر عقلانية وإنه ثمة توافقا معهم. وأضاف في حديث لCNBC أنه لا يبحث عن تغيير النظام بل عن منعه من امتلاك سلاح نووي. وأضاف أن إيران وافقت تقريبا على كل شيء أراده. في الأثناء قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه تم الاتفاق بعد جولة التفاوض في الدوحة الأربعاء الماضي على استمرار التشاور لتحديد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات مستمرة مع إيران، وإن المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعات مثمرة في قطر. في طهران، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه لا يمكن الحفاظ على السلام في المنطقة إلا إذا كان شاملا وجامعا دون أي تدخل خارجي. في تطورات الملف اللبناني، قال الرئيس جوزيف عون إن صيغة إطار الاتفاق مع إسرائيل لا تتعارض مع الثوابت اللبنانية، وإن كلفة الحرب كبيرة على لبنان، لذلك كان التفاوض هو البديل ويجب انتظار نتائجه قبل إصدار الأحكام. من جانبه، أشار رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل في حديث للجزيرة إلى أن هناك اعتراضات كبيرة على البنود التنفيذية في الإطار أو في الاتفاق الإطاري، إضافة إلى شوائب في الشكل والمضمون. أضاف باسيل للجزيرة أن الاتفاق به التزامات كثيرة على لبنان، ولا التزامات على إسرائيل، لا سيما ضرورة انسحابها من لبنان. وقال باسيل إنه يؤيد التفاوض الذي يعيد الحقوق ويحقق السلام، وإنه لا يؤيد اتفاق استسلام. ميدانيا في جنوب لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة النبطي الفوقة. من ناحيتها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة جنود إسرائيليين في حدث أمني جنوبي لبنان. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ماذا لديك من آخر المستجدات؟
6: محمد، استكمالا لما قاله الرئيس دونالد ترامب بالأمس من أن المحادثات في الدوحة تسير بشكل جيد جدا مع الإيرانيين، اليوم يقول لقناة CNBC في لقاء تلفزيوني أن الإيرانيين وافقوا على المطالب الأمريكية. الرئيس دونالد ترامب في هذه المقابلة دفع عن الحرب التي خاضها مع إيران، وقال أنها ليست حربا بالمعنى التقليدي، وإنما عملية نزع سلاح نووي، وقال أنه